0: شديد. ظننت أن الله يعاقبني لأنني لم أكن أريد الطفل، كما لو كان يقول لي: سألقنك درسا، لن أعطيك طفلا صحيحا بل مريضا.
1: كان الوالدان وعائلة آل سيكستن ينتظرون بترقب خروج تايلور من العناية الفائقة، وكونهم مسيحيين طلبوا من الله أن ينقذ حياته.
0: لم أكن أطلب من الله فقط، بل كنت أتوسله، كنت أرجو الله لإنقاذ حياته. من المدهش كيف انتقلت من رفض حملي ورفض طفلي إلى لمس 5 أصابع صغيرة. فالمحبة التي شعرت بها لا توصف.
1: نجا تايلور من الموت. كبر طفلهما الجميل ليصبح صبياً صغيراً، بلغ 1.5 سنة لكنه ظل عاجزاً عن الجلوس. أفاد الأطباء إصابته بشلل دماغي. أمضى سنواته 4 الأولى في غرف العمليات والكراسي النقالة. تذكر ليزا أنه استخدم آلة المشي في أول مشاركة له في البحث عن بيض الفصح، لكنه عاجز عن الركض مثل الباقين.
0: كيف تواجه صبياً في 4.5 من عمره قائلاً له: لقد استحبتك للمشاركة في البحث عن بيض الفصح وسترجع من دونه؟
1: إذن ذهبت إليه لتبلغه أسفها على اصطحابه إلى المسابقة.
0: نظرت إلى سلته ووجدتها مليئة بالبيض، فقلت له: كيف جمعت كل هذا البيض في سلة الفصح؟ فقال: جميع الأولاد يركضون بسرعة وأخذ أنا البيض الذي جمعوه، فهم يضعونه خارج السلة لعجلتهم وأنا ألتقطه. فقال لي الله بوضوح تام: سأبارك سلته.
2: عندما وعيت لحالتي قلت لأمي إنني لم أعد أريد أن أكون كما أنا. قالت لي إن بإمكان العالم أن يسلبني الكثير، لكن ما لا يمكنه سلبه هو الروح التي أعطاني إياها. أنا حي وأنا كما أنا، أنا بركة.
1: حسناً، هذه صور الماضي. دعونا نريكم تايلور سيكستن اليوم في سن 16 الذي ينعم بدعم عائلته المحبة، وقد أدهش كل طبيب ومعالج وكل شخص التقاه. إيمان تايلور ونظرته الإيجابية للحياة لم يسمحا له أن يقبل القيود التي فرضها عليه الآخرون. لم يتعلم المشي وحسب، بل القيادة والغطس ولعب الجولف. وتماماً كما في كل مراحل حياته، دعمته عائلته بقوة.
3: أنا أعيش في صراع دائم في فكري. عندما يدعوني أحدهم مشلولاً أو معاقاً أو مختلاً إلى آخره، كنت أنزعج سابقاً، ولكنني الآن تأقلمت مع الوضع لأنه يتيح لي فرصة الشهادة.
1: كيف تركز على ما يلزم فعله؟
3: ليس الفضل لي بل ليسوع. كل الخير يأتي من يسوع. يسألني الجميع كيف أتأقلم. إن يسوع قد صنع لي معجزة.
1: غالباً ما يدعى تايلور ليشهد للشباب ولفرق الكنائس ليتعلموا من نظرته الإيجابية، وكونه تلميذاً متفوقاً لتايلور مشاريع عظيمة للمستقبل.
3: ربما أذهب إلى جامعة مرموقة لأتخصص في طب الأطفال، فبإمكاني أن أتواصل معهم وأخبرهم أيضاً عن قدرة الله على الشفاء.
1: تايلور وأمه يؤلفان حالياً كتاباً عما تعلماه عن الإيمان والأوقات الصعبة.
0: عندما أرى طفلاً عاجزاً عن تصويب الكرة أو عاجزاً عن تسجيل هدف ما، أتألم عنه. لم يقل الله إننا لن نتألم، بل قال: أعطوني آلامكم وأنا أعزيكم.
3: أحب أن أظهر للعالم أن هناك أمل رغم كل شيء، وهو موجود في كل ما تصادفه حولك، وعلينا أن نعرف هذا.
1: يشكل آل سيكستن عائلة شديدة التلاحم، وقد تعلموا جميعاً كيف يتخطون الإعاقة.
0: يمكنهم أن يتعلموا عنها بدل أن يهزأوا بها.
4: لقد نضجت كثيراً. لا شيء يستحق أن تحزن عليه، لأنه في وضع مماثل ابننا حي، وعلينا أن نحمد الله على وجوده بيننا. أمضي معظم وقتي مع إيميلي وتايلور، وقد التقيت بأناس أثروا بي في حياتي، لكن تايلور أفضلهم.
3: يشرفني أن يسخر مني الناس لأنني أمشي. لو لم أكن أمشي لما كانوا ربما هزئوا من الطريقة التي قد أمشي فيها، وهكذا أحافظ على تركيزي، وذلك بفضل الله.
0: أعطيته ضعفاتي ورفعتها إلى الصليب، وهو قد جعل حياة تايلور جميلة وحياتي أيضاً.

0: نشكر الله أيها الأحباء من كل القلب لأجل تعاملاته الحبية في حياة كل واحد فينا. نقبل من الله الشفاء ونقبل أيضا النعمة إن كانت رغبته في أن نبقى كما نحن، لكن الله يحب أن يشفي والله يحب أن يعطي النعمة في كل مناسبة. حياة المسيح حياة مليئة بالآيات وبالمعجزات، ونشكر الله من أجل الشفاء الذي يتم هذه الأيام باسم المسيح. في قصتنا التالية نتحدث عن زوج وزوجة مروا بصعاب كثيرة في فترة الأعياد قبل سنتين، ولكن إذ يتطلعوا لفترة الأعياد المقبلة يجدوا أن هذه التحديات التي واجهتهم كانت أعظم هبة في حياتهم، لقد قبلوها من كل القلب. إليكم قصة هذين الزوجين، قصة مثيرة بحق.
1: أربعة أولاد خلال سنتين، إنها معجزة أقصد.

0: بحد ذاتها القصة بحد ذاتها معجزة.
1: ماريلي وديفيد رينهارت لم يرزقا بأطفال في السنوات الثمانية الأولى من زواجهما، إذ عانت ماريلي من أكياس مبيضية، لكن الثنائي واصل الصلاة واستجاب الله لهما. أولاً باركهما بابنتهما كاتلين، وبعد أقل من سنة رزقا بثلاثة توائم، سام، كلاي وجاك. مع أن الأطباء توقعوا بعض التعقيدات، لكن الأطفال كانوا بصحة ممتازة، وحصلت العائلة أخيراً على مرادها، لكن ماريلي لم تكن بخير.
0: كنت أنا من مباشرة بعد إنجاب الصبيان من أصبت بالمرض في ذاك اليوم. أقصد أصبت بشلل نصفي، وشعرت أن جسمي ينشل حتى أسفل العارض. أولاً بالنسبة لي كنت عاجزة عن القراءة أو الكتابة، ولاحظت ذلك بعد إنجاب أطفالي مباشرة. بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع كان عمر الأطفال حوالي شهر عندها أصبت بصداع، ورح يزداد أكثر فأكثر. أصبت بصداع أليم، وكان ألم رأسي يقتلني. كنت عاجزة عن القراءة والكتابة، وكانت نقطة التحول في حياتي عندما لم أجد حزام ابنتي. فسألت ديفيد، قلت له أتعرف أين هو الشيء الذي تضعه حول خصرتها؟ فأجابني، تقصدين الحزام؟ فقلت نعم. فأجابني، لا يمكنك لفظ حزام. فقلت لا، فقلت الشيء. فأخبرته وانهرت أخيرا. كنت أحاول إخفاء الأمر. تعلم، لا تصدق أن هناك خطبا ما في جسمك، لكن حينها اضطررت لإخباره شعرت بصداع قوي، فعرفت أن هناك خطبا ما.
1: ذعرت ماريلي عندما ضحك أخصائي الأعصاب مستخفا بعوارضها.
0: لقد قال إن هذه عوارض بعد الولادة، وقد أتعلم رح يضحك. وبالطبع لم أقم بأي ردة فعل، عرفت أن هناك خطبا ما. صدقت أنه ربما يكون تشخيصه صحيحا، لكنني كنت قلقة، كنت أشعر بخطب ما. عرفت أن العوارض أخطر من ذلك، وسألته قائلة، هل لي بصورة الرنين المغناطيسي وبصورة شعاعية؟ لذا انتظرت لأسبوع تقريبا لتصدر النتائج، وشعرت خلالها بالغثيان والتقيؤ، وكنت ألازم الفراش دائما.
1: وأتت النتائج لتزيد اكتئاب ماريلي بشكل كبير.
0: قمت بالتصوير الشعاعي في اليوم نفسه، مع أن الأمر يستلزم حوالي أسبوع قبل أن تصدر نتائج صور الأشعة، وكنت لأموت لو انتظرت لأسبوع. كان لابد من عملية فورية.
1: أشار الأطباء إلى بقعة بحجم كرة الجولف.
0: جلسنا مع الطبيب وفسر لنا ماذا يجري، وأنني أعاني من ورم دماغي، ودلنا على صور الأشعة. كانت البقعة كبيرة وواضحة جداً. فقلت، أول ما قلت هو هل سأموت؟ فقال، إن لم تخضعي لعملية غدا نعم ستموتين.
1: اكتشفوا أن ماريلي مصابة بورم دماغي خطير في الجهة اليسرى من دماغها.
2: عرفنا أنها مصابة بورم دماغي، وكنت جالسا أفكر، ماذا سأفعل؟ أتعلم ماذا سأفعل؟ كيف أصلح الأمر؟ لا يمكنني إصلاح ذلك، ماذا سأفعل؟
1: هل فكرت يوما أنك تمرين بأصعب لحظة في حياتك؟
0: أصعب لحظة علي كانت عندما فكرت أنني سأموت وأترك أولادي وزوجي. لكنني عندما أعود وأفكر بالأمر كنت عرفت أنني ذاهبة إلى مكان أفضل إن مت.
2: أصعب ما في الأمر كان أن أخذها إلى البيت لتودع أطفالها. فكرت أنني سأخسر شخصا عزيزا جدا. لم يكن بيدي حيلة. شعرت أنني يائس، شعرت أنني خذلتها بطريقة ما، إذ من المفترض أن أكون أنا من يهون الأمور عليها. لكن المصيبة كانت أكبر مني، وأظن أن هذا هو الدرس الذي علمني إياه الله قائلا، انظر أنت لست بهذه العظمة، لست أتعلم. كان يريني أن علي أن أعتمد عليه. وسأقول لك أمرا، أنزلت المصيبة، أنزلتها عن كتفي، وقلت إليك مصيبتي يا رب، أتعلم إنها لك الآن يا رب. ومن ذاك توالت المعجزات الواحدة بعد الأخرى.
1: أدركت ماريلي حينها أن الله عظيم جدا وسيعتني بها.
0: أشعر بالله عادة عندما أصلي، فهو يجلس قربي ويدعمني ويصغي لي، وما أراد إظهاره لي حينئذ أنه عظيم. أتعلم أن بإمكانه الاعتناء بالجميع هنا حتى أنا، وهذه هي النقطة التي أرادني أن أفهمها، كم هو عظيم.
1: كانت لتشل تماما أو تعيش على آلات الإنعاش، لكنها نجت بأعجوبة من عملية دماغية، لكن كان لابد من بعض التعقيدات.
0: عانيت من بعض الإعاقات، ربما لحوالي أسبوعين كنت أضع عصبة من جهة

واحدة على إحدى العينين، وكان هذا يساعدني على التركيز إذ كان نظري مزدوجاً أو أسوأ من ذلك. والسمع، كنت أسمع في أذني اليمنى فقط، ولكن من يأبى؟ كان بإمكاني الجلوس في وضعية مختلفة أو حتى أقف وأتمشى قليلاً. كنت أتألم، كنت أقف طيلة اليوم، لم أبه لهذا. كنت أحمد الله فقط على بقائي حية، وأصلي كل ليلة وأقول يا رب أرجوك، أعرف أنني قطعت شوطاً طويلاً لكن هذا قليل. إن كنت لتم

0: أنني أرى، ورفعت سماعة الهاتف للاتصال بجدتي لأخبرها أنني بت أرى. كنت أرى بكلتي عيني، نظرت إلى المرآة وكانت عيناي صحيحتين مجدداً. فرفعت سماعة الهاتف وكنت أستخدم الأذن اليسرى، واتصلت بجدتي وقلت لها: احذري يا جدتي، أنا أسمع. وكما أن الله حينئذ حضر في ذاك الصباح، أقصد كنت أذكر أنني صليت قائلة: يا رب، ما كان عليك أن تشفيني كليا للحال، لكن شكرا جزيلا لك. والألم في ظهري زال، لا ألم على الإطلاق، زال بطرفة عين.
1: في الوقت نفسه كان ديفيد قلقا بشأن الفواتير الطبية التي تكدست عليه، لم يكن يملك قيمتها، وأدرك أنه ربما سيضطر لبيع بيتهما. لكن الأصدقاء والجيران اجتمعوا معا وجمعوا مبلغا كبيرا من المال ليساعدوهما.
2: لقد سدد المبلغ كل النفقات الطبية، ولم أعرف كيف سأسددها لأكون صريحا. عند اقتراب موعد العطل أذكر دائما كيف حصلت الأمور، وأرى الأمر كهبة من الله. لا أفهم كيف يتخطى الناس مصاعبهم من دون الله.
1: الآن بعد سنتين انتهت ميريلي من فحوصات الأشعة والعلاجات الكيميائية، وعادت إلى العمل كممرضة، حظيت بحياة جديدة.
0: الصلاة، قوة الصلاة، أظن أن الله قد وضع هذا في أن أصلي للآخرين، ليس لي فقط ولعائلتي. أنظر الآن أنظر إلى الآخرين، إلى العائلات الأخرى، إلى الحكومات الأخرى التي تحتاج للصلاة. أؤكد لك إن قوة الصلاة مدهشة.
3: إذا حبيت ترجعوا لمحتوى هذه الحلقة وحلقات تانية، بالإضافة لبرامج تلفزيونية بتحبوها، زوروا موقعنا على الشبكة العالمية الإنترنت www.altariq.com.
4: ما أعظم إلهنا، له كل المجد، له كل العظمة، له كل السلطان. إنه يمد يمينه بقوة ويشفي، ولا يزال اليوم يشفي كما كان في الماضي يشفي. ولكن أيضا الله يعطي نعمة، نعمة إذا كان أصيب الإنسان بإعاقة معينة، ممكن أن يشفى الإنسان من هذه الإعاقة، لكن أيضا يمكن أن يسمح الله بهذه الإعاقة لكي يعطي نعمة لهذا الشخص، كما رأينا في قصة الشاب اللي كان عمره 16 سنة عنده إعاقة، لكن قال: هذه تعتبر فرصة بالنسبة لي لكي أشهد عن عمل المسيح، لكي أشهد عن نعمة المسيح. أشكر الله أيها الأحباء، لأن إلهنا كما كان في الماضي هو هكذا اليوم، وسيبقى كذلك إلى أبد الآبدين. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، لا يزال يشفي الأجساد المريضة مهما كانت. ما علينا إلا أن نأتي إلى المسيح، والمسيح هو الحل، المسيح عنده الشفاء، المسيح عنده الحياة. أقول لكم قصة حصلت في الكتاب المقدس، عندما كان أختان، واحدة اسمها مرثا والثانية اسمها مريم، كان عندهم أخ حبيب عليهم، صديق عزيز عليهم جدا، اسمه لعازر. في يوم من الأيام هذا الأخ الوحيد لهم مرض، وعندما يمرض شخص عزيز ماذا تفعل؟ تسعى إليه من كل القلب لكي تقدم العلاجات اللازمة. لكن مريم ومرثا كانتا تعرفان واحد اسمه يسوع، فأرسلتا إلى يسوع وقالتا له: يا يسوع، إن الذي تحبه مريض. وهذه هي الدعاء، هذه هي الدعوة، إنك أنت تتكلم مع يسوع وتقول له إنه فلان مريض، تعال واشفيه. وفعلا هذا اللي حصل عندما بلغ الخبر إلى المسيح بأن لعازر الذي كان يحبه مريض بقي في مكانه. وهذا أذهلني بعض الشيء أيها الأحباء. يسوع عندما يصله طلب للشفاء يسارع بأن يأتي، لكن تأخر لسبب مهم جدا، وأريد أن أكلمكم لماذا تأخر. فإن كان بعضكم تقدم بطلب إلى المسيح وتأخر الشفاء في سبب مهم، ماذا حصل عندما تأخر المسيح بعض الشيء؟ رجاء مرة أخرى إلى حيث ما كانت مريم وحيث ما كانت مرثا في مدينة اسمها بنت عنيا، وهناك بلغه بأن لعازر لم يمت فقط، ولكن مضى على موته 4 أيام. كانت مريم ومرثا كلتاهما حزينتين، يا ترى ما الذي يفعلان؟ فواحدة كانت في حالة يأس، قالت له: يا سيد، يا معلم، لماذا لم تحضر في الماضي؟ لماذا عندما دعوناك لم تأتي؟

قالت له: لو أتيت لما مات أخي. لكن ماذا قال لها المسيح؟ قال لها: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كانت تفكر واحدة منهم في الماضي، تقول: لو كنت في الماضي يا رب، لو كنت موجود عندما حل المرض لما صار شيء لهذا المريض، لشفي. لكن الآن تحول المرض إلى موت وانتهى. أيها الأحباء، أقول لكم إن لله في الموت مخارج، أي أنه يستطيع أن يتدخل في اللحظة الأخيرة ويغير ويشفي ويقيم. الأخت الأخرى قالت لي: يا سيد، أنا أعلم أن أخي سيقوم. قال لها: أنا هو القيامة. واحدة كانت تفكر في يسوع الذي يمكن أن يشفي في الماضي، والأخرى كانت تفكر بأن يسوع الذي يفعل في المستقبل. ولكن ماذا قال يسوع لهما؟ أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. واستخدم المسيح هنا عبارة أنا هو، أي بمعنى أنا هو الكائن، أنا هو الذي أنا هو. قال يسوع: أنا هو نور الحياة، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. قال المسيح: أنا هو الخبز النازل من السماء، أي بمعنى لن يستطيع الإنسان أن يشبع شبعا حقيقيا إلا بأن يتناول الخبز الذي هو يقدم المسيح. وماذا قال المسيح أيضا؟ قال: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. قال المسيح أيضا: أنا هو الأول والآخر، البداية والنهاية. قال أيضا: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يقدر أن يأتي إلى الآب إلا بي. عبارة واضحة كل الوضوح. أحبائي، ماذا فعل المسيح؟ قال للأختين: أين أخوكما؟ قالوا: يا سيد، قد أنتن، صار له 4 أيام في القبر، أنتن، مات أنتن. لكن قال: أروني أين هو. ماذا فعل المسيح؟ كان لعازر مدفونا في كهف، وكان الكهف مغطى بحجر، فقال المسيح: ارفعوا الحجر. ومهم جدا، كان يسوع الذي كان سيقيم لعازر يستطيع أن يرفع الحجر، لكن أراد الإنسان أن يبين أنه يؤمن بأن يفعل شيئا ما. يستطيع الإنسان أن يشيل الحجر، وفعلا جاءوا من نزعوا الحجر. وهنا المسيح الذي يقول عنه الكتاب أنه رئيس الحياة في مواجهة الموت، لعازر الميت والمسيح الذي هو رئيس الحياة. وإذا بالمسيح يقول لعازر: هلما خارجا، فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطتان. فقال المسيح: حلوه ودعوه يذهب، حلوه ودعوه يذهب. إنسان كان ميت، المسيح له كل المجد أقامه. يمكن بعضكم أيها الأحباء الآن تشعرون وكأن أجزاء منكم قد ماتت، ربما تشعرون بأنكم في حالة يأس، أنكم تشعرون في حالة قنوط، لكن باسم المسيح أقول لكم: قم من بين الأموات، قم من يأسك باسم يسوع، قم من قبر الفشل الذي أنت فيه باسم يسوع، قم من قبر القنوط الذي وضعت نفسك فيه، قم من قبر الخوف الذي وضعته باسم المسيح، ولتكن لك حياة. ويسوع المسيح لا يزال اليوم يصنع المعجزات. اقبل هذه الكلمات باسم المسيح، دع المسيح يدخل إلى حياتك، دع المسيح ينير الظلمات في حياتك، دع المسيح يكون النور في حياتك، دع المسيح يكون الرجاء في حياتك. هو قادر أن يفعل أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إذا أنت رفعت هذا الدعاء من كل القلب، يكون المسيح قد سمع واستجاب. وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم حياة أفضل، أتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: أهلا بكم حبائي في لقاء جديد من قناة الكارما كندا وبرنامجكم خطوات قدام. النهاردة حلقة مسجلة تزاع لأول مرة. يمكن هنفتقد مكالماتكم معنا النهاردة، لكن أنا متأكد أن حلقة جديدة، ومتأكد جدا أن ربنا هيكلمك من خلال الحلقة دي. اسأل نفسك كده دلوقتي، أنت عمرك كم سنة؟ 30 40 50 سنة؟ طيب لو عمرك 40 سنة، يبقى كان في واحد عيان مريض قد عمرك تقريبا دلوقتي، طول عمره مريض، مريض بركة بيت حزدة، كان بقاله 38 سنة. يعني لو مات في سن 70 يبقى تقريبا أكتر من نص عمره كان مريض. أنا أثق أن كلمة الله واسعة جدا، وفي كل مرة بيكلمنا فيها أو بنقرأ فيها القصة دي الله بيكلمنا، لأن لكل كمال وجد حدا، لكن وصية الله وشريعته واسعة جدا، وكل ما سبق وكتب كتب لأجل تعليمنا. أنا أثق أن حلقة النهاردة ربنا مجهز كلام لكل واحد بيشاهدنا النهاردة، لأنه كلمة الله مش تاريخ، وإن كان فيها أصدق تاريخ، لكنها حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. سعيد أن يكون ضيف حلقتنا النهاردة شخص متميز روحيا، والرب عطيله نعمة كبيرة جدا، وفي كل مرة ربنا بيستخدمه في وسطينا بيكون سبب بركة كبيرة لكل واحد موجود معنا وكل واحد بيشاهدنا، الأسيس نزار شاهين. أهلا بك أسيس نزار مرة تانية.
1: أهلا وسهلا أخ بيتر، برحب فيك وكمان أحبائنا المشاهدين، وشرف كبير أخدم معاك إلى جوارك ومع أخوي صموئيل. ربنا يباركك حبيبي، شرف كبير.
0: Thank you أسيس نزار. كمان معانا المرنم الحلو اللي بيزورنا دلوقتي هنا في تورونتو، أنا بشكر الله من أجله ومن أجل استخدامه معانا في خدمة الطبيب العظيم، هو خادم الرب ومرنم ورجل الله صموئيل فاروق. أهلا بيك صموئيل.
2: حبيبي رجل الله، شكرا لدعوتك وحبتك.
0: Thank you حبيبي، فعلا سعداء أنك تكون موجود معانا.
2: بارك لي تعيش.
0: أمين. أسيس نزار، أستسمحك لو نقرأ الجزء ده اللي جاء في يوحنا إصحاح 5، وبعد كده نسمع ترنيمة أخونا صموئيل. لو معاك الإنجيل افتح الإنجيل، لو معاكش الإنجيل افتح الموبايل بتاعك على يوحنا 5 وتابع معانا واسأل الله رب، قول له يا رب أنت عايز تكلمني بإيه النهاردة. مش مصادفة أن ربنا اختار الجزء ده، يمكن إحنا بقالنا سنين في برنامج ما كلمناش عن الموضوع ده خالص، أول مرة نتكلم في الموضوع ده، لكن أنا أثق أن الله له رسالة لكل واحد بيشاهدنا. إنجيل يوحنا إصحاح 5 بيقول كلمة الله: وبعد هذا كان عيد لليهود، فصعد يسوع إلى أورشليم، وفي أورشليم عند باب الضأن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة، لها 5 أروقة. في هذه كان مضطجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعصم يتوقعون تحريك الماء، لأن ملاكا كان ينزل أحيانا، ملاك كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك

0: تحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه. وكان هناك إنسان به مرض منذ 38 سنة، هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا، فقال له، خلي بالكم الكلمة اللي جاية، أتريد أن تبرأ؟ أتريد أن تبرأ؟ أجابه المريض، يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء، بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر. قال له يسوع، قم احمل سريرك وامشي. فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى، وكان في ذلك اليوم سبت.
1: أمين
0: أمين. إيه رأيك يا سيس نزار بقى لو نبدأ بترنيمة؟ أنا عارف إن كان في ترنيمة حلوة بتاعت واحد عنده 38 سنة.
1: أيوة
0: يلا،
1: 38 سنة مطروح.
0: أمين.

0: الله الله
1: حبيبي،
0: ترنيمة في منتهى روعة يا صمويل
1: حبيبي. حبيبي
0: ربنا يباركك حبيبي،
1: تعيش.
0: جميلة جميلة شكرا. جدا يعني أمين. ساعتها
1: وأنا مسرور،
0: وأنا مسرور بقالي 38 سنة. أسيس نزار، قبل ما ندخل في موضوع وإحنا واثق إن الله مجهز لنا كلام، لأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا، وأنا متأكد الله هيكلمنا النهاردة وهيكلم كل واحد بيشوفنا، لكن ناخد بس، أنا عارف أنت من الأراضي المقدسة والمواضيع دي كلها بالنسبة ليك شفتها وعرفتها، بس بالنسبة لأحبائنا المشاهدين يمكن أنا ما شفتش بركة بيت عزدة وعرفش هي فين، فلو تدينا بس إيه، أنا أعرف بس كل أعرفه إن هي بيت الراحة. بس
2: طبعا أورشليم اتهدمت عدة مرات وتغير حتى اسمها إلى إلياء كابيتولينا. منطقة الهيكل كله تهدم والشوارع كلها تهدم، ولكن طبعا اليوم حاليا الأثرات اللي منشوفها من أيام هيدريانوس، وفي خارطة موجودة في كنيسة مأدبة في الأردن اللي بتصور طبعا أورشليم والكاردو اللي هو وسط البلد قلب المدينة. من ضمن يعني اليوم اللي بيطلع من جبل الزيتون بشوف طريق بيستخدموه في أحد الصعف لما بيطلعوا من بيت عنيا أو من بيت فاجي من شرقي جبل الزيتون، بينزلوا في جبل الزيتون بمحاذاة بستان جتسماني لأنه البستان في أسفل الجبل، بينزلوا في وادي قدرون، بيطلعوا في الطريق، بيدخلوا من بوابة مشهورة من اسمها بوابة الأسباط أو The Lion Gate، بوابة الأسد، أو هي اسمها كمان بوابة استيفانوس، وين أخذوا استيفانوس ورجموه. بتفوت شوية على إيدك الشمال المدخل الرئيسي للمسجد قبة الصخرة، وعلى إيدك اليمين 30 متر بالضبط مدخل لكنيسة قديسة حدي أم مريم العذراء. في المكان هو موجود بركة بيت حزدة. هذه البركة طبعا اكتشفوها واكتشفوا الأروقة، وهذا إن دل على شيء بدل على التدقيق والتفصيل اللي بيتكلم عنه البشير يوحنا، وأن هذه الأروقة كانت تستخدم لجمع المرضى المتعددة، لأنه الكتاب بيذكر كان جمهور، كلمة جمهور من مرضى يعني عدد كبير، جمهور من مرضى وعمي وعسم وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء. فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعترى. وعلى طول بخش في الموضوع لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء، فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان بيبرأ. هاي البركة اسمها بيت حزدة من حسد. حسد بالعبر بتعني نعمة وبتعني رحمة. وهذا المريض كان له 38 سنة في هذا المكان. هذا دليل مهم جدا أنه كان عنده الرغبة في الشفاء بدليل وجوده في هذا المكان المشهور تاريخيا. هاي البركة بترجع لأيام اليونان، وطبعا في أيام الرومان كان في إصلاحات كثيرة، دخلوا المي من الجنوب يعني من بيت لحم إلى أورشليم من خلال قنوات، وهاي البركة كان في نبع وكان بدخله المي. البركة هاي مهمة جدا لأنه بقول بيقول عنها أنه تسمى بركة باب الضأن. كانوا بيأتوا بالخرفان طبعا في للحفظ، قبل تقديم الذبائح لازم تغتسل وتفضل.

0: يفحص إلى آخره، لأن المنطقة هي مدخل الهيكل من الجهة الأخرى، يعني المكان قريب على الأروقة القديمة منها، رواق سليمان، رواق الكهنة، النساء والباحات والساحات العديدة. وبجانبها بالضبط يعني طبعا اللي هي المدخل اللي هي بتبتدي الطريق بسموها فيا ديلاروسا، طريق الآلام الصلب، اللي هي قلعة أنطونيا اللي هي دار الولاية وين كان بيلاطس يعني بيجي في الأعياد. وهي القلعة بناها هيرودس الكبير، أربع أبراج وبتطل بالضبط على الهيكل وعلى دار الأمم اللي موجودة في منطقة الهيكل. فكل شخص بيقدم ذبيحة كان لازم يمر في هذه المنطقة عند باب الضأن، ولكن تحولت لمستشفى لا علاج، وكثير من المرضى كانوا بيستنوا ملاك حتى ينزل ويحرك المي.
1: بيقول أحيانا
0: أيوة، فكان بيستنى رحمة ربه لحد ما ينزل الملاك ويحرك المي. فطبعا هو هذا الشخص مفلوج، ما فيش عنده أي إنسان، يعني الغريب في الموضوع وين عيلته، وين أهله، وين أقربائه، وين أصدقائه، وين يعني تتخيل المنطقة. عشان يعني أوضح للإخوة المشاهدين، هي اتصحت يعني منطقة ساخنة جدا، وبالذات في أيام الأعياد لأنه كان في عيد مكتوب. وأيام الأعياد بيجي كل نوعيات اليهود، اليهود تعرف في أقسام كثيرة اللي منها الصدقيين أصلا بأمنوش في المعجزات إطلاقا، يعني بالنسبة له هذا كان يعني مشروع حتى يجيبوا المي إلى داخل أورشليم، لو حصل أي حصار عندهم المي من الداخل تحت الأنفاق. فمن الأصل الفريسيين لا بيؤمنوا لا بالملائكة ولا بالأرواح ولا بالقيامة، فهدول ليبرال يعني بأمنوش
1: صدقيين.
0: الصدقيين عندك الفريسيين هم اللاهوت الصحيح الرايت ثيولوجي، اللي هني بآمنوا في كل الكتاب اللي هو التناخ، تورات نفئيم كتوفيم أي التوراة والأنبياء والكتابات. فطبعا بس شو كان إشكال المسيح مع الفريسيين؟ إنه أبطلتم وصايا الله بتقليدهم، كان بحطوا تقاليد الآباء كثير، التقليد الشفهي والتعاليم الكثير، ولا سيما اللي بتدور حول يوم السبت اللي هي أصبحت عبء على كاهل الناس. فالفرسين يعني كانوا أوكي ممكن يأمنوا. عندك الثوار الزيلوتس الغيورين أوكي، هدول بقول لك كفر، يعني الأصل الموضوع كله كفر، يعني هدول جماعة اللي قاعدين في بركة بتحسدة جماعة كفار. وعندك الإسينيين كيف في مجموعة صغيرة ولكن كانوا بيسكنوا عند البحر الميت وين اكتشفوا مخطوطات قمران. وجماعة الهيرودسيين من الأصل بهمنش الموضوع لأنه هني موالين لهيرودس في تلك الأيام. فتتخيل يعني في أي لحظة ممكن تحدث ثورة. في لوقا 13 بيتكلم عن بيلاطس يعني خلط دم الجليليين بذبائحهم، لأنه كان هدول ثورجية جماعة الجليل. فلما بنقرأ عن بركة بيت حزدر، مع أنه أروع جملة أروع كلام هي بيت الرحمة بيت المحبة بيت النعمة، ولكن المنطقة صاخبة جدا، قلعة أنطونيا، المعسكر الروماني، عندك الجماعات اليهودية، وعندك منطقة الهيكل، والناس أمم كثيرة من كل حدب ومن كل صوب. فالكاميرا أو العدسة الإلهية بتاخدك من المنظر العام إلى المنظر الخاص، وبتسلط الكاميرا على شخص واحد اللي هو هذا المريض اللي له 38 سنة، مريض بركة بيت حزدة.
1: أمين. كلام رائع قوي قوي أستاذ نزار، يعني حطت لنا كده صورة بانوراميك فيو على المنظر بتاع بركة بيت حزدة. طب إيه المدلول هنا أستاذ نزار اللي نقدر نستفيد بيه النهاردة، ويقدر نستفيد بيه كل واحد بيشاهدنا النهاردة؟ لما رب جه وساب، احنا شفنا مرضى كتار، مرضى وعمي وعرج وعصم، كل أنواع المرض، مستشفى، لكن الرب اختار واحد بس وجال وعمل مبادرة وقال له ماذا تريد؟
0: هل أتريد أن تبرأ؟
1: أتريد أن تبرأ؟ إيه المدلول دي نستفيد بيه النهاردة؟
0: شوف ال

0: شخص عنده الرغبة وبيتمنى أنه يتشفى، بس عنده خزلان، عنده إحباط، عنده كآبة. 38 سنة مش وقت سهل. 38 سنة، يعني تتخيل روح على مستشفى، مستشفيات اليوم الأسرة اللي هي كلاس A، أوكي، وقعد واحد 3-4 أسابيع في السرير، فما بالك واحد يقعد سنة ولا سنتين ولا ثلاثة؟ طب فما بالك واحد 38 سنة في نفس المكان، يعني بسبب له الشؤم والكآبة. ولكن رغم كل هذا عنده الرغبة في الشفاء، ولكن الرغبة لا تكفي، الأمنية لا تكفي. فالرغبة هو الحلم البدائي اللي كل واحد بيتمنى. كل واحد بيتمنى أن يكون غني، كل واحد بيتمنى أن يكون عنده، يكون سعيد، يكون عنده أسرة، أولاد مطيعين، كل واحد بيتمنى أنه شغله تمام. يعني أمنيات كثيرة، ودائما نقول يا ريت يا ريت عندي كذا، ويا ريت ويا ريت ويا ريت، وكلمة يا ريت عمرها ما عمرت بيت. فإذا المريض عنده الرغبة، بس المشكلة إن هو في وحدة، في كآبة، وبعدين يعني موجود في مكان المفروض ولو يعني لا إنسان بيهتم فيه ولا ملاك. طب أنت يا ملاك، ما هي الملائكة أرواح خادمة مرسلة ولا لا؟ طب 38 سنة يا ملاك بتنزل، طب طل علي أنا، يعني شوفني أنا بال 38 سنة. طب والله اللي بيرسل ملاك، طب ما هو يعني فش حدا، يعني أنت مركز علي يا رب أنه أنا أكون في هذا البؤس وفي هذا الشؤم. عنده الرغبة للشفاء، ولكن عنده ديش أقول حقد، ولكن عنده أمنية، عنده رغبة، عنده يعني بيستنى، عم بيحلم أنه واحد بس لما هالملاك يحرك ينزل. ولكن أجا رب المجد، رب المجد، الرب يسوع المسيح بسلطانه، بجلاله، بحضوره. ولكن الرب يسوع يعني معجزاته متنوعة. مرة بيتكلم، مرة رآها فدعاها المرأة المنحنية، مرة واحد الناس في بتلمس هد ثوبه، مرة بيتفل، بيصنع من التفل طين، مرة بيحكي بالكلمة، قوة الكلمة، مرة بيحط إيده، مرة بيلمس النعش. يعني ما في أسلوب أو نظام نقول نتبعه هذه الطريقة هي أسلوب إله. ولكن المسيح سأله سؤال، وهذا السؤال كان في الصميم: أتريد
1: أن تبرأ؟
0: أتريد أن تبرأ؟ طبعا الراجل أصلا ما كانش بيعرف مين هو يسوع، وبعدين يعني ما أخدش الوقت حتى إنه يسأل عن يسوع. لما سألوه ما عرفش حتى اسم يسوع، مع إنه بعد فترة في نفس المنطقة عند الباب في واحد تاني كمان كان مقعد، اللي شفاه بطرس ويوحنا، كان له 40 سنة، ولكن على طول خش مع بطرس ويوحنا، ابتدى يسبح وابتدى يهلل في الهيكل. هون يعني هيدن باذر انه حتى يركض ورا يسوع يمسك. فلما سألوه ما كانش حتى عارف انه يعني انسان يقال له يسوع. فهذا كل اللي بيعرفه عن يسوع. يمكن أنت اليوم بتسمع عن يسوع، إنسان يقال له يسوع. نعم هو إنسان، ولكن مش أي إنسان، هو ابن الإنسان، هو رب الإنسان، هو رب الناس. هذا المريض سأله يسوع: أتريد؟ الترجمة بالإنجليزي: Do you want to be made well؟ لأنه هو مش بس بيتكلم عن الشفاء الجسدي، بيتكلم عن الإرادة. فهو كان مريض يعني جسديا، نفسيا، روحيا، لأنه قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك أشر. وكمان بالإرادة، الإرادة تبعته مشلولة، يعني مش عم بيقدر يأخذ قرار ولا يعني. الجواب البسيط: أنا موجود في البركة. يعني زي المسيح سأل الأعمى: أتريد؟ يعني ماذا تريد أن أفعل بك؟ قالوا: يا سيد أن أبصر. هون سألوا: أتريد؟ مش عم بيرغم الإنسان. فالمسيح عاوز يوقظ حاسة الشفاء قبل استقبال الشفاء. وتعرف في الخدمة أخ بيتر وأخ صموئيل، كتير مرات الناس بيطلبوا منا نصلي.

0: على طول منحط إيدينا على الناس ومنبتدي نصلي للشفاء، وحقيقة إن الشخص محتاج إنه يزيد إيمانه أو يتشدد، محتاج إن تكون عنده الإرادة حتى يستقبل الشفاء. أيوه. ولكن ما هياش عملية سحرية يعني زي بيستنى ملك. فالمسيح سأله: أتريد أن تبرأ؟ أجاب المريض وقال: يا سيد، ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء. طب أنا عم بعمل إيه؟ عم بستنى رحمة ربنا تواحد يرميني في البركة لما الملاك بحرك المي. قال له يسوع: قم احمل سريرك وامشي. ولاحظ هو قال إنسان يقال له يسوع. بتعرف في علم التفسير دائما لما بتيجي بتعطي عنوان لأي موضوع أنت بتدور على أي أكثر عبارة بتكون موجودة في التكست في النص، والعبارة الأكثر الموجودة في هذه الآيات هي الإنسان. إنسان يقال له يسوع. من هو الإنسان؟ عارف سألوه: من هو الإنسان الذي قال لك احمل سريرك وامشي؟ في آية 9: فحالا برئ الإنسان. فهذا الإنسان ليس له إنسان. المسيح هو الإنسان لمن ليس له إنسان. لأنه ابن الإنسان، لأنه كله. فبقول له: وجده يسوع في الهيكل، ها أنت قد برئت فلا تخطئ أيضا لألا يكون لك أشر. فمضى الإنسان وأخبر اليهود أن يسوع هو الذي أبرأه. فهذا الإنسان فقد أمله في كل شيء حقيقة. فقد أمله بالناس. طب ما الكتاب يقول ملعون من يتكل على ذراع بشر. فقد أمله بالملائكة وفقد أمله بالله. لا إنسان يسنده ولا ملاك يسعفه ولا حتى إله ينظر إليه. في هاي الحالة، في حالة السفر، عندما اصطدم في حائط يعني خلاص، جاء يسوع المسيح ابن الإنسان وسأله: أتريد أن تبرأ؟ وهذا هو يسوع المسيح، يأتي في الوقت المعين، حتى التوقيت يعني 38 سنة لكنه سيأتي. توقيت الرب هو التوقيت الصحيح، بيرفكت يعني، فبيجي في الوقت المعين. لاحظ أخ بيتر كلمة أتريد أن تبرأ، الكلمة كبيرة كبيرة. لما بتكلم على إنسان، على شفاء إنسان كله، لاحظ أنه بعد إصحاح 5، لأنه مثل ما دائما بذكر أنه المعجزة في يوحنا هي آية سمية علامة، إلها بعد، إلها عمق، إلها تفسير روحي. ودائما يعني في يوحنا 2 آية 11: هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قانا الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه. هون بتشوف الشهادات في إنجيل يوحنا إصحاح 5، أعظم الشهادات بحوار يسوع عن يعني عن نفسه وماذا حدث. ولكن شوف، المسيح رجع على الجليل، لأنه في يوحنا 6 بيتكلم عن معجزة إشباع الآلاف. في إصحاح 7 في عيد المظال أو في منتصف العيد، يسوع بيرجع على أور شليم. بس هن مش ناسين، بعد متحمضين ليسوع، تفهم يعني متحمض؟ لا. يعني بيستناله على يعني تا يمسك عليه ممسك، يعني حاقدين عليه. يعني ما نسيوش الحدث، لأنه كل ما هنالك أنه كسر يوم السبت،
1: وده كل
0: الفكرة. يعني هذا كل الاختلاف. في يوحنا 7 في آية 20: أجاب الجمع وقالوا: بك شيطان، من يطلب أن يقتلك؟ أجاب يسوع وقال لهم: عملا واحدا، رجع للحدث، عملا واحدا عملت فتتعجبون جميعا. لهذا أعطاكم موسى الختان، ليس أنه من موسى بل من الآباء، يعني من إبراهيم. ففي السبت تختنون الإنسان. لاحظ، بركز على الإنسان. فإن كان الإنسان، برضو برجع للإنسان، يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني، لاحظ الكلام، لأني شفيت إنسانا كله في السبت. كله إنسانا، شفيت إنسانا كله، يعني شفاه جسديا، شفاه نفسيا، شفى روحيا، قال له اذهب ولا تخطئ لألا يكون لك شر، وشفى الإرادة يعني شفى عقله.

0: لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. اللي صار مع هذا المريض من ضمن المرضى الكثيرون انه اعتاد على حياة المرض، احتضن الألم بعلم السيكولوجي، يعني صار الألم زميله رفيقه، يعني دائما زي ما بتسأل كيف حالك، لو تعرفي أخ بيتر أنا عيان أنا مريض أنا تعبان صلي لابني بنتي، تعرف يعني دائما بشكو همهن. فهذا اللي حدث، يعني بدل ما يكون عنده التوقع عنده الرجاء، مع أنه عنده الرجاء ولكن ضئيل بسبب وجوده في البركة، لعل وعسى أنه حد يرميه في البركة. أوليس عجبا مريض في بيت حزدة عناية لا يلقى، أوليس عجبا مريض في بيت الرحمة
1: لا يجد رحمة
0: يشقى. يعني اتخيل واحد في بيت النعمة في بيت الرحمة، زي المرأة المنحنية 18 سنة بتروح على الكنيسة بتروح على المجمع، رآها يسوع لكن رأى جواها داخلها، دعاها ولمسها واستقامت المرأة. الغريب انه في مكان اللي هو بيت الرحمة، تخيل واحد بدخل على الكنيسة بروح وبرجع وبفوت كل يوم او كل احد، وما حد مكيل في صاعه ولا حد فاهم عليه ولا حد فاهم مرضه ولا حد فاهم ألمه. فالمسيح فهم ألمه، فهم ضعفه، وفهم وحدته، وفهم كآبته، وفهم ظروفه. لهذا السبب جاء يسوع لهذا الإنسان، جاء الإنسان لهذا الإنسان لكي يشفيه من مرضه ويرد اعتباره وكرامته أيضا.
1: أمين أمين أمين. إنسان غلبان، رجل غلبان بقاله 38 سنة غلبان، محطم نفسيا، محطم جسديا، محطم روحيا، بس في بيت الرحمة ده جاله بتاع الغلابة.
2: هللويا
1: الرب يسوع. فإيه رأيك بقى لو تسمعنا ترنيمة يسوع بتاع الغلابة؟
2: أمين
1: أمين.

0: الله الله الله الله، ترنيمة في منتهى الجمال.
1: أمين.
0: أسيس نزار، قبل ما ننقل بقى النقطة الثانية، نفسي بقى نوجه رسالة لحب. يمكن النهاردة نفسي كان يوم عيد اللي رب دخل فيه بركة، يمكن النهاردة يوم
1: ناس
0: عيد،
1: ناس كل معيدة، وإلا هالمتعوس كان موجود في بركة بيت حزدة.
0: المتعوس ده ربنا ساب المرضى الكتار عصم وعم وراح لواحد بس. وهنا برضو دي برضو من ضمن الحاجات اللي ربنا بيهتم بالشخص الواحد، يعني في نفس السفر يوحنا 3 نيقوديموس، يوحنا 4 سامرية، يوحنا 8 المرأة الزانية، يوحنا 9 المولود أعمى. هنا الرب ساب كل اللي موجودين وراح لواحد. يمكن ربنا النهاردة جاي يكلم واحد
1: فعلا. يوحنا بركز على المقابلات الشخصية، الإنسان
0: بالضبط،
1: والنفس الإنسان، أهمية نفس الإنسان، مقابلات المسيح، هذه المقابلات الشخصية اللي غيرت حياتهم فعلا. مثل ما ذكرت نيقوديموس، المرأة السامرية، مريض بركة بيت حزدة، وهكذا المولود أعمى. فبركز على الأشخاص. وهذا اللي عاوز أقول إنه يسوع بحب الجميع، ولكن رغم أنه بحب كل العالم، لكن بحبك أنت شخصيا. هذا الشخص كان بينتظر ملاك. يقول الكتاب المقدس: إلى ملائكته ينسب حمقة، وإلى أي القديسين تلتفت؟ لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. مكتوب عنه: وليس بأحد غيره الخلاص، لأن ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. لأن المسيح قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. وهو الذي قال: أنا هو الباب، إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى. فالدعوة هي من رب المجد اللي هو حاضر في كل زمان ومكان، مثل الآية اللي ابتديت فيها: يسوع هو المسيح، هو أمسا واليوم وإلى الأبد. هو حاضر في كل مكان وفي كل زمان. يمكن أنت عم جالس في غرفة مظلمة أو في مغارة مظلمة، الرب عاوز يطلعك من هذه المغارة، عاوز يطلعك من الظلمة، عاوز يحررك من مرضك. المشكلة في هذا المريض كان محتاج إلى الشفاء، كان محتاج إلى الحرية. وكيف حصل على هذا الشفاء؟ المسيح كان لازم يوقظ الإرادة. أتريد؟ وهون مش بس الإرادة، لأنه الإرادة مهمة جدا. يعني إذا بتتذكر الأبرص في يوحنا، آسف، في متى 8 قال: يا سيد إن أردت
2: تقدر أن تطهر،
1: تقدر أن تطهرني. الأعمى بارتيماوس صرخ: يا يسوع يا ابن داود ارحمني. وقف يسوع: ماذا تريد أن أفعل
0: بك؟
1: أجاب وقال: أن أبصر. فالمسيح بيتعامل مع الإرادة. لكن المشكلة الكبيرة إذا الإرادة اعتادت المرض، سواء إدمان على الشهوة، على الزنا، على الكحول، على المخدرات، على يعني إدمانات كثيرة، فأنت محتاج إلى شفاء الإرادة والتحرير في داخلك حتى تيجي ليسوع المسيح. فالمسيح اتعامل مع الإرادة، ولكن هذا الشق الواحد من العملة ذات الوجود.

0: وجهان. الوجه الأول أنه تعامل مع الإرادة أتريد، والشق الثاني اللي هو سلطان المسيح نفسه، قوة الكلمة المنطوقة، قم احمل سريرك وامشي. فتخيل لو هذا المريض بقي مريضا لم يقم. في حادث في مرقس صحاح 2 في كفر نحوم، كان البيت كل الدنيا مزدحمة حول المسيح، جاءوا أربعة بإيمان ودلوا المريض مفلوج فالج أمام يسوع، يعني حفروا السقف، وقال يسوع لهذا المريض: يا بني مغفورة لك خطاياك. فالمتدينين ابتدأوا يتمتموا: من هذا؟ إنه يتكلم بتجاديف، من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. فالمسيح عرف أفكار قلوبهم، قال: أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك،
1: أم أن يقال
0: قم احمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا لك أقول قم احمل سريرك. في الحال قام وذهب إلى بيته. وهون قم احمل سريرك وامشي، احنا بنعتمد على قوة الكلمة. قال يسوع: كلامي روح وحياة. كلمتي، قال إرمياء، كلمتي كنار كمطرقة تحطم الصخر. قال إشعياء: كلمتي التي تخرج من فمي لا ترجع إلي فارغة بل تعمل. وهكذا كلمة الله قوية. مرة عند بحيرة طبرية يسوع استخدم قارب بطرس كمنبر، بعدها قال له: ابعد إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. أجاب بطرس وقال له: يا سيد، قد تعبنا الليلة كله ولم نصطد شيئا، ولكن على كلمتك ألقي الشبكة. وصادوا سفينتين وتبعوا يسوع المسيح. جاء قائد المئة للرب يسوع المسيح في كفر نحوم: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن
1: قل
0: كلمة فيبرأ غلامي. المسيح لما بيتعامل مع الإرادة زائد قوة الكلمة المنطوقة ممسوحة بجلال بسلطان وبروح الله، لابد أن تقيم الميت. وهذا كان يعني جدل المسيح معهم بعد الحدث: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. كانوا يطلبون أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضا إن الله أبوه، معادلا نفسه بالله. بعدين يعني بيكمل: كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الإبن أيضا يحيي من يشاء، لأن الآب لا يدين أحد، بل قد أعطى كل الدينونة للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله. عمل الآب هو عمل الإبن. وبعدين أعطى الدعوة، هاي الدعوة أنا من كل قلبي بتمناها، آية 24: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يعني تحرر من الدينونة وأعطاك حياة أبدية وضمان الحياة الأبدية عندما تسمع كلام الرب يسوع المسيح. أخ بيتر، مش بس قوة الكلمة المنطوقة، هذا الشخص كان لازم يترك بيت حزدة، لأنه في بيت حزدة في المرضى، كان لازم يحمل السرير ويترك المكان. فالإنسان عندما يتحرر بنعمة المسيح، عليك أنك أنت تعمل قطع للماضي، مش ترجع إلى نفس الأماكن اللي أنت كنت بتتردد عليها. فالله بيعطيك النعمة أنك تتحرر بالكامل، وهذا ما فعله بمريض بركة بتحزق. لكن هذه المعجزة آية، لكن ما بعد الآية الشهادات العظيمة التي شهدت عن يسوع وليسوع المسيح في يوحنا 5، وبتمنى أنك تقرأ يوحنا الإصحاح الخامس.
1: أمين أمين، كلام رائع جدا جدا جدا أسيس نزار. طيب إحنا للأسف الشديد عندنا عايزين نسمع ترنيمتين من الأخ صمول. تقريبا وصلنا لنهاية الحلقة، بس قبل ما نسمع الترنيمتين

0: سيس نزار، أحب لو توجه رسالة لأحبائنا المشاهدين، لكل واحد في بيمر في نفس الظروف، 38 سنة تعبان، محطم نفسيا، محطم جسديا، محطم روحيا، ما عندوش أي أمل، كل اللي بيفكر فيه هي البركة وملاك بس، هو ده كل اللي في تفكيره، لكن جاله خالق البركة وجاله رأي
1: خالق الملائكة،
0: الاثنين جوله، وهو يسوع المسيح هو أمس واليوم وجاي لكل واحد النهاردة. بس مرات الله بيدعي حد، بس الغريب هنا نلاقي حاجتين يعني في موقف الناس، كل المرضى محدش منهم خاف، هو بس الوحيد. طب فين بقية المرضى؟ ليه ما بقية المرضى ما شافوا كده ما طلبوش من الرب؟
1: في عيد الفصح في الأسبوع الأخير مكتوب انه شفى، لانه هن بنفس المنطقه شفى مرضى كثير وكل انواع المرضى
0: في الوقت ده، بس ما حدش طالب، هو بس الوحيد اللي جاي له ربنا، يمكن ربنا جاي لواحد بس النهارده
1: فعلا، يعني بركز عليك انت شخصيا بالزبط. انت اللي عم بتشاهدني، يمكن انت بتعطي تبريرات واعذار كثير، ليس لي انسان بصراحه، ما فيش حد بيساعدني وانا اصبت بالخذلان من المؤمنين ومن الكنائس ومن الاسس، وبتعرف بتندب حظك، ولكن اليوم انا بدعوك الى الشخص الى يسوع المسيح.
0: امين.
1: وشايفك في وضعك، شايفك في ظروفك، شايفك في تعبك، هو الذي قال تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، هو الذي قال اطلبوا لكي يكون فرحكم كاملا، هو الذي قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تبقى في الظلمة ولا في البركة بتعن وبتئن وبتستنى لحظة، تعال إلى المخلص، قل له يا رب خلصني، صلي صلاة العشار، قل له اللهم ارحمني أنا الخاطئ. صلاة بسيطة لكنها عميقة جدا إن صليتها من كل قلبك، وبتمنى إنه هذا اليوم يصير عيد في حياتك.
0: أمين. أمين.
1: اتعيد مش مرة في السنة، كل يوم يصبح عيد في حياتك، لأنه الرب عمل شيء عظيم في داخلك.
0: أمين أمين. شكرا يا سيس نزار، شكرا يا أخ صامويل. أنا أثق النهاردة ليلة عيد لكل واحد النهاردة بيشاهدنا، يمكن في نفس بتمر بنفس الظروف ونفس الإحساس بتاع مريض بيت حزدة، ملكش حد، ملكش إنسان، محدش بيسأل عليك، ربما يأست أن أنت تشفى من أو عينيك على بركة أو عينيك على ملاك أو عينيك على شخص، لكن النهاردة يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وربما أريحكم. لا، عندنا وعد، وأنا أريحكم. أتريد أن تبرأ؟ إن كنت تريد أن تبرأ، يسوع المسيح موجود الآن، أطلبه، وهو كل من طلبه وكل من لمسه ناله الشفاء. هنخرج من الحلقة دي بترنيمة أو اتنين مع الأخ صامويل فاروق، وإلى لقاء جديد، أستودعكم في رعاية القدير.

أنا النور وأنتم لا ترونني، أنا الطريق وأنتم لا تتبعونني، أنا الحق وأنتم لا تصدقونني، أنا الحياة وأنتم لا تعيشونني، أنا المعلم وأنتم لا تسمعونني، أنا السيد وأنتم لا تطيعونني، أنا الرب وأنتم لا تدعونني، أنا الصديق وأنتم لا تحبونني، فإن كنتم تعساء فلا تلومونني.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقه جديده من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. وما زلنا في دراستنا في انجيل متى، وصلنا الى اصحاح 20 من انجيل متى. شجعك تجهز كتابك المقدس وتسجل ملاحظاتك، ولو عندك اي اسئله او استفسارات ابعت لنا وبنعمه الرب نحاول نرد على اسئلتك. خلوني في بدايه الحلقه ارحب بضيفي خادم الرب الاخ يوسف رياض. اهلا بك اخ يوسف.
1: اهلا بك حياه.
0: كمان برحب بالضيوف، اهلا وسهلا بيكم. اخ يوسف، محتاجين نعرف من حضرتك ايه موضوع اصحاح 20 او موضوعات اصحاح 20؟
1: في اربع افكار رئيسيه في اصحاح 20. الفكره الاولى مثل الكرامين، وده كان استطراد لاجابه المسيح عن سؤال بطرس: نحن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ المسيح في هذا المثل بيشرح خطأ بطرس في هذا السؤال. بعد ما جاوبه عن سؤاله يوضح له أن السؤال في حد ذاته مش صح. الفكرة الثانية في عدد 17 لغاية 19، للمرة الثالثة يشير الرب إلى موته على الصليب. من عدد 20 لغاية عدد 28 بنلاقي طلبة أم ابني زبدي نيابة عن ولديها أن واحد يكون عن يمين المسيح والآخر عن يساره في الملكوت، وكيف تجاوب التلاميذ مع هذه الطلبة. وأخيرا في آخر الأصحاح بدءا من عدد 29 تفتيح عيني المولود أعمى، أو اثنين أعميان قبلوا المسيح في أريحة والمسيح شفاهما.
0: أشكرك أخي يوسف. نروح للجزء الأول من عدد 1 لعدد 16 نقراه وارجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلة واعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا دينارا دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد سويتهم بنا، نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب.

0: فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بما لي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. عايز تعليق على هذا المثل يا أخي يوسف؟
1: زي ما أشرت قبل كده، المسيح أجاب عن سؤال بطرس ماذا يكون لنا وقد تركنا كل شيء وتبعناك، لكن يبتدي هذا الفصل بالقول فإن ملكوت السماوات، وحرف الفاء بيربط الكلام السابق باللاحق، كأنه عاوز يقول له من الأفضل أن لا تتفق أو يكون عندك مطامع معينة، عليك أن تركن على نعمة الداعي الذي أنت تخدمه. ده مغزى المثل. فبيقول إن واحد طلع الصبح واتفق مع ناس يشتغلوا في الكرم عنده، واتفق معهم إنه يديهم دينار، وبعدين بعد 3 ساعات طلع واستأجر آخرين، بعد 6 ساعات استأجر مجموعة أخرى، بعد 9 ساعات استأجر مجموعة رابعة، وأخيرا الساعة 11 وفاضل على اليوم ساعة واحدة اتفق مع مجموعة إنه يديهم من غير ما يقول لهم حديكوا كام. ولما جه ساعة الحساب بدأ بالآخرين اللي اشتغلوا ساعة واحدة فأخذوا دينارا، توقع اللي اشتغلوا الصبح بدري إنهم هياخدوا أكتر، مع إن هم الوحيدين الذي اتفق معهم أن يعطيهم دينارا. فلما اعترضوا قال له انت مالكش حق تعترض اطلاقا لانك متفق معاي، ولا ما يحقليش اني افعل ما اريد بمالي، ام ان عينك شريرة لاني انا صالح؟ من هذا المثل نعرف انه من الافضل ان نتكل على نعمة سيدنا واحنا بنخدمه، وهو حيدينا اكثر مما يحق لنا بل اكثر مما نتوقع نحن انفسنا.
0: القصة دي اخ يوسف عايز أعرف مغزاه، هل تتكلم عن دخول السماء ولا بتتكلم عن ملكوت السماوات؟ هل تتكلم عن الخلاص ولا تتكلم عن المكافآت؟ يعني إيه مغزى القصة دي؟
1: لا تتكلم عن الخلاص طبعا، لأن مثلا لما يقول لنا فتأخذون ما يحق لكم، إحنا عارفين إن ما يحق لنا
0: استحقاق
1: ده جهنم، إذا كنت حاقد اللي يحق لي جهنم، لكن أن أحصل على الخلاص، أحصل على الحياة الأبدية، أدخل السماء، هل ده يحق لي؟ لا، دي بالنعمة، بالنعمة أنتم مخلصون. لكن هنا بيتكلم، والسؤال نفسه بتاع بطرس مش هنروح السماء ولا لا، لكن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ هنا بيتكلم المسيح عن المكافأة، والمكافأة تختلف عن حصولنا ونوالنا عطية الخلاص.
0: إذا حبينا نقسم المجموعة دي لفريقين، فعايز أعرف مين الفريق اللي جه بدري ومين الفريق اللي جه متأخر في طريقة المجيء للمسيح وفي طريق تبعية المسيح.
1: يعني اللي جه بدري ممكن تعتبرهم الأولاد الصغار الذين عرفوا الرب مبكرا، لكن في ناس عرفوا الرب على فراش الموت، يعني كان بيودعوا الحياة. أنا شخصيا أعرف ناس عرفت الرب وهي أطفال صغيرين، وأعرف ناس عرفت الرب على بوابة الأبدية. وفي الحقيقة يمكن واحد يسأل اللي على بوابة الأبدية ده خدم إيه؟ عمل إيه؟ في الحقيقة ليس لنا أن نتدخل، الله كلي النعمة كلي السلطان، وده اللي بيوضحه المثل الجميل. فعلينا أن نثق في صلاح المسيح وفي سلطانه المطلق.
0: شكرك يا أخي يوسف، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ ان المسيح انبأ بموته في اصحاح 16 وفصحاح 17، وهنا في اصحاح 20 الايه 17 برضو المسيح بينبأ بموته. هل التكرار ده فيه تعليم لنا؟
1: تفضل يا اخ يوسف.
2: الامر كان مستبعد جدا في ذهن التلاميذ، ولذلك كان المسيح يكرره مره ومرات وهم مش مجمعين، مش قادرين يستوعبوا اطلاقا. لكن برضو نقدر نشوف ان في كل مره كان الرب

0: بيلقي ضوءا أكثر. فهنا للمرة الثالثة لكن لأول مرة يشير إلى الصليب. الصليب هنا لأول مرة يذكر أن المسيح كان يعرف مش بس أين سيموت، لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم،
1: كيف سيموت،
0: ولكن يعرف أيضا كيف سيموت، أنه مصلوب. وطبعا ده إتمام لنبوات مزمور 22:16، ثقبوا يدي ورجلي. فالمسيح كان يؤكد عليهم، لكن يا للمأساة عندما صلب المسيح فعلا ولم يصدقوا عندما قام المسيح فعلا، رغم أنه سبق أن ذكرهم بذلك مرات كثيرة.
1: تمام، إذن المسيح كان هو الممسك بالزمام.
0: نعم،
1: هو الذي حدد أين سيموت خارج أسوار أورشليم.
0: أيوه،
1: هو الذي حدد طريقة الموت الصليب، مع أن اللي كان معتاد في الوقت ده اليهود يرجموا، لكن المسيح حدد، والنبوات سبقت وحددت، هو اللي حدد إمتى كمان هيقوم في اليوم الثالث. فالزمام كان في إيد المسيح،
0: وحتى الصليب تعلمون أنه بعد يومين يكون العيد وابن الإنسان يسلم. فإمتى هيموت، إمتى هيقوم، فين وإزاي.
1: تمام، الأعداد التي تبدأ بعدد 20 إلى 28، طلب قدمته أم ابني زبدي، قالت إيه؟
0: في الحقيقة الطلب سيء والتوقيت أسوأ. يعني لما يقول لنا في عدد 20 حينئذ، يعني في الوقت اللي فيه المسيح بيتكلم عن إيه؟ أنه سيصلب، أنه سيهزأ به. حينئذ تقدمت أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها ماذا تريدين؟ كان إجابتها أنا عايزة واحد يجلس عن يمينك، واحد يجلس عن يسارك. لما تروح إنجيل مرقس تلاقي حاجة عجيبة، قل لنا إنك هتعمل لنا الطلب ده، عامل زي الأطفال الصغيرين لما يطلبوا من أبائهم أوعدني إنك هتعمل، من غير ما يقول له الطلب، لأنه عارف إنه لو طلب الطلب الأب مش هيوافق. كأن هنا عايزاه يأكد لها إنه سينفذ لها طلبتها، والطلبة كانت طلبة أنانية، واحد يجلس عن يمينك، واحد يجلس عن يسارك. المسيح ما كان يتكلم عن ملك، لكن كان يتكلم عن الصليب. وفي الحقيقة فعلا كان في واحد عن يمينه وواحد عن يساره، لكن لص يسارا ولص يمين. المسيح في ذلك الوقت كان ذاهب لكي يصلب ويعلق على عود الصليب لأجلنا.
1: أجاب المسيح قائلا لها، فأجاب يسوع وقال، لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له، نستطيع. فقال لهما، أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. عايز تعليق على كيف صور المسيح ذهابه إلى الصليب، مرة يقول عنه أنه يشرب كأسا، ومرة يقول عنه أنه صبغة يصطبغ بها، نشوف إيه في التصوير ده.
0: الكأس شيء أشربه فيصل إلى أعماقي، الصبغة شيء أنا أدخل فيها فأحاط من كل جانب بهذه الصبغة. ببساطة هناك نوعان من الآلام، آلام داخلية مشبهة هنا بكأس أشربها، وآلام خارجية مشبهة هنا بصبغة أصطبغ بها. فالمسيح كانت هناك آلام نفسية عميقة داخلية،
1: تمام،
0: بالإضافة طبعا إلى الآلام الكفارية، وهناك أيضا آلام جسدية أحاطت به من الجلدات من السخرية إلى آخره. والمسيح بيتكلم عن نوعين من الآلام هنا، والتلميذين من غير ما يفهموا، من غير ما يعرفوا المعنى اللي بيقصده المسيح، قالوا نستطيع. فقال لهم أوكي، موافق، الصبغة ستصطبغان بها والكأس ستشربانه، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من عند أبي. إذا كنت أنا لن أخذ الملك إلا
1: من الأب،
0: عندما بالضبط من الآب، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك. فمن باب أولى الجلوس عن اليمين وعن اليسار، هذا أيضا من سلطة الآب.
1: تمام، أشكرك. هذا كان له رد فعل عند الآخرين، عند التلاميذ.
0: أيوه،
1: اغتاظوا.
0: أيوه،
1: عبروا إزاي عن الغيظ، والرب رد عليهم قال لهم إيه؟
0: لماذا اغتاظوا؟ مش لأن الأم طلبت طلبة جسدية، ولأن الابنين تصرفوا تصرف جسدي، لا، لأن كل واحد من الاثناشر
1: كان منشر على مكان
0: كان منشر على اليمين واليسار

0: فكأنه اعتبروا أنه هم اللي سبقهم واللي سبق أكل النبأ. في الحقيقة الرب في وداعته وطول أناته صحح كمان غلطة مش بس التلميذين والأم، لكن صحح غلطة العشر تلاميذ وقال لهم ما يكونش عندكم نوع العظمة بتاعت البشر، لكن يا ليتكم تتعلمون العظمة بتاعت ربنا. يقول لهم كده: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما،
1: أي.
0: ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يعني مش غلط أنك تبقى عظيم، بس طريقة العظمة أنك تخدم، ومش غلط أنك تكون الأول، لكن الطريقة لتكون الأول أنك تكون عبد. يعني كل ما عايز تعلى انزل أكتر وبالطريقة دي، لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
1: عايز تعليق على عدد 28: ابن الإنسان يقول عن نفسه: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هيعمل إيه ابن الإنسان؟
0: يعني وهو بيتكلم عن التواضع والنزول جاب لهم النموذج الأعظم، وهكذا كان سيدنا دائما مش بس بيعلم أعظم تعاليم، لكن كان عايش أعظم حياة. فبيقول لهم عليكم أن تكونوا خادمين، عليكم أن تكونوا عبيدا. المسيح الذي اسكان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد، ولم يأتي ليخدم، مع أنه شرف لينا كلنا أننا نسرع ونبادر بخدمته، لكنه أتى ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. كل حياته بيخدم، ونهاية حياته قدم هذه الحياة فدية عن كثيرين.
1: جاء لا لكي يخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: نعم.
1: لما نروح لعدد 29 نتوقف عنده: وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جليسان على الطريق، فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكانا يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قالا له: يا سيد أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعا. عايز تعليق على هذه المعجزة يا خيوز؟
0: تعليق مبدئي أن في أصح 9 من هذا الإنجيل بنشوف أعميان نال نعمة البصر، وهنا في أصحاح 20 في آخر حياة المسيح قبيل الصليب أعميين، وكأن حالة الأمة لم تتحسن مع أن المسيح ظل 3 سنين يخدم بينهم. حاجة تانية أن هذين الأعميين توبيخ للأمة كلها، فمع أنهم أعميان حرم من نعمة البصر، لكنهما لم يحرما من نعمة البصيرة. فماذا قال للمسيح؟ ارحمنا يا سيد
1: يا ابن داود.
0: يا ابن داود أقروا بأنه هو المسيح ابن داود. وبكل أسف الأمة لم تعرف مسيحها، بينما هذان الأعميان عرفاه واعترف به ونال نعمة البصر وتبعاه في الطريق.
1: لماذا سأل المسيح عن الطلب؟ يعني معروف أنه واحد أعمى محتاج أنه ينال البصر، ليه الرب كان بيقول ماذا تريداني أن أفعل بكما؟ ليه سألهم؟
0: يعني برضو لما ترجع للمعجزة الأولى التي أشرت إليها في متى 9: أتؤمناني أني أستطيع أن أفعل ذلك بكما؟ فقال نؤمن، فأعطاهم البصر. كأن الرب مستعد يدي، بس حدد الطلبة وإظهر إيمانك في أنك أني أنا أستطيع أن أعطيك. فإن كان عندك إيمان فكل شيء مستطاع للمؤمن.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هنا في الأصحاح ده في عدد 30 بيقول وإذا أعميان جالسان على الطريق، وفي مرقس 10:46 بيقول وجاءوا إلى أريحة وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان برتيماوس الأعمى ابن تيماوس جالسا على الطريق يستعطي. هو هنا أعمى واحد ولا أعميان؟
1: سؤال مهم، اتفضل يا أخي يوسف.
2: في متى 8 أيضا يكلمنا عن مجنونين، بينما لما نروح لمرقس نلاقي بيتكلم عن مجنون واحد. في الحقيقة ذكر الجزء لا ينفي الكل، فكون الرب في إنجيل بيركز على شخص المسيح شفاه مجنون ذهب ونادى في العشر المدن كم صنع به يسوع، ده ما يمنعش انهم كانوا 2. وأيضا هنا بيتكلم عن أعميين، لكن مرقس بيركز على واحد وبيقول لنا اسمه إيه، فيظهر أنه كان معروف للكنيسة الأولى. لكن السؤال لماذا متى يذكر مجنونين ويذكر أعميين في البداية وفي النهاية؟ لأن شهادة 2 عند اليهود مهمة، ومتى كان يكتب
1: لليهود،
2: وشهادة رجلين حق، فالمسيح شفى مجنونين في البداية، شفى أعميين في النهاية، رغم أن مرقس يركز على واحد هو الأكثر شهرة ويركز على واحد هو المعروف عند المؤمنين في ذلك الوقت اللي هو برتيماوس ابن تيماوس.
1: شكرا. أكيد في سؤال تاني برضو في الجزء ده.
3: في إنجيل لوقا بيقول هم داخلون أريحة، طب هو كان داخلين ولا كانوا خارجون من أريحة؟ أنه الصح يعني؟
1: فضل.
2: في الحال الموضوع ده عمل إشكال إلى أن أثبتت الاكتشافات الأركيولوجية الأخيرة أن هناك مدينة قديمة ومدينة جديدة الاثنين باسم أريحة، والمسيح كان يبدو خارجا من مدينة وداخل إلى مدينة أخرى، يعني زي مثلا ما تقول المنيا الجديدة والمنيا القديمة وهكذا، ففيه خرج من واحدة وكان مستعد أن يدخل الأخرى، والشفاء تم في هذه اللحظة وهو خارج من مدينة قبل أن يدخل مدينة أريحة الجديدة.
1: فلا تناقض بين أقوال الوحي.
2: لا،
1: يعني علينا بذل المزيد من الجهد عشان بالضبط نوصل للمعاني، لكن علينا أيضا أن نثق في كل أقوال الله من البداية، ليس هناك تعارض
2: بالضبط
1: بين أجزاء الوحي. الحقيقة أنا لمس قلبي جدا ما قاله الكتاب عن السيد نفسه في عدد 34، فتحنن يسوع ولمس أعينهما، مع أن الجموع كلها انتهرتهما وقالوا له مسكتوا، لكن الحنان وجد فقط في قلب المسيح. عايز مفارقة أخيرة بين قلب يسوع وقلب الجمع الواقف.
2: لما نعرف مثلا في مرقس انتهرهما المتقدمون، حتى المتقدمين بيمنعون أن نقترب إلى مصدر الحنان اللي هو الرب يسوع المسيح، لكن شكرا لله فتحنن يسوع وأداهم ما يريدان وتبعاه في الطريق. ومن دي بنتعلم شيء جميل، أن المسيح لا يقود عميان وراه. والحاجة الثانية أن الشخص عندما يحصل على نعمة البصر من المسيح لا يقبل بغير المسيح قائدا ورائدا. أنا ما بمشيش وراء إنسان، لكن بمشي وراء اللي اداني نعمة الخلاص واداني نعمة البصر.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، ربي يباركك. هراجع الحلقة مع الضيوف. اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة،
0: لو الرب يسوع ميزنا بخدمة معينة وإحنا نكون بنخدمه، ما فيش داعي إن إحنا نكون بنطلب مقابل للخدمة دي، لأنه الأفضل إن إحنا نتكل على نعمته، هو بيدينا أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: بشوف سمو عظم التعليم المسيح في مين هو الأعظم ومين هو الأول، فاتعلمنا أن العظيم هو من يخدم والأول هو من يصير عبدا للآخرين.
1: تمام.
3: الرب يسوع كل العلم، كان عارف طريقة الموت بالصلب وبش بالرجم، وعارف أن في اليوم الثالث سيقوم.
1: تمام، شكرا ليكم، ربي يبارككم. عزيز المشاهد، أترك معك هذه الأقوال الختامية عن شخص المسيح ابن الإنسان وكيف كان ممسكا بزمام الأمور في ذاته، كان هو المسيطر على الأحداث حتى ساعة الصليب وكيفية الصلب ومكان الصلب ومعاد القيامة، كل أحداث الصليب كانت تحت إدارته هو كان ممسكا بزمام الأمور.

0: هو الذي قال في عدد 18: هنحن صاعدون إلى أورشليم، أين سيموت المسيح في أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. هو الذي حدد طريقة المحاكمات أمام اليهود وأمام الأمم، وهو أيضا الذي حدد طريقة الموت الصلب تتميما لنبوة قديمة، لأن المعلق على خشبة ملعون. اختار هذه الطريقة الفريدة في الموت لكي لا تؤخذ روحه منه، لكن لكي يسلم هو روحه، فهي الطريقة الوحيدة التي فيها الإنسان يسلم روحه. ولم يكن في الإمكان أن تؤخذ روح المسيح منه لا بالسيف ولا بالرجم. حدد الطريقة التي سيموت بها، لكن أيضا لأنه هو رب الحياة قال: وفي اليوم الثالث يقوم. هل بعد كل هذا الكلام نقول المسيح هرب عند الصليب؟ هل بعد هذا الكلام نقول أنه ألقي شبهه أو شبهه على آخر ومات مكانه على الصليب ورفع المسيح إلى السماء دون أن يمر بالموت؟ هل بعد كل هذا نقول أن المسيح لم يمت على الصليب؟ إنه ذهب إلى الصليب بالحقيقة، وهناك ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد بالحقيقة، لكنه أيضا لأنه رب الحياة قام في اليوم الثالث بقوة حياة لا تزول. عايز أسيب معاك كمان درس الاتضاع والخدمة. لم يأتي المسيح لكي يسود على الناس قهرا، لم يأتي المسيح لكي يصنع أتباعا يقهرهم في التبعية، لم يأتي المسيح لكي يصنع خداما له يخدمونه بالقهر، لكن جاء المسيح متضعا، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وقال عن نفسه: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هل رأت البشرية إنسانا راقيا مثل المسيح؟ وهل رأت البشرية إنسانا خدوما بل خادما حقيقيا مثل المسيح، الذي لم يكن في رغبته أن يخدم من الناس، لكن هو الذي خدم الكثيرين وبذل نفسه فدية عن كثيرين؟ من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء. ألتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال. حي زيك يا إلهي أغلى عني.

إن واحدا من ألقاب يسوع في الأسفار النبوية هو ذراع الرب، وقد برهنت معجزاته على أنه ذراع الله على الأرض. فبلمسة من يده أو بكلمة من فمه كان المرضى يبرؤون والموتى يقومون. فجاء إليه جموع كثيرة، معهم عرج وعمي وخرس وشل وآخرون كثيرون، وطرحوهم عند قدمي يسوع فشفاهم. وبذلك تحققت كلمات الأنبياء: العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. لم يعجز يسوع أمام أي مرض، فأتى إليه أبرص يطلب إليه جاثيا وقائلا له: إن أردت تقدر أن تطهرني. فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له: أريد، فاطهر.

الشياطين له. فهذه الملائكة الشريرة شهدت سلطانه وقدرته عندما خلق السماوات والأرض بكلمة منه. ارتعدت الشياطين عند ذكر يوم طرحها من السماء. وها هو يسوع يعيش الآن على الأرض بوصفه إنسانا. لذلك كانت مملكة رئيس الشياطين تنهار، فقد غزا ملك المجد مملكتهم. وأينما ذهب يسوع كان سلطان الشيطان يضعف، وأينما ذهب يسوع كانت لعنة الخطية تتراجع. وعدا عن المعجزات، كانت لدى يسوع رسالة، فقد قال: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله، فتوبوا وآمنوا بالإنجيل.

اختار يسوع 12 رجلا لكي يرافقوه ويتعلموا منه، وكانت هناك بضع نساء يتبعنه ويدعمنه هو وتلاميذه بالطعام والمال. وكانت دعوة يسوع للذين آمنوا به بسيطة: اتبعني. ولكن دعوته كانت مكلفة أيضا: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ولما كان العديد من تلاميذه صيادي سمك، غالبا ما أمضى يسوع اليوم بالقرب من بحر الجليل، وكان الناس يأتون إليه من الأماكن القريبة والبعيدة، وابتدأ أيضا يعلم عند البحر، فاجتمع إليه جمع كثير حتى إنه دخل السفينة وجلس على البحر. وبعد يوم من التعليم قال يسوع لتلاميذه: لنعبر إلى الضفة المقابلة. وإذ كان في القارب أصلا، صرفوا الجموع وانطلقوا حالا، فحدث نوء ريح عظيم، فكانت الأمواج تضرب إلى السفينة حتى صارت تمتلئ ماء. وكان هو في المؤخر على وسادة نائما، فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ فقام وانتهر الريح وقال للبحر: اسكت، ابكم. فسكنت الريح وصار هدوء عظيم. وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما. وقال بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. من هو هذا الرجل؟ قبل هذه الحادثة بألف سنة قال داود: يتمايلون ويترنحون مثل السكران، وكل حكمتهم ابتلعت، فيصرخون إلى الرب في ضيقهم، ومن شدائدهم يخلصهم، يهدئ العاصفة فتسكن وتسكت أمواجها. ولكن من ذا الذي يهدئ العاصفة والأمواج بكلمة منه؟ الصوت نفسه الذي خلقها.

ذات يوم جاء أربعة رجال يحملون مشلولا إلى البيت الذي كان يسوع فيه. حاولوا أن يدخلوا إلى الغرفة ولكنهم لم يستطيعوا بسبب الزحام، لذلك فقط صعدوا إلى السطح وأزالوا أجزاء من السقف ودلوا الرجل المشلول إلى وسط الغرفة أمام يسوع. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج: يا بني، مغفورة لك خطاياك. كان يسوع يعلم أن الحاجة الملحة لذلك الرجل هي ليست أن يمشي من

جديد بل أن تغفر خطاياه. وكان قوم من الكتبة هناك جالسين يفكرون في قلوبهم، لماذا يتكلم هذا هكذا بتجاديف؟ من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده؟ فللوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم، فقال لهم: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيما أيسر، أن يقال للمفلوج مغفورة لك خطاياك، أم أن يقال قم واحمل سريرك وامشي؟ ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. قال للمفلوج: لك أقول قم واحمل سريرك واذهب إلى بيتك. فقام للوقت وحمل السرير وخرج قدام الكل، حتى بهت الجميع ومجدوا الله قائلين: ما رأينا مثل هذا قط. كان القادة الدينيون عميانا بسبب تدينهم وكبريائهم، وكانوا يفكرون في يسوع هكذا: يسوع أنت مجدف، وأنت تهين الله بادعائك مغفرة الخطايا، فالله هو الوحيد القادر على ذلك. وقد أصابوا حين قالوا إن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يغفر الخطايا، ولكنهم أخطأوا فيما استنتجوه عن يسوع. والآن من هو يسوع في رأيك؟ وهل تذكر معنى اسمه؟ إنه يعني الرب يخلص. في إحدى المدن الفلسطينية التي كان يسوع يعلم فيها، توصل الناس إلى النتيجة التالية: نحن قد سمعنا ونعلم أن هذا هو بالحقيقة المسيح مخلص العالم.

كان يسوع يملك سلطانا على كل جزء في الخليقة، ومع ذلك فإنه لم يكن يسير في الشارع قائلا أعبدوني أنا الله أنا الله، بل كان يفعل الأشياء التي لا يستطيع أحد سوى الله أن يفعلها، ثم يجعل الناس يستنتجون الحقيقة بأنفسهم. في ضوء القصتين التاليتين، من هو يسوع في رأيك؟ في اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه، وهي أرملة ومعها جمع كثير من المدينة. فلما رآها الرب تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش فوقف الحاملون، فقال أيها الشاب لك أقول قم. جلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه يسوع إلى أمه، فأخذ الجميع خوف ومجد الله. وفي يوم آخر زار يسوع أختين حزينتين مرثا ومريم، فقبل 4 أيام مات أخوهما لعازر.

فقالت مرثا ليسوع: يا سيد، لو كنت ها هنا لم يمت أخي. قال لها يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا سيد، أنا قد آمنت أنك أنت المسيح.

ابن الله الآتي إلى العالم. وجاء يسوع إلى القبر وكان مغارة وقد وضع عليه حجر. قال يسوع: ارفع الحجر. فقالت له مرثى أخت الميت: يا سيد، قد أنت لأن له 4 أيام. قال لها يسوع: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر. صرخ يسوع بصوت عظيم لعازر: هلما خارجا. فخرج الميت ويداه ورجلاه مربوطات بأقمطة ووجهه ملفوف بمنديل. فقال لهم يسوع: حلوه ودعوه يذهب. إن يسوع هو الوحيد في التاريخ كله الذي استطاع أن يقول: أنا هو القيامة والحياة. وقد برهنت أعماله على أن كلماته صحيحة.

المسيح لم يجعل أمه تعطله عن خدمته في بداية حياته، ولم يسمح أن الخدمة تعطله عن أمه في نهاية حياته. هذا ما حدث مع الرب يسوع المسيح في طول حياته. أحبائي، أهلا وسهلا بكم مرة تاني في همسة ولمسة جديدة. تعالوا نقرأ مع بعض ما قصدت أن أقوله في المقدمة. تعالوا نقرأ ما حدث عند صليب الرب يسوع المسيح في إنجيل يوحنا أصحاح 19 وعدد 25. يقول البشير يوحنا: وكانت واقفات عند صليب يسوع أمه وأخت أمه مريم زوجة كلوبا ومريم المجدلية. فلما رأى يسوع أمه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا، قال لأمه: يا امرأة، هو ذا ابنك. ثم قال للتلميذ: هو ذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. أحبائي الأفاضل، همسة عايز يهمس بها الرب لقلوبنا في هذا اليوم. أحبائي، نساء عظيمة، نساء أفاضل أو فاضلات، كانت واقفات عند صليب يسوع. أربع نساء كانوا

واقفين قدام صليب يسوع، وفي نفس الوقت في أربعة من العسكر كانوا يقتلون الرب يسوع. وأبعد الفرق بين أربع عساكر يقتلون المسيح وأربع نساء فاضلات يقفن عند صليب المسيح. وفي الوقت اللي هرب فيه التلاميذ ومرضوش يتبعوا المسيح عند الصليب، وقفت أربع نساء فاضلات، منهم القديسة المطوبة مريم واقفة عند صليب يسوع. يا لها من وقفة جميلة وعجيبة، ويا لها من أم عظيمة أحباء الأفاضل. لكن الرب يسوع المسيح، واللي أقصده بهذه الحلقة، لم ينسى أمه، وأيضا لا ينسى أي شخص منا. في ترتيلك بتقول: يا حبيبي لم تنسني هناك بالرغم من ألامك. عند صليب الرب يسوع المسيح لم يمنع المريمات جو الإرهاب اللي عملوه اليهود والرومان في قتل المسيح، لم يمنعهن أن يذهبن ليواسين هذا المسكين يوم ألامه. هل نتعلم منهن أحبائي؟ هل نتعلم كيف نواسي المسكين ونقف معه؟ فطوبى للذي ينظر إلى المسكين، في يوم الشر ينجيه الرب. إذا عايزين ندي أم مثالية، ما أعتقدش في أم مثالية أكتر من المطوبة القديسة العذراء مريم أحبائي. هذه الأم التي اجتازت كل أنواع الألم، فمن يوم ولادة المسيح وهو عمره صغير وذهبت به للهيكل، قال لها سمعان الشيخ: وأنت يجوز في نفسك سيف. نعم، كانت تعلم من هو هذا الابن العظيم، ابن الله العظيم. لقد رأت في حياته كيف أكثر من مرة أرادوا اليهود أن يقتلوه، يرموه من حافة الجبل، وشافت في آخر أيامه على الأرض

وهي لا تستطيع أن تفعل لنفسه شيئا. يمكن افتكرت الكلمات اللي قالها سمعان الشيخ: وأنت يجوز في نفسك سيف. لكن عايز أسأل سؤال أحبائي: ماذا كانت تحمل كلمات الرب يسوع المسيح وهو ينظر إلى أمه من فوق الصليب ويقول لها: يا امرأة هوذا ابنك، مشيرا إلى يوحنا الحبيب؟ وماذا كانت تعني كلمات الرب يسوع ليوحنا الحبيب مشيرا له: هوذا أمك؟ إيه المعنى اللي الرب عايز يقوله من وراء هذه الكلمات المباركة؟ الأمر الأولاني يا أحبائي اللي أشوفه في كلمات الرب يسوع المسيح لما قال لأمه هو ذا ابنك، مشيرا إلى يوحنا الحبيب وإلى يوحنا الحبيب وهو يقول له المسيح هو ذا أمك، مشيرا إلى المطوبة مريم، أشوف فيها معاني كثيرة. بس قبل ما أدخل في المعاني ديت، أنا عايز أحيي هذه الأم المطوبة العذراء مريم، وكني لها كل الاحترام والتقدير. فهي لم تتصرف كباقي الأمهات وهي تلطم وتنوح وتجدف وهي ترى ابنها، ومش أي ابن أحبائي، القدوس. فهي سمعت الملاك يوما يقول لها: القدوس المولود منك يدعى ابن الله. لكنها أكرمت الله، لكنها لم تجدف وتقول كزوجة أيوب: بارك الله ومت. ولم تقل كيعقوب: صار كل هذا علي. لكنها وقفت بصمت وألم مسلمة لمن يقضي بعدل. أرجع للسؤال بتاعي مرة تاني: ماذا كانت تحمل كلمات المسيح هو ذا ابنك هو ذا أمك؟ الأمر الأولاني يا أحبائي، وأصلي أن هذه اللمسة والهمسة تصل لقلوبنا النهاردة: المسيح لم يكن مشغولا بنفسه حتى في أصعب اللحظات. فمعروف أن أنا ممكن أهتم بالناس اللي حواليا بس لما أكون رايق وفايق، لكن وقت ألامي وتعبي سيبوني كفاية اللي فيا. إحنا بنقول كده، لكن الرب يسوع المسيح في وقت ألامه وصلبه كان يهتم بغيره. لقد اهتم باللص المصلوب على عود الصليب حينما صلى له اللص قائلا: أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. وقال له الرب يسوع: اليوم تكون معي في الفردوس. فيا ترى اللي اهتم باللص اللي جنبه على عود الصليب ألا يهتم بأمه القديسة الحنون؟ لكن في هذه الكلمات تحمل لنا أمر آخر: شمعنا يوحنا الحبيب اللي الرب يسوع استأمنه أحبائي على أمه دون بقية التلاميذ؟ مع أن هناك كانوا أقارب للرب يسوع المسيح في مجموعة قال عنهم الكتاب إخوة الرب، لكن الرب لم يأتمنهم على أمه. لكن الرب يسوع أتمن يوحنا الحبيب اللي قال عنه الكتاب التلميذ الذي كان يتكئ على صدر يسوع. ودي لمسة ربنا لينا كمان النهاردة، عايز يقول: أنا عايز أستودع حبايبي المساكين والغلابة والمؤمنين، بس أستودعهم لمين؟ ما يقدرش المسيح يستودعهم لحد إلا لواحد زي التلميذ يوحنا، واحد مننا بيقعد عند صدر المسيح قوم ياخد حنان المسيح. ولما أخد حنان المسيح أقدر أحن بيه على الناس الغلابة المساكين. عشان كده الرب عايزك وعايزك تاخد من حنان ومحبة المسيح ومتبقى شبه المسيح ومليان حب للمسيح، تقدر تهتم بالنفوس التعبانة في وقت ألمها وفي وقت متعبها وكمان وقت أحزنها. أحبائي الأفاضل، صحيح يوحنا الحبيب هرب مع بقية التلاميذ لما هربوا عند الصليب، لكن رجع مرة تانية. ممكن أكون أنا وإنت غلطنا في يوم من الأيام، بس الرب عايز يستخدمك كمان ترعى النفوس اللي تعبانة لما نتوب ونرجع. عشان كده الرب قال لبطرس، قال له: وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. عشان كده بشجع كل واحد فينا ساب خدمته وساب الاجتماع وساب الأطفال.

مدرسة الأحد والشباب الناشئ والشباب والعمل بتاع الرب في كنايسنا، أشجعك ودي همسة ربنا لينا النهاردة، ارجع وتوب واقعد مع مسيحك واسمع صوت الرب يقول لك النهاردة أتحبني ارعى الغنم. أحبائي الأفاضل، أصلي تكون همسة ولمسة الرب وصلت لقلبنا النهاردة، وكل منا يبقى زي يوحنا الحبيب اللي يقعد مع المسيح، يبقى شبه المسيح ويأتمن المسيح على النفوس التعبانة والمحتاجة. رعايته والرب معكم.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيا المسيح فيك.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم، قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب. والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

المشهد ابيض واسود، اوضه واضح فيها الفقر وضلمه، وفيها ست وتلات اطفال واضح عليهم الحزن والهم والجوع. وفجاه الباب بيخبط، بتجري الست عشان تشوف مين على الباب، متوقعه انها كالعاده تلاقي ديانه، لكن بتفتح الباب ما تلاقيش حد. بتبص على الارض تلاقي ظرف، تفتح الظرف تلاقي فلوس، ومع الفلوس ورقه صغيره بتقول لها الفلوس دي علشانك، عشان انا عارف احتياجاتك. والامضه فاعل خير. تعالوا نتفرج مع بعض النهارده فاعل الخير اللي في الفيلم هيعمل ايه. نتفرج ونرجع لكم.

0: بحب.
1: عارفة أنا أكتر حاجة ممكن تهدني إنك في يوم من الأيام تسيبيني.
0: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك.
1: عشان تبقي عارفة طبعا من الأول، أنا راجل شرقي ودمي حامي. أنت بتكلمي مين؟
0: إيه بكلم هنا صاحبتي. على فكرة هبقى عادي على ماما بعد الشغل.
2: ده انا ما شفتهاش من اسبوع.
0: عندك الاكل في التلاجة، ابقى سخنه وتعشى.
2: وبطمني عليه.
0: مفيش راجل في الدنيا يملى عينيا غيرك. انا هعدي على ماما بعد الشغل. بس تخلي بالك وانت جاي، انا شاكة انه ابتدى يعرف حاجة. مفيش حاجة اتغيرت، نفس المكان ونفس الميعاد. ده مش دريان بحاجة خالص.
3: عامل لي فيها محامي قد الدنيا، ومراتك بتخونك.
1: ايه؟
3: بتخونك في بيتكم يا بقف.
1: مين اللي بيتكلم؟ قول لي انت مين؟
3: مساء الخير.

0: بحب
1: حب.
0: مفيش راجل في الدنيا يملى عليا.
1: انا راجل شرقي دمي حامي.
0: ده مش دريان بحاجه خالص.
1: هي دي امكانياتي. امكان
0: عندك الاكل في التلاجة، اما سخنه وتعشى.
2: الدنيا انك في يوم من الايام
0: تسيب. انا شاكه ان هو ابتدى يعرف حاجه.
2: الخيانه.

0: أهلا بيكم مرة تاني بعد ما اتفرجنا على فعل خير. النهاردة معانا على كرسي المخرج مخرجة هي ماجي مرجان.
1: ازيك يا هادي؟
0: أهلا بيك يا ماجي.
1: اخبارك ايه؟
0: قولي لي انطباعك عن الفيلم.
1: الفيلم عجبني جدا برغم انه قصير، بس كان فيه افكار كتيره وجايه بسرعه ورا بعض وكده. انت عجبك في الفيلم؟
0: أنا عجبني أوي
1: كنت
0: أوي.
1: متوقع النهايه
0: لا خالص
1: بجد؟
0: يعني بصي للأسف يعني هو اتحكى لي في الأول فكنت تقريبا عارف، بس عمري ما كنت هتوقع، غالبا ما كنتش
1: ده
0: هتوقع.
1: نوع الافلام مش المفروض يتحكي ابدا قبل ما
0: بالظبط ما
1: تتشاف
0: ينفعش. بس انتي توقعتي النهاية
1: بصراحة. يعني
0: فعلا؟
1: كنت بتفرج مع حد وقلت
0: خرجة
1: له
0: بقى.
1: لا، مش عشان كده، لا يعني، بس يعني قعدنا نتكلم وقتها وحسيت انه يعني هي فكرة الفيلم، يعني اكيد انا بقول حاجة انا عارفة ان اكيد مش ده اللي المخرج يقصده، يعني كان نفسي اسأله رأيه، بس يعني هي فكرة سوء الظن وان ازاي فكرة في مخ واحد ممكن تلون طريقة ما هو بيشوف كل الحاجات. فمثلا يعني هو الراجل اللي في الفيلم كان مقتنع او ابتدى يعني يقنع نفسه ان مراته بتخونه، فطول الفيلم وهو بيقرا كل تصرف بتعمله ان هي اكيد خاينه،
0: بيترجم كل حاجة في
1: بيترجم
0: السكة
1: كلها.
0: دي.
1: فحسيت انه الفيلم بيتكلم على قوه الذهن انه يغير، يعني يغير طريقه ما بنشوف الدنيا. ممكن يعني المخين ده قوي جدا يعني.
0: يعني اوكي في المثل ده هو تخيل مراته بتخونه، ايه تاني بقى؟ ايه تاني ممكن يعملوا فينا دماغنا؟ يعني عايز اقول ذهني ده ممكن يوديني لفين؟
1: يعني زي مثلا الشخص السلبي والإيجابي، كل الحاجات دي في الذهن. في مثل هندي بيقول ان اتنين كانوا قاعدين في السجن، واحد شايف الطينة والتاني شايف النجوم. يعني اتنين كانوا قاعدين ورا القضبان. احنا بطريقة ما بنشوف الحاجات بيغير احيانا حتى نتيجتها، يعني الطريقة اللي احنا بنقرأ بيها الاحداث يعني. وكمان اللي حسيته في الفيلم ده قد ايه حاجة يعني مهمة ان الواحد يبقى عارف ان هو ممكن يبقى غلطان. يعني لو انت مثلا شايف انه في حد معاك في الشغل هو ده اكيد بيعمل حاجة غلط او مرتشي او حرامي او كده، حتى لو كل الادلة بتشاور انه ده
0: حقيقي
1: حقيقي راجل مذنب، حلوة. يعني انا بحس اني مرتاحة جدا لما بحط لنفسي هامش ان
0: احتمال انه ممكن اكون غلطان.
1: انا ممكن ابقى غلطان. ده
0: متهيألي
1: حقيقي،
0: الراجل ده لو حط في دماغه الفكرة دي يعني غالبا ما كانش هيموت، صح؟ ما كانتش هتبقى
1: انا ما
0: النهاية
1: حسيتش
0: كده،
1: انه مات، انا حسيت انه هم عليه
0: او على
1: يعني
0: الاقل وقع،
1: غالبا.
0: يعني ما كانش هيوصل للنهاية المأساوية قوي دي اللي هي يغمى عليه قدام كل الناس لو حط

0: وبعدين انا بحس ان احنا دايما بنعمل مجهود كبير قوي قوي قوي في حياتنا ان احنا نبقى صح ونبقى آراءنا صح ونبقى، بس انا بحس ان فكرة ان الواحد يبقى قابل ان انا مش بفهم كل حاجة ومعرفش كل حاجة ومعرفش كل خلفية الامور، دي حاجة مريحة جدا،
1: اريح بكتير قوي ان انا
0: اريح.
1: ابقى حاطط احتمالات لان انا غلطان، فهقبل لما هغلط، لما هكتشف ان انا كنت فعلا غلطان هبقى قابل. في ناس بتقول لا، انا من يعني ما ينفعش ابقى غلطان، او انا لازم ابقى مثالي قوي طول
0: او في ناس بتقول انه من الذكاء والحكمة ان احنا نبقى يعني بنحرص من الناس اللي حوالينا، وبن
1: حرص ولا تخاوي.
0: مش بس كده يعني ان احنا نكون مستعدين لاي حاجة غلط ممكن حد يعملها فينا وكده، بس انا مش بحس ان دي طريقة مريحة للعيشة يعني. يعني الشخص الشكاك اللي على طول حاطط احتمال انه ممكن ده يبقى بيكذب عليا، شخص تعبان محبة بتصدق كل حاجة وبتحتمل كل حاجة.
1: المحبة بتصدق كل حاجة، في آية تانية بتقول الغبي يصدق كل كلمة.
0: طب ايه نعمل ايه؟
1: لا أنا بسألك نعمل إيه بقى؟
0: المحبة تصدق كل شيء لحد ما يثبت العكس يمكن.
1: أوكي،
0: بس
1: ناخد الاتجاه الإيجابي يعني.
0: في قصة قريتها على الانترنت ان واحدة كانت مستعجلة رايحة، اكيد انت عارفها، رايحة تركب طيارة وكانت قاعدة وطلعت كتاب وبسكوت، وهي قاعدة الراجل جنبها كل شوية ياخد منها بسكوتة وهي تبص له وتقول ايه الراجل القليل الذوق ده اللي بياخد حاجتي من غير ما يقول لي، وفضلوا ياخدوا يكملوا لحد اخر واحدة راح قسمها اتنين واداها نص وخد نص. فهي كانت حاسة يعني ده بيجح جدا ان هو يعني حتى ما بيستأذنش وبيضحك لها وبيبص لها وكده. وبعدين في الاخر لما طلعت الطيارة بتفتح شنطتها لقت البسكوت بتاعها زي ما هو، وان هي طول الوقت كانت
1: تاكل
0: بتاخد
1: البسكوت
0: من
1: بتاعه هو.
0: بتاعه. فيعني كتير قد ايه بنعمل حكم على حد وبيبقى احنا غلطانين، سوء ظن يعني.
1: يعني كل حاجة بتختلف قوي لما ببقى باصص للموضوع من زاوية واحدة. يعني عايز اقول سوري، لما ببص من زاوية تانية بلاقي كل حاجة اتغيرت. يعني اللحظة بيتهيألي اللي هي اكتشفت فيها كانت لحظة صعبة قوي، يعني لحظة صعبة جدا ان انا بشوف كل حاجة من وجهة نظر مختلفة خالص. يعني قصة شبه دي قوي مشهورة قوي، الراجل اللي راكب الاتوبيس، متهيألي برضو
0: لا
1: عارفاه،
0: مش عارفة.
1: الراجل راكب الاتوبيس ولابس شيك قوي ورايح شغله، وشايف اولاد عمالين يلعبوا ويخبطوا، ماسكين عصير وايس كريم مستحلف لهم بس يقربوا منه، وابو الاولاد دول قاعد ما بيعملش حاجه خالص، لغايه ما فعلا حصل اللي هو خايف منه والايس كريم خبط في القميص، وقام يزعق في الراجل ويقول له انت ازاي مش عارف تحكم ولادك. فالاب ببساطه قال له انا اسف، بس الاولاد دول امهم ماتت من ساعه، فانا مش قادر حتى اقول لهم. اللحظه دي لحظه مميته، يعني لحظه مميته انه فجاه منظوره لكل حاجه اتغير. هو فجاه تعاطف مع الراجل وقال له انا اقدر اساعدك في ايه، انا اسف اتعصبت عليك. يعني
0: بالظبط. بس انا كنت محتاره على حاجه في الفيلم ده، تفتكر ليه اسمه فاعل خير؟ يعني انا لما شفته بصيت له من وجهه نظر الراجل اللي هو فاكر مراته بيخونه، بس هو اسم الفيلم فاعل خير، فهو غالبا بيودي يعني قصد المخرج يودينا في سكه غير اللي احنا
1: عشان
0: رحنا
1: الراجل
0: فيها
1: اتصل
0: شويه.
1: وقال له انا فاعل خير، انا قال له مراتك بتخونك وانت مين، انا فاعل خير.
0: بس تفتكر هو المخرج كان قصده ان احنا نفكر يعني اللي يشوف الفيلم المشاهد يفكر اكتر في ايه هو يعني مين فعل الخير وامتى بنبقى بنعمل خير كده؟
1: ليه سماه كده؟ يعني
0: ليه
1: ليه
0: سماه
1: سماه فاعل
0: كده؟
1: خير؟ مش عارف
2: مين اللي بيتكلم؟ قول لي انت مين؟
3: فاعل خير.
0: يعني انا لما شفت الفيلم قلت انا لو يعني لو انا لو لو حد يعرف حاجة غلط يعني مثلا زي الموقف ده
1: ما يقولش
0: ان يعني يقول ما يقولش، ما هي صعب يعني مش سهل يعني. لو انت تعرف ان واحد صاحبك جدا مراته بتخونه هتقوله؟
1: مش عارف. صعب قوي، سؤال صعب قوي. بس هو يعني ما اعرفش، انا فكرت فيه بطريقة تانية، انه هو بيقول انا فاعل خير وهو فعليا طبعا مش فاعل خير خالص، وانه اللي انا بشوفه انه خير ممكن ما يبقاش خير. يعني برضو ده بيرجعني للحتة بتاعت انا

0: بيبص للموضوع ازاي. يعني هو بيقول انا فاعل خير، ممكن يكون هو كان شايف انه بيعمل خير، بس هو اذى الراجل بكل تأكيد، يعني اذاه اذاه يعني ضيعه. بس طب انت يا ماجي موافقة على الطريقة اللي هو فكر بيها؟ يعني اوكي فاعل الخير ده كان شخص مؤذي، انا استقبلت الخبر، المفروض يعني هل اللي هو عمله ده منطقي طبيعي؟
1: شوية ما صدقتهاش في الطريقة اللي الراجل ده اتصرف بيها. انا حسيت لو واحد مراته بتخونه اكيد هيحس قبل
0: عنده
1: كده
0: مقدمات
1: يعني هيحس قبل كده بكتير قوي.
0: بس هو كان حاسس، كان عمال لي
1: لا هو كان شاكك، بس يعني الناس بتهيألي بتحس في الحاجات دي في التعامل اليومي، في صباح الخير، في اتغيرت معاه كده، حاجات كده. بس هو يعني هو بس حاجة من براه زي ما تقول حاجة موسوسة
0: بس هو
1: فيه.
0: ممكن التليفونات وكل ده كان اوريدي لافت نظر، وهو بس بيفتكره وهو راجع.
2: بس تخلي بالك وانت جاي، انا شاكه انه ابتدى يعرف حاجه. مفيش حاجه اتغيرت، نفس المكان ونفس الميعاد.
3: ده مش دريان بحاجه خالص.
0: يعني هو كان لافت نظره حاجه واثنين وثلاثه غريبه، وبعدين لما سمع الخبر ده حس انه ده بيأكد اللي هو اوريدي واخد باله
1: دايما
0: منه.
1: يقولوا لك في العلم يعني انك انت ما ينفعش يبقى عندك الكونكلوجن وبعدين تقرا الاحداث على اساسه.
0: عندك النتيجه اوريدي وصل لها، وبعدين تبتدي تترجم بقى وانت راجع.
1: انت ممكن تترجم اي حاجه في الدنيا حسب كونكلوجن انت عامله. يعني هو عملها بالمشقلب، يعني هو اقتنع ان هي بتخونه فابتدى يقرا كل الاحداث من المنظور ده.
2: على فكره هبقى عادي على ماما بعد الشغل.
4: ده انا ما شفتهاش من اسبوع.
0: طب تعالي بقى نخرج بره الحته دي شويه ونفكر في فكره المنظور دي. انا حاسس انه الفكره دي قويه جدا، يعني زي ما قلنا في القصتين بتوع البسكوت والراجل اللي في الاتوبيس، نظرتي للحاجه بتغير كل حاجه، بتغير الاحداث نفسها، يعني بشوف الاحداث بطريقه مختلفه. لو انا واثق في مراتي مثلا، لو هو الراجل ده بيحب مراته واثق فيها، غالبا كان ممكن يقفل سماعه التليفون في وش الراجل ويكمل شغل، او ما يروحش اصلا. يعني
1: هو حكايه المنظور دي مهمه. انا زمان كنت قريت كتاب قوه التفكير الايجابي وكنت عندي 12 سنه، وحسيت ان الكلام ده كلام كتب. يعني ايه يعني لما ابص للدنيا بطريقه ايجابيه يعني الحاجات تتغير؟ وكنت حاسه انه ده ما كنتش مصدقه الحاجات دي خالص، لحد ما في وقت حسيت قد ايه يعني مش مجرد قوه التفكير الايجابي، لان انا مش مقتنعه ان هي حاجه في ذهننا ممكن ندوس زرار نبقى ايجابيين. بس لما الواحد بصراحه يعني دي حاجه يعني بحس ربنا بيعملها فينا في عقلنا، بيجدد ذهننا، فلما نشوف الدنيا من منظور مختلف، يعني منظور مش بس ايجابي، بس منظور شايف الحاجات على حجمها الحقيقي. يعني كتير قوي الناس بيبقى عندها ردود افعال فظيعه على مثلا ان عربيتها اتخبطت، وده البرسبكتيف في الحكايه دي يعني ما يعني طبعا مش كويس العربيه تتخبط، بس يعني قصدي حاجه تافهه يعني.
0: انا بشوفها على انها حاجه كبيره قوي قوي، لان انا بس ده ممكن يبقى لان العربيه حاجه غاليه عليا قوي، تعبت فيها جامد
1: بس في حاجه ممكن تغير تفكيرك، فبحيث انك بتدي قيمه للحاجات اللي ليها قيمه بجد، يعني مش للحاجات التافهه. غالبا قريت الكتاب بتاع ستيفن كوفي. ففي اخره بيقول
0: العادات السبعه للناس الاكثر فعاليه.
1: فهو في الاخر كان بيتكلم عن ازاي لو انت حددت الحاجات المهمه في حياتك، ايه الحاجه المهمه، من منظور انك تعرف الحاجه المهمه ايه. ففي حته من الحتت كان بيقول انك تبتدي من الاخر، يعني انت تخيل يعني
0: انا بتخيل عايز تبقى ايه.
1: يعني انا بتخيل انه لما اجي بعد لما اجي اموت اكون حبيت عملت ايه في حياتي، فابتدي ابص. يعني لو جالي بكره فيلم عن ان اعمل فيلم عن مصنع ورق، اكيد هقول لا، لانه انا عارفه ان لما
0: ده مش هيخدم الهدف اللي
1: مش عايزه
0: في الاخر، يعني ملوش علاقه. يعني في ناس بتقول ان في قوه كمان للتفكير السلبي، يعني لما بتتوقع الحاجه الوحشه بتحصل. ده حقيقي ولا
1: معرفش بصراحه؟ لو دي حاجه علميه يعني الواحد يتوقع حاجه، او مش علميه يعني حاجه حقيقيه، يعني انا اتوقع حاجه وحشه تحصل معرفش. بس اللي انا مقتنع بيه انه لما انت تبقى عندك امل في نفسك وفي الناس التانيين بنبقى بني ادمين احسن. يعني لما انا بشتغل مع حد مثلا وببقى مصدقه ان الشخص ده هيعمل احسن حاجه في الدنيا يقدر يعملها بيعمل كده، فانا بحس المنظور
0: بساعده انه يطلع الكويس كمان اللي جواه. بس بيبان في التصرفات ان يعني ثقتي فيه دي بتتنقل له، وتوقعاتي الكويسه منه دي بتتنقل له، فبيحس انه

0: هو شخصيا عايز يعمل حاجة أحسن من غير ما يمكن أقول بطريقة واضحة أو أفهمه إن ده الوضع، ده اللي بيحصل. والعكس يعني، والعكس لما ببقى مكتئب من حد ومش
1: ايوه
0: متشائم، لو جاز أقول يعني متشائم، مش متوقع إن هو يعمل حاجة كويسة، غالبا ما بيعملش حاجة كويسة، ولو عمل حاجة كويسة
1: صح.
0: مش هشوفها.
1: وهو المنظور دي حاجة مهمة كمان. ليه؟ لأن أنا بحس إن يعني لما أرجع يعني موضوع قوة التفكير الإيجابي، أنا مش ببقى حاسة إن دي حاجة أنا أقدر أعملها لنفسي. حكاية التفكير الإيجابي دي يعني برضو قصص كتير النهاردة، بس عارف قصة الكلب اللي هو قدامه سور وهو جعان وحاطين له أكل هنا، فلأنه جعان لأنه مش شبعان كل فكره إن هو عايز
0: كسر
1: يعدي
0: السور.
1: فوق السور فيقع فيخبط فيه فيقع. فبعدين لو كلب ده شبعان كل اللي بيعمله بيلف حواليه. يعني ان فكرة ان لما انت تبقى شبعان من جواك بتقدر تشوف الحاجات بطريقة مختلفة
0: بنظرة
1: تماما.
0: مختلفة، بتطلع فوق شوية، زي في الهندسة لما بيقولوا يعني هليكوبتر فيو، بتبص كأنك ركبت طيارة وبصيت من فوق الدنيا عاملة ازاي وتقيم الدنيا. طيب ماجي، ينفع يعني ينفع الواحد يغير الطريقة اللي بيفكر بيها؟ يعني بتهيألي دي أصعب حاجة، مش عارف. أنا بحس إن أنا سهل، إن أنا هو مش سهل أكيد، لكن أسهل إن أنا أبطل مثلا حاجة معينة بعرف بعملها، عن إن أنا أغير الطريقة اللي بفكر بيها.
1: انا يعني ما اقدرش اعمم، بس من حياتي من خبرتي الشخصيه، انا يعني انا فكره قوه التفكير الايجابي دي يعني ما كانتش زي لعبه في يعني زرار الواحد بيدوسه. انا بحس ان ربنا لما بيخلينا احنا بني ادمين مرتاحين من جوانا، يعني مش متضايقين، مش مكلكعين، مش قلقانين، مش حقودين، كل الحاجات دي، وده حاجه ربنا بيعملها يعني بيخلينا كده يعني زي ما تقول comfortable with yourself
0: مرتاحين كده
1: مع
0: مع
1: الناس.
0: نفسنا ومع
1: مع الناس بتقرأ لكل حاجة بطريقة تانية. وكمان لما بتبقى عندك منظور من ربنا بتبقى بتبص للدنيا شوية بطريقة مختلفة، عشان انت بتبقى حاسس مثلا ان الناس اهم من الحاجات، وان يعني وانك تدي عذر للناس اللي حواليك وكده. طبعا دي حاجة يعني بيتهيألي الواحد بيقعد سنين
0: العمر
1: عمره
0: كله بيتعلمها.
1: يحاول يتعلمها يعني. بس انا مقتنعة ان هو مش فكرة لعبة ذهنية، يعني ان انا هتعلم وابص لنص الكوباية المليان ايه، مش كده.
0: طيب تغيير المنظور ده زي ما انتي بتقولي يا ماجي، يعني حاجة بتاخد العمر كله، يعني بقعد طول عمري بحاول اتغير وافهم واطلع بره واشوف الصورة الكبيرة واقرب من ربنا فارتاح، كل الكلام ده جميل. بس لو انا في الموقف اللي الراجل ده كان محطوط فيه، انا جاي لي تليفون دلوقتي حالا بيقول لي حاجة صعبة جدا، وانا دخلت خلاص بقى جوه المنظور الضيق وشايف الدنيا بنظرة سودة جدا، والافكار عمالة تيجي من كل حتة بتأكد انا مزنوق جوه المنظور الضيق ده دلوقتي، اعمل ايه؟
1: دايما الواحد لما بيبقى فيه فكرة مسيطرة عليه وهو داخل جوه حاجة كده مش عارف يطلع منها، الناس اللي حواليه سواء مثلا هو مصدق ان مراته بتخونه وكل الناس عارفة ان هو ده غلطان، بس هو اوبسيست يعني بالفكرة دي
0: فكرة مسيطرة عليها.
1: مسيطرة عليه، او مثلا حد عنده اكتئاب حاسس ان الحياة ملهاش لازمة وملهاش قيمة وكده، وانت طول النهار دايما الناس القريبين يقعد في كلمة مشهورة قوي بالانجليزي يقول لك snap out of it، يعني اطلع يعني كده اكنك
0: اخرج، غير
1: كده.
0: دماغك، اعمل حاجة مختلفة.
1: دي الحاجه اللي مش مفروض بتقل تتقال لاي حد في فكره مسيطره عليه. يعني ما ينفعش تقول واحد قلقان ما تقلقش، انت قلقان من ايه يعني عادي، او واحد مكتئب يعني انت ما عندك كل سبب تبقى فرحان عشان المفروض تشكر ربنا على اللي انت فيه كده. بحس ان النصايح الريدي ميد دي ما بتنفعش خالص في الحاجات دي. بحس ان المهم انه الواحد يشجع اي حد مسيطر عليه فكره انه ما ياخدش قرارات كبيره وهو جواها، يعني هي دي بيتهيألي احسن مساعده ممكن حد يقدمها لواحد زي ده. يعني انت مقتنع مراتك بتخونك، طب استنى، طب اصبر، طب شوف، انت عايز تنتحر عشان مكتئب، طب ما يمكن استنى يوم،
0: فكر
1: يمكن
0: شوية.
1: بكره يبقى احسن من النهارده، اي حاجه. بس فكره الحلول الجاهزه السريعه اللي هو يا عم كبر انت غلطان دي يعني غالبا
0: عمرها ما بتفيد، غالبا بتستفز اكتر، مش كده؟ يعني
1: تستفزه وما بتساعدش.
0: بحس ان انتوا مش فاهمين حاجة، انا في موقف صعب. يعني تقول لحد مثلا قلقان، انت قلقان ليه؟ الحياة
1: عادي.
0: لطيفة. لا انت على طول اول، يعني لانك ما تعاطفتش معايا، فاول حاجة هفكر فيها ان انت مش فاهم، انت مش مجرب، انت مش عارف انا بتكلم في ايه. يعني
1: وده حقيقي على فكرة، اي حد مجرب حاجة ما بيقولش لحد يا عم اطلع بره القصة اللي
0: بالظبط،
1: انت فيها
0: غالبا
1: دي.
0: هيلاقي نفسه بيتعاطف معاه بشكل او باخر. فالنصيحة هي يعني
1: لكن ما تعملش كده.
0: ما تعملش كده.

0: يعني بس شجعه يأجل، يعني شجعه يأجل،
1: أو
0: شجعه يفكر
1: يتأنى،
0: يتأكد.
1: يتأنى يمكن.
0: بيقولوا ما تعملش، ما تديش وعود وانت فرحان، وما تاخدش قرارات وانت زعلان. دايما دايما اوزن، يعني وانت فرحان قوي بتدي وعود غالبا ما بتحققهاش، وانت زعلان قوي بتاخد قرارات غالبا بتندم عليها. فبس ادي شوية وقت.
1: ده ولو ان انا مش عارفه لو احنا يعني مشينا بعيدا عن الموضوع فعل خير ما اعرفش، بس انا حاسس ان هو فعلا فيلم عن قوه الذهن في انه يتحكم فينا.
0: ماجي انبسطنا بوجودك معانا.
1: وانا اتبسطت كمان، ميرسي يا هادي.
0: قريت مرة مقالة للكاتب المشهور مصطفى محمود بعنوان شق في الحائط، كان ببساطة بيتكلم عن إن النملة حياتها كلها ممكن تقضيها جوه شق في الحيطة، تدخل جوه الشق ده تبات وتطلع تجيب أكل، تخزن وتدخل تاني تقعد جوه الشق ده وخلاص. لكن الغريب في القصة دي إنه كان بيقارن النملة بالبني آدم، وبيقول إن إحنا مرات كتير جدا بنعيش جوه شق في الحيطة، بنعمل بالظبط زي النملة، بنعيش حياتنا كلها يمكن محبوسين جوه فكرة زي شهوة، زي الانتقام، زي الخوف، زي الخيانة اللي كنا بنتفرج عليها. يا ترى النهاردة في فكرة مسيطرة عليك عايش جوه شقة في الحيطة؟ ربنا مش عايزك تبقى جوه شقة في الحيطة، في منظور أكبر بكتير قوي، في منظور الهليكوبتر، في منظور الطير اللي بيبص من فوق، في منظور ربنا نفسه اللي مختلف جدا عن نظرتك ونظرتي ونظرة الناس اللي حوالينا للأمور. النهاردة بشجعك وبشجعك انك تتبنى نظرة ربنا، انك تقرب من ربنا، تحاول تفهم هو بيبص ازاي، هو عايز ايه، هو شايف الموقف ازاي. هتلاقي ان الامور بتتحط في مكانها الصح، وهتلاقي ان حياتك بتتنظم بطريقة مختلفة جدا. لو عندكم اسئلة او اقتراحات او حتى قصص عايزين تشاركونا بيها، اشجعكم تبعتولنا على العنوان اللي هيبان قدامكم على الشاشة. وبكده نبقى وصلنا لنهاية حلقة النهاردة، ونشوفكم مرة تانية مع حدوتة جديدة من حولنا.

0: وطبعا لو شفت قطة سودة هتتنحس.
1: نفسي بقى يبقى عقار وذكي يعرف يتعامل مع الخلق.
2: هلس في هلس يعني.
3: شايفة يا مهد؟ شايفة الواد ذكي ابننا؟
2: يعني انت بتاخد رأي مين؟
3: ابو علام.
0: هو في فرق اصلا ما بين الحكمة والذكاء؟
4: دودة انت عايز تفهمني ان المحصول ده كله دودة واحدة تاكله ليه؟ شكلها ايه الدودة دي؟
2: بص انا كان عندي مشكلة طول عمري في الجملة دي.
4: اسمه ايه مال؟
0: وان حدوة الحصان ورجل الارنب بيجيبوا الحظ.
4: ساب شلالات على البقر عمل ازاي انه يسيب شلالات؟ لعيب قوي بقى.
0: هل في ناس لسه في الزمن اللي احنا عايشين فيه بتفكر كده؟
1: قدام الامر الواقع عدل،

أحبائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم إرسالية المسيح. في الحلقات اللي فاتت تتكلمنا عن لماذا الصليب، وقلنا أنه كان إعلان حب، كان بيبين عدالة الله ورحمته، كان لازم يبقى أداة صلح. وتكلمنا تاني، ختمنا الحلقة بالنبوات، تحقيق للنبوات. في الحلقة دي هنكمل تحقيق نبوات العهد القديم. احنا قلنا يمكن 4 نبوات، النهاردة هنقول نمرة 5. نبوة عن المسيح اتجرح واتسحق عشان آثامنا احنا، والنبوة جت دي في أشعياء 53 اللي قريناها كذا مرة. يقول هو مجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل آثامنا، تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا. تمت بحذافيرها، وقال عليها يوحنا في إنجيله والأصحاح 19، بيقول فحينئذ أخذ بيلاطس يسوع وجلده وضفر العسكر إكليلا من الشوك ووضعوه على رأسه وألبسوه ثوب أرجوان، وكانوا يقولون له السلام يا ملك اليهود، وكانوا يلطمونه. حققت بالنص. في نبوة 6، سقوط المسيح تحت الصليب من كتر الإعياء اللي حصل فيه، الضغط النفسي، الهول بتاع العذابات والضرب والإهانة بتاعة الرومان للسيد المسيح، لحد ما جسده خلاص صار في كامل الإعياء وسقط على الأرض من شدة الإعياء اللي كان فيه. النبوة موجودة في مزمور 109 والعدد 24، بتقول ركبتاي ارتعشتا من الصوم ولحمي هزل عن سمن. خلاص ضعفت وما بقاش فيا حيل، ومن قلة الأكل ومن قلة الشرب خلاص جسمي وركبتي اترعشت للدرجة أن أنا وقعت مش قادر أشيل الصليب. تمت بالنص. ويقول عليها لوقا 23، فخرج يسوع وهو حامل الصليب، وعشان ما قدرش يحمل الصليب من كتر ضعفه وإعيائه، يقول عليه ولما مضوا به أمسكوا سمعان رجلا قيروانيا ووضعوا عليه الصليب ليحمله خلف يسوع. يكمل بقية المشوار لأن المسيح مش قادر. ركبتاه ارتعشتا من الصوم ولحمه هزلا عن سمن، ضعف خالص ومش قادر. تحققت بالنص. يبقى كان الصليب كان لازم يحصل عشان يحقق كل النبوات، وإلا كنا نقول الناس دي شافت إيه إذا ما كانش المسيح صلب. في نبوة تانية إنه الجنود ثقبوا يديه ورجليه على الصليب، واللي قريناها كتير في مزمور 22، يقول لأنه أحاطت بي كلاب، جماعة من الأشرار اكتنفتني، ثقبوا يدي ورجلي كده وعلى ثيابي يلقون قرعة. لما راحوا بيه على الموضع اللي بيدعى جمجمة صلبوه مع المذنبين، واحد عن يمينه والآخر عن يساره. توما لما جه يقول إن لم أبصر في يديه المسامير وأثرها، أثر المسامير، مش هآمن. والسيد المسيح قال له هات إصبعك وأبصر يدي كده، تعال وبص. اتحققت بالظبط، ثقب اليدين تحققت في العهد الجديد في الصليب نفسه. في نبوة تانية إن الصليب وصلب المسيح هيحصل ما بين لصوص، ودي اللي قالها أشعياء 53 بالنص كده، وأحصي مع أسمها. تمت. وقالها مرقس 15، والوصلبوا معه للصين، واحدا عن يمينه وآخر عن يساره، فتم الكتاب القائل وأحصي مع أسمة. في نبوة تانية المسيح بيصلي من أجل صالبيه ومن أجل مضطهديه. جات النبوة في أشعياء 53،

50 وشفع في المذنبين أو في المذنبين، مش كده؟ شفع فيهم. هو ده اللي قاله السيد المسيح بالظبط لمضطهديه: يا أبتاه لا تقم لهم هذه الخطية، اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. تمت بالنص اللي قاله أشعياء. في نبوة تانية بتقول إنه الناس هيهزأوا بالسيد المسيح لما يلاقوه متعلق على الصليب. قالوا إيه وفين؟ في مزمور 109 بقول: وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم، يهزوا رؤوسهم يعني بيشوفوا ليه ويستهزأوا بي. في مزمور 109 تمت بالظبط، ومتى يكتب عنها في أصحاح 27 يقول: وكان المجتازون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم. إيه ده؟ إيه ده؟ ده النبوة اللي بتكتب مئات السنين قبل الحدث، بتحكي أدق التفاصيل اللي موجودة واللي حصلت عند الصليب. يبقى لازم الصليب يكون حصل، وكان لازم يحصل عشان الكلام بتاع الناس يطلع مظبوط، واللي كان شافوه بالروح القدس مش تهيؤات مش خيالات، ده حقيقة. الله وراهم الأحداث من قبل ما تتم بمئات السنين، عشان زي ما قلت إن الله ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل، كله حاضر قدامه. ورى رجاله القديسين سره وعرفهم في مستقبل الأيام إيه اللي هيتم، عشان لما نجلنا إحنا اللي هينتهي عندنا أواخر الدهور ونشوف تحقيق النبوة اللي اتقالت، نقول الناس دول كانوا رجال الله القديسين، واللي كتبوه كان فعلا ده فكر الله بس بلغة البشر. في نبوة تانية جت في مزمور 22 إن الناس بيستهزأوا بالمسيح المصلوب، بقول قائلين: اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به. هنلاقيها مكتوبة برضو في متى 27 يقول: كذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها. قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده. استهزاء. تمت النبوة اللي اتقالت. نبوة تانية: الشعب هيبص باستغراب لشخص المصلوب. مين ده؟ مين المصلوب ده؟ النبوة في مزمور 22 بيقول: وهم ينظرون ويتفرسون في. عمالين مين ده؟ وإيه اللي بيحصل له ده؟ ومين اللي مصلوب ده؟ تتم ولوقا يكتبها، يقول: وكان الشعب واقفين وينظرون. بينظروا للرجل اللي شافوه اللي كان بيقول يصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم إبليس، ده معلق. مين ده وعمل إيه وليه وإيه اللي حصل وهم مش دريانين؟ في نبوة تانية بتقول إنه الجنود هيقتسموا ثيابه ويلقوا عليه قرعة اللي احنا قريناها في مزمور 22 وعلى ثيابي يقترعون. تمت بالظبط، ويكتب عنها يوحنا في يوحنا 19 يقول: ثم إن العسكر لما كانوا قد صلبوا يسوع أخذوا ثيابه وجعلوها أربع أقسام لكل عسكري قسم، أخذوا القميص أيضا وكان القميص بغير خياطة يعني حتة واحدة، صعب عليهم يقطعوه مرضوش يقطعوه فعملوا قرعة. ها مين اللي يطلع له القرعة ياخد الثوب كله عشان يتم الكتاب اللي بيقول: اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون. نبوة تانية هزهقكم بكل النبوات عشان تعرفوا قديه العهد القديم مليان وبيقول كان لازم الصليب يحصل. صرخة يسوع وإحساسه بأنه إلهه تركه في بداية مزمور 22 العدد الأولين، وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ تمت بحذافيرها بالنص، وكتبها متى في أصحاحه العدد الأصحاح 27 والعدد 46. صرخ يسوع بصوت عظيم وقال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ وكأنه بيقول للناس: روحوا دوروا في كتابكم وشوفوا دي مكتوبة فين. لما تقروا الأصحاح ده على بعضه هتلاقوا اللي بيحصل قدامكم بالظبط هو اللي كتبه وتنبأ عنه داود 1000 سنة قبل ما يحصل. في نبوة على

0: انه هيدوله مر وخل، موجوده في مزمور 69 والعدد 21، بتقول ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسقونني خلا. مزمور 69 هنلاقي بالظبط حصلت. وقال انا عطشان، فجه واحد من الجنود ومل سفنجه كده من الخل وعلى عصايه وقدموها له عشان يشرب الخل. قالها يوحنا في يوحنا 19. عندي نبوة تانية إنه هيستودع روحه في أيدي الآب. مزمور 31:5 بيقول في يدك أستودع روحي. أنا اللي هستودع روحي، مش أنت اللي هتاخدها. يعني له السلطان أن يضع نفسه وله السلطان أن يقيمها أيضا. هو اللي بيقول في يدك أستودع روحي. وتمت ولوقا كتبها في لوقا 23. ونادى يسوع بصوت عظيم وقال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. مين؟ هنخرج فاصل ونرجع تاني نكمل النبوات اللي بتشهد على إن فعلا كان الصليب لازم يتم تحقيقا للنبوات اللي اتقالت مئات السنين قبل الحدث ما يحدث. فانتظرونا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
0: عزيزي المشاهد، قبل الفاصل كنا بنسرد مع بعض شوية نبوات من اللي بيتكلموا عن الصليب قبل ما يحصل بمئات السنين. في حوالي 25 نبوة. أنا مش هوجع دماغكم بكتر الآيات، الكتاب المقدس واضح وموجود في أكتر من 25 نبوة بتتكلم على أحداث الصليب بالظبط. معقول كل النبوات الواضحة الصريحة دي اللي اتقالت من مئات السنين قبل الحدث وتتم حرفيا بشخص واحد في خلال يوم واحد، معناها ايه؟ ان كان لازم الصليب يحصل عشان تتم هذه النبوات. عايز اجي اقول تاني انه الصليب ضرورة، كان لازم الصليب يكون موجود عشان بيوري للبني آدم، للإنسان حقيقة قيمته عند ربنا، ويوضح ليه الأسرار بتاعت الحياة بتاعته. إزاي؟ داود وقف في مزمور 8 مثلا وبقول أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض حيث جعلت جلالك فوق السماوات، إذ أرى سمواتك عمل أصابعك القمر والنجوم التي كونتها، فمن هو الإنسان حتى تذكره وابن آدم حتى تفتقده؟ الرجل وقف مبهور بعمل ربنا في الخليقة. يا رب الجمال اللي انت عملته حواليا ده، والقمر والنجوم والطبيعة اللي بتنطق بجمال صارخ وبفن غير معقول وبريشة فنان رسم بيها الطبيعة ديت، باجي ببص لنفسي أنا أنا الدودة، مين هو يا رب الإنسان قدام عظمة الكون ده، قدام الشمس بجبروتها وبقوتها، وقدام القمر في نوره وفي نظرتنا ليه بأنه هو ده بتاع الجمال وبتاع الحب القمر، وتقول يا قمر الروعة والجمال دي كلها، أنا أجي فين في وسط خالقتك دي؟ أنا بأصدم بالحقيقة دي يا رب. كل ما أرفع عيني وأبص لسمواتك بقول معقول ربنا يهتم بي أنا؟ أنا أطلع إيه في كل الخليقة دي؟ ده أنا دودة، ده أنا إنسان تافه قصاد عظمة وجمال وقوة الخليقة والكون وترتيبه اللي حواليا.

الجواب الشافي بتاع قيمة الإنسان ما لقاهوش إلا في الصليب. وفي الصليب أي واحد يقدر يبص زي ما بولس بص بالظبط، اللي كان بولس قبل كده مجدف وكان مضطهد وكان مفتري، كان دايما بيهتف ويقول ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. أنا المفتري، أنا مضطهد الكنيسة والمؤمنين، أنا اللي عملت عمايل محدش عملها ولا حد يقدر يعملها زيي. لما بص ربنا كده يا خبر، يحبني أنا وينزل يموت علشاني؟ مش ممكن. ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. إذا كان ابن ربنا يسلم نفسه عشان أنا يا كإنسان، يبقى إمتى تساوي مين؟ يبقى إمتى تساوي ابن ربنا؟ شوفوا قد إيه إحنا قيمتنا عظيمة عند ربنا إزاي؟ بيبقى إحنا أبناء، أبناء لله، والابن دايما بيبقى عزيز على أبوه. صحيح شخص المسيح مات علشاننا، والمسيح كان أعظم من كل العالم وأضخم من كل كوكب موجود بيدور في الفلك، وأعلى من السماء بل من سماء السماوات. السيد المسيح يموت علشاني أنا، يبقى أنا إمتي أنا مين؟ أنا ليا قيمة كبيرة قوي في عينين ربنا. كتير بيقولوا على ربنا إنه يقبض بيمناه ويلقي في الجنة ولا يبالي، ويقبض بيسراه ويلقي في جهنم ولا يبالي. معقول أنا كده؟ أنا كده بكبش؟ وهل أنتوا كبشة؟ لا لا لا لا، ده أنت عزيز في عيني، أنت بالنسبة لي أنت غالي، قيمتك تساوي دم يسوع المسيح. اوعى حد يبص لنفسه بنظرة دونية ويحس ان نفسه زي ما قال داود كده، انا فين يا رب وسط الكون اللي انت خلقته ده؟ لما ببص الى سمواتك والى الكواكب والافلاك اللي انت عملتها والى الشمس والى القمر والى النجوم، بصغر في عينين نفسي. انا كده؟ لا لا لا لا لا، كان لازم الصليب يجي عشان يوريك لا، انت قيمتك اكبر من كده بكتير، وبأكبر بما لا تتخيله، إنك أنت تبقى زي ابن الله اللي فداك واشتراك بدمه، اللي هو جه بدالك، فقيمتك تساوي دم يسوع المسيح. عشان كده كل مؤمن آمن بالسيد المسيح وخد ولادة جديدة، اوعى تبص للخطاة بنظرة دونية، دول وحشين، دول رايحين النار، اوعى. ده قيمته تساوي دم يسوع المسيح، ولازم تحبه ولازم ترعاه ولازم تاخد بالك منه، ولازم توصل له كلمة المصالحة اللي الله حطها في قلوبنا. المسيح صالحنا مع الله ووضع في قلوبنا كلمة المصالحة عشان نسعى كسفراء عن المسيح ونقول يا جماعة تصالحوا مع الله. يبقى عندنا أحشاء رأفات للآخرين البعاد، نقول لهم تعالوا صليب المسيح هيمسح كل خطاياكم ويلقيها في بحر النسيان ولا يعد يذكرها فيما بعد. تعالوا قبلوه، تعالوا عرفوه. مجرد ما تقول يا رب أنا بقبل، أنا بقبل إن المسيح يموت علشاني، إن المسيح يوفي الدين اللي علي. كان لازم المسيح يموت وكان لازم الصليب عشان يحصل هذا الصلح، ويوريني إمتي ويخليني أنا اللي خدت نوال الخلاص أبص لأخويا اللي بعيد بعين الرحمة بعين الشفقة، أبكي عليه زي ما بكى السيد المسيح على أورشليم، وأعرف إن الناس دي ده وقت زمان افتقدها. اوعى تقول ده ما ينفعش، ده مش من أهل بيت الله، لا ده دي لينا احنا بس زي ما اليهود عملوا. اليهود الله اداهم الفكر بتاعه ووراهم هو مين، وعيشهم في البرية، برية سيناء 40 سنة، 40 سنة عشان يعرفوا من هو يهوى الحقيقي. مش يعرفوا معرفة سمع، لكن يعرفوا معرفة اختبار. عاشوا معاه 40 سنة في التيه، في أرض قاحلة، صحراء مخيفة كلها حيوانات شرسة، مفيش لا مية ولا في أكل.

لا في زرع، أرض مخيفة، عيشهم 40 سنة عشان يشوفوا جوده، يشوفوا مرحمه، يشوفوا قديه هذا الإله بيعتني برعيته، مش منتقم وجبار. لا، هو منتقم وجبار من الخطية، لكن مش منتقم وجبار من الخاطي، بالعكس ده هو بيوريه مين هو. هو الإله المحب، هو الإله كلي الرحمة، هو الإله الذي يعتني بال

ما مرتش، ما حصل لهاش تلوث، ما حدش كب فيها ملوثات، طلعة يعني مية معدنية 100%. شربوها، جاب لهم المن والسلوى من فوق، عمود نار ينور عليهم طول الليل وهم ماشيين، سحاب من فوق في النهار يضلل عليهم من الشمس المحرقة، رعاية كاملة عشان لما يروحوا عند الوثنيين اللي بيعبدوا أوثان يقول لهم من هو الإله الحقيقي، الإله الحي، الإله الموجود، الواحد الأحد اللي ما فيش غيره، اعرفوه، احنا نقول لكم عنه، احنا عشنا معاه 40 سنة، مش سمعنا عنه، لا ده احنا عشنا معاه وجربناه وعرفنا ايه صفاته، تعالوا اعرفوه. ده دور الكنيسة النهاردة. اليهود ما عرفوش يعملوا كده وكرتنوا على نفسهم وحسوا ان هم أولاد إبراهيم وهم أولاد الموعد وهم أصحاب المواعيد والإشتراع وكل حاجة، واللي بره دول لا لا دول أمم، دول ما لهمش حاجة معانا، ما لهمش نصيب. ويجي الصليب يقول إنه لا، ده للكل، الكل له نصيب في الفداء، هكذا أحب الله العالم، عشان يوريك قيمتك، أنت ليك قيمة عند ربنا، أنت مش بس الشعب المختار هو اللي له قيمة، ده والشعوب الغير مختارة، أنا اخترت الشعب ده عشان يجيب هذه الشعوب، مش اخترت الشعب ده وبس وبقيت إله عنصري، لا لا لا خالص، ده أنا إله بتاع الكل، بس الكرازة وتوصيل رسالتي مش هتنفع إلا بالإنسان، لما إنسان يخاطب إنسان أسهل حاجة يوصل الرسالة بشر لبشر. لو ملاك نزل النهاردة وجه يكلمني أنا هطب أموت، ما أعرفش حضراتكم في حد شجاع يقدر يشوف ملاك ويدنه كده يسمع الكلام ويقتنع به ويقدر يتواصل واللغة يفهمها وكده، ما أعتقدش. لكن الله اختار الإنسان اللي يوصل لأخوه الإنسان، فالله وضع فينا كلمة المصلحة وقال الباقي دول لهم قيمة، والصليب جه للكل مش جه لليهود بس، لكن ده جه لليهود وجه للأمم كمان، عشان يبقى الكل رعية واحدة للراعي الواحد، ما عادش في واحد غريب وواحد قريب، ما عادش في ناس هم دول المختارين والناس دول لا وحشين، لا لا لا لا، ده كل اللي يجي في الصليب يبقى ابن للجلال الإلهي. يقول أما كل الذين قبلوه، كل الذين قبلوه، ما قالش أما اليهود الذين قبلوه، ولا أما المسيحيين الذين قبلوه، ولا أما المسلمين الذين هيقبل، لا لا لا خالص، كل اللي هيقبل السيد المسيح هينال الفداء بصليبه، لأنه وجه ودفع الثمن. كان لازم يكون الصليب يعرفني قيمتي ويخليني أنا أخد بالي من أخويا، أخد بالي من أخويا له قيمة، ولازم أوصل له الحق بتاع الله اللي حطه فيا، ومليش دعوة بالنتيجة، علي أن أنا أقول له قيمتك، أنت غالي في نظر الله. الله جه وتنازل وخد جسد بشريتنا من أجل الجميع، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن. والإيمان سهل قوي، الكلمة في فمك على لسانك، قول تخلص. الرب يساعدنا إن احنا نعرف إنه ليه الصليب، وكان أهمية الصليب وضرورته إنه كان إعلان حب الله بيحبنا، إنه أداة صلح الله يصالحنا، لأن ما كانش ينفع زي ما قال أيوب أنا محتاج إلى مصالح يضع يده على كلينا، فمين إنسان يقدر يحط إيده في إيد ربنا؟ الجميع زاغوا وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد، ما فيش أي واحد من البشر يقدر يحط إيده في إيد الله القدوس. يبقى أنا محتاج شخص إلهي قدوس يقدر يحط إيده في إيد القدوس، في نفس الوقت أنا محتاج إنسان بشري يحط إيده في إيدي ويحط الإيدين على بعض ويصالحنا مع بعض. عشان كده كان لازم الله يصير إنسانا ويجي يصالح الاثنين مع بعض، فكان أداة صلح الصليب، أداة صلح. وقلنا الصليب تاني تحقيق للنبوات اللي حصلت في العهد القديم، إنها تحققت في
في العهد الجديد.

وقلنا أخيرا أن الصليب كان لازم عشان يوريني قيمتي في نظر نفسي وقيمتي إيه في نظر ربنا. فما بصش لروحي بنظرة دونية أنا منفعش، وما بصش لأخويا البعيد لسه عن الله بنظرة دونية إن ده مش نافع. لا، كل واحد له فرصة أن يعود إلى الرب ويعترف بخطاياه فينال غفران. إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. عزيزي المشاهد، وقتنا انتهى، بس على وعد إن احنا هنلتقي مرة أخرى عشان نكمل بقية التساؤلات اللي بنسأل عنها. إلى أن نلتقي، الرب معكم.

الكنيسة الإنجيلية العربية في بيركلي، كاليفورنيا، تدعوكم لحضور اجتماع الكنيسة كل يوم أحد الساعة 2 ظهراً، عبادة وتسبيح وسماع كلمة الله وشركة محبة أخوية. راعي الكنيسة القس جميل كامل. العنوان 2727 College Avenue, Berkeley, California 94705.

0: أعزائي مشاهدي قناة كارما في كل مكان في العالم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة برنامجكم الأسبوعي، برنامج من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة الماضية عن إعلان ألوهية المسيح في العهد القديم، أبرزناها من خلال النبوات، وتحدثنا أيضا عن الفرق بين الظهورات ظهرات العهد القديم والتجسد في العهد الجديد. وفي هذه الحلقة سوف يكون موضوع حديثنا عن ألوهية المسيح التي تبرز في أقواله. فهل قال المسيح أقوالا فهم منها سامعوه أنه هو الله؟ سوف نجيب عن الاعتراضات التي تقف ضد لاهوت السيد المسيح في هذه الحلقة. ويسعدنا وشرفنا يكون معنا ضيفا للحلقة رجل الله الدكتور فريز صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في الحقيقة الحلقة النهاردة بنتكلم فيها عن هل قال المسيح عن نفسه أنه هو الله؟ وعشان كده هو حلو قوي أن احنا نكون بنبتدي بسؤال، ماذا قال المسيح معلنا أنه هو الله الظاهر في الجسد؟
1: بلا شك في أثناء حياة المسيح على الأرض، لما كنت بتكلم عن المسيح، أولا قال أقوال ثم عمل أعمال. النهاردة في هذا اللقاء سيدور حديثنا عن الأقوال التي قالها المسيح.
0: صحيح.
1: وإذا أثبتنا أن المسيح قال أقوالا، أعتقد ليس من حق إنسان أن يشكك في هذه الأقوال. وإذا كان المسيح قد قال قولا فهو الصادق الأمين في كل أقواله، أي أنه لا يتهم بالكذب. ثم إذا كان المسيح قد قال أقوالا فهذا معناه أنه يعلن حقيقة، لأنه ما لم يكن المسيح هو الله وأعلن أنه هو الله فبالتالي يكون كاذبا، وهذا يخالف تعليم الكتاب المقدس. فالمسيح هو الشخص الوحيد الذي عاش على أرضنا ولم يفعل خطية. عندما جاء الملاك ليبشر العذراء مريم بولادة المسيح قال لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله. والرسول بطرس في حديثه مع اليهود يقول لهم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجلا قاتلا. وكلمة قدوس التي أطلقت على المسيح هي نفس كلمة قدوس التي أطلقت على الله في العهد القديم، وله شهد كل كتاب العهد الجديد أنه لم يوجد في فمه غش، وأنه قد انفصل عن الخطاة، وأنه كان في كل كلماته صادقا، حتى أنه في مرة من المرات تحدى كل اليهود وقال لهم من منكم يبكتني على خطيئة، أي من منكم يثبت علي خطيئة. إذا كان المسيح قال أقوالا أعتقد لا يمكن أيضا أن يكون كاذبا، لأنه إنسان كإنسان، هو يهودي متدين يعرف الله معرفة حقيقية، وبالتالي أقواله حقيقية وليس فيها أي شك. قال المسيح عدة أقوال. القول الأول جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 5 في قصة شفاء مريض بركة بيت عزة. بعدين المسيح عمل المعجزة في يوم السبت. حسب ما جاء في الأناجيل المسيح صنع 7 معجزات في يوم السبت. وطبعا عمل معجزة بواسطة المسيح في يوم السبت دفع اليهود أن يتذمروا عليه، لأنهم هم حسب الوصية كما جاءت في سفر الخروج أصحاح 20 يقدسون يوم السبت
0: بالتأكيد.
1: فالسبت ذكرى الخلق أو استراح الله في اليوم السابع. ثم كما يذكر في سفر التثنية أيضا استراح الله، يذكرهم برحلة الخروج أو خروج بني إسرائيل من مصر من أرض العبودية إلى كنعان، فالسبت يوم مقدس. فكون أن المسيح يكسر السبت فهذه وصية عظمى، أو هذا جرم عظيم في فكر اليهود. المشكلة أن اليهود في ذلك الوقت وخاصة الفريسيين حملوا الوصية أكثر مما تحتمل، فجاء المسيح ووضع المبدأ في قصة يوم السبت، كسر يوم السبت، أنه الإنسان وضع السبت وضع للإنسان لا الإنسان يوم السبت. لكن اليهود تذمروا عليه، فقال لهم المسيح أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. وهنا كان المسيح يتحدث عن بنوته لله الآب، العلاقة الخاصة التي تربط المسيح والتي تحدثنا عنها فيما سبق. ثم أنه قال أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل، فساوى نفسه بالله في العمل. بعدها مباشرة ومهما عمل ذاك يفعله الإبن.

0: أيضا، يعني أي حاجة في استطاعة الآب أن يعملها يستطيع الابن أن يعملها. أخذ اليهود حجارة ليرجموه،
1: يرجموه.
0: وقالوا له ليه بيرجموه؟ لأنه وهو إنسان يعادل نفسه بالله، وبما أن الله ليس له مكافئ أو معادل، إذن المسيح يعلن وبكل وضوح عن ألوهيته.
1: وطبعا قال كده هو في الاخر في نهايه الكلام بتاعه، قال كده هو قال ان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. وهنا بيعترض بعض النقاد وبيقولوا ان يسوع لم يعلن هنا ان هو الله، ولكن اليهود فهموا خطا. ولا تبنى عقيده على فهم خاطئ، فما هو الرد على هذا الاعتراض من فضلك؟
0: هذه حقيقة، الكتاب بيقول هذا ما فهمه اليهود. وزي ما ذكرت في مرة من في أحد اللقاءات، قلت إنه الرسول يوحنا إنجيله يتميز بسمة مميزة. عندما يقول المسيح قولا ويفهمه الناس خطأ، يأتي الرسول يوحنا بعبارة
1: ويصحح.
0: اعتراضية، وهذا واضح في إنجيل يوحنا في مرتين. مثلا ما جاء في إنجيل يوحنا الإصحاح الثاني، عندما قال المسيح لليهود انقضوا هذا الهيكل وأنا أقيمه، ظنوا أنه يتكلم عن
1: هيكل
0: هيكل
1: سليمان.
0: أورشليم. فيضع الرسول يوحنا عبارة اعتراضية، أما هو فكان يقول عن هيكل
1: هيكل
0: جسدي.
1: كسل.
0: فلو كان مفاهيمه اليهود خطأ في هذا القول، كان من المفترض أن الرسول يوحنا يضع عبارة اعتراضية. لكن نفرض لأي سبب من الأسباب لم يضع الرسول يوحنا هذه العبارة، كان لابد أن المسيح يصحح لهم هذا الخطأ. هو إنسان فقط حسب ما يدعون، وهم يقولون عنه أنه إله، فكان لابد أن المسيح يصحح الخطأ، وإلا كان سوري المسيح شريكا في هذه الجريمة. لكن عندما نقرأ بقية الإصحاح وما قاله المسيح في بقية الإصحاح، يؤكد لنا أن مفاهيمه اليهود صح،
1: كان صحيح.
0: وأن المسيح يؤكد على هذا المفهوم وهذا الاعتراف. فنقرأ باقي النص، يقولون كما أن الآب له حياة في ذاته هكذا الابن، كما أن الآب يقيم الموتى هكذا الابن
1: أيضا
0: يحيي
1: يحيي من
0: ويقيم من
1: يشاء،
0: يشاء. الآب لا يدين أحد، ولكنه قد
1: أعطى كل
0: أعطى كل
1: دينونة
0: الدينونة.
1: الابن
0: وبعدين يقول إيه؟ لكي يكرمون
1: يكرموه
0: الابن كما
1: كما يكرم
0: يكرمون
1: الاب.
0: الآب أيضا. فالمسيح الإضافات التي أضافها بعد قولهم هذا، يؤكد أن ما فهمه اليهود فهما صحيحا، وإلا إذا كانوا فهموا خطأ فكان يجب على المسيح أن يصحح هذا الفهم الخاطئ.
1: بالظبط. والرب يسوع قال كده هو اتأكد بعد كده، قال كده هو إن لم تؤمنوا إني أنا هو فتموتون في خطاياكم، في يوحنا 8:24. تمام. طيب، ما الذي قاله المسيح عن نفسه؟ وفوجئنا إن اليهود فعلا هموا إن هم يرجموا وفعلا فهموا ما يقول.
0: هذه الأقوال، القول الأول في إنجيل يوحنا أصحاح 5، والقول الثاني في إنجيل يوحنا أصحاح 8، كان
1: 56.
0: المسيح يتحدث مع اليهود وقال لهم أبوكم إبراهيم قد تهلل أن يرى يومي. فالتساؤل إزاي؟ فقال لهم قبل أن يكون إبراهيم
1: أنا كان.
0: أنا كائن. وكلمة أنا كائن لا تعني كنت في الماضي أو سأكون في المستقبل، لكنه كائن، استمرارية الكينونة.
1: Continuous.
0: كلمة أنا كائن ترجمت في اللغة اليونانية إلى إيجو إيمي، وترجمت في اللغة العربية أنا هو. حضرتك ذكرت الشاهد الذي جاء في إنجيل يوحنا أصحاح 8، نجد أنه في 24 و 28 يقول لهم متى رفعتم ابن الإنسان تعرفون إني أنا هو. بعدين يقول لهم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون
1: تموتون في
0: في
1: خطاياكم.
0: خطاياكم.
1: صحيح.
0: فماذا يقصد بكلمة أنا هو أو إيجو إني؟ أصل هذه الكلمة هو اسم من أسماء الله الذي جاء في سفر الخروج أصحاح 3 وعدد 14. القصة أن الله كان في حديث مع موسى، وكان موسى يستعفي أن يذهب في الإرسالية، وفي النهاية بيسأل ربنا، بيقول له لو سألوني ما اسمك أقول لهم إيه؟ قال له أهي الذي أهي، أو الكائن الذي يكون. فهنا في متى 8 أطلق المسيح على نفسه اسم من أسماء الله، وأعلن أنه

0: كائن، أي أنه أزلي أبدي. وهذا ما يقوله سفر الرؤيا، أنه هو الكائن والذي يكون والذي يأتي. ففهم اليهود أنه يطلق أو يدعي إذا جاز لي التعبير، لكن الأصح أنه يعلن عن ألوهيته. فأخذ اليهود حجارة ليرجموه. في عدة مواقف التي يذكر فيها أن اليهود أخذوا حجارة ليرجموه، هذا معناه أنهم يتهموه بالتجديف، وعقوبة التجديف الرجم، والتجديف هو أنه يقول أمر يتعلق بالله. لذلك هنا المسيح قال قولا فهم منه اليهود أنه يعلن عن ألوهيته.
1: تمام. ويمكن في يوحنا 10:24 كتاب بيقول عنه: فاحتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. ترى قال لهم إيه عن نفسه؟ سؤال مباشر جدا من اليهود للرب يسوع.
0: في هذا الموقف كان المسيح في الهيكل، يتمشى في الهيكل في عيد التجديد. فجاء إليه بعض اليهود وسألوه: إن كنت أنت المسيح لماذا تحيرنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. فقال لهم: قلت لكم لكنكم لم تصدقونني. أي أنه هناك أقوال قالها المسيح، واليهود في ذلك الوقت في البداية لم يصدقوه. فلهم إذا ما كنتوش هتصدقوني بسبب الأقوال، صدقوني بسبب الأعمال. بعدين أضاف في هذا القول: أنا والآب واحد.
1: أنا والآب واحد. وده يعني أحيانا كتير قوي الناس كتيرة بتسأل في السؤال دوت. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، نرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على PO Box 3610 Seal Beach كاليفورنيا 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل، ومستكمل حديثنا مع ضيف الحلقات رجل الله الدكتور فريد صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. ونستكمل حديثنا أيضا عن أقوال المسيح عن نفسه، وإن هو بنقول في الشاهد في يوحنا 10:24 أنه احتاط به اليهود وقالوا له: إلى متى تعلق أنفسنا؟ إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا. واللي حصل المسيح أجاب عليهم، وده اللي احنا كنا بنتكلم عليه. وحضرتك قلت أنه هو المسيح قال في نهاية الكلام، قال: أبي أنا والآب واحد.
0: كما ذكرتي المسيح كان في الهيكل في عيد التجديد، وربما البعض يتساءل يعني عيد التجديد، حيث أنه ليس من الأعياد اليهودية المعروفة. عيد التجديد يرجع إلى الفترة ما بين العهدين في زمن المكابين. كان أنتيخوس أبيفانس من السلوقيين أراد كنوع من التوحيد هو المملكة القضاء على الديانة اليهودية، فقدم لحوم من ذبائح من لحم الخنزير على الهيكل في أورشليم، وعمل معبد هناك للإله جوبيتر. فقامت الثورة المكابية بقيادة يهوذا وسمعان المكابي والعيلة المكابية، ونجحوا في سنة 167 قبل الميلاد أنه يطهروا المكان ويعيدوا فيه تقديم الذبائح، وأطلق عليه عيد التجديد. في هذا العيد كان المسيح في الهيكل، ورغم أن المسيح قد أعلن مرارا وتكرارا أنه هو المسيح المنتظر، لكن البعض كان يشك في مسيانيته رغم أنه أعلن وعمل أعمال المسيح. فقالوا له: إن كنت أنت المسيح فقل لنا جهرا، لماذا تعلق أنفسنا؟ فقال لهم المسيح: لقد قلت لكنكم لا تؤمنون. المشكلة ليس في أنه قال أو لم يقل، لكن المشكلة هم أغلقوا قلوبهم، بل كما نرى في إنجيل يوحنا أصحاح 9 كانوا قد أخذوا قرارا أن من

0: يعترف أن يسوع الناصري هذا هو المسيح المنتظر يطرد من الهيكل. فالمسيح قال لهم أنا قلت لكم لكن أنتم مش عايزين تصدقوا. إن كنتم لا تؤمنون بي بواسطة الأقوال فآمنوا بي بواسطة الأعمال. بقولهم أنا بعمل أعمال أبي. فإذا الأقوال مش مقنعة من المفترض أنكم تؤمنوا بسبب الأعمال. ثم أضاف المسيح قولا أثار اليهود في ذلك الوقت وقال أنا والآب واحد. اتهم المسيح من قبل اليهود في ذلك الوقت بأنه مجدف، فقال لهم أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، فبسبب أي عمل حسن ترجموني؟ قالوا لا، إحنا مش بنرجمك بسبب عمل حسن، ولكنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. يعني عندما قال المسيح أنا والآب واحد، فهم اليهود من هذا القول أنه يعلن إلهيته. بعض البدع والهرطقات مثل بدعة يسوع وحده يستخدمون هذا النص بطريقة خاطئة ويقولون أنا والآب واحد أي شخص واحد، وهذا الكلام غير حقيقي. فعندما قال أنا والآب واحد يعني أن له نفس طبيعة الله، ومن له نفس طبيعة الله لابد أن يكون هو الله. إذن هنا القول الثالث الذي قاله المسيح يعلن فيه إلهيته، وهذا ما دفع اليهود أن يأخذوا حجارة
1: لكي يرجموا. طيب هنا بيعترض الناقد على ما جاء في يوحنا 17 والعدد 20-23 القائل ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب في وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أنا واحد. هل الحلول في المسيح والتلاميذ حلول معنوي فقط وإلا لازم تألهي التلاميذ؟ فكما أن المسيح والآب واحد كذلك أيضا الوحدة بيننا وبين المسيح أو بين التلاميذ والمسيح، فماذا نرد على هذا الاعتراف؟
0: أنا والآب واحد التي قالها المسيح هنا في إنجيل يوحنا أصحاح 10 تختلف في اللغة اليونانية عن كلمة واحد التي جاءت في إنجيل يوحنا أصحاح 17 في صلاة المسيح الشفاعية.
1: ما هو الاختلاف؟
0: نعم؟
1: ما هو الاختلاف؟
0: ما هو الاختلاف؟ الكلمة ككلمة يونانية بتختلف. ثم عندما يقول المسيح أنا والآب واحد فالوحدانية هنا وحدانية في الطبيعة. البعض يرى أنها وحدانية في القصد والهدف والإرادة، والمسيح يضع نموذج الوحدانية بينه وبين الله وبيقول للمؤمنين كما أنا والآب واحد في القصد والهدف والمشيئة يجب أن تكونوا أنتم كذلك واحد في المشيئة والقصد والهدف. لكن وحدانية الابن والآب تختلف عنهم، يعني إذا كان دي فيها وحدانية في الطبيعة، الوحدانية الثانية هي وحدانية أدبية وليس وحدانية في طبيعة العلاقة التي تربط الآب والابن. ده أكثر من مرة يتكرر في إنجيل يوحنا ليكون الجميع واحد كما أنا والآب واحد. هنا يرى أو يصلي المسيح لأجل وحدة الكنيسة في الهدف والإرادة والعمل والإرسالية، لكن هذا يختلف عن ذلك.
1: عن وحدة الآب والابن طبعا. طيب هل أطلق لقب ألوهيم على المسيح باعتباره لقب حقيقي أم مجرد مجازي؟ وهل نفى المسيح عن نفسه الألوهية عندما اقتبس ما جاء في مزمور 82 أنا قلت أنكم آلهة وبنو العلي كلهم، حيث أنه بتستعمل بمعنى مجازي.
0: كلمة ألوهيم جاءت في العهد القديم 2300 مرة أطلقت على الله و270 مرة أطلقت على ما دون الله، أطلقت على الملائكة وأطلقت على البشر وأطلقت على الآلهة الوثنية. عندما قيل في سفر الخروج عندما صنعوا العجل هوذا آلهتك التي أصعدتك من مصر، عندما تطلق كلمة إلهيم على الله فالمعنى حرفي، وعندما تطلق كلمة ألوهيم على البشر أو الملائكة فالمعنى مجازي والقرينة توضح ذلك. ما جاء في مزمور 82 أنا قلت أنكم آلهة،

0: هنا الحديث عن الملائكة، ويطلق عليهم لقب إلهيم باعتبار أنهم ينفذون شرع الله أو يقيمون الحدود الإلهية. لكن عندما نقرأ بقية النص نرى أن الاستعمال مجازي، فبيقول لهم تصنعون جورا، يعني بتظلموا، وإنكم مثل البشر تموتون. فهنا رغم أنه أطلق عليهم كلمة آلهة، عشان كده تحاشيا لهذا اللبس بعض الترجمات الحديثة بتترجم الكلمة قضاء.
1: لكن هنا هو بيقول المعترض أو الناقد، بيقول إن هذه الأقوال جاءت في إنجيل يوحنا ولم تأتي في أي أقوال أخرى في إنجيل آخر تعلن ألوهية المسيح، فما صحب ذلك؟
0: هذا الاتهام يتكرر كثيرا من قبل مهاجمي الكتاب المقدس، بيقولنا إن ألوهية المسيح فقط أعلنت في إنجيل يوحنا وفي بعض رسائل الرسول بولس، ولكن الأناجيل الإزائية أو الأناجيل المتشابهة متى وماركوس ولوقا لا تذكر شيئا عن ألوهية المسيح.
1: صحيح.
0: هي هذا الكلام غير صحيح. يعني مثلا بداية إنجيل ماركوس، بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله، وقلنا المسيح أطلق عليه ابن الله باعتبار العلاقة الداخلية التي تربط الأقانيم معا، وبالتالي فابن الله تؤكد وتوضح أنه الله. ليس هذا فقط، بل في إنجيل متى، إنجيل متى كتبه يهودي آمن بالمسيح، وكتب إلى يهود آمنوا بالمسيح، وبالتالي فهم يعرفون جيدا ما جاء في العهد القديم. وفي هذا الإنجيل نرى عدة مرات أقوال سجلها البشير متى جاءت على لسان المسيح تعلن ألوهيته بكل وضوح. في إنجيل متى أصحاح 7 قال المسيح: كثيرون سيأتون إلي ويقولون أليس باسمك قد تنبأنا، أليس باسمك قد أخرجنا شياطين. بقول لهم إيه؟ اذهبوا عني. هذا الحدث سيكون في الدينونة عندما يقام يقف الجميع أمام عرش المسيح ليعطي كل واحد حساب وكالته. معناها إيه؟ أن المسيح في هذا الموقف هو الديان.
1: ده صحيح.
0: والديان هو الله. فعندما قال المسيح يقولون لي يا رب يا رب، لا تؤول إلى معنى يا سيد أو يا معلم، لكنه بما أنه هو الديان فلا بد أن يكون الحديث الموجه إليه يا الله. في إنجيل متى أصحاح 18 وعدد 20 قال المسيح: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطه. طيب، إذا افترضنا أن المسيح إنسانا فقط محدودا بمحدودية الجسد، فكيف يمكن أن يتواجد المسيح حيثما اجتمع اثنان؟ يعني هنا نجتمع نحن في كاليفورنيا باسم المسيح، على مشافات شاسعة في مصر هناك آخرين يجتمعوا باسم المسيح. المسيح كإنسان كيف يوجد هنا وكيف يوجد هناك؟ لكنه كإله ولاهوته غير محدود موجود في كل مكان في نفس الزمان. إذن هنا يعلن المسيح أنه كلي الوجود وأنه يستطيع أن يتواجد في كل مكان مع كل من يجتمعون باسمه. هناك قول آخر في إنجيل متى أصحاح 26 في أثناء المحاكمة، أراد الحاكم رئيس الكهنة أن ينزع من المسيح اعترافا يدينه من خلاله، رغم أن هذا غير قانوني. فالمتهم في اليهودية مش بناء على الاعتراف، لكن الشهود هم من يوجهون الاتهام ويأتوا به، لكن هنا أراد أن ينتزع منه اعتراف. فسألوا: هل أنت هو المسيح ابن الله؟ فقال له: أنت قلت. يجي البعض يقول لك ما هو المسيح أنكر، ويقول له: أنت قلت. لكن هذا قول مهذب، معناه أن ما قلته صحيحا. وفي النهاية المسيح قال لهم: ومن الآن ترون السماوات مفتوحة وابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا على سحب السماء. العبارة دي فيها معنى إعلاني واضح أن يسوع هو الله. مسح ثيابه وقال: ما حاجتنا بعد إلى شهود، لقد جدف. ماذا قال المسيح واتهم بالتجديف؟ لو بيسألوا أنت المسيح، حتى لو لم يكن المسيح وقال أنا هو المسيح، ليس هذا تجديف، ولكن قوله آتيا على سحب السماء هنا إشارة على حلول الله في الهيكل في السحاب، وهنا ربط بين هذا القول وما

0: جاء في سفر دانيال أصح 7 وعدد 13 و14 لما يقول أنه رأى في رؤى الليل ابن إنسان، وهذا يقول أعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لكي تتعبد له كل شعوب الأرض. رئيس الكهنة فهم من إجابة المسيح أنه يعلن إلهيته، لذلك اتهمه بالتجديف ومزق ثيابه. إذن المسيح قال أقوالا مش بس فهمها عامة اليهود، لكن حتى رئيس الكهنة الذي هو عارفا بالشريعة وعارفا بما جاء في المكتوب عارف أن المسيح يعلن إلهيته. إذن المسيح قال أقوالا، وهذه الأقوال تؤكد أنه هو الله الظاهر في الجسد.
1: وده طبعا آخر شاهد حضرتك قلته ده في متى 26 من 63 ل 66، اللي حابب يكون بيرجع لهذا الشاهد. إذن هو فعلا قال أن هو الله، وأظهر ده بأعماله وبأقواله وبكل طريقة. إذن أنت بالعذر أيها الإنسان. مشكورك جدا في نهاية الحلقة على وجودك معنا والتفسير الكتاب من الكتاب. ربي يبارك حياتك وخدمتك.
0: شكرا.
1: أعزائي المشاهدين، شكرا لحسن متابعتكم. إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، وربنا معكم.

جوايا قوي الآية اللي في مزمور 131 عدد 2. مش عارف كم حد مدوش في بيته، في شغله، في حياته من الصبح وأنا مليان قوي بالكلمات دي. الهدوء ما يحصلش برا، لكن الهدوء يحصل جوه في محضر الرب. المرنم قال الكلمات دي: بل هدأت وسكت نفسي. يعني مسكت نفسي كده وقعدت طبطب عليها، قلت لها اهدي، زي ما الأم بتعمل مع الفطيم، مع الواد اللي بيتفطم أو البنت اللي بتتفطم. بل هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. غمض عينك قبل ما نقوله كده في الكلمات اللي جاية. ما أحلى حضورك. قول: أنا جاي بهدي نفسي في محضرك يا رب، مضغوط، مشوش، تعبان، بس جاي النهاردة برمي نفسي بين أحضانك يا رب.

أيوة املأني الآن بفيض روحك يا رب. روحك اللي يجيب سلام ويجيب أمان ويجيب راحة وهدوء وسكينة.

بنترمي بين ايديك. انت الراعي اللي قلتها انا زي اسال عن غنمي وافتقدها. افتقد المطرود يا رب، وافتقد المنحني، وافتقد اللي دموعه مش واقفه يا رب، افتقد اللي عنده مخاوف، افتقد يا رب. في ناس في البيوت تعبانه قوي قوي قوي، وانت ادرى بيها، انت ادرى حد بيها يا رب، لان مكتوب هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل مخاوفه انقذه. نظروا اليك يا رب واستناروا، ووجوههم لم تخجل، لم تخجل. لمسه من جلالك النهارده، لمسه منك تخلص الموضوع يا رب. تعالى المس المنحني والمكسور يا رب، تعالى المس واشفي. انت تشفي منكسري القلب يا رب، وتجبر كسرهم في اسم يسوع. كل مخاوف جوايا زالت لما ايديك بحنان لمستني.

146 بيقول الكلمات الجميلة دي: هللويا، سبحي يا نفسي الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. هو مش بيكلم الناس، مش بيقول للناس يا ناس سبحوا ربنا، لكن هو بيكلم نفسه، يقول لنفسه يا نفسي طول ما انت عايشة وفي شهيق وزفير طالع سبحي ربنا. هيبتدي يوجه نصيحة للناس، هيقول لهم خبرته: لا تتكلوا على الرؤساء. مش عارف كم حد فينا حط عشمه في حد أو في ناس بس خزلوه. أكيد كلنا مرينا بالخبرة دي، العكاكيز بتتكسر. ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده، ما عرفش يعمل حاجة، تخرج روحه فيعود إلى ترابه، في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره. هللويا، قولوا هللويا قبل ما نقول الجزء. طوبى لمن إله يعقوب معينه، ورجاؤه على الرب إلهه. هذا الإله الصانع السماوات والأرض، البحر وكل ما فيها، الحافظ الأمانة إلى الأبد. هللويا، مش في سماء لوحده وقاعد مع نفسه، لا، بصوا، يبص على المظلومون، نوعيات صعبة ومطحونة، مطحونة، المجري حكما للمظلومين. أصعب حاجة بقابلها وأنا في الاجتماعات لما يجي حد يقول لي عندي قضية مثلا بعد يومين، أول كلمة بسألها له: أنت مظلوم بجد ولا لأ؟ فيقول لي أيوه بأمانة مظلوم. أقول له بس في واحد على الكرسي قاعد شايف، مجري حكما للمظلومين، المعطي خبزا للجياع. قولوا معايا: الرب يطلق الأسرى، الرب يفتح أعين العمي، الرب يقوم المنحنين، الرب يحب الصديقين، الرب يحفظ الغرباء، يعضد اليتيم والأرملة، أما طريق الأشرار فيعوجه. يلا قولوا معايا: يملك الرب إلى الأبد. يعني إيه يملك؟ يعني على الكرسي، موجود على العرش، حاضر في كل وقت.

في وسطينا دلوقتي وبكرة موجود وبعده موجود، مش مهم الناس بس هو موجود. ارفع ايدك وقول واشكرك لانك ملك في حياة الهك يا صهيون الى دور فدور. هللويا، يسوع القدير حاضر في وسطنا الان بمجده وبمجد ابيه والروح القدوس عايز يكون

أيوة رب أنت اللي حمينا، أنت اللي بتحمي. يمكن يا رب يكون في حد النهاردة جاي حاسس أنه لوحده، حاسس أن الموج عالي عليه والرياح شديدة يا رب، حاسس أنه كأنه متعري، كل حاجة بتخبط فيه على طول. تعال خبي، أنت اللي حمينا. قال كده رب داود باختبار، لأنه يخبئني في مظلته، في يوم الشر يسترني. بين إيديك كل حد، كلمة ترمت عليه، نظرة ترمت عليه، موضوع ترمى عليه، فحاسس إنه مش عارف يصد، مش عارف حد يحامي عنه. بس جاي النهاردة بثق يا رب إنك تحط إيدك وتستر وتحمي وترفع. يا اللي قلت أنا أحمل وأرفع وأنجي، يقول الرب أنا أرفع وأحمل وأنجي بمن تشبهونني وتمثلونني لنتشابه. قد انحنى بيل وجث نبو، أيوة بيل ونبو آلهة الأمم اللي بيفتخروا بيهم، بس انحنوا انحنوا، معرفوش يخلصوا شعبهم. لكن انت اللي حمينا، لأنه الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت.

أقول للرب ملجئي وحصني. أيوة أنت إله يعقوب، لا تتغير ولا يعتريك ظل دوران، أنت هو هو أمسا واليوم وإلى الآبد. أشكرك أشكرك أشكرك أشكرك، دايما بتخبيني لما تهب الريح. بجناحك بجناحك النسر يرفع جناحاته وصغاره مستخبين، بيعمل كل حاجة بجناحاته، بس الصغار ما بيعرفوش ان ابوهم بيحارب. قولوا معايا، الرب يحامي عني. هللويا، بصوت عالي، الرب

لأنك هنا. هللويا لأنك ترفع المنحني. هللويا لأنه الهالك واليائس والبائس واللي ما عندوش رجاء. أيوة أنت قلت له تطمئن لأنه يوجد رجاء. يا رب ارسل الكلمة دي لكل حد مستني الكلمة دي في وقتها يا رب دلوقتي. أيوة قولها له في قلبه قبل ودانه، ما يسمعهاش بس من الشاشة لكن يسمعها في أعماقه. تطمئن لأنه يوجد رجاء. بشكرك لأنه دفع إليك كل سلطان يا رب، إنك تعرف تطلع من العدم رجاء يا رب، تخرج من الآكل أكل ومن الجافي أيضا حلاوة. تعرف تعملها. الناس تقول مستحيل، لكن الغير مستطاع عند الناس مستطاع لجلالك يا سيد الرب. مبارك اسمك إلى الأبد. هل تسلب من الجبار غنيمة؟ إيه رأيكم؟ نعم. في مرة بقول كده في اجتماع من الاجتماعات قالوا لي لا ما ينفعش وانت بتطلع الشاهد. قلت لهم اهو تسلب الغنيمة. ليه؟ لأنه في الأقوى معانا. حد مع الأقوى هنا؟ نعم نعم. هل يفلت سبي المنصور؟ نعم نعم نعم نعم.

يسوع المسيح يحيي العظام، دفع إليك كل سلطان. تعالوا نقول الكلمات الحلوة الجميلة دي وإحنا مصدقين إنه الرب كل الملفات بتاعتنا صعبة سهلة أمراض مشاكل أمور صعبة تحت إيديه في سلطان وفي قبضة يمينه، يعرف يعملها كويس.

مشاهدينا ومشاهدي كارما في كل العالم، اهلا بكم لقاء جديد مع مرة الاحداث حلقة النهارده الاربعاء 30 سبتمبر 2026. يبدو ان سبتمبر كان هناك نيه من نقدر نقول ارهابي طيار او مساعد طيار بيقال ان هو جنسيته عمانيه او من عمان، والحقيقه من عمان، ان هو كان عايز يعمل نفس سيناريو 11 سبتمبر. حلقتنا النهارده ساعه ونص هنبدا بيها بهذا الحادث الهام اللي انتشر منذ الساعات الاولى من الصباح، ونقدر نقول يعني من الساعة مثلا 10 صباحا بتوقيت مصر أو 11 صباحا كده. والفكرة الحادث الأول اللي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي يا جماعة وعلى كل الأخبار، عاجل عاجل عاجل، طائرة تابعة لشركة فلاي دبي، كانت الطيارة دي كانت متجهة من الإمارات إلى تل أبيب، الطيارة غيرت اتجاهها، وفوجئنا بعد كده بأنه غيرت اتجاهها ليه يا جماعة؟ ده كده في احتمال عملية خطف، لأن هم كانوا أصدروا إنذار

0: والإنذار ده الحقيقة كان معروف إن الإنذار ده لما بيرسل من أحد الطائرات بيعتبر إنه الطيارة كده في مشكلة، في إنه حصل فيها اسمه إيه بقى رمز 7500، الرمز المستخدم للإشارة إلى حالة اختطاف تطلب في الهبوط الاضطراري في مطار تبوك بالسعودية عند الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي. الطيارة كانت تحمل 100 راكب إسرائيلي. يبقى احنا كده بنتكلم انه ده الخبر اللي انتشر. قعدت ساعة يا جماعة منتظرة انه يكون في اي اخبار. طب ايه راح بعد كده من قبل الساعة على فكرة قالك لا هو مفيش اختطاف، ده كان شجار بين الاثنين الطيارين اللي موجودين على اللي كانوا بيقودوا هذه الطائرة، عشان كده الانذار ده اتبعت. ايه يعني خناقة خلت انه الطيارة تنزل من نبص نلاقيها وقعت من الارتفاع الكبير ده في 20 ثانية ونزلت من هذا الارتفاع. معقول ده ممكن يحصل من 38 ألف فيت ل 14 ألف في 30 ثانية؟ معقول الخناقة دي؟ وإيه الخناقة اللي بتحصل بين اتنين طيارين؟ قعدت صدقوني امبارح وكان توقيتنا احنا في كاليفورنيا بالليل اني مستنية ان اي حد يجيب اي سيرة اي حاجة لغاية ما لقينا بدأت اخبار تتداول. يا جماعة دي كانت عملية على غرار 11 سبتمبر، يا جماعة كان مساعد الطيار العماني طعن الطيار اللي دلوقتي لغاية دلوقتي مش عارفين جنسيته ايه، علشان في الاول اللي اتقال انه طيار اماراتي وبعد كده اتقال انه طيار هندي ونزلوا صورته، وبدات المشاهد اللي احنا شفناها في الاول خالص معانا في المشاهد اللي فيها الدم. وطبعا الاول برضو قبل ما نشوف المشاهد دي كانوا قالوا انه تم نقل الاثنين اللي كانوا الطيار والمساعد لمصابين وتم نقلهم للمستشفى في تبوك في السعوديه. وهنا بقت المشكلة بقى إيه ده؟ معقولة الأجواء السعودية أو المطار السعودي فتح أبوابه واستقبل إسرائيليين؟ وراحت السعودية قالت إحنا ملتزمين بالاتفاقية الخاصة بالطيران اللي وقعت في شيكاغو، وإن إحنا ملتزمين أي طيارة مدنية تطلب هبوط اضطراري لازم نفتح لها الأجواء ولازم ننزلها. فبدأنا بقى يعني عايزة أقول لحضراتكم، طب يا جماعة أي خبر رسمي؟ طب يا جماعة أي حاجة؟ عايزة أقول لكم بأمانة بعد ساعتين ثلاثة كده من الموضوع ده ومن الإعلان لقينا بقى انتشرت الأخبار اللي بتقول لنا وبتحكي لنا إنه دي بالفعل كانت محاولة اختطاف للطائرة عن طريق مساعد الطيار اللي جنسيته عماني، علشان كان عايز يوقع الطيارة دي في تل أبيب باللي فيها. طيب هل كان هيدخل في مبنى أو حاجة؟ خلينا نشوف التقرير الحقيقة من فرنسا 24 اللي برضو بيحكي لنا الدنيا كده بشكل يعني بتسلسل والتوقيتات والارتفاعات، وبعد كده نكمل معاكم البيانات الرسمية. ونتنياهو طلع يتكلم وبعدين طيارة تانية وخدتهم واستقبلهم نتنياهو بنفسه الركاب طبعا، والحالة اللي كانت فيها الركاب والسعادة أول ما نزلت الطيارة وكانوا بيهللوا ويسقفوا. كل ده الحقيقة هنغطيه يعني هنقول بعد ما نشوف التقرير التالي.
1: تعم الفرحة بين الركاب الإسرائيليين على متن رحلة القادمة من دبي، فقد نجوا جميعا بعد أن هبطت طائرتهم للتو في مطار تبوك في السعودية وقد تضرر ذيلها الخلفي إثر هبوط حاد ومفاجئ. دخل هذا الرجل في عراك مع أحد الطيارين، عدد من الركاب تدخلوا على الفور.
2: نجحنا في السيطرة على المعتدي الذي كان يحمل سكينا وهو أحد الطيارين الاثنين، انقضينا عليه وأخرجناه من قمرة القيادة، الجميع بخير وسلامة.
3: الجميع بخير باستثناء الطيار الرئيسي الذي أصيب بجروح خطيرة، ونحن بحاجة إلى المساعدة.
1: وهنا يظهر الراكب نفسه بجوار الطيار الذي أصيب على يد المهاجم وهو يخضع للتنفس الاصطناعي. هذا هو مسار الرحلة الأصلي بين دبي وتل أبيب. في تمام الساعة 25 دقيقة صباحا انحرفت الطائرة عن مسارها وبدأت تفقد الارتفاع بشكل مفاجئ. في تلك اللحظة وقع الحادث في قمرة القيادة ونشب شجار بين الطيارين مما استدعى تدخل الركاب. في الساعة 5:22 كانت الطائرة قد هبطت بشكل حاد لتصل إلى ارتفاع 4190 مترا، وفي النهاية حطت الطائرة في السعودية. وهنا في مطار تل أبيب حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة، بدأ أحد الأشخاص متطمئنا بعد أن تحدث هاتفيا مع ابنه.
3: لقد كتب لي أن كل شيء على ما يرام.
4: يبدو أن شخصا ما تسبب في جعل الطائرة تهوي بسرعة مما أثار حالة من الذعر.
2: لم يكن على متن الطائرة سوى إسرائيليين.

0: ولذا أعتقد أن الأمر لا يمكن أن يكون إلا عملا إرهابيا.
1: فرضية العمل الإرهابي ترجحها السلطات الإسرائيلية بحسب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
2: زي ما قلت لحضراتكم كان تقريبا بعد ساعتين من الإعلان عن تغيير مسار الطائرة وإن هي طلبت إنها تنزل بشكل مفاجئ والإنذار اللي هو إنذار إن في حالة خطف. وعلى فكرة طلعت على طول طائرات إسرائيلية عسكرية علشان تشوف الأجواء إيه وتحاول إن هي تنقذ الطائرة. حتى الخبر ده في الأول اتكتب فاللي هو خلى الواحد يقول مش معقول يكون خناقة بين اتنين طيارين وطلعت لها الطيارات بالشكل ده. بس طبعا برضو كان واضح انه كان في نوع من انواع التأني علشان يتعرف كل التفاصيل واللي فعلا تم الاعلان عنها من قبل كان اول واحد يمكن كوهين كان كتب إلي كوهين كان كتب على موقع اكس وبعد كده لقينا بيانات رسمية من إيتمار بن غفير والكل بدأ يكتب من مصادر إسرائيلية بانه طبعا ده ما حدث على متن هذه الطائرة اللي هو انه الطيار اللي كان عايز ياخد الطياره ويهبط بيها بشكل مفاجئ وتضرر الجناح بتاع الطياره وشفنا المشهد بتاع تضرر الجناح وان هو طبعا وبدا تدخل لما حصل الخناقه بين الاثنين تم تدخل من الركاب وكان في حلقه مفقوده مين يا ترى لما هم الركاب دخلوا وضربوا الطيار اللي كان عايز يعني يحطم الطائره بالركاب اللي عليها وان هو واعتدى على القائد الطياره مين اللي ساق الطياره وكمل بيها الرحله. قالوا ان كان في اثنين طيارين الاثنين الطيارين دول من جنسيات اجنبيه كانوا موجودين في اخر الطياره والاثنين دول كان المفروض ان هم رايحين عشان تبع وهم بيشتغلوا مع فلاي دبي تبع فلاي دبي وكانوا رايحين عشان يسوقوا رحله ثانيه هتطلع من مطار تل ابيب. فده الكلام اللي اتقال ودي الحلقه اللي كانت مفقوده ناس كتير سالوا لما ده اللي حصل يا جماعه الطيار العماني ضرب بالسكينه الطيار اللي هو جنسيته الى حد كبير يمكن مرجح ان هو هندي يعني مش اماراتي وضربوا بالسكينه وفي حاله حرجه مين والركاب دخلوا وقعدوا يضربوا في الطيار مساعد الطيار اللي كان هيخطف يوقع الطياره ويحطمها فكده اتضح ان الاثنين الطيارين دول هم اللي دخلوا على طول كمره القياده وهم اللي تولوا القياده وطبعا الركاب طبعا بعد ما نزلوا احتفلوا كانوا بيسقفوا فرحانين جدا بانه انتهت الحكايه لكن كان في فيديو كمان منتشر الفيديو ده كان واحد من الركاب وهو بيصور بره الطياره وكان الذعر بقى وال يعني طبعا ونزلت فيديوهات كتيره جدا انه قد ايه كانوا منزعجين لان هم فوجئوا بانه ناس بتتحرك داخله كمره القياده طالعين عليهم دم اثار دم فاللي هو محدش فاهم طبعا حاجه ودي لحظات رعب عاشوها بشكل كبير جدا جدا طبعا بعد ما عرفوا انه الراكب الطائر القائد اصيب وانه المساعد هو اللي كان عايز ياخد الطياره ويوقعها فكل ده طبعا كان الحقيقه يعني مشاهد او يعني زي ما بقول لحضراتكم كان كل دي تم رصده وفي الاخر فهمنا خلاص الدنيا حصل فيها ايه والاصابات وبعدين الطياره هبطت بسلام في مطار تبوك بالسعوديه والاثنين اللي هو طبعا الطيار واللي كان مصاب اصابه خطيره ناس كتير بتصلي من اجله وكمان الشخص الارهابي تم طبعا دخولهم المستشفى والتحفظ عليه وهنشوف بعد كده بقى التحقيقات والدنيا هل هيتم هيتحاسب هيتحاكم في انهي مكان عشان برضو كل ده لسه ما اتقالش عليه ولكن زي ما قلت لحضراتكم المشاهد اللي وضحت انه تضرر زي للطائره او الجناح بتاع الطياره احنا شفناه في فرنسا 24 لما كانوا بادئين وكانوا عاملين علامه ايوه هو ده شكرا جدا انه ده بسبب الهبوط المفاجئ يا جماعه في 30 ثانيه فبرضه ناس كتير قالت على فكره لو كان تضرر زي للطائره بشكل اكبر من كده كان ممكن فعلا الطياره دي تقع لكن دي برضه حاجه من الحاجات اللي ناس اشادت بانه فعلا ربنا تدخل وانقذ الركاب الاسرائيليين حتى ايا كان ما لهمش ذنب في حاجه انت عايز تقتلهم ليه انت عايز تقتل كل ده ليه وتنفذ نفس اللي حصل في 11 سبتمبر فبقينا كده شهر سبتمبر 11 سبتمبر حادث طبعا اللي ما حدش ننساه وطبعا اتى هذا الحادث اللي ربنا تدخل وتم الانقاذ حادث 30 سبتمبر طبعا زي ما قلت لحضراتكم حلينا اللغز بتاع مين اللي قاد الطائره انه كان في اثنين طيارين هم اللي كانوا راحوا دخلوا على طول وقادوا الطائره واسرائيل طبعا فتحت المجال الجوي وبررت ده لانه ده كده بقى بدايه تطبيع اسرائيل

السعوديه عفوا مع كده فتح المجال الجوي السعوديه وخلت الطياره تهبط وهي عليها اسرائيليين، كده خلاص السعوديه بقى هتطبع يا جماعه، ده بدايه تطبيع السعوديه مع اسرائيل. مش عارفه بصراحه انتوا بتتكلموا في ايه، في حادثه وطوارئ وواحد وطيار طعن بسكينه والدنيا واللخبطه دي كلها، متخيلين ان السعوديه تقول لا لا لا لا انتوا اسرائيليين اوعوا تنزلوا عندنا، الكلام ده طبعا ما يحصلش، او السعوديه كده خلاص هتطبع. طبعا الكلام ده كلام فاضي على طول. على فكره السعوديه قدمت الدعم وشفناهم هم بيضيفوا الركاب، وشفناهم كمان بان هم قدموا على طول فرق سعوديه طبيه قدمت الرعايه للركاب، لان دي قوانين يا جماعه الطيران. يعني انا مش عارفه بصراحه اللي بيقعدوا يكتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي كده وهم حالمين ومغيبين دول ايه بالظبط يعني. المهم انه صحيفه يدعوت احرانوت قالت ان السعوديه كانت هي بس رفضت انه طائره اسرائيليه مستاجره بالهبوط في اراضيها ونقل الركاب، لكن فلاي دبي هي اللي بعتت الطياره اللي خدت الركاب دول وودتهم لتل ابيب، وكان في تل ابيب في استقبالهم الحقيقه طبعا في مطار بقى بن غوريون في تل ابيب، وصلت الرحله البديله، وطبعا التقاهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ساعات من الحادثه اللي حصلت طبعا داخل كمره القياده للرحله الأولى. وبرضو رقم الرحلة طبعا كان على طول كل الناس كانوا كاتبين رقم الرحلة اللي هي FZ1073، ده كان رقم الرحلة اللي كان على متنها حوالي 100 إسرائيلي مع الطيارين. نتنياهو طبعا طلع وعلق على الحادث وقال طبعا في يعني طلع في إفادة متلفزة لأنه ده حادث كبير طبعا، وقال انه هذا الحادث كان خطيرا جدا، امرت المنظومه الامنيه بالاستعداد للمزيد من التهديدات المحتمله، نتابع بشكل متواصل مع السلطات المعنيه للتاكد من سلامه ركاب طائره فلاي دبي وغالبيتهم من الاسرائيليين، احد الطيارين طعن الاخر وحاول على ما يبدو اسقاط الطائره، السلطات السعوديه اعتقلت الطيار اللي هاجم زميله واخضعته للتحقيق. فده كده اول حاجه عن موضوع احتجازه والتحقيق، لكن هنشوف بعد كده طبعا هل اسرائيل هتطالب ان هي تحاسبه عندها، هيحصل ايه، فهنشوف المواضيع دي لاحقا طبعا. وزي ما قلت لكم خلاص كده الموضوع طبعا انه كانت زي ما قلنا كده كان في صوره، معلش زميلنا انا بعتها لك، انتشرت هذه الصوره بيقولوا ان ده قائد القائد الرحله اللي هو الهندي، الطيار الهندي، انه ده قائد الرحله اللي كانت متجهه وقالوا اسمه. لو تقدر زميلنا معلش ده حاجه انا بعتها لك بسرعه قبل ما نبتدي الحلقه. المهم اسمه سميث مشهر، هم كتبوا اسمه وحطوا صورته وقالوا يا جماعة هو اللي تصدى لمساعده الإرهابي العماني اللي كان عايز يكرر نفس أحداث 11 سبتمبر، بنصلي ونتمنى السلامة والشفاء ليه. ومواقع على فكرة مواقع هندية كتبت الموضوع ده، وفي نفس الوقت طبعا الكلام التاني اللي اتقال، أنا حاولت برضو أسأل تشات جي بي تي فقال إن القائد كده واضح جدا إنه فلاي دبي نفسها لم تؤكد رسميا جنسية الطيارين، ولكن خلاص المعلومات كانت الأول بتقول إنه إماراتي، كده تم تحديث الموضوع وقالوا إنه هو انه الطيار كده الطيار ده المصاب. وزي ما بقول لحضراتكم مواقع هندية، وحاولنا برضو نشوف اكتر لقينا انه فعلا خلاص كده هو ده تقريبا الكلام اللي اتقال. في بعد كده بقى انه الموضوع انه في اجراءات تم اخذها، والاجراءات دي بانه هيكون في يعني قيود صارمة للطائرات اللي هي الإسرائيلية أو الطائرات اللي هي من أي دولة، والطيارين اللي هم المفروض أن هم يقودوا أي طيارات بتحمل إسرائيليين. ده أعلن عنه أيضا نتنياهو بأنه الموضوع مش هيمر كده مرور الكرام. وبرضو كانوا بيقولوا أنه ما ينفعش أنه طيارين يكونوا على متن طائرة الطائرة دي بتحمل ركاب إسرائيليين غير لو كان الراكب جنسيته في علاقات مع العلاقات بين الدولة اللي هو جاي منها القائد وإسرائيل، يعني علاقات تطبيع، علاقات شراكة أو علاقات. وده كله يعني زي ما قلت لحضراتكم كده كان طبعا من الأخبار اللي تم إعلانها بشكل رسمي عن هذا الحادث، لأنه الحادث نظرا لخطورته زي ما قلت لحضراتكم الفيديوهات اللي احنا عرضناها لحضراتكم بدأت تنتشر أكتر اللي هم شهادات الركاب، و
برضو طبعا الرعاية الصحية وكل ده يمكن قلناه لحضراتكم.

0: وانه موضوع انه الطعن ما كناش عارفينه كده كده. اعتقد انا كنت بس بحاول اشوف لحضراتكم الاجراءات اللي تم الاتفاق عليها، ولكن زي ما قلت لكم هيكون في اجراءات صارمه، ناس كتير كاتبه ربنا يسترها لما احنا بعد الحادث اللي حصل بتاع 11 سبتمبر وشفنا التفتيش، مش عارفين طبعا بعد الحادث ده هيحصل ايه، ولكن اعتقد انه في الحلقات اللي جايه وحلقه الجمعه هيكون عندنا تفاصيل اخرى عن كل الاجراءات اللي اتخذت، وعن تفاصيل اخرى مؤكده عن الجنسيات وعن كل شيء بخصوص هذا الحادث. طيب اليومين اللي فاتوا يا جماعه كان برضو الامارات تصدرت الاخبار، مش عشان طياره فلاي دبي الاماراتيه، لا ده كان الحقيقه الاخبار لانه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كان راح الامارات والتقى بن زايد، وراح الامارات هو وزوجته. طب التقى ناس تاني بيقولوا على فكرة التقى احتمال انه مدير المخابرات المصري، ويمكن كمان مدير المخابرات، ويمكن برضو مخابرات من الاردن، يعني في ناس تانية كانوا حاضرين اللقاء ده. طب ايه اللقاء ده عشان خاطر ايه؟ نشوف التقرير ونكمل الباقي.
1: من السرية توجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى الإمارات العربية والتقى رئيسها محمد بن زايد في توقيت وصفه محللون إسرائيليون بالحساس. في خلفية الزيارة قال محللون إسرائيليون أن الحديث يدور عن لقاء استثنائي نسبيا في المشهد السياسي لسببين. الأول، تجنب بن زايد عادة عقد لقاءات سياسية مع زعماء خلال الفترة الانتخابية، والثاني التقارير المتعلقة بوجود تحذير إماراتي قبل 7 من تشرين الأول أكتوبر، وهو ما يضع بن زايد ونتنياهو في صورة غير مثالية كخلفية لعقد لقاء سياسي.
2: في توقيت حساس ومثير للاهتمام وفي خضم الحملة الانتخابية، توجه نتنياهو إلى أبوظبي بن زايد. إنها زيارة سرية أتت بعد يومين فقط من عودته من نيويورك، وبعد التقارير في إسرائيل عن تحذير بن زايد نتنياهو من أن السنوار يخطط لشيء كبير انطلاقا من قطاع غزة. من الواضح أن الخلفية والتوقيت يثيران مزيدا من علامات الاستفهام.
1: وفي نظرة أوسع، قال خبراء إسرائيليون أن انعقاد اللقاء بهذه الصورة الاستثنائية قد يشير أيضا إلى قدر من الاستعجال، ولا سيما أن لقاء بين نتنياهو وبن زايد ركز على الموضوع الإيراني والجهود الأمريكية لتشكيل ائتلاف ضد إيران، فيما لم يستبعد آخرون وجود مسؤول سعودي في اللقاء.
3: هناك كثير من علامات الاستفهام بشأن الإعلان عن الزيارة. أرجح أن هدف الزيارة لم يكن لقاء بن زايد، بل قد يكون الهدف لقاء مسؤول سعودي آخر كان هناك.
1: خبراء إسرائيليون لفتوا إلى أن الزيارة تأتي أيضا على خلفية التقارب الإسرائيلي الإماراتي منذ الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، واستجابة إسرائيل الاستثنائية لتزويد الإمارات منظومة مؤقتة للقبة الحديدية مع مشغلين إسرائيليين، إضافة إلى أن الإمارات وفقا للخبراء الإسرائيليين كانت إحدى الدولتين العربيتين الوحيدتين اللتين أبقتا ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أثناء خطاب نتنياهو إلى جانب البحرين بعد مغادرة عشرات الممثلين القاعة.
0: قبل ما اروح لتفاصيل الزياره دي، معلش اخر الجزء اللي هي صوره قاسم سليماني زمايلي، على فكره كان قبل نتنياهو ما يتكلم كان الرئيس الايراني، فطبعا والوفد قبل ما يخرج الوفد الايراني والوفود الدول الثانيه كانوا سابوا لنتنياهو صوره قاسم سليماني، كانت في اخر كام ثانيه من الفيديو ده، عشان بس تبقوا حضراتكم فاهمين ايه اللي حصل. هو يعني وناس كتير قالوا لهم يعني شفتوا يا جماعه، كانوا سايبين له قاسم سليماني اللي هو اكتر حد كان عمل اعمال قبل مشهد على طول نتنياهو. عموما يعني لو لقيناه الفكره بقى يا جماعه في الموضوع ده، زي ما سمعتوا كده في التقرير انه الزياره دي كان المفروض انها سريه، تمام، ومحدش يعرف عنها حاجه. جت القناه الاسرائيليه قناه 12 هي اللي نشرت، والزياره دي من يوم الحد وما كانش المفروض ينشر عنها حاجه. فلما انتشر الخبر من القناه الاسرائيليه، لقينا تقدم جهاز الشباك بشكوى ضد القناه الثانيه عشر الاسرائيليه بسبب نشرها خبر الزياره، متهما اياها بخرق قواعد الرقابه العسكريه. وليه بقى؟ قال لك ده هو نشروا الخبر عشان يقولوا ان هو في الامارات قبل ما يرجع من الامارات، وكده عرضوا حياه بنيامين نتنياهو للخطر. واصدر الموساد بيانا مماثلا، وكانت طبعا زي ما قلت لحضراتكم لما القنوات دي كشفت الزياره قبل تاكيدها بس 100

شكرا زميل. ادي دي بس الصورة نرجع لها تاني، الوفد الإيراني لما غادر كان سايب صورة قاسم سليماني كأنه هو ده اللي حاضر، وكأنه هو ده ايه بقى، خلي بالك يا نتنياهو احنا سايبين لك ده اللي هو البعبع اللي كان عمل فيكم عمال كتير قوي قبل ما طبعا تقتله الولايات المتحدة الأمريكية. المهم طيب، الزيارة دي هل ليها علاقة بالوقت اللي احنا فيه؟ ليها علاقة بأنه ناس قال لك هو ايه يا جماعة، هيبقى في ضربة كبيرة مثلا من إسرائيل؟

0: كان في برضو كلام كتير بيقول ان هم حضروا، وكل الهدف انه ما يبقاش فيه، ما يتمش الاعلان بشكل يعني ما ياكدوش على فكره ان مصر، قالوا كده ان مصر، المخابرات المصريه والمخابرات الاماراتيه قبل حادث 7 أكتوبر كانوا نبهوا نتنياهو، ونتنياهو لم ياخذ التحذير ده على محمل الجد، وبالتالي هو اللي تسبب في موت كل الاسرائيليين دول، وعشان كده موقفه في الانتخابات كده مش موقف المفترض انه ما يكونش طبعا موقف قوي، والمفترض انه هو ما يتمش انتخابه مره تانية. هل يا ترى الزياره دي ممكن فعلا، وطبعا بنفكركم ان في تطبيع ما بين اسرائيل والامارات منذ عام 2020، فهل فعلا ممكن تكون مفيده في انقاذ موقفه السياسي قبل الانتخابات؟ هنشوف طبعا في الانتخابات اللي جايه. طيب ايه اللي بيحصل بقى في غزة بالتحديد؟ على فكرة الحادث بتاع الطيارة ده برضو، العماني ده اللي هو عمل كان بيحاول يوقع ويعمل عمل إرهاب الإسرائيليين، قال لك ان هو ممكن يكون انتقاما من اللي بتعمله إسرائيل لغاية دلوقتي في الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. لكن ناس برضو قالوا يا جماعة ما تربطوش، لان هو الفكر نفسه بتاع انه الآيات اللي هي بتحرض ضد اليهود واقتلوهم وكده ولن يرضوا عنك مش عارف ايه، قال لك ممكن ما يكونش ليه علاقة، بس هنفهم التحقيقات عموما. طيب ايه اللي حصل؟ لا الدنيا مولعة، منازل ومركبات تحترق، كرة ضفة خلال ليلة واحدة، ايه اللي حصل؟ وطبعا مستوطنون اللي بيهاجموا المنازل والمركبات، وبفكركم في الامم المتحده كتير جدا ممثلي الدول الاوروبيه على راسهم بريطانيا وفرنسا كانوا منزعجين وعايزين يكون في حل ضد المستوطنين الاسرائيليين اللي بيبهدلوا الفلسطينيين واللي بيقيموا مستوطنات واللي بيحرقوا الزرع وشجر الزيتون وكل ده. خلينا نشوف التقرير وهيبين لكم ايه اللي بيحصل بالظبط في هذه الهجمات الواسعه، الهجمات اللي طالتها ادانات واسعه في 24 ساعه بس، حرائق و دمر.
1: أكثر من 100 مستوطن لمنع عائلة واحدة من العودة إلى بيتها، وفي قرية أخرى زجاجة حارقة تلقى على منزل بينما عائلة بداخله، كل هذا حدث في ليلة واحدة بالضفة الغربية. البداية في قرية جالوت جنوب نابلس، عائلة فلسطينية كانت تحاول العودة إلى منزلها الذي غادرته قبل نحو شهرين. العودة لم تكن سرية، كانت منسقة مع الجيش الإسرائيلي بعد قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، لكن عند وصول القوات لتأمين عودة العائلة ظهر أكثر من 100 مستوطن، أغلقوا الطرق، أحرقوا إطارات، ثم أضرموا النار في مباني ومركبات وممتلكات فلسطينية. وفي النهاية العائلة لم تعد إلى منزلها. جاء الصباح بمشهد آخر، صاحب المنزل قال إن البيت الذي كان يحاول العودة إليه أحرق، لكن جالود لم تكن وحدها. على بعد عشرات الكيلومترات في قرية المغير قرب رام الله أحرقت مركبتان وخيمة، وسجلت محاولة لإحراق منزل، وكتبت شعارات على منازل فلسطينية. فهل نتحدث عن ليلة استثنائية؟ الأرقام تقول إن المشكلة أوسع. الأمم المتحدة وثقت أكثر من 1600 هجوم للمستوطنين منذ بداية العام، تسببت في إصابات أو أضرار بالممتلكات أو كليهما، أي بمعدل نحو 7 هجمات كل يوم في فترة تقارب 3 أشهر فقط. وثقت الأمم المتحدة 630 هجوما قتل خلالها 11 فلسطينيا وأصيب المئات وهجر أكثر من 300 شخص. الأمم المتحدة تقول إن عنف المستوطنين وصل إلى مستويات غير مسبوقة.
0: وأيضا الأمور طبعا وغزة والدنيا والحرائق أشجار زيتون وكل ده برضو حاصل، ولقينا إتمار بن جفير بقى حضراتكم عايز يتولى وزارة الدفاع أوكي في الحكومة المقبلة عشان يشجع الهجرة من غزة ونزع سلاح السلطة، وتعهد بعد بأنه بعد حصوله على حقيبة وزارة الدفاع سيتأكد من حرق جثة يحيى السنوار وجثث إرهابي 7 أكتوبر محتجزة في إسرائيل. وكان برضو قالوا أنه في قيادة دي برضو كانت قتلته يعني كان في عملية عسكرية برضو قامت بها أو عملية قامت بها إسرائيل امبارح أو أول امبارح برضو قتلوا شخص من قيادات حماس. بن جفير مش بس عايز يحرق الجسامين ويبهدل الدنيا لو هو بقى وزير دفاع، لكن كمان كل شوية يقتحم المسجد الأقصى وطبعا ياخد معاه مجموعة ويهللوا ويبتدوا يعني يتصوروا ويعلنوا انه المنطقه دي منطقه اسرائيليه وما فيش حاجه اسمها ناس تصلي في المسجد الاقصى. اقتحم كمان الحرم الابراهيمي في الخليل، وده كان يوم الثلاث، هو تقريبا يوم الاثنين كان اقتحم دخل برضو المسجد الأقصى، ودي مش أول مرة.

0: جه بقى بالنسبة للحرم الإبراهيمي، اقتحموا أمس، اقتحموا أمس الثلاثاء، ووفق وسائل إعلام فلسطينية رافقت بن جفير مجموعات ضخمة من المستوطنين وأدوا صلوات في الحرم الإبراهيمي. يعني التوتر لسه على أشده من مستوطنين ومن عمليات عسكرية بتقوم بها إسرائيل في كل قطاع غزة. عندنا بقى حاجة مهمة برضو جدا عشان نخلص كده الملف الخاص بإسرائيل، والحقيقة انه انتشر من امبارح كلام يا جماعة ده في مشروع سكة حديد كبير هيتعمل في سيناء، وان المشروع ده بيزعج اسرائيل بشكل كبير جدا. ايه اللي بيحصل؟ مشروع سكه حديد في سيناء اثار قلق اسرائيلي، وخصوصا وزير النقل اللي كان زار المنطقه، فالوسائل الاعلام الاسرائيليه سلطت الضوء على هذا المشروع. مشروع خط سكه حديد بطول 500 كيلومتر من الفردان مرورا بشرق بورسعيد وبئر العبد والعريش وصولا الى طابا. التقارير الاسرائيليه اعتبرت ان المشروع ده هيبقى ذا استخدام مزدوج وقد يعزز قدرات نقل الامدادات والاليات والوقود شرقا، وربطت ده بتطوير ميناء العريش وتوسعه مطار العريش الدولي، وطلبت باعاده تقييم الترتيبات الامنيه لمعاهده السلام. لكن مصر اكدت ان المشروع تنموي واقتصادي عشان ربط سيناء بالمواني ومناطق التعدين والصناعه وادي النيل، وانه تم تشغيل نحو 100 كيلو متر بين الفردان وبئر العبد، فيما تتواصل الاعمال باتجاه العريش وطابة. وخلينا نشوف هذا التقرير.
1: قضبان حديدية تشق صحراء سيناء من الفردان إلى طابة، 500 كيلومتر من السكك الحديدية تعيد رسم ممرات النقل في شبه الجزيرة، وتثير في إسرائيل مخاوف من مشروع لا يقتصر على التنمية. فخط يصل الموانئ والمناطق الصناعية والتعدينية بالعريش وطابة يمكن أن يتحول أيضا إلى ممر سريع لنقل الإمدادات والآليات والوقود وفق ما تطرحه وسائل إعلام إسرائيلية.
2: يمكن لهذا الممر اللوجستي أن يقلل الوقت والاحتكاك اللوجستي اللازمين لتحريك القوات والعتاد إلى شرق سيناء.
1: المشروع المصري يتقدم على الأرض نحو 100 كيلومتر بين الفردان وبئر العبد دخلت الخدمة، فيما تمتد الأعمال باتجاه العريش وطابة بالتزامن مع تطوير ميناء العريش وتوسعة مطاره. القاهرة تضع هذه المشاريع تحت عنوان واحد، ربط سيناء بالوادي وتنشيط التجارة والصناعة وتغيير واقع المنطقة بعد عقود من التهميش.
3: تعمير وتنمية سيناء يزعج إسرائيل لأن ذلك يحصن سيناء ضد أي تفكير في غزوها مستقبلا.
1: لكن في إسرائيل تتغير قراءة المشهد، وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن بنية تحتية ذات استخدام مزدوج، وتطرح مراجعة الترتيبات الأمنية في سيناء بموجب معاهدة السلام لعام 1979. وفي المقابل يرى مسؤولون وخبراء مصريون أن تعمير سيناء وربطها بشبكات النقل يحصنها اقتصاديا وعمرانيا وأمنيا.
0: معنا مشاهدينا حالة إنسانية، هنشوف معنا أمال عندها بنتين وفي عند واحدة منهم مشكلة في الفك ومحتاجة عملية. أهلا بيكي أمال، ألف سلامة لبنتك.
4: الله يسلمك يا دكتورة، أمال إزاي حضرتك؟
0: أنتوا من المنيا؟
4: أه.
0: طيب قولي لي العملية
4: أنا
0: دي
4: أرملة ومعايا بنت.
0: أرملة ومعاكي بنتين؟
4: أيوة.
0: طيب ايه اللي حصل للبنت اللي محتاجه العمليه؟ لان شايفه شرايح وما هي وقعت، ولا كان ايه اللي حصل؟
4: لا ده من فتره كده لقينا الفك اللي تحت القدم عن اللي فوق كذا سنتي وبتعاني في الاكل خالص. رحنا للدكتور الاسنان قال لي لازم تركب تقويم، ركبت لها التقويم ب 25,000 عشان اوقف الفك. لقينا الفك مش ثابت برضه وبيسقط عن الاول.
0: عندها كم سنة؟
4: تكون قال لي أنا 17
0: سنة. وظهر كده يعني ظهر في الوقت الأخير دي يعني؟
4: لا أديلي سنتين مش في موضوع التقويم.
0: ألف سلامة. طيب فدلوقتي
4: الله يسلمك
0: قالوا إنه لا ده الموضوع مش التقويم، الموضوع محتاج جراحة بقى، تدخل جراحي.
4: أيوة. قال لي محتاجة لدكتور جراحة. رحت لدكتور جراحة طلب مني إشاعات عشان نشوف موضوع الفك دوت. لقينا الفك ثابت
0: تمام
4: ومتقدم عن اللي فوق. طيب تكلفة العملية دي كم يا دكتور؟ قال لي تكلفة العملية كبيرة يعني معدية 120.
0: يا رب.
4: وأنا دلوقتي معايا بنتين جزء متوفي زي ما أنت عارفة الحالة في مصر.
0: أيوه.

0: بس فدلوقتي الوقت العملية الوقت فاضل عليها 80 ألف، وأنا صدقين هو ربنا بيعمل. هو سيبني جديد كلمة ما يشفلش.
1: لا ما تقلقيش، وطبعا احنا تواصلنا مع الكنيسة والكنيسة بتساعد، والمعاش اللي حضرتك يعني 1700 جنيه بس المعاش، وانتي اوريدي صرفتي طبعا مصاريف كتيرة اليومين اللي فاتوا على التقويم، فانتي كده المبلغ 120، محتاجة 80 ألف، يعني حوالي كام؟ 80 ألف جنيه، دول يعتبروا مثلا حوالي 1500 دولار تقريبا، مثلا او 1200 دولار، حاجة زي كده، 1600 دولار. 80 ألف بقيت القيمة بتاعت العملية. ألف سلامة إن شاء الله. تفضلي يا أمال.
0: الله يسلمك يا دكتورة.
1: تمام.
0: يعني حضرتك الله يسلمك.
1: العفو، الله يسلمك. ألف سلامة لبنتك، وإن شاء الله المبلغ مشاهدينا مرة تانية 80 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالدولار حوالي 1600 دولار، علشان خاطر إنه العملية دلوقتي محتاجة عملية كبيرة، شرايح ومسامير في الفك علشان تعرف طبعا تعيش، تعرف تاكل، والأم زي ما سمعتوا كده ان هي ما عندهاش اي مصدر دخل. بشكركم دايما على كل دعمكم اللي بتدعموه لاي حالات بنقدمها، وان شاء الله مدام امال اول ما توصلك، اول ما توصلنا الفلوس هنبعتها لك على طول عشان تعملي عملية بنتك، وربنا يشفيها وربنا يشفي اي مريض. طيب بعد الموضوع الاحتفال بعيد الصليب بطريقة نيافة الأنبا بيمن اللي أشعلت الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، فبدأ قالوا خلاص طب الأنبا بيمن يا جماعة في الاجتماع بتاعه استنوا هو هيعلق لكم على الموضوع ده. طلع الأنبا بيمن الحقيقة وعلق، وخلينا نسمع كده أجزاء من التعليق. نبتدي الأول من أول موضوع، لأنه كان زعلان الناس اللي قعدت تتكلم وتجيب سيرته وتهاجم. وطبعا احنا برضو ضد ان الناس تاخد الفرصة وتقعد تتطاول، ما هو مش مفروض تتطاول. انت ممكن لو عايز تعلق علق بشكل محترم وقول انت ايه اللي ضايقك من الموضوع ده. فهو بدأ الكلام طبعا بانه غضبان ومنفعل من الناس اللي قعدوا يتكلموا، وحاول انه يشرح هو ليه عمل كده.
2: واقول لكم اتكتب في الانترنت كلام كتير وي وي وي وي، نسوا ان الصليب شعلة، وعندما اكتشفت الملكة هيلانا خشبة الصليب في حاجتين. الحاجة الأولى محتفظة بها كنيسة إثيوبيا، وانتم عارفين ان انا كنت بروح عيد الصليب في إثيوبيا، قدست البابا تواضروس حضر معايا عيد الصليب في إثيوبيا. يعملوا ايه؟ ميدان اسمه ماسكال سكوير، يعني ماسكال يعني صليب في بالاثيوبي، ميدان الصليب، ميدان ضخم جدا في اثيوبيا. يعملوا فيه حاجه زي المسله بس بالحطب، عاليه جدا، يمكن ارتفاعها على الاقل 30 متر، والشعب يمر يقدم فولكلور ويقدم، كل كنيسة تقدم حاجة جميلة خاصة بالصليب. بعدين ينزل البطرك بتاعهم، ولما كان قداسة البابا هو اللي نزل، ولما أنا بابا موجود بالنيابة عن قداسة البابا أنا بنزل مع البطرك بتاعهم، هو يمسك شعلة وأنا أمسك شعلة ونروح مولعين في الحطب. وتبقى ايه؟ حاجة تخض، يعني الارتفاع عالي جدا وحطب ناشف، خشبهم هناك حاجة عجيبة جدا. بعدين يقولوا ايه؟ يقولوا بصوا للدخان رايح فين؟ بصوا للدخان بتاع الحريق رايح كده ولا كده ولا كده ولا كده. ليه؟ يقولوا اصل الملكة هيلانا لما الراجل قال لها، اليهودي الكبير في السن قال لها انا الصليب تحت كومة الجلجسة، فقعدوا يشيلوا الزبالة والاكوام كتير كتير كتير وهي اتشغلت. ايه ده؟ احنا هنقعد قد ايه نكشف وندور على خشبة الصليب؟ يا رب احنا هنولع في الأكوام اللي طلعناها والدخان هيروح كده، يبقى نتحرك كده، يروح كده يروح كده حيثما يوجد الاتجاه.
1: هنكتفي بهذا القدر. اولا المعلومات اللي اتقالت عن موضوع الزباله والكلام ده، في ناس دارسين تاريخ قالوا الكلام ده ما حصلش، ماشي، ده احنا بس بننتهي باخر حته. انا بس بقول لنيافه الانبا بيمن، بقول له حاجه بسيطه جدا، عارف ان هو كده انت نفسك رديت انه ما حدش ولع الصليب غيرك على فكره، واسمع كلامك تاني، اسمع كلامك اللي انت قلته بجد، هم ولعوا ايه؟ واستشهدت بان البابا كان معاك، قدس البابا، ما لازم استشهد بقى بالبابا، ده البابا كان معايا يا جماعه. بس البابا كان معاك بيعمل ايه؟ انت واخد شعله وهو شعله، والاثيوبيين كانوا بيعملوا ايه؟ انت اللي قلت، انت اللي قلت، وده الكلام الصح فعلا، ان هم احتفالاتهم كده بيعملوا حطب وخشب، والخشب ده بقى ايه مش عارف، بيقعد مولع فتره لانه اشتعلوا، وبتبقى طويله كده، والشعله دي هي اللي بيولعوا فيها النار. طب حضرتك على فكره في باقي كلامك اللي هو باقي الفيديو ده فيش ولا حد ولع الصليب غيرك بجد، معلش يعني، معلش انا عايزه اخلص الفيلم ده بجد يعني، لان احنا تعبنا يعني. هو الفكره انه، وطبعا الصليب نار، ما هو الصليب نار بتحرق بتحرق الخطيه، والصليب نار وايماننا والصليب وكل المعاني اللي انت جبتها بعد كده عن الصليب معاني كلنا عارفينها، بس محدش ولع في الصليب، محدش ولع وعمل قطن وحطه بزيت وولع في الصليب في كل الاحتفالات، ما عدا يمكن كام حد، ودول برضو كانوا فاهمين غلط لو احنا بنتكلم. لكن لو انت عايز تعمل تقليد، طب نيجي للتقليد ده بقى اللي انت حكيت عنه. طبعا موضوع الزبالة ده ما كانش فيه، ده تقارير بتقول كده، هي كل الحكاية انه هي طبعا راحت ونبشت على الصليب، ولما لقت الثلاث صلبان اتعملت حكايه طب انه واحد فيهم في الثلاثه اللي هم كانوا الثلاث صلبان في الجلجثة اللي اتصلب عليهم المسيح، والاثنين اللي كانوا معاه اللص اليمين واليسار، اوكي. طيب مين فيهم صليب المسيح؟ كان في جنازه وميت معدي، فهي بايمانها قالت احنا هحط الصليب على الثلاث صلبان، هجرب على الميت ده، واللي هيصحى يعني ولو فعلا حصلت معجزه قيامه يبقى كده هو ده صليب المسيح، وبالفعل حصلت المعجزه. بعد كده زمان كانت المسافات طويله قوي، بس هي جايه قال لك ده كذا شهر على بال ما راحت عشان تدور على الصليب، فقال لك طب بيعملوا ايه زمان؟ ما كانش فيه بقى موبايلات ولا اي حاجه، قال لك ان هي الجنود بتوعها كانوا بداوا يحطوا على الطريق وهم جايين الشعلات دي، وان الشعلات دي استخدموا قصه انه النيران اشتعلت فوق قمم الجبال علشان هي عايزه عرف الامبراطور ابنها الامبراطور قسطنطين في القسطنطينية ان هي لقت الصليب، لان هي كانت راحة تكشف على الصليب عايزة تعرف الامبراطور، فجالهم الفكرة دي ان احنا يا جماعة بنستخدم الطريقة دي اللي هي اشعال النيران فوق قمم الجبال، والنيران مع اتجاه الرياح اللي هو قاعد يحكي والاتجاه رايح فين مع الاتجاه حسبوها صح، وكانوا مشاطرين قوي في الحاجات دي، ان ولعت الشعلة الاولانية من الشعلة الاولانية للتانية للتالتة المسافة دي كلها لغاية ما وصلت النار للامبراطور، وعارف انه هو ده اسمها برقية نارية، ونظام اتصالات عرفه العالم القديم. يعني نيافتك كنت مفروض طالع علشان خاطر مش تهاجم الناس وتبقى زعلان واللي علوه على الانترنت، ما هو الناس ليها حق معلش يعني. وانا قلت لكم الحلقه اللي فاتت في الموضوع ده انا مش بعرض وجهات نظر، انا بعرض وجهه نظري اللي تبناها كتير جدا من المسيحيين على مواقع التواصل الاجتماعي. مفيش حاجه اسمها علشان تحتفل بعيد الصليب تجيب صليب وتولع فيه نار، مفيش حاجه كده. وبجد انا نفسي جدا قداسه البابا والمجمع المقدس يصدروا بيان بقى ونخلص، لان هنا فكره ان الانبا بي من الاستشهد من البابا كان معاه، البابا كان معايا يا جماعه وشاف. طب ما هو شاف ايه؟ ما شافش حد بيولع في الصليب على فكره، ومن كلامك انت ما شافش حد بيولع الصليب. انا اسفه نيافه الانبا بيمن ان انا بتكلم بالطريقه دي، ودي اول مره يمكن او يمكن مرات القليله اللي بعرض فيها وجهه نظري، لان وجهه النظر دي بتاعت الاغلبيه العظمى مننا كمسيحيين على مواقع التواصل الاجتماعي. فيش حاجه اسمها نولع في الصليب عشان كده تيجي ناس ويقول لك بنولع لكم في الصليب يا جماعه، بنحتفل معاكم بعيد الصليب، بنولع لكم في الانجيل، ما هو الانجيل برده بيتقال عليه انه كلام الانجيل ده كلام نار برده نولع فيه؟ ما ينفعش خالص. فمعلش هم ولعوا في شعل، عايز تولع كنت تعمل حكايه الشعل، كنت تعمل الفكره اللي هي عملوها في اثيوبيا نفذها، وقول يا جماعه بصوا انا بفكركم بايه، وبفكركم بقى في مرور معرفش دلوقتي لان الاحتفاليه هذا العام كانت احتفاليه مهمه، فانا بفكركم بالتقليد اللي بيعملوه في اثيوبيا، اعمل ده. لكن تولع في الصليب وتطلع بعد كده تتكلم، ما هوش نوع من انواع يعني نوع من انواع الدفاع، وما فيهوش اي حاجه ولا حد ولع صليب قبل كده. عفوا نيافه الانبا.

بيمن الموضوع ده، نتمنى يكون في حسم من الكنيسه عشان نخلص القصه دي والناس ما تتكلمش تاني على هذا الموضوع. وكل سنه وانتم طيبين، ودايما الصليب هيكون علامه لايماننا المسيحي، والصليب قوه والصليب نار والصليب كل حاجه، بس مش هنولع في الصليب. الناشط القبطي واصف ماجد بعد بلاغات ضده تم القبض عليه، والنيابه بتباشر التحقيقات، حيث القت قوات الامن القبض على واصف ماجد عقب تقديم بعض بلاغات في، والبلاغات دي بيقال انه كان قد صدر في اواخر العام الماضي قرار كنسي من كهنه ابرشيت حلوان بمنع واصف ماجد من دخول اي كنيسه داخل ابرشيت حلوان والمعصره، وكذلك دخول دير القديس الانبا برسوم بالمعصره لحين تقديم توبة واعتراف، وده كان ما ورد في القرار الكنسي. فالمهم رامي كامل كتب قال له، قال انا ما اعرفش ايه اسباب القبض عليه، الا انها في اطار خلافه الاخير اللي امتد سنتين مع نيافه انبا ميخائيل وبعض الاباء. واصف مختلف مع الاباء، ليه الحل يكون المحاكمه والسجن؟ الراجل ما عندوش الا صفحته بيطلع يتكلم ويناقش بدون تطاول. يا جماعه لجوء الاباء لحبس ابناء الكنيسه، لانه ده تاني واحد بعد باسم، بعد باسم الجنوبي. لما قلنا ان الانبا اغاصون كان مقدم محامي، الانبا اغاصون كان مقدم، فهنا بمين اللي قدم بلاغ ضد واصف ماجد؟ هل هيبقى ده التقليد؟ يعني يا سلام كده، برافو عليكم بجد. الامن الوطني بشكرهم جدا، بيدافعوا عن كل من هم، اي اسقف بيتعرض لاي شيء كده هنلاقي اي واحد هيتكلم على اي اسقف يا جماعه هيتقبض عليه، لكن اي واحد يتكلم على الايمان المسيحي او الدين المسيحي او يهين المسيحيين او يهين قداسه البابا، لا مش هيتقبض عليه. ابو اسلام فين؟ ما اتقبضش عليه ليه؟ لكن لا، باسم جنوبي نقبض عليه، واصف ماجد نقبض عليه. بشكركم جدا جدا، يا ريت الاساقفه يراجعوا نفسهم لو فعلا محامي اسقف هو اللي قدم بلاغ ضده، لان كده هتبقى الحكايه صدقوني مش هتبقى حلوه. ما يصحش ان احنا نقعد ناكل في بعضينا، والاساقفه لازم يكون عندهم حكمه في موضوع برضو اي اجراءات تتعمل او اي تقليد. معلش الصليب تاني، فارجوكم يا جماعه ما تخلوناش نبقى احنا طالعين على مواقع التواصل الاجتماعي ناكل في بعض، وناس تدافع عن اسقف وناس تهاجم اسقف. ده هيتوقف منين؟ هيتوقف لما كل اسقف يبقى دارس كل حاجه بيعملها قبل ما يعملها، هيتوقف لما نلاقي انه انه انه مفيش حد اسمه، مفيش شخص كان، ما هو المسيحيه رساله حب وسلام وستر، ولا ايه رايكم؟ بتستر على الخطايا، ده المفروض ان احنا بنتعلمه. لما يبقى كل اسقف حد عمل معاه اي حاجه ايا كانت هيروح ويبلغ ويخلي المحامي يبلغ ويتقبض على الشاب ده، هنبقى هنوصل لفين؟ ونسيب بقى الحكايه الثانيه وخليهم بقى ايه، يقول لك اه خليهم ياكلوا في بعض، خليهم يتسلوا. احنا في زمن ما يعلم به الا ربنا بجد، يعني بامانه كل واحد عايز يقول اي حاجه، كل واحد عايز يعمل اي حاجه، مواقع التواصل الاجتماعي وكله انقل ويلا كله في بعض، وسيبوا القضيه المهمه وسيبوا الدنيا المهمه. نتمنى الافراج عن واصف ماجد قريبا مثلما افرج عن باسم الجنوبي. كان في شاب اسمه توني ماجد، بسرعه كده لقينا على موقع التواصل الاجتماعي من يوم السبت اللي فات ان يا جماعه توني متغيب عن بيته، توني من منطقه ام بيومي شبرا الخيمه وشماس ومعروف في كنيسه الانبا بولا. والحقيقه نشكر ربنا بعديها على طول بكام يوم لقينا انه تم عاده الحقيقه توني. لكن توني طب كان فين؟ طب كان مختلف مع اهله؟ طب كان اي ايه؟ وناس تقريبا في حاجات، معلش ما تابعتش بقى ايه الكلام اللي اتكتب، بس في ناس قالوا ما تنجروش وراء اي اشاعات، وتوني يرجع بالسلامة، ونصلي من أجل يعني نشكر ربنا على سلامته، ونقفل على هذا الموضوع. الحمد لله على سلامتك يا توني، ويا رب كده ما يبقاش يعني أي حد مختفي عن بيته يرجع بالسلامة أيا كانت الأسباب. قداسة البابا توادرس استقبل مبتكري تطبيق مساعدة المكفوفين اللي هم مين؟ مارك وكارين. مارك وكارين مراد استقبلهم البابا بالمقر البابوي واستمع لتجربتهما في تطوير التطبيق سكرايب مي. والحقيقة انه اللي بالذكاء، وبفكركم بالتطبيق اللي ما شافش معانا بعد حلقة منى الشاذلي وتكريمهم والنظارة الخطيرة اللي الحياة جت فكرتها لمارك على اعتبار انه مارك مراد، لان هو بعد ما اصيب بالعمى هو اخته في سن صغيرة، هو ما وقفش قدام اصابته وقدر ان هو يطور هذا التطبيق. النضاره دي عباره انها بتوصف كل حاجه اي واحد كفيف هيلبسها، بتوصف له كل حاجه قدامه، ده شارع، دي حفره، ده حاجه، ده شجر، ده كل حاجه. فالحقيقه البابا اشاد بالتجربه ودعا
دعاهما للمشاركة في ملتقى لوجس للشباب صيف العام المقبل عرض تجربتهما. وهو نفس البابا برضو في بعض الصور كان لابس النظارة وبيجربها. نروح بقى لأول امرأة من أصول مصرية تصل إلى رتبة كابتن في شرطة مدينة نيويورك، ماريانا زخاري.

0: ألف مبروك ماريانا. الحقيقة الناس كلها كانت فرحانة جدا. المقر الرئيسي لشرطة مدينة نيويورك، نيويورك بوليس ديبارتمنت، كان أعلن ترقية ماريانا لتصبح أول امرأة من أصول مصرية تصل إلى رتبة كابتن في شرطة مدينة نيويورك، أحد أعرق وأكبر أجهزة الشرطة في العالم. رتبة كابتن من الرتب القيادية المهمة في شرطة نيويورك، فهي تتجاوز الدور التنفيذي المباشر للضابط، وتشمل مسؤوليات واسعة في الإشراف والإدارة واتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الشرطي داخل نطاق المسؤولية الموكلة إليه. يتحمل الكابتن مسؤولية الإشراف على عدد كبير من أفراد الشرطة وتنظيم العمليات وتوزيع الموارد والتعامل مع قضايا والحفاظ على الأمن والاستقرار. هذه الترقية بتكتسب طبعا أهمية تكتسب أهمية خاصة لكونها إنجازا لامرأة من أصول مصرية في مؤسسة شرطية كبيرة. وزي ما شفتوا كان في حضور لكهنة وكان في حضور مشرف برضو طبعا لأسرتها، وقد إيه فعلا كان حاجة جميلة. وحتى الفيديو انتشر، ممكن نسمع منه كده جزء. ألف ألف مبروك لمريم أو أي نموذج مصري يشرفنا في أي حتة في العالم. الحقيقة عندنا بقى نروح لبعض الأخبار الهامة في الولايات المتحدة الأمريكية، والخبر اللي أعلن بالنسبة لجافن نيوسم إن هو في مشروع تم إعلانه رسميا. ما هذا المشروع؟ اعتماد عيد الفطر وعيد الأضحى عطلتين رسميتين. طبعا تم توضيح الموضوع إنه هو قال لك دي سابقة تاريخية الأولى من نوعها. القانون بيمنح الموظفين والطلاب المسلمين في كاليفورنيا والتي تضم أكبر جالية مسلمة في الولايات المتحدة حق الاحتفال بعيدهم دون التعارض مع العمل أو الدراسة. هنوضح نقطة مهمة جدا. الموضوع ده يا جماعة هو إنه هم هيحصلوا زي يعني هيبقى المسلمين فقط، ما هياش أجازة عامة لكل الناس. الحاجة التانية إنه علشان هم هيقدموا إن ده عيدهم، فهيبقى كده مش هيتحاسبوا عليه بإن هو يتخصم أو حاجة زي كده، يعني عمل أو دراسة. فبالتالي ده حق الاحتفال للجالية المسلمة بالنسبة للاحتفال بالأعياد. طيب في ناس طبعا قالت طب بالنسبة للاحتفالات الخاصة بالمسيحيين اللي هي بتبقى برضو احنا عيد القيامة وعيد الميلاد بيجي مختلف، هل ممكن يكون في حاجة زي كده؟ اشتغلوا بقى مسيحيين زي ما كير، منظمة كير اشتغلت، وزي ما اشتغلوا مع جافن نيوسم اشتغلوا بقى على مستوى أمريكا كلها. فطبعا هم المسلمين كانوا بيهللوا على هذا القرار على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنظمة كير طبعا كانت فرحانة جدا بهذا القرار واعتبرته ان هو قرار تاريخي. فبوضح لحضراتكم دي مش اجازة هياخدها كل الامريكان، يعني مش اجازة رسمية هتتحط مع الاجازات الرسمية في كاليفورنيا ولا لا، دي اجازة خاصة بس بالمسلمين ان هم هتبقى ما عندهمش، مش هيتعمل لهم خصومات بالنسبة للعمل، او لو في المدارس طلاب عايزين يغيبوا من حقهم ان هم يغيبوا. خبر بقى برضو تاني الحقيقة بالنسبة للرئيس ترامب، كان اتحدث عن امور كتيرة. هو كان بيعمل موضوع على فكرة وثيقة للذكاء الاصطناعي، واحنا دلوقتي مش هيبقى اسمه AI، هيبقى اسمه SI Super Intelligence، الذكاء الفوق. لكن تحدث عن امور كتيرة، من ضمن الأمور اللي تحدث عنها الحقيقة وزعلان قوي، بيقول إيه ده يا جماعة، ده محدش شكرني بالقدر الكافي على إن أنا بشتغل رئيس وبراعي الدولة وبراعي أمريكا دون راتب.
1: Do you believe that no other president, they think that no other president has ever served without receiving their salary? They think George Washington, who was actually a very wealthy man, they think George Washington did not get a salary, but they're not sure about that. But they're smart. They take their salary. I decided not.
0: كما أعلن ترامب عن قناته الجديدة، وناس برضو قالت إيه ده بصوا يا جماعة ده بيعلن عن قناته الجديدة على المواقع الرسمية، دي قناة بتاعته ما هيش قناة تابعة للبيت الأبيض. لكن في ناس تاني قال لك طبعا إنه هي عشان هيكون فيها كل الأخبار الخاصة بالرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، فمش مشكلة خالص إنه هو يبقى فرحان ويعلن عن القناة ده، وخصوصا بعد طرد الثلاث وكالات الأنباء وعلى رأسهم CNN من إن هم يغطوا الأخبار الخاصة بالرئيس ترامب وإنجازاته، لأن هم شايفين هم فيك نيوز وما بيقولوش أي حاجة في صالحه حقيقية ولا بيأيدوا اللي هو بيعمله ولا بيوضحوا الإنجازات اللي بيعملها. نيجي بقى لصفقة مهمة جدا ب$20 مليار، بوينج تفوز بعقد تطوير مقاتلات البحرية الأمريكية لصالح منافستها نورثروب جرومان، والحياة دي برضه

0: برضو نقطة مهمة جدا.
1: عقد ضخم قيمته 20 مليار دولار سيكون من نصيب شركة بوينغ بعد أن وقع اختيار البنتاغون عليها لتطوير الجيل القادم من المقاتلات الهجومية التابعة للبحرية الأمريكية. الشركة كانت تتنافس مع نورثروب جرومان، وبعد فوزها بالعقد ارتفعت أسهمها بنسبة 2.5% ورسخت بذلك مكانتها في طليعة الطيران العسكري، عدا عن عوائد هائلة متوقعة للشركة مستقبلاً. وفي المقابل تراجعت أسهم منافستها بنحو 5% مع كسى خيبة أمل مستثمرين كانوا يراهنون على توسع محتمل في قائمة الطلبات طويلة الأجل لهذه الشركة. وبالعودة للمقاتلات التي تعرف بكونها هجومية، فهي عبارة عن طائرات FAXX، وسيتم تطويرها في إطار برنامج الجيل التالي للهيمنة الجوية، ومصممة للعمل من حاملات طائرات بحرية، وتهدف لتعزيز مجموعات الضربات الحاملة في الأجواء المتنازع عليها. ومن المفترض أن تحل مكان أسطول طائرة
0: الحقيقه. والرئيس ترامب برضو على هامش طبعا اي لقاء بتلاقي الصحفيين بيسالوا، قالوا له هو انت اشمعنى دلوقتي كوريا الشماليه عندهم نووي، اشمعنى بس مركز على ان ايران لا تقتني سلاح نووي وسايب كوريا الشماليه؟ فراح قال لهم لا لا لا يا جماعه، علق الرئيس الامريكي دونالد ترامب على التناقض بين طريقه تعاطيه الوديه مع كوريا الشماليه رغم امتلاكها ترسانه نوويه كبيره في وقت يخوض فيه حرب ضد ايران لمنعها من امتلاك السلاح النووي. قال لهم لا، شاءت الصدف ان يكون كيم جونغ اون صديقا لي، إنه يحب ترامب، هو لا يحب الكثير من الأشخاص الآخرين، وربما أكون الشخص الوحيد في العالم الذي يحظى بوده، وأنا أحبه أيضا وأتلقى الكثير من الانتقادات عندما أقول ذلك، فالناس يقولون أنه شخص فظيع ولكنه يحبني وأنا أحبه. نروح لموضوع تاني في الولايات المتحدة الأمريكية. الحقيقة هو قال أنا ما دمت في هنا في البيت الأبيض سيكون كل شيء على ما يرام بالنسبة لكيم جونغ لأنه يحترمني، وقال في رؤساء تولوا المنصب لم يفعلوا ما فعلته إنه كان يمكن تجنب ذلك. نلاقي بقى أنه بدء سريان الحظر الأمريكي على واردات كندية بقيمة مليار دولار، وطبعا التوتر في العلاقات بين أمريكا وكندا، لكن الرئيس الأمريكي كده بيحب كيم جون أون يا جماعة زعيم كوريا الشمالية. كان في برضو عمدة نيويورك زهران ممداني تعهد رسميا بحل وتفكيك وحدة الاستجابة الاستراتيجية لجهاز الشرطة لحظر قمع التظاهرات، فده كده الحظر عندنا 100 اعتقال أمام الأمم المتحدة. عمدة نيويورك بيتعهد بحل وتفكيك وحدة الاستجابات أو الاستجابة الاستراتيجية لجهاز الشرطة. عندنا برضو كان في حادث كده حصل هقوله لحضراتكم برضو بشكل سريع، 4 بحارة وأنقذ طيران أسر حادث شهدته حاملة الطائرات الأمريكية USS أيزنهاور قبالة سواحل فيرجينيا، وده وفق البحرية الأمريكية. في حادث تاني برضو كان الحادث ده كان شجار بسكين تسبب في كارثة خفر السواحل الأمريكي أنقذ 40 شخص وانتشل جثتين بعد انقلاب قارب قبالة بورتوريكو. في بقى موضوع الإعدام لنضال حسن. نضال حسن بنفكر حضراتكم بيه اللي هو كان الحقيقة كان طبيب نفسي في الجيش الأمريكي، أدين بقتل 13 شخص وإصابة 32 آخرين في هجوم فورت هود عام 2009. إيه ده، يدوبك حكم الإعدام خلاص هيتأيد؟ أيوة يا جماعة، علشان اللي حصل إنه بعد ما أخد حكم الإعدام حكم عليه بالإعدام عام 2013، وبعد سنوات من الطعون رفض آخر طعن له أمام المحكمة العليا عام 2025، وبحسب خطة داخلية للجيش الأمريكي يجرى الاستعداد حاليا لتنفيذ أحكام الإعدام إذا حصلت الموافقة الرئاسية المطلوبة. مفيش موعد محدد لإعدام حسن أو نضال حسن، ولكن ده لو حصل هيكون أول إعدام ينفذه الجيش الأمريكي منذ عام 1961. نضال حسن موجود حاليا في سجن عسكري في فورت ليفنورث بولاية كنساس ضمن قائمة المحكوم عليهم بالإعدام. عندنا كمان بقى في فلوريدا عملوا طوارئ صحية لمواجهة تفشي حمى الدنك، فدي برضو حمى صعبة والحقيقة ان هم بيحاولوا يواجهوها في هذه الأيام. الذكاء الاصطناعي واخد اهتمام كبير جدا يا جماعة، والحقيقة انه منذ الاعلان من الرئيس ترامب طبعا هو عقد لقاءات هامة جدا مع الزعيم الصيني حيال هذا الموضوع، والقلق من كل الشركات

0: الشركات انها ما تطوروش تاني الذكاء الاصطناعي اكتر من كده، ده الذكاء الاصطناعي بيطور نفسه بنفسه، واحنا هندخل بقى في مشكله كبيره جدا، وانه لازم يكون في التزام اخلاقي. فهو عمل حاجتين طبعا، وقع الوثيقه الخاصه بموضوع انه بنحول اسم الذكاء الاصطناعي من الارتفيشال انتليجنس للسوبر انتليجنس، من ذكاء اصطناعي لذكاء فائق سوبر انتليجنس. ونشوف التقرير حيث اجتمع رؤساء تنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي بقيادة الرئيس ترامب علشان يتباحثوا ويبحثوا كل هذه الأمور.
1: خلف أبواب مغلقة استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من كبار مسؤولي شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد. على مدى الأشهر الماضية تصدرت هذه التكنولوجيا عناوين الأخبار في سياقات مثيرة للقلق، إذ دقت الشركات نفسها ناقوس الخطر بشأن التهديد الذي قد يشكله الذكاء الاصطناعي على البشر. فقد كشفت شركة أنثروبيك وأوبن إي آي أن أنظمتها الذكية قامت باختراق أنظمة أخرى دون تلقي أوامر بذلك، كما استقال الباحث جاكوب كوكسون معتبرا أن الشركات تضع المكاسب المالية فوق الاعتبارات الأخلاقية، ومحذرا من أن الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في القضاء على البشرية بحلول نهاية العقد. يوم الاثنين ألغت أوبن إي آي طرح أحدث نماذجها بعد فشله في استيفاء معايير السلامة. وتأتي هذه التحذيرات الداخلية في وقت تسعى فيه الشركات للحصول على تمويل، إذ تستعد أنثروبيك لطرح عام أولي قد تصل قيمته السوقية بموجبه إلى تريليوني دولار. لكن حتى الآن رفض دونالد ترامب المطالبات بإبطاء وتيرة تطوير هذه التكنولوجيا، واصفا المخاوف المحيطة بها بأنها خدعة. في المقابل يؤكد المحذرون أن الذكاء الاصطناعي قد يصل قريبا إلى نقطة لا عودة.
0: فعشان كده يا جماعة الدنيا كلها دلوقتي في طبعا يعني زي ما نقول وقفة أمام التطوير، لأن التطوير هيجيب لنا مشاكل ولازم يكون في حكمة في هذا الأمر. فبجانب طبعا أنه الرئيس في هذا الاجتماع برضو أعلن عن توقيع الوثيقة اللي هي الخاصة بتغيير الاسم من الذكاء الاصطناعي إلى الذكاء الخوارق. يعني ما فيش AI يا جماعة، معرفش هننقلها إزاي، بس يمكن تتنقل عادي زي ما كان تويتر وبعدين بقى إكس. فإحنا عندنا بدل الاي اي هيبقى الاس اي، اس اي. حتى جه ايلون ماسك بيتكلم كده وهو مع الرئيس ترامب وغلط وقال اي اي، فراح قال او اس اي، فراح ترامب قال له برافو جود، يعني عشان ما ازعلش منك يعني. المهم ترامب قال واكد سنحرص على منع الاستخدام السيء للذكاء الاصطناعي، وانا تحدثت مع الرئيس الصيني واعجبه الامر. وترامب برضو اكد ما لازم ناكد ان احنا يا جماعه متفوقين على الصين والعالم في الذكاء الاصطناعي، وانا عايز احافظ على هذا التفوق بالرغم من ان هو بيتكلم على انه مش عايزين نطور، لكن احنا متفوقين. وقال انه من الجدير بتسليط الضوء على الفوائد الايجابيه للذكاء الاصطناعي، عفوا الذكاء الفائق، حتى هو ايه ده كان ايلون ماسك على فكره يتدارك زله اللسان، وفرح بيه جدا الرئيس ترامب، كان فرحان قوي بانه ايلون ماسك عدل الكلام الخاص بيه. وكان برضو تعهد هنا ده ايلون ماسك وهو بيتكلم عن يعني قال لك ان احنا فعلا لازم نكون نسلط الضوء على الفوائد. هنا بقى لما قال له كده برافو هيخبط على كتفه كده لما قال الاس اي، فرحان طبعا ان هو صلح على طول. ما علينا، نروح بقى الحاجه الثانيه المهمه، انه جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا، انتوا شايفين طبعا كان مارك زوكربيرج وكان يعني اللي هم رؤساء الشركات السوشيال ميديا والذكاء الاصطناعي كلهم كانوا، لانه في برضه ذكاء اصطناعي عملته شركة ميتا اللي هي بيمتلكها زوكربيرج. المهم انفيديا بقى جينسون هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا بتعهد بدفع قدرات الذكاء الاصطناعي قدما مع إيلاء الأولوية القصوى للسلامة، واصفا هذه التكنولوجيا بأنها جوهرية للمستقبل البشرية، ولا يوجد تعارض بين الابتكار والتكنولوجيا والسلامة. سيتعين علينا ابتكار تقنيات جديدة لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، لكننا نطور أيضا تقنيات تعزز معايير السلامة في هذا المجال. فخلاص هم اتفقوا ان احنا يبقى في توازن ما بين الفوائد والحاجات الجميلة اللي ناخدها من الذكاء الاصطناعي وما بين ان احنا لازم نعزز معايير السلامة. ليه كمان بقى قالوا معايير السلامة ده؟ يا جماعة في تقرير نشره أكسيوس حول مواجهتها انه كان في الاف الحوادث الامنيه وليس العشرات، الاف. وولايه فلوريدا بتطالب باصدار امر قضائي طارئ بوقف تطوير تشات جي بي تي. في الاجتماع ده كان مهم ان هم يبتدوا يوازنوا ما بين الفوائد والحاجات الجميله اللي بناخدها.

0: من الذكاء الاصطناعي وما بين المشاكل اللي بتحصل. وفاكرين طبعا كان في حادث انتحار ودلوقتي تداركوا الامر, وفي حاجات برضو بيغلط فيها على فكرة الذكاء الاصطناعي لغايه دلوقتي, وفي امور ممكن تكون صعبه. نتمنى يحصل هذا التوازن. طيب اخبار الطقس حبيت ان انا اقولها لحضراتكم قبل الاخبار اللي احنا بنحكي فيها طبعا عن ايران والحوثيين. بنشكر اداره قناه الكارما النهارده ساعه ونص حلقتنا, فاحنا لسه مكملين معاكم. اللي حاصل بقى عايزه اقول لكم ان احنا لينا اكتر من اسبوع والعالم بيغرق, دول كتير واماكن كتير ومدن كتير حول العالم غرقت في وقت واحد. ماذا يحدث؟
1: لم يغرق إسبانيا, إيطاليا, تونس, لبنان, فيتنام واليابان. خلال أيام فقط مدن في أنحاء العالم تحولت إلى أنهار. أكثر من 16 ألف منزل غمرتها المياه في فيتنام. في إسبانيا جرفت السيول سيارة وقتلت سائقها, ووصلت المياه حتى إلى قسم الطوارئ في مستشفى. في تونس شلت أجزاء من العاصمة ودخلت المياه المنازل. حتى في لبنان أغرقت أول أمطار أيلول عددا من الطرق. ثم في اليابان حطمت الأمطار أرقاما قياسية عمر بعضها أكثر من قرن. فماذا يحدث؟ ولماذا يبدو أن مدنا حول العالم تغرق في الوقت نفسه؟ هناك خيط علمي يربط كل ذلك معا. العالم يزداد حرارة والهواء الأكثر دفئا يستطيع حمل بخار ماء أكثر. مع كل درجة مئوية إضافية يستطيع الغلاف الجوي حمل نحو 7% رطوبة إضافية, أي أنه عندما تتشكل العاصفة قد يصبح هناك ماء أكثر متاح ليسقط من السماء. ثم تبدأ المشكلة على الأرض, تربة مشبعة لا تستطيع امتصاص المزيد, ومدن مغطاة بالإسفلت والإسمنت, وشبكات تصريف قد تعجز أمام كميات هائلة تسقط خلال وقت قصير. والآن يدخل عامل آخر إلى المعادلة, النينيو يشتد. ظاهرة قادرة على إعادة توزيع أنماط المطر والجفاف حول العالم, ويتوقع العلماء أن تصبح قوية جدا خلال الأشهر المقبلة. لذلك عالم أكثر حرارة لا يعني فقط حرائق وجفافا أشد, يمكن أن يعني أيضا عندما يهطل المطر يهطل بعنف أكبر. كل هذه المشاهد أمامكم حدثت والشتاء في نصف الكرة الشمالية لم يبدأ بعد. فإذا كانت هذه بداية الخريف, فماذا تخبئ الأشهر القادمة؟
0: إيه اللي حصل بقى واليومين اللي فاتوا دول من يوم 26 الشهر ده وإحنا بنشوف فيضانات, فيضانات في إيطاليا, فيضانات في نيوجيرسي, فيضانات في ليبيا. زي ما أنتوا شايفين المشهد ده كده, أنا ناسي حاجة منهم, دول أربع أماكن, إيطاليا وليبيا وجريس واليونان, يبقى أنا كنت ناسي اليونان. فأدي حضراتكم كده, ده مثلا أهو قسموا الشاشة يوم 26 من هذا الشهر من أربع أيام وإحنا بنشوف ده. لقينا كمان من يومين وخلال عطلة من يعني خلال عطلة نهاية الأسبوع اللي هو السبت والحد, إيه اللي حصل؟ في نيوجيرسي ده اللي حصل بقى حضراتكم. وقبلها فاكرين لما كان في برضو الأمواج اللي كانت حطمت بيوت كتيرة جدا على الساحل في كاليفورنيا. فبدأنا نشوف يعني فعلا اللي هو زي ما بنقول كده التطرف الطقس وتطرف المناخ بسبب ظاهرة النينيو. بصوا حضراتكم, شمال شرق الولايات المتحدة تعرضت لعاصفة قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع, عودت العاصفة بحياة شخص واحد على الأقل في مدينة نيويورك ومدينة نيوجيرسي. وبدأنا نشوف بقى ناس بتعوم وشفنا يعني لا سيارات والقوارب, بصوا الدنيا كلها وقوارب تجوب شوارع نيوجيرسي. فيضانات, مشاهد بقى كتير جدا الناس كلها بتنشرها, فيضانات واسعة تضرب نيوجيرسي. وقالوا كمان ان كان اعصار بولو ضرب المكسيك وبيستعد للضربة التانية, ومساحات شاسعة في المكسيك مغمورة بالمياه بعدما ضرب الاعصار بولو ساحل البلاد. لقينا كمان اليومين دول في فيضانات في تايلاند يا جماعة, اودت بحياة 23 شخص على الاقل, وبانكوك اعلنت حالة الطوارئ. فوضى عارمة, الخطوط الجوية التايلاندية تواجه تأخيرات مع انحسار فيضانات بانكوك, واعلنت نيتها التخلص من 5000 حقيبة عالقة خلال 72 ساعة. ده الخطوط الجوية التايلاندية, انه تأخرات وامور وحاجات كده حصلت طبعا في المطارات. مشاهد تانية, العشرات السيارات تختفي تحت المياه بعد ان غمرت السيول شوارع العاصمة التايلاندية. لقينا في اسماك يا جماعة, اسماك في الشارع, ده مش ذكاء اصطناعي. ولقينا برضو في كائنات كده من البحر بدأت ان هي طبعا تخرج. لقينا كمان انه هقول لحضراتكم ليه اللي خلاني قلت ان ده مش ذكاء اصطناعي، عشان بس اعرض لكم كمان حتى في شوارع نيوجيرسي كان في ايه حيوانات برية في شوارع غارقة.

0: وشوفوا بقى حضراتكم من بانكوك إلى نيوجيرسي المشاهد دي كلها اللي ملت الشوارع. تقرير مسكاي نيوز.
1: ثعابين وأسماك وقرش أمام المنازل، ماذا يحدث عندما تغرق المدن؟ في تايلاند وحش نهر ضخم يظهر وسط الفيضانات، ومقاطع أخرى تظهر ثعابين وأسماك وهي تسبح في شوارع غمرتها السيول. في بعض المناطق ظهرت حتى التماسيح. في الجانب الآخر من العالم في نيوجيرسي مياه الفيضانات تغمر الشوارع، وفجأة قرش يسبح أمام أحد المنازل، رصد وهو يشق طريقه إلى ممر منزل سكني. المشهد يبدو وكأنه من فيلم، فماذا يحدث؟ عاصفة قوية ضربت الساحل الأمريكي، دفعت مياه الساحل والخليج إلى المناطق السكنية المنخفضة، فتحولت أجزاء من المدينة مؤقتا إلى امتداد للمياه الساحلية. في تايلاند هطل قرابة 300 ملم من المطر خلال 48 ساعة. القنوات امتلأت أسرع من قدرة المدينة على تصريف المياه، وتأثر نحو 700 ألف شخص بالفيضانات. لذا هل بدأت الفيضانات تغير مدننا؟ مع تفاقم الفيضانات إثر التغيرات المناخية تختفي الحدود بين الماء والمدينة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة عالميا يستطيع الغلاف الجوي الأكثر دفئا حمل مزيد من بخار الماء. عندما تتوفر الظروف المناسبة تزداد شدة الأمطار الغزيرة في كثير من المناطق، وهكذا المدينة تصبح جزءا من المياه وتختفي الحدود بيننا وبين الحيوانات التي كانت تعيش خلفها.
0: من هنا بقى نروح لنيبال. نيبال تاني؟ على فكرة نيبال تاني. بعد شهر بالظبط يوم 29 أغسطس كان الانهيار الصعب جدا اللي كان في نيبال وفي الصين، جت نيبال مجددا، جبل ينهار وسيول تجتاح البلاد. يا نهار أبيض، إيه اللي بيحصل ده يا جماعة؟ بصوا شايفين المشاهد، المشاهد دي برضو مش ذكاء اصطناعي، المشاهد دي حقيقية حدثت بالأمس. انهيارات ونيبال مجددا، وشفنا برضو فيضانات، وطبعا الانهيارات دي كانت بعد الفيضانات، ودمار واسع. الدمار ده كان في أماكن كتيرة جدا، وطبعا انهيار أرضي مرعب ابتلع جانبا جبليا وألقى به في النهر في نيبال. كل القنوات نشرت هذه المشاهد، سلوك نيبال تبتلع مخيم ومصير 14 شخص غامض. فالموضوع يعني تطرف ما يعلم به إلا ربنا. مبنى برضو كان سقط في فيضانات نيبال، والسلطات في نيبال تكافح لإعادة فتح الطرق مع اجتياح الفيضانات وانهيار الطرق. ناخد جزء بسيط من هذا التقرير.
2: 56 قتيلا.
1: فمنذ أيام أمطار غزيرة تضرب مناطق واسعة من البلاد، والنتيجة حتى صباح اليوم عشرات القتلى مفقودون، وأكثر من 1500 شخص اضطروا لمغادرة منازلهم. لكن الكارثة لا تتوقف هنا، الأنهار ارتفعت بعنف وألحقت أضرارا بجسور، وقطعت طرقا تربط مناطق كاملة ببعضها. 6 جسور دمرت بالكامل، عشرات المنازل دمرت بالكامل، ومئات المنازل الأخرى تضررت أو أصبحت مهددة. وتضررت أبراج نقل الكهرباء أيضا، فيما فرضت السلطات قيودا على السفر ليلا، وأغلقت طرقا بسبب خطر انهيارات جديدة. والأخطر، الخطر لم ينتهي بعد، فالسلطات ما زالت تحذر من السيول.
0: بنصلي من أجل كل الأماكن اللي فيها التطرف في المناخ بهذا الشكل يعني، وزي ما شفتوا في وفيات. طب إيه اللي بيحصل في أثيوبيا بقى؟ لينا كام حلقة كده، معلش مش بنحكي على التفاصيل، خلينا بصراحة كده عشان وقتنا إن إحنا نشوف الموضوع. إنه الأسبوع الماضي في هجوم شنته المعارضة وفي إقليم تجري الحقيقة، وبعد كده لقينا إن في الجيش الأثيوبي بدأ وقوات مليالة بدأوا يسيطروا على بعض الأماكن اللي كانت سيطر عليها قوات تجري، وده طبعا أعاد المخاوف من انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة بعد نحو 4 سنوات على اتفاق السلام ما بين قوات تجري وقوات أثيوبيا.
3: أعلام إثيوبيا ترفرف مجددا في شوارع ألمات البلدة الواقعة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب ميكيلي عاصمة تجري. تمثل السيطرة على البلدة تقدما مهما للقوات الفيدرالية، فهي مركز رئيسي لإمدادات الغذاء والوقود ونقطة انطلاق محتملة نحو عاصمة الإقليم. التصعيد جاء بعد إعلان جبهة تحرير شعب تيغري تحالفا مع 6 جماعات مسلحة معارضة بهدف إسقاط حكومة أبي أحمد واستبدالها بسلطة

0: انتقالية.
1: الوضع معقد للغاية في تيغراي. هذا الإعلان أضفى طابعاً رسمياً على مسار كنا نعلم أنه يجري خلف الكواليس، ورسم خطاً واضحاً بإعلان هدف التحالف المتمثل في إزاحة حزب الازدهار عن الحكم واستبداله بترتيب انتقالي.
0: فيما يواصل الجيش الإثيوبي تقدمه نحو ميخون ومايتشو في عمق تيغري، استهدف طائرة مسيرة مقر تلفزيون تيغري عبر زمنابر سلطات الإقليم في العاصمة ميكيلي. يأتي هذا فيما يتهم الجيش الإثيوبي إريتريا والسودان ومصر بدعم المعارضة، اتهامات نفتها أسمرة والجيش السوداني، فيما أكدت القاهرة احترامها سيادة الدول ورفضها تقويض استقرار المنطقة. ميدانيا تضاعف تدفق جرح القتال إلى مستشفيات كوريم وألمات، فيما يتواصل قطع شبكات الإنترنت والهاتف في تيغري. يتجدد الصراع ومعه تتعزز المخاوف من عودة الأزمة الإنسانية التي عاشها الإقليم بين عامي 2020 و2022.
2: الرئيس السيسي عقد اجتماع موسع مهم بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، والحقيقة اتكلم عن موضوع أسد النهضة وأثيوبيا، واتكلم عن موضوعات مهمة جدا جدا. خلينا نلخص لحضراتكم كده ما الذي تخلل هذا الاجتماع الهام، حيث عقد الرئيس السيسي اجتماع موسع بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبعض الوزراء والمحافظين وقيادات القوات المسلحة والشرطة وعدد من العمد والخبراء. وفي ملف السدود الأثيوبية الجديدة اللي أعلنت عنها أثيوبيا، أكد الرئيس السيسي أن مصر تمنح الدبلوماسية والحلول السلمية مساحتها، لكن ذلك لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها. تناول الحوار مع طلاب الأكاديمية العسكرية قضايا المياه، الذكاء الاصطناعي، مضيق هرمز، باب المندب، وطبعا أكيد تطورات الشرق الأوسط اللي حصلها والحرب الأمريكية على إيران وكل ده. الرئيس السيسي بقى اتكلم عن مصر والمصريين، وقال ان وعي المصريين هو حائط السد امام محاولات الاضرار بالدولة، وقال مصر يا جماعة واجهت صدمات اقتصادية منذ عام 2020 بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة، ولكنه دائما ما الحقيقة زي ما بنقول كده ان هو مدي امل كبير على طبعا وعي المصريين. نيجي برضو قال التصريح هام جدا، مصر خسرت نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم الاستقرار في المنطقة، وده فعلا احنا شفناه، وعشان كده برضو القلق من ناحية من فكرة انه مضيق باب المندب والسيطرة الحوثيين عليه ما كناش عارفين برضو الفترة اللي فاتت هتعمل ايه في الاقتصاد برضو والخسارة اللي خسرتها قناة السويس. كما شدد الرئيس السيسي على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، وأن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين، ودعا إلى تماسك الجبهة الداخلية وحسن استغلال موارد الدولة، حذر من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الإشاعات وأنه يعني برضو تنشر إحباط بين المواطنين. قال لوزير الداخلية خلي بالك بقى رشد تكاليف تراخيص السيارات، وشدد برضو الرئيس وقال ان هو عفوا برضو نصح وزير الداخلية انه يكون في حسن لمعاملة المواطنين ورفع جودة الخدمات، واتكلم برضو عن المطورين العقاريين وانه اي عقود ما بين المواطنين والمطورين العقاريين احنا برضو هنتابعها. من الحاجات برضو الهامة اللي اتكلم عنها الرئيس السيسي وجه كلامه لوزير الأوقاف وقال له في جملة مهمة، خلي بالكم من بلدكم، بس على فكرة ده يجب أن تكون من ثوابت الخطبة، ومش بس أنت يا وزير الأوقاف، لا ده كمان كل المسيحيين في الكنائس برضو لازم يأكدوا على الجملة دي ويقولوا للمصريين خلوا بالكم من بلدكم.
3: الوعظ اللي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول خلي بالكم خلي بالكم من بلدكم. الله، يعني دي الفقرة الثالثة تبقى من ثوابت الخطبة. طبعا ده دين يا دكتور، دين، لأن ضياع الأمم الدين كله جاي عشان يحافظ على الأمم وينميها ويطورها، مش جاي عشان حاجة تانية، ما انفصلش عن المجتمع. طب في الكنيسة نفس الكلام؟ طبعا. اوعى تفتكروا الأدوات اللي موجودة أدوات هينة، لكن مهم إنها ما تغيبش وتوظف بشكل.
2: كمان كان في في حاجة مهمة النهاردة كان أعلن عنها من امبارح، إنه الرئيس السيسي

دعا مجلس النواب لعقد جلسة طارئة. ناس بدأت تسأل ليه، ولكن كان في ناس متوقعة وعارفة وقالوا أصله يا جماعة في حاجة اسمها قانون الإجراءات الجنائية، والقانون ده كان المفروض يبتدي تطبيقه من بكرة، والقانون ده طبعا واضح أنه إيه، مجلس النواب لما قال الموعد ما كانش شايف أن الدولة مستعدة أو أنه في حاجة، فراح بقى الجلسة الطريقة دي علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر مجلس النواب بقى لما انعقد النهاردة وافق على إنه يتم إرجاء العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام. يبقى معنى كده إنه بدل ما هو يطبق هذا العام 2026 لا، هيطبق 1 أكتوبر إن شاء الله السنة الجاية. طب يا جماعة ليه كده؟ طب ما ده كده برضو المفروض ان هو كان فيه مناقشات، وان قانون الاجراءات الجنائيه ده كان بيحمي برضو مواطنين، رغم ان كان في ناس برضو شايفه ان في بعض الخلافات، لكن انت وزي مجلس النواب اقررت قانون كان المفروض يتطبق، وانت بقى بتقر قانون كمجلس نواب وما انتش عارف الدنيا ايه وممكن البلد تنفذه ولا لا، وعملنا اجتماع طارئ عشان ناجله سنه بحالها. طب ما علينا، في حدث برضو ولا حادث مهم بصراحه حصل، وهو موضوع القبض على صحفيين تابعين لموقع اسمه ما تصدقش. ايه ده موقع ما تصدقش؟ لقينا 6 صحفيين الحقيقة قيد الاحتجاز، وده تطور غير مسبوق بالنسبة لهذه المنصة، وبيطرح تساؤلات جديدة او جدية حول طبيعة الاجراءات المتخذة بحق غرفة اخبار كاملة وصحفييها دون اعلان واضح حتى الان عن اسباب هذا التصعيد او الاساس القانوني له. تؤكد ما تصدقش هذا الموقع ان جميع الصحفيين المحتجزين دول صحفيين يا جماعة، ومعاهم كارنيهات النقابة، بيمارسوا عملهم بصورة معلنة، ولهم مسارات مهنية شديدة التميز في مؤسسات صحفية وإعلامية مصرية معروفة، وإن عملهم في المنصة بيأتي في إطار ممارسة مهنية. والموقع حمل السلطات المعنية المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين، وبدأت مطالبات، ومنهم المحامي طارق العوضي بيطالب بمعرفة مكانهم والإفراج عنهم، لأن هم بيقال إن هم اتقبض عليهم وناس كتير من أهاليهم مش عارفين هو في إيه. فطبعا يعني انه ليهم حق قانوني، وانه المفروض المحامين يحضروا معهم اثناء التحقيقات. وقال لك طبعا انه استمرار احتجاز صحفيين دون اعلان اسباب واضحه او اتاحه الضمانات ده يعتبر طبعا امر غير مقبول، ويستوجب التحرير ويستوجب عفوا انه الكشف الفوري عن ملابسات احتجازهم وتحريرهم دلوقتي برضو، لانه محدش فاهم هم محتجزين ليه. وهنا برضو بيقولوا معلش سوء اخفاء صوره احد المحررين بناء على طلب اسرته، يعني دول 6 خدتوا بالكم الإخفاء ده بناء على طلب أسرته. وطبعا يا جماعة في ناس برضو محتجزين زي ما قلنا كده، واتهموهم بنشر أخبار كاذبة. عندنا روماني غريب، وعندنا برضو في 2 تاني برضو كان بسبب نشرهم، واحد طبعا فاكرين مايكل مجدي ده روماني غريب، ومايكل مجدي نعيم وسامح صبري هرمينة برضو محتجزين على اعتبار ان هم برضو موضوع نشر أخبار كاذبة، وهم أساسا عملوا كل اللي اتكلموا عنه كانت أكلام. برضو كان في بتهيألي يوسف أسامة، كل دول محتجزين برضو ومش عارفين إلى متى سيتم احتجازهم. بعد ما قعدنا فترة طويلة ونقول روجيني ما تعرضش للتعذيب ولا أي حاجة، محكمة إيطالية أدانت 3 مسؤولين أمنيين مصريين في قضية جوليو روجيني، أدانتهم بالسجن 10 سنوات. وده كانت محكمة في روما، وكانت منعقدة يوم الاثنين الماضي 28 سبتمبر 2026، واتقال إن هم طبعا إدانتهم غيابيا بخطف الباحث الإيطالي جوليو روجيني. والمحكمة برأت المتهم الرابع طارق صابر، بفكركم بروجيني ده كان باحث وطالب دكتوراه في جامعة كامبريدج، اختفى في القاهرة يوم 25 يناير 2016 قبل العثور على جثمانه في 3 فبراير، وعليه أثار تعذيب شديد. وبحسب تفاصيل الحكم فإن الإدانة اقتصرت على جريمة الخطف، ولم تثبت المحكمة تهمة قتل روجيني بحق أي من المتهمين. قالوا أنه هو تم خطفه، وفاكرين طبعا البطاقات اللي اتعرضت وحاجات كده طبعا كانت في الواقعة دي. ودلوقتي المحكمة حكمت غيابي على 3 مسؤولين أمنيين بالسجن 10 سنوات. بقيت
بقيه الاخبار هنقولها بشكل سريع جدا عشان خلاص حلقتنا باقي فيها وقت صغير قوي. النهارده اسمه عيد السياده في العراق. ايه ده؟ ليه عيد السياده في العراق؟ يا جماعه خلاص قوات التحالف الدولي كلها غدرت، القوات الامريكيه والقوات الاطليه وكل القوات غدروا العراق. خلاص غدروا العراق، مفيش اي قلق من داعش ان شاء الله، ما يبقاش في اي قلق من داعش. والرئيس ترامب قال ان احنا عملنا الموضوع ده في ظل حكم رئيس وزراء عراقي او

رائع. طيب يا مسهل يا رب وما نلاقيش اي حاجه، لان القوات دي كلها كانت موجوده علشان خاطر ان هي تحاكم طبعا او تبقى متيقظه علشان داعش. فالمهم طبعا سموه يوم السياده، وبدات برضو في شويه مخاوف من فراغ امني في اقليم كردستان مع مغادره القوات الاجنبيه. البنتاغون قال انسحاب التحالف من قاعده اربيل يمثل ختام المهمه اللي هزمت داعش، ونتوقع ان تقوم قوات الامن العراقيه بمكافحه بقايا داعش.

تقديم تدريب ودعم استخباراتي لشركائنا في العراق. وزي ما قلت لكم الرئيس ترامب قال يسرني أن أعلن أن آخر القوات الأمريكية تغادر العراق اليوم، ونغادر العراق مع وجود رئيس وزراء رائع ومغادرة قوات التحالف ومعداته تمثل نهاية الوجود العسكري واللي بدأ قبل سنوات. وقال كان أمامي خيار البقاء وقررت أن الوقت حان لعودة الأمريكيين إلى وطنهم. وبرضو أعلنت إيطاليا أنها برضو نهت وجودها العسكري. وبالتالي كده كمان زعيم التيار الشيعي مقتدى الصدر أعلن حل لواء اليوم الموعود في العراق، وأكد حصر السلاح بيد الدولة وفق برنامج علني ومدروس وبيحقق نتائج واقعية ترضي الشعب والمرجعية. قوات الأمن العراقي بدأت تستعرض قواتها في شوارع كركوك بهذه المناسبة الانسحاب التحالف اللي بتقود الولايات المتحدة من العراق. ماكرون في الزيارة مهمة جدا، بيقول ان الزيارة دي كان فيها عراقيل شوية واخيرا تمت. زار اسبانيا، الملفات اللي ناقشوها كانت الهجرة واوكرانيا والشرق الاوسط، وطبعا موضوع برضو انتوا عارفين كان في برضو موقف لاسبانيا من اسرائيل، الله اعلم تم مناقشته ولا لا. لكن الحقيقة طبعا بالنسبة للاتحاد الاوروبي وان هم دولتين من الاتحاد الاوروبي اكيد كانوا برضو ناقشوا. طبعا كان في عشاء رسمي في القصر الملكي، وكان في لقاءات سياسية واقتصادية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته كانوا برفقة ملك أسبانيا والملكة ليديا، كان وصلوا القصر الملكي في مدريد لحضور هذا العشاء. وقالوا برضو كان في تعثر لمعاهدة الصداقة الفرنسية الأسبانية مجددا رغم زيارة ماكرون إلى مدريد، ودي يمكن الحاجة اللي قالوا أنها تعثرت شوية. ولكن طبعا أكيد ناقشوا برضو تحذيرات والأمور اللي حصلة من فلاديمير بوتين وتهديداته للاتحاد الأوروبي. من أسبانيا ومن زيارة ماكرون لأسبانيا نروح لفرنسا، جواها بيحصل إيه؟ تظاهرات حاشدة في فرنسا يا جماعة احتجاجا على الأوضاع السياسية والاقتصادية، حيث تظاهر موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء من امبارح الحقيقة في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة 2027. النقابات نظمت أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية وبيطالبوا بتحسين الأجور، تعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين. جينا لقينا طلاب ثانويون يشعلون مواجهات في فرنسا، حاويات مشتعلة، مقذوفات ضد الشرطة. وبدأت السلطات الفرنسية في إزالة الأنقاض من شوارع المدينة بعد احتجاجات الطلاب على نقص كمان موارد المدارس وتهالكها. وماكرون بيقول الاحتجاجات المستمرة كمان في المدارس الثانوية لا تبرر العنف، وبعض القادة السياسيين يحرضون التلاميذ. يعني الأوضاع صعبة جدا جدا في فرنسا. طيب بالنسبة بقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحقيقة كان وجه رسالة كده قوية للاتحاد الأوروبي كله، قال لهم خلوا بالكم عارفين احنا معانا دلوقتي كام جندي، قال لك نحن من سيمارس الضغط، نحن منتصرون والنصر لنا. قال لهم خلوا بالكم احنا انا عملت دلوقتي اضفت مليون جندي الى الجيش، ووقع مرسوم برفع القوام المعتمد لعدد افراد القوات المسلحه لكام يا جماعه؟ مليون، ما تتخضوش، 2,441,630 جندي عسكري في مع الجيش الروسي. طبعا الوضع برضو متوتر جدا هناك في الاوضاع العسكريه، وفي تصعيد من روسيا وضربات مكثفه، وزيلينسكي بيحذر من تعزيزات طبعا كوريا الشماليه، والدفاع الروسيه برضو استهدفت سفينه في ميناء اوديسا. الحلقه الجايه بقى نقول لكم باقي الاخبار اللي كانت معانا النهارده رغم انها ساعه ونص، لكن انتظرونا والمزيد من الاحداث ومراء الاحداث يوم الجمعه. الى اللقاء.

في معرض الفخاري. في حقل الفخاري بياخدنا علشان نعرف حقيقتنا في الآنية المكسرة اللي هو دفع ثمنه فيها. هو دفع ثمنه فيها. بعد كده بياخدنا لبيت الفخاري. وهناك 7 مراحل من التشكيل. أول حاجة مرحلة اسمها مرحلة القطع، وبيقطع جزء من الطين ويبدأ الجزء دوت اللي هيبدأ يشكل فيه جزء كبير من الطين أو صغير بحسب الوعاء اللي في ذهنه. بعد مرحلة القطع ما يقطع جزء زي كده، مرحلة تانية اسمها مرحلة العجن، يبدأ يضغط عليها الفخاري، يضغط عليها الفخاري بكلتا يديه، وفي كل مرة بيعجن في الطينة، الطينة دي بتتشكل وبتزداد تماسك وبتزداد مرونة في حياته. لكن مش القطع أو العجن، لكن المرحلة الثالثة اسمها مرحلة التشكيل، وديت اللي هنتكلم فيها النهاردة. مش دولاب التشكيل، لكن هنتكلم عن أهمية إضافة المية في الوعاء، أهمية الماء للوعاء. هنشوف ليه الفخاري بيحط مية على الوعاء، وهنشوف

0: في الجزئيه دي. بعد كده بعد مرحله التشكيل انا بقول الخطوات السبعيه، بتيجي مرحله اسمها الترك، بيترك الاناء في مكان زي شمس كده علشان خاطر يتعامل مع عوامل الجو الطبيعيه علشان خاطر الاناء يزداد صلابه. بعد كده بيروح واخده مرحله اسمها مرحله الفرن، ودي اصعب مرحله بيدخل فيها. والى كل من يجتازون في الفرن في هذه الايام، اعرف كويس واطمن ان عينين ابوك الفخار العظيم عليك مش هيسيبك، مش هيسيبك، لانه ما سابكش في الماضي ولا بيسيبك في الحاضر ولا هيسيبك في المستقبل، لانه الاله اللي يعرف يعمل دي كويس. بعد مرحله الفرن بتيجي مرحله اسمها مرحله التزيين رقم 6، يمسك الإناء ويبدأ بالريشة الجميلة الفخاري يزين فيك علشان يطلع منك تحفته الرائعة اللي تخدم من خلاله الآخرين، وأعلموا أن الرب قد ميز تقيه. لكن المرحلة الأخيرة بياخدها اسمها مرحلة العرض. بعد ما يخلص كل دوت يروح جايب الإناء ويبدأ يعرضه في معرض اسمه معرض الفخاري. وفي معرض الفخاري بنشوف آنية موجودة كانت مكسرة محطمة مدمرة، لكن عرف الفخاري أنه يغير فيها إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. النهاردة الله يكون بيكلمنا في أمر جديد، إضافة المية في الوعاء. رحت ونزلت بيت الفخاري، لقيت حاجة غريبة موجود بالنسبة له، الدولاب في النص، وبعد الدولاب اللي موجود في النص تلاقي في جنبيه مفيش ولا أي حاجة مهمة كبيرة، لكن شوية مية، إناء زي كده والإناء دوت فيه مية، المية ديت والمية ديت اللي موجودة في الإناء بيبدأ يشتغل من خلالها الفخار. قعدت أسأل ليه المية؟ قال لي أنت ناسي، أنت ناسي إني من البداية ما ينفعش يبقى فيه في إيديا حتة طين زي كده إلا لما يكون فيها مية. مية يعني من البداية كان الطين اتحط شوية تراب، وشوية التراب اضافوا عليهم المية، المية مع التراب عملوا لي الطينة دي، العجينة دي بتاعت حياتي. فرقم واحد من الألف للياء هي المية مهمة جدا في عمل الوعاء، لازم نعرف العبارة دي، من الألف للياء المية مهمة في عمل الوعاء. الحاجة التانية، طول ما الوعاء دوت في على دولاب التشكيل، طول ما الفخاري فيه في إيده المية، كل شوية يمسك المية زي كده ويروح يحط كده ويبدأ بإيده يشكل، ويبدأ بإيده يشكل. خلي بالك المية دي بتعمل شوية حاجات انتوا ما تتخيلوهاش في الوعاء وفي الإناء، زي ما أنا بعمل كده بالظبط. وحبيت أوصلك لفكرة، وأنا بتكلم مع الفخاري قلت له ليه المية مهمة؟ قال لي لازم المية، لازم المية. خلينا ننزل للفيديو دوت ونشوف ليه المية مهمة، ونرجع كمان مرة تاني ونكمل مع بعض.
1: طب سؤال تاني، المية دي
2: لازم هي المشية معنا الشغل، ما دي الوقت شغل لازم انا اطبعها تاني كده اول عشان دي بين دي وما تعملش فاصل بين دي ودي.
1: طب لكن الميه ديت انت بتحط الميه عليها على طول،
2: اما لازم عشان تبقى
1: العجينه وقعت على الميه،
2: عشان تبقى مسهل معايا الموضوع على طول، عشان اهم حاجه الميه عشان تسهل معايا الشغل. زي ما اكون هشتغلها بزيت اما اكون شغالها بزيت برضو هزيت لها زي كده.
1: الحته الزياده ديت ملهاش لازمه،
2: ملهاش لازمه خلاص نشيلها مع الوش بتاعها،
1: وتبدا انت بايدك تشتغل في الحته ديت،
2: نشتغل فيها تاني اهو،
1: وكل شويه تاخد من الميه
2: على طول. ده لازم يا ابو هات في مكانها يا طارق،
1: انا فارق جدا معايا موضوع الميه دي،
2: اهم حاجه
1: انت لا تلحم جزء على جزء.
2: ايوه لازم تقفل دي على دي على بعض.
1: وات الميه بتاعتها، المية دي هي اللي بترفع الدنيا.
2: مسهلة معاك. الفتلة دي والدية تساوي الشغل ده.
1: من غير مية العملية ما تنفعش.
2: لا ما تنفعش الشغل.
1: يعني كل زيت بتبدأ وتشتغل في الحتة دي. وكل يوم بتبنوا عليه حتة تاني علشان يبدأ يطلع معاك لفوق.
2: لحد بيكفي معايا خالص.
3: يوم واحد.
1: طب حلو قوي.
2: يعني هو بإذن الله آخر النهار كده يبقى
3: زي اللي بره.
1: زي اللي بره. ما أنا هروح أشوف اللي بره.

لازم المية، لازم المية. المية هي اللي بتكون بتشكل في الوعاء بتاعي لثلاث أسباب، وأنا بصلي ربنا عطاهم لي. السبب الأولاني ليه لازم المية؟ رقم واحد علشان المرونة، لمرونتي، علشان المرونة. في مؤمنين حتة المرونة ديت يعني، لكن النهاردة قل له أنا عجينة طيعة بين يدي الفخاري، أخضع ذاتي دون عنادي، كل ما يضغط عليا. خلي بالكم في الضغط دوت بيطلع فقاعات الهواء، أي الكبرياء اللي موجودة في حياتي، في الضغط دوت بيطلع أي شوائب موجودة في حياتي، ممكن تكون في حاجات أنت مش شايفها زي كده، ويروح يبدأ يطلعها، يعني حجارة، حصاوي، كلام جارح للآخرين، يبدأ يطلع كل وينقي إنائي ويبدأ يرمي الحاجات دي. دي المية هو بيشكل فيها، بيغير فيها في حاجات كتيرة. أول حاجة أهمية المية عشان مرونتي، لكن الحاجة التانية مش عشان مرونتي فقط، علشان خاطر عدم يبوستي. تاني، عدم يبوستي. وأنا عايز أقول لك بداية أن الماء في الوعاء إشارة إلى كلمة الله. المية دي ما في الكتاب المقدس بتشير إلى كلمة الله، وهنتكلم عنها في سبعيتين دلوقتي، ونشوف الرب عايز يكلمنا ازاي من خلال المية. لازم المية في الوعاء. حياتي وحياتك من غير المية ملهاش أي لازمة، أي من خلال الكلمة، لأن الكلمة هي الأساس، الكلمة هي الدستور، الكلمة هي حياتنا. من غير الكلمة وبدون الكلمة حياتي وحياتك تتغير تماما. قل له ساعدني النهاردة إن أنا أكون بأحيا بالكلمة وبموجب الكلمة وأكمل معاك. المية مهمة. قعدت أقول له يعني كان المفروض إيه رأيك، بلاش المية، إيه رأيك لو تكرم الوعاء ده وأروح أجيب لك كده مية مختلفة، أو اللي هي فيها الصودا دي مثلا، أو إيه رأيك ما نبدل الوعاء دوت ونجيب مكانه بيبس مثلا، أو نجيب مكانه أي سيفن، أي واحد يحب أي حاجة، أو إيه رأيك لو إحنا ناس أغنياء نجيب شوية برفان ونحطه مع الوعاء. قال لي كله ده يركن، لازم المية. المية دي رقم واحد لمرونتي، اتنين لعدم يبوستي، لكن تلاتة للاستمرارية. كل ما المية بتتحط علي كل شوية، كان بياخد بإيده ويحط على الوعاء، ياخد بإيده ويحط على الوعاء، طب حط شوية في البداية واستنى لغاية الآخر. قال لك كل شوية لازم هعمل الكلام دوت. عارف ليه؟ علشان المية مهمة. وأنا بصدق اللحظات ديت إن المية المهمة الله هيشكل فينا وفي أوانينا في اسم يسوع المسيح. المية دي غذاء، الأكل اللي احنا بناكله. في أرمية 15-16 وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. المية دي الغذاء، لكن المية ديت، المية ديت مش غذاء فقط، لكن كمطرقة وكنار. أرمية 23 وعدد 29 لأن كلمتي كنار وكمطرقة تحطم الصخر. المية سراج. عارف لما تكون ماشي في طريق ضلمة إيه اللي ينور لك؟ المية، أي الكلمة. في كل مرة وأنا بتكلم عن المية أعرف أن أنا بتكلم من ضمن مفاهيم المية الكبيرة في كلمة الله، هي أن المية، المية تشير إلى كلمة الله، ودوت اللي الرب بيكلمنا فيه في اسم يسوع المسيح. المية سراج. يذكر كتاب مزمور 119 وعدد 105 سراج لرجلي كلامك، أي كلامك ونور لسبيلي. المية كسيف. في أفسس 6 دي رائعة جدا، مع أسلحة الجندي السباعية اللي موجودة، يقول لك سيف الروح الذي هو كلمة الله. من غير السيف، من غير كلمة الله ما تقدرش تحارب ولا تنتصر على إبليس. عارف ربنا يسوع المسيح ليه كل المجد؟ لما انتصر على إبليس انتصر بإيه؟ بالمكتوب. ما هو مفيش غيره، مكتوب، مكتوب للرب إلهك تسجد، مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بالمكتوب. تسلح بالمكتوب. المية، المية مهمة في حياة الفخاري وفي عمل الوعاء، علشان عايز يغير اللي جوايا في اسم يسوع المسيح. المية نقية. يوحنا 15 وعدد 3 أنتم الآن أنقياء بسبب الكلام، الكلام هو الذي كلمتكم به. عارف المية ديت مية، المية مية، المية مية.

5. الحق الحق أقول لكم، إن كان أحد لا يولد من الماء، والماء هنا إشارة إلى الكلمة، من الماء والروح، دوت ما ينفعش يكون معايا ولا يدخل ملكوت السماوات. لكن آخر حاجة في السبعية، المية حلوة، المية عسل. يذكر الكتاب الكلمات ديت، مزمور 19 وعدد 10 بيقول الكلمات ديت، أحلى من العسل، أحلى الكلمة، أحلى من العسل وقطر الشهد. سبعية جميلة، لكن دي السبعية الحلوة. طب هل المية دي، هل المية ديت بتفيدني؟ هل المية دي الكلمة انت عمالها تتكلم، الكتاب والكلمة والدراسة؟ عايز أقول لك، حب الكلمة، عيش بالكلمة، خلي الكلمة هي حياتك. عندي في الاجتماع، اجتماع إعدادي عندنا، وفي مرة من المرات قلت لهم احنا خلينا نكتب الكتاب المقدس، ووزعت الكتاب المقدس على 40 واحد، 40 شاب وشابة، وكل واحد منهم اللي خد سفر التكوين والخروج، واللي خد لوين وعدد، كل واحد منهم وزعناهم 66 سفر، وزعناهم على 40 عشان في رسائل صغيرة. بعد ما خلصنا بصيت كده، مسكت في إيديا، أغلى حاجة مسكتها إيديا الكتاب المقدس، قد كده ورق كتير مسكته كده، قلت يا سلام يا رب، أحلى حاجة كلمتك يا رب، ساعدنا أن احنا ندرس كلمتك، نحفظ كلمتك، نكتب كلمتك، نلهج في كلمتك، يلهج في ناموس الرب نهارا نهارا وليلا. لكن مش فكرة السبعية الأولى فقط عن المية، لكن المية بتعلمني، والمية بتديني، والمية دي وعود، وعود لحياتي. في الاحتياج بحسب فيليب 4:19، لما تكون محتاج فليملأ إلهي كل احتياجكم. الكلمة بتعلمني، وعود، وعود الكلمة. إلى كل من يمر بضائقة مادية وفي احتياج في هذه الأيام، اسمع الوعد دوت، يملأ إلهي كل احتياجكم. في المرض، لما يكون في شوية تعب ومرض، خد الوعد دوت، أرسل كلمته فشفاهم، كل الذين لمسوه نالوا الشفاء، بجلدته شفيتم. هو بيقول الكلام دوت، استند على الوعود، حط صباعك. كان في واحد خادم من فترة طويلة انجليزي، كان كارز، وكان ديما يمسك الوعود ويروح حاطط ايده كده. جورج مولر اللي هو يعتبر أبو الملاجئ في العالم، أول واحد بدأ في الملاجئ، يذكر عنه في قصة حياته أن لما كان الملجأ بتاعه يحتاج للأولاد وعايزين يأكلوا، كل كان بيعمله كان يفتح الكتاب وروح حاطط صباعه على الوعد، ويقول له أنت قلت فليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد، ويمسك في الوعد، تمسك في الوعد، امسك في الوعد، تبت في الوعد، لأن صاحب الوعد هو اللي يقدر يحقق لك الوعد. أنا بصدق تماما. بحسب سفر العدد وأصحاح 11، موسى عمل الكلام ده لربنا، قال له 600,000 ماشي على الأقدام، ومعاهم 600,000 تاني من الزوجات، ومعاهم عدد يعني من 2.5 مليون لتلاتة مليون أو أكتر، دول عايزين يأكلوا لحمة، ورب قال له أنا هوكلهم لك. قال له أيذبح لهم كل الغنم والبقر أم نجمع لهم كل سمك البحر؟ فرح ربنا قال له هوكلهم لك، فرح حط إصبعه على الوعد، قال له وأنت قد قلت. رد عليه الرب وقال له هل تقصر يد الرب؟ أنا مليان بالإيمان النهاردة، في ناس كتيرة بيشوفوني وفي أمور كتيرة طالبينها من الرب، اتميلي بالإيمان، هل تقصر يد الرب؟ اسمع الكلمة اللي جاية، الآن ترى، هللويا، الآن ترى، هللويا، أيوفيك كلامي أم لا؟ الكلام ده مش بتاعي، ده بتاعه، بحسب كلمته، بحسب وعوده، هو اللي يقدر يحقق لك دوت في اسم يسوع المسيح. الآن ترى أيوفيك كلامي أم لا؟ هو اللي يعرف يعمل دي، أيوة يعمل دي. الكلمة في احتياجي، الكلمة لما يكون عندي تحديات، أول ما يكون عندي تحديات، زكريا 4:7، من أنت أيها الجبل العظيم أمام صفا. أنا ديما لما أقرأ الآية دي أحط اسمي، زروبابل مشي وراح لحاله، حط اسمك النهاردة أمام فلان، أمام الأخت فلانة، الأخ فلان، أعرف النهاردة أن يقدر يعملها قدام التحديات، قدام الخوف والاضطراب، وسلام الله الذي يفوق كل عقل، فيليبي 4:7، يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. في الصعوبات، إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي

ذلك أنا مطمئن. في الإعياء يعطي المعي قدرة والعديم القوة يكسر شدة، أشعياء 40 وعدد 29. في الخوف بختم بيها السبعية دي، لا تخف في كل أمر، لا تخف لأني معك، لا تخف لأني معك، هو الوحيد اللي يقدر يغير حياتك بالكم. الكلمة بتغيرني، الكلمة بتبدلني، الكلمة هي حياتي. مفيش حد يقدر يتغير تغيير كامل إلا عن طريق الكلمة وعن طريق ربنا يسوع المسيح، الكلمة والمكتوب. افتكرت قصة دلوقتي وأنا بحكي معاكم في وقت انهيار الشيوعية. وقت انهيار الشيوعية خدوا واحد جسيس مسيحي وواحد من الشيوعية وراحوا عملوا مؤتمر كبير وقالوا أنت هتتكلم ساعة والأخ التاني هيتكلم ساعة، يعني بتاع الشيوعية يتكلم ساعة يقنع الناس يكملوا في الشيوعية، والجسيس المسيحي دوت يتكلم ساعة ويقنع الناس بحسب المقدرة، كل واحد يتكلم عن الإله بتاعه. فراح اتكلم بتاع الشيوعية وخد وقته وأفاض بطريقته. وقف الجسيس المسيحي وبدأ يتكلم كلام بسيط عن ربنا يسوع المسيح الذي يغير الحياة، الذي يبدل الحياة، الذي يحرر ويبرر ويغير كل الأمور. وبعد ما خلص وقعد، وقفت سيدة مسنة قالت أنا عمري 82 سنة وأنا صغيرة اقتنعت وأخذت وعشت ومارست الشيوعية من بداية عمري، أكتر من 70 سنة وأنا عايشة في الشيوعية. اسمعوا العبارة اللي جاية دي، لكن ما فعلته الشيوعية في 70 سنة غيره يسوع في ساعة واحدة، ما فعلته الشيوعية في 70 سنة غيره يسوع في ساعة واحدة. احنا عندنا إله يغير. احتمال وانت بتسمعني في أي مكان في أي حتة في العالم وانت بتفتح دلوقتي وفوجئت بهذا الكلام، الوحيد اللي يغير، الوحيد اللي يحرر، الوحيد اللي يبرر كلمة الرب وحدها. حتى لو أنا خاطي، حتى لو أنا مستعبد، حتى لو أنا مدمن، حتى لو أنا بزني، حتى لو أنا حياتي صعبة بكل المقاييس، الوحيد اللي يغيرك كلمة الله. أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. لكن خلونا في اللحظات الأخيرة ننزل لبيت الفخاري ونشوف كيف اشتغلت يدي الفخاري. في امرأة مرت بظروف قاسية وبدأ الفخاري الأعظم يشكل في الإناء بتاعها لغاية لما طلع منها تحفته الرائعة. ونرجع كمان مرة. آمين. في يوم من الأيام مر الفخاري على حقل الفخاري، لكن وجد في هذه المرأة امرأة يذكر عنها الكتاب مرة النفس، واحتمال تكون بتمر بمرارة النفس على الرغم ان داخلها رائع وحلو ونظيف، لكنها كانت تمر بمرارة نفس. ما كانش عندها أطفال، وللأسف الكتاب ذكر عبارة ان ضرتها كان اسمها فننة، كانت بتغيظها لأجل المراغمة. عارفين يعني ايه؟ يعني بتعايرها، بتقول لها لو انت تبع ربنا كان عطالك أولاد، وده مرات كتير بيحصل. لكن انا بصدق النهاردة في تشكيل الفخاري الله عايز ياخدنا لمرحلة جديدة معاه. كان في حنة ثلاث كلمات، كانت مرة النفس، كانت مكتئبة القلب، كلمة ثالثة حزينة الروح. بيذكر عنها الكتاب ان جوزها قال لها يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين؟ أما أنا خير لك من 10 بنين؟ لماذا يكتئب قلبك؟ مرة النفس. لكن الجميل في الأمر إن حنة النهاردة راحت مكان رائع. عارفين راحت فين؟ راحت بيت الفخاري. يذكر عنها الكتاب إنها راحت للمكان اللي هو الهيكل، والهيكل على فكرة هو بيت الفخاري، وبدأ الفخاري يشتغل فيها. حابب أكون بقول عبارة، احتمال تكون بتمر بناس والناس ديت تكون هي بتضغط عليك زي فننة. اقبل الأمور ديت من إيدين الرب. لكن الجميل في الأمر، الجميل في الأمر

اني هناك تقابلت مع الفخار الاعظم وقال لها عالي الكلمات ديت حتى متى تسكرين. قالت له انا مش كده، انا بس مرة النفس. وراح قال لها كلمات رائعة: إلهك اللي انت جيتيه تلتمسيه يعطيك سؤلك، والله بدأ يذكر حن

0: فترة طويلة، لكن الإناء بتاعك على دولاب الفخاري وما تخافيش، إيدين الفخاري بتحاوط عليكي، إيدين الفخاري حضناكي، وإيدين الفخاري هتتدخل في التوقيت المناسب، هيبعت الهدية المناسبة وهيتشكل الإناء. وخلينا نطلع مع بعض من بيت الفخاري، نروح معرض الفخاري ونشوف إيه اللي حصل مع حنة أم صموئيل.
1: شفنا في الفيديو امرأة كانت مرة النفس، لكن حينما أرادت أن ترتاح ذهبت إلى بيت الله، إلى مصدر الكلمة، راحت الهيكل اللي فيه بيكون كلمة الله، وبدأت في المكان ده تحديدا تقعد وتسكب النفس. أول ما وصلت لمرحلة صعبة راحت لمكان راحتها، وعايز أقول لك النهاردة لما تكون تعبان تقعد معاه ترتاح. مرات كتيرة صدقوني أقعد مع الكلمة بأمانة، أنا أقول الكلام ده شهادة حق للمسيح يسوع، مرات كتيرة أقعد مع أخذ أصحاح وبعدي أصحاح والتاني والتالت والرابع، أقعد أدرس 4 ساعات 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، مرات بتوصل لتسع وعشر وحداشر ساعة وأنا قاعد على المكتب مش قادر أقوم. عارف ليه؟ لأنه حلو، حلو الكلمة حلوة. لازم المية في حياة الفخاري. ليه المية؟ علشان المية بتشكل، المية بتدي المرونة، لما أقرأ جزء في كلمة الله يتكلم معايا يغيرني. حنة اتغيرت في بيت الله، اتكلم ليها عالي وقال لها انت عايزة ايه؟ قالت له انا مر وانا جاية، فقال لها خلصت طالما انت التجأت للمكان السليم. انا عايز اقولك بما انك انت خدتي لازم تعرفي ان الهك، الهك اللي انت جيتي علشان تصلي وتاخدي منه وعد هيديك ابن. ونظرت نظر حنة امام الله وقالت له ان عطيتني انا هديهولك، وربنا عطاها صموئيل. في 7 نساء في كلمة الله، 7 نساء ما كانش عندهم أولاد، ابتداء من سارة ورفقة وبعد كده رحيل وبعد كده حنة أم صموئيل وبعد كده زوجة منوح وبعد كده الشنومية والأخيرة كانت إليصابات، كلهم ما كانش عندهم. في اللحظات دي كلهم أخذوا وعود من الله عن طريق الكلمة، والله غير وغير حياتهم بالكامل. أنا بعرف كويس حتى لو أنت منتظرة وعد من الرب أنه يبعت ليكي أو يبعت ليك زرع بشر، اترمي وتسند على وعد الرب، اتسند على وعد الرب، اعرف أنه يعرف يدي بتوقيته الصالح في معاده الصالح بحسب كلمة الله. يذكر الكتاب يقول لك وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة وولدت ابن لإبراهيم في شيخوخت في الوقت، في الوقت المعين. أنا بصدق أن حينما نستند على كلمة الله، وكلمة الله زي ما شفنا عبارة عن المياه، والمية دي إشارة إلى الكلمة، تعال تسند على المية، تسند على الكلمة، تسند النهاردة على الوعود الكتابية، وسيغيرك الرب بتشكيل خاص من يدي الفخاري. وإلى أن نلتقي أترككم في رعاية القدير.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج الشفاء الإلهي الذي يسعدني ويشرفني يكون معايا ضيفة للحلقات الدكتورة قس أليكس حنا. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: برحب بك دكتورة ليديا، شكرا على استضافتكم على قناة الكارما وفريق العمل الرائع اللي بيقوم بمجهود كبير لإخراج هذه الحلقة.
0: ربي يباركك على القسيس. وأعزائي المشاهدين، الرب النهاردة عايز يكلمنا عن موضوع بعنوان عرس بلا نواح. احيانا بنحضر اعراس كثيره جدا وبيبقى كلها افراح وفعلا بننبسط جدا فيها، لكن احيانا ايضا الاعراس بتنقلب لنواح. لكن النهارده عايزين نتكلم، ورب عايز يكلمنا عن عرس بلا نواح، وهنقرا من متى 22 وابتداء من العدد الاول. وجعل يسوع يكلمهم ايضا بامثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا. فلم يريدوا ان ياتوا. هنا بيقول يشبه ملكوت السماوات. ليه شبه ملكوت السماوات بانسان صنع عرسا؟
1: الرب يريد ان يصنع عرس في كل قلب وعرس في حياه كل الناس. هو دي رغبته، ان هو اتى زي ما بيقول خطبتكم لرجل واحد. هو ناس كتير بتفتكر ان العلاقه مع الله نواح، والعلاقه مع الله بكاء، والعلاقه مع الله دموع. لكن في الحقيقه لما بنشوف ملكوت السماوات، لما يسوع شبهه انه عرس لابنه، ده مش عرس لاخ ولا قريب، لكن اكتر حاجه الناس بتصرف فيها في الافراح هو عرس الابن او عرس الابنه. دي اكتر حاجه مكلفه واكتر فرح ممكن. فالله بيقول يعني انا عاوزكم تشاركوني الفرحه، وعاوزكم تدخلوا لاكتر فرح مكلف، اللي هو كان تكلفته مش ذهب ولا فضه، لكن دم الابن الوحيد الحمل بلا عيب. طبعا العرس ده مكلف جدا، لانه كلف يسوع حياته، كلف صحيح. يسوع جسده، كلف يسوع الصليب. فعشان كده التهاون في الدخول الى هذا العرس اللي

0: في بيقول كل المسمنات وأعداد ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وفوق كل هذا يسوع نفسه قد ذبح ليؤسس لينا العرس، وكل شيء معد. فده مش عرس اختياري ولا عرس عليا ان انا اختار او ارفض، لان الاختيار في الرفض مكلف جدا.
1: إذن بيشبه ملكوت السماوات انه مدعوين، وناس كثيره جدا، كل الناس مدعوين للعرس، لكن للأسف في ناس لم يريدوا أن يأتوا، في ناس بإرادتهم ما حبوش إن هم ييجوا ويشاركوا في هذا العرس. وزي ما حضرتك كنت بتقول إنه العرس ده اتكلف دم المسيح، زي ما الكتاب بيقول قد اشتريته بثمن، لا بفضة ولا بذهب ولا بأي شيء ولا حجارة كريمة، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب، هو دم المسيح. اتفضل حضرتك.
0: هو كلف كل ما عند الآب وكل ما عند الابن وكل عطية، بس الناس بتحاول تستبدل هذا العرس بأشياء ملهاش أي معنى. مثلا التجارة الأرضية، أنا بقول يعني هل لو أي تاجر لما بيقول كده البعض تهاونوا ومضوا كل واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، هل اللي عندك حتى في الأشياء المادية يفوق ما عند الرب؟ الله لما دعانا للعرس ولم يدعونا فقط إلى حياة روحية، ولم يدعونا فقط إلى الخلاص، لكنه دعانا إلى كل شيء معد. فأنا عاوز أقول إن كل اللي عند الرب، ماذا يصنع لكرمي وأنا لم أصنع؟ فيه الحماية، فيه الرعاية، فيه الخير، وفيه الجود الإلهي. فما فيش عذر إن أنا أعتذر لا بحقل ولا بتجارة ولا بزواج، ولا في عرس ممكن يكون أعظم من هذا العرس، لأن الاعتذار عن هذا العرس يؤدي للغضب، يؤدي إلى الهلاك، يؤدي إلى الحريق. والرب مستعد أن يملأ حياتك أفراح، ويملأ حياتك من حضوره ومجده وتسديد كل شيء، لكن الاعتذارات كانت كثيرة عن هذا العرس.
1: ده صحيح القسيس، ويمكن الروح النهاردة بيشاور على حاجة، وحاجة مهمة قوي قوي، انه تعالوا بس. كل حاجة موجودة، كل حاجة جاهزة، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت، وكل شيء معد، كل شيء جاهز، ما فيش غير ان انا اجي واتمتع. ويمكن ده كلام الرب ايضا بيقول انه فعلا انه مجانا اخذتم، احنا خدنا مجانا. وزي ما الكتاب ايضا بيقول انه الخلاص فعلا مجاني، صحيح كلف دم المسيح، لكن ليس من اعمال كيف لا يفتخر احد، مش باعمالنا، مش بتقوينا، مش بان احنا قد ايه بنصوم ولا بنصلي ولا بنعمل اعمال حسنه، لكن فعلا بدم المسيح بالايمان. ذلك ليس منكم، هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر. اذا مجاني رب عمل كل شيء، زي ما الام فعلا بتلاقيها بتعد سفرة رائعة جدا ومليانة، لكن لازم الطفل أو الابن يجي عشان خاطر يجي ويتمتع. اتفضل حضرتك.
0: كمان هنا كل يعني ما ينفعش أن أنا أحضر هذا العرس بلباس عتيق أو مترقع، زي ما تكلمنا في حلقة قبل كده إزاي بيصير الخرق أرداء. الحقيقة حتى الثياب اللي بيطلبها الرب مننا هو دفع ثمنها. فثياب العرس هو إيه؟ بخلع الإنسان العتيق مع أعماله، وبلبس الرب يسوع لأصنع تدبير للجسد لأجل الشهوات. بخلع ثياب النوح والبكاء. كم من الناس اللي هم بيقولك أنا عايش ملكوت السماوات، لكن عايش نائح وعايش باكي وعايش حزين وعايش مهتم، لكن لما بخلع ثياب الحزن والبس ثياب المجد والبهاء، ألبسني هو اللي بيلبسني برضه، بس أنا بقبل الثوب ده من إيده. إيه الثياب اللي الرب بيلبسني؟ ألبسني ثياب البر، بيعطينا ثياب التسبيح، ثياب البهاء، ثياب طليق بمجده. حتى الثوب ده هو مسؤول عن، بس أنا مسؤول عن إيه؟ إيه مسؤوليتي أنا؟ مسؤول عن الخلع، خلع العتيق، خلع الأحزان، خلع الماضي، خلع الإنسان مع تصرفاته السابقة. حتى الثياب دي بيقول لبسته من جديد الذي يتجدد. ف الثياب اللي

0: بيحطها
1: خالقه صحيح.
0: الثياب هو اللي بيحطها علي. فهل أنا كل مسؤوليتي بس بقلع الثياب القديمة، برفض ثياب النوح، ثياب البكاء والبسه شخص؟
1: وده يمكن بيفكرنا بالابن الضال. ابن الضال لما جه كان عليه ريحة خنازير، وكان أكيد تراب وأكيد وساخة وأكيد حاجات كثيرة جدا، لكن قال له أول لما شافه الآب بعد ما حضنه وقبله زي ما هو، عمل إيه؟ قال لهم احضروا له الحلة الأولى وألبسوه، وحذاء في رجله أيضا وألبسوه. مهمة قوي قوي إنه ما ينفعش أعيش مع الرب بعقلية الماضي، بعقلية الإنسان العتيق زي ما حضرتك كنت بتقول الكتاب بيعلمنا، لكن مهم قوي ان اتجدد بمعرفة خالقي، بمعنى احط افكار جديدة عن حياتي وعن مستقبلي مع الرب من كلمة الله. اتفضل حضرتك.
0: في بحب اضيف بعض المعاني. في اسم من الاسماء اللي قلناه في الحلقة الماضية في معاني الاسماء اسمه شبطاي، ده معناه مولود بيت الرب، وده بينضم للمعنى اللي الرب عاوز يعمله من الولادة الجديدة، لأنه المولود بحسب فكر الله ده اللي كان اللاوي والقائد بعزرة اللي بيقود التحرك، وكان بياخد الخطوات العملية لقراءة المكتوب. فخروج 16 إذا كان في ذلك الوقت هو يوم السبت ويوم الراحة، فالله مولود يوم الرب اللي هو شبطاي دون كان مولود في وقت الراحة، ده الوقت اللي الرب ما كانش بيعمل فيه اي حاجه، لانه اكمل كل شيء ولانه اكمل عمل. وبعدين بيقول بقيت راحه لشعب الله، وان احنا بندخل الى راحته. البعض بيفسر الراحه دي على انها لسه الراحه المستقبليه اللي جايه، لكن احنا شعب الله، لانه في العهد الجديد بيتكلم انه ما فيش لا يهودي ولا يوناني ولا عبد ولا حر، لكن دايما الرب كان بياخد تلاميذ الى مكان راحه ويستريحه. فمولود يوم الرب ده مولود الراحة، مولود بعد ما الرب أكمل كل شيء وأتم كل شيء على عود الصليب، مولود يوم الراحة. هل أنت مولود للراحة ولا العذاب؟ لأنه استراح الشعب، مولود بيت الرب شبطاي استراح الشعب في اليوم السابع، لم يخرج أحد من مكانه، أكله كان بيوصله حتى لا يجوز أن يلتقط الخبز أو المن في هذا اليوم الذي أطعمكم في البرية أفضل طعام المن والسلوى. فإذا مولود يوم الراحة اللي بيدعونا فيها الرب في العرس، في العرس حضرتك وانت قاعد مش بتقوم تخدم نفسك، لكن لو في بوفيه، لو في حاجات معدة، كل شيء معد في العرس دوت، كل اللي مطلوب انك يا بتقوم بتاكل او بيجي الاكل لغاية عندك. فأنا بدعو الناس اللي هم في حالة عدم راحة إلى عرس ربنا يسوع، لأن العرس معناه الفرح والراحة فيما صنع الرب لأجلنا.
1: ده صحيح حضرة القسيس، ويمكن بيكمل بيقول أيضا في متى 22 بيقول أنه الإنسان اللي ما كانش لابس لباس العرس قال كده هو عنه، قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخذوه وأطرحوه في الظلمة الخارجية. وبعد كده بيقول في عدد 14 هناك يكون البكاء وصريل الأسنان. عايزين نتكلم على النوح، قد إيه اللي بيرفض لباس العرس، وقد إيه اللي بيرفض الدعوة اللي عايز أقول العالمية الملكية للملكوت السماء، العرس ملكوت السماء، إيه اللي بيحصل له؟
0: في ناس كتير دكتورة ليديا حاسة بالعذاب، من يقول لك الدنيا كلها عذاب، لا مستريح في بيته صحيح، ولا مستريح في عمله، ولا مستريح في علاقاته، ولا في دخله، إحساس أن الدنيا دي كلها ظلم. سوري، يعني ده الإحساس بالأبدية التعيسة، أنه المؤمن بيحس بالراحة لسنوات طويلة، لأنه في الحياة في العرس حياة بدون مشقة. عمرك رحت العرس ولقيت الناس في العرس دون بتنوح وبتبكي وجاي أولاد، أو بتعبر عن مشاكلها وبتعبر عن ضيقتها؟ في العرس ما فيش فرح إلا بالعريس شخص ربنا يسوع.
1: صحيح، هناك يكون البكاء وصريل الأسنان بعيد عن الرب في هنا وفي السماء. وبداية العرس أنا بقول أنه بداية العرس والفرح هنا، وبنكمل في السماء. هنستكمل حديثنا بعد الفاصل.

0: الأعزاء المشاهدين، تعالوا بينا نطلع فاصل ونرجع لكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 3610 Seal Beach, California 90740.
0: اهلا بكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات الدكتور قصه أليكس حنا. اهلا وسهلا بحضرتك.
2: برحب بيك. اهلا بيك دكتوره ليديا، ربي يباركك.
0: اهلا بحضرتك وربي يباركك ويستخدمك في وسطينا. وبنستكمل حديثنا حول موضوع بعنوان عرس بلا نواح. وتكلمنا في الجزء الاول انه ملكوت السماوات يشبه عرس، في ناس ابتدت فعلا تلبي الدعوة، أما الملك قال لها تفضلي وتعالي، وفي ناس رفضت أنها تكون بتلبي الدعوة. وقلنا أنه كان في شخص كان ما كانش عليه لباس العرس، والرب أمر أنه هو يكون بيخرج حيث البكاء وصرير الأسنان والنواح الحقيقي. وأن العرس بيبتدي من هنا وبيكمل على السماء، والنواح بيبتدي من هنا على الأرض وبيكمل في السماء. لكن أيضا نحب نكون بنستكمل حديثنا وحنقرأ من إنجيل يوحنا والإصحاح 14 بداية من العدد الأول. لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا، وتعلمون حيث أذهب أنا أذهب وتعلمون الطريق. قال له توما: يا سيد، لسنا نعلم أين تذهب، فكيف نقدر أن نعرف الطريق؟ قال له يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. الروح النهاردة عايز يكلمنا في إيه بالضبط حضرة الأسيس في هذا الشاهد الكتابي؟
2: ما زلنا نتكلم عن مواليد بيت الرب أو مولود من الله، مولود الراحة. هنا الكلام بيقول لهم في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم إني أمضي لأعد لكم مكانا. هنا ده بيقرر ده المنازل موجودة من وقت ما تكلم الرب، ويمكن من قبل بداية العالم. المنازل دي مش مبنية بطين، أو منازل مبنية على الأساس البشري، لكن بيت الرب لما الرب دخل بيته مثلا، أول حاجة كان بيعملها بينقي البيت: بيتي بيت الصلاة، عندنا بيت نقدر في البيوت. في المعاني الروحية دي مش البيوت البشرية، أو الله لا يسكن في بيوت هياكل مصنوعة بيد، لكن بيسكن في علاقة. وفي بيته البيت بيت الصلاة، يعني ده البيت اللي أنت بتطلبني منه وبتطلبني فتجدني، ونقى هذا البيت من مغارة اللصوص. فأنا لما بعيش في العلاقة مع الله، العلاقة اللصوص بتطلع، والحرامية والمتآمرين وكل شخص بيتآمر بيطلع،
0: حروب يا حروب من إبليس. صحيح،
2: كل شخص عاوز يستبك أو ينهبك. أيضا من ضمن البيوت بيقول بيته نحن، الله بيتكلم عن علاقة في هذا البيت. زي ما قلنا، أنت مسكنا بثقة الرجاء، والثقة ثابتة إلى النهاية. بيته نحن، مش ممكن الرب يسكن في بيتها دكتورة ليديا ويكون البيت ده في احتياج روحي أو زمني أو احتياج من أي نوع، لأنه كل شخص بيعبر عن غناه في بيته ومجده في بيته. صحيح. أيضا لما زرت الأراضي المقدسة لم يكن بيقول لابن الإنسان أين أسند رأسه، هل الثعالب أو الجرى ولطيور السماء أو كار، لكن ابن الإنسان ليس.
0: بمعنى أنه المسيح ما كانش عنده بيت؟
2: ما كانش يعني بينتقل، مثلا كان في بيت حماد بطرس، كان في
0: لا انا اقصد انه بيته

0: خاص كان ليه
1: في كان فيه في الناصرة حيث تربى
0: بالظبط،
1: لكن بعد كده لم ينشئ بيت خاص ليه في عنوان وفي خدمته. مكان نعرف كان عنوان يسوع صح، هو تربى ونشأ في الناصرة وحيث فكان في بيت يوسف النجار، لكن كبيت كعنوان محدد ليسوع لما كان بيرجع إلى مدينته اللي هي الناصرة، ولكن كعنوان بيت محدد ما كانش فيه. ليه؟ لأنه بيسكن في علاقة. فمثلا
0: هو صحيح حضرتك الأسيس، لأنه فعلا أما شخص قال له أتبعك أينما تمضي قال له ما عنديش مكان، قال له الثعلب أو الجرة أو طيور السماء أو قار، أما ابن الإنسان فليس له أين يسن رأسه. إذن هو كان بيروح بيوت كتيرة جدا لأنه خدمته زي ما حضرتك بتقول كان متنقل، فما كانش ليه بيت لوحده خاص بيه.
1: كان بيسكن في البرية مع داود، وفي البرية كان بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. فكان إنسان بحسب قلب الله، فهو سكن في علاقات كثيرة بتأمن البرية. أيضا حينما قادوا مع الرب يسوع في الجليل وقت طويل وتأخر الليل، كان هناك الرب عائلا، فكانوا الحياة في بيت لأن الرب كان بيعول وبيسدد الاحتياج الروحي والزمن. فهنا بيقول لهم يعني البيوت معدة، البيوت معدة في أن البيت هو في العلاقة في الشركة اللي أنا بسكن بها وبتشكل بحسب الاحتياج. ففي الراحة هنا دايما الكلام ده كان بيحير التلاميذ والناس، فعاوزين يعرفوا الطريق لبيتك فين، المنازل اللي انت بتقول عنها دي عناوينها ايه، احنا عاوزين نعرف ازاي نوصل لهذه البيوت اللي انت بتقول عنها بيوت كثيرة وفيها راحة ما فيش اضطراب. فقول لنا يعني انت رايح فين في المنازل الكثيرة اللي بتتكلم عنها. فالحقيقة لما اتكلم عن نفسه ان هو الطريق والحق والحياة كان بيتكلم عن المنازل بمعنى العلاقة بمعنى الشركة، ان احنا ناتي الى الاب، ناتي الى مكان راحتنا في الاب والابن والروح والقدس، ومن غير عناوين محدده واماكن محدده كل مره ربنا هيورينا. يعني البيت لو دخلوا مرض زي حماد بطرس هيقف وهينتهر المرض فهو البيت الصحه المستشفى. لو محتاجين في هذا البيت الملجا الذي نحتمي فيه، نجد ان داود زي ما اتكلمنا قال بإلهي تصورت الأسوار وبإلهي احتميت ووجد فيها الحصن. ما كانش وهو بيهرب من وجه شاول ما يقدرش، كان بيت الملك أو البيت اللي تزوج فيه ابنة الملك والملك كان حمامة، ما كانش حماية، لكن كان بيهرب من حصن الحصن ومن وادي إلى وادي وكان الحماية في هذه العلاقة. فهو البيت المحصن اللي بيحفظنا محصنين ممكنين لا يستطيع أن يدخل أحد في هذه العلاقة.
0: ده صحيح الأسيس، ويمكن الكتاب بيقول لنا وبيأكد أنه أما تعلمون أنكم هيكل الله وروح الله ساكن فيكم، والله مسؤول عن هيكله وعن روحه، لكن مادام أنا طول الوقت أنا في المسيح وثابتة ومثبتة عيني على المسيح وده بيخليني أنا ثابت والبناء بتاع بيتي ثابت. يمكن كتاب مقدس بيقول لنا كمان على الرجل الجاهل الذي بنى بيته على الرمل والرجل العاقل الذي بنى بيته على الصخر، وصخر الصخرة كانت المسيح. بالضبط.
1: فهنا كمان بنشوف إيه، أن دايما الرب كل ما يتكلم عن علاقة وشركة روحية التلاميذ كانوا بيدوروا على حاجة ملموسة. طب يعني هو الكلام ده في الهوى، لن تلاقي عنوان ولا لاقي مدينة ولا لاقي حتى يعني احنا شايفينك كأن لا شيء ليك وعمال تتكلم عن بيوت وعمال تتكلم عن منازل. طب بتقول ان ابويا الغني اللي عنده منازل، طب ما تورينا حاجة، أرنا الآب وكفانا قال له فيلبس. يبقى يعني أنا ممكن أدخل في علاقة مضمونة ومش برؤية العين ولا بسمع الأذن، ما لم ترى عين وما لم تسمع به أذن. ده من اللي بيتعب المؤمنين أو بيتعب التلاميذ في الوقت دوت، أنا عاوز أحس، أنا عاوز أشوف. طب وريني ولو شيء
0: ما يعني احنا زي الفريسيين قالوا له ورينا ايه
1: قرينا ايه بالظبط
0: ما رضاش يوريهم الايه لانه
1: يعني قال لهم لو

0: انتوا عاوزين آية مش هديكم يونان. آية إلا يونان. هل حد قدر يشوف يونان في بطن الحوت؟ هل يونان وهو في بطن الحوت في عمق البحر وهو غرقان وهو تعبان حد شاف إيه اللي بيجرى في بطن الحوت؟ اللي بيجرى في بطن الحوت ده كان زي اللي بيجرى في الصليب. في ناس في كتير مش مصدقة القصة إنه يسوع في القبر بقى 3 أيام وقام منتصرا ناقضا أوجاع البول. قال لهم أنتوا عاوزين تشوفوا تشوفوا تشوفوا آمن فترى. بدون إيمان لا يمكن إرضاء. فالله مش بيتكلم عن علاقة بيت لعنوان لمكان لمدينة ولا أب حتى حاجة تقدر تشوفها تلمسها بعينه. لكن هنا لما قال له أنا معكم زمانا هذا مدته ولم تعرفني يا فيلبس، الذي رآني فقد رأى الآب. فأنت تقول أرنا الآب. هل أنت مكتفي برؤية المسيح؟ وهل لنا اكتفاء في رؤية الشخص الكامل الأبرع جمال من كل بني البشر اللي حل في كل الملء اللاهوت جسديا؟ ولا لسه عاوز تشوف ومش شايف حاجة؟ ومشكلتنا في علاقتنا مع الله إن إحنا مش شايفين كفاية ومش قادرين نحس كفاية.
1: ويمكن ده اللي الرب قاله لتوما، ما قال له أنا عايز أشوف لو ما حطتش إيدي مكان المسامير والجراح ما مش هآمن. فرح رد عليه قال له تعالى وريله، ولكن قال له كلمة توبة للذين آمنوا ولم يروا. شكرا لك يا حضرة القسيس لأجل وجودك معنا، الرب يباركك ودايما يستخدمك معنا لمجد اسمه.
0: شكرا لك يا دكتور.
1: شكرا. أعزائي المشاهدين شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج الشفاء الإلهي، والرب معكم. We'll be right back.

قناة الكارما قناة الرب أقامها والرب أسسها. قناة الكارما الرب بيستخدمها بقوة في كل أنحاء العالم على 14 قمر صناعي، بنشوف وبتوصل لينا العديد العديد العديد من الرسائل من إخواتنا المسلمين.

اللي بيتجاوبوا مع البرامج كل يوم، مفيش يوم بيعدي إلا وفي ناس بيصلوا ويطلبوا الرب وبيعلنوا أن الرب يسوع هو ملك على حياتهم. الاستمرارية، إزاي نستمر؟ محتاجين أبطال وشركاء شهريين. عشان كده أمام الاختبارات اللي أنت بتسمعها والمشاركات اللي بنشارك بيها واللي بتفرح القلب واللي بتشوف إزاي ربنا بيفتقد الآلاف من إخواتنا المسلمين، نحتاج إلى أبطال، نحتاج إلى معضدين شهريين، نحتاج إلى شركاء شهريين. أشجعك تكون شريك شهري في قناة الكرمة، أشجعك تكون واحد من نادي على 4000 شريك شهري، أنت تكون واحد منهم. مش مهم القيمة، لكن المهم أنك تكون شريك شهري. طبعا كل ما تكون شريك شهري بمبلغ معقول، كل ما ده هيساهم في استمرارية قناة الكرمة. صلي من أجلكم، أعلن أنه أنتم فعلا بركة لينا، وأصلي أن الرب يستخدمكم بقوة معنا لتوصيل رسالة المسيح لملايين من النفوس اللي بتشاهدنا.

من مدينة أورشليم القدس الجميلة من منطقة جبل الزيتون. رح أتكلم عن صعود يسوع المسيح إلى السماء. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائنا مشاهدينا من منطقة أورشليم القدس الجميلة، وراء جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح. في هذه الحلقة رح أتكلم عن صعود المسيح، والمشهد والمكان مناسب جدا، إذ نرى الجبل، جبل الزيتون، مكان صعود يسوع المسيح إلى السماء. الرب اختار من هذا الجبل، لا جاذبية ولا مغناطيس ممكن يمسك يسوع المسيح، فهو الذي انسل من الجسد، وهو الذي دخل الأبواب العليا والأبواب مغلقة، وهو طبعا بخدمته مشي على المي، ولكن من جبل الزيتون صعد إلى السماء. فأريد أن أتكلم عن صعود يسوع المسيح ووصيته الأخيرة من هذا الجبل. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.

أهلا أحبائي، رح أتكلم عن صعود يسوع المسيح. المنطقة بصراحة جميلة جدا، ممكن تشوف جناح الهيكل مع بستان جتسماني، بتشوف كل جبل الزيتون مكان صعود يسوع المسيح، ومن الطرف بتشوف بيت عنيا، بلدة مرثا ومريم وآل عازر، وفي الوادي منطقة سلوام وين الرب يسوع شفى المولود أعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام. من هذه المنطقة بتشوف مناطق شاسعة بصراحة، بتشوف جبال مؤاب، جبال الأردن، ومنطقة الصحراء من المنطقة الشرقية. من جبل الزيتون الرب أعطى الوصية الأخيرة

للتلاميذ أن يكونوا شهود له من أورشليم إلى أقصى الأرض. في البداية خليني أقول شيء مهم جدا، أنه في أربع أحداث مهمة جدا في حياة يسوع المسيح أو اللي بتتعلق بيسوع المسيح ومش ممكن تكون مع أي شخصية أخرى. الحدث الأول اللي هو تجسد المسيح، أي تجسد في بطن مريم العذراء. الحدث الثاني هو قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. والحدث الثالث هو صعود يسوع المسيح إلى السماء من جبل الزيتون. والحدث الأخير هو مجيء المسيح ثانية بمجد عظيم. صعد يسوع أمام عيون التلاميذ. شيء آخر الجدير بالذكر، في تجسد المسيح بشرت الملائكة، سواء مريم، يوسف، الرعاة إلى آخره. في قيامة المسيح بشرت الملائكة المريمات عن قيامة يسوع المسيح. وفي صعود يسوع المسيح إلى السماء بشرت الملائكة أنه كما صعد إلى السماء سيأتي هكذا ثانية من السماء. وبمجيء المسيح ثانية سيجيء بمجد عظيم وملائكته القديسين وأبواق. أقول اقرأ سفر الرؤيا بتأخذ الفكرة الكاملة عن هذا الموضوع. أحبائي، الصعود أو صعود يسوع المسيح هو أكثر من مجرد عيد منحتفل في عيد الصعود. الصعود هي حلقة الوصل بين عمل المسيح أو خدمة مسيح الأرضية وخدمة يسوع المسيح السماوية. يعني بكلمات أخرى، ما زال المسيح يعمل لحسابنا من أجلك ومن أجلي وهو في السماء، أرسل الروح القدس حتى يكون معنا. السؤال، لماذا صعد المسيح إلى السماء وتمجد؟ أولا، صعد إلى السماء بكل بساطة ليرجع إلى مكانة الأولى، إلى عرشه، لأنه ترك المجد والعرش وتجسد في أرضنا. في عبرانيين الإصحاح الأول والآية 3 مكتوب: الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته، بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمة في الأعالي صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. فإذن رجع إلى العرش السماوي، إلى مكانته الأولى، مكللا بالمجد والكرامة كما يقول الكاتب إلى العبرانيين إصحاح 2. يعني بعد ما أكمل العمل، عمل الفداء، انتصر وأكمل العمل بجدارة، فإذن صعد إلى مكانه. مشان هيك لما بيتكلم عنه في سفر رؤيا الرائي يوحنا يقول: ووجهه كالشمس. يعني اتخيل في منظر بيختلف عن اللي كانوا يشوفوه على الأرض، وهذا تأكيد للاهوته. وأجمل تعبير عن يسوع في المجد في رسالة فيليب الإصحاح 2 والآية 5: فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا، الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لكن اسمع: لذلك رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم، لكي تشثو باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. فإذا واضح أحبائي من هذه الآية أن المسيح أكمل عمل الفداء وصعد إلى المكان، إلى العرش، إلى مكانته الأولى. ثم شيء آخر أحبائي، لماذا صعد يسوع المسيح إلى السماء؟ ليكون كاهنا عظيما،
كاهن

للأبد على رتبة ملك صادق في مزمور 110، ملك السلام، ملك البر، ليتشفع أمام الله من أجلنا وليكون وسيط. مكتوب يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. فإذا المسيح في السماء يتشفع عنك وعني، وهو وسيط أيضا، وأيضا يساعدنا لنواجه تجاربنا أحبائي، من ولا سيما أمام العدو وما يحدث لنا هنا على الأرض. ابقوا معي، سأكمل حديثي بعد هذا الفاصل.

زيتون أورشليم القدس، أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم. أهلا أحبائنا مشاهدينا، منكمل حديثنا من منطقة أورشليم القدس في الخلفية الحلوة جبل الزيتون، من المكان اللي صعد يسوع إلى السماء، وحديثنا عن صعود يسوع المسيح. أنا ذكرت أنه ليكون كاهن عظيم، مش بس هيك، كمان ليكون الشفيع. مكتوب إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الله الآب، وهو كفارة من أجل خطايانا. ويقول أيضا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فإذا هو الرب بيقف معنا أمام العرش كالمدافع، كالمحامي عنا، يدافع عن قضيتنا أمام الله حتى فعلا يعطينا النعمة لكي نقوم ونستيقظ ونواصل ونستكمل. ولكن من ناحية تانية بدافع عنا من شكايات الشيطان. مكتوب عن الشيطان الذي يشتكي على الإخوة ليلا ونهارا. ففي عنا مدافع، في عنا محامي، في عنا شفيع، في عنا معزي اللي بيقف بجانبك ومن أجلك في السماء أيضا، عم بيشتغل لمصلحتك حتى تتشجع. شيء آخر أحبائي، صعود يسوع المسيح إلى السماء هو تعبير عن انتصار يسوع المسيح. المسيح انتصر في بستان جتسماني، والمسيح انتصر في الجلجثة على الصليب. ومكتوب عن يسوع جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ولكن النصرة الحقيقية اللي هي صعود يسوع المسيح إلى السماء، فصار يسوع فوق كل رياسة وكل سيادة وكل سلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل. فإذا صعود المسيح هو صعود الانتصار، وفي انتصاراته سواء في الجلجثة أو في جتسماني تعتبر عن مذاق للانتصار العظيم من خلال صعوده، وطبعا الانتصار الأعظم بمجيئه ثانية حتى يثبت مملكته إلى الأبد. شيء آخر، صعود المسيح يعتبر

الباكورة الأولى لعصر جديد. تعرفوا الرب يسوع ما زال يعمل من خلال الكنيسة، أخضع كل شيء تحت الكنيسة، عم بجهز الكنيسة، مكتوب لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا غضن فيها ولا دنس، عم بجهزها بالكامل تكون كنيسة ممجدة، كنيسة منتصرة في كل معنى الكلمة. فهو الباكورة الأولى لعصر جديد حتى إحنا نكمل في هذا العصر الجديد والملكوت الجديد مع يسوع ومن خلال يسوع المسيح له كل المجد. ثم أحبائي، صعد يسوع إلى السماء في مواهب وعطايا الروح القدس، ولكن أيضا في عطايا يسوع المسيح للكنيسة، سواء الخدمات المتنوعة من الرسل والأنبياء والرعاة والمعلمين، وهكذا هذه العطايا بسموها عطايا الكنيسة. فإذا المسيح عم بكمل خدمة الأرضية ولكن في السماء من أجلك ومن أجلي أيضا. فصعود يسوع المسيح هو تعبير عن النصرة الكاملة الحقيقية بعد إكمال الفداء بكل معنى الكلمة، واختيار التلاميذ وامتلأوا من الروح القدس وعم بيعمل فيهم ومن خلالهم حتى يستمروا، الكنيسة تستمر في الامتداد، ملكوت الله يمتد إلى كل الأرض، وحتى تكون الكرازة والبشارة في كل بقاع وسقاع الأرض. وهذا تعبير عن نصرة المسيح أنه عم بكمل وبتمم عمله من خلال التلاميذ والرسل والمؤمنين والأحباء على قلبه. ابقوا معي، سأواصل حديث بعد قليل.

صعد يسوع المسيح إلى السماء، هذا جزء من العقيدة المسيحية أو قانون الإيمان المسيحي. ولكن في شيء مهم جدا، قال يسوع للتلاميذ: لا تبرحوا من أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالي. وعلى جبل الزيتون قبل الصعود قال: ستنالون قوة متى حل الروح القدس. وكما وعد يوحنا المعمدان أن يسوع سيعمدكم بالروح القدس والنار، أو كما تنبأ يسوع المسيح عن مجيء وإرسال الروح القدس. وهذا إن دل على شيء بدل عن تميز وتفرد يسوع المسيح، فهو مرسل الأنبياء، وهو مرسل الروح القدس، وهو مرسل التلاميذ والرسل حتى يكملوا الرسالة والإرسالية اللي الرب بعتهم إليها. ولكن بشيء خاص طلب من التلاميذ أن يروحوا للعلية، وبعد 40 يوم من الظهورات صعد

ده إلى السماء، والتلاميذ راحوا إلى العلية، وفي يوم 50 حل الروح القدس على التلاميذ كما تنبأ قديما يوئيل النبي أو إشعياء أو أنبياء العهد القديم أيضا عن مجيء الروح القدس. حل الروح القدس على التلاميذ وتغيرت حياتهم تغييرا ثوريا جذريا فوريا، وخرجوا من العلية ابتدأوا يشهدوا ويكرزوا. وبطرس من خلال رسالته آمن من خلال رسالته 3000 شخص. فإذا صعد يسوع المسيح إلى السماء ليرسل الروح القدس، فتم هذا الشيء، وهذا تأكيد لمصداقية المسيح ولشرعية المسيح، مصداقية الوحي، وتأكيد للاهوت يسوع المسيح، سلطانه وسيادته الكاملة المطلقة على كل شيء. شيء آخر، لماذا صعد يسوع إلى السماء؟ ليعد لنا مكانا. صعب إنه الإنسان يتخيل أو يتصور إيه المكان اللي عم بعد فيه. ما لم تره عين، ما لم تسمع به أذن، ما لا يخطر على بال قد أعد الله للذين يحبونه. ولكن المسيح قال يعني في بيت أبي منازل كثيرة، أنا ذاهب لأعد لكم مكانا، ومتى أعددت لكم المكان آتي وأخذكم أيضا، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. فالشيء بالتسلسل إنه المسيح اتجسد، عاش حياته على الأرض حياة كاملة، تألم، مات على الصليب، قام من بين الأموات، ظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم، وصعد إلى السماء من جبل الزيتون، وسيأتي ثانية أيضا. ولكنه قال يعد لنا مكان. هذا المكان حتما أنه راح نشوف يسوع وجها لوجه، وراح تكون لنا شركة مع القديسين الأفاضل، وراح نكون معه في كل حين، وذاك أفضل جدا كما قال الرسول بولس. شيء آخر أحبائي، صعوده إلى السماء هي علامة مؤكدة لرجوعه ومجيئه ثانية. يعني مش راح يجي ثانية إلا ما جاء المرة الأولى، اتجسد وأكمل عمل الفداء وقام من الأموات وصعد إلى السماء. فصعوده إلى السماء هو دليل، هو علامة مؤكدة أنه سيأتي ثانية. ثم أيضا لماذا صعد يسوع إلى السماء؟ صعوده إلى السماء هو تأكيد لأتباعه أننا يوما ما سنكون معه في كل حين، سنكون معه في المجد إلى أبد الآبدين. فإذن هو الباكورة وعم بعد وعم بجهز، وعندما يأتي ثانية ليأخذ الكنيسة والمؤمنين سنكون معه في المجد في كل حين. ولكن أحبائي خلينا ندرك أنه عمل المسيح في السماء أنه تمم كل شيء، عم بعد المكان، أرسل الروح القدس، وكانت علامة مؤكدة يعني واضحة أنه رح يجي ثانية. وإحنا ككنيسة بنشتغل بنخدم بنضحي من أجل الرب، منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب يسوع المسيح. وهذا تعزية لأتباعه، وهذا الرجاء المبارك للكنيسة، وهذه الخدمة الحقيقية أننا فعلاً أننا سنكون مثله، سنراه وسنكون مثله، ستكون لنا الأجساد الروحانية مثل المسيح، ستكون لنا الأجساد الممجدة، سنكون مع المسيح في كل حين. فعندما أقف في هذا المكان وتأمل أورشليم وجبل الزيتون وصعود المسيح، واو، كل هذه الأحداث تمت حرفيا، صعود يسوع المسيح في الجسد ومجيئه ثانية في الجسد حتما سيكون. فأنا بصلي إنك تكون مستعد وتكون فعلا جاهز
إنه لما بيرجع يسوع إنك

أهلاً أحبائنا مشاهدينا. واحدة من الأسئلة الكتير اللي دائماً بيسألوني إياها لأنه باجي كتير وبعلم من المواقع الكتابية، دائماً بيسألوني هل هذا المكان حقيقي؟ أريد أن أقول لكل مشاهد إنه جبل الزيتون ما زال جبل الزيتون. تكلم عنه من أيام داود لما داود هرب من أبشالوم من جبل الزيتون، مذكور في العهد الجديد، والجبل بعده ما تغير. فهذا إن دل على شيء بدل إنه واو، إنه المسيح من كل بقاع الأرض اختار بغض النظر شو عم بيصير في أورشليم، المشاكل الدينية والمشاكل السياسية والظلم وكل الأمور اللي عم تحدث، ولكن مجرد إنه نتخيل إنه المسيح عاش في أو خدم ومات وقام وتأسست الكنيسة في يوم 50 من أورشليم، ولما بتطلع على الجبل جبل الزيتون صعود يسوع المسيح، فهذا تعبير عن الامتنان والشكر العميق والجزيل. في الختام أحبائي خليني أقول شيء مهم جدا، بين الصعود وبين المجيء يسوع المسيح ثانية لدينا عمل، وهذا العمل هو الكرازة بالإنجيل، الشهادة عن يسوع المسيح، الاستعداد الدائم، حياة القداسة، القداسة العملية، نعيش بقداسة، نعيش بطهارة، ونعيش بنقاوة، ونعكس صورة المسيح، طبيعة المسيح، صفات المسيح، خدمة المسيح، كلام المسيح، سلوك المسيح في حياتنا، أو كما يقول الكتاب أن نسلك كما سلك ذاك، ويقول أيضا أسلكوا بالروح حتى لا تكملوا شهوة الجسد. بالحقيقة الرب يسوع عرف أهمية ومسؤولية بل خطورة الموضوع، فقال لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. الرسول بولس لما كان بيكرز في كورنثوس قال وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. فالرب يسوع أرسل الروح القدس، روح المحبة، روح القوة، روح المشورة، وروح الحكمة. رابح النفوس حكيم، فالرب يعطينا الحكمة قبل مجيء المسيح ثانية إنه نربح أكبر عدد ممكن من الناس يكونوا ينضموا مع عائلة الله، يكونوا أتباع يسوع المسيح. فإذا عندك وعندي عمل، أريد أن أقول لكل واحد بشاهدني إذا حياتك بعدها في عم بتعرج روحيا، وإذا حياتك بعدك مهزوم بالخطية وبالفشل، شو رأيك الآن تدعو الرب حتى يأتي لحياتك يطهرك من كل خطية ويكون رب والملك على حياتك. وبالنسبة للمؤمنين أنا بصلي أنه نعيش حياة الاستعداد، حياة الخدمة، حياة مباركة مشرفة للرب يسوع المسيح. بصلي من كل قلبي خلال انتظارنا لمجيء المسيح أنه تعمل بوصية المسيح، تشهد إيش الرب عمل في حياتك. الرب يباركك وإلى اللقاء.

حيوان يسوع. والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

أحييكم مشاهدين الأعزاء، مشاهدين برنامج نحو أسرة أفضل. في هذه الحلقة كما سبق في حلقات سابقة بنتناول الإجابة على أسئلة المشاهدين اللي بتوصلنا عبر شبكة الإنترنت أو بالبريد العادي. بشجعك وشجعك تكتبوا لينا، اكتبوا مشاكلكم، اكتبوا أسئلتكم، بنديها عناية هامة جدا، وبنحرص على سلامة وحفظ أساميكم وأيضا عناوينكم. النهاردة احنا بنتناول سؤال بيقدمه شخص وبيذكر في السؤال الآتي: أنا مؤمن منذ 15 سنة، ينتابني حالة من الاضطراب المفاجئ والانطواء مع أنه بطبيعتي اجتماعي ولي نشاطي الواضح في الكنيسة، هل هذا مرض نفسي وهل من مشورة؟ مرات كتير بنربط بين الإيمان والحالة النفسية، ويظن البعض أنه الشخص المؤمن مصان ومعصوم من التعب النفسي. الحقيقة دي حقيقة مش مظبوطة، وأحب أوضح جدا أن المؤمن إنسان بتحكمه عوامل وناموس الطبيعة، فالمؤمن إنسان بتحكمه الظروف المحيطة، يتألم إذا أصيب بمرض، يبكي إذا أصيب بحزن. بل أنا شخصيا أعتقد أن المؤمن هو أكثر حساسية وتأثرا، لأنه صادق في مشاعره. صحيح الله بيؤيد أولاده وقت الألم والضيق، وعندهم المنفذ اللي إليه يضعوا كل همومهم ومتاعبهم، كما يسجل الوحي المقدس: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. لكن المؤمن شخص معرض لمتاعب كثير نفسية، وقد تؤثر فيه أيضا وتظهر في صورة انطواء واضطرابات مفاجئة. بس أنا عايز أقول لصاحب هذا السؤال ولكل من يهمه مثل هذا السؤال: الله أعطانا سمات لشخصياتنا، وكل شخص فينا عنده سمات طبيعية جدا موجودة في حياته. الشخصية اللي قدامي دي أنا ممكن أعتقد إنها تكون الشخصية الدورية، دي سمة من سمات الشخصيات المختلفة. بنقسم الشخصيات إلى 6.

في الشخصية الفصامية أو الانطوائية، وفي شخصية اسمها الوسواسية أو القهرية. ده مش مرض، دي سمة، دي طبيعة الشخصية. في شخصية الهستيرية كثيرة الحركة والإنجذاب وهكذا. في شخصية الخيلائية، في شخصية الدورية، وده أعتقد موضوع حديثنا، بتيجي بعد كده الشخصية العاطفية الغير متزنة. الشخصية الدورية من سماتها أن الشخص يكون في نشاط زائد وتهليل وفرح واجتماعي، وبيقول بطبيعتي اجتماعي ولي نشاطي الواضح في الكنيسة، وفجأة زي ما مذكور في السؤال بالضبط، حالة من الاضطراب المفاجئ، فجأة يحدث انعكاس تام في كل هذه الصفات، فيصاب بحالة من الاضطراب وحالة من الخمول وحالة من الخوف وحالة من الانطواء، ويبدأ مش قادر لا يواجه المجتمع ولا يحضر الكنيسة ولا يشارك في نشاط من الأنشطة اللي هو شخصيا يمكن بيقودها. قليل الكلام، قد يهمل في مظهره الخارجي، قليل الأكل أو كثير الأكل، كثير النوم، شخص ما عندوش استعداد أبدا أنه يواصل الحديث في أي شيء. الحقيقة دي تركيبة شخصية اسمها الشخصية الدورية. ده مش مرض نفسي، لكن دي سمة شخصية بتتطلب من المحيطين به، شريكة الحياة وأولاده، تفهم طبيعة هذه الشخصية. ولا يصح أبدا أن نحكم على هذا الشخص في مرحلة من المراحل بتاعت حياته. يعني مثلا ما ينفعش في لحظة النشاط والقوة والحماس والترانيم والعطاء أن أنا أحكم على الشخص أنه شخص هي دي صفاته، وأنه شخص نشيط جدا وشخص عظيم جدا وما فيش بديل ليه، لأن ده مش الوضع الدائم ليه. ولا يصح أيضا أحكم عليه في لحظات نزول الخط البياني لأسفل، فأقول لما أشوفه كده منطوي، ما عندوش استعداد يقرأ الكتاب، ما عندوش شهية للصلاة، حتى مش حابب حد يزوره ومش عاوز يحضر الكنيسة، ما ينفعش أن أنا في الحالة دي أقول أنه ده محبته ضعفت وإيمانه ضعف وحصل عنده نوع من الفتور وغيرته على الإيمان ضعفت لا، ما يصحش أبدا، لأن ده أيضا مش الوضع الطبيعي بتاعه. إزاي أقدر أتعامل مع هذا الشخص؟ أولا، لا مانع أبدا من زيارة طبيب نفساني متخصص. الطبيب النفسي المتخصص هيقدر يوصل لأمر يساعد على اتزان الحالة المزاجية. بيحصل خلل في الحالة المزاجية بتاعة الشخص. وعلى فكرة دي لا ليها مواعيد ولا ليها أسباب. في زوجة بتقول لي العبارات دي، بتقول كنا متعشيين وعندنا ضيوف وبيضحك ومبسوطين، وصبح ده الصبح فوجئت بزوجي إنسان تاني خالص، مش عايز يروح الشغل، مش قادر يقوم من تحت اللحاف، فكرته مريض ما عندوش أي مرض في جسده، مش ما عندوش صداع، ما عندوش ألم، ما عندوش مش قادر تدرك إن الحالة هي حالة شخص دوري، تركيبة دورية، نشاط زائد يعقبه خمول زائد. الأمر ده بيتطلب تفهم لحالته، تشجيعه على زيارة طبيب نفسي، مش لأنه مريض. للأسف الشديد جدا في مجتمعاتنا الشرقية وفي الشرق الأوسط بنظن علشان أزور طبيب نفسي يعني أنا أصبحت شخص مجنون. وللأسف هناك بعض الناس ربما يكونوا أمناء لكنهم عديمي الخبرة، يتناقلوا الكلام والحديث، الأمر اللي يصيب الشخص بعدم الثقة في نفسه. لا أبدا، طبيب النفسي ده طبيب الله أوجد هذا التخصص عشان يقدر يوصل إزاي يساعد الحالة المزاجية. قد يكون محتاج إلى مشورة إزاي يتعامل مع الوقت، إزاي في لحظات نزول الكيرف، إزاي يطلع من بره هذا الموقف، إنه يطلع يتمشى وسط أشجار، يسمع ترانيم.

تفهيم روحية، كويس جدا أن يكون ليه صديق بيحبه ويثق فيه، يعني بيثقوا في بعض، يروح ياخده يتمشى معاه، يقعد معاه، لا داعي من إرهاقه بكثرة الأسئلة، ولا داعي من محاولة إخراجه من الحالة بصورة مبتذلة. الكنيسة عليها دور أيضا في مثل هذه الحالة. الكنيسة مطلوب منها تصلي من أجله وتشجعه، لا تغير أبدا نظرتها فيه في لحظات نزول الكيرف لتحت، وقت ما يكون في حالة الانطوائية. حلو قوي زيارته لكن بحساب، لأنه غير راغب في ذلك، ويفضل الزيارة تقتصر على شخص أو اثنين ممن لهم به علاقة وطيدة أكثر. مهم جدا في الحالة ده أيضا أنك أنت تقبل نفسك، تقبل نفسك. مفيش حد في حياته كلها هيعيش مبتسم، ومفيش حد حياته كلها عايش باكي، مفيش حد في حياته كلها مهزوم، ولا حد كل حياته نصرة في نصرة. لكن الحياة هي مزيج، مزيج كما أنه شخصيات مختلفة، الله سمح ليك ميزك بهذه الشخصية. وعلى فكرة في شخصيات كتير دورية موجودة حتى في أوساط المؤمنين، لما الكيرف بينزل لتحت على طول بيروحوا يقعدوا ويعتبروها الخلوة الإجبارية اللي ربنا ادها لهم، فترة خلوة فيها أخلد إلى نفسي، فترة خلوة فيها أقلل الكلام مع الناس وأكثر الصمت أمام الله ليملأني بمعونة وقوة. وكتير جدا في فترة الانطوائية الله بيتحدث إلى الشخص المخلص الذي يسكب نفسه أمامه ويخرج منها كالفراشة التي تخرج من الشرنقة. بيدخل الشخص كأنه دودة بتزحف في خمول، قافل على نفسه داخل الشرنقة، لكن ما هي إلا فترة معينة وتنكسر الشرنقة ويخرج منها فراشة بتطير في الهواء. وهكذا دورة الحياة بتاعة الفراشة الجميلة الرائعة. أنا بصلي إن ربنا يديلك بركة تقبل نفسك كما أنت. وهذه الشخصية الدورية هقول لك بعض الصفات اللي بتميزها. أولا تقلب في الحالة المزاجية والنشاط من وقت لآخر، نشاط يزيد يعقبه خمول. شخص ده ممكن يكون كثير التهليل وكثير النشاط الروحي، ثم يعقب ذلك حالة من الخمول الروحي والاكتئاب، عدم الرغبة في الخدمة وقلة العلاقات. وعايز أقول للكنيسة وعايز أقول للزوجة إزاي نستفيد ونتعامل. الشخص اللي عنده الشخصية الدورية لا يصح تقييمه كما سبقت الإشارة من وقت لآخر، يحتاج إلى مؤمنين متفهمين لحالته، قريبين منه، يعطوه المجال والمناخ الهادي علشان في لحظات الخمول المزاجي وفي لحظات الانطواء يكون عنده الفرصة ويظل فيه اتصال بينه وبين الكنيسة. لا يصح أبدا محاولة الزج بهذا الشخص ظنا أن احنا نطلعه من الحالة. فمثلا في شخص يطلبوا منه في الكنيسة أنه يصلي، وظنوا أنه لما يطلبوا منه أنه يصلي أنه هيطلع بره حالة الانطوائية. الموضوع مش موضوع أنه هو منطوي كنوع من الضعف في الإيمان أو نوع فتور محبة، لكن دي شخصية الدورية. قد يحتاج الشخص في لحظات المرور بهذه الحالة إلى علاج مؤقت، علاج مؤقت. وعايز أقول بصراحة دي مش حالة اكتئاب، ممكن تكون الاكتئاب العرضي اللي بيجي نتيجة مواقف معينة، لكن دي بالأكثر شخصية دورية. ممكن تكون عندي أنا شخصيا، ممكن تكون عندك أو عندك. نقبل أنفسنا ونتعايش مع الظروف دون أن نعتقد أنها أمراض، نقبلها. مفيش مانع أبدا لزيارة طبيب نفسي. أنا بصلي ربنا يباركك ويبارك مواهبك، والناس اللي عندهم الشخصية الدورية ناس حساسين بطبعهم وناس دقيقين جدا في تصرفاتهم، علشان كده

بيواجهوش المجتمع وقت الضعف. ربنا يبارك حياتك ويستخدمك بركة لبيتك ولكنيستك، ويدي الزوجة الحكمة إزاي تحتوي زوجها في مثل هذا الموقف. وربنا معاكم، اكتبوا لنا، بنفرح لما يوصلنا منكم بريد. نشوفكم ونسمعكم بالخير. إن الله لم يشأ أن أنجب أطفالا، وهذا الأمر سبب شرخ كبير بيني وبين عائلة زوجي. هل أقاطع أهل زوجي؟ أختي العزيزة ربما لديك حساسية زائدة شوية. واحدة ست تزوجت، مرت 5 سنوات بعد الزواج دون إنجاب، وكل مرة أزور البيت تطلب مني أن أصلي لأجل عطية أطفال.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني.

0: اهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. وما زلنا في دراستنا في إنجيل متى، وصلنا إلى أصحاح 20 من إنجيل متى. شجعك تجهز كتابك المقدس وتسجل ملاحظاتك، ولو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة رحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بيكم. أخ يوسف، محتاجين نعرف من حضرتك إيه موضوع أصحاح 20 أو موضوعات أصحاح 20؟
1: في أربع أفكار رئيسية في أصحاح 20. الفكرة الأولى مثل الكرامين، وده كان استطراد لإجابة المسيح عن سؤال بطرس: نحن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ المسيح في هذا المثل بيشرح خطأ بطرس في هذا السؤال. بعد ما جاوبه عن سؤاله يوضح له أن السؤال في حد ذاته مش صح. الفكرة الثانية في عدد 17 لغاية 19، للمرة الثالثة يشير الرب إلى موته على الصليب. من عدد 20 لغاية عدد 28 بنلاقي طلبة أم ابني زبدي نيابة عن ولديها أن واحد يكون عن يمين المسيح والآخر عن يساره في الملكوت، وكيف تجاوب التلاميذ مع هذه الطلبة. وأخيرا في آخر الأصحاح بدءا من عدد 29 تفتيح عيني المولود أعمى، أو اثنين أعميان قبلوا المسيح في أريحة والمسيح شفاهما.
0: أشكرك يا أخي يوسف. نروح للجزء الأول من عدد 1 لعدد 16 نقراه وارجع لحضرتك بسؤال.
1: تفضل.
0: فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم، فمضوا. وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك، ثم نحو الساعة الحادية عشر خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم هاهنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء

0: قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعلات واعطيهم الأجرة مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذهم أيضا دينارا دينارا. وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. عايز تعليق على هذا المثل يا أخي يوسف؟
1: زي ما أشرت قبل كده، المسيح أجاب عن سؤال بطرس: ماذا يكون لنا وقد تركنا كل شيء وتبعناك؟ لكن يبتدي هذا الفصل بالقول: فإن ملكوت السماوات، وحرف الفاء بيربط الكلام السابق باللاحق، كأنه عاوز يقول له من الأفضل أن لا تتفق أو يكون عندك مطامع معينة، عليك أن تركن على نعمة الداعي الذي أنت تخدمه. ده مغزى المثل. فبيقول إن واحد طلع الصبح واتفق مع ناس يشتغلوا في الكرم عنده، واتفق معهم إنه يديهم دينار، وبعدين بعد 3 ساعات طلع واستأجر آخرين، بعد 6 ساعات استأجر مجموعة أخرى، بعد 9 ساعات استأجر مجموعة رابعة، وأخيرا الساعة 11 وفاضل على اليوم ساعة واحدة اتفق مع مجموعة أنه يديهم من غير ما يقول لهم حديكوا كام. ولما جه ساعة الحساب بدأ بالآخرين اللي اشتغلوا ساعة واحدة فأخذوا دينارا. توقع اللي اشتغلوا الصبح بدري أنهم هياخدوا أكتر، مع أن هم الوحيدين الذي اتفق معهم أن يعطيهم دينارا. فلما اعترضوا قال له: أنت مالكش حق تعترض إطلاقا، لأنك متفق معي، ولا ما يحقليش أني أفعل ما أريد بمالي، أم أن عينك شريرة لأني أنا صالح؟ من هذا المثل نعرف أنه من الأفضل أن نتكل على نعمة سيدنا وإحنا بنخدمه، وهو حيدينا أكثر مما يحق لنا، بل أكثر مما نتوقع نحن أنفسنا.
0: القصة دي يا أخ يوسف عايز أعرف مغزى، هل تتكلم عن دخول السماء ولا بتتكلم عن ملكوت السماوات؟ هل تتكلم عن الخلاص ولا تتكلم عن المكافآت؟ يعني إيه مغزى القصة دي؟
1: لا تتكلم عن الخلاص طبعا، لأن مثلا لما يقول لنا فتأخذون ما يحق لكم، إحنا عارفين إن ما يحق لنا
0: استحقاق،
1: استحقاق ده جهنم، إذا كنت حاخد اللي يحق لي جهنم. لكن أن أحصل على الخلاص، أحصل على الحياة الأبدية، أدخل السماء، هل ده يحق لي؟ لا، دي بالنعمة، بالنعمة أنتم مخلصون. لكن هنا بيتكلم، والسؤال نفسه بتاع بطرس مش هنروح السماء ولا لا، لكن تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ هنا بيتكلم المسيح عن المكافأة، والمكافأة تختلف عن حصولنا ونوالنا عطية الخلاص.
0: إذا حبينا نقسم المجموعة ديت لفريقين، فعايز أعرف مين الفريق اللي جه بدري ومين الفريق اللي جه متأخر في طريقة المجيء للمسيح وفي طريق تبعية المسيح؟
1: يعني اللي جه بدري ممكن تعتبرهم الأولاد الصغار الذين عرفوا الرب مبكرا، لكن في ناس عرفوا الرب على فراش الموت، يعني كان بيودعوا الحياة. أنا شخصيا أعرف ناس عرفت الرب وهي أطفال صغيرين، وأعرف ناس عرفت الرب على بوابة الأبدية. وفي الحقيقة يمكن واحد يسأل اللي على بوابة الأبدية ده خدم إيه، عمل إيه؟ في الحقيقة ليس لنا أن نتدخل، الله كلي النعمة كلي السلطان، وده اللي بيوضحه المثل الجميل. فعلينا أن نثق في صلاح المسيح وفي سلطانه المطلق.
0: شكرك يا أخي يوسف، نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: بنلاحظ ان المسيح انبأ بموته في اصحاح 16 وفصحاح 17، وهنا في اصحاح 20 الايه 17 برضو المسيح بينبئ بموته. هل التكرار ده فيه تعليم لنا؟
1: تفضل يا اخ يوسف.
2: الامر كان مستبعد جدا في ذهن التلاميذ، ولذلك كان المسيح يكرره مره ومرات وهم مش مجمعين، مش قادرين يستوعبوا اطلاقا. لكن برضو نقدر نشوف ان في كل مره كان الرب بيلقي ضوءا اكثر، فهنا للمره الثالثه لكن لاول مره يشير الى الصليب. الصليب هنا لاول مره يذكر ان المسيح كان يعرف مش بس أين سيموت، لا يمكن أن يهلك نبي خارج أورشليم،
1: كيف سيموت،
2: ولكن يعرف أيضا كيف سيموت، أنه مصلوب. وطبعا ده إتمام لنبوات مزمور 22:16، ثقبوا يدي ورجلي. فالمسيح كان يؤكد عليهم، لكن يا للمأساة عندما صلب المسيح فعلا ولم يصدقوا عندما قام المسيح فعلا، رغم أنه سبق أن ذكرهم بذلك مرات كثيرة.
1: تمام، إذن المسيح كان هو الممسك بالزمام.
2: نعم،
1: هو الذي حدد أين سيموت، خارج أسوار أورشليم.
2: أيوه،
1: هو الذي حدد طريقة الموت، الصليب، مع أن اللي كان معتاد في الوقت ده اليهود يرجموا، لكن المسيح حدد، والنبوات سبقت وحددت، هو اللي حدد إمتى كمان هيقوم في اليوم الثالث. فالزمام كان في إيد المسيح،
2: وحتى الصليب تعلمون أنه بعد يومين يكون العيد وابن الإنسان يسلم. فإمتى هيموت، إمتى هيقوم، فين وإزاي؟
1: تمام، العداد التي تبدأ بعدد 20 إلى 28، طلب قدمته أم ابني زبدي، قالت إيه؟
2: في الحقيقة الطلب سيء والتوقيت أسوأ. يعني لما يقول لنا في عدد 20 حينئذ، يعني في الوقت اللي فيه المسيح بيتكلم عن إيه؟ أنه سيصلب، أنه سيهزأ به. حينئذ تقدمت أم ابني زبدي مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئاً، فقال لها ماذا تريدين؟ كان إجابتها أنا عايزة واحد يجلس عن يمينك واحد يجلس عن يسارك. لما تروح إنجيل مرقس تلاقي حاجة عجيبة، قل لنا إنك هتعمل لنا الطلب ده، عامل زي الأطفال الصغيرين لما يطلبوا من أبائهم أوعدني إنك هتعمل، من غير ما يقول له الطلب، لأنه عارف إنه لو طلب الطلب الأب مش هيوافق. كأن هنا عايزاه يأكد لها إنه سينفذ لها طلبتها، والطلبة كانت طلبة أنانية، واحد يجلس عن يمينك واحد يجلس عن يسارك. المسيح ما كان يتكلم عن ملك، لكن كان يتكلم عن الصليب. وفي الحقيقة فعلا كان في واحد عن يمينه واحد عن يساره، لكن لص يسارا ولص يمين. المسيح في ذلك الوقت كان ذاهب لكي يصلب ويعلق على عود الصليب لأجلنا.
1: أجاب المسيح قائلا لها، فأجاب يسوع وقال، لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشرب الكأس التي سوف أشربها أنا، وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قالا له، نستطيع. فقال لهما، أما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. عايز تعليق على كيف صور المسيح ذهابه إلى الصليب، مرة يقول عنه أنه يشرب كأسا، ومرة يقول عنه أنه صبغة يصطبغ بها، نشوف إيه في التصوير ده.
2: الكأس شيء أشربه فيصل إلى أعماقي، الصبغة شيء أنا أدخل فيها فأحاط من كل جانب بهذه الصبغة. ببساطة هناك نوعان من الآلام، آلام داخلية مشبهة هنا بكأس أشربها، وآلام خارجية مشبهة هنا بصبغة أصطبغ بها. فالمسيح كانت هناك آلام نفسية عميقة داخلية،
1: تمام،
2: بالإضافة طبعا إلى الآلام الكفارية، وهناك أيضا آلام جسدية أحاطت به من الجلدات من السخرية إلى آخره. والمسيح بيتكلم عن نوعين من الآلام هنا، والتلميذين من غير ما يفهموا من غير ما يعرفوا المعنى اللي بيقصده المسيح قالوا نستطيع، فقال لهم أوكي موافق، الصبغة ستصطبغان بها والكأس ستشربانه، وأما الجلوس عن يمين

0: يميني وعن يساري، فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من عند أبي. إذا كنت أنا لن أخذ الملك إلا
1: من الأب.
0: عندما بالضبط من الآب، اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك. فمن باب أولى الجلوس عن اليمين وعن اليسار، هذا أيضا من سلطة الآب.
1: تمام، أشكرك. هذا كان له رد فعل عند الآخرين، عند التلاميذ.
0: أي
1: اغتاظوا.
0: أي
1: عبروا إزاي عن الغيظ والرب رد عليهم قال لهم إيه؟
0: لماذا اغتاظوا؟ مش لأن الأم طلبت طلبة جسدية ولأن الابنين تصرفوا تصرف جسدي، لا، لأن كل واحد من الاتناشر كان
1: منشن على مكان،
0: كان منشن على اليمين واليسار، فكأنهم اعتبروا أنه هم اللي سبقوا واللي سبق أكل النبأ. في الحقيقة الرب في وداعته وطول آناته صحح كمان غلطة مش بس التلميذين والأم، لكن صحح غلطة العشر تلاميذ وقال لهم ما يكونش عندكم نوع العظمة بتاعت البشر، لكن يا ليتكم تتعلمون العظمة بتاعت ربنا. يقول لهم كده: من أراد أن يكون فيكم عظيما فليكن لكم خادما.
1: أي.
0: ومن أراد أن يكون فيكم أولا فليكن لكم عبدا. يعني مش غلط أنك تبقى عظيم، بس طريقة العظمة أنك تخدم، ومش غلط أنك تكون الأول، لكن الطريقة لتكون الأول أنك تكون عبد. يعني كل ما عايز تعلى انزل أكتر وبالطريقة دي، لأن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
1: عايز تعليق على عدد 28: ابن الإنسان يقول عن نفسه: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هيعمل إيه ابن الإنسان؟
0: يعني وهو بيتكلم عن التواضع والنزول جاب لهم النموذج الأعظم، وهكذا كان سيدنا دائما مش بس بيعلم أعظم تعاليم، لكن كان عايش أعظم حياة. فبيقول لهم عليكم أن تكونوا خادمين، عليكم أن تكونوا عبيدا. المسيح الذي إذ كان في صورة الله أخلى نفسه آخذا صورة عبد، ولم يأتي ليخدم، مع أنه شرف لنا كلنا أننا نسرع ونبادر بخدمته، لكنه أتى ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. كل حياته بيخدم، ونهاية حياته قدم هذه الحياة فدية عن كثيرين.
1: جاء لا لكي يخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
0: نعم.
1: لما نروح لعدد 29 نتوقف عنده: وفيما هم خارجون من أريحة تبعه جمع كثير، وإذا أعميان جليسان على الطريق، فلما سمعا أن يسوع مجتاز صرخا قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فانتهرهما الجمع ليسكتا، فكانا يصرخان أكثر قائلين: ارحمنا يا سيد يا ابن داود. فوقف يسوع وناداهما وقال: ماذا تريدان أن أفعل بكما؟ قالا له: يا سيد أن تنفتح أعيننا. فتحنن يسوع ولمس أعينهما، فللوقت أبصرت أعينهما فتبعاه. عايز تعليق على هذه المعجزة يا أخي يوسف؟
0: تعليق مبدئي أن في أصح 9 من هذا الإنجيل بنشوف أعميان نال نعمة البصر، وهنا في أصحاح 20 في آخر حياة المسيح قبيل الصليب أعميين، وكأن حالة الأمة لم تتحسن مع أن المسيح ظل 3 سنين يخدم بينهم. حاجة تانية أن هذين الأعميين توبيخ للأمة كلها، فمع أنهم أعميان حرم من نعمة البصر لكنهما لم يحرما من نعمة البصيرة. فماذا قال للمسيح؟ ارحمنا يا سيد
1: يا ابن داود.
0: يا ابن داود أقروا بأنه هو المسيح ابن داود. وبكل أسف الأمة لم تعرف مسيحها، بينما هذان الأعميان عرفاه واعترف به ونال نعمة البصر وتبعاه في الطريق.
1: لماذا سأل المسيح عن الطلب؟ يعني معروف أنه واحد أعمى محتاج أنه ينال البصر، ليه الرب كان بيقول ماذا تريداني أن أفعل بكما؟ ليه سألهم؟
0: يعني برضو لما ترجع للمعجزة الأولى التي أشرت إليها في متى 9: أتؤمناني أني أستطيع أن أفعل ذلك بكما؟ فقال: نؤمن. فأعطاهم البصر.

0: طرف، كأن الرب مستعد يدي، بس حدد الطلبة واظهر إيمانك في أنك أني أنا أستطيع أن أعطيك، فإن كان عندك إيمان فكل شيء مستطاع للمؤمن.
1: تمام، أشكرك يا أخي يوسف. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هنا في الأصحاح ده في عدد 30 بيقول: وإذا أعميان جالسان على الطريق. وفي مرقس 10:46 بيقول: وجاءوا إلى أريحة، وفيما هو خارج من أريحة مع تلاميذه وجمع غفير كان برتماوس الأعمى ابن تماوس جالسا على الطريق يستعطي. هو هنا أعمى واحد ولا أعميان؟
1: سؤال مهم، تفضل يا أخي يوسف.
2: في متى 8 أيضا يكلمنا عن مجنونين، بينما لما نروح لمرقس نلاقي بيتكلم عن مجنون واحد. في الحقيقة ذكر الجزء لا ينفي الكل، فكون الرب في إنجيل بيركز على شخص المسيح شفاه مجنون، ذهب ونادى في العشر المدن كم صنع به يسوع، ده ما يمنعش انهم كانوا 2. وايضا هنا بيتكلم عن اعميين، لكن مرقس بيركز على واحد وبيقول لنا اسمه ايه، فيظهر انه كان معروف للكنيسة الاولى. لكن السؤال، لماذا متى يذكر مجنونين ويذكر اعميين في البداية وفي النهاية؟ لأن شهادة 2 عند اليهود مهمة، ومتى كان يكتب
1: لليهود،
2: وشهادة رجلين حق. فالمسيح شفى مجنونين في البداية، شفى أعميين في النهاية، رغم أن مرقس يركز على واحد هو الأكثر شهرة ويركز على واحد هو المعروف عند المؤمنين في ذلك الوقت اللي هو برتيماوس ابن تيماوس.
1: شكرا. أكيد في سؤال تاني برضو في الجزء ده.
3: في إنجيل لوقا بيقولوا هم داخلون أريحة، طب هو كان داخلين ولا كانوا خارجون من أريحة؟ أنه الصح يعني.
1: تفضل.
2: في الحال الموضوع ده عمل إشكال إلى أن أثبتت الاكتشافات الأركيولوجية الأخيرة أن هناك مدينة قديمة ومدينة جديدة الاتنين باسم أريحة، والمسيح كان يبدو خارجا من مدينة وداخل إلى مدينة أخرى، يعني زي مثلا ما تقول المنيا الجديدة والمنيا القديمة وهكذا. ففيه خرج من واحدة وكان مستعد أن يدخل الأخرى، والشفاء تم في هذه اللحظة وهو خارج من مدينة قبل أن يدخل مدينة أريحة الجديدة.
1: فلا تناقض بين أقوال الوحي.
2: لا،
1: يعني علينا بذل المزيد من الجهد عشان نوصل للمعاني، لكن علينا أيضا أن نثق في كل أقوال الله من البداية. ليس هناك تعارض بين أجزاء الوحي. الحقيقة أنا لمس قلبي جدا ما قاله الكتاب عن السيد نفسه في عدد 34: فتحنن يسوع ولمس أعينهما، مع أن الجموع كلها انطهرتهما وقالوا له مسكتوا، لكن الحنان وجد فقط في قلب المسيح. عايز مفارقة أخيرة بين قلب يسوع وقلب الجمع الواقف.
2: لما نعرف مثلا في مرقس انطهرهما المتقدمون، حتى المتقدمين بيمنعونا أن نقترب إلى مصدر الحنان اللي هو الرب يسوع المسيح، لكن شكرا لله فتحنن يسوع وأداهم ما يريدان وتبعاه في الطريق. ومن دي بنتعلم شيء جميل، أن المسيح لا يقود عميان وراه. والحاجة الثانية أن الشخص عندما يحصل على نعمة البصر من المسيح لا يقبل بغير المسيح قائدا ورائدا. أنا ما بمشيش وراء إنسان، لكن بمشي وراء اللي اداني نعمة الخلاص واداني نعمة البصر.
1: أشكرك يا أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة، رب يباركك. هراجع الحلقة مع الضيوف. إيه اللي طلعنا بيه من حلقة النهاردة؟
0: لو الرب يسوع ميزنا بخدمة معينة وإحنا نكون بنخدمه، ما فيش داعي إن إحنا نكون بنطلب مقابل للخدمة دي، لأنه الأفضل إن إحنا نتكل على نعمته، هو بيدينا أكتر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: بشوف سمو عظمة تعليم المسيح في مين هو الأعظم ومين هو الأول، فاتعلمنا إن

0: العظيم هو من يخدم والأول هو من يصير عبدا للآخرين.
1: تمام.
2: الرب يسوع كل العلم كان عارف طريقة الموت بالصلب وبش بالرجم، وعارف إن في اليوم الثالث سيقوم.
1: تمام، شكرا ليكم، رب يبارككم. عزيزي المشاهد، أترك معك هذه الأقوال الختامية عن شخص المسيح ابن الإنسان وكيف كان ممسكا بزمام الأمور في ذاته.

0: تحت إدارته هو كان ممسكا بزمام الأمور. هو الذي قال في عدد 18: هنحن صاعدون إلى أورشليم، أين سيموت المسيح في أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. هو الذي حدد طريقة المحاكمات أمام اليهود وأمام الأمم، وهو أيضا الذي حدد طريقة الموت الصلب تتميما لنبوة قديمة، لأن المعلق على خشبة ملعون. اختار هذه الطريقة الفريدة في الموت لكي لا تؤخذ روحه منه، لكن لكي يسلم هو روحه، فهي الطريقة الوحيدة التي فيها الإنسان يسلم روحه. ولم يكن في الإمكان أن تؤخذ روح المسيح منه لا بالسيف ولا بالرجم. حدد الطريقة التي سيموت بها، لكن أيضا لأنه هو رب الحياة قال: وفي اليوم الثالث يقوم. هل بعد كل هذا الكلام نقول المسيح هرب عند الصليب؟ هل بعد هذا الكلام نقول أنه ألقي شبهه أو شبهه على آخر ومات مكانه على الصليب ورفع المسيح إلى السماء دون أن يمر بالموت؟ هل بعد كل هذا نقول أن المسيح لم يمت على الصليب؟ إنه ذهب إلى الصليب بالحقيقة، وهناك ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد بالحقيقة، لكنه أيضا لأنه رب الحياة قام في اليوم الثالث بقوة حياة لا تزول. عايز أسيب معك كمان درس الاتضاع والخدمة. لم يأتي المسيح لكي يسود على الناس قهرا، لم يأتي المسيح لكي يصنع أتباعا يقهرهم في التبعية، لم يأتي المسيح لكي يصنع خداما له يخدمونه بالقهر، لكن جاء المسيح متضعا، أخلى نفسه آخذا صورة عبد، وقال عن نفسه: كما أن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. هل رأت البشرية إنسانا راقيا مثل المسيح؟ وهل رأت البشرية إنسانا خدوما بل خادما حقيقيا مثل المسيح، الذي لم يكن في رغبته أن يخدم من الناس، لكن هو الذي خدم الكثيرين وبذل نفسه فدية عن كثيرين؟ من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء. ألتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

حلقة جديدة من برنامجكم حياتك في قصة. حياتنا فعلا هي كلها قصة، كما يقول المزمور أفنينا سنين كقصة، وأيضا في كل يوم قصص في حياتنا. علشان كده بدعوك عزيزي المشاهد أنك تتواصل معنا وترسل لنا قصص من حياتك أو قصة أعجبتك. ارسل لنا على موقعنا على شبكة الإنترنت www.lifestorytv.com أو الفيسبوك فان بيج أو جروب حياتك في قصة. كمان على اليوتيوب تقدر تشاهد كل الحلقات السابقة وتعمل لها تحميل. وبننتظر فعلا منكم أنه تتواصلوا معنا أحباء المشاهدين. قصتنا النهاردة من القصص المؤثرة، وبصراحة كثيرا ما كانت هذه القصة أمامي ومكتوبة في كثير من الكتب والمواقع، ولكن لصعوبتها أجلتها الفترة دي. قصتنا النهاردة بعنوان الرئيس شيمل وأمه. قصتنا بتحكي عن الرئيس شيمل، قائد شعب القوقاز الذي كان يقاوم لمدة طويلة ضد الروس، لأن الروس كانوا بيتقدموا ليحتلوا القوقاز. هو كان بيدافع هو والجيش بتاعه عن منطقة القوقاز، ولكن كان في انتشار شديد للفساد والرشوة في بلاده. ده اللي كان مبوظ الدولة، وكانت الدولة ضعيفة بسبب هذا الفساد. وقرر الرئيس شيمل أنه يعني يعمل عقوبة مشددة ضد هذه الجريمة، وهي الفساد والرشوة. حدد الرئيس موعد لتنفيذ هذا القانون القاسي، وهو أن من يضبط متلبسا بجريمة الرشوة يعرى ظهره ويجلد 100 جلدة علنية دون استثناء. يخضع لهذا القانون الجميع، سواء كان رجال أو نساء، ولا يعفى منه حتى الشيوخ والمرضى. انتهت المهلة اللي وضعها الرئيس شيمل، وألقي القبض على إنسانة مرتشية بتاخد فلوس مقابل أنها بتسهل إجراءات. والمفاجأة الحزينة جدا كانت هذه المرأة هي أم الرئيس شيمل نفسه، أخت الرئيس بما حدث. فبدأ يتساءل جوه نفسه، طب أنا دي أمي هعفيها؟ إذا عفيتها يبقى أنا كسرت القانون، وإذا جلدتها يبقى أنا إنسان مش كويس. إزاي أجلد أمي؟ وأين هي العدالة؟ وهل ممكن أمي الكبيرة في السن تقدر تتحمل 100 جلدة اللي أنا قررتها في القانون؟ ولكن في النهاية أخذ قرار العدالة فوق الكل لتعاقب أمي.

والجميع توسل له انه يخفف عنها العقاب، ولكنه رفض علشان الشعب يخضع للقانون. وفعلا في الميعاد وفي المكان المحدد عري ظهر الام وبدات تضرب بالجلدات. حضر الرئيس نفسه لحظات الجلد، ولم يكن بالسهل عليه ان يرى والدته وهي تعرى ظهرها وتنهال الجلدات عليها. وكانت الام تصرخ بمراره شديده والدماء تخرج من ظهرها. بعد 5 جلدات قال الرئيس شيمل كفايه كده، ولكنه كان لابد انه ينفذ باقي العقوبه. قال لامه تنحي وعرى هو ظهره واخذ 95 جلدة الأخيرة على ظهره بدلا من أمه، وبكده حقق في نظره العدالة بأنه الجلدات تم أخذها، وأيضا المحبة وتقدير الأم لأنه أخذ مكانها 95 جلدة. زي ما ذكرت في بداية الحلقة أنه القصة دي كانت قدامي من سنين طويلة، بس قصة مؤثرة وكنت بأرجئها لأنها صعبة، لكن جاء الوقت لنحكي عن هذه القصة، أم الرئيس شيمل. قصتنا النهاردة هستكملها معاك بعد ما نستمتع بترنيمة أيضا مؤثرة وجميلة مع مرنمنا الحلو سامو اللطيف، وأيضا المرنم بيتر أنيس. ونستمتع بهذا الوقت، وابقى معي إلى ما بعد الترنيمة.

نعم حبيبي يا يسوع، حبيبي يا يسوع. وآية محبة نظير حب يسوع المسيح الذي لا يصدق ولا يمكن الوصول إلى مداه، كما يقول الكتاب المقدس محبة المسيح الفائقة المعرفة، وكما قال المسيح نفسه لتلاميذه: ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. وحدة قياس المحبة هي التضحية، يعني بتحب قد إيه، الوحدة القياس ضحى قد إيه بيحب. مثلا لما يتكلم عن الرجال والنساء يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة. طب إيه المقياس؟ وأسلم نفسه لأجلها. فوحدة قياس المحبة بتحبني قد إيه؟ بتحبني قد ما أنت بتتعب علشاني، وقد ما بتضحي بفلوس بوقت بجهد. لكن حب المسيح مش فلوس ولا وقت ولا حب فقط، مع أنه إدى الكل وكرمنا بالخير وبارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، لكن حب المسيح كل دولة، وبالإضافة أنه سفك دمه بل آخر قطرة من دمه لأجلنا. في قصتنا النهاردة أم الرئيس شيمل، رئيس شعب القوقاز، اللي قرر أن أي مرتشي سيعاقب بمئة جلدة علانية بدون رأفة، ما تفرقش إن كان راجل ولا ست ولا طفل، أي مرتشي لابد أن يعاقب. وكانت أمه هي اللي يجب أن ينفذ عليها الحكم، أمسكت وهي ترتشي وحاولوا يقولوا له: ده أمك وكده. قال: لا، هنفذ الحكم. وعلانية عروا ظهرها، وبدأ الجلادين يجلدوا، هي تصرخ تحت الجلادات الرهيبة، وهو ما قدرش يشوف أمه متعرية ومتألمة، فاكتفى بأن هي تاخد 5 جلدات، وهو أخد على ظهره 95 جلدة، وكانت تصرخ لما كان يتضرب لأجلها، كانت تصرخ بصرخات أصعب من الصرخات لما كانت على ظهرها هي في هذه القصة المؤثرة. عايز أكلمك في 3 كلمات. النقطة الأولى: انتشار الرشوة والفساد. والنقطة الثانية اللي عايز أشاركك فيها: إن العدل ينفذ في الميعاد. ثم النقطة الثالثة والأخيرة: بدلية تأخذ الفؤاد، بدلية هذا الرئيس بدل من أمه. ولكني لا أتحدث عن هذه البدلية، أتحدث عن بدلية أعظم جدا جدا من بدلية الرئيس شيمل. في النقطة الأولى: الفساد والرشوة بيملوا العالم. على فكرة البعض بيعتقد أن بلادنا العربية بس اللي الرشوة منتشرة فيها، لكن الرشوة تملأ العالم، وفي كل المجتمعات موجودة هذه الرشوة. عارف ليه؟ لأن العالم كله ملك إبليس، إبليس حرامي، ولأن إبليس حرامي هو رئيس العالم. لسه المسيح لم يملك على هذا العالم، لكن العالم وضع في الشرير، علشان كده منتشر الرشوة. بص كده في سفر التكوين قبل الطوفان يقول: وفسدت الأرض أمام الله، وامتلأت الأرض ظلما، ورأى الله الأرض فإذ هي قد فسدت، إذ كان كل بشر قد أفسد طريقه على الأرض. شوف كلمة الفساد تتكرر. ويتحدث كاتب رسالة روميا الرسول بولس وهو بيتكلم عن لما يجي المسيح تاني يملك على الأرض، يقول لك ستعتق. روميا رسالة روميا وأصحاح 8 وعدد 21 يقول: لأن الخليقة نفسها، كل الخليقة ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. طبعا دي لسه لم تعتق هذه الخليقة من عبودية الفساد، ما زالت زي ما قلت في تكوين 6 قبل الطوفان: امتلأت الأرض فساد، فسدت الأرض، كل بشر قد أفسد طريقه. ما زال هذا الفساد مستمر إلى لحظة مجيء المسيح الثاني ثم ملكه على الأرض. عندها تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية اسمها حرية مجد أولاد الله. احنا بنتمتع جزئيا بهذه الحرية واحنا من ساعة مجينا المسيح، لكن هذه الآية صراحة تتحدث حينما تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. إذن مهما جات
رؤساء وقوانين، فلا يوجد بقعة في هذا العالم بقراته الستة لا توجد بقعة ليس فيها فساد. برة تاني بقول ليه؟ بقول إن هذا العالم وضع في الشرير، ولا يمكن إن العالم يصلح حاله إلا حينما يأتي المسيح ثانية ويملك على الأرض، وحينئذ تتم هذه الكلمة تعتق الحرية الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. طب هتقول لي أنت عايز توصل لإيه؟ عايز أوصل إن هذا السيستم العالمي خاطئ. العالم وضع في الشرير، وربنا قال لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم. إذن عايز إن الرب يحررك شخصيا من الفساد، عايز ما تقبلش رشوة، عايز تبقى طاهر فعلا، تعالى للمسيح. هتقول لي إزاي؟ حينما تأتي للمسيح

هيبقى عندك طبيعه جديده مكتوب عنها في بطرس الثانيه 1:4: اللذان بهما المواعيد العظمى والثمينه، دول قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. يعني حينما تأتي للمسيح ويسكن فيك الروح القدس تتمتع بمواعيد الله، حينئذ تأخذ القدرة على الهروب من الفساد. في طبعا في بطرس الثانية 2:19 الناس بيوعدوا الناس بكده، بس مش عن طريق المسيح. بيقول واعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد، دول المعلمين الكذبة، لأن من غلب منه أحد فهو له أيضا مستعبد. يبقى انتشار الرشوة والفساد، لكن في عجالة أقول الكلمة الثانية: غضب الله ينفس في المعاد. الناس اللي مش راضيين يصدقوا ان المسيح احتمل كل خطايانا في جسده على الخشبة، وان المسيح تألم بدلا منا، مش قادرين يفهموا ان الله عادل. يعني لما تحكي الواحد ما سمعش القصة تقول له المسيح مات وتعذب واتجلد بدالي، يقول بيه معقولة ربنا يخلي المسيح الطاهر البار يتعذب بدل البشر؟ طب ما ربنا يسامحنا وخلاص، ده الله قادر على كل شيء وهو رحمن ورحيم. صح، الله قادر على كل شيء وأيضا رحمن ورحيم. في حاجة واحدة ما يقدرش عليها ربنا، هتقول استغفر الله، اسمع بس، اسمع وهتتفق معايا. الله مستحيل يغير صفاته. مكتوب لا يقدر، الله لا يقدر أن ينكر نفسه. يعني إيه؟ يعني الله حاشا إنه ما يكونش قدوس، حاشا. الله حاشا إنه ما يكونش عادل، حاشا. الله حاشا إنه يغير طبعه وما يكونش محبة، حاشا. ولأن الله عادل، فحينما يرى الفساد، مثل الرئيس شيمل بقى، حينما يرى الله الفساد مكتوب غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. يعني الإله القدوس حينما يراك تزني، حينما يراك تكذب، حينما يراك ترتشي، حينما يراك تعيش الفساد، الله بيغضب. وطبعا أنا فخور أني أتبع هذا الإله القدوس الذي يغضب على الفساد. يا أخي إذا كان في إنسان محترم لما يلاقي الفساد والرشوة بيغضب تقول يا ده مدير محترم مش بيرضى على الغلط. الله مستحيل يرضى على الغضب. وعلى فكرة غضب الله بينفذ في المعاد. يعني زمان ربنا أيام الطوفان زي ما ذكرت لما رأى الفساد غرق الأرض، غرق الأرض بالطوفان أيام نوح، أيام سدوم وعمورة لما بدأ يحصل الشذوذ اللي دلوقتي أغلب، مش أغلب، كثير من دول العالم بتسمح بالشذوذ والجواز المثلي ده. الله غضب، قال ايه ده، أنا ما خلقتش الإنسان كده، أنا خلقته ذكر وأنثى. فنزل نار وكبريت على سدوم وعمورة في أيام لوط، غضب في الميعاد. الله اللي غضب أيام زمان وغرق الأرض بالمية هيغضب تاني، بس مش هيغرقها بالمية، ستحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. يبقى الفساد، انتشار الرشوة والفساد، ثم غضب وعدل الله في الميعاد، وأخيرا بدلية تأخذ الفؤاد. يا سلام، يا سلام حينما تقرأ عن المسيح. على فكرة الرب يسوع المسيح اتجلد واتصلب. في الرومان وقتها كان يا إما جلد يا إما صلب. فالراجل علشان ينفذ برضو النبوات بيلاطس قال أنا أجلده وأطلقه، ثم ولكنه جلد ولم يطلقه لأنه خاف على مركزه، فجلد وصلب، ودول عقوبتين كانوا ممنوعين في الرومان، يا إما جلد يا إما صلب. الرب له المجد احتمل البدلية. وعلى فكرة في آيات كثيرة النبوات عن جلد المسيح، مثلا الآية الشهيرة اللي في أشعياء 50: بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين، وجهي لم أستر عن العار والبصق. كانت نبوة عن المسيح الجلد. ثم في المزامير أيضا يقول حرث بالمحراث، حرث الحراث على ظهري طولوا أتلمه. وعلى فكرة في معلومة بيقول لك المسيح الجلد 39 جلدة، لا ده اليهود، من اليهود كانوا يتجلدوا 39 جلدة، أما الرومان حينما يجلدوا إنسان غير روماني مكتوب ضرب ولم يكف، ما تعرفش 39 ولا 390 جلدات.

0: رهيبة فيها قطع من الرصاص بتعشق مع بعض فتقطع الجلد واللحم. عزيزي المشاهد، جلد المسيح لأجلي وضرب بسيف العدل لكي ينقذك وينقذني. أنا المرتشي واللي عايش في خطايا، وأنت أيضا تعيش في خطاياك، لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، ليس من يعمل صلاحا وليس ولا واحد. تعال أقول له يا رب أنا بقبل عمل صليبك. العدل يقول إن أنا أروح جهنم، بس أنت مت لأجلي، اديني حياة أبدية يا رب، توبني عن فسادي عن خطاياي. في الحال تصير إنسان جديد. أتركك إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

كلام المسيح عن الأرملة اللي إدت الفلسين بيطالبنا بحاجة مهمة قوي، إن إحنا نتمثل بإيمان هذه الأرملة. بيقول المسيح له كل المجد في إنجيل لوقا صح 21 عدد 4 هذه الكلمات العظيمة، يقول: لأن هؤلاء من فضلتهم ألقوا في قرابين الله، وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة التي لها. والسؤال: ما الذي دفع هذه الأرملة إلى أن تعطي كل معيشتها؟ أجاوب على واحدة، هو في كتير قوي، بس أجاوب على واحدة اللي يعني عندي مشغولية إني أوضحها لنفسي وأوضحها لحضرتك، نتذكرها معا ونعيشها مع بعض، وهي الإيمان. الإيمان بماذا؟ الإيمان بأن الرب صاحب السلطان، وهو العظيم، وهو المالك لكل شيء، وهو المعطي لكل شيء، وهو المسؤول عن كل شيء، وهو الذي معه أمرنا. فأنا لما بقتنع بكل هذه الحقائق وأؤمن بها، بمعنى أقتنع بها في قلبي، شيء طبيعي ده هيخليني ألقي كل المعيشة، كل المعيشة. الحاجة الثانية أنه هذه الأرملة كان لديها الإيمان بالله بصفته، إنجاز التعبير كما جاء عنه في رومية 4:17، يقول: الله الذي يدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة، أو بحسب الترجمات الأخرى يدعو الأشياء لتوجد من العدم. يعني الله في قدرته الإلهية غير المحدودة مجرد أن يقول كلمة واحدة، كلمة واحدة، أو يصدر أمر واحد، الحاجة مش موجودة توجد. قال: فليكن نور، فكان نور. ليكن كذا، هيفضل هو هيوجد الكذا ده. يعني ربنا عنده استعداد أن يقول كلمة واحدة فيبرأ الغلام، زي ما قال قائد المئة قديما للمسيح. ربنا يقول كلمة واحدة فيوجد المال، ربنا يقول كلمة واحدة فتوجد الصحة، ربنا يقول كلمة واحدة فتوجد الممتلكات والنجاح، ربنا يقول كلمة واحدة فاللي مش موجود لأي سبب يبقى موجود. أو خليني أقول لك، حتى لو موجود بس حاجة قليلة قوي ربنا يكترها. فاكرين الأرملة اللي كان معها دهنة زيت؟ الإيمان خلى دهنة الزيت دي تبقى كتيرة قوي وتفيض، ويديها كسرة من الزيت وتبيع الزيت وتسدد ما عليها وتعيش بما بقى. بس هنا المستوى أعظم وأرقى بتاع هذه الأرملة، ما فيش، ألقت كل المعيشة التي لها. يعني بجد بتساءل كيف أتت إليها الجرأة، وكيف أتى إليها هذا الإيمان، إنها كل اللي في جيبها تطلعه تحطه للرب ولعمل الرب. عندها إيمان؟ وأكيد حتما أن الرب أرسل إليها معونة سريعة مليئة بالخير ومليئة بالبركة ومليئة بكل ما تحتاجه بل أكثر، فملأ الله كل احتياجها من حيث لا تدري. عشان كده صدقني أعتقد أني أنا قبلك نحتاج بشدة أن نصلي الصلاة التي صلاها التلاميذ قديما لما قالوا للرب في إنجيل لوقا صح 17 عدد 5: يا رب زد إيماننا. نحن نحتاج أن إيماننا يزداد لكيما نستطيع أن نعيش الحياة العملية. كلنا بشر، كلنا عندنا خوف من بكرة، كلنا عندنا عوالان للهم، بنعول هم بكرة، فده يخلينا نمسك شوية في العطاء. لا، خلونا نتشجع نعطي ولا نعول الهم، بل نلقي كل هم على الرب، فهو الذي يعولنا وهو الذي يعتني بنا وهيرتب لنا كل الخير، حتى لو وصل الأمر أن نقدم كل المعيشة فلنفعل هكذا، وننتظر مكافآت الإيمان التي يغدق بها الرب علينا. الرب يباركك.

يتهجمون على بعض الأفكار الموجودة في الكتاب المقدس. أنا شخصيا بقول لو أنه عندهم فعلا دراية حقيقية وممتلئين بالروح القدس لا يمكن أن يتفوهوا بهذه الأمور.

0: أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم من سيدني أستراليا من برنامج أكثر من رأي على قنوات الكرمة الفضائية العالمية. أحبائي، حلقة هذا الأسبوع خاصة هذا اليوم هي بعنوان قبص، يعني زي ما تقول وميض شرارة قليل، قبص من قلب الله المحب في خلائقه. ماذا يعني هذا العنوان؟ الله جعل المحبة في الطيور، في البهائم، في الخلائق، حط فيهم محبة بس بالغريزة، لكن أيضا وضع الله فينا المحبة. لكن لما سقط آدم وحواء ابتدت البغضة وابتدت المشاكل والحسد وغيره وغيره. لكن كل هذه العلامات نرى فيها نسمة قليل، ومض وميض شرارة قبص من قلب الله المحب الذي يحب بلا حدود. وهذه المحبة رأيناها بمحبة الله في المسيح ومن خلال فداء المسيح للبشرية. والكتاب المقدس بيقول لأنه نحن بعد خطاط مات المسيح لأجلنا. ليه؟ لأنه بيحبنا. سنتوسع بهذا الموضوع بنعمة الرب مع خدامنا الأفاضل، معنا خادم الرب الفاضل القسيس دكتور ميشيل عوض بالاستديو، ومعي خادم الرب الفاضل أيضا الدكتور القسيس جرجس عوض على الزوم. أهلا وسهلا بحضرتك قسيس.
1: أهلا بك قسيس جون، مرحب بي.
0: الرب يباكك
1: بحضرتك، ويشرفنا كثير أن احنا نكون مع بعضينا في هذه الحلقة المباركة التي تعطي لنا أفق إلهي مبارك نحو خلائق، والتي قيل عنها بأنها حسن جدا. ونشكر الرب لأجل هذا البرنامج والعاملين فيه سواء هنا أو في أمريكا. الرب يبارك هذه القناة وهذا البرنامج ويستخدم كل شيء لمجد اسمه المبارك. أمين.
0: أمين. الرب يباركك ويحفظك. حضرة المخرج، أنا مش عارف إذا كان صار معنا حضرة القسيس عوض. طيب يا ريت تتواصلوا معه بسرعة لأنه تأخرنا عليه شوي قليلا. الرب يباركك يا محبوب. طيب بنعمة الرب دكتور، بقرأ بعض الأفكار. يعني في أفكار معينة، يعني أنا حطيت عندي نقطة مثلا فكرة التضحية والفداء النسبي في الخليقة، لأنه الخليقة مثلا بتشوفها، يعني بتشوف الأمهات أو حتى الذكور بالبهائم بالطيور بالخلائق والأمهات. يعني حتى المسيح قال هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها، وكان عم بيحاول يوصلنا لنقطة أنه حتى هؤلاء ينسينا لكن أنا لا أنساكي، وكان عم يتكلم مع أورشليم وأيضا هي رمز للكنيسة. فبنشوف أنه في شيء مهم جدا في الخليقة، يعني بتشوف ومضات من قلب الله المحب، مع أنه نحن لا يمكن أن نصل إلى ذات المستوى حاشا، بس هي كلها زي ما تقول إشارات ومضات تخلينا نلتفت أنه هيدا الطير اللي بيحب بهذه الطريقة ممكن يقدم نفسه لأجل أولاده والخلائق. تفضل يا محمود.
1: قبل ما نبتدي لابد أن نفهم شيء مهم جدا، ألا وهو أن الله محبة. الله محبة. كون إن الله محبة، هذه المحبة انتقلت تدريجيا ليس للإنسان فقط لكن لكل الخليقة. الله بيشفق على الكل. والله بيعطف على الجميع. حتى لدرجة أنه قال لنا هذه الكلمات أليس عصفوران يبعان بفلس، ورجع بعد كده وقال لنا أليس خمسة عصافير تباع بفلسين. يعني العصفورين بفلس، والمنطق أن يقول أن الأربعة بفلسين، لكن الخامس هذا الخامس الذي يعطى فوق، زي ما بيقولوا انه بيدي فوق البيعة بلا ثمن بلا قيمة. بلا قيمة تذكر امام الناس او في شرائه لا قيمة له، لكن عند الله غير منسي، اي ان له قيمة. النباتات التي خلقها الله وكونها لها قيمة عنده، حتى انه لا يريد ان يفنيها.

0: إنها تعطي بذرا كجنسها علشان تنبت وتطلع مرة ثانية وتعيش. الإنسان أيضا الله أحبه، بس كانت محبة الله للإنسان محبة فائقة، فلا يريد أن يثنيه ولا يريد أن يلاشيه من هذه الأرض أو من سجل خليقته، لكنه قال لهم اثمروا واكثروا واملأوا الأرض. كون أن الله محبة يعني معناها أن كل أموره العظيمة عملها وغرس فيها هذه المحبة. لعل الإنسان يدرك معاملات الله ويفهم ما يريده الله منه حتى يتعامل معه بهذا اللطف المبارك وبهذه المحبة العميقة التي في قلب الله من نحوها بشري البشرية ومن نحو خلائقه. الله لما خلق الكل أعطى تقرير عن هذه الخليقة وقال عنها في أصحاح واحد من التكوين وعدد 31: فرأى الله بأن كل شيء حسن جدا. جميل في نظر الله الإنسان، جميل في نظر الله الخليقة، جميل في نظر الله النباتات، جميل في نظر الله الفضاء وبكل مكوناته من أقمار وشموس والفلك يجري بحكمة إلهية. كل ما صنعه الله إنما هو حسن جدا، ويعلن فيه أن الله أحب هذه الخليقة. لكن فوق الكل أعلن الله محبته للبشرية حتى أنه ضحى من أجلها، وهذا سنجيء إليه فيما بعد، من أضحى من أجلها بإرسال ابنه الحبيب ربنا يسوع المسيح.
1: آمين. ربي باكك. معنا حضرة المخرج الأسيس جورجس عوض صار معنا. طيب شو، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا أسيس، ربي باكك.
2: يا اهلا بيك على الاسيس، انا مبسوط ان انا اكون معاكم ومع اخويا المحبوب الاخ ميشيل عوض وجرجس عوض. ده شيء رائع جدا يعني، ربي يبارككم.
1: انا عم اقول له اليوم عجيب انه اثنين عوض عوضين يعني. ربي يباركك ويحفظك.
2: ربي يباركك.
1: طيب حضرتك سمعت التعليق اللي علقته انا واللي علقه الدكتور ايضا الدكتور ميشيل، فبتحب تحط التعليق الأول كمان في الموضوع ده لو سمحت؟
2: الحقيقة الله لأنه كامل الصفات. الصوت واضح؟
1: يس نعم تفضل.
2: تمام. الله لأنه كامل الصفات فهو الحقيقة طبع ببصمته الجميلة على كل الخليقة بمحبته. يعني يقول الكتاب أنه الله خلق الإنسان بكامل الأوصاف، وخلق في نفس الوقت الجنة وأوجد فيها التنوع الرائع الجميل من سواء كان الأشجار أو النباتات أو الطيور، حتى الكواكب الشمس والقمر وكل يعني الكمال الإلهي أو البصمة بتاعة الكمال الإلهي موجودة في كل الخلائق. علشان كده بنشوف من ضمن البصمات الجميلة الحب العظيم، الحب المعطاء، الحب اللي بلا حدود، العطاء اللي بلا حدود لكل الخليقة. فالله دايما يشرق شمسه على الجميع ويشرق حبه وإحسانه ومحبته وغفرانه وطول أناته وإيده ممدودة. يقول الكتاب تفرد يمينك تشبع كل حي غنى. علشان كده تخيل لما يفرد يسار، وإن اعتبرنا إن الله له يسار أو له يمين أو يسار، لكنه الحقيقة هو غير محدود، لكن الكتاب بيعبر لنا يفرد يمينه فقط يشبع كل حي غنى. عشان كده الرب غني بالمحبة وغني بالمعرفة وغني بكل الصفات الإلهية والمحبة والفداء، وده الحقيقة كمان هنتطرق ليه في الحلقة بنعمة المسيح.
1: آمين آمين. الرب يباركك، أشكرك جدا. فإذا أنا كنت عم أقول دكتور ميشيل أنه في نسبة معينة، وحضرتك وضحت الفكرة، النسبة المعينة يعني فيها evidence، فيها أدلة. حتى كنت عم تحدث أنا والدكتور الأسيس عوض جورجس عوض أنه شاف طير في نار ولعان.

0: بالشجرة والعش بالشجرة، فأم الطيور تحلق وتنزل، تحلق وتنزل بس تحمي طيورها يعني فراخها. بالأخير ما عاد قدرت، ربطت عليهم وماتت معهم. طب دي أمور يعني الإنسان لازم يتعلمها، إنه بالغريزة عند محبة لم تستطع أن تقاوم. بينما حاليا بتشوف إنه بالزمان الأخير بتشوف أمهات كتار مش سائلين، آباء كتار مش سائلين، مش حد، ما حدش زي ما تقول راضي يعيش بهذا الحب الإلهي الذي وضعه الله، جعله الله فينا.
1: الله وضع في الإنسان كل ما هو جيد،
0: نعم،
1: وكل ما هو صالح،
0: نعم،
1: ووضع في للإنسان نفس المحبة التي قيل عنها في رومية 5،
0: نعم،
1: أن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. وإن كان العالم الطبيعي العالم الخارجي لا يعرف ما لروح الله لأن عنده جهالة،
0: نعم،
1: لكن بالطبيعة أو بالغريزة كما نقول، بالغريزة يميل الإنسان دائما إلى أن يقدم ما هو صالح. وليس الإنسان فقط، لكن الطبيعة أيضا تقدم لنا كل ما هو نافع للإنسان وللبشرية وللمخلوقات أيضا. فالغريزة اللي موجودة عند الطائر هي المحبة. من أين تأتي هذه المحبة؟ لا يمكن أبدا أن تأتي من فراغ، لكن الله وضعها في قلب الطائر وفي قلب أيضا الحيوان. الحيوان الشرس ممكن أن يموت حيوان من أجل آخر أو من أجل أولاده. يقولون بأن الدب أو الدبة تقتل أولادها لأنها تخاف عليهم أن يقتلهم آخر. تخيل، هذا شيء غريب جدا.
0: على أي أساس بتقتلهم يعني؟
1: بت بت بت بتموتهم
0: بس إنه على إنه بس تحس إنه في خطر يعني؟
1: خطر أو لو حست إن في خطر عليهم،
0: مش قادر تحميهم،
1: إنهم هيموتوا ومحدش هينقذهم، تقوم هي بالدور فتميت أولادها حتى لا يقتلهم آخر، وكأنها تقول بيدي ولا بيدي وآخر.
0: وهذا أكيد،
1: ده أكيد،
0: نعم،
1: ده شيء طبيعي موجود في الطبيعة،
0: نعم،
1: تعمله هكذا. أيضا بعض الطيور تضحي بنفسها لكي ما تنجي أولادهم. إذا تأملنا النسر مثلا في أصحاح 32 من سفر التكوين، أصحاح 32 بيكلمنا على النسر، يقول إنه كما يحرك النسر عشه، يعني بيجي وقت من الأوقات إنه عاوز يعلم أولاده الطيران، لكن وهو بيعلمهم الطيران يرميهم من العش، وعندما يقاربوا أن يصلوا إلى الأرض يهبط عليهم ويأخذه بجناحيه ويرجعهم مرة ثانية إلى العش.
0: نعم.
1: هذه غريزة عند الطيور أن تحب أولادها وأن تقاتل عن أولادها وأن تضحي من أجل أولادها. هذه الغريزة إن كانت موجودة في الخلائق هكذا أيضا موجودة عند الإنسان، لكن الإنسان أحيانا يقسو قلبه ولا يضحي بنفسه من أجل الآخرين. فبعض الناس يقول لك إذا جاءك الطوفان حط ابنك تحت رجليك، يعني أنا الأول. لكن في بعض الناس يقولون أولادي أولا وأنا ثانيا، فهم يضحوا بأنفسهم من أجل أولادهم. لكن الخطية عندما دخلت إلى البشرية قست قلب الإنسان على أخيه، وقست قلب الإنسان على نفسه، وقست قلب الإنسان أمام الله، فأصبح إنسان قاسي، لا يعرف الغريزة ولا يعرف المحبة ولا يعرف التضحية ولا يعرف شيء من هذا كله. فدخلت فيه نقطة مهمة جدا في حياة البشرية، ألا وهي الأنانية. فالأنانية عكس المحبة، فتعلم الإنسان الأنانية وأصبح أناني، يحب نفسه عن الآخرين، يحب

0: نفسه عن أولاده، يحب نفسه عن زوجته، يحب نفسه عن البشر، عن أصدقائه، يريد أن يكون هو أولا. وهذا تقرأه حضرتك والقارئ والسامع والمستمع الكريم يقرأه عندما يقول الكتاب عن ديوتريفوس في رسالة يوحنا الثالثة، يقول عنه أن ديوتريفوس لا يقبلنا، والسبب لأنه يريد أن يكون أولا. فغريزة المحبة الله وضعها في كل البشرية، لكن هل نستخدمها أم لا نستخدمها؟ إن استخدمناها نكون فعلا أصحاء في حياة الجسدية والروحية، لكن إن لم نستخدمها فتتحول المحبة إلى الأنانية التي تؤدي في النهاية إلى الصراع والخصام والنزاع الذي يريدنا الله أن نتجنبه وأن نبتعد عنه.
1: أمين، ربي باكك. دكتور جرجس، في أمثلة أعطيت لنا في الكتاب المقدس، إن كان العبارة اللي قلتها أو الآية اللي قلتها أنا بحسب إشاعة 49، لما الرب تكلم عن محبة الأمهات، إنه هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها.
0: 49.
1: نعم، إشاعة 49. فبعدين برجع بقول حتى هؤلاء ينسين أما أنا فلا أنساك. وبعدين حط الروح القدس أيضا صورة أخرى، يعني صور كثيرة بالكتاب عن محبة المرأة الزانية، زانيتان عايشين مع بعضهم في البيت بحسب ملوك الأول ثلاثة، فبيقول إنه واحدة منهم اثنينهم ولدوا في ذات البيت، أنا عم خبر الخبرية حتى الناس تعرفها، لكن واحدة منهم هي ونايمة على بالليل نامت على ابنها فقتلته، لكن بدلت الابن الحي بابنها الميت، والصباح الأم عرفت أنه هذا مش ابنها، احتكما للملك سليمان، كل واحد تقول هذا ابني، لا هذا ابني، هذا ابني، بالنتيجة طبعا كانوا عم يتصارعوا على الابن الحي، بالآخر سليمان بحكمة منه، وهذا الشيء أظهر حكمة، يعني الرب أظهر حكمة سليمان بهذا الموضوع، قال لهم هذه تقول كذا وهذه تقول كذا، جيبوا سيف وقطعوه بالنص، شقوا الطفل. الأم الحقيقية قالت له لا تاخذوا يا سيد الملك بس المهم يبقى حي. الثاني لأنه مش أم قالت له أوكي لا يكون لي ولا لك وليس لك خلاص. فساعتها سليمان قال أعطوها لهذه الأم الحقيقية، هذه أم أعطوها الولد. فإيه اللي بتقدر تشوف بين السطور أو توسع الموضوع؟ الموضوع حلو بس بده توسيع، إنه حتى الزانيتان اللي هم طبعا عايشين بالخطية وبلا ضمير تقريبا، منشوف الإنسان عايش بالشر، لكن برضو المحبة بتضل موجودة في هذه، حتى في هذه الحالات. تفضل يا محبوب.
2: كل الأمثلة الحقيقة الجميلة اللي ذكرها لنا الكتاب المقدس أمثلة توضع في الاعتبار، لكن بس حابب أوضح نقطة، يعني خط رفيع جدا بيفصل ما بين المحبة والفداء. ممكن أنا أحبك لكن ما أقدرش أفدي أو أضحي بنفسي من أجلك، وممكن الأب يحب ابنه لدرجة أنه ممكن يديله كل حاجة لكن مش هيموت من أجله. يعني في فرق بين الحب وبين الفداء. الفداء أعمق بكتير جدا من فكرة الحب. فممكن نقبل أن الله محبة لكن ما نقبلش أن الله فادي، يعني ممكن يوصل بينا الأمر أن احنا نقول الكلام ده. لكن الحقيقة لما نشوف مثلا الأمثلة اللي حضرتك ضربتها، إنه امرأة زانية الاثنين كانوا يعني سيدات زانيات، واللي حصل إنه واحدة فيهم الاثنين خلفوا مع بعض، واحدة موتت ابنها بدون قصد والتانية يعني حاولت تبدل ابنها بالابن الحي، لكن وحصل صراع وسليمان رب أداله حكمة إنه يفصل في هذا الأمر. اللي احنا بنشوفه ان الام قدرت تضحي بحبها علشان تدي الطفل للمرأة الاخرى، المرأة التانية، على اساس انه ابنها ما يموتش. ده الطبيعي اللي موجود في حياة الانسان، يعني الغريزة الطبيعية هي غريزة الفداء موجودة في الإنسان، والغريزة الطبيعية اللي موجودة في الطيور هي غريزة الفداء لما يدافع عن أولاده لدرجة أنه يموت من أجلهم. والغريزة الطبيعية اللي موجودة في الحيوان أو في الطيور.

0: الغريزة دي موجودة لأن الله وضعها بذاته نفسه. إذا بنشوف أن الله على رأس القائمة، ففاقد الشيء لا يعطيه. فإذا كان الله مش فادي، يعني مثلا لو اعتبرنا أن الله محب، لكن السؤال هل هو فادي؟ نقول نعم، لأنه إذا كان هو صمم الإنسان بالفداء، وده الطبيعي. الغير طبيعي أن يكون الإنسان قاسي، يعني مثلا يقسو على أولاده. يعني أنا يعني عندنا حدث في مصر يمكن من كام سنة حصل، أنه أب كاهن كان على الشاطئ هو وأولاده وعنده أطفال صغيرين، يعني دخلوا المية وفجأة حصل سحب فالموج خدهم. فالأب الكاهن ده شايف دول أطفال يعني صغيرين، يمكن 7-8 سنين، اتنين. اللي حصل إنه هو بدون وعي، بدون تفكير، بلبسه، بكل ما، وما فكرش في نفسه إنه هو ما يعرفش يعوم. يعني يعني ألقى بنفسه بكل سرعة على البحر علشان خاطر ينقذ أولاده، واللي حصل إنه هو مات هو وأطفاله. تعالوا مع بعض نركز 5 دقائق أو بلاش دقائق، لحظات. يعني نقول الآتي، نقول مثلا هذا الرجل كان ممكن يفكر في لحظات بسيطة، هو مش هيقدر ينقذهم لكن هيقدر يخلف غيرهم، صح؟ يقدر إيه؟ هو شباب ومراته يعني في الشباب، يقدروا يخلفوا غيرهم، يعني يجيبوا أولادهم. لكن هو ضحى بنفسه من أجل أولاده. ده مش مثل وحيد موجود، لكن كتير في كل الأديان بنلاقي الأمر ده. يعني إيه؟ مش مشكلة الشخص دينه مسيحي ولا يهودي ولا مسلم ولا بوذي ولا أي كان. الفكرة إنه هذا الرجل أو هذه الغريزة موجودة في البشرية، فعلشان كده قدر إنه ينجي أطفاله رغم إنه قدم نفسه من أجلهم. هكذا المرأة أيام سليمان قدرت إنها تضحي بحبها من أجل فداء ابنها، إنه ما يموتش، يفضل ويفضل مع المرأة على إنه ابنها ما يموتش.
1: ربي يباركك، أشكرك. دكتور، بتحب تضيف أي نقطة قبل ما نكمل؟ أي نقطة معينة قبل ما نكمل؟
2: لا شك أن كل واحد يحتاج إلى أنه يدرك محبة الله ويعرف محبة الله. إن كان الإنسان لا يمكن أن يضحي من أجل الإنسان، ده شيء منطقي. لكن ادانا الكتاب صورة أعظم بكثير جداً لتضحية الإنسان من أجل آخرين، من أجل أولاده. فالمثل الصريح العظيم اللي قدامنا في أصحاح 18 من صموئيل الثاني، عندما صرخ داود هذه الصرخة المدوية، عندما قال هذه الكلمات: يا أبشالوم ابني، يا ليتني مت عوضا عنك. فأنا أرى بأن هذه الكلمات التي نطق بها داود وهو يتمنى موته وليس موت أبشالوم، مع أن أبشالوم كان لداود كل العداء ووضع في قلبه كل الأساليب الشريرة التي يريد بها أن يتخلص من أبوه ليأخذ الملك عنه. أما الآب وهو داود، أو الوالد إن كنا لن نتكلم عن الآباء، فإن داود أرسل هذه الصرخة وهو يقول: يا ليتني مت عوضا عنه، فعنك، عن ابنه أبشالوم.
1: مع أنه خرب الدنيا أبشالوم،
2: مع أن أبشالوم خرب كل شيء، مش الدنيا وبس،
1: وحاول يطارد أبوه حتى يقتله
2: طبعا، وجمع حواليه جماعة أشرار علشان ياخد منه المملكة. لكن رغم هذا نجد فيها محبة الآب لابنه. فممكن جدا عندما يحب أحد شخص عزيز عليه، يقول عنه الرسول بولس هذه الكلمات: بالجهد

0: يعني بالعافية بالجهد، بالجهد يكسر أحد أن يموت، ربما لأجل الصالح يكسر أحد، ربما من أجل واحد صالح واحد يضحي من أجله ويموت بالنيابة عنه. لكن الله لا يريد الإنسان أن يضحي من أجل الإنسان، لكن يريد أننا نفهم بأن الله هو مصدر التضحية ومصدر الفداء. وإذا قال الإنسان ربما يفعل أو لا يفعل، يعني داود عندما يقول ليتني مت عوضا عنك، فيقول الكتاب عنه بأنه لم يموت نيابة عن أبشالوم، لأن الوقت كان قد انتهى. لكن أجي لمثل آخر موجود في كلمة الله، أن في أصحاح 14 من صموئيل الأول، عندما أخذ يوناثان بطرف النشابة العسل وأكله، وحكم بعد ذلك شاول على ابنه، قال هذه الكلمات: موتا تموت يا يوناثان. فصرخ الشعب وقال: أيموت يوناثان الذي صنع لنا هذا الفداء، هذا الفداء العظيم؟ كمل الجملة اللي بعديها: فافتدى الشعب يوناثان.
1: وليش كان؟ لأنه أقسم شاول أنه ما حدش يدوق،
0: طبعا القصة
1: ما حدش يأكل لحد ما يخلص من الحرب
0: بالضبط. حتى أن يوناثان قال هذه المقولة: لقد كدر أبي الشعب.
1: لكن استعجلوا وعمل قسم وما لوش معنى،
0: ما لوش لازمة طبعا. لكن ليت كان الشعب استنارت عينيه كما استنارت عيني يوناثان. لكن الحتة اللي أنا وصلت إليها وهي افتدى الشعب يوناثان، يعني كأن الشعب عاوز يقول موتنا احنا وما تموتش يوناثان. احنا ممكن يجي شعب غيره، لكن يوناثان من الصعب أن يأتي واحد غيره. أنا ضربت هذه الأمثلة لكي أوضح أن ممكن للإنسان أنه يفتدي الإنسان، زي ما قلت كما كتب بولس لينا في أصحاح 5 من الرسالة إلى روميا بالجهد. لكن الله لم يبذل جهدا لكي ما يفتدي الإنسان، لكنه بذل ابنه لفداء الإنسان. وهذا هذه صورة إلهية مباركة عن الفداء العظيم الذي افتدى بها الله البشرية.
1: أمين. رب يباركك بنعمة رب يسوع. عندنا سؤال من أخونا مصطفى بالكنترول روم، عم بيقول لي أنه في سؤال، خليني ألاقيه. أوكي، السؤال إن شاء الله يكون السؤال واضح يا مصطفى. هل محبة الله للإنسان حدود، أو هل لمحبة الله نحو الإنسان أفضل نقولها حدود، أم أنها محبة بلا حدود؟ هل محبة الله للإنسان طبيعي يا مصطفى بلا حدود؟ طب خلينا نأخذ التوضيح من حضرتك بسرعة لو سمحت.
0: محبة الله للإنسان ظهرت بلا حدود في بذل ابنه المبارك الرب يسوع المسيح. لكن محبة الله للإنسان لها حدود. هذه الحدود مرتبطة بأن الإنسان يبادل الله المحبة،
1: يعني حيأتي وقت ويغلق الباب.
0: طبعا.
1: بس لما الله أحبنا.
0: لكن أنا لما أقول إن محبة الله بلا حدود، يعيش الإنسان في عربدته وفي خطاياه وفي شروره.
1: بس أنا رأيت سؤاله كأنه مقياس المحبة.
0: مقياس محبة الله لها حدود حتى يرجع الإنسان إلى الله ويقول هذه الكلمات مع يوحنا.
1: خلينا نوضحها بهالطريقة. إذا قصده إنه الثمن المدفوع بالإنسان نتيجة محبة الله هو بلا حدود.
0: طبعا.
1: إيه؟ وفي ناحية تانية، السؤال الثاني إنه إذا الإنسان ضل طماع إنه عم يطمع بمحبة الله،
0: يبقى بلا حدود، يبقى الله أحبه بلا حدود والإنسان أنكر هذه المحبة. أو لم يعتد بها. أو يعيش كما قيل في روميا أصحاح 2: هل تستهين بغنى لطف الله ومهاله وطول أناته غير عالم أن لطف الله إنما يقتدك إلى التوبة؟ إذن المحبة لابد أنني أعلم

0: تماما أنه إن كان الله يحبني فعلي أن أبادله هذه المحبة كما قال عنها يوحنا: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. لكن إذا تماديت في خطاياي وفي شروري وفي أثامي فأنا بهذا أنني أهين محبة الله لأنني لم أقدرها. ومن لا يقدر محبة الله يهينها، ومن يهين محبة الله يجب عليه أن يتحمل قصاص إهانة هذه المحبة.
1: آمين آمين. الرب يباركك. طيب بتابع، طولت شوي على الأسيس جورجيس. أسيس جورجيس، بدي حاول أعمل شوي هيك تحليل لمواضيع بقلب الكتاب. أنا حابب أنه نوسعهم قليلا، طبعا رح نغوص أكثر فيما بعد بمحبة الله، بس الكتاب المقدس بيتكلم بأيوب 39 عن النعامة. عادة الرب منشوفه حاطط الغريزة، محبة بالغريزة في الطيور، في الحيوانات، في الخلائق. بس الكتاب عجيب، وضح وضع النعامة بطريقة مختلفة، وده لتعليمنا طبعا. يعني الموضوع ده نتيجة انه تعليم. بيقول بأيوب 39 عدد 13، بيقول: جناح الحمامة يرفرف، أفهو
0: جماح النعامة،
1: أفهو منكب رؤوف أم ريش؟ لأنها تترك بيضها وتحميه في التراب، وتنسى أن الرجل تضغطه أو حيوان البر يدوسه. تقسو على أولادها كأنها ليست لها، باطل تعبها بلا أسف، لأن الله قد أنساها الحكمة ولم يقسم لها فهما. هذا ترتيب من عند الرب، مش الرب نسي يعطيها، بس هذا عنده قصد. عندما تحوذ نفسها إلى العلاء تضحك على الفرس وعلى راكبه. فمنشوف أنه في سر أنه الرب يعطي لهذه النعامة هذه الصفات: سريعة وأسرع من الفرس، وصعب أنك تمسكها مثل ما بيقولوا، وعندها ضخامة، وعندها مجال دافع عن أولادها، لكن بتحطهم في التراب. ففي سر، في مجال نوضح هذا السر لو سمحت، أنه كأنها فقدت المحبة إذا جاز تعبير. مع أنه أنا شايف على فكرة أخ أسيس، شايف النعامة عم تدافع عن بيضها، بس عندها هبل، يعني بتركض برجله بالعكس، بتلحقهم بتترك بيضها، ما عندهاش الحكم القوي. تفضل.
2: هو في عندنا نوعين من الطيور مش بيهتموا بفراخهم او باطفالهم، يعني ودي حكمه، يعني عايز اقول الرب كده فيها انه هو بيعتني باصغر الامور واصغر الاشياء. يعني مثلا حضرتك ضربت مثل عن النعامه بحسب ما جاء في سفر ايوب، وانها بتضع البيض بتاعها وتنسى هي البيض بتاعها موجود فين.
1: وعندك يعني الغراب، عندك الغراب كمان، عندك الغراب نفس الشيء كمان،
2: بالضبط يعني كمان.
1: نعم.
2: والرب يسوع قال، ولا سيما انجيل البشير لوقا بيقول: انظروا الى الغربان انها لا تجمع ولا تحصد ولا تجمع الى يعني
1: الى
2: مخازن، لكن ابوكم السماوي يقوتها.
1: نعم.
2: يعني الفكره مش بس الطيور، يمكن انجيل متى بيذكر الطيور، انجيل لوقا بيحدد قوي موضوع الغربان، انه الغربان الغراب نفسه مش بيهتم بفراخه. الحقيقه يمكن في كتير تفسير سواء كان عن النعامة أو عن الغراب، لأن الغراب لما بيفقس البيض بتاعه فاللون بتاع الغراب ما بيبقاش أسود، لكن بيبقى شبيه بالحمام. يعني ده بعض التفسير أو بعض الشراح بيقولوا الكلام ده، لكن الحقيقة أي كان الأمر إلا أن الغراب مش بيهتم بالفراخ بتوعه. لكن بنشوف نعمة الله أنه الله نفسه بيهتم قوي بالغربان اللي الآباء بتوعهم نسيوهم، وبيهتم جدا بالبيض بتاع النعامة، بيهتم جدا ببيض الأسماك، يعني بيض السمك اللي السمك ما بيعرفش في الآخر هو فين. بعض السمك بيعرف، بعض الأسماك ما بتعرفش، لكن بنشوف إنه الله بيهتم بأصغر التفاصيل اللي موجودة في الكون. معنى ذلك إن الله بلا حدود في اهتماماته، في محبته، في لطفه، في اهتمامه بالطيور.

0: الطيور اللي بتهتم بفراخها أو لا تهتم بفراخها، بالإنسان اللي ممكن يترك من أهله ومن أسرته، وما بين إنسان متمسك بيه الأسرة بتاعته. يعني عايز أقول إن الله يشرق نوره وشمسه على الجميع، محبته بلا حدود. يعجبني جدا اللفظ الكتابي في إنجيل يوحنا 3:16، وهو بيقول: لأنه هكذا أحب الله العالم. كلمة العالم حطها بين قوسين، أحب مين؟ أحب الإنسان، أحب الخليقة، أحب الكون، أحب الكرة الأرضية عشان يفديها لأنها اتدمرت من إبليس في سقوطه ودمر الكرة الأرضية. ولما خرج آدم من الجنة هو وحواء وقال لهم: ملعونة هذه الأرض بسببك، وحسكا وشوكا تنبت لك الأرض إلى أن تعود. اللعنة اللي أصيبت بكل الأرض هكذا أحب الله العالم، العالم بما فيه أنا، بما فيه كل الكائنات اللي موجودة، حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل، هنا لكل إنسان يؤمن بيسوع، يؤمن بالمسيح، لا يهلك، لا يهلك. علشان كده بقول كمان لأخويا مصطفى اللي سأل السؤال: الله بيحب الجميع ومحبته بلا حدود. الله ما عندوش صفات محدودة، الله عنده كل الصفات كاملة، يعني عادل كمال عدله، كمال محبته، كمال طول أناته. الله عنده كماليات في كل الأشياء. أنا اللي عندي الكمال بتاعي أو عندي عدم الكمال، فأنا محبتي محدودة، أيامي على الأرض محدودة، وقتي قدام الرب محدود، التوبة بتاعتي محدودة، الرجوع للرب في وقت محدود. الرب يتمهل عليا وينتظر، لكن هيجي وقته خلاص الباب هيغلق، لأني أنا انتهيت، مت. فطالما الإنسان مات يبقى خلاص مفيش فرصة قدامه. الحاجة اللي أنا عايز أقوله: الله محبته بلا حدود، فهو يحب طائر النعام، وبيحب كمان طائر الغربان وبيهتم بيهم، وبيحب كل الطيور سواء كانت مفترسة أو طيور أليفة.
1: أمين، ربي يباركك. طيب بناخد مكالمة من أختنا نهال. أخت نهال، حضرتك معنا على الهواء، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا حضرة الأسيس جون، برحب بحضرتك.
1: نعم وسلام
2: دكتور ميشيل وحضرة الأسيس جرجس، وبأمانة ممتنة جدا للرب إنه في خدام أمناء زي حضرتك يا أسيس جون، بيغوصوا بكلمة الله بمعنى الكلمة، وبيعرفوا يطلعوا الكنوز والجواهر لينا. الحقيقة موضوع النهاردة أنا يعني مش عايز أقول إنه معقد، لكن حتى العنوان نفسه مش سهل فهمه، لكن حضراتكم نجحتم بدرجة امتياز في تبسيط وتقديمه لينا بصورة شيقة. كلمة قبس مش من الكلمات المتداولة أو الشائعة في استخدامها، ولما بحثت عنها لقيت إنها شعلة أو جزء من نور،
1: جزء من نور أو شعلة
2: من مصدر
1: أو جمرة.
2: أيوة، يعني زي حضرتك قلت، وميض، لمحة، شعاع من قلب الله المحب بتظهر لمخلوقاته. بالإضافة للكلام الرائع اللي حضراتكم باركتونا بيه، أنا شخصيا بشوف محبة الله بتظهر بوضوح في طريقة تعامله مش معانا إحنا كأولاد مؤمنين فقط، لأ، ده أنا بيبهرني معاملته الرائعة مع الإنسان الساقط، وده بيبان بوضوح في قصة الابن الضال، وإزاي الأب كان منتظر رجوع ابنه. والجدير بالذكر إن محبته ما كانتش لفئة معينة من البشر، لأ، دي كانت معلنة في الصليب للعالم كله، زي ما حضرة القسيس جرجس قال: وأنا في الانتظار، لأنه بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. وأنا عايز أصرخ كمان مرة وأقول بأعلى صوتي: كل دي تشمل كل المشاهدين، المسيحي، المسلم، اليهودي، البوذي، أو حتى اللي ملهوش أي دين. ومش قادرة أدخل على سؤالي من غير ما أقول إن حلاوة وعظمة إلهنا الرب يسوع إنه كان بيجلس مع الخطاة، إنه كان بيلمس الأبرص المنبوذ من الناس كلها، وفوق كل ده غفر لصليبيه. فيا بخت اللي هيقرر إن يسلم حياته ليه بالكامل عشان يقدر ياخد قوة منه ويعيش زيه. فالخلاصة أو البهريز اللي عايزة أوصل لها إنه الله حط مجرد آثار من جماله في خلقته، وأعلن عمق محبته

0: الجليد، فالسؤال التطبيقي يا ترى هل أنا بقى بعكس هذا القبس؟ وهل الناس بتشوف فيا القبس من قلب هذا الإله العظيم، بالذات في عالم مليان بالقسوة والخصام والأنانية والإدانة؟ لأنه أكيد القبس بيبان وسط الظلمة. والحتة الأكثر تعقيد، هل ممكن أن أنا أرى القبس من قلب الله حتى في الشخص الشرير يا حضرة القسيس؟ فلو إجابتكم نعم، طب ازاي بنشوفها؟ ولو لا، طب ازاي ده يتوافق مع الحقيقه اللي بتقول ان الانسان مخلوق على صوره الله؟ فنفسي توضحوا لنا الحته دي والرب يبارك.
1: الرب يباركك، اشكرك جدا. السؤال حلو ورائع. سمعت حضرتك السؤال؟
2: اعيده حضرتك عشان المشاهد ياخذ باله منه.
1: طبعا اتكلمت عن نقاط متنوعه، لكن السؤال اللي ركزته هو هل انا شخصيا بعكس؟ وانا قصدي، انا بظن انه هي قصدها الاخت، انه كمؤمنين، لانه الانسان غير المؤمن ممكن ما يهتمش بالموضوع ده، بس كان انا كمؤمن او كمؤمنه، هل انا اعكس هذا القبص، هذا
2: الشعاع
1: الوميض whatever، هذا القبص هل استطيع ايضا ان اراه في الشرير؟ يعني حتى لو كان واحد شرير، هل أنا بعكسه؟ وهل أنا أراه في الخليقة وخاصة حتى في الشرير، في الإنسان الشرير؟
2: الإنسان الشرير
1: حسب نوعية شره. لا،
2: كما يقول الكتاب.
1: نعم.
2: إن الشرير حياته مظلمة.
1: نعم.
2: لذلك إن كانت الحياة مظلمة، فكيف يمكنها أن تشع إشعاع نور؟ وإن كان النور اللي في المؤمن بقى حضرتك، إن كان النور الذي فيكم
1: ظلام فالظلام كم يكون؟
2: دعني هنا أضع حد. هل نتكلم عن الخاطي ونقول إن عنده نور؟
1: هذا جواب مش من عندك يا دكتور، هذا من عند الروح القدس، لأنه فيها حكمة قوية هالإجابة.
2: ربي يباركك.
1: عن جد عم بحكي، ربي يباركك، يعني هي حكمة رهيبة. تفضل.
2: فهل زي ما قال الكتاب على فم الرب يسوع أولا، يعني أنتم نور العالم، وأنتم خلينا في النور بلاش الملح، لأن الملح ده لي وضع آخر، لكن خلينا في النور. تعال نشوف ماذا كتب الرسول بولس. طبعا أنا بقتبس من الرب يسوع المسيح أولا، اللي قال إن يرى الناس في نوركم، أو ليضئ نوركم أمام الناس. لكن في آية حلوة تعجبني في فيليبي أصحاح 2، وعلى ما أذكر عدد 13 أو عدد 15، يقول الرسول هذه الكلمات العظيمة. فيليبي أصحاح 2، يعني
1: إيه هي الآية بالضبط؟
2: اسمع حضرتك.
1: نعم.
2: الآية عدد 15.
1: نعم.
2: لكي تكونوا للمؤمنين بقى مش للخطاة.
1: يس.
2: اركن الخاطئ على جنب. لأن الخاطئ زي ما قلت لا يمكن أبدا أن يكون في نور. ممكن يكون في أدب، في إتيكيت، في مجاملة، في دبلوماسية. كل ده للمصلحة، أو لمجرات الحياة.
1: طيب قبل ما تتابع ممكن أقول لك نقطة؟
2: أتفضل.
1: الرب يسوع بيقول بلوقا 6، إن كنتم تحبون الذين يحبونكم فأي فضل لكم، لأن الخطاة أيضا يحبون الذين يحبونهم. فإذا اشرح لنا إياها على ضوء هذا الكلام.
2: الخطاة يحبون الذين يحبونهم، أي أنهم يعطوا بمقابل.
1: أوكي.
2: أما المؤمن فإنه يجب عليه أن يعطي بلا مقابل.
1: حلو.
2: ده الفرق بين الاثنين.
1: يس. يبقى فإذا نحن يجب أن نحب حتى الذين لا يحبونا،
2: وهذه هي المحبة. وعشان كده تصل محبتنا، إن كنا نحب فعلا، تصل محبتنا حتى محبة الأعداء.
1: يس.
2: بلا مقابل.
1: أحب أعدائك
2: بلا مقابل. لكن أنا بحب الشخص بمقابل، يبقى هذه ليست محبة. ليست المحبة التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس. المحبة التي انسكبت في قلوبنا مضحية، باذلة، عاملة، بلا لوم.
1: Yes.
2: بلا دنس، بلا خطية. اقرأ هذا الكلام كله كتبه الرسول بولس في يوحنا 13.
1: نعم.
2: لكن عفوا في كورنثوس الأولى 13. لكن اسمع معي هذه الآية وليسمعها الجميع. لكي تكونوا للمؤمنين بلا لوم وبسطاء، أولاد لله.
1: نعم.
2: بلا عيب في

0: وسط جيل معوج
1: وشرير
0: جيل معوج وملتون تضيئون هذه بقى المؤمن هنا تضيئون بينهم كأنوار في العالم. المؤمن هو الذي يضيء أما الخاطئ لا يمكن أبدا أن يضيء. وعشان كده كتب بولس في أفسس 5 قائلا هذه الكلمات: اسلكوا كأولاد نور. يبقى المؤمن هو اللي يشع نوره لأن عنده نور. وعندئذ
1: وكتابنا المقدس بيقول لأنكم كنتم قبلا
0: ظلمة. أما الآن فنور
1: في الرب.
0: من الذي يشع؟ الشمس تشع ولا القمر يشع؟
1: الشمس.
0: الشمس لأن أقوى من القمر
1: بس بتعكس. القمر
0: بيعكس. القمر يعكس لسبب لأنه مظلم. حتى الواحد لما يحب ان هو يمدح واحد انا اقول انه بيزمه بيقول له انت زي القمر. القمر القمر معتم معتم لكن لكن لكن دانيال قال لنا ككواكب تضيء في هذا الجلد.
1: يبقى شوف هلا حتى في حكمه حتى ببناء الايه اللي قالها سفر نشيد الانشاد: من هذه المشرفه المشرفه كالشمس.
0: ايوه
1: لكن جميلة كالقمر. ليه؟ لأنه القمر جميل.
0: الشمس انعكست
1: بس لأنه كده. بس المشرفة اللي هو منورة
0: منورة بالشمس.
1: بس أنه أيضا دي هيدا إعلان علمي قبل آلاف السنين.
0: وإحنا مستنيرين بشمس البر العظيم
1: مجدا للرب.
0: وبدون شمس البر فنحن ظلمة.
1: عشان هيك كده نحن حلوين كرمال كده يعني.
0: ولذلك قال كنتم
1: قبلا
0: ظلم لكن الآن
1: فنور.
0: فإذا كنا إحنا وخطاط في الماضي كنا ظلمة فالخاطئ ما زال ظلمة. لكن إذا أراد أن يستنير أو ينور أو يحلو أو يتجمل فعليه أن يقبل الأبرع جمالا من بني البشر.
1: ربي باكك ربي باكك. أحبائي فيما يتكلم الدكتور ميشيل اتذكرت شخص من حبيبنا المسلمين. ما هم غالبية المسلمين اللي بيحاجوا بالكتاب المقدس بيوقعوا حالهم بمطبات مش طبيعية. ففي واحد عم يحتاج أنه المسيح قال عن نفسه أنا هو نور العالم يعني أنه هو الله هيك عم بيقول. وفعلا هو نور العالم هو الله. المسيح هو الله الظاهر في الجسد. وبذات الوقت بيقول المسيح أنتم نور العالم يعني بمعنى أنه وجد غلطة للمسيح. لا أنه إزاي كيف نحن كيف فينا نور؟ لا مش قصده المسيح أنه نحن نور من نفوسنا. لكن الكتاب المقدس مثل ما سمعنا من الدكتور ميشيل ها فهكذا فالمسيح هو النور بس هكذا فليضئ نوركم الذي يعكسه علينا المسيح. ليه؟ لأننا قبلا كنا ظلمة أما الآن فنور مش من أنفسنا في الرب. فيا مسلمين لما بتحاججونا كمسيحيين فهموا كتابنا وحاولوا تسمعوا للاهوتيين وللفاهمين من الكلمة حتى ما تحرجوا أنفسكم وتبينوا جهال مع احترامي ليكم.
0: ولابد لينا إحنا كمان يعني ناخد في بالنا هذا الاهتمام إن مهما عمل الخاطئ البعيد عن الله
1: نتحمله
0: فهو ظلمة لا يمكن أبدا
1: ونستحمل.
0: لكن أجل حتى حضرتك في يعني في يعني تعليق بسيط عن النعامة. كل الصفات اللي قالها الله عن النعامة تأتي تحت عنوان واحد فقط:
1: الله أنسى الحكمة.
0: بس
1: لأن الله أنسى الحكمة.
0: إذا كان في حكمة فإن
1: أنا كنت حابب أسألك هذا السؤال بس ضع مني لنجد أنك روح القدس رجع أذكرك فيها. لأنه بما أنه الله هو الذي يريدنا أن نحب ولو أخذنا قبص
0: هو الذي
1: هو الذي أنساها
0: بالزبط.
1: الحكمة
0: بالزبط.
1: فبالتالي ضاعت عن المحبة
0: المحبة الإلهية أو عن الغريزة الطبيعية التي أودعها الله فيها حتى هذه الغريزة نسيتها.
1: علما أنه بتشوفها أحيانا بالأفلام بالفيديوهات بتدافع بس ما بتعرف إذا إجا السيارة تهرب بكل اتجاهات
0: لكن
1: ممكن تهرب صوب السيارة. نعم تفضل. لا لا في تشويش دخل على الخط
0: فيها.
1: في راديو دخلت على الخط. طيب حضرة المخرج معايا أصوات أخرى لو سمحت. طيب أوكي راحت لما سمعنا أصوات تانية. يمكن الأخت نيال عم تحكي ولسه معنا على الهواء.
0: لا
1: اوكي فيري جود اوكي يمكن صوت الاخت نهال اوكي طيب
0: فلابد ان احنا نعرف ان الله يعطي

0: أو يذكر وينسي في نفس الوقت.
1: yes, yes.
0: يعني هو
1: درس لينا،
0: هو درس لينا عشان نعرف أن بدون الحكمة لا يمكن أبدا أن نفهم الأمور الروحية المباركة.
1: فإذا حتى الطيور والبهائم فيهم جزء من حكمة غريزية،
0: حكمة غريزية معطاة من الله، لأنه من الله. لا يستطيع أن يفهم الحكمة،
1: ونتيجة هذه الحكمة المغروسة في الغريزية اللي فيهم بيحبوا صغارهم وأولادهم وألم هنالك.
0: ولذلك لابد أن حضرتك تلاحظ حاجة والمشاهد يلاحظها أيضا، أنه قبل الإيمان، قبل الإيمان نحن ليس عندنا حكمة، لكن بعد الإيمان عندما أخذنا حكمة الله
1: الذي هو المسيح،
0: الذي هو المسيح، أدركنا بأن فداء الله وبذله لابنه كان الصالح لحياتنا، وعشان كده قال لنا من تعوزه الحكمة
1: فليطلب. ربي باكك. طولنا عليك أسيس جرجس، ربي باكك. نعطيك فرصة أطول لو سمحت، إذا بتحب بتحب تدخل على على اي نقطه احسن ما يعني تحرم من ان يكون عندك جواب وما تقوله، تفضل.
2: حبيبي اشكرك. الحقيقه انا بشوف انه قبل سقوط الانسان انه الله متع الانسان بالكماليات البشريه اللي كانت موجوده فيه، يعني لكن بعد السقوط يعني الإنسان كان في نور، كان في حكمة، كان في علم، كان في معرفة، علشان كده قدر يسمي كل الأسماء بتاعت الحيوانات. إحنا النهاردة لما بيجي مولود بنختار ممكن نسمي إيه، وما بنقدرش نخترع اسم جديد. لكن تخيل معايا آدم إنه سمى كل الأسماء اللي موجودة لحد النهاردة نعرفها ودعاها بأسمائها، حتى حواء سماها لأنها أم كل حي. بعد السقوط حصل تشوه للكماليات بتاعت الإنسان، وأصبح الإنسان عنده كل حاجة نقائص، ونقائص الخطية مشوهتها، يعني مش بس نقائص لكن كمان إن الخطية لما دخلت على الكماليات شوهت الكماليات اللي موجودة في الإنسان.
1: راح الصوت يا دكتور أسيس، راح الصوت.
2: أنا صوتي واصل
1: دلوقتي، رجع الصوت. تفضل
2: تمام،
1: بس قول الجملة الأخيرة، لو سمحت.
2: الكماليات، إنه إبليس شوه الخطية، شوهت كماليات الإنسان، فأصبح الإنسان عنده كل شيء نقائص. فاللي أنا عايز أقوله أنه أصبح جوه الإنسان حتة من روح ربنا، لأنه الله نفخ في الإنسان من يعني فصار آدم نفسا حية. الروح اللي موجودة دي أو الضمير اللي موجود في الإنسان ده جزء من الله، حتة من الله موجودة. علشان كده بنلاقي انه عنده الغرائز، يعني دايما بقول انا بقول بستخدم الكلام ده في عظاتي، فبقول مثلا الانسان الخاطي كله خطيه، لكن وارد انه يطلع حاجه كويسه، وارد انه يعمل حاجات كويسه. لكن الإنسان المؤمن الحقيقي بيعمل يعني بيطلع منه نور، لكن وارد انه يغلط، وارد انه يخطئ، يعني واخد بال حضرتك؟ فإذا اللي أنا عايز أقوله إنه النور اللي جوانا كبشر هو نور أصلا متاخد من الطبيعة الإلهية، علشان كده بنصحى لصوت الإنجيل. يعني لما الروح القدس ينخس قلوبنا وينخس ضمائرنا للتوبة الحقيقية، فبنبتدي إن احنا نعيش توبة حقيقية، ويبتدي الرب يدينا إن احنا نتلمع، يشيل التشوهات بتاعة الخطية اللي موجودة فينا.
1: بس يا دكتور أسيس لو سمحت، لو قطعتك، إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. في فرق، نعم. فرق بين الرتوش، التحسن أو
2: طبعا.
1: فنحن خليقة جديدة، الأمر طبعًا مختلف طبعًا. مش تحسن، تفضل
2: طبعًا. نعم أتفق تماما. نعم. يعني إن الله بيخلقني خليقة جديدة، إنه صحيح يعني بيزبطني كل حاجة، لكن وبدخل في حتة جميلة قوي. مثلا تحب اللي يحبك دي معاملة البشر الإنسان.
1: نعم.
2: تكره اللي بيحبك دي معاملة شيطانية.

0: نعم.
1: تحب اللي يكرهك دي معاملة إلهية.
0: حلو حلو، ربي يباركك.
1: يعني فإذا الله عايزنا إن احنا نحب بعض ونحب حتى اللي بيبغضونا. لأني لو واجهت النار بالنار، لو واجهت النار بالنار فمتى تنطفئ النار؟ لكن إذا واجهت النار بالمية فلازم تنطفئ علشان

0: المؤمن أن يكون جواه أنهار ماء حي من حب من عطاء من سخاء من علاقات طيبة من جسور للتواصل من أمور عظيمة الرب صنعها داخلنا من خلال الميلاد الجديد أو من خلال الخليقة الجديدة.
1: نعم أمين. الرب يباركك دكتور ميشيل. في عندنا سؤال من الأخت غانا بتقول: سؤالي من فضلكم، إذا كانت الأم قد تعاملت بقسوة مع الأبناء، فهل يعني سيستخدم أو بمعنى يتوجب أو ممكن يستخدم الأبناء نفس الأسلوب لأبنائهم، وبذلك يولد جيل جديد لا يعرف كيف يستعمل المحبة؟ شكرا. الرب يبارككم. الرب يباركك. سؤال حلو ياخد أنا. أهل عاملوا أولادهم أو بناتهم بطريقة سيئة، فهم ربما يطلعوا بذات على ذات المنوال ويعاملوا أولادهم أيضا بطريقة سيئة، فالموضوع مستمر، لكن لازم حد يكسر القاعدة ويقدم المحبة كما أستطيع أن أراها
2: في, في, في, في, في النظام التدريسي. التدريسي اللي هو يعني في المعاهد أو في الكليات وخلافه، هذه المقولة سمعتها لما كنت طالب في الدكتوراه، فكنا بنسأل ليه الأستاذ ده قاسي، فبيقولوا إن اللي عمله فيه أساتذته هو بيعمله.
1: ده خطير ده.
2: ويقولون إن في واحد تاني معاملته طيبة، فقالوا إن اللي عملوه في أساتذته هو حاد عنه. فلابد إن احنا نفهم هذا الموضوع تماما. هل إن كان أبي كان قاسي معي، فهل من الواجب أن أكون قاسي على أولادي؟ أم أنني أتجنب القساوة
1: وأتعلم من الدرس
2: حتى أحب أولادي؟ وهذا هو المنطق اللي المفروض أن احنا نعيش فيه. مش عشان أهالينا كانوا قساه علينا يبقى احنا نطلع قساه، والجيل الثالث يطلع قاسي، والجيل الخامس والسابع
1: ننتقم يعني،
2: وهكذا وهكذا يصبح المجتمع كله مجتمع قاسي،
1: ظلم بظلم،
2: ولا يعرف نظام ولا يعرف للمحبة أصلا ولا فصل.
1: يس.
2: فيجب علينا أن احنا نلاحظ هذا الكلام. إن كان الأسلاف كانوا قسات علينا، فيجب على الأبناء أنهم لا يقولون كما قالوا في الماضي: أباؤنا أكلوا الحصرم ودرست أسنان الأبناء. لا نقول هذا الكلام. وعشان كده موسى نفسه استخدم هذا التعبير في تثنية على ما أذكر 32: لأنكم أنتم تربية أناس خطى. يعني انتوا
1: جايين كده،
2: طبيعتكم كده. اهاليكم كانوا متعبين وانتوا طلعتوا متعبين. لكن الكتاب علمنا شيء اعتقد في حزقيال 18 وحزقيال 33: ان كان الاب شرير لكن ممكن ان يطلع ابنه بار. والرب عاوز مننا إن احنا نربي أولادنا تربية حسنة حتى يتعلموا كيف يعيشوا في حياة البر مع المسيح. فلابد أن ننتبه لهذه النقطة. أنا أجاوب على الأخت أو الأخ اللي سأل هذا السؤال: إن كنا قد عانينا في الماضي، فيجب علينا أن نغير خطتنا في الحاضر لكي ننشئ جيل يحب كما نحن نحب.
1: لا نحمل الحقد ولا أثار
2: ولا
1: الماضي،
2: ولا الضغينة،
1: خاصة إذا كنا مؤمنين. المؤمن خلاص بينسى الإساءات وبيسامح وبيستر. والرب قالنا: أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، صلوا لأجل الذين.
2: لو كان هناك الحب والتسامح لما رأينا الشر، لما رأينا المحاكم. قالوا إن الكنائس يجب عليها أن تعلم شعبها كيف لا يدخلون للمحاكم بسبب غرس المحبة في قلوبهم.
1: أمين. شكرا. أسيس جورجس

0: قانون او القبس اللي سميناها، كلمه قبس اللي هو الشراره، الجزء الخارج من قلب الله من المحبه، رايناه في الخليقه العاقله. لكن المسيح حتى له كل المجد اعطانا مثل رائع جدا ومعروف بحسب يوحنا 12:24، بيقول الحق الحق اقول لكم، ان لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، لكن إن وقعت في الأرض وماتت فهي تأتي بثمر كثير. قانون الموت لكي تحمل، لكي تثمر. تفضل يا محبوب. يعني حتى في النبات، في الخليقة نرى كل هذه ومضات. عم تسمعني حضرة السيس؟
1: نعم.
0: تفضل تفضل ربي بعد.
1: نعم حضرة السيس. تفضل. نعم. الحقيقة يعني الله حط فكرة الفداء في كل الخليقة، حتى في النباتات، يعني حتى في الأشجار. ما كانتش الحبة تموت، مش ممكن أبدا إنها تطلع تنمو وتتحول إلى ساق أو شجرة وبعد كده تأتي بالثمر وتأتي هكذا. الحقيقة إنه دي معاملة الله، دي طبيعة الله. وعلشان كده بقول إنه الله على رأس هذه القائمة. يعني فكرة التضحية والفداء، يمكن تفتكر المثل اللي أنا قلته من شوية عن أحد الآباء مات من أجل أطفاله وأطفاله ماتوا معاه وهكذا. اللي أنا عايز أقوله أنه يجي سؤال ببساطة قوي، هو ما كانش فيه طريقة تانية الله يفدي بيها الإنسان غير أن يموت، يرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح وموت على الصليب؟ الحقيقة في كذا طريقة، لكن الفداء هنا غالب على طبيعة الله. يعني في كذا طريقة، يعني في طريقة تاني؟ في طريقة تاني. مثلا انه يموت ادم وحواء، انه قال لهم يوم ان تاكلوا من هذه الشجره فموتا تموتا، فخلاص هم اكلوا فخلاص يموتوا ويتخلق ادم جديد وحواء جديده ويبتدي نسل جديد وما فيش داعي من فكره الفداء. او انه يعمل حاجه تانية، يعني في طريقة تانية كمان غير أن يموت آدم وحواء، أنه يسامحهم وخلاص، يعني يقول لهم مغفورة لكم خطاياكم خلاص، والموضوع سهل بسيط، يعني أنه يغفر ليهم وخلاص، يعني ما لا داعي للفداء. لكن لو بصينا في النظريتين، النظرية الأولى لو أنه الله يعني أمات آدم وحواء، هنشوف أنه الله طبق عدله بدون رحمته، يعني طبق قانون العدل على آدم وحواء بدون أن يرحمهم، ولا سيما أنه الخطية دي خطية دخيلة. يعني إيه دخيلة؟ يعني مش من ذاتهم، ده إبليس اللي حط جواهم أنهم يعملوا كده، فاستقبلوا فكرة شيطانية من قبل إبليس وقعوا فيها. هم يستحقوا الموت، لكن الحقيقة نعمة الله فدت آدم وحواء عن طريق أن الرب ذبح ليهم وألبسهم أقمصة من جلد، ذبح ليهم ذبيحة وألبسهم أقمصة من جلد، وكانت الذبيحة دي ذبيحة يعتبر مؤقتة، يعني الذبيحة تأخذ رمزيتها وقوتها من قوة الفداء ومن قوة مجيء المسيح. طيب لو حصل أنه لو ربنا سامحهم، إيه المشكلة؟ يعني الله غفور رحوم وبيسامح، فيسامح آدم وحواء، يعني ليه يجي وموت على الصليب؟ ودي طريقة سهلة جدا وحلوة جدا الحقيقة. بس فعلا لو ربنا عمل كده انه سامح آدم وحواء، يبقى سامحهم على اول خطية، اول معصية. طيب لما يجي قايين يقتل هابيل يبقى لازم يسامحه. طيب لما الناس كلها تحصل أكل وسرقة ودمار، وزي ما حصل قبل الطوفان إنه الناس كانوا يعني الشر بتاعهم كتر، يبقى ربنا لازم يسامح. طيب القانون بتاع العدل فين؟ مش موجود. إذن في نظام مختل، يعني في نظام كوني حصل له خلل، لأنه ما فيش عدل، في حب فقط. ولو قلنا إنه الله ده لو ربنا سامحهم، ولو ربنا كان عادل فقط ما فيش حد هيعيش، لأنه الجميع زاغوا معا وفسدوا وعوزهم

0: مجد الله، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد، بحسب ما جاء في مزمور 14. إذن اللي أنا عايز أقوله أنه الله فادي، الله محب وحبنا لدرجة أنه هو نفسه حط جوانا الفداء. حتى المثل اللي حضرتك قلته، الحبة نفسها بتموت، ولما بتموت لازم تموت علشان الـ الـ الـ الـ البذرة أو النبتة تطلع، فتطلع نبتة إلى أعلى والجذور تنزل إلى أسفل، وتتكون الشجرة أو تتكون الثمرة، بعد كده تأتي بثمر كتير. ماتت حباية لكن قدرت إنها تطلع حبوب بجملتها. تخيل لو الحبوب دي مش بتموت وهتحتفظ بذاتها في الأرض في التربة، يا ترى مين هيعيش؟ لا هنلاقي نبات، لا هنلاقي حيوان هيعيش، ولا طيور هتعيش، ولا بشر هيعيش. إذن خد بالك إنه النبتة دي اللي بتموت صنعت حياة مش لنفسها لكن للآخرين. إذن الشجرة بتعطي نبات وبتعطي ثمر للآخرين، الشمس بتعطي دفء للآخرين، النهر بيعطي دفء للآخرين، التربة الأرض بتعطي طعام للآخرين، كل حاجة بتعطي للآخر مش لنفسها مش لذاتها. لو كل حد بص لذاته يبقى في موت، ما فيش حياة. لكن لو بص، لو كل واحد بص للآخر زي ما الرب وضع في الطبيعة، يبقى من هنا تنشأ الحياة، من هنا تكون الحياة، إنه كل واحد بيعيش من أجل الآخر. علشان بنشوفه في النبات، بنشوفه في الحيوان، بنشوفه في الطيور، بنشوفه في كل كبيرة وكل صغيرة، الله صنعها من أجل الآخرين، من أجل تكتمل الحياة، ومن هنا تكتمل الحياة، من هنا تأتي الحياة. إذن لما نيجي نقول مين على رأس قائمة الفداء، نقول هل الله فادي؟ نعم، على رأس قائمة الفداء، لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. هو اللي أعطى للحيوان أنه يموت من أجل أطفاله، هو اللي أعطى للطيور أنها تموت من أجل أطفالها، هو اللي أعطى للنبات أنه يموت من أجل أنه يطلع ثمر للآخرين. هو ده الله على قائمة الفداء.
1: رائع رائع رائع جدا. ربي باكك، نقطة حلوة كتير. دكتور ميشيل، كتار من حبيبنا المسلمين، طبعا أنا ما بلومهم لأنه هم محتاجين يعني يركزوا ومش يقاوموا ويحاججوا، يركزوا معنا ويسمعوا فبيعرفوا النتيجة. فدائما بيحتجوا أنه شو هالكلام اللي بتحكوه أيها المسيحيون أنتوا، طب أنه ربنا ما بيشفع على ابنه بيقتله وحتى يخلص الناس، ما يخلصهم من غير ما يقتل ابنه، يعني شو الله ظالم صار من الآب السماوي يعني. فكان لازم يعمل تدبير آخر. لو جينا نحن مثل ما سمعنا من الدكتور جرجس، لو جينا نحن قلنا يعني خلص ما بلاش يدين الله، بلاش يدين آدم وحواء، وبلاش يدين الخطاة، ده الله بيكون حلو كتير. بس الله ضربت شخصيته، صفات كمالاته ضربت. أو بمعنى آخر، إذا كان قال أنه موتا تموتا، إذا أكلت من شجرة معرفة الخير والشر وأكلها ومرقها، دخل نفسه بورطة مش عارف يحلها، ده ما عندوش حكمة، ما عندوش معرفة للمستقبل، ما عندوش حلول. تفضل.
2: هذا السؤال ليس وليدي اليوم،
1: أكيد ده من زمن وزمان،
2: لكن الحكماء الذين كانوا في هذا العالم وهم كانوا أكبر حكماء العالم وهم اليونانيين، وطبعا من اليونان ظهرت الحكمة البشرية، أفلاطون،
1: سقراط،
2: فيثاغورس وغيرهم، وطلعت الحكمة دي، وكانت هذه الحكمة هي عائق ومانع لليونانيين
1: أنهم
2: يقبلوا المسيح. وحتى أني لما نقرأ في أصحاح 17 من سفر الأعمال أن الفلاسفة اللي كانوا موجودين اللي هم قابلوا الرسول بولس قالوا عنه ماذا يقول هذا المهزار، ده جاي بأسلوب جديد، بتعليم جديد، بفكر جديد. ولذلك كتب ليهم الرسول بولس أصحاح كامل، وهو الأصحاح الأول من كورنثوس الأولى قال لهم هذه الكلمات، أنه إن كنتم تعتبرون أن عمل الفداء هو جهل بالنسبة لله، مع أنه حاشا لي أن يكون بمثل هذه الصفة، فأقول لكم أن جهل الله هو أحكم.

0: كم من الحكمة التي أنتم تنادون بها. ولذلك كان هذا السؤال موجود من 2000 سنة أو أكثر من 2000 سنة، حتى أنه وهو إن كان المسيح على الصليب قالوا له هذه الكلمات: إن كنت أنت ابن الله انزل فنؤمن بك ونخلص. لكن حكمة الله هي أنه يطبق ما قاله الرب يسوع المسيح: هكذا أحب الله العالم. والفداء يعني حاجتين مهمين جدا: الفداء يعني البذل، والفداء يعني التضحية، الشراء عفوا. البذل معناها التضحية، وده الكلام اللي قاله: بذل ابنه الوحيد، ضحى بابنه الوحيد. وهذا يرجع بنا إلى تكوين 22 لما ضحى إبراهيم بابنه إسحاق،
1: رغم أن
0: حاول أنه يمنعه من الموت، ولكن كان منع الله أقوى إذ أرسل له من هو يفدي. لكن النوع الثاني
1: أرسل له الكبش،
0: الكبش
1: حتى بس ما بيعرفوا القصة يعرفوها،
0: لا أرسل له الكبش. أنا بحاول أختصر. الشيء الثاني أن الفداء معناها الشراء، معناها أنني أدفع لكي ما أخذ، وهذا ما قاله الرسول بطرس في بطرس الرسول الأولى: لأنكم اشتريتم أو افتديتم من سيرتكم،
1: لا بأشياء تفنى، من سيرتكم الباطلة
0: بالضبط، لكن بدم كريم كما من حمل بلا عيب. وكان لابد لهذا الفداء، والسبب لأنه مرتب زي ما قال الرسول بطرس أنه إن دم المسيح معروفا سابقا قبل الأزمنة الأزلية. الأمثلة اللي موجودة في كل في كل البشر أو في كل المخلوقات وهي عملية التضحية، لكنها نابعة من الغريزة التي وضعت في الإنسان. لكن التضحية عند الله لم توضع في غريزة الله، لكنها وضعت من قلب الله المحب. فمحبته هي التي جعلت الإبن أن يأتي ليفدينا. وهذا مهم جدا، أنه إذا آمنت من كل قلبك بأن الله ضحى بابنه لأجلك لكي ما يفديك، خلصت. لكن إن لم تؤمن فضاعت فرصتك عزيزي المشاهد، وأنت تتكلم كإنسان عاوز تبرر نفسك وتبرر حياتك بذاتك، لكنك لا تستطيع إن لم تؤمن بأن الله بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل ينال،
1: بل تكون له الحياة الأبدية،
0: بل تكون له الحياة. هذه هي طبيعة الله، وهذه الطبيعة ما زالت موجودة وستظل موجودة حتى النهاية. وإن كان نراها كأمثلة في المخلوقات، لكننا نحن المؤمنين لم نراها فقط، لكننا أخذناها ولمسناها
1: واختبرناها
0: كما قال يوحنا: ما رأته أعيننا وسمعته أذاننا ولمسته أيدينا نخبركم به.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. أحبائي، طبعا قبل ما أسلم الكلام للأسيس جورجس، كما سمعتم حضراتكم، حتى بس لملم الموضوع قبل ما نوصل للنهاية، كل شيء يتكلم عن فكرة تضحية، فداء، محبة، وهذه نابعة من القلب الإلهي. إبليس ما عنده شيء قدمه، شيء بوزيتيف، شيء مفيد، شيء إيجابي. كل شر هو من الشيطان. فبالتالي لما بتقرأ الكتاب المقدس ولما بتشوف تعليم الرب يسوع وتعليم الله القديم، يعني قبل العهد الجديد، بتشوفه كله مبني على موضوع الحب والتضحية والفداء. حتى مثل ما سمعنا بتشوف أنه الله حتى يعلمنا درس قدم أو طلب من إبراهيم أن يقدم ابنه إسحاق، أطاع إبراهيم وبالإيمان حاول أن يقدم، لكن الرب منعه. لماذا الرب طلب هذا الموضوع؟ هو عم يمتحن محبته. الكتاب المقدس بيقول أنه الله امتحن إبراهيم، أوكي امتحنه، بس هل هذا انتهى الموضوع؟ لا، الله امتحن إبراهيم بس أعطانا درس حتى يقلنا: إبراهيم ما خليته يقدم ابنه، لكن أنا قدمت المسيح ابن الله الحي، ابني الوحيد. وبالتالي أحبائي، كل شيء يصرخ ويعلن أنه يجب أن يفتدى الإنسان.

0: لأن البشرية ضاعت بسبب الذنوب والخطايا. فما حدش يكبر الراس ويعاند ويقاوم، لأنه عم تقامر على أبديتك. أنا عم أقول لك عم تقامر على أبديتك، بتقلي أنا خلقت هيك وبموت هيك لا لا لا لا، انسى كل شيء، ابتدي من الصفر واسأل الله في المطلق، يا رب ساعدني اتعرف عليك وآخذ خلاصك. ساعتها الله يعلن لك هذه الأمور بالروح القدس، بروحه كما هو مكتوب، الله أعلنها لنا بروحه كما يقول كتاب. أسيس جورجي سرابي باكك، بتحب تتابع بذات السياق لو سمحت؟ تفضل.
1: نعم حبيبي، تفضل. أشكرك. الحقيقة أبونا إبراهيم في تقريبا في تكوين 15 لما الرب أداله العهد وقال له تجيب عجلة ثلثية ومعزة ثلثية وكبش ويمامة وحمامة وتقطعهم من الوسط وتشقهم عدة طيور، وعمل كده بالفعل، وده رمز لإقامة عهد. وده العهد ده كان موجود بين الملوك في أيام أبونا إبراهيم، كان لما يجي ملك ومع ملك ويعملوا عهد مع بعض ويقول له شعبك شعبي وعدوك عدوي وهقف معاك، واللي هيخون التاني هيتقطع زي القطع الحيوانات اللي موجودة دي. نعم. فهنبقى مع بعض حاجة واحدة، أنا أنت وأنت أنا. اللي عمله ربنا مع إبراهيم أنه أقام لي عهد وقال له كأنه بالضبط يقول له نسلك هيكون زي نجوم السماء، وقال له كمان أني أنا وإنت هنكون شيء واحد. فلما نيجي نشوف أنه الرب يجي في 22 تكوين 22 وقول له قدم ابنك وحيدك الذي أنت تحبه إسحاق، ويروح بالفعل أبونا إبراهيم يقدم إسحاق، وكأنه الرب بيمتحنه على العهد اللي قطعه مع بعض هما الاثنين، العهد اللي قطعوه مع بعض في تكوين 15، وكأنه بالضبط بيقول له كده هتقدم إسحاق عني، يعني زي ما قلت كده في العهد شعبك هيبقى شعبي وأنا هبارك شعب من خلال نسلك تتبارك جميع شعوب الأرض. فإبراهيم بالفعل يعني عمل كده، مسك إسحاق علشان يقدمه ذبيحة، ويجي الرب يقول له بما إنك أنت قدمت أغلى ما عندك ابنك علشاني، أنا هقدم لك ابني عشانك. مش إحنا قطعنا عهد مع بعض؟ طيب العهد ده أنا هكون فيه معاك، ابنك مش هينفع يفدي نفسه، لكن أنا هقدم لك ابني اللي ينفع يفديك أنت ويفدي إسحاق ويفدي نسلك ويفدي جميع اللي هيتبارك من خلالهم النسل بتاعك. فعلشان كده الرب قدم لينا يسوع المسيح، مش علشان فقط عهد إسحاق عهد إبراهيم، لكن كل من يؤمن بهذا العهد الإبراهيمي، العهد اللي هو قطعه مع الرب في نسلك يا إبراهيم أي في المسيح تتبارك في جميع أمم الأرض. فإذا من يقبل هذا النسل المبارك، شخص الرب يسوع المسيح، يبقى يقبل الفداء. هقول قصة صغيرة جدا، زمان مش قصة لكن كان لما حد بيموت، حد يقتل حد في الصعيد عندنا في صعيد مصر، والشخص القاتل هرب، فعلشان خاطر يقتص الدم، عشان خاطر يستنزف يعني يحقن الدم، فكان بيعمل ايه؟ ياخد الكفن بتاعه ويطلع على البيت اللي هو شيخ القبيله اللي قتل هو منه من البيت ده، ويقدم كفن ويقول له حاجه من الاثنين، يا تقبل كفني يا اما تقتلني تموتني وعلشان نحقن الدم. فالراجل كان بيروح بنفسه يعمل كده، قمت رئيس القبيلة لو قتل الراجل ده ببيته هيبقى عار عليه، فيعمل ايه؟ ياخد منه الكفن ده المفروض، ويروح جايب هو يعني الشيخ القبيلة جايب هو نفسه كبش، ويروح ينيم الشخص اللي جاي علشان خاطر يحقن الدم، ينيمه جنب الكبش ويمشي الآلة على رقبته، ويروح نازل على الكبش يروح يذبحه، وبالتالي كأنه خد بالطار وقدم ذبيحة هو بنفسه عن

0: الشخص ده واقول له خلاص الدماء احتقنت وما فيش طار بيننا وبين بعض والموضوع خلص، ويحصل حفل كده بالامر ده. اللي انا عايز اقوله انه الرب عمل بالظبط كده. انا المجرم، انا الخاطي، انا اللي ارتكبت الخطأ في حق ربنا، وانا جايب نفسي قدام الله كأني جايب كفن واقول له انا اجرمت. قومت ربنا يعمل ايه؟ مش يذبحني انا ولا يقتص مني، لا، ده بياخد مني الامر ده ويقول لي خلاص انا قدمت اعظم كبش فداء عنك وعن القبيلة بتاعتك وعن حياتك وعن البشرية، هو شخص المسيح يسوع المبارك اللي مات على الصليب. وانا بدعو كل مشاهدين النهاردة أنك تقبل فداء المسيح، لأنه من خلاله ليس باسمه ليس اسما آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص إلا اسم يسوع المسيح.
1: آمين. ربي باكك، أشكرك جدا، نقطة حلوة كثير قدمتها، ربي باكك. طيب محبوبنا الغالي، النقاط كلها بتشير، الخليقة كلها، الأمثلة، مواقف البشر، الانتقام أو المسامحة، كلها تدل على موضوع الله عمله في المسيح، الفداء، البذل. إيه اللي بتحب تقوله في اللحظات الأخيرة؟
2: أقول رغم أن الله عمل كل شيء،
1: نعم،
2: وأعطى المثل الأعظم للمحبة، يجب علينا أن نحب، وعمل أعظم مثل للفداء والتضحية،
1: نعم،
2: فعلى المؤمنين أن يضحوا. واخد بال حضرتك؟
1: نعم.
2: تعبير بسيط قاله الرب لبطرس على ما أذكر في يوحنا 13، وإن كان الوقت قد أزف.
1: نعم.
2: في يوحنا 13 قال بطرس للرب يسوع المسيح: أنا أضع نفسي عنك. يعني أنا هبذل نفسي عنك.
1: نعم.
2: قال له الرب يسوع: أتبذل نفسك عني؟ لا، أنا اللي جاي أبذل نفسي عنك. لكن لما جه يوحنا يكتب لينا الكلام الحلو اللي موجود في يوحنا الأولى، أقرأه، وأصحاح 3، قال إن علينا إحنا كمان يجب علينا إن إحنا نبذل أنفسنا
1: لأجل الأخوة.
2: لأجل الإخوة. أقرأها مرة تاني علشان بس الأحباء ياخدوا الشاهد كما هو بدون خطأ. يقول الكتاب هذه الكلمات المباركة بعد ما قال لنا نحن نعلم أننا انتقلنا إلى الموت إلى الحياة. يقول الكتاب هذه الكلمات، عدد 16، بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك أي المسيح وضع نفسه لأجلنا. فنحن مين بقى؟ مش الخطاة اللي احنا عاوزينهم يشاعوا، لا، مش هينفع، يعني ده الخطاة ده عاوز المؤمنين. فنحن، وأكررها تاني للمؤمنين، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. إن وصلنا إلى هذه الدرجة فنحن في الحقيقة نكون قد أضأنا في هذا العالم، وأن سيرتنا تكون حسنة في وسط الأمم.
1: آمين.
2: وأننا نعيش في التقوى وفي القداسة إلى أن يأتي الفادي الذي أحبنا وبذل نفسه لأجلنا.
1: مجدا للرب، مجدا للرب. أحبائي، بشكر رب من أجل الحلقة المباركة، خادم الرب الدكتور الأسيس ميشيل عوض، وأيضا خادم الرب الدكتور الأسيس جرجس عوض. الرب يبارككم فعلا، يعني تعلمنا أشياء كثيرة وحلوة واستفدنا منها. الرب يستخدمكم ويبارككم جدا جدا. أحبائي، طبعا قبل ما أغلق الحلقة بحب ذكر كل الأحبة المحتاجين لخلاص المسيح: أنت لم تزل تحت الحكم، لأن الكتاب المقدس بيقول أنه كل الناس تحت حكم الله ما لم يتوبوا. الله يأمر جميع الناس أن يتوبوا في كل مكان. ليه؟ لأنه إذا ما بتتوب أنت تحت حكم. الكتاب المقدس بيقول أنت تحت الحكم، مش أنه يمكن تحكم، أنت تحت الحكم، أنت مدان. فمن أجل ذلك لازم تقول له: يا رب ارحمني وسامحني، وأنا بقبل ذبيحة المسيح، المسيح بإنسانيته. كل مرة بقولها بالحلقة، المسيح مات بإنسانيته، الله ما بيموت لأنه روح واللاهوت، بس الله أخذ جسد من مريم العذراء المطوبة في المسيح. طبعا الله مات عنا في المسيح، وبالتالي أنا بقبلك يا رب مخلص شخصي لحياتي، ارحمني اغفر لي خطاياي بدم ذبيحتك التي قدمت على عود الصليب،

واسكن فيي بالروح القدس، لأنه الله بس يسكن فيك بقدسك، خطاياك تغفر بدم المسيح، وهكذا بصير لك حق البنوة، بصير ابن أو بنت للرب، صرنا أبناء. وبما أنه نحن أبناء صرنا ورثة، مثل ما بيقول بالكتاب برومية 8، ورثة الله ووارثون مع المسيح. ليش وارثين مع المسيح؟ لأن المسيح كأبن الإنسان، رأس الكنيسة، وارث كل شيء. وقالنا المسيح كل ما هو لي فهو لكم، لأنه صرنا جسد المسيح ككنيسة بالمفهوم الروحاني. يا رب أعطيني نعمة وقبلني، وأعطيني أيضا يا رب نعمة وهبة الحياة الأبدية، باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد مثلث أقانيم في جوهره، له الكرامة وله كل المجد. أحبائي، قبل ما أودعكم أيضا بذكركم أنه نحن بأستراليا بسيدني رح نقدم الساعة ساعة. الأسبوع الجاي حلقتنا بتبتدي، بدل ما تبتدي مثل ما ابتدينا اليوم، نحن ساعتنا رح تتقدم ساعة. بس بقلكم إياها حتى تحفظوا التوقيت، دائما نحن بحسب أستراليا بنطلع، نحن بنطلع من استوديو أستراليا الساعة 8 مساء كل يوم ثلاثاء بتوقيت أستراليا، فاحسبوها في كل القارات لو سمحتوا. وإلى اللقاء بحلقة جديدة، والرب يكون معكم.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

طوبى لأناس عزهم حلو قوي. طرقه

0: فين؟
1: في قلوبهم،
0: مش في الجي بي اس. طرق بيتك في قلوبهم. طب مالهم الجماعه دول عابرين؟ مين يقول؟ مين يكمل؟ في وادي، وادي بكا، الكلمه العبري بكا، وادي بكا، عابرين في وادي البكا. عملوا فيه ايه؟ يصيرونه ينبوعا
1: لهم.
0: للغرب؟ لا،
1: لهم.
0: ليهم، لهم. طيب حلو قوي. ايضا ببركات يغطون مورا، مورا اللي هي الامطار المبكره. يعني الرب يعمل ايه لما يلاقيهم جايين كده وماشيين في وادي بكا وطرق بيته في قلوبهم؟ يعمل ايه؟ يجي بامطار مبكره. هللويا. يذهبون من قوه الى قوه. يعني يرون فين بقى؟ يرون قدام الله في صهيون. هللويا هللويا هللويا. لان يوما واحد في ديارك
1: خير
0: من ألف. حلو قوي. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار. برافو عليك. طيب تعال تقول معايا تاني: قلبي ولحمي
1: لك يهتفان.
0: يهتفان، يهتفان. ده الهتاف اللي هو ايه؟ شباق، الكلمة العبري شباق، يعني زي زئير الأسد بيهز الدنيا. مين يقف معايا ونبتدي كده بهتاف للملك؟ هنفرح نبتهج. مين يجي يقدم معايا ذبيحة للإله العظيم اللي لنا ملجأ والأزرع الأبدية؟ من تحت فيسكن إسرائيل آمنا وحده. هللويا هللويا. يلا جاهزين؟

يلا نعلن إعلان. رب الجنود معه، هو قالها أنا ذا معكم كل الأيام. فالأرض أمامنا، يلا نصعد وناخد أرض.

أنا عارف إنها أول تسبيحة، بس أنا كده في روحي نصعد نمتلك. كل أب وكل أم يلا قول أنا أصعد أمتلك أرض ولادي، أنا أصعد أمتلك أرض الشغل اللي أنا فيه، النفوس اللي بتشتغل معايا، أنا أصعد وأمتلك أرض أحفادي. مبارك اسمك، مبارك اسمك يا رب. بنعلن إن في هتافنا يا رب تضع أكمنة على الأعداء يا سيدنا الرب. مبارك اسمك، مبارك اسمك. نصعد، هيا نصعد ندخل بيت الرب، لأن هناك يحكم بالعدل. أيوة أيوة، طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك طرق مظالك في قلوبهم، طريق بيتك في قلوبنا، ملناش غيرك، انت اللي البوصلة بتاعتنا مظبوط عليه، ما عندناش غيرك. قالك بطرس في القديم: لمن نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. كلمنا النهاردة بكلام الحياة، كلم كل عيلة، كلم كل أب، كلم كل أم، كلم كل أخ وكل أخت. تعالى كلمنا، ملناش غيرك، مفيش غيرك يفرحنا، مفيش غيرك يسعدنا، ملناش غيرك رجاء في هذا العالم المظلم، لأنها هي الظلمة تغطي الأرض والظلام دامس الشعوب. أما عليك عندنا وعد من جلالك إنك أنت تشرق بنور وجهك علينا وتسير أمم في إشراقة مجدك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. نذهب من قوة لقوة، نعم، لأن المجد ساكن في أرضنا. يسكن المجد أرضنا، يسكن الماء. عايز أسمعك بتقولها:

مصدق الكلام ده ولا لا؟ وحدك قوي يا رب الجنود، وحدك عظيم. هللويا. ايوه

وعندما نعلن اسمك تنحني لك كل الأرض، تسجد كل الجبال وتهتف لك كل البحار، وتصفق لك الأنهار بالأيادي، وكل شجر الحقل يصفق. السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه. يوم إلى يوم يبدي علما، لا قول لهم ولا كلام، لكن منطقهم، لكن يعلنهم عن قوته وعظمته، خرج إلى أقاصي الأرض. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك.

Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. كنت بحضر VBS اللي هي مدارس الأحد الصيفية. كان في حوالي 450 طفل وطفلة. في نهاية الاجتماع خالص، في نهاية VBS، قائد بتاع مدارس الأحد أخذ المايك وراح لأول ولد وقال له Jesus loves me، يسوع بيحبني. وراح ادى المايك للولد، راح الولد قال Jesus loves me. راح رايح للولد اللي بعديه، راح الولد اللي بعديه قال Jesus loves me. فالناس كلها فرحانة قوي ان العيال فرحانة وبتقول يسوع بيحبني. وفضلنا واحد ورا واحد، طفل ورا طفل، عدينا 100-200-300 طفل. خلاص كل الناس سمعت العيال وكله ابتدى يتشتت وابتدى يتكلم، لغاية ما جت طفلة اداها المايك قالت I love Jesus، أنا بحب يسوع. القاعة كلها سكتت، القاعة كلها بصت على البنت دي. واحدة من 450 طفل قالت I love Jesus، أنا بحب الرب يسوع. أنا أظن أن السماء كلها سكتت والملائكة كلها

بصت على الرب انطباعك ايه، وهو يكون واقف يقول لها وانت يا حبيبتي غالية على قلبي، انا عارفك باسمك، انت لي دعوتك باسمك. انا بحب الرب ازاي، ولا انا عايز حب الرب بس؟ كله جاي يبص على ايده، بس قليلين قوي اللي بيبصوا على

وقت الزنقة، وقت العصرة يطلع منك تذمر، اعرف انك انت مشاعرك مش متزبطة تجاهه، انت عايزه لأجل بركاته. خلينا نبقى صراحة، امين نقول له اختن قلوبنا، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي، وكل حبي ليك

فرحت قلبي أنا عايش. أيوة يا رويني يا رويني يا يسوع بحر مبارك اسم. أيوة يا سيدنا الرب روتنا بالحب والحنان. أنت يا بابا ما فيش غيرك ملع

كان في السماء. عايز اسمعكم هللويا هللويا، قلبي ثابت.

لولا الرب الذي لنا لابتلعونا أحياء. إحسانات الرب أذكر تسبيح والخير العظيم الذي كفأنا به الرب، وقال هم بنون. إن إيمانويل قاعد هنا دي معجزة. شاكرين لفضل جلالك. ده كان وصل تحت أتوبيس مدارس 50 نفر، والرب نجاه. مبارك اسمك. وهقول حاجة وفي ناس هتزعل مني، وحتى لو ما كانتش نجاه كنت هتفضل صالح يا رب. في نجوا من حد السيف وفي ماتوا بحد السيف، لكن نشكرك لأنك أبقيت في حياتنا عمر يا رب.

0: أعيش معك يحلو،
1: أعيش معك.
0: استرعى نفسي ربي،
1: استرعى نفسي.
0: ارفع عينك وشوف عناية الرب بي.
1: في مرعى الحب تربو يا سيدي.
0: ارفع عينك عليه النهاردة

عليا. ارفع عينك على الرب النهارده وشوف قد ايه عنايه ورعايه، قد ايه حفظ من امور، قد ايه الامور اللي انت ما شفتهاش ما تعرفش عنها وحفظك منها اكتر بكتير من اللي شفتها وتعرف عنها وحفظك. قوله بشكرك، بباركك، بعظمك.

0: نعظم اسمك القدوس. شكرا لأجل العمر والحياة. شكرا لأجل الإنقاذ. شكرا لأجل الرعاية. شكرا لأجل الحماية. الذي يغفر جميع ذنوبك. الذي يشفي كل أمراضك. الذي يفدي من الحفرة حياتك. الذي يكللك بالرحمة والرأفة. الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر. بارك الرب، بارك الرب، بارك الرب. قل له بشكرك، بشكرك. أعظم اسمك من أجل آياتك وعجائبك، وأعظم اسمك من أجل يمينك الحافظة لنفسي والبيتي ولولادي ولعيلتي ولحياتي. اعلن كده، لا أموت في الأحياء ما أحدث بأعمال الرب. أبارك الرب في كل حين
1: دائما
0: تسبيحه
1: في فمي.
0: ربي تفتخر نفسي، أسمع الودعاء أفرحون. مران بيقول عظموا الرب معي. تقدر تعظم الرب النهارده؟ تعلي اسمه، علي اسمه، علي اسمه، عظم الرب، علي اسمه. اديله كل المجد والاكرام النهارده في وسط كنيسته، ياخد كل المجد. الله يا

ارفع عينك عليه، ارفع عينك عليه. قدوس مهوب العظيم القدير موجود في وسطنا، بيجول في وسطنا، بيلمس ويرفع ويعالج وبيشفي ويشدد. بارك اسمه وحط عينك عليه النهارده. رب الحياه، رب الحياه موجود النهارده. يهب حياه، يهب حياه، يهب حياه. روح الحياه يهب حياه النهارده. هللويا. كل الشكايه من عدو الخير على شعب رب ترتد باسم الرب يسوع. كل ضغط على نفسياتنا يرتد باسم رب يسوع. كل كسره، كل احساس بالجلد وبالشيم وبالضعف وبالرفض ينكسر باسم الرب يسوع القادر على كل شيء. رب الحياه يهب حياه النهارده. كل مواد بيحاول يرميه عدو الخير عليك باسم رب يسوع يرد عنك في هذه الليله. قوه تخرج منه، انت عاشه تعزيه، لمسه رفعه في اسم رب القادر على كل شيء.

0: لمجد وكرامة قائما النبي.
1: ليس فيك تغيير،
2: اعلم
1: بإيمان ضد كل قوى الشر النهاردة.

ليك كل المجد، ليك كل المجد، ليك كل المجد. امين. مجدا للرب. هللويا. مشغول قوي انه اكمل السلسله اللي الرب دهنا ليكون هو متقدما في كل شيء، علشان كده عايز نقرا مع بعض من سفر الرؤيا اصحاح 3، رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 3. هنقرا الاعداد الاولى من 1 ل6. رؤيا يوحنا اللاهوتي اصحاح 3 من 1 ل6. واكتب الى ملاك الكنيسه في سردس، هذا يقوله الذي له 7 أرواح الله والسبعة الكواكب. أنا عارف أعمالك، أن لك اسما، أنك حي وأنت ميت. كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت، واحفظ وتب، فإني إن لم تسهر أقدم عليك كلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عندك أسماء قليلة في سردس لم ينجسوا ثيابهم، فسيمشون معي في ثياب بيض لأنهم مستحقون. من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضاء، ولن أمحو اسمه من سفر الحياة، وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. أمين. ربي بارك لنا قراءة هذه الكلمات. ابتدينا من فترة التأملات حوالين الأمر ده، ليكون هو متقدما في كل شيء. ورب كان بيقود تأملاتنا أني أتأمل في الكنائس في سفر الرؤيا، وإزاي المسيح متقدم في كل شيء، وإزاي الرب بيقدم نفسه للكنائس في سفر الرؤيا. وقلنا قبل كده وبقول مرة تانية أنه مفتاح كل رسالة من الرسائل السبع هو الطريقة اللي بيقدم بها المسيح نفسه للكنيسة، فهي دي الحل. وتقدر تراجع الأربع

الكنائس اللي تأملنا فيهم الأسابيع اللي فاتت كل الخدمات موجودة، ممكن تستخدم الآب أو على السوشيال ميديا. لكن عايز أبص النهاردة في كنيسة ساردس، بيتكلم في كنيسة ساردس وبيقول كده، بيقدم نفسه، بيقول أنا الذي له سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. سبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. والغريب أنت بتقدم نفسك أن ليك السبعة أرواح الله والسبعة الكواكب ليه؟ لأنه هنا واضح جدا وصف الكنيسة يحتاج إلى هذا. فوصف الكنيسة في نفس العدد، عدد واحد من رؤيا أصحاح ثلاثة، بيقول لك اسم أنك حي وأنت ميت. لك اسم أنك حي وأنت ميت. عشان كده هو جاي بقوة روح الحياة المحيي علشان يتكلم مع ملاك الكنيسة في ساردس ويقول له كده أنا جاي علشان أعطي حياة. أنت لك اسم أنك حي وأنت ميت. يعني إيه؟ يعني كنيسة بلا حياة، كنيسة بلا حياة، كنيسة ليها سمعة طيبة، سمعة جميلة، ليها نشاطات، أمور ظاهرة كتير، عندها برامج، عندها اسم كمان، مش بس مجرد إنها كنيسة يعني نشطة. لا، بيقول لك اسم أنك حي، يعني اسمها رنان ويدعو كده. أول ما تسمع وتسمع الأخبار تحس إنه لا، دي كنيسة حية ومليانة حياة ومليانة نشاط ومليانة أمور عظيمة. لكن بيقول كده الاسم أنك حي، لكن الواقع أنت ميت. فعشان كده رب جاي يعلنه نفسه، بيقول كده أنا اللي ليا السبعة أرواح الله والسبعة الكواكب. وكأنه رب جاي يقول له كده أنا اللي أمتلك ملء عمل الروح القدس، وده احتياج كنيستك اللي أنا جاي أكلمك فيها. يعني إيه سبعة أرواح الله؟ المصطلح دوت لم يذكر غير في سفر الرؤيا، وذكر في سفر الرؤيا أربع مرات في أربع مواضع. خليني أمر عليهم مرور سريع. أول مرة ذكر في رؤيا أصحاح واحد في عدد أربعة، ويوحنا بيتكلم وبيقول مقدمة الرؤيا، بيقول كده في رؤيا واحد أربعة، يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه. إيه السبعة الأرواح التي أمام عرشه؟ هو روح واحد، وهتعرف وإحنا بنتأمل، لكن له اتجاهات عمل مختلفة. وفي نفس الوقت دايما الرقم سبعة يشير إلى كمال العمل، فكمال العمل الروح القدس يظهر إنه جوانب سبعة، وهو روح واحد يمثل أمام عرش الله. ده رؤية واحد عدد أربعة. في رؤية ثلاثة عدد واحد اللي احنا قريناه من شوية، بيقول كده إنه هذا يقول الذي له سبعة أرواح الله، وكأنه بينسب إنه الروح ده الروح للي ليه للرب يسوع لكل المجد، له هذا الروح متمثل في السبع اتجاهات. ذكر في الموضع الثالث في رؤيا أصحاح أربعة حول عرش الله، وهو بيوصف اللي بيحصل حوالين عرش الله في عدد أربعة، بيقول وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين بثياب بيض، وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة، هي سبعة أرواح الله. سبع مصابيح نار متقدة.

المعتقدة هي سبع أرواح الله موجودة دايما قدام عرش الله. آخر موضع في أصحاح 5 بيذكر الأمر مرة ثانية في عدد 6 بيقول كده: ورأيت فإذا في وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوح. رب لي كل المجد. له 7 قرون وسبع أعين هي 7 أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض. يبقى 7 أرواح الله ديت هي روح الله المرسل إلى كل الأرض المستقر على رب المجد له كل المجد. هو ده اللي جاي يتعامل بيه مع كنيسة ساردس ويقول لها كده أني أنا جاي بملء عمل الروح علشان أنت محتاجة حياة. هو الروح متجزئ؟ لا، هو روح واحد. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 12 بعدد 11 بعد ما ورانا قد إيه مواهب الروح وابتدى يوصفها بيتكلم بيقول كده: لكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. يبقى الروح، صباح خير، انتوا معايا؟ روح ايه؟ لكن له اتجاهات للعمل، والرب ليه كل المجد، له ملء الروح وله كمال عمل الروح. تقدر ترجع لسفر إشعياء أصحاح 11 وتشوف لما كان بيتكلم عن رب المجد له كل المجد وكان بيقول إيه في إشعياء أصحاح 11. كان في نبوة عن الرب، كان بيقول: يخرج قضيب من جذع يسى ويثبت غصن من أصوله. ده اللي هو رب يسوع ليه كل المجد. ويقول كده: ويحل عليه روح الرب. عدي معايا: روح الرب، وإيه كمان؟ روح الحكمة والفهم المشورة والقوة المعرفة ومخافة الرب. كم حاجة دول؟ 7 أرواح، 7 جوانب لعمل الروح القدس. روح الرب اللي هو الحضور الإلهي والسلطان الروحي، ده روح الرب. روح الحكمة اللي هو الحكمة في القيادة والفهم، الإدراك والتمييز. روح المشورة، الروح اللي بيدي إرشاد. روح القوة اللي بيدي القدرة على تتميم الأمور. روح المعرفة اللي بيدي فهم لطرق الرب ويديني معرفة للرب. روح مخافة الرب اللي يديني أن أنا أتقي الرب وأخضع له. دول 7 جوانب عمل الروح القدس. وكأنه جاي لملاك الكنيسة وقال له: أنت محتاج 7 الجوانب للروح علشان يحصل حياة من الموات اللي أنت عايش فيه. عايز أقول لك، لما تبص على كنيسة ساردس ونقرأ بعض الخلفيات نلاقي أنه كلمة ساردس معناها البقية، ملهاش تفسير محدد، لكن البقية أو الناجين، أولئك الناجين أو البقية الباقية. المدينة دي كانت مدينة سرية جداً، وبسبب موقعها، لأن موقعها كان في نقطة تقاطع طرق هامة جدا جدا وتجارية في آسيا الصغرى، فكان لها يعني موقع استراتيجي جدا، وكانت سرية جدا لأنها مركز تجاري، فالمال موجود بوفرة. مش بس كده، لكن ساردس أول مدينة في آسيا الصغرى
يعملوا فيها العملة المعدنية. أول عملة معدنية ظهرت في التاريخ في آسيا الصغرى ظهرت في ساردس، كانت المكان ده مكان ولادة العملة المعاصرة. فمش بس دي مجرد مدينة، لكن مدينة اتولد فيها العملة المعاصرة اللي ابتدوا يتدخلوا

تداولوا يتداولوها في العصر الحديث. كانت معروفة أنها يعني فيها رخاء، فيها رفاهية عالية جدا، فيها معبد ضخم لإله اسمه الأم سيبيل، وكانت تعبد بكل الفجور والانحرافات الجنسية. فكان فيها فجور شديد جدا هذه المدينة، والأجواء دي، أجواء المدينة دي، خلت الناس همهم الأول إن هم يبحثوا عن لذاتهم، ويبحثوا عن الانحلال، ويبحثوا عن كل ما هو يشبع الجسد. وابتدى الأمر يأثر على الكنيسة، فابتدت الكنيسة تتأثر بهذا المجتمع اللي موجودة فيه، فأصبحت الأمور في منتهى الحزن والسقوط. لهم صورة جميلة، يعملوا نشاطات كتيرة ويعرفوا يعملوا أمور، لكنهم ليس لهم أي تأثير في مملكة العدو. عشان كده بيقول له لك اسم أنك إيه؟ حي وأنت ميت. دي ما كانتش كنيسة على وشك الانهيار، أو على وشك إن هي يعني تقفل، أو يعني الراعي بتاعها خلاص هيسيبها ويمشي وهيحصل شتات. لا، هي وضعها مستقر جدا وطبيعي جدا، لكنها لها اسم أنها حية لكنها ميتة. اسم معروف، ممكن يكون ليا اسم معروف لكن أنا في حالة موات روحي. ممكن يكون ليا خدمة ناجحة لكن أنا في حالة من الموت الروحي بيني وبين الرب. ممكن يكون ليا تاريخ جميل وعملت حاجات جميلة جدا على مر عصور وسنين، ولما تيجي يعني السيرة كده في قعدات ونقعد نقول أنا اللي عملت الحاجة الفلانية، وبيتنا وجدي وأبويا وأسس وعمل وسوى، جميل عظيم جدا، تاريخ رائع. لكن إيه الأخبار النهاردة؟ حياتك مع ربنا شكلها إيه؟ في إنجازات في الماضي، في نشاط مستمر لسه شغال، في نشاط مستمر، في احترام، الناس محترمانا والناس مقدرة وشايفة كده انه يعني شكل عظيم جدا ولينا صورة الإيمان، جميل كويس، كلها مظاهر لكن الجوهر شكله ايه؟ عشان كده عنوان تأملي النهاردة: المسيح أم المظاهر؟ هو الحياة مع ربنا تحولت إلى بقت بس مجرد مظاهر، بس مجرد صورة إيمان، بس مجرد صورة خدمة، ولا إيه الوضع بالظبط؟ مشكلة ساردس نقص الحياة، مش نقص النشاط، مش نقص التجمعات، مش نقص الأمور الجميلة اللي بتتعمل اللي شكلها جميل، لا لا لا خالص. هم بيفهموا خدمة كويس أو عندهم خبرة على فكرة، ويعرفوا يعملوا برامج أحسن مني ومنك بألف مرة، لكن مفيش حياة. عشان كده بتحدث الملاك إلى ملاك كنيسة سردس وبيقول له كده: أنا عارف أعمالك، أن لك اسما أنك حي وأنت ميت. طب وبعدين؟ كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت، لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله. فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتوب. عايز أقول لك النهاردة أنا محتاج أن أنا أفحص نفسي، وأنا مليان بالرب وكل الناس اللي حواليا بيشوفوا يسوع في حياتي، وانا بس منظر ان انا ابن لله وحياتي من جوه مليانه موت. معرفش هتتضايقوا من المثل اللي هقوله دوت ولا ايه، بس واحد راجل في حته غريبه عنه شويه كان نازل يعمل مشوار،
وجاع.

فقال آكل. فابتدى يسأل الناس اللي موجودين مفيش حد بيبيع فراخ هنا؟ قالوا له عندنا مول فراخ. وانت بتتكلم فيه؟ تعال تعال تعال عشان نوريك، تعال عشان نوريك، ده انت هتجد كل ما يعني تشتهيه علشان طب تعال ماشي. وروا له، روح من هنا هنا يمين شمال، وصل لمول الفراخ، لقى مول رهيب جدا، صرح عظيم جدا، ومكتوب عليه كده يعني بخطوط وفنطات براقه. قال اخش اشوف ايه الموضوع، انا عايز اكل. فدخل لقى في سكيورتي كده في المدخل المول. حضرتك عايز ايه بالظبط؟ قال له عايز فراخ. قال له يعني ايه نوع الفراخ اللي انت عايزها؟ عايز فراخ نذبحها لك، فراخ صحيه ونذبحها، ولا عايز فراخ مذبوحه، ولا عايز تاخد فراخ متنظفه جاهزه وبانيه وحاجات زي كده ومخليه، ولا عايز تدخل تاكل وجبه نوري لك منيو من المنيوهات يعني اللي موجوده في محلات الفراخ اللي عندنا في مول الفراخ؟ قال لهم عايز اكل. طب خلاص يبقى بلاش تدخل يمين علشان الناحيه دي احنا بنذبح وبنعمل وبننظف وبنخلي، ادخل شمال علشان خاطر هنا في محلات كده. تمام. دخل اول محل لقى حاطط منيو كبير قوي ومش عارف فراخ بايه وبتاع ايه طب يعني انا يعني، قال له بس انت لازم الاول تحدد لنا انت عايز ايه وتختار الاول، وبعدين نشوف فنقعدك فين، وبعد كده يعني اولا لازم برضو تعمل لنا سيرفي كده، انت شايف الموضوع شكله ايه؟ يعني هل الموضوع بالنسبه لك كويس؟ كان حاجه جميله؟ هل بالنسبه لك شد انتباهك؟ هل يعني احنا ناخد كم من عشرة في الدعاية والإعلان من أجل الأمر؟ يا جماعة أنا عايز أكل. ما أنت هتاكل ما تقلقش، بس إحنا محتاجين نعمل شوية إجراءات كده الأول ونشوف أنت رد فعلك إيه في الموضوع. طب لو مش عاجبك المحل ده تعالى على اللي جنبه هنا، هتلاقي برضو ده ستايل مختلف بقى تماما. لو الناس اللي ما بتحبش بقى الفرايد خليك هنا، الناس اللي بتحب الحاجات المشوية والحاجات الهيلسي والحاجات اللي مش عارف ايه خليك هنا، تعالى هنا. يروح يقولوا له نفس الموضوع ويبتدوا يعرضوا له نفس المنيو ويتكلموا معاه وطالبين منه السيرفي. انا عايز اكل. في الآخر خالص في حد قال له إيه؟ هو الموضوع يعني النهاردة ما فيش فراخ، بس إيه رأيك في المول؟ اللي جاي داخل كنيسة ربنا عايز يشوف الرب، عايز يشوف حياة فيا وفيك، عايز يشوف لمسة، عايز شبع وعايز ارتوى للحالة بتاعته، وانت عمال تقول له ايه رأيك في الأنشطة وايه رأيك في اللي بنعمله وايه رأيك في الموضوع ده، طب ايه رأيك لو جبنا دي هنا وودينا دي هنا، لو عملنا دي كده، لو مش عارف ايه، لو اتجمعنا، لو رحنا، لو جينا؟ فين الشبع اللي الناس محتاجاه جوه الكنيسة دي؟ لك اسم أنك وأنت. أنا على فكرة بصارع ما ربنا أني ما كملش الوعظات ديت، بس يعني حاسس بتكليف إلهي أن أنا أكمل. يعني ربنا عايز مننا حاجة. صلي من كل قلبي ان حياتي وحياتك متبقاش مول فراخ جميل عظيم شكله حلو من جوه ما فيهوش اي طعام. الحل ايه؟ بيقول له كن ساهرا. يعني ايه اصحى؟ يعني ايه استيقظ؟ استيقظ. الحل ايه؟ اصحى حضرتك من اللي انت فيه. لابد أن تخرج من حالة الموت، من حالة النوم، من حالة التراخي. المظهر مش هو كل حاجة. في ناس يهمها المظهر بس، هي مظهرنا كويس بس يعني اللي بين الداخل بيننا وبين ربنا ونكش دعوة بيها. ولغاية إمتى هتفضل حافظ على مظهرك من الخارج لكن من جوه في موات؟ على فكرة اللي يهم المسيح مش المظهر، لكن يهم المسيح الداخل والجوهر. الموت الروح

احبائي ما بيحصلش في يوم وليله. مش هتصحى من النوم كده تلاقي نفسك ميت روحيا، لا، يحصل نوع من اللخبطه في حياتك، ويحصل نوع من الانفتاح على العالم، وتبتدي تلاقي العالم يبتدي يدخل حياتك سنه بسنه، ويبتدي كده يعني ايه يعني ويعني ويعني، ويبتدي كده الحاجات اللي بتبتدي تدخل من العالم على حياتك تعمل لك نوع من انواع ايه الفتور، وانت برضو ساكت ومكمل معلش يعني شويه وهقوم شويه هقوم، هي دي مأثره عليا من هنا، واصل المشكله دي مأثره عليا من هنا، واصل الموضوع الفلاني ده اللي انا بحبه وبميل له مأثر عليا من هنا، مش مشكله يعني، بس هي مرحله وتعدي. الفتور بعد شويه يحصل تعود على الفتور، فبعد شويه بتعتاد الفتور، فبعد شويه بتكمل فاتر، وبعدين بعد لما تكمل فاتر بتبتدي تبقى عاده عندك انك انت فاتر، خلاص اتعودت ان انا ابقى فاتر، متعود ان انا فاتر، ومتعود على الامور اللي انا بعملها واللي مفتوح فيها على العالم، وما فيش حاجه مرجعاني. طب وبعدين تتحول الحياة الإيمانية إنها بقى ليها شكل ومظهر، ومن جوه مليانة فتور. فبقى بالاسم مؤمن، لكن كل حاجة جواه مش بتعبر عن إيمانه، وهو ده الموت الحقيقي اللي بيتكلم عنه لملاك الكنيسة. هو ما كانش فيه امور حقيقيه في البدايه، لا كان فيه، هو انت ما خدتش حاجه من الرب، لا خدت، هو انت ما مشيتش مع الرب فعلا وعندك ايمان في الله، لا عندك، بس لانه ابتديت تسيب الدنيا وتنفتح على العالم الخارجي. انا بحس انه كنيسه سردس بتمثل المجتمع اللي احنا عايشين فيه، حد متفق معايا؟ مليان بكل حاجه تتخيلها ولا تتخيلها، وموقع استراتيجي وأكبر دولة في اقتصاد العالم، وقوة العملة وقوة الاقتصاد وإلى آخره، وكل حاجة وكل الثقافات بتاعت العالم كله موجودة هنا، هو تقدر تلاقيها وكل حاجة سهلة، بس دور الكنيسة احنا واقفين فين؟ استايكوز استايكوس كان في امور حقيقيه، ايوه، لكن ارجع اسهر بقى مره تانيه، واستايقظ بيقول له كده كن ساهرا وشدد ما بقي. استايقظ يعني ايه؟ بيقول له كده لم اجد اعمالك كامله امام الله. ده تقرير صعب قوي. يبقى ما اقول اسهر واستايقظ يعني ايه؟ يعني لاحظ اعمالك. بس القصة مش قصة كلام بنقول ان احنا سهرانين، لا، الموضوع مش كده. لاحظ سلوكياتك، هل سلوكياتك مرضية امام الله ولا لا؟ بيقول له اذكر كيف اخذت وسمعت واحفظ وتوب. بص احبائي، هي قاعدة، لو مش مليان بالمسيح هتبقى مليان بأي حاجة تانية، والإناء مش هيقعد فاضي. مش مليان بالمسيح هتبقى مليان بأي حاجة تانية، مش شبعان بالمسيح هتبقى شبعان بأي حاجة تانية. كلمة الله مش مالية حياتك هتبقى مالية حياتك أي كلمة تانية. الموضوع كده، هو كده، مش مليان بيه هتبقى مليان بالعالم. بيقول له احفظ نفسك، خلي بالك من سلوكك. مش عايز اطول، لكن هل نقرا مع بعض من سرد افسس صح 5 بعض الاعداد. بيقولوا فكونوا متمثلين بالله كاولاد احباء، واسلكوا في المحبه كما احبنا المسيح ايضا واسلم نفسه لاجلنا قربانا وذبيحه لله رائحه طيبه. عدد 3 وأما الزنا

كل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. في حاجات بتليق بالقديسين وفي حاجات لا تليق بالقديسين. ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، بل بالحري الشكر. المؤمن إيه؟ في قباحة، في كلام سفاهة، في كلام هزل. كتاب يقول هنا لا يليق. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زاني أو نجس أو طماع الذي هو عابد أو سان، يعني الطمع كمان بيوصفه هنا أنه عبادة إيه؟ لو أنا طماع أنا بعبد مع الرب آلهة أخرى، ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. واضح. أنا بس مجرد هقرأ كلمة، وكلمة هي اللي بتتكلم لقلوبنا. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. في غضب من الله على الأمور دي. لو مليان بالأمور ديت وإنت المفروض لك اسم أنك حي وأنت ميت، في غضب. كتاب بيحذرنا فلا تكونوا شركائهم. أنا محتاج أن أنا أعتزل، لأنكم كنتم قبلا ظلمة. قول معايا، وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. هو ده ثمر الروح في حياتك، هو كل صلاح وبر وحق، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. خلي حياتك تشهد بقى، واختبروا ايه اللي بيرضي ويشبع قبل قلب الرب. ولا تشتركوا في اعمال الظلم غير المثمره، بل بالحري. لان انتم نمتوا من، لان الامور الحادثه منهم سرا ذكرها ايضا قبيح، ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور. يبقى التوبيخ اللي هنا ده ليه؟ علشان نور الرب يجي يسطع على الإناء مرة تانية. لأن كل ما أظهر فهو نور. لذلك يقول، أيوة قول معايا، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. أنا بقول حل إيه؟ استيقظ. هنا بيقول اعمل اللي فات ده كله من أول أصحاح 5. يبقى أنت كده في حالة من اليقظة. محتاج أجي كده أخد أصحاح 5 من رسالة أفسس وأقعد بيه قدام الرب وأبتدي أفحص نفسي. إيه؟ أنا بصحى بقى، أنا بصحى كفاية نوم. اسهر ولاحظ أعمالك. اسلكوا كأولاد نور مختبرين ما هو مرضي عند الرب. يعني إيه؟ يعني اعملوا مرضاته. لا تشتركوا في أعمال الظلمة. استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. مش هعلق، لكن عايز أخش الحتة تانية. مش بس تستيقظ وتلاحظ أعمالك، لكن استيقظ لأن الرب قريب. قليل أو الناس تتكلم عن مجيء الرب، قليل إحنا لما بنفتكر ويجي على بالنا مجيء الرب في وسط الهيصة والدوشة والزحمة اللي إحنا عايشين فيها في الحياة. بس عايز أقول لك، مجيء الرب على الأبواب. رب جاي، احنا مش معمرين فيها، احنا مش قاعدين عشان نحقق كل اللي عايزينه وكل اللي حصل واللي ما حصلش وكل اللي بنحلم بيه من واحنا عيال. مش قاعدين هنا في وقت يبوق فيقام الاموات عديمي فساد ونحن نتغير ونكون معه الى ابد الابدين. مستعد للوقت ده ولا لا؟ المسيح نفسه كان بيتكلم عن الأمر. إنجيل مرقس أصحاح 13 كان بيقول على 32، مرقس 13 على 32 يقول: أما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد، ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن
إلا الآب.

انظروا، اعملوا ايه؟ قول معايا بصوت عالي، انظروا ايه؟ اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت. كأنما إنسان مسافر ترك بيته وأعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن يسهر. وبعدين يرجع تاني في عدد 35 يقول مرة تاني اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون متى

دي نعمة. وما أقوله لكم أقول للجميع، ويقول مرة ثالثة في كام آية صغيرين، اسهروا اسهر، رب جاي، رب جاي، اسهروا. كان بيقول له على فكرة لملاك الكنيسة كلمة صعبة جدا، ما عرفش خدت بالك منها، وأنا يعني هختم بالفكرة دي وبعد كده نكمل بقية الرسالة. كان بيقول له كده في عدد ثلاثة، إن لم تسهر، رؤية ثلاثة عدد ثلاثة، يقول له إيه؟ إن لم تسهر أقدم عليك قلص، ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك. عشان عايزك تفكر معايا شوية كده، المؤمن الساهر اللي منتظر مجيء الرب، بالنسبه له مجيء الرب كلص؟ ها، مجيء الرب بالنسبه لك ايه؟ اشتياق. انت قاعد منتظر مستني مجيء الرب. مين بالنسبه له مجيء الرب كلص؟ ها، اللي خايف من مجيء الرب، اللي مش عايز مجيء الرب يجي، اللي عايز يعمر فيها هنا وقاعد علشان يخلص اللي وراه. مجيء الرب بالنسبه له ايه؟ جبتها منين؟ ما هو بيقول له كلس تعالى، روح للتسالونيكي الاولى اصحاح 5 معايا واقرا. تسالونيكي الاولى اصحاح 5 بيقول ايه؟ عدد اثنين، عدد واحد بيقولوا أما الأزمنة والأوقات فلا حاجة لكم أيها الإخوة أن أكتب إليكم عنها، لأنكم أنتم تعلمون بالتحقيق أن يوم الرب إيه؟ كلص في الليل. هكذا يجيء، لأنه حينما يقولون سلام وأمان، من اللي بيقولوا سلام وأمان؟ العالم بيقول إيه؟ الدنيا تمام، لسه قاعدين، لسه بدري، ما تاكلش من الكلام ده، مجيء الرب ايه بس اللي بنفكر فيه دلوقتي؟ لا، بيقولوا سلام وامان، وبعدين حينئذ يفاجئهم هلاك بختة كالمخاض الحبلة فلا ينجون. واما انتم، خلي بالك معايا بقى من اللي جاي ده، ايها الاخوة فلستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم قلص. ايه ده؟ مش ليك، مش ليك، انت مش في ظلمة عشان يدركك كلس. اوى كنيسة سردس وملاك الكنيسة كانت حالتها واصلة للمرحلة دي، للدرجة انه ما فيش ترقب لمجيء الرب تماما، وانه هيجي لهم هيبقى كلس. هو ممكن الكنيسة توصل للمرحلة دي؟ للأسف. بيقول لهم هنا، انتوا أيها الإخوة، حاجة تانية، انتوا لستم في ظلمة حتى يدرككم ذلك اليوم قلص. جميعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من ليل ولا ظلمة. طب المفروض نعمل ايه؟ بيقول فلا ننم إذن كالباقين. يبقى اللي هيجي لهم لسه دول حالتهم ايه؟ نايمين. فلا ننم إذن كالباقين، بل لنسهر ونصحن، لأن الذين ينامون فبالليل ينامون، والذين يسكرون فبالليل يسكرون، وأما نحن الذين من النهار فلنصح لابسين درع الإيمان والمحبة، وخوذة هي رجاء الخلاص. المؤمن منتظر مجيء الرب، الساهر اللي مليان بحياة المسيح منتظر مجيء الرب. منتظر مجيء الرب، شكلك إيه؟ شكلك إيه؟ منتظر مجيء الرب عايش ازاي؟ منتظر مجيء الرب اهتماماتك ايه؟ منتظر مجيء الرب اولوياتك ايه؟ انا مش قادر اتكلم كتير.

صدقوني انا بس بقرأ بعض المقاطع وهنصلي. الامر محزن جدا. اتيك كلص وانا وصلت للمرحله دي للدرجه دي. بطرس الثاني بيتكلم عن الموضوع. اقرا واختم. بطرس الثانية صح 3 تكلم عن مجيء الرب. ويقول كده في عدد 10 بطرس الثانية صح 3 عدد 10 ولكن سيأتيك لص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. فبما أن هذه كلها تنحل، السؤال هو أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ صح يعني إيه؟ سيرتي مقدسة. صح يعني ايه؟ يعني بتقي الرب في حياتي وبخاف الرب في حياتي. صح يعني ايه؟ يعني مليان بيه. اي ناس يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى؟ ايه حالكم؟ منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب. المؤمن الساهر المليان بالرب اللي مليان بالحياة منتظر سرعة مجيئه. أحتاج أفحص نفسي أنا وأنتو. الأزمية تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده. انتظرنا إيه بقى؟ بحسب الوعد. انتظرنا إيه؟ مش انتظرنا نحقق وعود هنا، ومش انتظرنا نمتلك، ومش انتظرنا ناخد ونأكل ونشرب ونلبس ويعني نعمر فيها. مش انتظرنا. ما الانتظارنا إيه؟ قول معايا. انتظروا سماوات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها. احسب حساباتك كده. اما بيحصل اي موقف حواليك، ايه اول حاجه بتيجي لذهنك؟ لما بيحصل اي كارثه طبيعيه زي اللي احنا فيها في المنطقه كده يعني اليومين دول والفيضانات اللي حوالينا، ورب يحفظ الجميع، لكن يعني افحص نفسك كده، ايه اول حاجه بتيجي في ذهنك؟ انا فاكر كويس الزلزال اللي حصل في مصر سنة 92، كان واحد كان لسه موجود في مصر. ايوه عظيم. زلزال 92 ده كان حاجة في منتهى العجب. كان زلزال قوي جدا جدا. انا فاكر بابا الاسيس ايميل كان بيزور حد من اللي بيحضروا كنيسة، والاخ ده اسمه عم توماس، هو في السماء دلوقتي. عم توماس ده كان راجل قديس وراح عشان يزوره، فكان عنده، وعم توماس ساكن في الدور السابع في عمارة في الزيتون، والزلزال ابتدى يقوم والعربية العمارة عمالة بتتطوح يمين وشمال، وعم توماس وقف وابتدى يصرخ ويقول ايه؟ يسوع جاي، هللويا، يسوع جاي، يسوع جاي، هللويا، يسوع جاي. والناس حواليه كل اهل البيت يقولون انزل يا عم توماس العماره بتقع، العماره بتقع، ويقول يسوع جاي، يسوع جاي، يسوع جاي، مش عايز ينزل من العماره. وناس كلها عماله تقول العماره بتقع يا عم توماس، انزل هات ابونا وانزل، العماره بتقع. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم منتظرين وطالبين؟ كم واحد هتلاقي كان في مجموعة بتقول يسوع جاي، بس كان في مجموعة ناس ده طالعة جارية مش عارفة ماشية ازاي ولا رايحة فين، وفي منتهى الزعر وفي منتهى القلق وفي منتهى الاضطراب. أفكر أنا كنت في الكلية اليوم ده، الكلية بتاعتنا كانت قدام الكاتدرائية،
انا كنت قاعد بعزف بيانو، كان عندي درس بيانو، فالمفروض ان الدكتوره قاعده جنبي وبقيه السكشن موجودين، لما اخلص هيكملوا. فانا يعني قاعد بعزف وبعزف.

انا حسيت الدنيا بتتهزق، فكرت نفسي ان انا مندمج يعني في البيانو، وان الموضوع يعني دخل معايا في حتة تانية يعني. بلمح كده لقيت محدش ورايا، وابتدت الدنيا تزيد بقى والبيانو هيقع عليا يعني. فطلعت اجري، نزلت تحت لقيت الدنيا هايصة. طلعنا على باب الكلية بره، لقينا عمارة اللي جنب الكلية في بنت صغيرة كانت واقفة في البلكونة، وقعت من الدور الرابع، والكاتدرائية عمالة بتتهز، والبابا شنودة يعني طيب الذكر كان واقف في البلكونة بتاعته وعمالة يصلب على الكاتدرائية ويصلي من أجل، والإزاز اتكسر وحاجة صعبة جدا. وسط كل ده افتكرت كده انه في واحد صاحبي انا ما شفتوش النهارده، وكان قريب مني، كنا بنقعد نذاكر مع بعض في اليوم ده، مش لاقيه، ما كانش في موبايلات بقى ولا تليفونات ولا بتاع، فين بقى قبل ما الواحد عرف يروح يعني بعد كل اللي بيحصل ده. فبتصل بيه، فلان ازيك ما شفتكش في الكليه النهارده. اهلا، ازيك يا سلام، انت عامل ايه، اخبارك؟ قلت له انت ايه؟ انا تعبان قوي الصبح، نايم ما اتحركتش في مكاني، انا مديها نوم كده النهارده. قلت له مديها نوم ايه؟ في زلزال والدنيا كلها بايظه، وفي عمارات وقعت وناس ماتت وحوادث ودنيا انا نايم ما حسيتش باي حاجه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ايه اللي انا بقوله ده؟ اصحى كده فوق لنفسك. فهو يعني بيتكلم معايا كده يعني بيعدل نفسه، قال لي ايه ده، هو السرير كده متحرك من مكانه ليه، وانا فين بالظبط، ولا ايه اللي بيحصل؟ في ناس كانت نايمه مش حاسه باي حاجه. وفي ناس كانت بتهتف وتقول يسوع جاي مستنينه، مش عايزين ينزلوا من أماكنهم. وفي ضحايا، وفي أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ أنا عايزك تفحص نفسك في الدقيقة اللي جاية. هل أنت لك اسم أنك حي وأنت ميت، ولا أنت مع الرب منتظره وصاحي وساهر وبتعمل اللي عايزه منك وماشي في طريقه ومكمل في مشيئته؟ افحص نفسك، كل حاجة حوالينا بتقول اللي جاي صعب. ما ينفعش اقف اطمنك واقول لك انا عارف ان الرب موجود ورب حافظ شعبه، رب بيتمم مشيئته، بس اللي جاي على كل المستويات صعب. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ تعالوا نصلي دقائق. أنا واقف فين؟ افحص نفسك دقائق. هل يا بمنتهى التركيز قدام رب دقائق؟ دي مهمة جدا. هل أنا حياتي مليانة انفتاح على العالم؟ وصلني لمرحلة من الفتور، ابتديت أتعود على الفتور، الفتور بقى عادة في حياتي. هل الحياة مجرد اسم؟ أنا حصل قدام رب في الدقايق دي، دقايق مهمة جدا أحبائي. افحص نفسك في ذوق الكلام اللي ربنا بيكلمنا بيه. أي أناس يجب أن تكونوا أنتم؟ هل أنا عايش في سيرة مقدسة وتقوى؟ هل أنا عايش منتظر سرعة مجيء يوم الرب؟ لما بيتمهل وبتأنى علينا وبيصبح عليا كل يوم صبح، بحسبها أنا من ربنا لخلاصي
بيطول باله عليا.

عشان ارجع عن طرقي وتقوم من كل موات انا مليان بيه وكل حاجه مليان بيها من العالم. احبائي في ناس ما بيصبحش عليهم صبح، في ناس بيروحوا بطرق غريبه وعجيبه كل يوم، مبقاش المقياس لا سن ولا عمر ولا كبير ولا صغير ولا مرض ولا غير مرض. اي اناس يجب ان تكونوا انتم، احسبوا انات ربنا خلاصهم. انا جاي النهارده يا رب احط نفسي قدامك، رجع نفسي مره تانيه، مليان بحاجات كتير مش منك. لك اسم انك حي وانت ميت. الله رب كفايه عيشه بس للمظاهر، عيشه بس للمنظر الخارجي، عيشه بس. غير واقع، غير إيمان حقيقي جوه النفس وجوه القلب. غيرني يا رب، غيرني يا رب، غير قلبي، املاني بالحياة، تعال بروح الحياة، احي قلبي. انت اللي ليك سبعة ارواح، الله تعالى النهاردة اؤمر بالحياة بكل مواد جوايا النهاردة. غير واغسل اعماقي من الداخل. تعالى رب النهاردة فوقني، تعالى للرب قول له انا غرست في رخاء هذا العالم، غرست في رفاهيات كتير، غرست في أمور كتير، في المنطقة اللي أنا عايش فيها وفي الحتة اللي أنا عايش فيها كل اللي حواليا ابتدى يطغى علي. رجعني أقف مرة تانية كل نقاء وقداسة قدامك. رجعني أقف مرة تانية امتلي بروحك. يعني أقف مرة تانية ساهر، ارفع عني كل تراخي ونوم كسل وموات. تعال للرب النهاردة أقول له أنا بين إيديك، أنا بين إيديك، أنا بين إيديك، أنا بين إيديك.

0: نسينا. شفينا تعالى تعالى يا رب.
1: غادر بالعظام ونكون
0: الحيطان تخلق جيد.

اشرق يا رب، اشرق يا رب، خليها طلبتك وخليها صلاتك، اشرق يا رب عليها. عشت الروح كتير، عشت الامور كتير للنفايه. على عدل الاولويات، تعالى اصنع امر جديد جوه اعماقي ينبت اسم الرب يسوع. هل عندك النهارده الاصرار قدام الرب؟ عيش حياه مختلفه، اتملي بحياه يسوع. اقف وقفه قول اللي فات كفايه، محتاج اكمل معاه بطريقه جديده. احبائي تجاوب مع روح الله، تجاوب مع صوته اذا كان بيكلمك. دقايق وهنخرج من المكان. اديله مساحه النهارده يتعامل مع اعماقه. يا رب انا مش هقبل، ان يكون لي اسم ان انا حي وانا ميت. انا مش هقبل يا رب، انا مش هقبل لما تيجي سيره مجيئك حس ان انا هتسرق وهتخبط وهت

خطف، أنا مش مستعد. ديني حياة الصهر والاستعداد يا رب الوقت اللي جاي. على بالروح القدس النهارده يملأ قلبي قناعات مختلفة. يا رب أنا برفض أن أكون في الصورة دي، عايز أكمل معاك. رب كان بيكلم للكنيسة دي ويقول لهم عندكم بقية لم ينجسوا ثيابهم، هيبقوا معايا في ثياب بيت في عرشي. هذا ربنا النهارده وصر ان انا اكون من دول، مش اكمل في موات، انا اكمل في رجاء. انا منتظرك ومثمر لمجد اسمك وامتداد ملكوتك في اسم المسيح.

ايوه اعلن انا منتمي ليك يا رب، انا ليك يا رب، انا ليك يا رب، فلاسمك يا رب يسوع انت، انا ملك ليك يا رب، اللي جاي بتاعك مليان بيك ومليان بحضورك، مش مليان لا بالعالم ولا بشهوات العالم ولا بكل مواد بيريح عليها العالم، لكن انا مكمل معاك. خلي عندك الإصرار اللي كنا بنرنم بيه تنيمة اللي فاتت، إن لم تباركني سيدي، إن لم تبني وتحرس قلعتي، باطل تعبي وصار. قول له النهاردة رب أنا جاي لك مكمل معاك بطريقة مختلفة، مليان بيك، فلاسمك ربي يسوع أنت.

يا رب من ايديك نفوسنا، من ايديك يا رب كل كلمة تكلمت بيها قلوبنا، وكل قرار وكل اتجاه لحد النهاردة بيحطه قدامك في محضرك، وأمر بالحياة على كل نفس فينا، على أمور يا رب النهاردة بتغيير اتجاهات مختلف، على رب النهاردة املانا بيك، املانا بحياتك، أمر بينا سيزو مختلف يا رب فيه، نتعلق قلوبنا بيك وبالأبدية وبشخصك، نستيقظ إنها ساعة لنستيقظ من النوم، إن خلاصنا الآن أقرب مما كان حين آمنا، قد تناهى الليل وتتقارب النهار، نخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور. خلي ده هدفنا وخلي ده اتجاهنا الوقت اللي جاي يا رب، رافق الكلمة وجعلها مثمرة في قلوبنا. أيضا رب أكلم بالحفظ والرعاية على شعبك، ده كل أخطار، ده كل تقلبات جوية، ده كل رب أمور في خروجنا ودخولنا وتحركاتنا مع عائلاتنا، محفوظين تحت حماية دمك الكمير، تهر كل شكاية وكل مرض وكل تعب مع تقلبات الجو، تهر يا رب كل أمور بتحارب، لكن مصدق إنك تتراءى بقوتك وسلطانك ومجدك الوقت اللي جاي، يرى مجدك علينا، إحنا بننطلق من هذا المكان، سير بوجهك أمامنا، أعطينا نراك بقوة وتتمجد فيعود المجد لجلالك، اسمعنا حين مدعوك بالشكر قائلين، يا أبانا الذي في السماوات لتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافا أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ادخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، المسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. ارفع إيدك استوى ببركة الرب، يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما، نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة روح

0: القدس تكون معنا وتدوم فينا الآن وإلى أبد الأبدين. وكل الشعب الرب قال أمين. الرب معكم يحفظكم.
1: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

درسنا النهاردة عن الكسل، وهجيب لك آيات كتيرة من سفر الأمثال. سفر الأمثال للحكيم سليمان يتكلم كتير عن الكسل والكسلان. حابب أكلمك عن وصف الكسلان. يقول كده في أمثال 10 آية 26: كالخل للأسنان وكالدخان للعينين كذلك الكسلان للذين أرسلوه. وفي أمثال 19 آية 24 يقول: الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. يعني حط إيده في الطبق كده هو بيأكل مش قادر يرفع إيده من الطبق كده، عش إيه ده؟ الكسلان يخفي يده في الصحفة وأيضا إلى فمه لا يردها. فأمثال 26 آية 14 يقول: الباب يدور على صائره والكسلان على فراشه. يعني زي ما الباب بيدور كده على المفصلات بتاعته رايح جاي، الكسلان يروح حطت البطانية ومخدة على راسه، اصحى، يروح يتعدل على الجنب التاني، يقولك صحيني بعد 10 دقايق، بعد 10 دقايق تصحيه او يرن المنبه، يروح ايه معدول على الجنب التاني ويقعد ايه يتقلب على فراشه يمين شمال مش راضي يصحى عشان هو كسلان. طيب الكسلان عنده اعذار، بس الاعذار دي وهمية. فعذر الكسلان في امثال 22 آية 13

16 يقول قال الكسلان الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. يعني عايز تبعته مشوار يقول لك ده في أسد يا عم، ولا في أسد ولا حاجة، يعني عايز نموت يعني مثلا. ده اسمه إيه؟ اسمه عذر الكسلان. وطبعا الأعذار دي ملهاش أي وجود. لكن أكلمك عن وهم الكسلان في أمثال 26 آية 16. عنده وهم فحاسس أنه رجل حكيم، هو كسلان، لكن الكتاب يقول الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من السبعة المجيبين بعقل. ده حاسس نفسه أنه مية مية، وبيبرر الكسل بتاعه بأوهام، وحاسس نفسه أنه هو فاهم أكتر منك وفاهم أكتر من كل الحكماء. حتى لو سبعة قالوا له أنت غلطان، لا هو أوفر حكمة في نظر نفسه. طيب هتكون النتيجة إيه؟ جوع واحتياج الكسلان. ما هو كسلان، فهتكون النتيجة إنه جعان وعنده احتياج. في أمثال 20 آية 4 يقول الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء. تقول له قوم احرث الأرض، يقول لك الدنيا برد، الدنيا برد يا عم، الحقل كويس وزي الفل. تكون النتيجة فيستعطي في الحصاد ولا يعطي، هيروح يشحت. ليه؟ الحقل بتاعه مش هيجيب انتاج، لانه ما حرتهوش، ما زرحوش، ما زقهوش بسبب الشتاء. طيب الحكيم سليمان بروح القدس بيقول لك نصيحة، نصيحة للكسلان. بيقول لك كده في أمثال 6 آية 6 اذهب إلى النملة أيها الكسلان. يكمل ويقول تأمل طرقها وكن حكيما، التي ليس لها قائد أو عريف أو متسلط، وتعد في الصيف طعامها وتجمع في الحصاد أكلها. اذهب إلى النملة أيها الكسلان. لكن إذا ما ذهبتش للنملة، إذا ما خدتش نصيحة سليمان الحكيم، بعت لك بقى تحذير، بعت لك تحذير. وبيقول لك إيه؟ بيقول لك في أمثال 6 ابتداء من آية 9 إلى متى تنام أيها الكسلان؟ متى تنهض من نومك؟ قليل نوم بعد قليل نعاس، وطي اليدين قليلا للركود، فيأتي فقرك كساء وعوزك كغاز. هيجي لك الفقر، سواء الفقر في حياتك في شغلك أو الفقر الروحي عشان أنت كسلان. وعب أختم بنهاية الكسلان. الكسلان ده نهايته سيئة جدا جدا. في أمثال 21 آية 25 شهوة الكسلان تقتله، لأن يديه تأبيان الشغل، ما اشتغلش ونازل يشتهي، اشتهي حاجات حلوة بس هو ما اشتغلش. هو لا اشتغل على حياته الروحية ولا في حياته الزمنية، عشان كده شهوته وأمنياته تقتله. هذه هي نهاية الكسلان. أدعوك باسم الرب يسوع المسيح أن تكون مجتهد في حياتك الروحية وأيضا في حياتك الزمنية، والرب معك.

يا ابني لا تنسى شريعتي، بل ليحفظ قلبك وصاياي، فإنها تزيدك طول أيام وسنية حياة وسلامة.

0: برضو في نقطة إن الناس برضو بيشوفوها إن هي مشكلة ما بين الساينس والكتاب المقدس البيج بانج أو الانفجار العظيم. من المشاكل الأساسية العمر اللي ما بينهم. طبعا احنا عندنا في الكتاب المقدس بنقول إن الكون اتكون في 6 أيام، لكن طبعا في قصص طويلة يعني نقدر نقول إن هي العلم بيتكلم عنها، عن إزاي وصلنا للكون اللي إحنا فيه دوت. بيقولوا حوالي 13.5 مليار سنة أظن.
1: 13.8 من 10.
0: طيب إيه رأيك في الموضوع دوت؟
1: يا هو مش مسألة رأي بقى، ده موضوع لازم ندرسه بالتفصيل
0: طبعاً.
1: ونشوف إيه الحكاية بالضبط. هحكي لك تاريخ البيج بانج أو الانفجار العظيم، وبعدين هكلمك عن الخلق الكتابي، لأن الخلق الكتابي بيعتمد أن الله بيخلق بكلمة قدرته، مش بعمليات فيزيائية تحتاج إلى زمن. لأن الله لا يحتاج إلى زمن عشان يخلق، الله بيخلق من العدم، وده شيء طبعا مش موجود.
0: ما كانش فيه زمن ساعتها أصلا،
1: ما كانش فيه زمن بالضبط كده. الزمن بدأ في تكوين واحد عدد واحد، في البدء خلق الله السماوات والأرض. البدء هو الزمن، الله مصدر الطاقة والقوة والحياة، السماوات والأرض اللي هي المادة والفضاء. وبعدين بيشرح لنا في 6 أيام الخليقة إزاي الأحداث دي حصلت. تعال أكلمك عن البيج بانج واللي هي الانفجار العظيم، ونفهم إيه الافتراضات اللي محطوطة فيها. عايز أرجع لكلمة العلم برضو، ده علم افتراضي، يعني دي حاجة ما عملناهاش في المعمل، دي حاجة استنتجناها بناء على افتراضات. في افتراضات سليمة فيها وافتراضات هنتناقشها مع بعض. كانوا فاهمين ان الكواكب والاجرام السماويه ثابته، ده كان فكر قائم لمده سنين طويله قوي، لحد ما جاء ادوين هابل في 1929 ل 31 وعمل التلسكوب الكبير بتاعه، فشاف ان الاجرام السماويه بتبعد عن بعض بحاجه اسمها الريد شيفت.
0: شاف ان لونها احمر وبالتالي بتبعد عن بعض
1: بالظبط كده. ما هو ده الريد شيفت بالظبط كده. فقال لك انها بتتمدد، فجاء واحد اسمه لاميتري بعد كده وقال لك ايه، ما دام هي بتتمدد كده يبقى بدات في نقطه صغيره سماها السنجولاريتي. تمام، النقطه الصغيره دي فيها الماده والطاقه، ما فيهاش

0: سبيس الفضاء ولا فيها الزمن. قال لك النقطة دي اتكونت أول ما بدأوا قالوا 15 مليار سنة، وبعدين دلوقتي اتظبطت 13.8 من 10 مليار سنة. اوكي، قال لك ان النقطة الصغيرة دي علشان تبتدي قوانين الفيزياء ما تشتغلش، فهي محتاجة معجزة، بس هم مش بيصدقوا في المعجزة لان هم مش بيؤمنوا بالله، مش بيؤمنوا بأي حاجة خارج الطبيعة. تمام، فقال لك ابتدت تتمدد بسرعة شديدة جدا في الأول، وبعدين كونت الأجرام السماوية من 10 ل 12 بليون سنة أو مليار سنة، وبعدين الشمس من 5 مليار سنة، وبعدين الأرض من 4.6 من 10 مليار سنة، وبعدين ظهرت المية على الأرض 3.8 من 10 مليار سنة، وبعد كده بدأت الحياة في المية واستمرت، ده حسب فكر نظرية الانفجار العظيم. في مشاكل علمية بقى ضخمة يسوس في الموضوع ده، لأنه لما تكون المادة والطاقة مركزة قوي في نقطة صغيرة، قوانين الطبيعة اللي احنا نعرفها دلوقتي ما بتشتغلش، فبدايتها فيها مشكلة.
1: المعادلات اللي عندنا مش قادرة توصف دوت لحد دلوقتي، لكن مثلا احنا قدرنا نوصل، مثلا كنا شايفين ان كل ما بنعلي درجة الحرارة لما بنوصل لمرحلة معينة الفيزيكس بتبريك داون او بتتكسر، ما بتشتغلش. بعد كده بدأنا ان احنا نطور في الثيوري بتاعت الكوانتم ميكانيكس، وقدرنا ان احنا نفهم اكتر الحاجات ديت. فكلمة معجزة هي طبعا انا مش معترض عليها من المحمول من الناحيه الدينيه، لكن هي من الناحيه الفيزيائيه هي احنا بنقول لسه ما وصلناش عادي.
0: لسه ما وصلناش، وفي بقى كل علماء الفيزياء الكبار بيحطوا اكتر من مشكله، بيقولوا احنا ما وصلناش لحد دلوقتي، ماشي هديك الحق انك تدور وتشوف ويمكن نوصل، ماشي مش هختلف معاك في النقطه دي، بس في مشكله تاني، ان الغازات لما بتتمدد علشان تنكمش وتضغط وتعمل أجرام محتاجة قوة خارجية قوية جدا وقوة جاذبية داخلية بين الموليكيولز بين الجزيئات علشان تعمل هذه الأجرام. بيقول لك إن النموذج بتاع الانفجار العظيم بيدينا يسموه هوموجينس يونيفرس، يعني متساوي ما فيهاش تكتلات، والعالم اللي بنشوفه أو الفضاء اللي بنشوفه فيه تكتلات لحد دلوقتي مش عارفين نفسرها.
1: حضرتك بتتكلم عن الدارك ماتر انتي ماتر اسيمتري، دي مشكله
0: طبعًا
1: كبيره فعلا.
0: تمام، ماتر وانتي ماتر اسيمتري، بس خلي دي على الجنب، انا لسه بكلمك على الغاز اللي بيتمدد.
1: ما هي دي اللي عامل المشكله
0: بالزبط.
1: يعني
0: ودي مشكله كبيره. فاحنا عندنا مشكله في البدايه، وعندنا مشكله في ازاي تكونت الاجرام، وعندنا مشكله ازاي الشمس تكونت، وعندنا مشكله ازاي الارض تكونت. فالنظرية الانفجار العظيم فيها مشاكل كتيرة جدا علمية، تمام؟ لأنها بدأ بافتراض. فعشان كده لازم نفهم كويس. أنا بشجع الشباب كلهم أن يدرسوها، أنا درستها، لكن الفكرة أنه فيها مشاكل علمية، فما ناخدش نقول العلم بيقول كده والكتاب المقدس بيقول كده، لا، العلم الافتراضي بيقول كده وعنده مشاكل. في نقطة بداية تانية بتقول إن الله اللي هو خارج المادة خلق المادة وخلق الكون، والله لا يحتاج إلى الزمن عشان يخلق لأنه خارج الزمن وهو اللي خلق الزمن.
1: بس من ناحية إن إحنا عندنا مشاكل في تكوين الأرض وتكوين الشمس والنجوم، يعني من ناحية الانفجار العظيم، هي مش مشاكل على قد ما نقول إن إحنا، طبعا مش هقول إن إحنا يعني قدرنا نوصل لكل حاجة، بس الدياجرام أو المنظر اللي هو يعني الشكل العام عندنا المعلومة إزاي تكونت، والثيوري أوف انتروبي والحاجات ديت عندنا فكرة إزاي تكونت. في برضو موضوع الكوزميك مايكرويف باك جراوند راديشن اللي هو احنا برضو قدرنا نعرف من خلاله السن، برضو من ضمن العوامل اللي احنا عرفنا من خلالها السن اللي هم بيقولوه اللي هو 13 مليار وشوية دوت. في برضو يعني في ايفيدنس كتير جدا للموضوع، سواء هو احنا عندنا ايفيدنس معاكس ليه او لا، واحنا قدرنا برضو من الانديرستاندينج او من فهمنا للثيوري ديت للنظرية ديت ان احنا نعمل حاجات ضخمة، زي مثلا يعني هل حضرتك شايف ان العلماء اللي قدروا يوصلوا ناس للقمر وحاليا بيحاولوا يوصلوا للمريخ هتوه منهم يعني بعض المشاكل زي دي؟
0: ده سؤال جميل جدا جدا. احنا نحترم ما يقوم به العلماء في العلم التشغيلي، يطلع الإنسان على القمر ده علم تشغيلي، عارف يدرس محتاج أكسجين قد إيه والبدلة تبقى شكلها إيه والصاروخ

0: يبقى شكله ايه والطاقة ده كله ده علم تشغيلي. لكن لما يقول لي سينجولاريتي ده علم افتراضي. فلو فرقنا بين الناحيتين دول هنفهم حاجات كتير. انا بحترم العلماء على فكرة جدا تمام، بس لما يقولوا لي حاجة عن العلم التشغيلي انا اصدقها 100% لان نقدر نسبتها. لكن في نظرية الانفجار العظيم كلها استنتاجات مش كده برضو؟
1: طيب حضرتك شايف حاجة زي الراديو ماتريك ديتينج اللي هو برضو من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول بيها ان العمر بتاع الارض اكبر بكتير من الموجود في الكتاب المقدس، دوت علم تشغيلي ولا افتراضي؟
0: احكي لك بقى. هذا العلم الراديو ماتريك ديتينج ده هو اللي هو استخدام النظائر المشعة لتحديد الاعمار، بيعتمد على مواد مشعة غير مستقرة وناخد نص العمر ونشوف معدل التغير والكلام ده كله. في حاجات مثلا زي الكربون، الكربون المشع اللي بيتحول لكربون 14 بيتحول لنيتروجين 14، وعارفين ان نص العمر بتاعه 5725 سنة، فنقدر نحسب الحكاية دي. هديك مثال للكربون ديتينج ده لانه مهم جدا ويساعدنا في فهم الخليقة. اكتشولي الفحم مليان كربون، فالمفروض بالكربون ديتينج عمره ما يزيدش عن 100,000 سنة بالافتراضات يعني تمام، لانه الكربون ديتينج ما بيديناش معلومات دقيقه لاكثر من 100,000 150,000 وبعد كده بتبقى الارقام مش مظبوطه تمام. فنمسك الالماز، الالماز ده فحم، بيقولوا الالماز اتكون من 350 مليون سنه، معنى كده مش لازم الاقي فيه اي تريسز للكربون 14 لانه هيكون انتهى كله هيكون اتحلل. اوكي، خدوا عينات من الألماز وبعتوها للمعامل العادية فلقوا فيها تريسز للكربون 14. ده يدل على إيه؟ إن 350 مليون سنة دي مش صح. فاستخدام النظائر المشعة ليه دور كبير قوي في فهم الكون، لكن في نفس الوقت الافتراضات بتاعته كبيرة جدا لأن إحنا ما نعرفش الكمية الأولانية. معامل الديكي ده هو التحلل، بنقول إن هو ثابت، ممكن يكون ثابت أو مش ثابت ما نعرفش. المشكلة في حاجة اسمها contamination كمان، ممكن تيجي من برا حاجات وتغير في العمر الحسبة. لكن موضوع الألماز لأنه حجر قوي جدا فما بيسمحش بالcontamination، ما يسمحش أن كمية كربون 14 تدخل عليه وتلخبطنا.
1: بس هو من ناحية الألماز درجة الحرارة العالية والضغط العالي ممكن يكون غير في النسبة اللي بتتحول لكربون 14.
0: صح،
1: وطبعا أنا مش دارس كفاية لأن أنا make assumptions أو أن أنا أقول حاجة زي كده، بس طبعا هدور أكتر يعني. حضرتك قدمت لي معلومة ما كنتش أعرفها بصراحة وهدور أكتر.
0: تمام،
1: بس بمناسبة بقى الألماز، إحنا الناتشرال دايموندز ما بنقدرش نعملها جوه المعمل، إحنا نقدر نعمل
0: artificial.
1: بس
0: طبعا.
1: حاجة برضو زي الكرود أويل او اللي احنا بنطلع منه البنزين.
0: أيوه.
1: دوت احنا ما نقدرش يعني نعمله بالدقه ديت في المعمل. واحنا بنقول ان هو اتكون نتيجه تحليل لحيوانات او كائنات يعني على مدار ملايين السنين. فازاي حاجه زي ديت اتكونت؟
0: الفكره مش تعتمد على الزمن، تعتمد على الظروف، على الضغط والحراره زي ما حضرتك قلت. فانت عارف ان احنا ممكن نصنع البترول في المعمل بس
1: مش بنفس الدقه اللي موجوده
0: ماشي اللي موجود بيها، بس نقدر نطلع بترول. ده الاند بوينت. فالفكره انه تمن التصنيع ده اكتر من تمن تشغيله، فبالتالي ما نقدرش نعمل المشروع ده لانه بقى اقتصاديا فاشل. فاحنا نقدر نعمله في زمن قليل بس في ظروف بقى ضغط وحراره عاليه جدا تمام. فانا اوافقك جدا انه مش مساله الزمن هو اللي بيعمل البترول، الظروف البيئية اللي اتحطت فيها المواد العضوية دي هي اللي بتعمل البترول. فلما نفهم الطوفان نوح ونفهم الجيولوجيا الكارثية اللي حصلت، هنقدر نفهم ان في مواد عضوية كتيرة قوي اتحطت تحت ضغط وحرارة شديدة جدا جدا جدا فعملته بسرعة. لو انه متكون من ملايين السنين كان الصخور اللي حواليها يترسب من خلالها. لكن الفكرة انه الحاجات دي تكونت، او البترول والفحم والغاز الطبيعي تكونوا نتيجة الظروف البيئية القاسية جدا اللي هي الكاتاستروفيك جيولوجيا او الجيولوجيا الكارثية هي اللي عملته مش الزمن.
1: بس حضرتك كده بنتعارض مع مثلا حاجة زي theory of radiometric dating اللي احنا اتكلمنا عليها، هي ليها applications. احنا قدرنا بان احنا قلنا طب تعالى نعتبر ان الثيوري اللي احنا قلناها دي صح، نعمل حاجات تانية
0: زي
1: زي القنبلة الذرية مثلا؟
0: لا

0: ما اعتمدتش على الراديومتريك.
1: لا طبعا دي. اعتمدت على ان السبونتينيوس ديكي بتاعهم بريت ثابت غير كده. كان ممكن مثلا القنبله تنفجر وهي في السماء لسه ما وقعتش.
0: لا لا لا لا ده ما اعتمدتش على الريتنج خالص, دي اعتمدت على فيزيائيه مختلفه تماما تماما تماما, ما اعتمدتش على نصف العمر. وعلى فكره عمر الارض لما بيحددوه ب 4.6 مليار سنه, هما ما خدوش صخره من الارض وعملوها, ده خدوا نيزك واخد بالك وحللوه وقال لك النيزك ده تكون في وقت تكوين الارض, فهو افتراض في افتراض في افتراض.
1: بس انا زي ما بقول لك الافتراضات ديت ساعات بنقدر نعمل بيها ابلكيشنز, اللي هو تعال نشوف بقى هل هديت صح ولا غلط. نعرف منها في برضو حاجه زي الطاقه النوويه. ديت احنا بنطلع طاقه بمعدل نقدر نحسبه عن طريق المعدلات اللي احنا افترضناها بالاشعاع.
0: ده كله لا مش بس بالاشعاع, ما ده اللي عايز اقوله لك, مش بس بنصف العمر.
1: بس لو كانت الافتراضات اللي احنا واخدينها غلط ما كناش هنقدر ان احنا نوصل للحسابات الدقيقه ديت في ان احنا نعرف الطاقه اللي هتطلع لنا.
0: ده مش العامل الوحيد, ده اللي انا عايز اقوله لك,
1: مش العامل الوحيد
0: ومش عامل
1: بس
0: مش
1: اختل
0: وغير اساسي. تمام, اساس القنبله وازاي بتطلع وازاي بناخد الطاقه وازاي بنشطر النواه, ده لا علاقه له بالمره بنصف العمر. ده الفيزيكس تانية مختلفه, والفيزيكس التانية دي قوانين الطبيعه التانية دي قوانين تشغيليه كلنا متفقين عليها. فنقدر نشطر الذره وطبعا بميكانيزم معقد جدا زي ما انت عارف. تمام, ده لا علاقه له بنصف العمر.
1: طيب مثلا حضرتك اكيد عارف الجاز ديتكتر, او اللي هو اللي بيبقى اللي بيشوف لو في حريقه يعني علشان ينزل الميه. دوت بيعتبر نصف عمر معين لماده معينه علشان هي بتعمل اشعاع, وبعد كده على حسب الايونايزنج بتاع الهواء اللي حواليه بيقدر ان هو يعرف في غاز في الجو ولا مش موجود.
0: بص انت خلطت الشامي على المغربي زي ما بيقولوا. تمام, انا موافقك عن الايونايزيشن, انه في بارتيكلز بيحس بيها هذا الجهاز فينزل المية ويحمي الناس. بس لا علاقة له بنصف العمر ولا علاقة بالمواد المشعة, لأنه معنى كده لما تحط واحد من الديفايسز دي بتاعت كأنك بتحط إشعة في البيت. لا ما بتحطش
1: طبعا إشعة. بحط إشعة في البيت, لكن الإشعة دي بتبقى أخرها مثلا متر, فهي مش هتقدر توصل لي إن هي تعمل لي أمراض.
0: تعال بقى نفرق بين حاجتين. بين الأشعة, طب ما النور ده بيعمل لنا أشعة,
1: بيعمل أشعة ما لهاش علاقة بالأيونايزنج.
0: الأشعة حاجة والإشعاع ونصف العمر حاجة تاني.
1: الإشعاع دوت أيونايزنج radiation.
0: ماشي اوكي
1: تمام, لكن الايونايزنج راديشن اللي موجود في الجهاز اللي هو الديتكتور دوت بيعمل راديشن لحد متر او مترين.
0: ماشي.
1: بس لان هو بيطلع اظن الفا بارتكلز.
0: ماشي,
1: فالالفا بارتكلز ديت بتخبط علشان تشوف الهواء دوت ملوث بغاز ولا لا.
0: كويس, انا ما عنديش اي مانع في ده.
1: فدوت احنا بنعمله عن طريق الثيوري, ان احنا عرفنا الـ هو برضه نص العمر والثيوري اوف راديومتريك ديتنج.
0: بس ده لا علاقة له بنصف العمر, ده لا علاقة له بأن الكربون 14 يبقى غير مستقر. ما هو الكربون
1: ده يعني هو اللي علاقة بمعدن تاني مشاع
0: بالضبط حاجة. لا مش معدن مشاع, وإلا أنت تبقى عندك إشاعات طول الوقت في بيتك.
1: أيوه بس المدى بتاعها قصير.
0: بس نصف العمر مش مهم المدى, أنا بكلمك على الزمن. أنت بتكلم عن المسافة, أنا بكلمك عن الزمن. دي مش معتمدة على نصف العمر خالص, دي معتمدة على مسافة الإشعاع. وفي عندنا قسم الأشعة في المستشفى وبنعمل إشعاعات كتيرة جدا, وبنعمل سي تي سكان, وبنعمل حاجات كتيرة قوي بالإشعاعات. أنا عايزك تفرق بين الإشعاع والمدى بتاعه, وده كلنا متفقين عليه, وبين مسألة نصف العمر لتحديد الأعمار. ده حاجة وده حاجة تاني خالص,
1: محتاجين ندور فعلا في الموضوع ده أكتر.
0: قوي قوي, أهلا بيك.

0: أهلا بكل المشاهدين والمتابعين لبرنامج المسيحية حياة. خدنا في الحلقات اللي فاتت ثمر الروح القدس، خدنا المحبة والفرح والسلام. النهاردة الثمرة الرابعة وهي طول الأناة. الأول أحب أرحب بالفاضل الدكتور القس بطرس فلتاوس. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك يا أخت مارتينا، وأهلا بالأفاضل الأحباء المشاهدين.
0: نتذكر مع بعض ثمر الروح كلها مع بعض من غلاطية 5 وعدد 22 و23، بيقولوا: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس. كنا قلنا في حلقات قبل كده أنه المحبة والفرح والسلام دي مرتبطة بعلاقة الله معايا. النهاردة هنبدأ طول الأناة وهي علاقتي مع الآخرين. هل فيها طول أناة؟ ويعني إيه طول أناة؟ وإزاي يكون جوايا ده ناحية الآخرين؟ وهل الله بيتعامل معايا بنفس ما أنا بتعامل مع الآخرين؟ هل الله عنده طول أناة لجميع الناس؟ ده أول سؤال هنكون بنسأله مع الدكتور بطرس.
1: طبعا
0: هل الله عنده طول أناة لكل الناس؟
1: لا شك في هذا. هو عايز أقول ما أعظم طول أناة الرب في علاقته مع البشر، سواء كانوا مع المؤمنين أو غير المؤمنين، على حد سواء. الكلام اللي قاله الرسول بولس لتيموثاوس في رسالته الأولى في أصحاح 2، لأن الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بما أن إرادة الله عايز الناس كلها تخلص، فبيطول باله قوي. لأن النهاردة ممكن فلان يقبل، فلانة تقبل، ممكن دول مش عايزين يقبلوا أديهم فرصة تانية وهكذا. زي الرب عند الشجرة الغير مثمرة، بيديها فرصة سنة تاني ويشتغل عليها، يقعد ينقب حولها ويضع الزبلا، ربما تأتي. ديها سنة واثنين وثلاثة، طب لو ما جاتش بثمر يقول عنها الكتاب تقطع وتلقى فين؟ في النار. خلي بالك، الرب قال عنه: ارجعوا إلى الرب إلهكم. ليه؟ لأن رؤوا

0: رحيم، بطيء، بطيء الغضب، كثير الرحمة. وكلمة يندم على الشر مش معناه بمفهوم البشر الندم اللي احنا ممكن نندم، لا، الرب مش حابب يعني ان الانسان او يرتكب حاجة بحسب عدله على الذين لم يؤمنوا. عايز يديهم فرصة انهم يرجعوا ويتوبوا لي تاني.
1: بس للأسف يعني طول أنات الله ناحيتنا خلينا احنا نتمادى في الشر، يعني كتير مننا بيتعامل مع طول أنات الله انه ربنا صبر عليا فافضل مستمر.
0: يبقى احنا اللي هنتحمل اذا ما كناش نسمع. طول أنات المسيح عن الخاطي، الشخص المنغلق على نفسه وهو يعني بقى قاعد جوه، والرب كل يوم عمال يقرأ على بابه وقوله اسمعني افتح ليه، أنا زي واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. مين اللي هيستفيد لو فتح الباب وفتح قلبه للرب يسوع؟ الشخص نفسه وهينقذه. ده شرف لأي واحد إن الرب يجي يخبط على باب قلب الإنسان أو على قلب باب بيته. ليه؟ لأن الرب يريد أن الكل يخلصون. ما أعظم طول أنات الرب على الشخص المؤمن إذا أيضا سقط ووقع. يعني يقول له الرب كده، أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك، عيني عليك. الرب عظيم في طول أناته في معاملته مع المؤمنين وغير المؤمنين. لما يقول اترك هذه السنة على شجرة غير مثمرة، لما يقول أنا حنقب عوله، الرب هيدي فرصة ويشتغل معاه ربما يسمع. كل الكلام ده الشامل للمؤمنين وكلام الرب لغير المؤمنين يدل حاجة واحدة بس، الله يحب الإنسان ومش عايزه لا يهلك ولا يضيع منه، وعايزه يقول له أنا بنقذك من ألمات كتير قوي وبطلعك من الحالة اللي انت فيها. لأن معنى ان انت ما عندكش طول أناة مش عايز تسمع لصوت رب، والرب مطول باله عليك وانت مش عايز تخضع عليه، انت اللي هتتحمل مسؤولية نفسك.
1: حاجة تخلينا نشكر ربنا قد ايه على طول أناته ناحيتنا، مهما كنا مؤمنين وبنحاول، لكن احيانا بنقع، لكن طول أنات الله دايما حاجه كده ممتنين.
0: طبعا
1: ممتنين اللي بيعملوا معانا،
0: لا شك في ذلك.
1: بتخيل كده انه لو طول الأنات دي بقت بيننا وبين بعض، يا سلام، هتبقى العالم عامل ايه وشكله ازاي.
0: طول الأناة لو سادت على الناس لاصبحنا كاننا في السماء. معروف يعني، لان كل من يطيل أناته يقدر يحصل على السلام ويعيش مع الآخرين ومع نفسه بطول الأناة. يعني مثلا أقول لك مثال، لو دخل رب بيت البيت ووجد زوجته مشغولة شوية وما عملتش الطعام المفروض، إيه اللي ممكن يعمله؟ هل ممكن يزعق لها ويعمل مشكلة في البيت ولا ممكن يطول أناته؟ طب لو قلنا دخل وعمل مشكلة، النتيجة إيه؟ ممكن يؤدي إلى خراب البيت، مش كده؟
1: غضب ويخطئ
0: ومشاكل. لكن لو طول أناته في شوية، إيه اللي هيحصل؟ إن هيبقى في سلام في البيت وتقدير ومحبتهم لبعض، إيه اللي هتزيد. طب لو ما طولش، الأساس اتكسر، نسمع صوت عالي، سب وشتم، أمور كتير. النتيجة الخراب البيت. هنا بنتكلم في بيجي حاجات إساءات من ناس كتير لينا كمؤمنين وكخدامة والآخر، بنطول من. طب لو عملنا رد فعل سريع النتيجة بتبقى إيه؟ مش كويسة، لا تمجد الرب. فتقول أنا هتعالج كتير قوي بينا وبين بعض كبشرية. فعشان كده مهم جدا، وأنا بفكر في طول الأناة، طب والنتيجة لو أنا كنت عصبي، والنتيجة لو أنا ده في ناس يعني إيه بتعمل رد فعل من قبل ما تسمع الجملة والقصد.
1: صح،
0: شخص دي مشكلة. والنتيجة ده أنت نواياك بقى أن أنت عايز تعمل

0: حاجة مش كويسة والنتيجة المحصلة مشاكل مشاكل أزمات اضطهاد يعني بتوصل ساعات للقتل. دي مشكلة كبيرة، لكن لازم يكون عندنا طول أناة ونشارك المسيح في ألامه، ونشارك المسيح أيضا في لكي نصل إلى قيامته من بين الأموات. ليه؟ أنا كشخص مؤمن أنا عايز يكون لي مكان في السماء. ممكن نتألم، طيب أنا رفض الألم هيبقى مش عندي طول أناة، لكن لو عطيت لنفسي مساحة للألم، الألم بيؤهلني للمجد، لأن الكتاب قال وإن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه. ليه؟ لأن أحسب أن ألام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. بيديني الروح القدس كشخص مسيحي، وأنا كلمة مسيحي هنا أنا عايز أقول كمؤمن، يعني مش مسيحي بالاسم، كشخص مسيحي هنا بيديني ثمر طول الأناة لتزودني حكمة ويخليني أخذ بركات عظيمة زي ما الرب وهبها في أعطاها لسليمان، قدر يدير الهيكل وشعب. ولما سليمان قال لي يا رب أعطي لي حكمة لما صلى إزاي كود الشعب، أعطى الله لسليمان حكمة وفهما وبعدين كثيرا جدا، وعطاله رحب في قلبه ويعني يهيأ لي سليمان عاش بحكمة الله وأراد أن يدير العالم من حوله، والحكمة دي انعكست على كل الدول اللي حواليه. رحبة القلب اللي خدها سليمان هي بالظبط طول الأناة إنه يتقبل. فإحنا عايزين رحبة القلب توصل لنا، ثمرة طول الأناة من الروح القدس، نحيا بحكمة مثل ما كان سليمان وهو ملك وساعده إن هو يدير شؤون المملكة، هي رحبة القلب أو طول أناة الرب لنا.
1: في جزئية حضرتك اتكلمت عنها كويسة جدا، إنه أنا يعني بحكم على غيري في ذهني قبل ما أعمل فعل أصلا، يعني أحيانا إحنا بنحكم على الآخرين مش عندي طولة أناة، وعندي تسرع في فهم الموقف.
0: ودي مشكلة موجودة
1: بالضبط، يعني مشكلة كبيرة جدا، هي دي اللي بتعمل أصلا مشاكل بين الآخرين.
0: وبعدين بعد ما يرتكب الخطأ أنا ما كنتش أعرف، ما كنتش أدري،
1: عشان أنت عملت موقف يندم. عملت موقف جوه دماغك وجوه تفكيرك،
0: وده بيحصل، دي كارثة.
1: نيجي بقى لجزئية سليمان والحكمة، نقدر نقول الحكمة هي طول الأناة ولا
0: أنا أقول الحكمة رحبة القلب بتؤدي إلى الحكمة؟
1: طب الحكمة هي طول الأناة أو رحبة القلب هي طول الأناة؟ لا، ولا في توضيح أوضح لطول الأناة؟
0: خلينا نرجع للنص الكتابي اللي موجود في ملوك الأول 4. يقول أعطى الله سليمان 1 حكمة، 2 فهما كثيرا جدا، 3 رحبة القلب كالرمل الذي على شاطئ البحر، وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر. رحبة في حكمة وفي فهم وفي رحبة القلب. رحبة القلب طول أنا، هناك فرق بين الحكمة وطول أنا. بس أنا عايز أقول إنهم مكملين لبعض. يعني لما سليمان صلى أن رب يديله حكمة، أعطيله فهم وأعطيله طول أنا اللي هي رحبة القلب. في فرق بينهم.
1: طيب يعني طول الأنا ده بيخليني عندي ثبات وصمود رغم أن أنا عندي يعني زي ما حضرتك بتقول أنا واجهت موقف صعب. فهل مثلا ثباتي ده وصمودي في الموقف وعدم تسرعي ده برضو كل ده طول أنا؟
0: طبعا.
1: طيب إزاي أعمل ده؟
0: في
1: هل تدريب، هل في تدريب معين؟ يعني هو خلاص أنا ثمر الروح القدس بقى عندي طول الأنا، بس أحيانا نفس البشرية بتضعف.
0: خلينا نقول، مش هنقول عام وبعدين نقول خاص. كلنا بنعيش وبنحيا تحت ضغوط الحياة، والإنسان اللي الرب أعطاه

أنعم عليه بطول الأناة هو اللي بيصمد تحت هذه الضغوط بدون أن يتذمر، بدون أن يهرب، بدون أن يغضب أو يفكر حتى في الانتقام. يعني احنا نعيش في مجتمع صعب دلوقتي، وتفتح التي في أو تخش على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي تشوفي أن الأسرة من أصغر طفل لرب الأسرة بيعيش تحت ضغوط معينة. الزوج يتوقع من زوجته في الظروف ديت أشياء معينة ما بلقاهاش، وهكذا الزوجة، وهكذا الأطفال، وأمور كتير قوي. لو ما فيش طول الأناة تحت هذه الضغوط، إيه اللي هيحصل؟ حرب، يفقدوا سلامهم، ومشاكل كبيرة. لما أسمع حاجات كتير قوي بتحصل من الأبناء والأباء، والأباء والأبناء، والأم وبناتها، والعكس صحيح، ده سببه إيه؟ ما عندهمش طول أناة، وده مشكلة. ما فيش عمل للروح القدس، القلب بعيد تماما، لأن يعني القلب أخدع من كل شيء، وهو إيه؟ نجيس، طبيعة البشر. هم عاطين مساحة للقلب النجيس الخداع، عاطين مساحة للشر اللي موجود، مش عايزين ياخدوا العطايا والهبات اللي الله بيديها إيه للإنسان. الرسول بولس وهو في وقت من الأوقات كان مكتئب قوي ومتحت ضغوط، لكن ما سلمش نفسه للضغوط دي. وده الكلام كان في وقت من الأوقات. الرسول بولس كان كتب رسالة لكنيسة كورنثوس الأولى، رسالة كورنثوس، وكتبها فيها شيء من الحسم كده، تصحيح أوضاع الكنيسة، لأن كان فيها كوارث، يعني عندهم مواهب وعندهم مشاكل. فكتب بحسم لعلاج الأمور اللي في الكنيسة، وكان خايف أن يجيب أثر سلبي ما يكبش إيجابي. وذكر عنه وذكر عن هذا الكلام في رسالته الثانية لكورنثوس في أصحاح 4، لما يتكلم هذا الكلام الصعب، المكتئبين في كل شيء. الاكتئاب ده بيخليني غير متضايق، غير متضايقين. هنا الاضطهاد والأمور اللي بتقابل أي شخص مؤمن ممكن تخليه في حيرة، لكن المفروض هو ما يتضايقش. وأيضا يقعد يتكلم الرسول بولس ويقول متحيرين لكن غير يائسين. طيب المطروحين أو مضطهدين لكن غير متروكين، غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، حاملين في الجسد. وإحنا لازم نفهم الكلام ده، الشخص المؤمن يختلف تماما عن شخص عادي. حاملين في الجسد كل حين إيه؟ إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. بمعنى إن إحنا لابد أن نكون مهيئين لألام كما تألم المسيح، وتألم المسيح لكي يحيا المسيح فينا. شيء تاني اللي أحب أتكلم فيه، طول الأناة بتؤدي إلى الغفران. بمعنى في حاجة اسمها غفران الأذى اللي من ننتظر منه الكثير. قدرتنا أن نغفر لإنسان يمكن ما نقدرش، أو لإنسان نتوقع منه الأذى، لكن الغفران بيساعدنا إن احنا نتلاشى هذا الأذى لما نغفر للآخرين. الرب هو اللي بيعطي هذه النعمة، خلي بالك من النقطة دي، لأن ساعات احنا بنتوقع كثيرا من أحد حتى لا يخيب أملنا في أمور معينة من البشر. لكن اللي أنا عايز أقوله، ممكن يكون أنا منتظر من أي حد برة عطايا أو هبة أو مساعدة أو الآخره، وللأسف الشديد ممكن يضيع الأمل ده. لكن أقدر إزاي أنا أعيش وأتعلم أن

0: أنا البشر عمرهم ما هيفيدوا، لأن يوجد واحد فقط يستحق أن نتوقع منه الكثير.
1: طول الأنادة ليه حدود. يعني أنا مثلا عندي شخص طول الوقت مثلا بيأذيني، ما فيش أمل في تغييره، أنا عندي طول أناة بس لسنين. أنا يعني بسمع من تجارب ناس كتيرة إنه في ناس بتتعرض لظروف صعبة جدا جدا وعندها طول أناة، بس بتيجي عليها وقت اللي هو لغاية فين؟ لإمتى؟
0: ما طول الأناة لو أنا عيني على الرب هتلاقي بلا حدود. لكن لو أنا منتظر من البشر حاجة هتلاقي طول الأناة عند حدود معينة وقفت.
1: ما هو في ناس بتقول إنه أنا طول الوقت أنا بغفر وأنا عندي طولة أناة، بس الشخص اللي قدامي مش بيتغير.
0: تخيلي لو إحنا خمسة أو سبعة وواحد مننا مر بظروف معينة لوحده، فالباقي إذا كنا سبعة يبقى في واحد الستة تركوه مشوا، يشعره هو تجاه الستة اللي كانوا معاه، شعوره إن حيلاقي في حاجات يعني لو ما كانش عنده طول أناة ممكن ينتقم من اللي كانوا معاه، لأن أكيد هو ساعدهم وهو دبر أمورهم وعمل حاجات كتير قوي من أجلهم وسابوه. اللي أنا بقوله ده الرسول بولس اختبره. كان في وقت من الأوقات مجموعة كبيرة قوي معاه، لكن اللي حصل إيه؟ بيقول إن كل إيه تركوني، لكن الرب وقف معي وقواني. اللي أنا عايز أشرحه بشكل آخر، طول الأناة ليا أنا يخليني ما انتظرش ما يفعله البشر معايا أنا سواء خير أو غيره، لا أنا بنتظر من الرب
1: وما استناش النتائج السريعة. يعني دايما تبقى عيني على نتائج سريعة.
0: لا بالضبط، لكن ممكن النتيجة تيجي من الرب سريعة وبطيئة، يعني مش دي المشكلة. لكن أنا عايز أقول البشر ممكن يخيبوا ظننا في حاجات كتير، لكن لو حولت نظرة إلى الرب الأمور هتختلف. وأنا اللي هستفيد لأن أنا منتظر الرب. تبالك، فدي ما فيش مشكلة فيها.
1: طب إزاي أحصل على طول الأناة؟
0: طول الأناة ده شيء مهم لأي شخص ليه علاقة بالرب، لكن بنقدم ثلاث نصايح مهمين قوي عشان أقدر أحصل على هذه الثمرة واستفيد بيها. أول حاجة تسليم أكثر للروح القدس. كلما سلمنا أنفسنا للروح القدس وخضعنا لتوجيهات الروح القدس جوانا أنه يعمل فينا، يجعل أنفسنا ليها طول الأناة. ملء الروح الفائض في حياتنا بيسيطر على أفكارنا، بيسيطر على أقوالنا، بيسيطر على مشاعرنا. سكننا بتلاقي كده في سكينة جوانا. ليه؟ لأن احنا في الروح القدس. عشان كده الرسول بولس كتب بعض الكلمات ناخد بالنا منها، لأنكم لهذا دعيتم، فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا، تارك لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته. الذي لم يفعل خطية ولا وجد في فمه مكر، الذي إذا شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذا تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. لو أنا طبقت الكلام ده في حياتي هلاقي الروح القدس اشتغل وأيضا اتحرك جوانا وعطاني طول أنا. نمرة واحد، تسليم كامل للروح القدس. نمرة اتنين، مطالبة الله بتحقيق وعوده ليا. وعد الله للمؤمنين بالراحة، مثلا الرب يسوع قال تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم. الرسول بولس مرة كان يعني متعب في حاجة جواه، في شوكة في الجسد، وكان مريض، وطبعا كل المفسرين قالوا المرض ده كان في عينه، فطلب من الله أن يرفع عنه هذه الشوكة. والرب قال له بولس أنا مش هرفعها، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. انتظر الرسول بولس تحقيق الوعد

0: كما وعد مين؟ الله. وهنا طول الأنات انتظار تحقيق طول أنا، ممكن يأتي بأمور أخرى، لكن الرسول بولس طالب الرب بتحقيق الوعد، والرب قال له أنا بديك شيء أعظم بهذا الوعد اللي أنت بتطالب به. وحصل بولس لم يتذمر، بولس لم بالعكس ادى مساحة لعمل الله في حياته، والنتيجة أنه استمر دون أن يحدث لي عدم أو يحدث لي اضطراب. فطول الأنا كانت متوفرة عنده حتى لو ما كانش شفيها من هذا المرض. الشيء الثالث المهم أو النصيحة الثالثة، متاعبنا في الأرض قصيرة الأمد لكن نتائجها دايما بتبقى كويسة. كلما عرفنا أن الألم والتعب نهاية، طول أناتنا هتبقى طويلة. حتى أن مزمور الرعاية اللي هو مزمور 23 بيقول إذا صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. لما نقف عند وادي ظل الموت هنلاقي إذا صرت يعني وقت معين بيصير وبيعدي، مش وقت طويل. وهذا الوقت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. إذن هذا الوقت اليسير وأنا بمر في وادي ظل الموت مين معايا؟ الرب. فبيديني حاجة كويسة. يبقى إذن هنا في أمور لازم إحنا نرضى بيها هنخلي فينا ثمرة طول الأنا موجود. عشان كده الكتاب قال في كورنثوس الأولى عشرة الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تتحملوا. الاحتمال هنا بحسب طاقتنا، والله ما بديناش حاجة فوق ضغوطنا. فليه إحنا ما نرضاش؟ لو أنا بدرس الكتاب وأقرأ الآية اللي جت في رومية 8-28 ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل مع للخير الذين يحبون الله الذين هم مدعون حسب قصده، لو أنا شخص مؤمن وأقرأ المكتوب وأعرف اللي موجود أنا مش هيحصل لي أي اضطراب. لا، أنا حؤمن وأخذ طول أنا.
1: للأسف أنه الحلقة بتنتهي، بس رسالة قصيرة من حضرتك اللي بيسمعنا.
0: اللي عايز أقوله، إذا كنت أنت حاسس أنك عصبي ومش قادر يكون ليك طول أنا، أنت ممكن تقول له يا رب النهاردة علمني طول الأنا. وقت الرحب، رحبة القلب اللي من خلاله أكون حكيم وأكون فهيم. يا رب اديني أن أنا يكون عندي طول أنا في وقت الضيق. يا ريت تتعلم الكلام ده من خلال الكتاب. في المصاعب اللي انت بتقابلك لو ما فيش طول أنا انت ممكن تقع في أي وقت. قول له يا رب أنا مش قادر أحتمل. قبل ما تغضب وقبل ما تخطئ سلم أمرك للرب وخد الرب لك نصيب، ودي للروح القدس السيادة على حياتك، وتأكد اللي جاي هيكون أفضل وتعيش حياة طول الأنا وما يكونش عندك ألم ولا تعب ولا أي حاجة. هترضى بما يسمح الرب بيه في حياتك.
1: عزيزي المشاهد، بفكرك أن ربنا بيطول باله علينا، من رحمته ومحبته بيغفر لنا خطايانا وبيصبر علينا. عشان كده احنا مطالبين أن احنا يكون عندنا طولة أناة ناحية بعضنا البعض، نصبر على بعض، ما نتسرعش في الحكم على بعض. شوفكم في حلقة جديدة من برنامج المسيحية حياة. إلى اللقاء.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وادانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

مرة تاني بنقابلكم في هذا البرنامج الجميل اللي احنا بنفرح بيه وبنتشجع لما نشوفكم، اسمه وعد لكل يوم. النهاردة معانا وعد ورد في سفر أيوب أصحاح 36 عدد 11. اسمع معايا قول الوحي، يقول: إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم. اللي قال هذا الكلام هو الشاب الجميل صديق أيوب في سفر أيوب. كان في ثلاثة أصحابه كبار، لكن كان في شاب ظهر في الأصحاحات الأخيرة من السفر، هو أليهو ابن برخائيل البوزي. شاب كان مليان بالحكمة والمعرفة. انتظر طويلا علشان يسمع، قدروا يتكلموا مع أيوب ويخرجوه من الحالة، لكنهم زادوا الطين بلة وأساءوا إليه كثيرا. وكان أيوب عنده شعور عميق بالبر الذاتي، مش عايز أظلمه، هو رجل عاش في فترة ربما تكون ما بعد نوح وأيام إبراهيم. ما كانتش الذبائح بأنظمتها معروفة، لكن كانت المحرقات، ففي الغالب كان في الفترة دي أيام الآباء البطاركة العظام. أيوب اتعرض لمعاملات إلهية عجيبة، وكانت ردوده، ردود فعله، شعوره العميق بالبر وشهادة الوحي عنه. لكن هنا نرى بعد أن انتظر طويلا هذا الصديق الشاب، لكنه ممتلئ بالحكمة وممتلئ بالروح القدس وممتلئ بالأقوال الصالحة، بيقول إيه من عدد 5: هو ذا الله عزيز، وهو بيرد عليه، لكنه لا يرزل أحدا، عزيز قدرة القلب. لاحظ: لا يحيي الشرير بل يجري قضاء البائسين، لا يحول عينيه عن البار، بل مع الملوك يجلسهم على الكرسي أبدا يرتفعون. آه، ربنا بيتعامل ببر وصلاح وعارف ده إيه وده إيه. وبعدين يقول كمان: إن أوثقوا بالقيود، إن أخذوا في حبالة الذل، يظهر لهم أفعالهم. وبعدين يجي الوعد بتاعنا في عدد 11: إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم، وإن لا، بص بيقول إيه بعديها، وإن لم يسمعوا فبحربة الموت يزولون ويموتون بعدم المعرفة. هنا نرى معاملات الله، معاملات

الله في سياسة الله للكون وحكمه، المعاملات التأديبية. بعض الناس يعتقدوا أن ربنا ليه ملك روحي على قلوب المؤمنين وفقط. بعض الناس يؤمنوا بأنه الرب سوف يأتي ليملك على الأرض لاسترداد حقوق المسيح في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. أنا لا أتكلم عن الملك الروحي ولا الملك الحرفي، لكن أتكلم عن ملك الله الآني وسيادته على الكون. النهاردة الرب بيحكم، والنهاردة الرب شايف، والنهاردة الرب مش عايز أقول الآية أو الوعد مليان بالشرطية، إن سمعوا وأطاعوا قضوا أيامهم بالخير وسنيهم بالنعم. لا، لكن دي سياسة الله في حكمه للكون، مبدأ إنساني وأخلاقي كما هو أيضا مبدأ روحي. اللي يمشي كويس هيتمتع بالبركة ورضا الرب، لكن إذا رأى الرب شيء دفين لا يراه الناس أو المؤمن نفسه، يتعامل الرب بطرقه وله مطلق الحرية في أن يتعامل مع من يريد. فادينا نعمة يا رب علشان نطيعك ونسمع لصوتك، نمتلي بالهدوء، مش لأنه أيامنا مستريحة فقط، لكن لأننا نحن في رضاك سواء تألمنا أو تحققت آمالنا. الرب يدينا يوم طيب مع هذا الوعد.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ايه هي اهم الحقائق، حقائق يعني حقائق دي موجوده في ادم وحواء، وموجوده في يشوع ومراته، وموجوده في يوحنا ومراته وبطرس الرسول، موجوده يعني موجوده في كل حضاره وفي كل جيل، وعهد قديم وعهد جديد وما بين عهدين، والنهارده الحقائق دي مش بتتغير. عن الصداقه دي في ثلاث حقائق هناخدهم واحده واحده كده بسرعه. اول حاجه، الصداقه هي الاساس لاي علاقه، سيبك حتى من يعني مش بس في الجواز، الصداقه هي الاساس لاي علاقه حلوه، اي علاقه جميله ممتعه مشبعه، الصداقه هي الاساس فيها. اقصد ايه؟ اقصد انه حتى انا في دايره خدمتي، في الناس اللي بيشتغلوا انا وهم في نفس حقل الخدمه، لو كل اللي بينا هو ايه اللي المفروض وايه اللي يتعمل، وكل واحد يعرف حدوده، وكل واحد يلزم مش عارف ايه، وكل واحد ايه، انا بقول لك اهو في دايره شغلك مش هتاخد من ناس، مش بتكلم عن الجواز، في دايره شغلك، في دايره خدمتك، في اللجنه اللي انت بتخدم فيها، في اي، ان شاء الله في الدكان اللي بتشتري منه العيش والجبنه، لو ما اديتش روح الصداقه دي، لو ما تخليتش عن مين لقبه ايه، ها، وفضلت كل واحد كده يبقى واخد باله من مش عارف ايه وبتاع، انت مش هتاخد من اللي قدام، انت لمصلحتك انت مش هتاخد من اللي قدامك غير ما هو مفروض، ويمكن اقل شويه من المفروض. يعني اي حاجه ينفع ما اديها لكش مش هديها لك، اي حاجه ينفع اقول لك عليها لا ما عنديش هقول لك عليها لا ما عنديش، اي حاجه هطلبها اقول لك لا ما اقدرش. امتى هبقى عايز اديك زياده؟ لما نكون صحاب. ده ناس انت وجوزك كده يا ماما، يعني انت لو يعني اساس العلاقه الجميله اللي بينك انت وهو الصداقه، وانت يابا اساس العلاقه لو عايز تبقى علاقه ممتعه مشبعه جميله منعشه لازم تتبني على الصداقه. دي كل دي اول حقيقه. تاني حقيقه، الصداقه دي علاقه عامله زي الحديقه، زي الغيط

بتاعك اللي بتزرع وتفلح وتقلع وتروي وتبذر فيه. الصداقة دي ما بتجيش بإن إحنا أصل إحنا بقالنا أكتر من العشرة، بقالنا 10 سنين، ممكن يبقى بقالنا 10 سنين متجوزين ومفيش عشرة، ممكن يبقى لنا 25 سنة متجوزين ومفيش عشرة برضو. علاقة الصداقة اللي أنا بكلمك عنها وبكلمك أنت كمان عنها، العلاقة دي لازم يبقى الواحد حاططها في نافوخه كده ومركز قوي. النهاردة أروي إزاي؟ النهاردة أزرع إيه؟ النهاردة أبذر إيه؟ النهاردة أشيل إيه؟ أقلع من أرضي إيه؟ أقلعه من جذور أرضي، هذا الغيط اللي هو علاقتي الزوجية ده أقلع منها إيه؟ أقلع منها مثلا تجاهل الآخر، الفتور مع الآخر، الانحصار جوه احتياجاتي. يا جماعة هي دي الحاجات، هي دي الحاجات اللي بتخلي الصداقة تذبل، بنفس التعبير بتاع الغيط أو الجنينة الحديقة أو الزرع بتاعك أو الورد بتاعك. عندك أنت زرعة في أوضة الصالون بتاعتك ولا في المكتب بتاعك، أعمل إيه عشان تموت؟ ما تعملش ولا حاجة، مش محتاج تعمل ولا حاجة، خلاص بس أنت سيبها كده، ارميها اهملها، وقول ما هي الزرعة دي هتحبني وهترتوي بالعشرة معاها. ايه ان شاء الله الكلام الفاضي ده؟ مفيش كلام من ده، دي أكذوبة وخدعة وادعاء وكلام هاكس، ما بيوكلش عيش الكلام ده. ان احنا بالعشرة، مفيش عشرة، انت لازم كل يوم تفكر هتزرع ايه النهاردة او هتقلع ايه من الغيط بتاعك ده. يبقى اول حقيقة ان الصداقة هي الاساس لكل علاقة جميلة، جواز او غير جواز، فطبعا تنطبق على الجواز 4 أضعاف 5 أضعاف. تاني حاجة انها كالصداقة زي علاقة الجنينة او الزرعة اللي لابد من الاهتمام بها وتنشئتها وتربيتها وتنميتها. الصداقة دي تالت حقيقة. دي بقى علشان يبقى ايه، عشان ما بقاش بضحك عليك، يعني تنمية علاقة الصداقة دي اللي هي الأساس لكل علاقة جميلة صعبة جدا، يا ما هياش سهلة. ليه ما هياش سهلة؟ أقول لك يعني بيني وبينك كده، ما هياش سهلة لأن أنا وأنت وأنتي أنانيين جدا. بالعربي كده احنا انانيين، طبيعه انسانيه انانيه، واناني ومتكبر، انت وانت وانا. فتنميه الصداقه دي هي ان انا اخرج عن ذاتي، عن ذاتي، هي ان انا اخرج خارج اهتماماتي، هي ان انا اهتم بالحاجات الصغيره، هي ان انا اركز قوي ايه اللي هزرعه النهارده او ايه اللي. دي مش حاجه سهله، زي ما كنت بقول لك من شويه، فكره الغيط ولا الزرعه ومش عارف ايه. انت ياك انت الفلاح ده بيقعد كده، انت فاكر ان الفلاح ده قاعد في بيته كده والزرع بيطلع لوحده، ولا بيشتغل يوم في السنه وبعد كده يروح يحصد بقى ويبيع ويدخل فلوس قد كده؟ مين قال لك الكلام ده؟ الفلاح ده من قبل ما الشمس بتطلع بيروح وبيفضل قاعد ياخد كل ضربه الشمس في وشه، وبعد كده يرجع اخر اليوم طلعان روحه علشان يقدر الغيط بتاعه ده يطلع اي حصاد. دول الثلاث حقائق المهمين جدا عن الصداقة. عايز احكي لك دلوقتي المراحل اللي في المراحل، ها، وعايزك المراحل اللي في الجواز بيقولوا تقريبا، يعني لو انا عديت صح هيطلعوا 7، هنشوف دلوقتي. اللي انا عايز يعني ليه بعرض لك السبع مراحل دول، بستعرضهم علشان انا وانت عايزك تشوف انت في انهي محطة من المحطات دي، وازاي في المرحلة اللي أنا فيها أنا ومراتي دي يعني تجد ماكسيمم، تجد بست أوت أوف ذيس مرحلة. إيه هي المراحل؟ ولا استنى قبل ما استعرض لك المراحل، أنت هتلاقي إن المنحنى اللي مرسوم قدامك، أو يعني اللي هنتخيل إنه مرسوم قدامك، منحنى اللي بيسموه الجرز المقلوب، يعني الجرز بس الجرز المقلوب. فأنت هتلاقي المنحنى عامل كده،

وانت لو لقيت نفسك ماشي، هفترض ان انت في اوحش مرحلة، اللي هي في المرحلة اللي في القاع، المنحنى، منحنى الجرس المقلوب، وانت في اوطى نقطة دي. على فكرة ده الخبر الوحش، الخبر الكويس انك ينفع تطلع من اوطى نقطة دي. تعال نستعرض المراحل بتاعت الجواز. المرحلة الاولى، المرحلة اللي هي اول ما بنتجوز ما عندناش عيال، وانا ومراتي وانا وجوزي وعصافير كده مع بعض، وبنخرج وبنتفسح، صحيح فلوسنا قليلة، صحيح خبرتنا قليلة، صحيح يمكن مديونين من بعد الفرح وشهر العسل والشبكة والريسبشن ومش عارف ايه شوية الكلام ده، لكن يعني كده ما عندناش عيال ولا مسؤوليات ولا كده وبتاع، وبنخرج نتفسح مع بعض وقطعيت كده مع بعض. دي اللي هي المرحلة اللي قبل الأطفال. المرحلة التانية لما يبتدي يخش البيبيهات، هتلاقي المنحنى عمل ايه؟ ليه المنحنى عمل كده؟ اولا بقيت الزوجة اللي هي بقيت ام بقيت مرهقة جدا، فخارجة من عملية ولا عمليتين ولادة ورضاعة، وبنغير للعيال، ويمكن اكون بشتغل وفي نفس الوقت بطبخ ومخليها بالي من البيت، وخصوصا يعني لو الزوج مش متعاون قوي تبقى يعني مصيبه وحلت وحطت علينا. لو انت مش متعاون، مش بتنظف ولا بتغسل صحون ولا غيره، يعني حاجه يعني لازم افتكر ان احنا لازم نطور نفسنا فيها لو احنا مش بنعملها. بس خلينا نقول يعني مرحله الطفل دي، عندنا طفل او اتنين في البيت، فالزوجه او الام والزوج برضو بقى مرهقة جدا، مرهقة جدا. مش بس الزوج بيشعر ان في منافس على الحب، انا كنت بتحبيني، دلوقتي انا اترميت في اخر الصورة خالص، في اخر المشهد خالص، دلوقتي انت طول النهار ما بتسأليش غير على الواد عمل ايه والبت عملت ايه، كلت ولا لا، سخنت، اتقايت، عملت اسهال، عمل مش عارف ايه، طول الوقت احنا مش مشغولين وما بنتكلمش وبنلف وندور غير في البيبي اللي جه ده او الاثنين اللي جم دول. المرحله اللي بعد كده هي مرحله المدارس، ان الولاد في المدارس. طبعا كل ده اهتمام، كل ده بيصفط وبيمتص الطاقه بتاعه الصداقه، الطاقه بتاعت الصداقة، الواجبات، المشاكل اللي في المدرسة، مش عارف مين ضرب ابني، المدرسة متخانقة مع الواد، الواد بيجيب درجات وحشة، كل ده بيمتص الطاقة الإيجابية بتاعت الصداقة. وبعدين بقى نيجي للمرحلة المرعبة خصوصا يعني عند البعض، وهي المراهقة. اللي أنا بقوله لك ده يعني بحسب رأيك كده، تفتكر حتى لو أنت لسه متجوز بقالك شهرين، تفتكروا الحاجات دي تحديات ولا مش تحديات على علاقة الصداقة بين زوج وزوجة؟ طبعا تحديات، تحديات ما يعلم بها إلا ربنا. وخصوصا ان مرحلة المراهقة بتطول بقى شوية، بتطول تمام، ومشاكلها وتحدياتها ساعات احنا او غالبا احنا ما بنبقاش جاهزين قوي لمواجهتها، وبنصدم، انا ابني يعمل كده؟ انا بنتي تتصرف بالطريقة دي؟ انا اللي ربيته مثلا بقالي 14 سنه ولا 15 سنه يتحول التحول ده. مرحله المراهقه بتحصل فيها كل اللخبطه دي. بعد كده يسيبوا البيت، يخشوا بقى الجامعات ولا ما اعرفش، بعد الجامعه يبتدوا يسيبوا البيت ويقولوا بقى اللي عليه اللي هو العش الفارغ ده، العش الفارغ. وهنا الكيرف عمال يبتدي يطلع، يعني هو بقى ما يبتدوا بقى يسيبوا البيت ونبتدي نرجع بقى زي ما كنا زمان، بس شباب صغير من غير فلوس وعندنا طاقه معانا، هنا بقى نرجع تاني متفرغ وفهمنا بعض اكتر وعندنا فلوس نقدر ناخد اجازه وكده. اللي انا عايز اقوله لك من الحدوته دي ايه؟ ان النقط دي بيسموها نقاط مفصليه. النقاط المفصلية زي أي مفصل عندي في الجسم، هي نقطة ممكن تكون نقطة ضعيفة ويحصل فيها خلع، لكنها ممكن تكون رباط مؤتزرا بمفاصل وبربط. يعني المفصل هو نقطة الربط نفسها، هو نقطة الوصل

هي نقطة الفصل ذات نفسها. هي هنشوف أنا ومراتي في أنهي مرحلة من دول. يمكن نكون بنعدي بنقطة مفصلية، والنقطة المفصلية هي النقطة الوصل اللي تدي للعلاقة دي الحركة والانطلاق للمرحلة اللي جاي.

ملاحظين احنا ترمتنا كلها ان احنا جايين لك، احنا بتوعك، احنا جايين لك بنغني عشان احنا فرحانين بعملك. مرن في الترنيمه يقولوا كمان بدخل عرش النعمه واصدق ان وعودك اول ذاتي، ان ليا رجاء فيك يا رب، ان انا بصدق في وعودك، ان كمان ان نورك يكشف كل ظلام في حياتي. بدخل عرش النعمه، اصلك سامع قلب الضارع، عارفينها؟

واكشف كل خبايا بنورك، كل شيء مكشوف وعريان لذاك الذي معه أمرنا. احنا يا رب واضحين قدامك، محتاجين نتكشف قدامك ونعترف لجلالك عشان ما لناش غيرك. مرنم يقولوا كده في الترنيمة الجاية: مالي سواك يا سيدي، عذب ما أحلاك، مالي سواك.

هرن معاكم ترنيمة أخيرة كده بتقول أنا جاي لك برضو، بس جاي لك إيه؟ جاي لك قلب ذليل، عني أحمالي بتشيل وفي جنبك أقوى دليل، عني أحمالي بتشيل. كم واحد عايز حمل وتشال الليلة دي؟ أمين. خلينا نقوم نقولها كده من كل قلوبنا، أنا جاي لك قلب ذليل.

يا رب احنا بنشكرك من كل القلب، نعظمك لأجل كل دخول لينا وكل ما نجيلك يا رب ونقرب إليك. ده مش استحقاق فينا أبدا، لكن أنت اللي مجرأنا، أنت اللي ديت لنا يا رب القرب لما انشق الحجاب من فوق، لما دخلت بنفسك يا رب وجدت لينا فداء أبديا، لما أنت قلت يا مرحب بيكم الأقداس مرحبا بيكم، وإحنا ما كانش لينا يا رب التمتع ده أبدا. إحنا جايين لك بكل مخاوفنا وبكل ذلنا، واثقين في وعودك لينا، واثقين في محبتك لينا يا رب. تكلم لعبيدك، عبيدك سامعين يا سيد، افتح أذهاننا وافتح قلوبنا عشان نشوف غنانا في شخصك يا رب، عشان تتراءى لينا، تتكلم إليك وتتكلم إلينا، ولك كل المجد. آمين.

أشكر الرب من أجل وجودي معاكم، أشكر الرب من أجل المؤتمر ومن أجل كل الفرص اللي فاتت. واثق إن الرب أكيد كلمنا كلنا سواء في الترنيمات أو في الخدمات، وأتمنى وأصلي إن الرب يكمل معانا. ممكن نصلي دقيقة مع بعض بس الرب يديني كلام من عنده. صلي معايا وقول يا رب بعد كلام يوصلي ويتلامس مع قلبي ومع ضميري وأنا قبلك، علشان الرب يدينا فعلا وقت طيب وكلنا وأنا أول واحد نتغير للأفضل. كلمة الله دايما ربنا بيقدمها علشان نتغير، مش مجرد أن احنا بنسمع ولا بنقرأ ولا بنتكلم، لكن عشان نتغير. يا رب بشكرك من أجل

فرصة جديدة في هذا المؤتمر يا رب اللي رتبته لنا بعنايتك الإلهية. أشكرك من أجل كل فقرة عدت في الأيام الماضية، أشكرك من أجل أيضا من هذه الفرصة ومن أجل الفرص الجميلة يا رب اللي هتديها لنا بنعمتك يا رب، ليس بشطارة فينا ولا يا رب بأعمال نعملها، لكننا نستند على قوتك. أنت قلت كده، إن كان يخدم أحد فمن قوة يمنحها الله. تعلم ضعف عبدك الجسدي، لكن أثق في صلاحك وأثق في جودك أنك تستطيع أن تعطي المعي قدرة. يا رب ادينا كلام من عندك جميعا يتلامس مع قلوبنا وضمائرنا فيؤثر فينا يا رب، فنتغير للأفضل. لك يا رب كل المجد. أمين أمين أمين. أنا عاوز أسأل حضراتكم، لو حد يقدر يقول لي يعني استعد للقاء إلهك. دكتور حليم اتكلم فيها أكيد ولا ما اتكلم، يعني استعد للقاء إلهك. حد فاكر حاجة؟ نجاح ماشي. حد يقول حاجة تاني؟ بصوا أرجو في قاعدة في دراسة وقراية الكتاب ناخد بالنا، حاضر ناخد بالنا من التفسير الحرفي للنص والتفسير التطبيقي أو الروحي. يعني اللي أنا بقوله يعني الآية، أي آية لما بتتقال بيبقى مقصود بها معنى معين، والمعنى المعين ده ممكن نطبقه روحيا في حاجة تانية. فالآية دي من ضمن الآيات للأسف من وجهة نظري كل اللي بيتوعظ فيها المعنى الروحي أو التطبيقي وليس المعنى الحرفي. فمهم إن احنا ناخد بالنا يا جماعة من التفسير الحرفي وناخد بالنا من التفسير التطبيقي. أنا بقول كلام سهل ولا في حد الكلام صعب عليه؟ أسهله تاني؟ لا لسه في شوية، مش أقول تاني، أقول تاني. في حاجة اسمها التفسير الحرفي. يعني أدي مثل، فاكرين كلكم حافظين الآية أنا الرب شفيك صح؟ حد مش عارف الآية دي؟ طيب لما أجي أقول التفسير الحرفي، تفسير الحرفي مهم. يعني إيه بيقول؟ يعني الرب لما ترجع للآية لما اتقالت الرب يقصد بها حاجة مهمة قوي. الرب قالها إمتى؟ قالها في سفر الخروج تمام، مع موسى والشعب لما بدأوا يطلعوا من أرض مصر وعدوا في مرة، وبعد ما كان الرب ضرب أرض مصر بضربات كتيرة منها بعض الأمراض اللي الدمامل اللي طلعت في وشوش المصريين، فاكرين القصة دي؟ فلما بيقول له أنا الرب شفيك يعني معناها إيه حرفيا؟ يعني ما خلتش المرض يجي ناحيتك لما أنا ضربت شعب مصر تمام؟ نيجي نطبق روحي. ايه التطبيق الروحي؟ ربنا بيشفي من كل الامراض. خدتوا بالكم في فرق ولا مفيش فرق؟ انا بقول كلام صعب. في فرق ولا مفيش فرق؟ في فرق. اقول تاني، لما يقول انا الرب شفيك بيتكلم على ازاي ربنا حفظ شعبه والارض ما جالوش مرض لما الرب ضرب شعب مصر وفرعون. ده التفسير الحرفي. لما اجي اطبق روحيا دلوقتي، لما الرب يقول انا الرب شفيك يعني الرب هو الوحيد القادر ان يشفي من الامراض، بس احيانا ربنا بيسمح ان المرض يطول مش كده، رغم ان احنا بنصلي. واحيانا برضو رغم ان هو انا الرب شفيك، احيانا اللي بنصلي له ده للاسف الشديد بدل ما يخف يموت مش كده، ولا محدش جرب الكلام ده؟ طيب كويس، انتم صحصحين وبتاخدوا وتدوا معايا. فمهم قوي، اقول تاني، مهم قوي نفهم التفسير. انا عايزكم تحفظوا دي لان دي مهمه، لان لو ما عرفناش دي يبقى مش هنفهم شعار المؤتمر. الفرق بين التفسير الحرفي للنص، النص الكتابي يعني، والتطبيق الروحي تمام لغايه دلوقتي. طيب انا عاوز بس اعدي قرايه بس ناخد بالنا الايه دي ايه المقصود بها حرفيا والتطبيق الروحي اللي احنا بنقوله علشان نتشجع. حاضر، عشان نتشجع بس، لان انا بعد ما اقول التفسير الحرفي للايه
عاوز اخد معاكم ثلاث افكار صغيره النهارده، اخد فكره صغيره وبكره الصبح ان شاء الله فكره صغيره.

صغيرة وبعده صغير، رغم ان الكلام صعب دلوقتي بس لسه لينا رجاء. ده اللي هتكلم فيه معاكم ان شاء الرب، وعشنا وتأنا في المجيء. انتم معايا صح؟ فاهمين الكلام اللي انا بقوله؟ انا عاوز ابقى مطمن بس. طيب ممكن نقرا الجزء اللي فيه الايه بعد اذنك، اللي هو عموس 4. انا بص ركزوا بس، هنقرا من عدد واحد معلش بعد ده. انا بس مجرد قراءه سريعه كده عشان يعني حاولوا تركزوا، هو الكلام صعب شويه لكن هحاول اسهله. نعم اوكي، بعدين بنكرر ثاني، التكرار يعلم الشطار. عموس 4 قال: اسمعي هذا القول يا بقرات بشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكين، الصاحقة البائسين، القاتلة لساداتها هاتي لنشرب. طبعا هنا هو بيتكلم لمين؟ بيتكلم لمين؟ بيتكلم للشعب الأرض اللي هي المملكة الشمالية العشر أصباط. تمام؟ طيب بعد كده بيقول إيه؟ أقسم السيد الرب قدسي هوذا أيام تأتي عليكن يأخذنكن بخزائم وزورتكن بشصوص السمك. يعني هتيجي أيام عليكم هيسبوكم السبي الأشوري، اسمه السبي الأشوري اللي تعرضت ليه المملكة الشمالية. وبعد كده يقول: ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وجهها وتندفعن إلى الحصن، يقول الرب. هلم إلى بيت إيل واذنبوا إلى جلجال واكسروا الذنوب، واحضروا كل صباح ذبائحكم وكل سلام ثلاثة أيام عشوركم. كملي. وأوقدوا من الخمير تقدمة الشكر، ونادوا بنوافل سمعوا لأنها كذا أحببتكم يا بني، أحببتم يا بني إسرائيل، يقول السيد الرب. وأنا أيضا أعطيتكم نظافة الأسنان في جميع مدنكم، يعني ما فيش أكل، وعوز الخبز في جميع مكانكم، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. يعني الرب عمال يتعامل معهم معاملات صعبة وهم ما بيرجعوش. وأنا أيضا منعت عنكم المطر، إذ بقي ثلاثة أشهر للحصاد، وأمطرت على مدينة واحدة وعلى مدينة أخرى لم أمطر، أمطر على ضيعة واحدة والضيعة التي لم يمطر عليها جف. ركزوا بقى من هنا للتذكرة، إذا كان أكيد الدكتور حليم شرح كده بس للتذكرة عشان عاوز أدخل منها للموضوع بتاعي. بصوا كده: فجاءت مدينتان أو ثلاثة إلى مدينة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. يعني الرب عمال يضيع عليهم وهم مش بيرجعوا. طيب بعد كده بقى بيقول ايه في عدد 9: ضربتكم باللفح واليرقان كثيرا، ما اكل القبص جناتكم وكرومكم وتينكم وزيتون، فلم ترجعوا الي يقول الرب. ارسلت بينكم وباء على طريقه مصر، قتلت بالسيف تيانكم مع سبخه واصعدت نوتن حتى انوفكم، فلم ترجعوا الي يقول الرب. قلبت بعضكم كما قلب الله سدوم وعمورة، فصرتم كشعلة منتشلة من الحريق، فلم ترجعوا إلي يقول الرب. يعني ربنا عمال كل شوية يتعامل بطريقة غير التانية وهم للأسف مش راجعين. بعد كده بيقول بصوا بقى: لذلك هكذا أصنع بك يا إسرائيل، فمن أجل أني أصنع بك هذا فاستعد. حلو. ايه بقى استعد للقاء الهك؟ ايوه بالظبط كده، يعني استعد للقاء الله الديان اللي حاول يرجعك وانت ما رجعتش. مش معناها استعد ربنا جاي قبلك وانت جاهز نفسك، ده التطبيق الروحي، لكن التطبيق الحرفي ان ربنا جاي يعمل ايه؟ جاي يقضي على هذا الشعب ويقول له استعد للقاء الهك، يعني جاي القضاء. ايه القضاء اللي هو بيتكلم عنه حرفيا هنا؟ حاجه اسمها السبي الاشوري، لا البابلي بتاع مملكه يهوذا. عموس بيتكلم مملكه الشماليه. انتوا معايا ولا يعني هنا مش بيقول جهز نفسك علشان لما تامن ربنا تبقى جاهز، لا مش بيقصد كده، لكن بيقول له استعد للقاء الهك، يعني ربنا جاي يعمل ايه؟ جاي يقضي عليك تماما. وده اللي حصل مع المملكه الشماليه في السبي الاشوري، وللاسف ده اللي حصل برضه مع مملكه يهوذا في السبي البابلي. ربنا حاول مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين وللاسف ما رجعوش، فكانت النتيجه الحتميه ان ربنا قال لهم استعدوا بقى للقضاء النهائي. ربنا خدهم من بيوتهم وخدهم من اراضيهم وداهم الى اشور او وداهم الى بابل بدون الدخول في التفاصيل.
أنا بس حبيت أأكد تاني اللي قاله الدكتور حليم عشان أدخل بقى منها في قصة أخدها معكم في 3 أيام، أن رغم أني استعد للقاء إلهك للقضاء لكن يوجد رجاء. ده اللي أنا عاوز أتكلم فيه في 3 خدمات، لكن يوجد رجاء. أول حاجة أقولها بقى في عبارة يوجد رجاء، العبارة دي جت اللي يكتب اللي عنده الكتاب المقدس الموبايل يكتب كلمة يوجد رجاء هيلاقيها جت 5 مرات. 5 مرات، مرة في سفر عزرا أصح 10 عدد 2، ومرة في سفر أيوب أصح 11 عدد 18، وجت بعد كده مرة في سفر أرميا أصحاح 31، وجت مرة في سفر مراسي أرميا أصحاح 3 عدد 29، وجت مرة الخمسة والأخيرة في سفر الجامعة أصحاح 4. يوجد رجاء. أنا يعني عاوز حضراتكم وأنا قبليكم نحفظ الكلمة دي، يوجد رجاء، يوجد رجاء. أنا يعني في قلبي أتكلم عن 3 مرات من كلمة يوجد رجاء في 3 خدمات اللي أنا هاخدهم معاكم. اللي كان حاضر معنا المؤتمر اللي فات لو حد فاكر خدت 2، خدت يوجد رجاء لتصحيح الأخطاء في سفر عزرا أصحاح 10، وخدت يوجد رجاء لآخرتك في سفر أرميا أصحاح 31. أنا النهاردة هتكلم في آية جميلة قوي جت في سفر الجامعة أصحاح 4، آسف أصحاح 9 عدد 4، أنا آسف. هقول كم فكرة صغيرين خالص فيها، نقراها مع بعض الأول وبعد كده نصلي ونرنم مع بعض مع أخونا بس. بصوا كده حضراتكم هنا، هذه العبارة اللي فيها كلمة يوجد رجاء، بيقول إيه؟ لأنه من يستثنى، وبعدين يقول تعبير العبارة الجميل، لكل الأحياء يوجد رجاء، لكل الأحياء يوجد رجاء. وهنا أبدأ كلامي وأقول ما دام أنا حي كإنسان وحضرتك حي كإنسان يبقى ليك رجاء. اوعى حضرتك يغيب عن ذهنك مهما كانت ظروفك ومهما كان شرك ومهما كان عمرك ومهما كانت بيئتك ومهما كانت ثقافتك ومهما كان كل ما يخصك، طالما حضرتك او انا قبلك احياء فيوجد لنا رجاء. تمام؟ ليه بقى يوجد رجاء؟ لان الرجاء ما دمت انا حي فما زلت لدي القدره أتعامل مع الله. ما هو خد بالك مين اللي بيدينا الرجاء أساسا؟ ما فيش غير ربنا. يعني اللي هيحط رجاءه في حاجة تانية سواء شخص أو شيء يبقى عليه العوض، مش كده؟ داود قال لنا العبارة الجميلة دي لما ابنه رقد في مزمور 39 عدد 7، والآن ماذا انتظرت يا رب؟ رجائي فيك هو. يعني أنا ما عنديش استعداد أحط رجائي غير في المسيح، ما عنديش استعداد احط رجائي غير في الله. الحاجه الثانيه الجميله، الله من ضمن القابه يا اخوه اخوات اسمه اله الرجاء. في ايه جميله لو تتعبد جيبها لنا في روميا 15 عدد 13، يقول هذه الكلمات الجميله، وليملأكم اله الرجاء كل سرور وسلام. عدد 13 أي طرده، وليملأكم إله الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان، وبعدين برضو يكرر لتزدادوا في الرجاء. ده اللي بيوضح كلام، يعني مين مصدر الرجاء؟ الله. طب لما أنا يبقى لي علاقة مع الله أو أضع رجائي في الله، الله بنفسه رغم كل المعطلات ورغم كل المفشلات ورغم كل الحاجات اللي ممكن تخليني يائس من نفسي أو من شري أو من خطاياي أو من ظروفي أو من أحوالي، لكن رغم كل ده لأن الله إله الرجاء لازم يخليني عندي رجاء. يوجد رجاء لأن الله هو إله الرجاء. الحاجة الثانية الجميلة المشجعة في نفس الأصحاح ده عدد 4، بعد إذنك نفس الأصحاح عدد 4، بصوا كده يقول لنا إيه؟
لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا. إيه كل سبق كتب؟

يقصدي بكل ما سبق فكتب اللي هي ايوه بالضبط. بشكرك اللي قال العهد القديم اسفار العهد القديم اللي هم 39 سفر اللي هم من تكوين لغايه ملاك. فبيقول كل اللي اتكتب فيهم علشان يعمل ايه؟ يعلمنا. طيب ايه بقى عاوز يعلمنا ايه هنا؟ يقول لك حتى بالصبر والتعزيه بما في الكتب يكون لنا رجاء. يعني اللي يقرا القصص اللي حصلت في الكتاب المقدس هيلاقي في ناس عدت في ظروف صعبه جدا، سواء افراد او عائلات او الشعب كله، مش كده؟ بس هنلاقي كمان ان الناس دي وهي بتعدي في سواء في ظروف صعبه او في بعد او في شر، ربنا اتعامل معاها وقدرت تعمل ايه؟ قدرت تصبر في الضيقات وقدرت تتعزى لما جات لربنا، سواء لما تابت ورجعت او لما جات سلمت ظروفها لربنا. فيقول بما في الكتب يكون لنا رجاء. الكتب هي الكتب المقدسة. احنا عندنا نشكر الله عندنا 39 سفر في العهد القديم وعندنا 27 تمام بشكركم في العهد الجديد، يعني على بعض كام؟ 66 سفر. ال 66 سفر من التكوين الى الرؤية كلهم مليانين بالرجاء، كلهم مليانين بالرجاء. علشان كده ربنا هو إله الرجاء، الكتب بتدينا رجاء. بس السؤال بقى، احنا لينا علاقة بالله ولا لا؟ والحاجة التانية، لينا علاقة بالكتب ولا لا؟ لو جيت سألت حضراتكم سؤال، اليوم في كم ساعة؟ طب بنعمل فيهم إيه 24 ساعة كلهم؟ احسبوا، اقول شوفوا انا هقول صح ولا اقول غلط، احسبوا كم ساعه بتقعدوهم مع الكتاب المقدس. قلت صح ولا قلت غلط؟ ها قلت صح ولا قلت غلط؟ اجاوب انا، قلت صح وقلت غلط. قلت صح ليه وغلط ليه؟ صح المفروض ان فعلا نخصص عدد من الساعات علشان نقعد مع الكتاب ونقعد مع ربنا. بس الواقع بقى الغلط بقى. الواقع للاسف ما حدش بيقعد مع الكتاب، واللي بيقعد دول قليلين قوي، والباقي لو فكر حد يقعد ولا بيقرا بيقرا بس او بيقعد علشان يريح ضميره ويقول انا اسمي قعد. او تلاقي واحد جايب الكتاب المقدس نشكر الله من اجله حطه تحت المخد. حد يعرف حد يعمل كده؟ انا اعرف كتار عاملين كده. طب ايه الفايده؟ حضرتك جايب الكتاب المقدس وحطه تحت المخده ولا على الكومودينو جنبك، كويس حلو بركة. بس صدقني الكتاب المقدس مش ربنا ما ادهولناش علشان نحطه تحت المخدة ولا على الكومودينو، لكن الكتاب المقدس ربنا ادهولنا علشان نقراه، علشان نسمعه، علشان نتكلم بيه، علشان ركز معايا نعمل بيه، نعمل بيه. يعني لما ربنا النهاردة يكلمنا يوجد لنا رجاء، يبقى نعمل ايه؟ نتعلم انه يوجد لنا رجاء. ابقى طالع متشجع وانا في القاعه، ولما هخرج من القاعه بعد شويه عندي رجاء، واقول لنفسي عندي رجاء لان الله اللي خلقني هو اله الرجاء، والله اللي خلقني اداني كتاب مقدس كل اللي بيعلمهوني هو الرجاء. يوجد رجاء لكل الاحياء، يوجد رجاء. انا عاوز حضرتك تتشجع معايا وانا اتشجع اني عندنا رجاء. ليه طيب بقى بيقول لكل الأحياء رجاء؟ أعتقد أول سبب سهل قوي من الآية إن الحي لسه ما ماتش، مش كده؟ يعني ليه بقول يوجد رجاء للأحياء؟ لأنه لو حد من الأحياء مات عنده رجاء تاني؟ لما خلاص، مش كده؟ خلاص القصة خلصت. إيه الرجاء اللي ليا بعد الموت؟ تخيلوا أنا بتكلم بصفة عامة على الإنسان قبل ما يلتقي بالله. ايه الرجاء اللي عنده الانسان البعيد عن الله؟ ايه الرجاء اللي عنده بعد ما يموت؟ ما عندوش رجاء. لكن طول ما هو حي يوجد رجاء. يا جماعه الرجاء باني اتخذ الله مخلص لي، واتخذ المسيح فادي لي، واتخذ الكتاب المقدس هو دستور لحياتي الروحيه، ده موجود على الأرض لما أبقى حي. فمرة في جماعة حلوة الرب يباركها كنت أتشرف أني واحد منها، جماعة اسمها جماعة الجدعونيين، حد يسمع عنها؟ تمام. دول بيوزعوا الكتاب المقدس زي إخوتنا بس مع الفارق في دار الكتاب المقدس. فكنت في خدمة معهم

وبتكلم على الخدمة وعلى مكافآت الخدمة وكده. فسألتهم سؤال، قلت لهم هو فوق في السماء يعني في توزيع كتب مقدسة؟ ايه رأيكم؟ متأكدين؟ ده كلمة الله، يمكن ربنا هي خلينا نوزع كتب مقدسة فوق. انتوا متأكدين؟ عارف امتى توزيع الكتب المقدسة؟ هنا هنا. فأنا قعدت أشجعهم وأشجع نفسي إن شد حيلك واخدم واعمل إيه؟ ووزع الكتب المقدسة دلوقتي، لأني لو ما وزعتش دلوقتي، أنا كنت بقول لهم كده، لما يجي المسيح وياخدنا السماء يا كان يعرف نوزع فوق، خد خد خد خد كتاب، لا ما خلاص قصة وخلص، توزيع الكتب المقدسة ها هنا. لا خليني أقول لك الأصعب، قراية الكتاب هنا، تطبيق الكتاب هنا، التعزية بما لنا في الكتب هنا. وعلى قد ركز معايا في العبارة دي ورب توصل لك وتوصل لي قبلك، على قد ما هنعيش هنا على قد ما هنبقى فوق. يعني ايه؟ يعني حضرتك قبلت الكلام هنا واستمتعت بالمسيح الفادي والمخلص وقبلته في حياتك، يبقى حضرتك هتروح السماء. لو حضرتك مؤمن وعايش صح وبتعرف الكتاب وبتدرس في الكتاب وبتتعزى وبتحضر اجتماعات وعايش الحياة الروحية الصحيحة وبتعيش بالأمانة وبتعيش بالتقوى، حضرتك لك مكانة قيمة جدا في السماء. ولو حضرتك لخبط للأسف الشديد هتروح السماء، لأن اللي هيروح السماء هيروح على أساس دم المسيح مش على أساس الأعمال، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، بس هتروح السماء كده يا دوبك يا دوبك دخلت السماء يا دوبك. في كورنثوس الاولى 3 يقول لنا على واحد من المؤمنين يخلص لكن كما بنار. يعني ايه لكن كما بنار؟ يعني نفد بجلده، يعني حتى القميص اللي لابسه ده انجاز التعبير يعني مش هيدخل معاه. انت متخيل؟ صدقني كده. لا يا عم ده اللص ده اللص ده احسن مني واجيبها فيه احسن من ليه؟ عارف اللي عرفوا اللص في ثانيه احنا مش عارفينه في 10 سنين ولا في 20 سنة. اللص ده قال عبارة مليانة بالتعليم الغنية، قال اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. ده اللي بيقول عليه يخلص لكن كما بنار، ده واحد عاش في الإيمان يطلع ليه 30 سنة ومؤمن، بس للأسف ما عملش حاجة. فاكرين لوط؟ حد يعرف حاجة عن لوط؟ اهو الكتاب قال ليه لما لوط، الكتاب قال عليه لوط البار، ولا واحد فينا وانا اول واحد كان هيبقى عنده شك ان لوط مؤمن، لكن الكتاب هو اللي قال عليه كده. بس هيروح السماء لوط؟ صدقني حتى القميص ده مش معاه، لان كل حاجه اتحرقت، كل حاجه اتشالت، كل حاجه خسرها للاسف الشديد. يبقى اول حاجه يوجد رجاء للاحياء لاني حي ما متش، معنى ان انا ما متش يبقى مازال عندي رجاء. فانت حضرتك النهارده وانا قبلك كل واحد فينا مطالب انه يشكر ربنا انه مازال حي. أعتقد كل واحد فيكم وأنا قبليكم يعرف ناس يعرفها فرقت الحياة، مش كده؟ اللي فرق الحياة خلاص ما عادش عنده رجاء، اللي عمله على الأرض هو اللي هيبقى له في الأبدية، يا إما في السماء يا إما للأسف في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. علشان كده أقول تاني، يوجد رجاء لمين؟ للأحياء. ليه يوجد رجاء؟ لأني ما متش، ما زلت موجود عندي رجاء. وأنا النهاردة بقول لنفسي بقول لحضرتك، لو أنت لسه بعيد عن الله بس لسه حي وأنا لسه حي، عندك رجاء تيجي للمسيح وتقول له زي ما قال اللص اللي فكرنا به الوالد، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. أو قول له يا رب خلصني، أدخل قلبي، أدخل حياتي، غيرني، ابدأ معايا بداية جديدة، أنا من النهاردة يا رب أنا ليك. يوجد رجاء لكل واحد بعيد مهما كانت شروره ومهما كانت خطاياه ومهما كانت أحواله. ولو عندك ظروف صعبة برضو طول ما أنت حي أوعى تفقد الأمل. يا جماعة اللي بينتحروا دول هم انتحروا ليه؟ فقدوا الرجاء اللي أنا بقول عليه، رغم أن الكتاب بيقول لكل الأحياء يوجد رجاء. اللي الدنيا ضلمت في وشه، اللي حاسس الأبواب مقفولة، اللي حاسس الدنيا مش ماشية معاه، اللي حاسس ان ربنا ناسيه مع ان ده ما حصلش، اللي حاسس ان ربنا مش واخد باله منه مع ان ده ما حصلش، اللي حاسس ان مفيش حاجة جاية من اللي بيطلبها، اللي بيصلي ولسه ربنا ما استجابش من المؤمنين، اوعى تنسى هذه العبارة، لكل الأحياء يوجد رجاء. يوجد رجاء.

عندك رجاء لو انت بعيد ربنا يخلصك، عندك رجاء لو في مشكلة معينة ربنا يعمل ايه؟ يتدخل بيه. دي اول نقطة. انا لسه ما متش وحضرتك لسه ما متش، فلازم يبقى عندنا رجاء. طيب اجل آية فيها حاجتين مهمين قوي في مزمور 27 عدد 12، يجيب سيرة الاحياء او ارض الاحياء اللي احنا عايشين فيها. يقول آية جميلة قوي بيكلمنا عن حاجتين، بيقول طول ما حضرتك حي أيوة. بصوا كده حد يقرأ معايا الآية الجميلة دي. بيقول كده: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. بصوا العدد اللي بعده: انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، واعمل ايه؟ وانتظر الرب. يعني هنا عاوز يقول للأحياء، نرجع لآية 13، عندك رجاء في حاجتين اهو: لولا أنني أمن بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. في حاجتين هنا: الإيمان ورؤية جود الرب. يعني يوجد رجاء لأنك حي، ما متش. والحاجة الثانية: يوجد رجاء لي وليك لأني ممكن أؤمن، أو يوجد رجاء بالإيمان. لأن يا جماعة إحنا لسه كنت قايل من شوية في بداية الخدمة، الرجاء مرتبط بمين؟ مرتبط بالله، مش كده؟ ومرتبط بإيه كمان؟ بالكتاب المقدس. فإذا الله وسيلة التعامل اللي بيني ما بينه كإنسان هي الإيمان، مش كده؟ في آية جميلة في عبرانيين 11 عدد 6 بتقول: ولكن بدون إيمان. إحنا بنسمع دايماً بقول العبارة دي، يقول لك فلان رضي الله عنه، مش كده؟ أو بنسمع إن واحد نفسه يروح ينام. أنا دايماً بقول لنفسي كده، نفسي لما أروح أنام بالليل أقول يا رب تكون راضي عليا النهاردة. حد جرب الكلام ده ولا ما بيجيش على ذهنكم؟ يعني وإنت بتحط دماغك على المخدة رايح تنام، أتمنى تسأل نفسك وأنا بسأل نفسي: أنت راضي يا رب عليا النهاردة؟ لا. بس خد بالك، أكتر حاجة أو أول حاجة أو أساس إني أنا لرضا الرب هو الإيمان. الإيمان، والإيمان دائما وأبدا يبدأ بإعلان من الله. يعني انتوا فاكرين مين شاطر فاكر أول مرة جت فيها كلمة الإيمان أو آمن أو يؤمن أو تؤمن؟ ها؟ أيوة إبراهيم، صح. حد فاكر إمتى؟ أيوة تمام. لما وعدوا ربنا إبراهيم في تكوين 15 بيصلي، يقول له: ماذا تعطيني وأنا ماضي عقيما؟ راح ربنا قال له إزاي؟ لا، قال له اطلع برا الخيمة كده. قال له طلعت. قال له بص فوق. قال له بصيت. قال له شايف النجوم دي؟ قال له شايف. قال له تقدر تعد؟ راح قال له ما ردش إبراهيم. قال له لو قدرت تعد هكذا يكون نسلك. بعدها يقول: فآمن إبرام بالرب فحاسبه له. تمام. فآمن بالرب فحاسبه له بر. يعني ايه بقى؟ خد بالك، يعني الايمان بيجي رقم 2 بعد الاعلان الالهي. ليه؟ لان احنا احيانا بنغلط غلطه كلنا، وانا اول واحد لو عملناها. ايه الغلطه؟ قبل ما ربنا يعلن اقول له انا مؤمن انك تعمل كذا. حد جرب اللي انا بقوله ده ولا دي تعمل احباط يا جماعه؟ اقول تاني، انا ما ينفعش اقول انا مؤمن غير لما ربنا يكون اعلن اعلان. ربنا يعلن الإعلان، أنا مطلوب مني أعمل إيه؟ أؤمن. طب ربنا ما أعلنش، أقعد ساكت لغاية لما ربنا يعلن. لأن لو قلت أنا مؤمن هيحصل واحد واثنين وثلاثة، وعندي إيمان مش ما عنديش من وجهة نظري، بس ربنا ما قالش، حضرتك اللي بتقوله هتؤمن بيه واحد واثنين وثلاثة ممكن ما يحصلوش. دايما وأبدا أقول تاني، الإيمان مرتبط بإعلان من الله. لما تقرأ صح الإيمان بتاع عبرانيين 11 يقول لك بالإيمان فلان عمل كذا، بالإيمان فلان عمل كذا. يعني إيه بالإيمان فلان عمل كذا؟ يقول لك بالإيمان مثلا إبراهيم اللي جبته سيرته لما دعي أطاع. يبقى الأول إيه؟ الدعوة. يعني ربنا أعلن له، قال له تعالى يلا يا حبيبي امشي ورايا، منين ما وصلك هوصلك. عمل إيه بقى؟ آمن. طب حلو، طب إيه علاقة الإيمان بموضوعنا بقى بالرجاء؟ ربنا بيقول لي وبيقول لك
بيقول لكل واحد خاطي بعيد عن الله. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. آدي إعلان من الله عن الإيمان.

يوجد رجاء للأحياء، يوجد رجاء للأحياء للإيمان أثناء حياتهم، لأن بعد الحياة ركز معايا مفيش إيمان خلاص، مفيش إيمان بعد الحياة، مفيش إيمان. لو أنا حصل لي حاجة أو حضرتك حصلت لك حاجة وإحنا وأنا مش مؤمن وإنت مش مؤمن، يا للكارثة ويا للمأساة لو أنا كنت كده أو حضرتك كنت كده. لكن الذي يؤمن أثناء حياته يا بخته. فاكرين العذر الغلبان والغني؟ العذر بس فهم صح آمن، والغني للأسف ما فهمها صح ما آمنش. عشان كده أقول تاني وتالت، يوجد رجاء للأحياء، يوجد رجاء للإيمان إنك تؤمن. طب لو واحد مؤمن، بص حضرتك لو ربنا قال لك على الحاجة حتى لو ليها سنين تخلي عندك رجاء، خلي عندك رجاء. بس أقول تاني، حتى لازم يكون ربنا عمل إيه؟ قال ربنا. فاكرين إليه؟ بس مجرد تشبيه اللي جه في ذهني دلوقتي، لما ربنا قال هينزل مطر بعد 3 سنين ونص، فاكرين القصة لما بعت الغلام؟ أول مرة قال له ما فيش حاجة، تاني مرة ما فيش حاجة، تالت مرة برضو ما فيش، عشان أضل لغاية رقم 6، رقم 7 قال له طب روح يا ولدي بص تاني، راح قال له يا دوبك غيمة قدر كف، قال له طب روح قول لي أخي بعمل إيه، انزل. يقول تعبير غريب لأنه حس دوي مطر. طب يا عم أنت سمعت المطر من فين؟ ده لسه غيمة. يقول ما أنا كنت بصلي يا جماعة وربنا قال لي المطر، ركز معايا، ربنا قال لي المطر جاي، يبقى المطر إيه؟ هيجي. يبقى أنا لازم يبقى عندي إيمان ما دام ربنا قال. جات النهاردة أمين، جات بكرة أمين، جات بعد أسبوع أمين، بعد سنة، بعد 10، بعد 20 أمين. اسمع معايا عبارة حفظتها وأنا في الجيش، أنا فاكر الموقف، كنت في الجيش ساعتها وكانوا منعين الأجازات، وقعدت أصلي وقلت يا رب أنا اتخنقت وتعبت وعاوز أنزل، وحسيت بصوت كده من ربنا يقول لي هتنزل، رغم أن كل البشاير تقول أن الوحدة يعني عاملة كنترول أن ما فيش حد هينزل، بس أشكر الله أني تدربت وسمعت ساعتها رغم كل الدنيا دي، وربنا ادانا نعمة وادونا أجازة ونزلنا. لا تتخيلوا الواحد فرح قد ايه، مش عشان الاجازه بحد ذاتها، لكن علشان انه بدا يتدرب على سماع صوت الرب. فالعباره اللي حفظتها كان واحد كاتبها من رجال الله، عباره جميله يا رب تحفظوها، قال كده الايمان يتوقع الاستجابه حتى ان لم تكن هناك بشاير لهذه الاستجابه. حد خد باله من العباره اللي قالها الراجل ده؟ اقولها تاني، الايمان يتوقع الاستجابة حتى إن لم تكن هناك بشاير لهذه الاستجابة. طبقها على قصة إيليا، فاكرين إيليا اللي أنا قلته؟ كان في بشاير تقول مطر جاي، ده غيمة قدر كف، صح؟ عمرها ما تجيب مطر، ده عمرها بلاش. إيليا إسحاق لما جه، إيه رأيك؟ سارة كان ينفع تجيب أولاد؟ وقالت على سيدها اللي هو إبراهيم إنه قد شاخ، يعني ولا هي تقدر تجيب أولاد ولا إبراهيم يقدر يجيب أولاد، لكن ربنا قال يجي ولد يبقى يجي ولد. الطب يقول اللي يقوله والناس تقول اللي عاوزة تقوله، لكن يبقى دائما الأول والآخر ما يقوله الله، وأنا علي أن أؤمن بما يقوله الله. يوجد رجاء للأحياء لأني لم أمت، يوجد رجاء للأحياء لأن هناك فرصة أثناء الأحياء على الأرض أن أؤمن. الخاطئ يأخذ الخطوة يقول له أنا مآمن بيك ومآمن بكلامك، أدخل قلبي وأدخل حياتي. والمؤمن اللي ربنا كلمه كلام صريح حتى لو ليه 20 سنة، أوعى إيمانك يضعف، اللي بيقوله ربنا لازم ربنا يتممه. الحاجة الثالثة في الآية بيقول آمنت أن أرى جود الرب في أرض الأحياء. يعني إيه كلمة جود الرب؟ يعني الخير اللي ربنا بيقدمه. كلمة الجود يعني الخير أو الحاجات الصالحة أو الحاجات الحلوة. في حد فينا نفسه يشوف ربنا؟ ولا أعتقد كلنا نفسنا نشوف ربنا، مش كده؟ صدقني أنا بشجع نفسي وبشجعك النهاردة، طول ما حضرتك حي وأنا حي عندنا رجاء ان نعمل ايه؟ ان اشوف ربنا.
هتقول لي هشوفه عيانا، هقول لك

لا دلوقتي بنشوفه بالإيمان، جايز هو لو عايز يخلي حد يشوفه بالعيان بطريقة أخرى دي حاجة استثنائية وحصلت مع البعض وجايز تحصل مع البعض، لكن القاعدة إن إحنا بنشوف الرب بالإيمان، بشوفه قاعد جنبي، بشوفه قاعد قدامي، بشوفه قاعد ورايا، بشوفه في قلبي، بشوفه في الاجتماع، بشوفه في أي مكان، بشوفه في أي حاجة. بس هنا بيقول آمنت أن أرى الرب، أو آمنت

ربنا بيقدمها. ربنا بيقول لك النهارده وبيقول النهارده عندك رجاء انك تشوف الجود بتاعي والصلاح بتاعي والحاجات الخيره اللي انا قلبي مليان بيها من ناحيتك واللي عاوزك يعني تاخدها وتقبلها بالايمان. بقول لكل حد بيسمعني يعني حاسس انه الدنيا يعني مش ماشيه، الدنيا مش جايبه خير، شايف كل اللي قدامه شرور او معضلات او مفشلات، اوعى تنسى حضرتك ربنا عنده جود، ربنا عنده خير، ربنا عنده صلاح، ربنا عنده حاجات حلوه، بس لسه الوقت ما جاش. صدقني لسه الوقت ما جاش، خلي عندك رجاء، ولما يجي الوقت اللي ربنا هيغدق بيه في الخير اوعى من طريق ربنا. اوعى من طريق ربنا، صحيح ربنا لما ينوي يغدق بالخير محدش بيقف قصاده، صح بشكرك، محدش بيقف قصاده، اللي عاوزه بيعمله. ويقول لنا الكتاب انه يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. بس النهارده بيشجعنا يا عم، ربنا ناوي يفتح الابواب، وربنا ناوي يقدم خير، وربنا ناوي يقدم صلاه، وربنا ناوي يديك عطايا حسنه، بس كل ده مش هيجي قبل ما حضرتك يكون عندك الايمان. قبل ما يكون عندك الايمان، الايمان انك تقبل المسيح الفادي والمخلص، الايمان انك تقبل المسيح غرض الحياه، الايمان انك تقبل المسيح اللي يقدر يغير الظروف ويغير الاحوال ويغدق علي وعليك بالجود اللي عنده وبالخير اللي عنده والبركه اللي عنده. آمنت بان ارى جود الرب في ارض الاحياء. يبقى يوجد رجاء للاحياء لاني لسه ما متش فعندي رجاء، يوجد رجاء للاحياء لاني عندي فرصه للايمان، يوجد رجاء للاحياء لاني عندي فرصه اني اشوف خير الرب وجود الرب ورحمه الرب وصلاح الرب. اجل الحاجه الرابعه في سفر ايوب صح 33، بصوا كده يقول تعبير جميل قوي يخلي عندي يوجد رجاء لحاجه مهمه قوي في حياتي، سواء الروحيه او اللي ماشي في طريق ونفسه ربنا يهديه في حاجه معينه. في ايوب 33 بيكلمنا على انه ربنا بيدي نور للاحياء، عدد 28، نقرا من عدد 28 ل 30. بصوا كده يقول ايه، فدى نفسي من العبور الى الحفره فترى حياتي النور. بعدين هوذا كل هذه افعال الله مرتين وثلاثه بالانسان. بص كده يقول ايه، ليرد نفسه من الحفره ليستنير بنور الاحياء. بعيد عن القصه التعليميه اللي موجوده وبعيد عن التفسير الحرفي، لاني لو قعدت اقول كل ايه التفسير الحرفي والتفسير التطبيقي طبعا هطول على حضراتكم، لكن اخذ الفكره بس اللي انا مشغول بيها، ان هو هنا كرر كلمه النور لو حد خد باله مرتين، مره في عدد 28 ومره في عدد 30، وقال في عدد 28 بص يقول لك ترى حياه النور. عارف هنا بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن شخص واحد بعيد عن الله. لو قرينا الاعداد اللي قبل كده من عدد 23 لغايه عدد 28، بصوا عليهم كده هتلاقوا كده ان في واحد مليان بالشرور، معناها مستني ان واحد يدخل بينه وما بين ربنا، ربنا يبعث له مرسل او وسيط من عنده عشان المرسل ده او الوسيط يعمل ايه؟ يجي صالح الاثنين. لما نيجي نطبق الكلام ده روحيا، تمام، مين اللي كان مرسل من الله ومين اللي كان الوسيط؟ الإنسان يسوع المسيح. يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله وبين الناس، الإنسان يسوع المسيح. اللي عاوز يؤمن بالله ما فيش طريقة غير المسيح، اللي عاوز يوصل لله ما فيش اسم تاني غير المسيح، اللي عاوز ربنا يفديه ما فيش غير المسيح في شخصه والمسيح في عمله الصليب الذي نؤمن به بحسب إيماننا المسيحي. عشان كده مهم أوي انه ابقى فاهم انه فدى نفسي من العبور الى الحفره فترى حياتي النور. الاشرار عايشين في ظلمه. ليه عايشين في ظلمه؟ لان هم مش شايفين ربنا، وربنا طبيعته ذاته نور، يقول عنه في رساله يوحنا الاولى الله نور، مش كده؟ الله نور، الله في ذاته نور. فالشرير البعيد عنه مش عارف يعيش في النور، عايش في الظلمه، والله ساكن في نور لا يدنى منه بسبب قداسته الرهيبه التي لا يجرؤ الشر حتى أن يقترب منها، مش كده؟ فالله نور وساكن في نور لا يدنى منه. أنا لأني بعمل شرور فأنا بعيش في ظلمة. المؤمن أحيانا بعد الإيمان لما يبقى في مفارق طرق أو يبقى محتار في حاجة يقول لك أنا ما عنديش نور من ربنا، الدنيا مضلمة في وشي مش عارف أعمل إيه،
عارفش حد جرب اللي انا

بقوله ده ولا لا. انا شخصيا ياما جربته احيانا كتير، تحس انك انت مش عارف تروح يمين ولا تروح شمال، عمال تصلي وتحاول تعرف مشيئه ربنا، برضه الدنيا مش واضحه. بس النهارده ربنا بيشجعني وبيشجعك، بيقول لك يوجد رجاء ان ترى النور، يوجد رجاء ان ترى النور، اقصد النور الروحي، ان ربنا لكل انسان بعيد. ربنا بيقول لك تعالى في الضلمه، من الضلمه اسف اللي انت فيها، وربنا هيعمل ايه؟ هينور حياتك وهينير الطريق امامك. وربنا بيقول لكل واحد في مفارق طرق، في كل واحد يعني محتار يمشي يمين ولا يمشي شمال، ربنا بيقول لك انا عندي استعداد انور الطريق قدامك، همسكك بايدك وهمشي معك خطوه بخطوه ولغايه لما توصل للحته اللي انا عاوزها. ده ربنا اللي بيقول مش اللي انت عاوزه. اصل خد بالك احنا احيانا كلنا بنبقى شايفين حاجه هي دي المناسبه، صح؟ وتلاقي ربنا عمل ايه؟ ما ادهاش، وربنا خدنا في حته تاني، نزعل ويصعب علينا من ربنا ونطمس ونخصم ربنا. ليه؟ نقول اصل انك ما اديتناش اللي احنا عاوزينه. طب يا حبيبي ما هو عارف اكتر مني وعارف اكتر مني، وهو اللي بينور الطريق قدامي وقدامك علشان تعمل ايه؟ علشان تمشي صح في مشيئته وتمشي صح في ارادته الصالحه المرضيه الكامله. يبقى ربنا يوجد رجاء علشان اعمل ايه؟ علشان اشوف النور، اشوف النور في حياتي. حد نفسه الرب ينور طريقه النهارده؟ حلو، بشكر الرب من اجل كل واحد نفسه يشوف النور فعلا. احنا كلنا، وانا اول واحد، احنا محتاجين نشوف الروح. اقول حاجتين مرتبطين ببعض واختم كلامي ونصلي مع بعض. في مزمور 142 افتكر يمكن عدد 5 يقول حاجه مهمه قوي عن

بصوا كده بيقول ايه؟ صرخت اليك يا رب، قلت انت ملجئي نصيبي، ركز معايا فين؟ فارض الاحياء، فارض الاحياء. يعني ايه؟ يعني واحد بيقول لربنا اللي الدنيا بتضيق عليه، اللي الاشرار بيتعبوه، اللي اهله تعبينه في البيت، اللي زمايله في الشغل تعبينه، اللي واكل حقه، اللي واخد الميراث بتاعه، اللي مظلوم في حاجة معينة، اللي محتاج حاجة معينة، اللي عنده حرمان من حاجة معينة، اللي خايف من حاجة معينة. صاحب المزمور هنا بيقول له يا رب أنا ما عنديش حد أضع رجاءه في أثناء وجودي على الأرض حي غيرك أنت. يوجد رجاء للأحياء في الضيقات، أن أخذ الرب ماله ملجأ ونصيب، ملجأ ونصيب. ملجأ بيحاول يحافظ عليا، الأشرار بيضايقوني، الشيطان بيضايقني، الجسد اللي فيا بيضايقني، العالم اللي أنا عايش فيه بيضايقني، المؤمنين أحيانا حتى يقصدوا أو لا يقصدوا بيضايقوني. ربنا بيقول لك النهاردة يوجد رجاء في الرب كملجأ وكنصيب في أرض الأحياء علشان يخلصك ويحميك من كل الشرور والضيقات والمشاكل اللي حضرتك فيها واللي أنا فيها قبلك. يوجد رجاء، يوجد رجاء، يوجد رجاء. بصوا الحاجة الثانية المرتبطة بها وبعد كده أختم كلامه وأصلي، في دانيال 4 عدد 17 يقول تعبير جميل قوي عن الله، أنه يقول العلي متسلط. بصوا كده تعالوا نقراها مع بعض، دانيال 4 17 بيقول إيه؟ هذا الأمر بقضاء الساهرين، بعيد عن الدخول في التفسير الكلام، والحكم بكلمة القديسين لكي، بص ركز معي، تعلم الأحياء أن العلي متسلط في مملكة الناس. مين العلي؟ اللي هو الرب، مش كده؟ يعني ايه متسلط في مملكة الناس؟ يعني خد بالك، يعني ربنا من غير ما هو ظاهر وكأنه صامت لا يتكلم، وكأنه ساكن لا يتحرك، وكأنه حاشا أنه غير قادر أن يفعل أي شيء. في ظل ما أنت حاسس أن ربنا صامت وربنا ساكن وربنا مش قادر وربنا مش بيعمل أي حاجة في هذا التوقيت، اوعى تنسى حضرتك أن يكون عندك رجاء. بس خد بالك الفكرة الجديدة هنا السبعة.

ان عندك رجاء لان ربنا له سلطان في ارض الاحياء. يعني ايه له سلطان في ارض الاحياء؟ يعني اثناء ما بتحس ان الدنيا ربنا زي ما كنت بقول صامت ساكن غير قادر، ده اللي بيوصل لك. فين يا رب حضرتك من اللي بيحصل؟ فين حضرتك من الظلم؟ فين حضرتك من المشاكل اللي حصلانا؟ انت نسينا ليه؟ فين انت من الحرمان اللي انا فيه؟ فين انت من الاحتياجات؟ فين انت من الشغل اللي مش موجود؟ فين انت من الخسائر اللي حصلت؟ فين انت من جواز العيال اللي مش قادر اكمله؟ فين انت؟ وافضل اقول فين فين فين، بس ربنا ها موجود، بس بيعمل في صمت ويعمل في هدوء وسكون، ويعمل ويظهر كأنه غير قادر أن يعمل، لكنه في نفس اللحظة يعمل. بيعمل حاجتين، ركز معي، بيشتغل فيا أثناء صمته، يعني هو ساكت بيشتغل في حضرتك من جوه، ويشتغل فيا من جوه، ويشتغل في حضرتك من جوه، بيغير فيا أنا. وفي نفس اللحظة تيجي اللحظة بقى اللي يعمل حاجة من برة، تلاقي ربنا يا أخي غير المشهد تماما. فاكرين قصة مردخاي؟ الراجل اكتشف المؤامرة وراح بلغ بيها. كل اللي عملوه قالوا للملك واحد جه قال لنا كذا كذا، وكانوا اتنين هيتأمروا عليك، وكتبت في سفر الأخبار واتنست لغاية ما عدت 4 سنين، اللي يحسب 4 سنين و3 شهور غالبا. وجي في آخر ال4 سنين و3 شهور، أيوة، في تلك الليلة، فين بقى؟ ركز معايا، فين سلطان ربنا؟ أقول تاني، ربنا ساكت صامت، ربنا ساكن، يعني ايه؟ يعني مفيش حركة، ربنا ظاهر ان هو مش قادر يعمل اي حاجة، بس في التوقيت ده ربنا عمال شغال في الخفاء بيعمل حاجات كتير قوي، عمال يعمل حاجات كتير. ولما يجي الوقت اوعى من طريق ربنا. جاي عم همان في الليلة، فاكر الملك هيعمل ايه؟ هيكرمه، وقال له ماذا يفعل او ماذا يعمل لرجل سر الملك بان يكرمه، مش كده؟ احل افتكر بقى هو راح جاب اخر ما عنده، يجيبوا الفرس ويلبسوا اللباس السلطاني ويقولوا هكذا يفعل للرجل الذي سر الملك. قال له كل اللي انت قلته ده تروح تعمله مع مين؟ هو ده سلطان الله، هو ده سلطان الله، هو ده سلطان الله. يوجد رجاء، يوجد رجاء. انا خلصت كلامي، اتمنى انه ال7 افكار اللي قلناهم دول، لكل الاحياء يوجد رجاء. احنا واحنا هنصلي دلوقتي عايزين نعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه نشكر ربنا ان احنا احياء، اعتقد كلنا مطالبين بكده، وانا اول واحد، مش كده؟ ليه؟ اقول تاني، يا ما ناس نعرفهم من عائلتنا او من خارج عائلتنا مش معانا حاليا، مش كده؟ بس احنا احياء، ما دام احنا احياء يبقى عندنا رجاء، وما دام عندي رجاء يبقى خد بالك لازم انا استفيد منه. طب لو ما استفدتش المشكله عند مين؟ عندنا، مش عند ربنا. ما ربنا لغايه دلوقتي مدي حضرتك عمر ومديني عمر، يبقى انا لازم يبقى استفيد من كده. طب ايه نوع الاستفاده؟ يوجد رجاء. البعيد يقول له انا جاي لك رغم خطاياي ورغم ظروفي وشروري، واللي عنده مشاكل معينه يقول لي برضو، يقول لربنا انا عندي رجاء جاي لك تتدخل في ظروفي. يا رب انت صاحب سلطان، تقدر تتدخل في الظروف وتغير المشهد. ممكن اللي يقدر يقف معايا نقف كده نصلي مع بعض شوية، ويجي أخويا باسم نرنم مع بعض. يعني اللي يقدر قوم كده غير موقعك، غير كده موقعك ونشط جسدك شوية معايا. أنا يعني هنادي الفترة اللي جاية إن اللي يخدم هو اللي يقعد، واللي يسمع هم اللي يقف. ركز، أنا هناخد 5 دقايق أو 10 دقايق هنصلي بس مع بعض. لو عندك طاقة تقف دي يبقى بركة كبيرة، ما عندكش طاقة خليك قاعد، بس صدقني لو وقفت انت اللي هتكسب، هتغير وضعك وهتغير نشاطك وهتفرح بعمل ربنا. غمض عينك وحاول تصلي معايا. اقول تاني، ربنا لما بيتكلم عاوزنا نتغير، ربنا لما بيتكلم عاوزنا نتغير. اوعى تفتكر ان مجرد كلام، اوعى حد فينا يغلط غلطة ويقول ده اللي قدامي، ده اللي جنبي، ده اللي ورايا، ده اصلي اختي ما جاتش، يا ريت كانت اختي جات، ولا بنت خالي جات، ولا صاحبتي، ده هي كانت محتاجه الكلام ده. لا، اول واحد محتاج الكلام ده هو انا، وتاني واحد محتاج الكلام ده كل واحد من حضراتكم او اللي بيسمعونا عن طريق الشاشه ايا كان. صلي من فضلك، صلي، قول يا رب بشكرك اني لسه حي. قول كده، قول بشكرك لاني لسه حي، بشكرك لانك لسه مديني ايام في عمري، بشكرك لانك لسه مديني فرصه تاني
اني اكون بستفيد من

الرجاء اللي ليا في شخصك والكتب. قول له يا رب بشكرك انك حي. وانت بتقول كده اسمع معايا عدد الترنيم ده مع اخويا باسم، وانت بس بترنم غمض عينك واشكر رب وقول له كده، قول له بشكرك اني لسه حي. اسمع معايا عدد الترنيم ده.

اشكر ربنا مرة تانية انك لسه حي. قولوا له يا رب بشكرك لانك لسه مديني فرصة تانية عشان استمتع بالرجاء ده. قول له رغم انه انك انت بتقول للشعب استعد للقاء الهك، هتيجي الدين وهتيجي تقضي، انت لسه لغايه دلوقتي ما جيتش. المسيح لو جه مره تانيه او الموت لو جه حد ناحيه اي حد فينا لا يوجد رجاء، لكن لكل الاحياء يوجد رجاء. قول له بشكرك يا رب انك مديني رجاء، انا باجي لك النهارده عشان تدخل قلبي وتدخل حياتي وتغيرني. باجي لك يا رب عشان هبدا معاك بدايه جديده. باجي لك يا رب عشان تخلصني وعلشان تغفر خطاياي وعلشان تدخل قلبي وتدخل بيتي واكون انا وبيتي ملك ليك. صلي معايا كده، كل واحد بعيد عن ربنا قول له يا رب انا جاي هبدا من جديد معاك. اوعى تضيع الفرصه، ربنا بيشجعني وبيشجعك علشان نستفيد. يوجد رجاء لكل الاحياء يوجد رجاء. بشكر كل حد بيصلي وبشجع الباقيين. صلي، صدقني لما تصلي انت بتعلن استجابتك مع كلام ربنا ليك. احنا كلنا بنحبك، الاخ زكريا والاخت سعاد وكل اللي بيساعدوهم رتبوا المؤتمر وتعبوا، واحنا كخدام جايين نقدم كلمه الله ليك علشان حضرتك تاخد خطوه وانا قبلك اخد خطوه. قول له يا رب بشكرك من اجل الرجاء اللي ولدته في قلبي يا رب. بشكرك لاني عندي فرصه يا رب. بشكرك لانك لسه مش فاقد الامل فيا. بشكرك لانك بتحبني. بشكرك لانك لغايه دلوقتي مستني عليا ومديني فرصه ومديني رجاء. صلي يا حبيبي، صلي، صدقني احنا عايزين خيرك. واسمع معايا كمان عدد الترنيمه ده، صلي صلي يا حبيبي. بشكر كل حد بيصلي وبشجع الباقيين.

أنا نفسي تفكر بجدية، شوف كم مرة ربنا حاول يوصل لك. ربنا كان بيتكلم للشعب بيقول لهم حاولت أوصل لكم مرات بالمحبة ومرات بالضيق، بس للأسف ما استجابوش وما رجعوش. وأنا عاوز حضرتك وأنا قبلك كل واحد فينا يسأل نفسه كده، كم مرة حسيت إن ربنا بيحاول يوصل لك؟ كم مرة كنت في ورطة وربنا أنقذك؟ كم مرة ربنا تعامل معاك بطريقة أو بأخرى؟ كم مرة ربنا كلمك كلام لين وكلام كله محبة؟ وكم مرة ربنا شد إيده عليك شوية؟ صدقني كل المرات وفي كل الأحوال، سواء معايا أو معاك أو معاك، ربنا بيحبك. ربنا بيتعامل معاك علشان يديك فرصة ويقول لك لكل الأحياء يوجد رجاء. طوبى لكل واحد حي بيستفيد من الرجاء اللي ربنا ادهوله، والخوف كله على الأحياء اللي ما بيستفادوش من الفرصة. هتعمل ايه لو قابلت ربنا وقال لك، خليتك حضرت المؤتمر وسمعت الكلام عن استعد للقاء إلهك وسمعت الكلام عن يوجد رجاء، بس انت ما استفدتش، ما خدتش خطوة؟ هتبقى مشكلة صدقني، لو انت بعيد او حتى لو انت مؤمن. ياما مؤمنين عايشين بس للأسف الدنيا واخداهم والأشغال واخداهم والالتزامات واخداهم، وعاملين زي لوط مش عايشين كما ينبغي. والشخص البعيد عن الله هتفاجأ انك انت في الجحيم في العذاب، وربنا يقول لك بعدت لك وقلت لك وكلمتك وقلت لك يوجد رجاء وانت ما جيتش. مشكلة كبيرة قوي. اعتقد كلنا حاسين بالحضور الإلهي وان ربنا بيحاول يوصل لكل واحد وكل واحدة فينا. اسمع معايا عدد الترنيم ده وحاول تصلي. اقول تاني وتالت ورابع، احنا مش عاوزين حاجة غير خيرك الروحي وانك تاخد خطوة وتتغير لقدام. اسمع معايا كمان عدد الترنيم ده.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ما الذي حصل للطبري والبخاري؟ بل ما الذي حصل لصاحب المذهب أبو حنيفة؟ ما الذي حصل لابن تيمية والقاضي عياض؟ ما الذي حصل للفخر الرازي وغيرهم؟ قصص لا تروى ولن تسمعوها لأنها مخزية. اليوم سنعري ذلك التاريخ المسكوت عنه، سأشرح لكم وبكل وضوح. تابعونا.

مشاهدينا الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح. معكم رشيد، أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذا اليوم بعنوان كيف مات كبار علماء الإسلام؟ كيف مات هؤلاء العلماء؟ هل على يد الكفار أم على يد المسلمين؟ هل قتلوا أم ماتوا ميتة عادية؟ الصدمة الكبرى أن العديد من علماء الإسلام الكبار لا يعلم المسلم العادي كيف كانت نهايتهم. لا يعلمون بأنهم قتلوا على يد مسلمين، وبأنهم نفوا وكفروا وتم التنكيل بهم. هذا التاريخ المتناقض سننفض الغبار عنه اليوم. سأريكم بعض الحقائق المسكوت عنها، التاريخ المنسي الذي لا يدرسونه. يتهمون الغرب وأوروبا والكنيسة والعصور المظلمة وأمريكا والهنود الحمر، لكن لا يحدثونكم عن الهنود الزرق الذين تم التنكيل بهم وقتلهم وتسميمهم والتخلص منهم. لماذا؟ لأن الفضيحة تعري الكثير وتفضح الكثير وتجعل الافتخار بالتاريخ الإسلامي المخزي شبه مستحيلة. لذلك لابد أن تبقى الحقيقة مدفونة مطوية في النسيان. اليوم في هذه الحلقة سننبش في صفحات، بضع صفحات من التاريخ، سأنشر لكم بعضا من ذلك التاريخ المغيب عن قصد، سأشرحه لكم وبكل وضوح. كيف مات كبار علماء الإسلام؟ سنبدأ بالطبري. ذكر ثابت ابن سنان في تاريخه أنه إنما أخفيت حاله حين مات، يعني لما مات الطبري أخفيت حاله، ما أعلنوش، لأن العامة من المسلمين اجتمعوا ومنعوا أو منعوا من دفنه، وقفوا الجنازة، منعوا الناس يدفنوه. ليه؟ لأنه كانوا ضد الطبري، كانوا ما بيحبوش الطبري. فإحنا دلوقتي أمام معضلة اللي هي ممكن تخلينا نراجع الكثير من التاريخ، لأنه في العالم الإسلامي ما علموناش ماذا حصل للطبري. اللي بيحصل أنه دايما نستشهد بتفسير الطبري، نستشهد بكلامه، لكن ما قالولناش الكلام اللي حصل للطوري، ما قالولناش ايه المشكلة اللي كانت عند الطوري. فإذا أخفيت حاله لأن العامة اجتمعوا ومنعوا من دفنه بالنهار، وادعوا عليه الرفض. ادعوا عليه الرفض بمعنى أنه اتهموه بأنه رافضي. ثم

ادعوا عليه الإلحاد. الإلحاد ده المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. الطبري اتهم بالرفض واتهم بالإلحاد. تخيل واحد من كبار مفسر القرآن، واحد من أعمدة علماء الإسلام، وحط علماء بين قوسين لأنه العلماء عندهم هم العلماء في الدين، يعني مش بالضبط العلماء في العلوم الطبيعية، لكن خلينا نمشي مع الترمينولوجي مع المصطلحات بتاعه. فإذا هذا الطبري منع من الدفن، وادعوا عليه أنه شيعة رافضي، وادعوا أنه ملحد. في الكامل في التاريخ لابن الأثير بيقول توفي في هذه السنة، يعني 310، توفي محمد بن جرير الطبري، أيوة، صاحب التاريخ ببغداد، حلو، ومولده سنة 24 و200، ودفن ليلا بداره لأن العامة اجتمعت ومنعت من دفنه نهارا، وادعوا عليه الرفض ثم ادعوا عليه الإلحاد. مين اللي منع الدفن بتاعه؟ بعض الحنابلة تعصبوا عليه. إذن في حنابلة اتباع المذهب الحنبلي تعصبوا عليه ووقعوا فيه، فتبعهم غيرهم. ولذلك سبب، وهو أن الطبري جمع كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء، لم يصنف مثله ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل. يعني الطبري ألف كتاب وذكر فيه اختلاف الفقهاء وما جاب سيرة أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك، قالوا له الحنابلة ليه ما ذكرتش فقهنا إمامنا صاحب المذهب أحمد بن حنبل؟ فقيل له في ذلك فقال لم يكن فقيها. قال لهم ما كانش فقيه عشان أذكره، وإنما كان محدثا، يعني بتاع حديث، هو مش فقيه. فاشتد ذلك على الحنابلة، زعلوا قوي، وكانوا لا يحصون كثرة ببغداد، كانوا كتار قوي، فشغبوا عليه وقالوا ما أرادوا. إذن المسلمون الحنابلة أتباع المذهب الحنبلي رفضوا الطبري، اتهموه بأنه ملحد، واتهموه بأنه متشيع، ومنعوا الناس من دفنه وتعصبوا عليه. نقول للناس دلوقتي، يعني ده واحد من كبار علماء الإسلام، وشوف المسلمين عملوا فيه إيه. قال أحمد أبو أحمد الحسين بن علي بن محمد الرازي، أول ما سألني الإمام أبو بكر بن خزيمة قال لي كتبت عن محمد بن جرير الطبري؟ قال له أنت كتبت أي حاجة عن الطبري؟ قال له لا. قال لما؟ قلت لا يظهر، أنه ما بيبانش، وكانت الحنابلة تمنع من الدخول عليه، كانوا عازلينه. مات الطبري معزولا ولم يترك، حتى ما خلوش الناس يعزوا فيه ولم يتركوه يدفن، واتهم بالإلحاد واتهم بأنه شيعة. دي صراع المسلمين مع بعض، صراع المسلمين مع بعض، اللي بيقعدوا بيتكلموا عن تاريخ الكنيسة. تاريخ أبي الفداء مختصر في أخبار البشر قال لما مات تعصبت عليه العامة من الناس، يعني المسلمون الحنابلة، ورموه بالرفض، وما كان سببه إلا أنه صنف كتابا فيه اختلاف فقهاء ولم يذكر فيه أحمد بن حنبل، فقيل له في ذلك فقال لم يكن أحمد بن حنبل فقيها إنما كان محدثا، فاشتد ذلك على الحنابلة وكانوا لا يحصون كثرة بغداد، فشنعوا عليه بما أرادوا. إذن اضطهد الطبري من طرف الحنابلة. اليوم تكلم أي واحد من السلفيين يقول لك وقال الإمام الطبري، الطبري أجدادك الحنابلة قالوا عنه ملحد وقالوا عنه رافضي وما خلوش الناس يدفنوه، يعني ده واحد، ده الإمام الطبري العلامة الكبير. واحد من كبار العلماء البخاري،
يعني لدرجة أنه المثل

لك أنا غلطت في البخاري. البخاري تاني أصح كتاب بعد كتاب الله، هكذا يقول المسلمون. البخاري اتنفى واتبهدل أيضا من طرف المسلمين. خليني أقرأ لكم في تاريخ بغداد. سمعت أبا بكر ابن أبي عمرو الحافظ يقول: كان سبب مفارقة أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بخاري البلد يعني بخارى أن خالد بن أحمد الذهلي الأمير خليفة الطاهري أو الطاهرية ببخارى سأل أن يحضر منزله فيقرأ الجامع والتاريخ على أولاده. الأمير سأل البخاري، قال له تعالى اقرأ على أولادي، فامتنع أبو عبد الله عن الحضور فراسله يعقد مجلسا لأولادي لا يحضره غيرهم، فامتنع عن ذلك وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قوما دون قوم. فاستعان خالد بن أحمد بحريث بن أبي الورقاء وغيره من أهل العلم ببخارى عليه حتى تكلموا في مذهبه ونفاه عن البلد. يعني أمير مسلم نفى البخاري من بخارى ومات بعيد عن بلدي عن مسقط رأسي. مش بس كده، العلماء بتوع بخارى كفروا البخاري، اتهموه ولذلك نفي. هذا البخاري اللي بيقول لك صحيح البخاري صحيح البخاري، يعني علماء اللي هم محدثون ومفسرون وفقهاء اتكلموا ضد البخاري، وهنشوف بالتفصيل. في تاريخ بغداد بيقول: جاء محمد بن إسماعيل إلى خرتنك، قرية من قرى سمرقند على فرسخين منها، وكان له بها أقرباء. يعني قرية مش زي بخارى وقتها اللي هو تسمى عليها البخاري. راح لقرية تانية في سمرقند وكان له بها أقرباء، فنزل عندهم. قال: فسمعته ليلة من الليالي وقد فرغ من صلاة الليل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إنه قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليه. قال: فما تم الشهر حتى قبضه الله تعالى إليه، وقبره بتلك القرية اسمها خرتنك أعتقد بسمرقند. تاريخ بغداد. الفكرة إيه؟ إنه نفي من شدة الحسرة والحزن، مات في قرية بعيد عن الناس بعيد عن كل شيء. يعني ده آخر حياته، بعد ما قال لك البخاري وصنف وجمع ومش عارف إيه، نفوه وعزلوه ومات من الحسرة. ليه؟ في سير أعلام النبلاء يقول الذهبي: ذكر لي جماعة، يعني يورد الكلام على قال أبو أحمد بن عدي، ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل يعني البخاري لما ورد نيسابور راح للنيسابور، اجتمع الناس عليه، حسده بعض من كان في ذلك الوقت من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه. هذا تفسيرهم أنه اللي حصل له بسبب الحسد، لكن في تفاسير أخرى، واجتماعهم عليه. فقال لأصحاب الحديث: إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق. لاحظوا الاختلاف، إسماعيل أو محمد بن إسماعيل البخاري اتهم بأنه بيقول اللفظ تلاوة القرآن مخلوقة، ده كفر في نظر علماء إسلام آخرين. ده كفر، لو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أنت كافر. لحد الآن الشيوخ بيعتبروا ذلك، بيقولك القرآن غير مخلوق أزلي، ولو قلت لفظي بالقرآن مخلوق أنت كافر. البخاري كان بيقول كده، وعلى فكرة مسلم كان بيقول كده نفس الشيء. فامتحنوه في المجلس، فلما حضر الناس مجلس البخاري قام إليه رجل فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول في اللفظ بالقرآن؟ بتقول إيه عن تلاوة القرآن؟ اللفظ مخلوق هو أم غير مخلوق؟ فأعرض عنه، عمل نفسه من بنها، قال: أنا ماليش دعوة بالموضوع، مش هقول لك مخلوق ولا ما مش مخلوق.
أعرض عنه البخاري ولم يجبه، فقال الرجل يا أبا عبد الله، فأعاد عليه القول فأعرض عنه، ثم قال

في الثالثة فالتفت إليه البخاري وقال القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما قالش اللفظ غير مخلوق، قال وأفعال العباد مخلوقة والامتحان بدعة، أفعال العباد مخلوقة. فشغب الرجل وشغب الناس، قاموا الناس وقالوا له ها بتقول القرآن غير مخلوق وبتقول أفعال العباد مخلوقة، ما أجبتش عن اللفظ واللفظ من أفعال العباد، إذن بتقول اللفظ مخلوق، أها كافر مسكناك. وتفرقوا عنه وقعد البخاري في منزله. أكثر من كده في سير أعلام النبلاء، سمعت يحيى بن سعيد يقول ما زلت أسمع أصحابنا يقولون إن أفعال العباد مخلوقة. قال البخاري، دلوقتي نجي لكلام البخاري، قال حركاتهم، حركات الناس، أصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. الصوت والحركة والاكتساب والكتابة كلها مخلوقة. فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المصور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بمخلوق. على فكرة محنة خلق القرآن أنا اتكلمت عنها في الماضي، محنة خلق القرآن من أكثر المحن اللي اجتاز فيها الإسلام، هل القرآن مخلوق أم غير مخلوق. المسلمون بناء على المحنة دي، المسلمون يؤمنون بإلهين. ليه؟ أشرح لكم. لأن العالم في من المنظور الديني خاصة الإسلامي أي شيء موجود فيه يا إما يكون مخلوق يا إما يكون هو الخالق. الله موجود خالق، باقي الموجودات مخلوق، فما عندكش حالة ثالثة، يا إما خالق يا إما مخلوق. القرآن يؤمن المسلمون بأنه غير مخلوق أزلي. ليه؟ لأنه كلام الله. إذن المسلمون بناء على نفس التفكير يؤمنون بخالقين أزليين، الله والقرآن. المسلمون اللي بيتهموا المسيحيين بالشرك هم بيؤمنوا باثنين على الأقل، الله والقرآن أزليين. وعلى فكرة أحمد بن حنبل اتسجن بسبب الموضوع ده، لأنه في وقت من الأوقات كان الخليفة في العصر العباسي بيضطهدوا الخلفاء، بيضطهدوا أي واحد قال بأن القرآن يعني مرة تحولوا الاضطهاد، كان أي واحد قال أن القرآن غير مخلوق بيضطهدوه بيسجنوه، واللي قال القرآن مخلوق بعد كده صاروا دلوقتي بيكفروه ويسجنوه. يعني تحولت في وقت من الأوقات، كان لو قلت القرآن ليس بمخلوق تسجن، بعد كده صار العكس، لو قلت القرآن مخلوق، اليوم لو قلت القرآن مخلوق تكفر. قال الله تعالى، ومضى البخاري، وقال أبو حامد الأعمشي رأيت محمد بن إسماعيل في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان ومحمد بن يحيى يسأل عن الأسامي والكنى وعلى الحديث ويمر في محمد بن إسماعيل مثل السهم، سألوا عن أشياء كثيرة زي الفل. فما أتى على هذا شهر حتى قال محمد بن يحيى. محمد بن يحيى واحد من كبار العلماء وقت البخاري، واحد من كبار العلماء، قال للناس، وكان في نيسابور والبخاري عنده، فقال للناس ألا من يختلف إلى مجلسه فلا يختلف إلينا. قال لهم أي واحد يروح عند البخاري ما يجيش عندنا، فإنهم كتبوا إلينا من بغداد، لأنه وصلنا من بغداد أنه تكلم في اللفظ، أنه بيقول أنه لفظ القرآن مخلوق، ده واحد كافر ما تروحوش له. ونهيناه، قلنا له يا بخاري اسكت، فلم ينتهي ما سمعش الكلام، فلا تقربوه، ومن يقربه فلا يقربنا، واللي راح عنده ما يجيش عندنا. فأقام محمد

محمد بن إسماعيل ها هنا مدة ثم خرج إلى بخارى. في بغداد كفروا، في نيسابور كفروا، في بخارى كفروه ونفوه. ده البخاري. طب ماذا قال عنه محمد بن يحيى؟ قال أبو حامد بن الشرقي: سمعت محمد بن يحيى الذهلي، اللي ده زي وكأنك بتقول الشيخ الأزهر دلوقتي يعني قدام البخاري. سمعت محمد بن يحيى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع جهاته وحيث تصرف، يعني حتى اللفظ. فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ. اللي لزم بهذا المبدأ مش هيجيب سيرة اللفظ ويقول اللفظ مخلوق وعما سواه من الكلام في القرآن. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر، وده كله عن البخاري على فكرة بيقول لهم. وخرج عن الإيمان، اللي قال بأن القرآن مخلوق، وبانت منه امرأته، انطلقوا من امرأته، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. قال لك أي واحد قال غير كده يقتل. وجعل ماله فيئا بين المسلمين، حنقسم أمواله ما بين المسلمين، ولم يدفن في مقابرهم. ومن وقف فقال: لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، ولا عايز يقعد في النص محتار خايف يقول مخلوق ولا غير مخلوق، فقد ضاه الكفر، برضو كافر، فقد ضاه الكفر. ومن زعم أن لفظي بالقرآن مخلوق، واللي قال اللفظ بس اللي مخلوق، فهذا مبتدع. أنت عارفين أنه كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا يجالس لا يكلم. ومن ذهب بعد هذا إلى محمد بن إسماعيل، شوف كل ده حيقود فين؟ إلى البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. فاتهموه، أي واحد راح لعنده اتهموه، قولوا عنه كافر، اتهموه في إيمانه، فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مثل مذهبه. السلام عليكم. البخاري كافر في نظر المحدث العلامة الكبير محمد بن يحيى الذهلي. لازم يقتل وتطلق امراته وتؤخذ أمواله وتقسم بين المسلمين. ده مش رأيي أنا، ده رأي علماء الإسلام. عمركم سمعتوا كده؟ قالوا لكم إنه البخاري والحد ومحمد بن يحيى الذهلي بالحد الآن بيتكلموا عنه بأنه عالم كبير، ما حدش بيطعن فيه لحد دلوقتي. ما حدش بيقول ده واحد يعني ملوش أي 60 لازمة. يبقى واحد عالم كبير قال عن البخاري إنه كافر. تعرفوا أنه في الإسلام لو واحد قال عن واحد كافر يبقى واحد فيهم كافر، هيخش النار حتما. البخاري قال إيه لما قالوا له محمد بن يحيى بيكفرك؟ قال الحاكم: حدثنا طاهر بن محمد الوراق، سمعت محمد بن شاذل يقول لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري، معروفة هي حادثة مشهورة، دخلت على البخاري فقلت: يا أبا عبد الله، إيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ هنعمل إيه في اللي حصل بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد، كل واحد جال عندك حيكفر ويطرد. فقال: كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم؟ هو حسدني على العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت: هذه المسألة تحكى عنك، سيبك من الحسد، اللفظ، اللفظ مخلوق ولا مش مخلوق، هذه المسألة تحكى عنك، الحكاية اللي بيقولوا عنك. قال: يا بني، هذه مسألة مشؤومة، رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، لأن أحمد بن حنبل كان سجن في نفس الموضوع، يعني محنة خلق القرآن،
وجعلت

على نفسي ألا أتكلم فيها، يعني خدت عهد على نفسي أنه أنا مش هجيب سيرة الموضوع خالص. الله، ما تقول مخلوق ولا مش مخلوق، قال له أنا مش هتكلم بعد كده خالص. قلت المسألة هي أن اللفظ مخلوق. الذهبي بيشرح بيقول بالنسبة هل اللفظ مخلوق ولا لا، سئل عنها البخاري فوقف فيها، فلما وقف واحتج بأن أفعالنا مخلوقة واستدل لذلك، فهم منه الذهلي أنه يوجه مسألة اللفظ فتكلم فيه وأخذه بلازم قوله هو وغيره. خليني أشرح شوية لأن الكلام هم بشوية بيعقدوا الكلام. بيقول لك الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء، بيقول أنه الذهلي محمد بن يحيى ده أنه سأل البخاري وقال له إيه رأيك في لفظ القرآن مخلوق ولا مش مخلوق. البخاري تحايل على السؤال، ما أجابش، ما قالش اللفظ مخلوق ولا مش مخلوق، بس قال إيه؟ قال حاجة يتفهم منها أن اللفظ مخلوق. قال أفعالنا مخلوقة واللفظ لفظ من أفعالنا، فالذهلي أخذه بلازم قوله، قال له آها ما دام بتقول أفعالنا مخلوقة واللفظ فعل يبقى بتقول اللفظ مخلوق، فده سبب تكفير البخاري. كنا يوما عند أبي إسحاق القيسي ومعنا محمد بن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد بن إسماعيل، كنا بنتكلم وجاء ذكر البخاري، فقال محمد بن نصر سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب. البخاري قال أنا عمري ما قلت لفظي بالقرآن مخلوق، اللي قال أنا قلت كده بالحرف كذاب، ما احنا عارفين بس قلت اللي بيفهم منه كده، فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله قد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه، فقال ليس إلا ما أقول، ما يقولوش حاجة أنا ما قلتهاش. قال أبو عمرو فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الأحاديث حتى طابت نفسه، فقلت يا أبا عبد الله ها هنا أحد يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة اللي هي اللفظ مخلوق، فقال يا أبا عمرو احفظ ما أقول لك، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة، كل هؤلاء كانوا بيتهموا البخاري على فكرة، والبصرة ومكة والمدينة، أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقله إلا أني قلت أفعال العباد مخلوقة. يبقى اللفظ اللي بيتلفظ به العباد مخلوق، يبقى اللفظ بتاع القرآن مخلوق، وده كفر في نظر علماء الإسلام. كافر ولا مش كافر؟ كافر. المهم قال لنا محمد بن يحيى لا تسألوه عن شيء من الكلام، ما تسألوش البخاري عن شيء من الكلام، يعني الفلسفة، علم الكلام كانوا يقولوا الفلسفة، فإنه إن أجاب بخلاف ما نحن فيه وقع بيننا وبينه، ما تسألوش لأنه لو أجاب بشيء حنصير في مشدة بنا. ثم شمت بنا كل حروري وكل رافضي وكل جهمي وكل مرجئ بخراسان، قال حيشمتوا فينا الأعداء. قال فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل، الناس جوا بكثرة عند البخاري حتى امتلأ السطح والدار. فلما كان اليوم الثاني أو الثالث قام إليه رجل فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال أفعالنا مخلوقة. لاحظ أنه بيطنش السؤال، لفظ القرآن يس البخاري مخلوق ولا غير مخلوق، بيعمل حاله مش سامع وبيقول ايه افعالنا مخلوقه، سالناك لفظ القران مخلوق ام غير مخلوق،
أفعالنا مخلوقة، اللي هي يفهموها زي

زي ما انتوا عايزين، والفاظنا من افعالنا، اللي هي مش هقولها بس هشاور عليها. فوقع بينهم اختلاف، فقال بعض الناس، عشان تعرفوا ان البخاري ما كانش بس كافر في نظر علماء الاسلام، كان جبان وبيعرف انه لفظ القران مخلوق، يعني اللفظ مخلوق بس مش قادر يقول، وبيلمح وبيعمل هنا ومن هنا، كان كافر في نظره.

لفظي بالقرآن مخلوق، قال بعضهم لم يقل، ما قالش حرفيا، حتى تواثبوا فاجتمع أهل الدار وأخرجوهم، ابتدى حراك وطلعوهم. المهم قال الحاكم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحرم بن الأخرم أعتقد، سمعت ابن علي المخلدي، سمعت محمد بن يحيى. المهم أنه إيه محمد بن يحيى بيقول إيه عن البخاري؟ يقول قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية. محمد بن يحيى كان متأكد أن البخاري كافر، قال لهم قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية. اللفظية هم كل شخص بيقول لفظ القرآن مخلوق بيسموا اللفظية. قد أظهر هذا البخاري قول اللفظية، واللفظية عندي شر من الجهمية. الجهمية كفار في نظر المسلمين، أتباع الجهم، الجهم بن صفوان. الجهم ده بيقول مش مهم الأفعال، مهم الإيمان. الأفعال مش مهمة، يعني إنه الإيمان يعني فقط اعتقاد ملوش علاقة بالأفعال إلى آخره، إنه عندهم أشياء أخرى تتعلق بصفات الله أيضا خلاف مع باقي الفرق الإسلامية. الجهمية مكفرين في نظر علماء الإسلام، بيعتبروا الجهمية فرقة كافرة. محمد بن يحيى بيقول لك البخاري من اللفظية، واللفظية أشر من الجهمية، يعني هو أكفر من الكفار. ده مش كلامي، أعتقد كده نكون فهمنا إيه اللي حصل مع البخاري، وأنه الناس اللي بيقدسوا دلوقتي البخاري مش عارفين أن البخاري كان مصنف كافر. السؤال اللي بنطرحه، هل البخاري كافر؟ قال عنه محمد بن يحيى لا يساكنني هذا الرجل في البلد، ما يكونش في نفس البلد اللي أنا موجود فيها، فخشي البخاري وسافر، ترك نيسابور. قال محمد بن أبي حاتم أتى رجل أبا عبد الله البخاري فقال يا أبا عبد الله إن فلانا يكفرك، اللي هو محمد بن يحيى. قال النبي، البخاري قال إيه؟ قال النبي إذا قال الرجل لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما، يا إما أنا كافر يا إما محمد بن يحيى كافر، ما نقدرش نكون الاثنين مسلمين، واحد فينا كافر. سؤال للمسلمين دلوقتي، مين اللي كافر؟ بخاري ولا محمد بن يحيى؟ العالم العلامة الكبير المحدث الكبير محمد بن يحيى، ولا العالم العلامة الكبير محمد بن إسماعيل البخاري؟ انتوا تختاروا، واحد بيكفر التاني. إذن ده يعني شوية عن الطبري وكتير عن البخاري. نيجي لواحد أبو حنيفة صاحب المذهب اللي هو مذهب الحنفي، أبو حنيفة مات مسجون. قال إسحاق بن إبراهيم برضو في سير أعلام النبلاء لذهبي عن بشر بن الوليد قال طلب المنصور، أبو جعفر المنصور الخليفة، طلب المنصور أبا حنيفة فأراده على القضاء. بصوا الروايات هتكون مختلفة وخليكم مركزين معايا. قال لك الخليفة قال له تعالى كن قاضي، ودي واحدة من الروايات وحتشوفوا إنها كذب. وحلف ليلين، قال له تعالى كن قاضي فأبى، وحلف أني لا أفعل، أقسم بالله أنه مش هكون قاضي. فقال الربيع الحاجب ترى أمير المؤمنين يحلف وأنت تحلف؟ قال له أنت أمير المؤمنين بيحلف وأنت بتحلف عليه؟ قال أمير المؤمنين على كفارة يميني أقدر مني، أمير المؤمنين يقدر يكفر أنا ما أقدرش.
فأمر به إلى السجن أبو جعفر المنصور

أمر أن يدخل أبو حنيفة السجن فمات فيه ببغداد. أبو جعفر المنصور اللي مش عارف يعني المسلمون بيفتخروا بأبو جعفر المنصور العباسي إنه هو اللي بنى بغداد وهو اللي عمل دار الحكمة وهو اللي أطلق الترجمة وهو اللي عمل مش عارف إيه، عمل كل المجد للحضارة الإسلامية. مش بس كده، هو اللي دفع فلوس لمحمد بن إسحاق يكتب سيرة محمد. يعني سيرة محمد اللي بتقرأوها دلوقتي كتر خير أبو جعفر المنصور. لولا أبو جعفر المنصور ما كانش هيكون في سيرة محمد. فأي مسلم بيفتخر بأبو جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور عمل إيه في أبو حنيفة؟ دخلوا السجن وقتلوا في السجن. قيل في تفسير أعلام النبلاء دفعه أبو جعفر إلى صاحب شرطتي حميد الطوسي، قال له تفضل خد أبو حنيفة. فقال يا شيخ إن أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور يدفع إلي الرجل فيقول لي اقتله أو اقطعه أو اضربه. قال له اعمل زي ما بدك، اعمل زي ما مثل ما تريد، اقتله أو اقطعه أو اضربه. قال له مداني الرجل وقال لي اقتله أو اقطعه أو اضربه ولا أعلم بقصتي، فماذا أفعل؟ فقال هل يأمرك أمير المؤمنين بأمر قد وجب؟ قال له بيأمرك بأمر قد وجب أو بأمر لم يجب؟ قال بما قد وجب. قال فبادر إلى الواجب. قال له افعل ما قاله لك أمير المؤمنين. دعا المنصور أبا حنيفة إلى القضاء، مش صح أشرح له، فامتنع. السبب مش أنه دار طلب منه القضاء، سبب تاني، بس خلينا نمشي مع الموضوع. فقال أترغب عما نحن فيه؟ جاب القضاء أترغب عما نحن فيه. فقال لا أصلح، ما أصلحش أكون معاكم. فقال كذبت. قال له أبو حنيفة قد حكم أمير المؤمنين علي أن لا أصلح إن كنت كاذبا، لو أنت بتعتبرني كذبت إذن لا أصلح للقضاء لأني كذاب فلا أصلح، وإن كنت صادقا وكنت فعلا صادق يبقى أنا لا أصلح لأني قلت أني لا أصلح. فحبسه، لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. أبو جعفر المنصور ضربوا وعذبوا وحبسوا إلى أن مات في سجنه. ده واحد مؤسس لمذهب من المذاهب الأربعة في الإسلام، أبو حنيفة، توفي شهيداً مسقيا في سنة 50 و100. ده بيقول عنه في سير أعلام النبلاء، وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد، والله أعلم. أبو حنيفة توفي شهيدا مسقيا. تعرفين إيه معنى مسقيا؟ سقي السم، يعني مات مسموما بحسب بعض الروايات. عن المبارك قال كنت عند الأوزاع فذكرت أبا حنيفة، فقال فلما كان عند الوداع قلت أوصني، قال أردت ذلك ولو لم تسألني، سمعتك تطري رجلا يرى السيف في الأمة، فقلت ألا أخبرتني؟ قال لي أبو إسحاق جاءني نعي أخي من العراق وخرج مع إبراهيم إلى آخر. أنا هشرح لكم. ابن المبارك قال أنا كنت عند الأوزاعي وجبت سيرة أبا حنيفة ومدحته، فلما كنت عايز أقول له مع السلامة قال لي أنا عايز أكلمك كلمتين، إزاي تمدح واحد بينادي بقتل، بالقتل زي إرهابي، يعني بكلمة إرهابي دلوقتي، يرى السيف في الأمة يعني يرى أنه نحمل السيف ونبتدي نقتل. فقال له قل لي حصل إيه؟ قال له يعني في واحد اسمه أبو إسحاق الفزاري قال

أنه جاءني نعي أخي من العراق وكان خرج ضد الخليفة وقالوا لي أنه قتل. فقلت لهم إزاي أخويا يعمل العملة دي؟ إزاي يحمل السيف ويروح عايز يقتل الخليفة ويموت؟ مين اللي قال له اعمل كده؟ يعني وكأنه عملية إرهابية بكلام اليوم. فقالوا له ده راح استشار العلماء. قال لهم استشار مين؟ قالوا له سفيان الثوري وأبا حنيفة. قال الله، أروح عند أبو سفيان. قال أبو سفيان أخوي جل عندك؟ قال له آه. قال له ماذا أفتيته؟ قال له قلت له أنت حر، لا أمرك بالخروج ولا أنهاك. الرجل قال إيه؟ قال فأتيت أبا حنيفة أخوي جل عندك؟ طلب منك فتوى؟ قال له آه. قال له قلت له إيه؟ قال له أفتيته بالخروج. قلت له آه أخرج عن الحاكم. فقلت له لا جزاك الله خيرا، سببت موت أخوي. قال هذا رأيي. فقال لك قلت له الرسول بيقول كذا كذا، ذكر له حديث. فقال له خراف، يعني حديث النبي. قال له ده خراف، ماليش دعوة بحديث النبي، ده أبو حنيف. مش بس كده، يعني فكرة أنه الخليفة قال له كن قاضي ورفض، مش هي الفكرة اللي مات بسببها، أنه كان بيحرض على القتل، هي الفكرة اللي مات بسببها، أنه كان إرهابي، دي الفكرة اللي مات بيها. هو ما كانش بيطيق العباسيين، كان يريد الخروج عليهم وخلاص القضاء عليهم. قال سمعت إبراهيم بن محمد الفزاري حدث الأوزاعي قال قتل أخي مع إبراهيم الفاطمي البصرة، فركبت لأنظر في تركته، فلقيت أبا حنيفة فقال لي من أين أقبلت وأين أردت؟ فأخبرته أني أقبلت من المصيصة وأردت أخا لي قتل مع إبراهيم. أنا قال لك أنا جيت عند أبا حنيفة وقلت له أنا جاي من المصيصة وبدور على أخويا اللي قتل مع اللي عمل الثورة إبراهيم. فقال لو أنك قتلت مع أخيك، يا ريتك كنت قتلت مع أخيك، كان خيرا لك من المكان الذي جئت منه. قلت فما منعك أنت من ذلك؟ قال له ليه ما تروحش أنت، كنت رحت معايا يا أبا حنيفة، ليه ما رحتش مع أخوي وتقاتل معاه؟ نفس الفكرة اللي بنقولها على الإرهابيين، ليه ما بيروحوش الشيوخ اللي بيبعتوا الناس للقتل، ليه ما بيروحوش هم؟ فقالوا ليه ما رحتش أنت، أنت بتفتي للشباب يروحوا يقتلوا، ليه ما رحتش أنت؟ قال لولا ودائع كانت عندي وأشياء للناس ما استأنيت في ذلك. قال له عندي ودائع للناس وما حبيتش أضيع الودائع وإلا كنت رحت. فبيقول في تاريخ بغداد أنه سمع أبا عوانة يقول كان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. المرجئة برضو فرقة مكفرة في الإسلام، يرى السيف يعني معناها أنه ينادي بالقتل. بل قيل في أبا حنيفة ما يعني قال سمعت سفيان الثوري والأوزاعي دول كبار علماء الإسلام يقولان ما ولد في الإسلام مولود أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة مرجئا يرى السيف. ما فيش حد أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة. كان أبو حنيفة يجهر في أمر إبراهيم جهرا شديدا، كان بيحرض على الثورة ضد الخليفة ويفتي الناس بالخروج معه. فقلت له والله ما أنت بمنتهي عن هذا حتى نؤتي فتوضع في أعناقنا الحبال. المهم أبو حنيفة عالم كبير في الإسلام بيقولوا عنه أشأم الأمة الإسلامية، أخذوا الخليفة وحطوا في السجن وقيل سقاه السم ومات هناك وضربوا. علماء الإسلام بيحصل لهم إيه عن طريق مسلمين. إذن أبو حنيفة مات بسبب موقفه من الخليفة. كان في الملل والنحل قال كان أبو حنيفة رحمه الله على بيعته ومن جملة شيعته حتى رفع الأمر إلى المنصور، قالوا له أنه ده ما مديكش بيعة أنت.

فحبسه حبس الأبد حتى مات في الحبس. وقيل أنه بايع محمد بن عبد الله الإمام في أيام المنصور، إدى بيعة لخليفة ثاني محمد النفس الزكية اللي بيقولوا عنه. ولما قتل محمد بالمدينة بقي الإمام أبو حنيفة على تلك البيعة يعتقد موالاة أهل البيت، فرفع حاله إلى المنصور فتم عليه ما تم. قالوا للمنصور أنه ما بيبايعكش أنت، بيبايع حد تاني وبينادي بقتلك وإزالتك من الخلافة، ولذلك قتل أبو حنيفة. نيجي لواحد تاني، النسائي. هو من مدينة اسمها نسا، ولذلك سمي النسائي. أنا لما كنت صغير كنت بعتقد أنه النسائي بسبب النساء، طلع كلامي صح على فكرة، رغم أنه كلمته جاية من النسائي من نسا، لكن طلع فكرتي حتى وأنا صغير صح أنه هو برضو له في النساء. المهم، قال الوزير صاحب النسائي، قال سمعت قوما ينكرون على أبي عبد الرحمن النسائي كتاب الخصائص لعلي. طلب منه، ده كان معادي للأمويين بسبب قتله، أنه معادي للأمويين، صنف كتاب في فضائل الصحابة، فقيل له ألا تخرج فضائل معاوية، اكتب عن فضائل معاوية. قال أي شيء أخرج، ما عنديش حاجة أكتب عن معاوية. حديث اللهم لا تشبع بطنه، أنه في حديث لمحمد قال عن معاوية لما كان صغير، قال عنه اللهم لا تشبع بطنه، فسكت السائل فقال لهم أنا أكتب إيه عن معاوية، أكتب اللهم لا تشبع بطنه. معاوية خليفة بيفتخر به المسلمون، النسائي بيفتخروا به، بيقول لك عالم من علماء الإسلام وعنده كتاب السنن إلى آخره، لكن النسائي بيقول لك معاوية ما عندوش فضيلة أصلا، ورفض يكتب فيه أي فضيلة. مش بس كده، عن حمزة العقبي المصري، ده في سير أعلام النبلاء، خرج من مصر في آخر عمره إلى دمشق فسئل بها عن معاوية وما جاء في فضائله، فقال لا يرضى رأسا برأس حتى يفضل. قال له معاوية مش راضي أنه يكون مساوي لعلي، عايزنا نفضله؟ قال فما زالوا يدفعون في حضنيه. على فكرة الكلمة دي محرفة، هتلاقوه في رواية تانية هقراها لكم. المهم لا زالوا يدفعوا في حاجة كده هقولها لكم بعدين، المكتوبة هنا في حضنيه، خلوها اتذكروها، بيدفعوا في حضنيه حتى أخرج من المسجد، ثم حمل إلى مكة فتوفي بها. قعدوا يضربوه في حتة كده حضنيه، المهم قعدوا يضربوا في حضنيه لحد ما الراجل استوى، طلعوه مات. قال الدارقطني خرج حاجا فامتحن بدمشق، امتحان وأي امتحان، وأدرك الشهادة. قال لك مات شهيد، ليه؟ لأنه ضربوه في حضنيه. قال فأحملوني إلى مكة فحمل وتوفي بها، وهو مدفون بين الصفا والمروة. على فكرة هو مش مدفون هناك، لكن مش مشكلة فين الدفن، المهم أنه قتلوه. ليه قلت أنا النساء له في النساء؟ ذكروا أنه كان له من النساء 4 نسوة، وكان غاية الحسن وجهه كأنه خنديل، وكان يأكل في كل يوم ديك كامل، ويشرب عليه نقيع الزبيب الحلال، كان بيشرب بر حلال. وقد قيل عنه إنه كان ينسب إليه شيء من التشيع. قالوا ودخل إلى دمشق فسأل أهلها أن يحدثهم بشيء من فضائل معاوية. قال أما يكفي معاوية أن يذهب رأسا برأس حتى يروى له فضائل؟ فقاموا إليه فجعلوا يطعنون في خصيتيه. قال لا، مش حضنيه، لا، عشان التشكيل عملوها حضنيه، طلعت خصيتيه، حتى أخرج، ضربوه في خصيتيه. كان له في النساء بح، ما فيش نساء. حتى أخرج من المسجد الجامع فصار من عندهم إلى مكة فمات بها في هذه السنة وقبره بها. ده البداية والنهاية. إذن النساء شهيد الخصيتين. فخرج إلى الرملة فسئل عن فضائل معاوية فأمسك عنه فضربوه في الجامع. قال أخرجوني إلى مكة فأخرجوه وعليل فتوفي بمكة مقتولا شهيدا. شهيد الحضنين، شهيد الحضنين.

شهادة يعني. أهل النساء أدرى أهل مكة أدرى بشعابها بحضنيها بتلخبط. المهم مات النساء شهيدا بتاع كده بسبب أنه عملوا له كده في الجامع. وده العالم الكبير. واحد تاني اسمه سعيد بن جبير. أي واحد بيدرس الحديث بيعرف مين هو سعيد بن جبير. ده واحد من كبار المحدثين، الإمام، الحافظ، المقرئ، المفسر، الشهيد. برضو الحضنيني لا. ويقال أبو عبد الله الأسدي مولاهم الكوفي إلى آخره. بيعجبوك في الألقاب كده. المهم ماله الإمام الحافظ المقرئ الباذنجاني ده؟ سعيد بن جبير قال لك: حضرت سعيدا حين أتي به الحجاج بواسط. الحجاج كان بيطرده لمدة 12 سنة، ولما مسكوا جابوه له، فجعل الحجاج يقول: ألم أفعل بك؟ أنا إحنا ما عملناش فيك كل الخير، ألم أفعل بك؟ يقول: بلى. قال: ما حملك على ما صنعت من خروجك علينا؟ برضو خرج عليهم، حمل السيف في ثورة ضدهم. قال: بيعة كانت علي، يعني لابن الأشعث. ابن الأشعث كان ضد الحجاج، وبالتالي كان يريد القيام عليهم بالسيف. فغضب الحجاج وصفق بيديه وقال: فبيعة أمير المؤمنين كانت أسبق وأولى، وأمر به فضربت عنقه. ضربت عنقه، يعني كان ضد الدولة الأموية أيضا، ضد عبد الملك بن مروان وبعدها الوليد بن عبد الملك. الحجاج قال له إيه؟ الحجاج كان هو اللي بيمثل الخليفة، يعني كان احنا عارفين الحجاج كان قاسي جدا، ومعروف أنه غزا حتى مكة يعني. الحجاج قال: سالم بن أبي حفصة لما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال: أنا سعيد بن جبير. قال: أنت شقي بن كسير، يعني سعيد عمل شقي وجبير عملها كسير، لأقتلنك. وقتل. يعني خليفة بيقتل عالم، والمسلمين بيفتخروا بالخليفة المسلم وبالعالم المسلم، وبيقول لك لو مسلم حمل السيف على الثاني الاثنين في النار، وده حمل السيف على خليفة المسلمين سعيد بن جبير. و أبو حنيفة برضو حرض على القتل وحرض على حمل السيف. فإذا إذا كان القاتل والمقتول كلاهما في النار من المسلمين، سعيد بن جبير والحجاج الاثنين في النار. استمر في هذه الحال، بيقول لك إنه كان مختفيا من الحجاج 12 سنة، ثم أرسله خالد القصري من مكة إلى الحجاج ليقتل. القاضي عياض واحد من علماء الإسلام، برضو هتلاقي القاضي عياض الإمام العلامة الحافظ الأوحد شيخ الإسلام، القاضي أبو فضل عياض اللي هو مغربي يعني من المغرب. توفي القاضي عياض مغربا عن وطنه في سنة 4، ومن مدينة سبتة اللي كنتوا سمعتوها في الأخبار، ودفن بمراكش سنة 4. بلغني أنه قتل بالرماح لكونه أنكر عصمة بن تومرت. بن تومرت اسمه المهدي بن تومرت، هو اللي كان ابتدى دولة الموحدين، كان ادعى أنه المهدي المنتظر وادعى أنه العصمة. فالقاضي عياض أنكر عصمة المهدي بن تومرت، قتل بالرماح. إذن في خلافة إسلامية وفي عالم مسلم، they don't mix. ابن تيمية مات محبوسا في دمشق بسبب فتاواه. كان بيكفر اللي بيزوروا القبور، يشدوا الرحال إلى القبور لزيارتها. ابن تيمية مات محبوسا بقلعة في دمشق. شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة الكبير برضو اتسجن وقتله المسلمون محبوسا في قلعة دمشق.
بس مش

بس كده منعوه من عنده الأوراق والكتب والدوات والقلم والمطالعة وهو في الحبس حتى مات هناك. ليه؟ عشان ما يعملش أي فتوى. الفخر الرازي عالم من علماء الإسلام دفن في داره وكان يخشى العوام يمثلون بجثته، وكان يطعن لما كان يظن به من الانحلال، فأطعموه السم فهلك ودفن في داره خوفا من التمثيل بجثته. فخر الرازي تم تكفيره، قال كان يعد وينال من الكرامية فرقة إسلامية وينالون منه سبا وتكفيرا، وضعوا عليه من سقاه السم فمات، وكانوا يرمونه بالكبائر ولا كلام في فضله، وإنما الشناعات قائمة عليه بكفروه، منها أنه قال محمد التازي ومحمد الرازي، كان بيقول على محمد نبي الإسلام، كان بيقول عنه محمد التازي، ولما يتكلم عن نفسه بيقول محمد الرازي. التازي يعني العربي، كان بيقول لهم محمد التازي ومحمد الرازي، وقال لك كان كافر وحطوا له السم وقتلوه. نعيم بن حماد لم يزل محبوس، واحد من المحدثين كبار، لم يزل محبوسا بها حتى مات في السجن سنة 28 و200. سئل عن القرآن فأبى أن يجيب فيه بشيء مما أرادوه فحبس بسامراء، برضو في محنة خلق القرآن. نعيم بن حماد من كبار المحدثين، أيضا مسك وسجن بسامراء وفضل فيها لحد مات في السجن. إذن إحنا أمام يعني كارثة. نعيم بن حماد ختاما كان مقيدا محبوسا لامتناعه من القول بخلق القرآن، فجر بأقياده فألقي في حفرة ولم يكفن ولم يصلى عليه. تعدك البخاري، الطبري، أبو حنيفة، أحمد بن حنبل، نعيم بن حماد، عندك الرازي، عندك كل دول، عندك النسائي صاحب الخصيتين اللي قتلوا بخصيتيه شهيد الخصيتين، وغيره وغيره وغيره. ده جزء بسيط من تاريخ الإسلام، ويقعدوا يقول لك والكنيسة فعلت وأوروبا والعصور المظلمة. ما في أظلم مما فعله المسلمون ببعض، وبالضبط بعلمائهم، حتى خلفاؤهم الذين يتغنون بهم قتلوا علماءهم وتخلصوا منهم. هذه نهاية الحلقة، ألقاكم في موضوع آخر، وإلى اللقاء.

ربما كانت قناة الكارما سبباً في تشجيعك أو توجيه قلبك لله من خلال ترنيمة، تأمل، عظة، اختبار أو صلاة. كن أنت أيضاً سبباً مشجعاً لهذه القناة بتعضيدك. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: يا مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين الكرام في كل مكان. بنحييكم مع حلقه جديده من برنامج جه وقتك. وزي ما بقول لكم دايما، انا عارف حضرتك عارف دلوقتي انا هقول ايه. اقول لك ان جه وقتك للبركه، جه وقتك تسمع كلمة ربنا بطريقة جميلة، جه وقتك تسمع وعد من وعود الرب اللي موجودة في الكتاب المقدس ليك شخصيا، جه وقتك تسمع صوت ربنا ليك. فجه وقتك للبركة، جه وقتك للتعزية، جه وقتك للشفاء، جه وقتك للتشجيع. دايما خدها بالتعبير الجميل قوي ده، جه وقتك. انا عايز اقدم لكم النهاردة ضيوفنا واقول لك جه وقتك النهاردة مع يعني مع ضيوف مباركين، وكمان مع يعني موضوع شيق جدا. فأقدم لكم الأول الضيوف، نرجع نقول هنتكلم في إيه النهاردة. أنا معكم النهاردة نتكلم وناخد وندي مع بعض، كمان هقول لكم الحلقة تمشي إزاي. فضيوفنا موجود معانا القسيس المرنم بولس نصر الله، أهلا وسهلا بيك.
1: أهلا بيك
0: قسيس. ومعانا كمان ميشو على البيانو، اهلا وسهلا بيك يا ميشو. ومعانا يوسف على الدرامز، اهلا وسهلا بيك يا يوسف. فالنهارده نتكلم عن لست وحدك في المعركه. انا هقول لكم ايه المعارك اللي انت يعني تخلي بالك انك مش لوحدك فيها. وعايز اقول لكم بامانه بس حاجه كده، خليني ما اقولهاش دلوقتي، خليني اقولها لما نسمع ترنيمه. ارجع اقول لكم كلمه كده يعني نفسي اقولها، لاني محتاج قوي منكم انكم تعرفوا ان اللي انا عايز اقوله النهارده هو انا مرشد بيه من الروح القدس لينا كلنا، ليا انا، للاحبه، للي ورا الكاميرات، للي شايفيني في اي مكان. الكلام ده من الرب هيكون لينا كلنا. لست وحدك في المعركه. خلينا نرنم ترنيمه ونرجع مع بعض نتكلم. واقول لك على حاجه، احنا هنرنم وهتسيبوا لنا ربع ساعه نتكلم مع بعض كده، يعني اقول لكم الفكره سريعه. بعد كده اهلا وسهلا بتليفوناتكم، طلبات الصلاه، اذا في اي مداخله لايه جميله، اضافه لذيذه سريعه، يبقى ده كويس جدا. هتدونا بس ربع ساعه وبعد كده ناخد تليفونات. نسمع ترنيمه ونرجع نتكلم مع بعض. لست وحدك في المعركه.
1: بما اننا بنتكلم عن المعارك ووجود الرب في حياتنا في وسط المعركه واحنا مش لوحدنا، فهرنم ترنيمه مناسبه للموضوع ده. ايوه شفتك في التجارب.
0: أمين.
1: وانت بتدربني احارب.
0: أيوة.
1: اكيد في كل وقت كنا بنحس فيه بانه احنا لوحدنا، كنت فاكر انك مش معايا، كنت فاكر انك مش جنبي، وكنت فاكر دي نهايتي، لكن لقيتك دايما معايا وبتقف جنبي.
0: هللويا.

مجد للرب. يعني تنيمه مناسبه للموضوع جدا، لان يعني بتقول كده وانت بتدربني احارب، وكنت شايفك وانت بتحارب في صف. يعني يعني فكلمات مناسبه جدا. النهارده اعزائي المشاهدين الكرام، حي نفسي قوي يعني اتكلم معاك اني لست وحدك في المعركه. انت مش لوحدك في المعركة، احنا مش لوحدنا في المعركة. في معارك كتير قوي احنا بنمر بيها في حياتنا. ايه هي المعارك بنمر بيها؟ يعني على سبيل المثال وليس الحصر، يعني هقولهم لك بص. يعني مثلا في معركة الخوف، دي معركة بنمر بيها وناس كتير قوي بيمروا بيها. تلاقي في العهد القديم وفي العهد الجديد ناس كتير مرت بمعركة الخوف. وفي معركة تانية، معركة العلاقات. يعني بيبقى في العلاقات في ساعات بندخل في معركة ونبقى مش عارفين نعمل ايه. وفي معركة تانية او تالتة، معركة غلاء المعيشة او تسديد الديون او الامور المالية اللي احنا بنمر بيها. ساعات بتبقى في معركة، طب اتصرف ازاي؟ ده انا في زنقة، ده انا في امر صعب قوي، ده انا مش عارف اعمل ايه، ده الامور بقت يعني شكلها مش ماشي قوي، الامور المادية معايا عاملة لي نوع من القلق. فدي معركة. كمان في معركة تانية، معركة المرض. مرات كتيرة قوي بنبقى يعني في أمراض، سواء إحنا أو حد غالي علينا بيبقى عنده أمراض، طب مش عارفين نعمل إيه. أعمل إيه أنا مع المعارك اللي أنا بأصاب بمعركة بتاعتي أنا، إن أنا مريض بأمراض معينة وأنا داخل في معركة مع المرض، أتصرف إزاي؟ دي معارك كتيرة قوي. وعايز أقول لك كمان يعني يمكن عندك معارك تانية غير كده، لكن ده اللي جه في دماغي حقيقي، إن دي المعارك اللي إحنا بنمر بيها. والنهارده الرب عايز يكلمني ويكلمك، لأني أولاً معلش أنا عايز أكون صريح معاك، ممكن أنا مش أشطر منك ولا أنا أفضل من حضرتك، ولا انا اللي جاي عشان اخليك يعني اقول لك ان ده انا احسن. لا بالعكس، ده انا حاسس امام الله، انا لا بتواضع، انا شاعر ان الروح القدس عايز يكلمني انا كمان، عايز يقول

المعارك دي انا اتصرف فيها ازاي؟ يا ترى اواجه المعركه دي ازاي؟ لست وحدك في المعركه. دي جمله مهمه قوي ناخدها في البدايه كده، واتمنى ان احنا كلنا نعرفها في البدايه. انا مش لوحدي في المعركه، ما اصلي انا لو لوحدي في المعركه ما انا هتهزم، انا هتعب، انا هضيع، انا هرجع لورا، انا هنتهي. أنا مش لوحدي في المعركة. مهم قوي تعرف إنك مش لوحدك في المعركة. تسأل طيب أمال مين معايا في المعركة؟ ده سؤال مهم جدا. لا أنا بقول يعني خليني أقول أحسن من كده، مش مين معايا في المعركة، لا أنا عايز أقول مين اللي بيحارب عني في المعركة. هي دي أفضل شوية. مين بيحارب عني؟ أقول لك كده، شخص الرب يسوع المسيح مبارك اسمه إلى الأبد، هو اللي بيحارب عني في كل المعارك. هو اللي بيبقى قدامي، هو اللي بيبقى خلفي، هو اللي بيبقى عن يميني، هو اللي بيبقى عن يساري، هو اللي بيحارب عني. الحتة دي مهمة قوي قوي قوي ان حضرتك ان ندركها تماما. لست وحدك في المعركة، انت مش لوحدك، انت مش لوحدك. بالعكس، مش عارف يعني في حاجة جوايا كده بروح القدس عايز أوصلها لك، لأنك أنت عندك نوع من القلق، عندك نوع من الانزعاج، أنت حاسس أنك أنت لوحدك، أن حاسس أنك أنت بتتدمر كل شوية وبتتعب من أمور كتيرة قوي. الرب يقول لك النهاردة أنت مش لوحدك، أنا حسندك. أنت مش لوحدك، أنا في ظهرك. أنت مش لوحدك، أنا هرفعك. أنت مش لوحدك، أنا هكلمك وأوصل لك صوتي وأطمنك في الطريق اللي أنت ماشي فيه. خلينا ناخد أول معركة، إيه رأيك؟ ناخد كده أول معركة مقدمة سريعة عن معركة الخوف. إيه رأيكم؟ هل إحنا فعلا بنواجه معركة اسمها الخوف؟ طبعا نواجه معركة الخوف دي، ده يوميا حقيقي. يعني مثلا واحد يخاف، أنا أقول لك أمثلة كده، يعني أخاف من بكرة، أنا مش عارف بكرة شايل لي إيه، صح؟ أخاف من مرض ممكن يعني يهاجمني، أو أبص ألاقي يعني حصل معايا، لحسن أعيا بالعيا ده، العيا ده، ممكن أخاف من إن العيال معرفش أقف جنبهم وأربيهم تربية كويسة وأفضل عايش لغاية ما كل واحد يقف على رجله، أنا خايف من كده. أخاف من إن الظروف بتاعتي تتغير من حين لآخر. طب ربنا بيتعامل زي مع الخوف ده؟ خليني أنا عايز أدرش معاك بصراحة بجد، وأنا بكلم نفسي النهاردة معاك، ربنا بيتعامل زي مع الخوف ده؟ يعني فلقيت حاجة في العهد القديم، ولقيت كمان فصل كتابي في العهد الجديد، العهد القديم والعهد الجديد، والاثنين بيتكلموا ازاي ربنا اتعامل مع الخوف. يعني مثلا في صموئيل الأول ده في العهد القديم أصحاح 17 ويبدأ من عدد 11. طبعا مش هقدر أقرأ كل حاجة عشان الوقت وكده، وتليفوناتكم ونرنم مع الأسيس بولس، لكن أقولك أني في دي أول معركة إزاي ربنا يتعامل مع الخوف. كان في واحد اسمه جلياط ده يقولوا عليه الجبار، أو يعني اللي طوله وعرضه، وكان بيعاير الشعب، وكان دايما بيقول لو عندكوا راجل يطلع لي، يعني كان بيشرد كلام كده صعب. خلي بالك بقى، شاول لما سمع جلياط بيعاير الشعب قال إيه؟ هو والشعب، شوف قالوا ايه اسمع كده، بيقول كده في عدد 11، بيقول كده ارتاعوا وخافوا جدا. شوف ازاي لما سمعوا جلياط بيتكلم بالاسلوب الصعب قوي ده، ارتاعوا وخافوا جدا. انا اول مرة بنقرا كلمة جدا، انا شفتها في الملك منسى لما تواضع جدا، لكن اول مرة اشوفها هنا جدا. يعني فعلا خافوا جدا، خافوا خوف مش طبيعي. طبعا ما انت قدامك جلياط، طب هتعمل ايه قدامك جلياط؟ هتتصرف ازاي؟ فخافوا. يمكن انت قدامك جلياط في حياتك،

تخايف. انا ما اعرفش ايه جليات اللي قدامك. هو مين جليات اللي قدامك؟ مين هو اللي عامل لك يعني عامل لك كده حاجه صعبه قوي من الخوف؟ مين اللي مين جليات اللي عمال يحاربك ويعايرك ويقول لك كل يوم كل يوم وتبص تلاقي نفسك ارتاعوا ارتاعوا وخافوا جدا. طيب لكن شوف الرب اوجد داود. الرب اوجد داود عشان يقدر ينتصر على جليات. اقول لك على حاجه، وقدامك جليات بيحاربك، الرب هيوجد داود. الرب الله يستطيع ان يقف لينتصر على جليات. شوف الرب عمل ايه، شوف الرب عمل ايه وانتصروا على الخوف اللي كان جواهم. داود يعني بدا يتكلم كلام حلو قوي وللملك عشان يسمح له ان يقدر يحارب جليات. طبعا الغريب قوي ان قال تعبير جميل، قال تعبير حلو قوي. اسمعني كده بيقول ايه، الرب الذي انقذني. ده داود بيقول الكلام ده. الرب، خلوا بالكم لانه مهم قوي، الرب الذي انقذني من يد الاسد. ده داود بيقول كده، الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب، هو ينقذني من يد جليات. شفت ازاي؟ يعني ايه بقى؟ يعني داود قال له انا مش خايف من جليات. ليه؟ لان في ماضي، في ماضي انا ماسكه جامد قوي. ايه الماضي اللي انت ماسكه يا داود؟ انا ماسك ان هو انقذني من يد الاسد، من يد الاسد، وكمان ايه تاني؟ ومن يد الدب. وبعد كده اذا كان انقذني من يد الاسد ومن يد الدب، مش يعرف ينقذني من جليات. طب اقول لك، لما بيقف جليات قدامنا نعمل ايه؟ نعمل، اقول لك على حاجه، افتكر زمان، افتكر ازاي ربنا انقذك في مواقف كتيره جدا، صح لا؟ ها، افتكر ازاي الرب رفعك في محن وانت كنت خايف جدا. افتكر ازاي الرب كان واقف سند ليك بطريقه غير عاديه. افتكر، ما هو داود افتكر، قال من لا لا لا انا ما يهمنيش جليات. ليه يا داود؟ ما انقذني من الاسد زمان وانقذني من الدب، انا اعرف. ما هو هو ما يسوع المسيح، هو هو امس واليوم والى الابد. هو يقدر، هو يقدر، هو هو اذا كان عمل زمان يقدر يشتغل النهارده. اذا انقذني زمان هينقذني النهارده وبكره والايام اللي جايه. ليه؟ في تاريخ رائع في المعامله الالهيه، في تاريخ غير عادي مع كلنا. انا بقول النهارده الكل بيشوفونا ايا كان فين موقعك، اكيد عندك تاريخ من الانتصارات اللي الرب عامله معاك. اكيد اكيد رفعك في محنه، أكيد أنقذك من الأسد ومن الدب، أكيد وقف معاك في ظهرك الأيام اللي فاتت دي والسنين اللي فاتت. وقف في ظهرك ولا ما وقفش؟ وقف في ظهرك، سندك. يا ما صرخنا للرب كتير قوي في محن كتير قوي قدام جليات. أنا لا أنسى أبدا مريت مش بجليات واحد، لكن قعدت أصلي. أقول لكم بصراحة يعني أنا صليت ببساطة، أنا أقولها لك كده، ما أعرفش تعجبك ولا ما تعجبكش. صليت قلتها من قلبي كده، قلت له أنا واقع في عرضك، انا واقع في عرضك، انا مش عارف اتصرف لا مع جليات ولا ليا في الدنيا دي، انا مش هعرف. انا واقع في عرضك وانا متاكد تماما انك هتديني النصره. قدر ربي ينتصر على جليات ولا ما قدرش؟ طب قبل ما نرنم ترنيمه عايزكم كده ايه تركزوا معايا مع حته عشان يعني ارجع لعهد الجديد بعد كده. اسمعوا معايا، هقولها كده في دقيقتين ثلاثه ماشي، على بال ما الاسيس يجهز لنا الترنيمه. اسمع كده بيقول لك ايه في عدد 45، اسمع بيقول ايه. انت تاتي، ده مين بيقول الكلام ده؟ ده داود بيقوله، بيقوله لمين؟ بيقوله الجليات. خلي بالك بقى عشان احنا عايزين نقوله لاي جليات بيقف قدامنا، لأي خوف إبليس بيحطه قدامنا، لأي خوف، لأي رعب، لأي أمور صعبة قدامك. أنا بتكلم بكل حماس معاك الليلة، لأن اللي عمله داود الرب يقولك أنا هعمله معاك الأيام اللي جاية. اسمع كده بيقول إيه، أنت تأتي. اسمع العدد 45 بيقول كده في

0: 17 45 أنت تأتي، هي تبقى موجودة على الشاشة. أنت تأتي إلي، بيقول لجلياط، أنت تأتي إلي بإيه؟ بسيف وبرمح وبترس. إيه ده كله ده؟ ده جاي لي يا جلياط، أنت جاي لي بسيف ورمح وترس، هتعمل إيه يا غلبان أنت؟ ده أنت فتى صغير، هتعمل إيه قدام جلياط؟ يجي إبليس يقول لك هتعمل إيه قدام الحرب الشديدة قوي عليك دي؟ هتعمل ايه قدام الخوف اللي مليتك بيه ومليت حياتك؟ هتعمل ايه قدامه؟ ده انا جبت لك جلياط عشان اهزمك، هتعمل ايه؟ وانا النهارده بقول لي لو انت هتعمل ايه؟ هتعمل ايه قدام سيف ورمح وترس؟ هتتصرف ازاي؟ اسمع باقي الايه. وانا اتي اليك، الله يخليك ركز معايا عشان خاطر ربنا، ركز في الحته دي، بيقولوا كده وانا آتي إليك. داود بيقول كده، أنت جاي لي بسيف ورمح وكده، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود. خلي بالك بقى، فمين اللي هيحارب هنا؟ مين هنا؟ باسم رب الجنود، مش داود. اسمع كمان بيقول إيه، هذا اليوم. أنا نفسي أوي تستعملوا الحكاية دي قبل ما نرنم، بجد نفسي تستعملوها. أنا أقول لك أنا بستعملها أصلا كتير جدا. اسمع كده بقول إيه، هذا اليوم يحبسك الرب في يدي. خدت بالك من اللي بقوله ده؟ يحبسك الرب في يدي، بيقول لجلياط الكلام ده، فأقتلك وأقطع رأسك. شوف إزاي. عايز أقول لك على حاجة، مرات كتير كان الواحد يبقى في مواقف صعبة قوي، وأنا شايف جلياط قدامي وشايف وجلياط أنا بستعمل كده حتى لو مش شايفه بعناية مجرد، حتى لو أنا عارف إن في سين عين غين، لا بقى أنا بستعمل، بقول الكلام ده ليحبسك الرب في يدي. أنا عايزك وأنت بتشوفني دلوقتي لو في جلياط في حياتك قول له الكلام ده دلوقتي، ليحبسك الرب في يدي، أقتلك وأقطع رأسك وأخذ كل ما أريد منك. استعمل الكلام الجميل قوي اللي قاله الأرض، أنا زودت حتة معلش، ليحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. وتعلم هذه الجماعة كلها إنها ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، لأن الحرب للرب. هاليلويا. تعالوا نسمع تاني مع بعضينا ونرجع نكمل، لست وحدك في المعركة.
1: هاليلويا
0: هاليلويا.
1: أنا مش لوحدي، أنا مستخبي ومطمن،
0: مجدا
1: مطمن، لأنه معايا الإله القدير. ولما ألاقي نفسي عايز أهرب من الخوف أستخبى في حضنه هو،
0: مجدا الرب،
1: في ستر العلي في ظل القدير يبيت.

0: أجري عليهم وتخبى، أجري عليهم. أنا لما أكون في أزمة أجري عليك، أنا لما أكون تعبان بجري عليك، أنا لما بكون محتار بجري عليك، أنا لما بكون خايف من حاجة بجري عليك، محدش هيطمني غيرك. أنا بقول له الكلام ده، الكلام اللي اتقال في سفر مزامير ويقول كده: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي حصن إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوافيه يضللك وتحت أجنحتي تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ومن هلاك يفسد في الظهيرة، يسقط عن جانبك ألف ربوات عن يمين، إنما إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازات الأشرار. تأكد تماما أنك مش لوحدك في المعركة. أقول لك حاجة كمان من العهد الجديد، أنا مش عايز أطول في النقطة دي حقيقي، لأن في لسه معايا يعني نقطة تانية نفسي أشارككم بيها، ونسمع برضو ترانيم كتير من الأسيس بولس. لكن طيب، وجي تليفون باسم بيقول لي فيه تليفون، يا رب يكون في الموضوع عشان ما نطلعش بره، تاخدناش بره في اتجاه تاني بليز لو سمحت. يعني الأخ أحمد من الجيزة، أهلا وسهلا بيك يا أحمد، تفضل. اهلا بحضرتك، اتفضل.
1: انا كل حضرتك، انت عارف ان انا دخلتي كلها داخل الكتاب المقدس، مش بخرج بره الكتاب المقدس نهائي.
0: بس احنا الكتاب يا اخ احمد، الكتاب مليان مواضيع كتيره قوي، الاف المواضيع. انا النهارده بتكلم في موضوع معين،

0: لكن ما اقدرش اروح لل 999
1: بخصوص المعارك حضرتك، يعني بخصوص الموضوع برضه اللي حضرتك بتتكلم فيه.
0: اه بخصوص الموضوع، اهلا وسهلا بيك، اهلا وسهلا بيك. اتفضل اتفضل.
1: لكن في سفر شمويل الاول 1:18
0: اتفضل اتفضل.
1: فقره 4

0: كلام في عيني داود أن يصير الملك ولم تكمل الأيام حتى قام داود وذهب هو ورجاله وقتل من الفلسطينيين 12 رجلا وأتى داود بغلافين فأكملهم للملك لمزارة الملك فأعطاه شاول ميكال ابنة
1: داود. السؤال يا أخي عم عشان الوقت بس عايز تقول لي حضرتك
0: أفضل مرة في التاريخ ماري ميكال بنت شاول. فازاي شاول يطلب من داود النبي يروح يقتل 200 فلسطيني ويجيب المدغلفه بتاعتهم؟ يعني حضرتك انا اعرف مثلا المهر مثلا بنانير فضه ذهب قصور حاجات من دي، لكن المدغلفه
1: يعني بص يا حمد أحمد
0: فدي حاجة غريبة حضرتك.
1: ثانك يو. أنا على فكرة مبسوط من كلماتك، ربي يباركك وإحنا بنحبك قوي زي ما أنت عارف، بس يعني برضو أنت هتاخدني في إجابة هتطلعني بره اللي أنا عمال أجهز فيه بقى الأسبوع، فمعلش أرجوك هنعمل حلقة مخصوص عشان نجاوب لك على كل الأسئلة، اتأكد تماما. إن شاء الله ربي يباركك. شكرا ليك الأخت سيلة معانا من اسكندرية، اتفضلي. اهلا بيك، اتفضل
2: مع ضيفك الكريم
1: حضرتك
2: الاكيد واخواتي العزيزين. الموضوع رائع كالعاده. احنا نعلم ان المسيح هو امس واليوم والى الابد. وافتكر ان ليه الرب في العهد القديم حضرت الاكيد حتى قال داوود يعني حرقني كلمتي ان هو حارب فعلي يعني حارب الياط واقطع رقبتي. نحمي ايضا لما رأى الصور مهجوم قال يد تبي والآخر تعمل. اللي لم يأمرنا السيد المسيح بمس السلاح الذي طالبنا بهذا في وإحنا بنواجه معارك كثيرة. هل لأننا في دولة فيها قانون القانون هو اللي ياخد حقنا مرة أو يطنش مرة؟ أرجو التوضيح بسهرة روحية جميلة وربنا يبارك في حياتكم.
1: الأخ وديع من المنيا، الأخ وديع، وهنرجع للي قالته الأخت سيلة. وديع اتفضل يا أخ وديع.
3: أهلا مساء الخير يا مولا.
1: أهلا بحضرتك
3: حبيبي،
1: أهلا بيك اتفضل.
3: أنا عامل إيه؟ جيران الياسين بورس نصر الله. الرب يبارك حياتكم. حبيبي الغالي، هذا الموضوع موضوع في قمة الاحترام وذات قيمة استراتيجية لا كوتية. إن الله معنا في الإرسالية العظمى مكة 28 قال وأنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آسى في أخبار الأيام الثاني عندما حارب زراح الكوشي لولا وجود الله معه لكان انكسر. إليشع يقاوم جيش أهرام ويطلب في ملوك الثاني 6-18 أن يضربهم الله الأعمى. مع رئيس يرتج في أرمية 24-7 وقت الجوع العظيم وهو يصرخ للرب. حزقية في حزقية 9-8 لأجل خلاص بقية شعب إسرائيل. حزقية في ملوك الثاني 19-5 قامت مملكة سنحاريب عليه ولولا وجود الله معه لكانت أمور كثيرة تحتاج منا يا أبونا. نحمية 4-5 صنبلة وطوبيا وجيشهم العربي كلهم ضده لكنه يصرخ ويبقى الرب معه ويتمم مأموريته.
1: رب يباركك. يعني أنت يعني أفدتنا بنقط جميلة يا أخ وديع، رب يباركك. موسى من الجيزة، أهلا بيك يا أخ موسى، تفضل.
4: أهلا
1: بيك يا أخ موسى،
4: أهلا بيك. أهلا
1: بحضرتك، تفضل.
4: الموضوع جميل جدا وجاي في ربنا يبارك فيك، وموضوع حلو جدا. وأحب أضيف مثلا تعليق بسيط يعني على حسب ذهني.
1: تفضل.
4: داود النبي نفسه قال باركي يا رب يا نفس الرب ولا تنس كل حسنات.
1: ايوه
4: الله معانا، مش احنا مش لوحدنا في المعركه، ده الله هو نفسه في المعركه، احنا معنا احنا بنبقى مشاهدين.
1: ايوه
4: يعني هو اللي عامله، هو اللي يعني بعض احيان لما نبقى نقف احنا نشوف

0: يتفرج. نعم لأن الله هو قائد المعركة كلها. بس الموضوع عايز إيمان وثقة.
1: يباركك الرب، كلام جميل جدا. أنا لسه كنت هقول كده يعني، بس انت سبقتني. بس ان شاء الله نقولها تعليق اخير. ناخد مصطفى من امريكا، اتفضل. يا ريت. ايوه مصطفى اتفضل. اتفضل يا اخي مصطفى.
2: الو مساء الخير.
1: مساء النور. اتفضل. اهلا بيك. اتفضل.
2: اهلا بيك. ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب. والموضوع ده جميل جدا جدا النهارده. لكن بالنسبه لموضوع في انجيل يوحنا 6:41 النص بيقول: فكان يهودي يتذمرون عليه لانه قال انا هو الخبز اللي نزل من السماء. اذا يسوع قال انا هو يعني خبز من اللي نزل من السماء، هل هذا كلمة مقصودة حرفيا ولا معنويا؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: ماشي ماشي يا أخ مصطفى. بس زي ما قلت لأحمد، عشان أحمد برضو زمانه بيشوفنا ما يزعلش لو أنا جاوبتك عندي. فمعلش معلش يا أخ مصطفى، الرب يباركك. بس هو سؤالك جميل جدا. أوعدك إحنا الكنترول روم خد الحاجات دي وهنعمل حلقات مخصوصة للرد على الأسئلة دي. أنا أوعدك أوعدك. ألو. أيوة باسم. الأخ حكيم من القاهرة. أيوة أخ حكيم اتفضل.
3: حبيب قلبي انا معك.
1: حبيب قلبي
3: اللي معاك. أيوة. هو هيأثرك في الحلقه دي. أمين. عشان نشجع الناس وكده. انا بحب قوي الترنيم. انا ماليش غير احضانك اجري عليهم واكسب اللي كنت بترنموه.
1: صحيح.
3: وفعلا تعالوا بينا كده للتلميذ الحلو يوحنا اللي كان يعني مدمن حضن يسوع. يقول كده التلميذ الذي كان يشتكي في حضن يسوع.
1: أيوه.
3: وكأن الشيطان اشتكى على يوحنا وقال له تعالى بقى وريني اللي انت في حضنه ده هيعمل لك ايه. مصعد وراح السماء وانت لوحدك. هيج عليه الامبراطور دومتيان الامبراطور الروماني الشرس.
1: أيوه.
3: ونفي يوحنا الى جزيرة بطمس. مش عارف الامبراطور المسكين ده ان الرب هيسبقه على هناك في جزيرة بطمس. ان الرب قال له انا معاكم مش هيسيبه. دخل يوحنا جزيرة بطمس، شاف منظر الرب القضاء الرهيب، واستقط عند رجليه كميت، فوضع علي يده اليمنى وقال لي ما تخافش يا يوحنا، انا جايبك هنا عشان مجدا للرب. وداته سفر الرؤيا اللي هو خاتمة كتاب الله. شكرا للرب من كل القلب. فالرب اللي ختم انجيل متى باحلى كلمه، يعني خاتمة انجيل متى ايه؟ وها انا معكم كل الايام. يعني ايه؟ في الايام الحلوه وفي الايام الوحشه الرب معانا.
1: أمين.
3: بس يخلينا في حضنه زي ما كنا بنرنم. يعني ايه في حضنه؟ يعني اكون في حضن الكلمه، في الشركه، في الاجتماعات، في روح الصلاه معايا مهما كان الضيق. الرب لا يضيق. اللي عدد شعر راسي الواحد يعني انا يهمني عدد شعر راسي كام؟ انا ما فيش شعر كتير قوي يعني، بس ما يهمنيش في كم شعرايه، لكن تتصور دي تهم الرب. شعر راسنا مقصاه عنده يبقى هيسيبنا. الرب معانا ويفضل معانا وطول الابديه هيبقى معانا واحنا معاه الى ابد الابدين.
1: رب يباركك اخ حكيم. رب يبارك حقيقي. اشكر رب لاجل التعليقات الجميله وكل الكلام اللي اتقال حقيقي. بس عايز اقول يعني داود النبي لما حارب جرياط ما حاربوش بسيف ولا برمح، بل بالعكس كانوا خمس حجاره. مثل السر اللي في الخمس حجاره ولا السر اصلا في داود، ولا اللي عايزين نوصل له ان الرب له كل المجد. هو امامنا، هو يحارب عنا، هو يدافع عني. ما يعني عارف في آية جميلة قوي يقول لك إيه؟ يقاتل عنكم. خلي بالك، ويقاتل عنكم وأنتم تصمتون. شوف يعني الله بيعمل كده. شغل كله بتاعه هو. أنا بسلم، أنا بسلم في أحضانه، وأنا ماليش غير أحضانه. بجري عليك وتخبى، ما بعملش حاجة تانية غير كده. خبيني خبيني في في في, في ظلك، خبيني يا رب في حضنك، خليني احتمي فيك. هو الرب هو هو كل حاجه. طب تيجوا نسمع ترنيمه وارجع برضو اعلق معاكم تعليق. الوقت بيجري بينا، عايز اديكم كم حاجه كده، يعني قد ايه المعارك دي اللي بنقف فيها.

0: الرب بيتعامل معنا ازاي. نفسي اخش كمان في حاجه تانية غير معركه الخوف يعني. فارجوك اسمع التنيمة دي وصلي معايا، قول له يا رب يعني يعني يعني اطرح الخوف اللي جوايا. انتوا ما تعرفين الايه الحلوه قوي اللي بتقول ايه؟ المحبه تطرح الخوف الى خارج، صح ولا لا؟ اني محبه بقى محبتي للرب، لما احب الرب من كل قلبي، لما اقرا كتابه بعمق، لما اتلذذ بكلماته، لما اخدمه، لما احبه، لما احضر الاجتماع، لما زي ما سمعنا حكيم هو بيتكلم الكلام الحلو قوي ده. عشان كده بقول اني اني اني محبتي للرب تطرح الخوف الى خارج. طيب ناخد نهال من انجلترا ونرجع نسمع ترنيمه. امين. اتفضلي اختي نهال، اتفضلي.
1: نعم وسلامة حضرة القسيس سمير، برحب بحضرتك وبحضرة القسيس بولس والعازف الجميل، ربنا يبارككم. ومن البداية بقول مع المرنم أنا مش وحيد، أنت معايا،
0: هللويا،
1: أنت يا رب فيك الكفاية.
0: ماجدا.
1: نعم
0: هللويا.
1: وعايزة أحيي حضرتك يا قسيس سمير، لأن حضرتك من البداية عرفت تضرب على الوتر الصح وجبت لنا المفتاح لحياة النصرة، وهي أننا نفتكر أو نتذكر قد إيه الرب واقف معانا في الماضي.
0: أيوه.
1: بما انه لا يتغير ولا يعتري ظل دوران، فهو هو امسا واليوم والى الابد. فاللي وقف معايا من اول رحلتي لا يمكن ابدا هيسيبني في نص السكه، فهو معايا في الحاضر وفي المستقبل كمان.
0: أيوه.
1: الحق ده لو ادركته كويس هيقوي ايماني وهيوقفني بثبات امام كل الهزات اللي ممكن اواجهها في حياتي. بس لازم اخلي بالي من حته مهمه، ان مفيش جندي يا حضرة القسيس في المعركة بيبقى داخل الحرب من غير سلاح، واحنا كلنا كمؤمنين اسلحتنا روحية، اهمها الصلاة وكلمة الرب وشركة المؤمنين، وكمان لازم ندرك قدر نفسنا ونطرد اي روح كبرياء، لاني انا لوحدي مش هقدر احرز اي انتصار.
0: صحيح.
1: لان ابليس عدو قوي.
0: صحيح.
1: ايوه عدو قوي، لكن وبقول لكن الذي معنا هو أقوى من الذي علينا. هكتكب كده عشان عجبني نوع من أنواع المعارك اللي للأسف منتشرة في هذه الأيام وعايزين نعالجها. حضرتك ذكرت معركة الخوف، أنا عايزة أكمل على المعركة دي وأدخل على اللي بعدها وهي القلق. ومن كتر القلق للأسف بنوصل للاكتئاب. فأنا سؤالي يا حضرة القسيس، الاكتئاب ده اللي سموه مرض العصر، الحقيقة في مدرستين في التعليم، في مدرسة بتقول إنه مرض نفسي ممكن يصيب حتى المؤمنين، والدليل إنه في أنبياء رائعين زي أيوب زي داود زي إيليا دخلوا في اكتئاب لدرجة إنه قال خذ نفسي يا رب لأن موتي خير من حياتي. وفي مدرسة تانية بتنادي بالعكس تماما، ان المؤمن ممكن يمرض فعلا عادي جدا بمرض نفسي، فليه بنقبل ان المؤمن بيمرض مرض جسدي ولا نقبل انه يمرض بمرض نفسي؟ بس في فرق بين الخاطي والمؤمن، الخاطي بيطول في هذا المرض لكن المؤمن بيرفض ان يعيش في الكآبة ويكلم كده الرب يقول لماذا انت منحنية يا نفسي قومي ترجى الله. فانا ما اعرفش حضراتكم من اي مدرسة، لكن في جميع الأحوال عايزين روشتة حضرة القسيس للقضاء على روح الحزن والاكتئاب، وربنا يبارك.
0: ربنا يباركك يا أخت نهال. حقيقة أنا برضو دي معركة، أنا نسمع تنيمة، طيب نسمع بولس، لأن دي معركة القلق ومعركة الأمراض النفسية و يعني معارك بتواجهنا كتير قوي حقيقي. وعلى فكرة المعارك دي كل يوم، احنا ممكن يعني ما تتخيلش مثلا انك انت خلصت خلاص معركة الخوف، ابدا مين قال الكلام ده؟ طول ما احنا عايشين هنا بنواجه معارك كتيرة قوي، لكن معنا اله عظيم، انا ليا اله عظيم.
2: لازم تكون مطمن.
0: ايوه
2: لازم تكون مطمن.
0: ايوه ايوه ايوه،
2: عامل زي الطفل اللي الاب بيسنده كده وهو بيمشي بيتعلم المشي، يقعد يسنده ويدعمه، يفضل ورا. طب كبر شوية يفضل ورا في الدراسة، كبر شوية يفضل ورا لغاية لما يتجوز، كبر ورا يفضل ورا هو وعياله. المرنم رنم الكلمات دي وقال أنا مش لوحدي.
0: أيوة.

هاليلويا اللي معايا سيد الأكوان. فده المفتاح اللي حكينا عنه شوية قبل ما اجي للمعركة مهمة تانية بسرعة، الوقت بيجري بينا حقيقي. عايز اقول لك زي ما قالت الاخت نهال، احنا عندنا اسلحة بس اسلحة روحية، روحية. احنا سلاحنا كلمة ربنا، الروح القدس، سندة الرب معانا، لكن احنا كمؤمنين بنتكل اتكال كامل على الروح القدس. ده مهم قوي انك حضرتك تعرف التايتل ده، ان احنا ما عندناش يعني ما عندناش امكانيات. احنا اقول لك على حاجه، اللي ساعد داود ينتصر هو ايه؟ الماضي، ان عرف ينتصر على الرب، ساعده على الاسد والدب، التاريخ الماضي. اللي ساعده ايه كمان؟ انا اتي اليك بقوه رب الجنود. فالتاريخ الماضي اللي الرب عمله معاك هيساعدك تنتصر بيه النهاردة. قوة رب الجنود هتسندك في كل مشوار وكل سكة، ودايما استعمل ليحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك. مش أقطع رأسك بسيف، لا، تنتصر على الخوف. ده معناه كده، تنتصر على الخوف مش بأسلحة. احنا ما عندناش الأسلحة، ما عرفش، عايز أوضحها مرة تانية، احنا كمؤمنين أسلحتنا هي الكلمة، الكتاب المقدس. طيب تعال معايا في معركة تانية عشان برضو نسمع ترنيمة من الأسيس بولس تاني. في معركة تانية، معركة العلاقات دي برضو بينه وبينكم، يعني دي معركة مهمة قوي. ليه بقى؟ أنت بتتعامل مع ناس بيبقوا حلوين قوي وزي الفل وابتسامة عريضة وحاجة تمام، وانت تقول ايه العسل ده، ايه الجمال ده، ده انا كده محظوظ، تستعمل حتى التعبير ده، انا محظوظ ان انا اعرف الناس دي. وفجأة الايام تجري بيك، وفجأة تلاقي اللي انت كنت شايفه ملاك بقى حاجة تانية، اللي انت كنت شايفه سند سابك ومشي، اللي انت كنت شايفه انه هيبقى معضد ليك بقى نسيك اصلا. او اقول لك على حاجه، انا بدور على تعبير ان شاء الله يعني الاقيه عشان اوصل لك بيه. الناس بتتغير وبالتالي العلاقات بتتغير، مظبوط ولا لا؟ يعني النهارده انا علاقتي بسين وعين وغين حلوه زي الفل وعجباني، فجاه هم اتغيروا او انا اتغير، يعني كده والعلاقات اتغيرت، وحصل في معركه في العلاقات. ازاي؟ يعني اللي كان

بيتكلم عليك كويس بدا يتكلم عليك وحش. معلش انا حاول ابسطها على قد ما اقدر واكلمك بالكلام البسيط اللي من عندي واتمنى انك تفهمه حقيقي. يعني المعركه بتاعت العلاقات ان ناس كتير قوي بتمسك سيره ناس، لكن لاني بكلمك النهارده حضرتك وانت قدامي على الشاشه يمكن حد مسك سيرتك، يمكن حد اتكلم عليك، يمكن حد خليني اقولها لك اقولها يمكن حد شوه سمعتك، يمكن حد عمل حاجه مش يعني مش ظريفه، ها يعني مع انه كان كويس، مع انه كان معاك، مع انه كان حبيبك، مع ان قول زي ما انت عايز تقول. الله اقول لك على حاجه، ده مرات الجرح ده ما يجيش الا من ناس قريبه قوي منك. تصور بقى، ارجوك انا مش بشككك في الناس قريبه منك، لا انا مش بقول كده، لكن بقول ان يجوز ان هذا يحدث، ان ممكن ده يحصل. يعني مثلا في العهد القديم، انا برضو حضرت لك شاهد هنا موجود في سفر العدد اصحاح 12 ومن عدد 1-9. انا مش هقدر اقرا الجزئيه كلها علشان طبعا عايزين نرنم ونتكلم تاني واذا كان في تليفونات، لكن الشاهد ده بيتكلم عن ايه؟ يعني أنا بدي اختصار بسيط، يعني بيتكلم إن مريم وهارون عملوا إيه؟ مريم وهارون دول أخوات موسى. أخوات مين؟ أخوات موسى. إيه اللي حصل من مريم وهارون؟ بيقولوا كده، وتكلمت مريم وهارون في عدد 1 أصح 12 عدد 1 سفر العدد، وتكلمت مريم وهارون على موسى بسبب المرأة الكوشية التي اتخذها. ما عجبهمش الجوازة اللي عملها موسى، فبدأوا يتكلموا عليه وقالوا يعني هو موسى أحسن مننا في إيه؟ ما احنا برضو أنبياء، إيه الفكرة يعني أن موسى يكون أفضل مننا؟ وبدأوا بقى الكلام بقى عارف مسك السيرة وأنهم هم يحاولوا أن هم يشوهوا في سمعة موسى. يعمل إيه الرب بقى؟ خلي بالك عمل ايه الرب، انا برضو مش عايز اقراها كلها. الرب عمل ايه؟ قال لمريم وهارون وموسى تعالوا لي انا عايزكم بقى، تعالوا لي خيمه الاجتماع، وراحوا له وبدا الرب يتكلم مع مريم وهارون ازاي هم يختلفوا عن موسى. موسى كليم الله، ده انا بكلمه فما لفم، انا بتعامل معاه ما فيش حاجه اعرف اخبيها عنه، بعدين ده رجل حليم في كل الارض، فانتوا ايه يعني ما يصحش انكم تتكلموا على رجل الله موسى. خدت بالك من الكلام اللي عايز اقوله؟ فالرب عارف ازاي يتصرف في الحته دي. فأقول لك عشان برضو أسيب النقطة دي بسرعة ونرنم، أقول لك على حاجة، أنت لما حد يتكلم عليك تعمل إيه؟ خليني أنا بسأل سؤال، معلش يعني استحملني في السؤال ده. لو حد بيتكلم عليك، لو حد مسك سيرتك بحاجة مش كويسة، لو عملوا زي ما عملوا مع موسى، يعني حد شوه سمعتك، هي خلينا أقولها لك كده بالبساطة، تتصرف إزاي؟ تتصرف ازاي؟ هل يا ترى اقولها لك كده؟ ما اعرفش يعني اسمعوني احب، لاني انا احب اسمع يعني رايك بجد، حتى لو عايز تتصل بالتليفون وتقول لي رايك دلوقتي. انا يعني لما حد يشوه سمعتي او حد يتكلم عليا او اولا انا رجل الله ومش مفروض اني حد يتكلم على يعني ما نقدرش نمسك سيرة موسى. رجل الله لا، الله يعرف يعالجه هو، لكن انت مالكش دعوه بيه. ده اللي افهمه انا، اللي افهمه ان احنا لابد اننا كاولاد وبنات للرب لما حد يتكلم عننا مفيش طريقه نعملها الا ان احنا نحتمي في الرب، وزي ما قلت لك الايه من شويه، يقاتل عنكم وانتم تصمتون. يعني ايه؟ يعني ما تدافعش عن نفسك. أنا بقولها تاني أهو، ما تدافعش، لا تقاتل. أقول لك كمان، ابعد عن الجو ده نهائيا. أقول لك كمان حاجة تانية، أصمت، لا تتكلم، أصمت خالص كده. شوف إزاي يعني ما تفتحش بوقك ما تتكلمش، لا تدافع ولا تتكلم وتصمت نهائيا وتسيب الرب يشتغل. أنا ده رأيي الشخصي،
أنا عن نفسي بقالي 50 سنة أسيس، أنا بحب قوي الطريقة دي.

0: اصمت نهائيا. اصل انا ليه انا واحد بيتكلم عليا اروح انا ليه امسكه وادافع واقول له تعالى هنا؟ ده جو بحس ده جو بيبعدني عن المحضر الالهي عن حضور الله. ليه انا اعمل كده؟ وليه انا دافع عن نفسي؟ وليه انا اقاتل؟ ليه؟ خليني انا دايما اصمت واترك الرب هو اللي يجيب حقي. هو اللي يجيب حقي. انا مش هجيب حقي ابدا. انا مش هتكلم ابدا عن اني اقول اه لا ده عمله غلط، ده بتاع، ده مش عارف ايه. لا ابدا، سيب الموضوع. عارف اقول لك، لكن خلي بالك من نقطه ثانيه. انا مش عايز يعني ان الوقت بيجي يخليني انسى لك نقط مهمه قوي. وانا صامت، مش عارف رايك ايه يا بولس، يعني وانا صامت لابد ان يكون في داخلي روح الغفران، صح؟ لا، انا اغفر، يعني اغفر للي اساء الي، اغفر للي غلط فيا، اغفر للي شوه سمعتي، اغفر، وفي نفس الوقت كمان اصمت وهو يظهر حقك مثل الظهيره. هو يعرف يجيبها، هو يعرف. وبعدين اقول لك على حاجه، انت قلقان ليه؟ ليه تقلق؟ انا ما قلقش. خلي اللي يقول يقول واللي يعيد يعيد. خليك ماشي في السكه صح، يعني خليك في يعني ايه يعني في التراك المظبوط. يعني ايه؟ لا تاخد يمين ولا تاخد يسار، ولا تحاول تضعف ولا تنكسر ولا تتهزم قدام المعركه دي، ولا تفشل ولا تعيا نفسي ولا تكتئب ولا لا لا لا لا لا. بالعكس، انا منتصر بالرب يسوع المسيح، انا قادر بالرب يسوع المسيح، انا غالب بالرب يسوع المسيح، انا عارف ان حقي يظهر. اقول لك على حاجه، يلا عشان ترنم يا بولس، اقول لك على حاجه، لا تنتقم لنفسك. انت اخدت بالك من اللي بقوله ده؟ اوعى تنتقم، واوعى تدعي عليه. تصور بقى، شوف، مش فلان ده اللي ماسك سيري روح ان شاء الله. لا لا، ده كلام اهل العالم، احنا ما نعملوش. حبوا اعدائكم، باركوا لعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. طيب خلينا نسمع ترنيمة كده من الأسيس بولس، ونكمل مع بعض المعارك اللي الرب عايز يقول لنا فيها لست وحدك في المعركة.
1: هقول ترنيمة عن الأصدقاء اللي تخلوا عني. في وسط ده كله أنا عندي صديق ثابت لا يتغير أبدا، ويأتي وقت ما كل الناس تجرحني وتضدي تتكلم عليا، يأتي في منتصف الليل ويطيب قلبي.

0: هاليلويا
1: هاليلويا
0: مبارك الرب إلى الأبد. حقيقي في معركة، بس قبل ما أدخل في المعركة الثالثة في تليفونات، إذا كان باسم بيقول لي في تليفونات المخرج دكتور جورج مين يا باسم؟ دكتور عادل من أستراليا. أهلا وسهلا بيك يا دكتور، تفضل.
2: أهلا بيك.
0: أهلا بيك، تفضل.
2: أهلا بيك يا أسيس.
0: أهلا بحضرتك.
2: أشكر حضرتك على وقتك طبعا، لكن معلش أنا عندي رأي برضه أحب أقول لحضرتك بالنسبة للموضوع اللي بنتكلم فيه. حضرتك بتقول تذكرنا ربي دافع عنكم، لكن في بعض المواقف في أسيس سمير زي ما حضرتك عارف، يعني بيكون حد في موقع مسؤولية سواء كان طبيب أو قسيس أو حاجة زي كده، وحد يوصل بيه تهمة مش مظبوطة أو يتكلم عليه حاجة مش مظبوطة، فالصمت هنا ساعات ممكن يبقى الناس هتفهمه كأنه تثبيت المعلومة دي أو الاتهام دوت، وده كان يضر مش بسمعة الشخص نفسه، الأسيس احنا كأفراد مش مشكلة، أنا طبيب طبعا، لكن في حد ذاته الموقف ككنيسة أو كمستشفى أو كعيادة أو كطبيب، حتى منظري قدام أولادي أو منظر أسرتي برضه يبقى إزاي. ففي بعض المواقف مع احترام كلام حضرتك طبعا لأني بحبك، إن لازم الواحد يوضح الموقف ويرد، لكن هتفرق في طريقة الرد أو طريقة زي السيد المسيح نفسه لما لطم العسكري قالوا لماذا طلبتمني، بولس الرسول نفسه ما كان بيدافع عن نفسه، ما قالوا انت بتاع فلوس وبتطلب فلوس وبتطلب مجد لنفسك، الرسائل بتاعته في اكتر من حته زي ما حضرتك عارف، كان بيدافع عن نفسه يوضح الموقف، فمفيش حاجه يعني لا غضاضه ان الواحد يوضح موقفه ويتكلم ويدافع عن نفسه طالما في حدود السلام وفي حدود الادب، يعني بحيث ان يستفيد منه برضه ويوضح الحاجه اللي هي كانت ضده. فدي برضه احب اخليها نقطه برضه حضرتك توضحها، ان ممكن الرد بس بحدود الادب وحدود الاطار المسيحي اللي احنا كلنا ملتزمين بيه.
0: ربنا يبارك
2: فيك. واشكرك يعني. واتمنى
0: حبيبي بس. حبيبي يا اخي عادل حبيبي، انا عايز اقول حاجه بس قبل ما ناخد الاخت فريال من انجلترا، اقول حاجه بس لعادل يا دكتور عادل، يعني حقيقه انا مش ضد ان الواحد يدافع، مش ضد كده، انا بقول الصمت، لكن لو عندك فرصه انك تتكلم بحكمه وندافع ب في يعني عارف ندافع بطريقه روحيه، بطريقه ما تخليش في عداء بيني وبين اللي قدامي، اذا عرفت اعمل الجو الحلو ده جو المحبه، وان يعني اعاتبه بطريقه صح ودافع عن نفسي عشان عيلتي وناسي، انا معاك.

0: انا مش ضد كده. المشكله بقى بتاعتنا يا عادل اكون صريح معاك ان لما بروح ادافع عن نفسي ببقى ايه، ببقى عندي غيظ. انا بتكلم برضو مش سمير فهمي بس، ممكن انا ممكن اكون غير كده، عندي غيظ وزي ما بيقول بولس عايز انتقم. انا عايز انتقم، انت تعالى بقى حبيبي هنا انت بتتكلم عني، تعالى بقى انا هاخدك كده. لكن لو اعرف اخدها في جو روحي، جو كتابي، جو ما يزعلش ربنا مني، جو ما يخلينيش اللي قدامي ده نصبح اعداء امين، انا معاك، انا معاك طبعا طبعا. لو يعني لو نقدر نعمل كده بالجو اللي حضرتك قلته يا اخي عادل، انا يعني اللي بتقوله وربنا يباركك كتير جدا، ربنا يحمينا وربنا يعني عارف يعني مش عارف اقول، ربنا غطينا بدمه يسترنا، والرب يجعل باستمرار جوانا حب وغفران. وفي نفس الوقت اقول كده، اقول لكل الذين يسيئون الى زي ما قال الكتاب كده، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم. يعني دي على فكره تجول روحي صعب، اكون صريح معاك بقى، لازم اوصل لقمه روحيه غير عاديه عشان اعرف اغفر واسامح واصلي. ومن سخر كميل امشي معه اثنين، ومن طلب منك الثوب اعط له الرداء. ده جو تاني خالص، ده جو ده عايز عارف ازاي، عارف نمتلئ من الروح القدس عشان نقدر ناخد السكه دي حقيقي. ربي يباركك، ربي يبارك. طب الاخت فريال من انجلترا، اهلا وسهلا بيك، اتفضلي اتفضلي. الو
1: الو،
0: ايوه اتفضلي اخت فريال، اتفضلي.
1: اخ سمير سلام ونعمة المسيح معاك ومع ضيفك الكريم،
0: اهلا بيك.
1: ربي يباركك على حماسك والكلام الرائع وعلى الترانيم الرائعه.
0: اهلا بيك.
1: ان كان الله معنا فمن علينا؟ في مزمور 50 عدد 15، وادعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني. أي نوع من الضيق كان أو أي مشكلة، وأنا أخ سمير مريت في هذا الاختبار، مريت في هذا الاختبار. وفي مزمور 27 عدد 5، لأنه يختبئ في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته على صخرة يرفعني. قبل سنة ونص حوالي أنا فقدت شخص عزيز جدا جدا على قلبي، وطبعا متألمة ويعني شيء مو سهل، لكن ركضت على الرب يسوع المسيح وروح القدس اللي جاوبني الرب، قال راح أكون معاك إلى النهاية. وفعلا كل خطوة هو معي، ما تركني لحظة واحدة بعد هذه الشيء اللي صار، اللي فقدت الشخص عزيز على قلبي. وأنا متأكدة حروح وأشوفه، عندي الرجاء أروح وأشوفه،
0: أشوف
1: أيضا الشخص اللي فقدته.
0: أمين أمين، يباركك رب يخت فريال على المداخلات الجميله. احنا بقى لنا حقيقي 16 دقيقه، يعني الوقت بيجري حقيقي، وانا عندي حاجه مهمه نفسي قوي اشارك بيها قبل ما اسيبكم من الليله دي حقيقي. وفي ترنيمه الاسيس بولس كتبها ولحنتها اسيس، يعني كتبتها ولحنتها، ترنيمه جديده مش كده؟ فنفسي قوي نسمع منه الترنيمة الجديدة دي جميلة قوي. هجري لحضنك واحكي لك، هجري لحضنك واحكي لك واشكي لك على اللي وجعني. شوف ازاي، ما انت ابويا ماليش غيرك، وقت الامي بتسندني. كلام يعني مع كل اللي انتوا بتقولوه كله ده. وبالمناسبه يا اخت نهال، عايز اقول لك يعني احنا مؤمنين معرضين ناعيه ومعرضين لان نكتئب، ما بولس نفسه اكتئب يعني، ومعرضين نفسيتنا تتعب، معرضين. انا من المدرسه دي، ان احنا معرضين كلنا، لكن كثيره هي بلايا الصديق، لكن من جميعها ينجيها الرب. هو برضو وجوده معانا زي ما بيقول، وقت آلامي بتسندني. أمين.
2: القرار بتاع الترنيمة دي بيتكلم إن أنا وسط المخاوف، وسط ده كله، ما دورش على حلول زي ما حضرتك كنت بتقول، أنا أدور عليك أنت.

0: مالي سواك؟ محتاج زي ما ندهت على العازر بصرخة، محتاج سلطانك يناديني أمشي على الموج، وانت اللي تمشيني بنذهة منك، بس زي ما عمل مع بطرس وقال له تعال.
1: أيوه.
0: أربع حروف تعال، وهو يقدر يناديني النهاردة زي العازر هلما خارجا، وأقوم من موتي وأقوم من تعبي وأصرخ على كل تعب في حياتي، شعل في إيد الرب.
1: أمين.

صلي معايا. وافتح عيني اشوف جودك واصبر تاني وعودك واسال واسمع لردودك على كل اللي بيشر. قولها معايا. افتح عيني اشوف جودك واصبر

ما ليا سواك، ما ليا سواك اللي بنقوله من اول حلقه، وفي الترنيم وفي الكلام وفي التلفات، ما ليا سواك بنقول الرب ما ليش غيرك. طيب في معركه تانية هي بقى لنا يعني دقائق، فمعلش اخدها انا حتى في 5 دقائق، ومش لازم يعني ان نتكلم باستفاضه قوي فيها. لكن في معركه تانية هي معركه غلاء المعيشه. دي معركه برضو، خليني اقول بصراحه، يعني دي معركه بتواجهنا كلنا، وبتواجهنا برضو مؤمنين. ما زي ما كانت الاخت نهال في تليفونها بتقول ان احنا في ناس بيقولوا ان احنا كمؤمنين مش بنتعرض للفقر ولا نتعرض للمرض. لا لا لا، احنا كمؤمنين معرضين لحاجات كتيره قوي، معرضين لازمات ماليه، لازمات ماديه، في احتياج وابقى مش عارف يا ترى اسدده ازاي. ما ده حتى جه في الكتاب يعني، والرب وعد بان هو هيسدد جميع احتياجاتنا. ملقين كل همكم علي لانه هو يعتني بكم. لكن انا خدت مثل من الكتاب المقدس، شوف الرب ازاي بيتصرف، ازاي بيشتغل، ازاي ان يسدد الاحتياج. يمكن الرب بيكلم حد بيشوفني دلوقتي، حد موجود قدام الشاشه، ربما حضرتك في ازمه ماليه، ربما في امور ماديه صعبه قوي انت بتمر بيها، يمكن في دين مش عارف تسدده، يمكن دخلت في بيت اشتريته والمرجج بقى عالي عليك ومش عارف تسدد اللي هي الديون الشهريه بتاعت البيت، يمكن فاتوره الكهرباء جت عاليه شويه، يمكن الفواتير عندك بتجمعها يعني تبقى طالبه مبلغ كبير قوي، يمكن البنزين لما غلي مش عارف تتصرف ازاي في ان عربيتك لازم تملاها كل اسبوع ومبلغ كبير قوي، يمكن تكون انت في امر وظرف صعب محتاج علاج، والعلاج ده عايز فلوس، عمليه عايزه فلوس. انا ما اعرفش حضرتك انت المعركه دي شكلها ايه معاك، شكلها ايه معاك، هتتصرف ازاي فيها. هو ده الفصل الكتابي اللي نفسي قوي الوقت ما ينتهيش غير لما اقول لحضراتكم الفصل ده حلو جدا. ده موجود في ملوك الثاني اصحاح 4 ومن عدد 1. يمكن الاخ اللي قاعد على الشاشه هيحاول يحط لنا الشواهد دي يعني. فيعني بيقول كده عشان وقتكم بسرعه بسرعه. صرخت الى اليشع امراه من نساء بني الانبياء. انتوا عارفين طبعا الفصل ده، اللي بيقرا كتاب معايا اكيد يعرفه. صرخت لاليشع قالت له ايه؟ خلي بالك الست دي يعني ايه؟ امراه من نساء بني الانبياء. يعني حضرتك ايه؟ في الحته الصح. يعني جوزها كان يعرف ربنا وله علاقه بربنا ورجل الله، هو كده من نساء بني الانبياء. طب ايه اللي حصل معاها؟ قالت له كده، قالت لاليشع ان عبدك زوجي قد مات. يعني انا جايه لك اقول لك ان جوزي يعني مات. وبعدين وانت تعلم انت يا ليش انت عارف ده، انت عارف جوزي وعارف المشكله اللي احنا فيها. بتقول لرجل الله ليش على الكلام ده، وانت تعلم ان عبدك كان يخاف الرب. شوف بقى، كان يخاف الرب. طب ايه اللي حصل له ده؟ فاتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. يعني جوزها بيخاف ربنا، لكن الزهر كان واخد دين من حد، والمرابي ده جه علشان ياخد العيال، يعني ياخد ولدي عبيد عنده علشان يسدد الدين. ايه رايكم في المشكله دي؟ مشكله امر بيها ناس

بيعرفوا ربنا، بيعرفوا ربنا. كمان حاجة يعني اسمع كده، فقال لها قال إيه؟ هيحلها ازاي؟ هيحل الرب مشكلتك المالية النهاردة ازاي؟ هيحل احتياجك المادي ازاي؟ امام الله انا مش بوعظك مجرد ان انا عايز اقول كلام وخلاص والحلقة، احنا مش جايين امام الله، ما جايين نقدم نمر، احنا جايين انا جاي اقول لك كلام من قلبي. هيعمل ايه ربنا معاك النهارده في الاحتياج اللي عندك، في غلاء المعيشه اللي انت عمال تصرخ، المدارس، العيال، المصاريف، الدروس، عماله صراخه تصرخ الى الرب تقول اعمل ايه؟ طب هيعمل ايه الرب النهارده مع هذه الامراه؟ اسمع كده عشان اختم معاك بسرعه كده، يقول كده انا باقي لي 3 دقائق هختمهم بسرعه كده. اخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة الزيت. قال طب روح استعير أوعية من عند جيرانك ولا تقللي. راحت جابت أوعية وقال لها صب بقى في الأوعية دي من الزيت، من دهنة الزيت. وبعد كده قال لها بيعي بقى الزيت ده وأوفي بما إيه الـ الـ الـ يعني أوفي الدين اللي عليك وعيشي بما تبقى. يعني أقول لك على حاجة، الرب سوف يوفي ما عليك، الله سوف يعينك بطريقة غير عادية ليسدد جميع الاحتياجات. احنا اختبرنا الكلام ده امام الله، ما هو وعظ امام الله، ما هو وعظ، احنا اختبرناه. نسأل بولس النهاردة اكيد اختبر، اسأل ورا الكاميرا كلهم يقول اختبرنا، حضراتكم اختبرنا معية الله، رعاية الله، تسديد الديون، تسديد الاحتياج، يملأ إلهي كل احتياجاتكم. الله يهتم بنا، الله يهتم بي، هو مشغول بينا، مشغول بكل الأمور اللي احنا بنمر بيها دي. أقولك على حاجة، صدقني سترى رعاية عظيمة من الرب في الأيام القادمة. الرب راعية فلا يعودني شيء، مش هتحتاج، مش هيخليك أبدا أبدا أبدا مذلول، مش هيذلك. الله مش بيذل حد أبدا، أنت ابنه، أنت بتجري عليه بتحتمي فيه. أقولك على حاجة، أقولك صدقني سترى نعمة غير عادية وسندة غير عادية الأيام القادمة. اولا انا بشكرك جدا يا أسيس بولس على وجودك معايا حقيقي. ثانك يو اتبركنا وتعزينا بيك، نشوفك تاني. ها وبشكر احبه الغاليين جدا ميشو ويوسف، ثانك يو، يعني بجد ربي يبارككم، كان وقت جميل قوي. وبشكر كل اللي ورا الكاميرا حقيقي، ربي يبارككم. انا كمان بشكركم لاجل حسن المتابعه واقدر جدا متابعتكم. احباء الحلقه تتعاد بكره الساعه 2 على قناه الكارما شرق الاوسط، وتتعاد يوم السبت الساعه 1:30 على قناه الكارما عائله، وتتعاد يوم السبت الساعه 9 بالليل على قناه التلمذة، وتشوفها حضرتك على يوتيوب الكارما، وهتشوفها كمان على يوتيوب برنامج جه وقتك. إلى أن ألتقي بكم الأسبوع القادم مع حلقة من برنامج جه وقتك، أترككم في رعاية الله.

أحبائي المشاهدين في كل مكان في العالم، برحب بكم وحلقة جديدة في اسم الرب يسوع هتكون رائعة. اطلبوا تجدوا، ومدام بنطلب وجهه هو قال اطلبوا وجهي.

0: اتعود وعودنا ان احنا لما بنطلبه بنلاقيه فعلا عونا في حينه وجد شديدا. هيدينا احسان رائع لكل حد بيشوفنا النهارده او هيتواصل معانا بالتليفون. برحب ب مش هقول ضيف الحلقه صاحب الحلقه القسيس عصام حداد. اهلا بيك قسيس عصام.
1: اهلا فيك.
0: وسعيده اني اكون مع حضرتك في الحلقه.
1: زمان عنك.
0: ايوه لينا مده فعلا. يا اهلا وسهلا بحضرتك.
1: وفيك يا اختي.
0: يباركك القدير.
1: شكرا.
0: امين. احبائي المشاهدين النهارده هنتكلم عن موضوع رائع جدا كان بيتكلم فيه الرب يسوع كذا مره عن ملكوت الله. بس أروع حاجة إن ملكوت الله دي قال في داخلكم. إيه ده؟ إيه الكلام الفصيح الكبير ده؟ ملكوت الله في داخلنا؟ نعم، ها ملكوت الله في داخلكم. يا بخت يا بخت يا بخت المؤمن اللي يحيا في داخل دايرة الملكوت. خلينا نشوف الكلام ده في كلمة الله. هنقرأ عددين من إنجيل لوقا أصحاح 17 عدد 20 و21. لوقا 17 20 21 بتقول كده كلمة الله: ولما سأله الفريسيون متى يأتي ملكوت الله، أجابهم وقال: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هوذا هنا أو هوذا هناك، لأن ملكوت الله داخلكم. لأن ملكوت الله داخلكم. خلونا نصلي مع القسيس عصام قبل ما نبدأ كلامنا. تفضل يا حبيبي القسيس.
1: يا رب بنشكرك اليوم لصلاحك يا سيد الرب، ولكلامك يا رب المملوء بالحياة يا سيد. صلاتنا يا رب في اسم الرب يسوع المسيح إن كل شخص بشاهدنا يملكك يا رب على قلبه على كيانه على أفكاره على حياته
0: يا رب،
1: ويستودعك نفسه يا سيد باسم الرب يسوع المسيح. الحاجة فقط إلى واحد، وأنت هو الواحد الأحد يا رب. أملك على قلوبنا يا سيد الرب، أملك على مشاعرنا على أفكارنا على أعمالنا يا رب، على تصرفاتنا يا رب. أملك علينا يا رب الروح القدس الساكن فينا، لأنه أجسادنا يا رب هي هياكل لروحك القدوس. تعالوا اليوم وسود سيادة كاملة يا رب على حياتنا يا رب، على البرنامج على الحلقة يا رب.
0: بسم يسوع.
1: وعطينا كلام يا رب يرد الروح ونرجع إلى عمق الشركة معك من جديد.
0: يا رب.
1: ساعدنا اليوم يا رب أن نأخذ قرارات جديدة في تبعيتك يا سيد الرب. وتمليكك يا رب على حياتنا في اسم الرب يسوع المسيح نعطيك المجد والكرام إلى أبد الآبدين.
0: أمين أمين
1: أمين. أمين.
0: مبارك اسم الرب، وها ملكوت الله في داخلكم.
1: هللويا.
0: يا ترى موقفك وموقفك إيه من ملكوت الله؟ وهل إحنا عارفين المعنى؟ القسيس عصام هيتكلم معانا في النقط الرائعة دي، وكيف نحصل على هذا الملكوت في داخلنا. قسيس عصام، يعني إيه ملكوت الله؟
1: لما بنسمع كلمة ملكوت، الأصل ملك، الأصل مملكة.
0: مملكة أو
1: المملكة، لما في مملكة لازم يكون في هناك ملك.
0: أيوة.
1: وإذا في هناك ملك لازم يكون في هناك شعب، لازم يكون في هناك بلد، لازم يكون في هناك منطقة يملك فيها هذا الملك، لازم يكون في هناك قصر لهذا الملك، يكون جيش لهذا الملك، يكون شعب لهذا الملك، يكون لي سلطان، يكون لي يعني نفوذ في كل أنحاء المملكة. لا تسمى مملكة إن لم يوجد هناك ملك.
0: طبعا.
1: فملكوت الله هو المكان اللي يملك فيه الله. أيوة. على رعيته. لما بيقول ملكوت الله داخلكم معناته يملك الله على أرواحنا على نفوسنا على أجسادنا في داخلنا، فهو الملك. المتربع

0: على عرش القلب.
1: ده كلام كبير قوي.
0: طبعا ما دام ما هو المتربع على عرش القلب معناته سلطانه ونفوذه ينطبق علينا.
1: أيوه.
0: كأولاده كهياكله، لأنه في رسالة كورنثس الأولى صح 3 وصح 6 بقولنا أنتم مش عارفين أنه أنكم هياكل الله وروح الله ساكنا فيكم، فمجد الله في أجسادكم التي هي لله. فإذا هذا الجسد اللي أنا لابسه، هذا الجسد هيكل لروح الله القدوس الساكن فيه، هو سكن فينا. إمتى سكن روح الله في داخلنا؟ في الولادة الجديدة،
1: لما قبلنا المسيح.
0: بالضبط.
1: طب إزاي الشخص يحصل على هذا؟ أي حد ممكن يحصل على هذا الملكوت في داخله؟
0: الله ممكن يملك على كل إنسان إذا الإنسان فتح الباب،
1: إذا تجاوب معه.
0: يعني هلأ في سفر الرؤيا بقول أنا ذا واقف على الباب وأقرأ، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه أتعشى معه وهو
1: معي.
0: فأي إنسان ما فيش تحديد لأي جنسية أي عرق أبدا، مش مشكلة أنت من فين، من أي بلد في العالم، ولا مشكلة أنك أنت في ديانة خاصة أبدا، ما تفرقش الديانات كلها اللي في العالم. يعني بتروح إلى الهند في عندك يمكن بجوز 250 ألف أو 350 ألف إله، وفي ناس كلها بتعبد هذه
1: الآلة بالألاف.
0: فهي ما تفرقش لو واحد من السيخ اللي في الهند فتح للرب يسوع أنه يسكن في قلبه.
1: أي.
0: فهذا الشخص ولد بيولد ولادة جديدة بعمل الروح القدس في روحه هو شخصيا، بعيد التواصل بين روح هذا الإنسان وبين روح الله، فبصير في هناك ولادة جديدة.
1: إذا قبل،
0: إذا هو قبل
1: أن المسيح يملك على حياته،
0: على حياته. فلما بيملك فملكوت الله بصير فين؟ في قلب هذا الإنسان. هلأ هذا الإنسان لما يولد ولادة جديدة، لما يطلب أنه الرب يسوع يسكن في قلبه، وين ما راح، وين محل، وين ما راح، بأي مكان بروحه، أي مكان بحل فيه، حضور الله الساكن فيه بيأثر في هذا المكان. والناس حواليه بتشوف المسيح فيه. ليه؟ لأنه أصبحنا نحن سفراء
1: عن المسيح،
0: عن المسيح. والله يعظ من خلالنا، فكلامنا أعمالنا تصرفاتنا تتكلم عن الساكن فينا والرجاء المبارك للناس اللي حوالينا. فباستمرار بتلاقينا بنتكلم للناس عن الخلاص. ليه؟ المتعة اللي أخذناها، الفرح اللي أخذناه في الخلاص، في الولادة الجديدة، حضور الله اللي في حياتنا اللي مستمتعين فيه كل يوم، وملاقي أنفسنا عايشين في السماء. فهذه هذا الفرح، هذه البهجة اللي في داخلنا ما بنسكتش عليها، لازم نشارك فيها الآخرين. لأنه وصية الـ Great Commissioning، الإرسالية العظمى اللي الرب أرسلنا إليها، أن نذهب إلى العالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. من آمن واعتمد خلص، ومن لم يؤمن يدان. عرفتي؟ فإحنا بنحمل حضور الله وين ما رحنا. في شيء أنا بشوفه دائما في حياة الشخص الممتلئ من الروح القدس، بحس دائما أنه الشخص المملوء من روح الله كشاف الروح القدس دائما متسلط عليه، وبيستخدم روح الله بقوة في وسط الجماعة، في وسط الناس. ممكن عن طريق الكلام اللي بيقوله، ممكن عن طريق الوعظ، عن طريق التعليم، بيأثر على الناس، والناس بتاخد الكلام وبتفرح، لأنه كلام الرب هو روح وحياة.
1: صح.
0: يعني الكتاب اتكتب كله وناس الله مسوقين

0: من الروح القدس.
1: من الروح القدس. فكانوا تحت المسحة لما كتبوا.
0: صح.
1: فلما بنقرأ كلمة الله هذه المسحة بنسميها reactivation. بس تقرأ الكلمة بتلاقي المسحة ظهرت وحضور الله ظهر. فلهذا السبب نحن آنية للكرامة. لهذا السبب الرب اختارنا أن نكون بركة في هذا العالم ونحن ملح الأرض ونور. صح. في هذا العالم.
0: مزبوط. مزبوط.
1: هذا المفروض. فأنا اللي بخاف منه في مرة من المرات أني أكون أنا سبب عطرة لإنسان بسبب تصرف أنا عملته.
0: ده صح.
1: ده بيخوفني يا رب. أنا مش عايز أكون ولا في أي صورة من الصور ولا في أي موقف من المواقف أكون أنا أعثر إنسان، يعني أأثر سلبيا على حياة إنسان من أنه يقترب من الرب. ليه؟ لأنه أنا سفير عن المسيح. أنا بمثل إلهي في أي مكان أنا بكون فيه. أنا مفروض أكون سبب بركة في حياة الناس.
0: ده صح.
1: هلأ ممكن عدو الخير يعمل أمور يشوه صورتي أمام الناس في سبب لسبب حتى يخليهم أو يفشلهم عن تبعية المسيح. لكن الله دائما بيظهر الحق.
0: أكيد. عرفتي. أكيد أكيد، لأن إحنا أواني بشرية.
1: مظبوط.
0: ويعني أواني فخارية، فهو بيصلح فينا أول بأول وبيرضى يباركنا ويتمجد فينا. لكن ده ما يمنعش إن أحيانا يعني بنزل كبشر. يعني أستأذنك في مكالمتين وأرجع لك تاني حتى sure. القسيس. معنا الأخ أشور من بلجيكا. أهلا بك أخ أشور، تفضل حضرتك على الهواء.
2: مرحبا مدام.
0: أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك، تفضل.
2: شكرا. ممكن طلب اتصال من أبونا عصام؟
0: يس تفضل.
1: أهلا فيك أخوي.
2: مرحبا أبونا.
1: أهلا فيك أخوي.
2: أبونا ممكن طلب اتصال لأمي؟ أمي كثير تعبانة جسديا.
1: شو سبب التعب؟
3: صدقا هي في عندها يعني قلب يعني عندها قلب وألم في الظهر.
1: ألم في الظهر؟
3: نعم.
1: والشيء الثاني؟
3: ورجليها تنمل.
1: أيوة. أوكي. عندك هي بتسمع؟
3: نعم.
1: موجودة عندك؟
3: نعم هي موجودة تسمع على التلفزيون.
1: طيب في شيء أساسي وفي شيء مهم بتحب نصلي في البداية قبل ما نصلي للشفاء؟ بتحب نصلي نطلب انه الرب يسوع يسكن في قلبها وفي قلبك انت؟
3: امين.
1: طيب خلينا نصلي مع بعض. يا ريت الوالدة تسمع وتعيد معي وحضرتك كمان. صلي معي. يا ريت كل شعب الرب في كل مكان بسمعنا اليوم يصلي معنا هذه الصلاة. وين ما كنت الرب بيسمعك. وين ما كنت الرب بيسمعك. الله يسمع الكل. صلي معنا. قل له يا رب.
0: يا رب يسوع.
1: أنا بتوب من كل قلبي.
2: أنا بتوب من كل قلبي.
1: على كل خطاياي.
0: يا رب.
2: على كل خطاياي.
1: وأطلب منك تسامحني.
2: وأطلب منك تسامحني.
1: وتسكن في قلبي.
2: تسكن في قلبي
1: بروحك القدوس.
2: بروحك القدوس.
1: وتولدني ولادة جديدة.
2: وتولدني ولادة جديدة.
1: وتفتح معي صفحة جديدة.
2: وتفتح معي صفحة جديدة.
1: وتملك على حياتي.
2: وتملك على حياتي.
1: وتكتب اسمي في سفر الحياة.
2: وتكتب اسمي في سفر الحياة.
1: أؤمن بصلبك على الصليب.
2: أؤمن بصلبك على الصليب.
1: وموتك.
2: وموتك.
1: وقيامتك.
2: وقيامتك.
1: وأنك حي.
2: وأنك حي.
1: أملك على جسدي.
2: أملك على جسدي.
1: وفكري.
2: بفكري.

0: وقلبي
1: وقلبي
0: باسم الرب يسوع المسيح.
1: باسم الرب يسوع المسيح.
0: آمين.
1: آمين.
0: آمين. خلينا نصلي لوالدتك. يا ريت شعب الرب يصلي معي لأجل والدته لأخويا شور. يا أبوي السماوي، بالاتفاق مع شعبك في كل مكان في العالم، يا رب بنرفع والدته لأشور يا رب
2: باسم يسوع
0: اليوم، طلبتك وطلبت أن تسكن في قلبها يا رب. أصبحت بنتك يا رب، وأشور أصبح ابنك اليوم، وكتبت أسماءهم في سفر الحياة. يا رب نطلب منك أن ترسل كلمتك يا رب لوالدته يا رب بالشفاء للعمود الفقري، وكل غضروف في العمود الفقري، وكل ديسك
2: يا رب
0: في العمود الفقري، وكل عصب في العمود الفقري، وكل ضغط على أي عصب في العمود الفقري باسم الرب يسوع المسيح. والتنميل في القدمين يا سيد الرب، ومسببات التنميل ومسببات الألم في الظهر باسم الرب يسوع المسيح، نطلب منك يدك الشافية تلمس ظهرها يا سيد الرب من الرأس وإلى أخمص القدمين يا رب، وتعطي الشفاء الكامل لبنتك، وترفع عنها الوجع باسم قدوس القديسين، باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد نصلي.
2: آمين.
0: آمين.
2: آمين يا أخي أشور. الرب يتمجد مع ماما ويلمسها ويشفيها في اسم الرب يسوع، ويبارك حياتك يا عزيزي. طيب معنا الأخ يوسف من ميتشيغن. أهلا بك يا أخي يوسف، تفضل حضرتك. ألو. على الهواء.
3: ألو، مساء الخير.
2: مساء الخير، أهلا بك.
3: أنا شفتك last month banquet بالكرمة بالكاليفورنيا، بس أتمنى تريد أشوف بس عصام، بس ما شفته.
0: الأسبوع الشهر الماضي كان فرح بنتي، مظبوط، ما قدرت أكون في
3: البنك. ألف مبروك. ألف مبروك.
0: يبارك بعمرك. أشكرك حبيبي.
3: بس عصام،
0: نعم،
3: أريد تصلي لي أختي خطية عندها سرطان بالصدر، وبكرة أول مرة راح تضرب كيمو ثيرابي.
0: متأكدين من موضوع السرطان؟ عملوا كل الفحوصات؟
3: يس، وحتى قالوا عندها يعني هو رايح أكثر على الغدد
0: الليمفاوية.
3: يس. وبكرة حتى خلوا لها جهاز على المدي، خلوا لها الكيمو ثيرابي، وبكرة أول يوم راح يخلوا لها الكيمو ثيرابي. أريد أصلي لها.
0: أي ستيج؟
3: صدقني ما بعرف قص عصام.
0: طب أقول لك بصراحة، بسيطة. نعم. بسيط جدا، بسيط جدا الموضوع، ما تأخذه بتعقيد أبدا، لأنه الرب إلهنا اللي احنا بنعبده إله حي. لما بنصلي الرب بسمع الصلاة.
2: yes.
0: لما بتصلي الرب بسمعك.
3: هي اسمها نوال.
0: نوال سلمت حياتها للرب.
3: عندي مشكلة ثانية بليز.
0: تفضل.
3: الأحد اللي فات الساعة 5 الصبح طلعنا أني ابني كل واحد في سيارة لوحده. ثالث بيت من بيت جارنا ابني ضرب السيارة، ضرب السيارة مع جاري.
0: أيوة.
3: اضطريت أكذب على البوليس وعلى النيبر مالتي، قلت لهم أنا أسوق السيارة، لأنه ابني قبل سنة ماخذ تيكت كان over يعني كثير، وكان عندنا جاي لنا من ستيت ميشيغان، قالوا اي تيكت واي اكسيدنت واي شيء اللي يسويه راح ناخذ اللايسن ماله، ما راح ننطيه لما يصير عمره 21 سنه. هو هلا 17 ونص. كذبت اني كذبت، قلت للبوليس والنيبر اني اسوق السياره. صدقني هاي صار لي 5 ايام احس بالندم لانه كذبت، بس ما عندي غير تشويس. قلت لهم اني سقت السياره، بس مو اني كنت، ابني. واني كنت امشي وراه، قلت لابني انزل اصعد بسيارتي واني راح اصعد بسيارتك

0: نص الصبح، قعدت من النيبر مالي قلت لهم ضربت السياره مالتكم، وخابرنا بوليس وسوينا ريبورت باسمي اني. كذبت.
1: اخذت مسؤوليه تصليح السياره
0: عليها.
1: اخذت مسؤوليه تصليح السياره.
0: عندي انشورنس يعني سيارتي وسياره الجيراني مال نيبر.
1: راح تصلح له سيارته؟
0: انشورنس راح يصلح سيارتي وسيارته.
1: طيب انا بشجعك انك تتكلم مع جارك وتقول له الحقيقه. وانا متاكد
0: من البوليس شلون خفت على المود لا ياخذون اللايسن ماله.
1: تعرف يمكن الرب يكون عم بحميه، لانه عم نشوف حوادث كتير لشباب لسه جداد في سواقة السيارات، نشوف حوادث كتير صعبة. يمكن الرب عم بحمي أخوي، ما تزعل. يمكن الرب
0: بس أني هاي يعني سويت الكذب، كذبت على جاري وعلى البوليس.
1: ضروري يعني لازم تصفي الموضوع مع الجار، لازم يعرف الجار، وفي نفس الوقت لازم تقول للشرطة. أنا متأكد إذا رحت أنت على الشرطة راح يتفهموا الموضوع. إحنا نصلي أنه الرب يعني يطلعك من هذا المأزق.
0: وراح يصير غير شغلة، وراح تفوت على إنشورسات ما إنشورسات.
1: هل تثق
0: أطلع من هاي المشكلة؟
1: هل تثق أنه الرب بحل كل المشاكل؟
0: يعني هل تعتبر هاي كذبة؟ لو شلون أنا ردت أحمي ابني بس، هاي كانت غايتي.
1: أنا معك بس ما أقدرش أغطي الغلط بغلط.
0: يس يعني نصلح الغلط بغلط، هذا غلط
1: بالضبط. فلازم يتصلح صح. من خبرتي مع الرب أنا بشوف لما دائما بتبع الكلمة وبمشي بحسب الكلمة، دائما أنا كسبان، دائما أنا كسبان. أنا عارف إنه الرب يحافظ على ابنك، ومن إيمانك الرب بحافظ على ابنك بسبب صلواتك لابنك. فدائما لازم نعمل الصح اللي بيرضي الرب. أنا ما بتفرق مع الناس ولا بتفرق معي الشخص يزعل ولا ما يزعلش. أنا اللي بهمني إنه نرضي الرب في أعمالنا وتصرفاتنا. فأنا معك إنه عم تحاول تحمي ابنك، بس الرب عم بحاول يحمي ابنك أكتر منك. زي ما قلت لك لسه جديد من أولادنا، لسه ابتدوا يسوقوا، عرفت؟ خطر كتير، لازم يعني نكون في كنترول أكتر على الأولاد.
0: One more thing، السيارة راح تروح تورا دامج.
1: يا يسوع.
0: يعني أخاف لا أطلع من غير مشكلة وأوقع بمشكلة ثانية.
1: بس ابنك لا يعني ابنك الاشياء اللي عملها
0: ما راح اشتري له سياره ما راح اخليه يسوق سياره.
1: لا هو بحتاج يتعلم يسوق، لسه ما تعلم.
0: صار له سنه وسبعة اشهر يسوق السياره. حتى من جيت على كاليفورنيا خليته يسوق بيوم واحد 6 ساعات. رحت على سان دياغو ورجعت لي عندكم هو يسوق. وقالوا لي مع العلم اللي أجرت السيارة قالوا لي ممنوع يسوق ابنك لأنه ما عنده 21 سنة، قوانينه هيك. وقلت هو راح يسوق على مسؤوليتي، بس الظاهر أنا سويت ابني يعني دللت أكثر ما يلزم، لازم يتعاقب.
1: هو العقاب دائما مرات بنفكر إنه صعب، بس أقول لك بكل صراحة لازم يتعلم انه في قانون ولازم يخضع للقانون. الشيء اللي انت بتعمله انت قدوه له، ففي المستقبل راح يكرر الاخطاء اللي انت عملتها.
0: يس مهم. هيك وجداني يعني ضميري موجعني لانه متكذبت على البوليس وعلى جاري.
1: هلا هو بالنسبه
0: يعني ما له علاقه، لانه جاري هو سيارته راح يصلحها الانشورنس، يعني ما يدير بال. والجار امريكي يعني كثير كثير كثير، هو ومرته كانوا نايس يعني كثير. بس اتصور اني سويت ابني سبويل، دللت ابني.
1: كلامك سليم،
0: يعني اتصور اني مشكله يمي هي.
1: مظبوط، ويعني الاعتراف بالخطا فضيله. وكويس انك انت، انا مبسوط انك قلت الكلام على البرنامج حتى كل شعب الرب يسمع.

0: ما انه هي. لما بنغلط بنعترف بالغلط.
1: دلال دلال مدللين اولادنا اكثر من لازم.
0: صح، لازم يتعلم المسؤولية ولازم يتعلم يعني اذا حكوا انه لسن ال 21 مفروض ما يسوق ابدا، هيك بتعلموا المسؤولية، بتعلموا يعني احترام القانون.
1: قبل سنة عمره 16 سنة وخمس شهور يعني اخذ تيكت، يعني الشارع سرعته 40 مايل يسوق به 65.
0: طيب بدي أسألك،
1: يعني هيك بوليس ستيت ميشيغان دزونا التيكت، قالوا بعد أي تيكت أي أكسيدنت رح ناخذ اللايسن ماله، ما رح نطيل وعمره 21 سنة.
0: طيب بدي أسألك سؤال، أي أسهل عليك، ينحرم من السواقة لسن ال 21 ولا يتورط هو نفسه ينأذى في حادث سيارة بسبب تهوره؟
1: يعني أنا ندمت من قلت لهم أني سقت السيارة. يعني أني أي وش لازم ما يسق سيارة ال 21، ندمت.
0: شوف أولادنا بتعلموا منا.
1: خفت هلا لا أصير أني مشكلة ثانية إذا أقول للبوليس.
0: طب خلينا نصلي.
1: النمر ما عندي مشكلة أقول له، بس البوليس خايف.
0: طب خلينا نصلي.
1: بليز.
0: أول شيء رح نصلي.
1: أني هل أني أصوم؟ أسوي أي شيء أكثر من الغلطة مالتي؟
0: شوف
1: اللي أنا كذبت.
0: الكتاب بعلمنا إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا.
1: أنا اعترفت قدام العالم كله.
0: أمين، هذا الاعتراف
1: وقدام الله وقدام العالم.
0: أمين. فشو الكتاب بيقول؟ إن اعترفنا هو أمين وعادل.
1: نعم.
0: أن يغفر خطايانا ويطهرنا من كل إثم. فاعترافنا الرب سامحنا على الخطيئة اللي ارتكبناها. اعترافك اليوم الرب سامحك، بس ما بينتهي الموضوع هون، لازم تصلح الغلط اللي انت عملته.
1: نعم. عرفت؟ بس خايف اقول للبوليس لا اوقع
0: من احنا خلينا نصلي. خلينا نصلي انه الرب يدارك الموضوع بحكمته. يعني ممكن الرب يحط قدامك في قسم الشرطة في البوليس شخص اللي يتفهمك كأب وممكن يساعدك وممكن ما عرفش، لكن أنا اللي أعرفه إنه مدام ما احنا اعترفنا الرب حيتولى الموضوع، احنا منسلمه هذا الموضوع. بس بس ابنك يعني إذا بتحبه مظبوط من كل قلبك لازم تعلمه احترام القانون والخضوع للقانون. ضروري ضروري بهالطريقة هاي رح يتعلم، بهالطريقة رح يتعلم.
2: في مكالمات كتير يا حضرة الأسيس. صلي له.
0: آسف أخوي يوسف، بس بالفعل أخت سلوى بتقول إنه في مكالمات كتير الناس تنتظر على الخط. بس خلينا نصلي. يا أبوي السماوي برفع الأخت نوال أمام عرش النعمة.
2: يا رب
0: يا رب بنصلي شفاء للصدر يا سيد الرب، الكانسر في الصدر في اسم الرب يسوع المسيح، وفي الغدد اللمفاوية فديك المنطقة كلها، وأي خلية يا رب عم بتحاول يا رب تتعدى على أجزاء أخرى من جسدها يا رب، بنصلي إنك أنت تحد عمل السرطان وتنهي عمله يا سيد الرب، وتأمره بالتراجع إلى اللاشيء في جسدها في اسم الرب يسوع المسيح. منصلي تعطي أخوي يوسف الحكمة في الكلام مع البوليس يا سيد الرب، وتتدخل أنت في هذا الموقف وتساعده يا رب حتى يكون قدوة لابنه وقدوة صالحة لابنه يا رب في اسم الرب يسوع المسيح. نصلي. أمين.
2: يا رب يسوع رب يتمجد يا عزيزي.
0: أمين.
2: طيب ناخد الأخ هاني من مصر. أهلا بك يا خاني، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل يا خاني. الأخ هاني من المنيا، أهلا وسهلا بك.
3: لي 15 سنة فندم، متجوز ما عنديش أطفال، والموضوع ده عمل لي مشاكل نفسية جامدة، ورحت أتعالج عند دكتور نفساني لي 6 أشهر ولا دخل 7 أشهر، والموضوع ده تعبني وبرضه لسه ما صحتش. عايز ربنا يكرمني بنفسه ويشفيني من الهوس اللي دماغي ده.
0: لا هو مش هوس. هو مش هوس، هو احتياج، ومشيئة الرب يكون عندك أطفال. بس بدي أسألك أول أخوي هاني، هل الرب يسوع سكن في قلبك؟
3: تماما فندم، في قلبي حقيقة
0: ساكن في قلبك؟
3: لا بعد عمل الأسبوع
0: امين امين. خلينا نصلي.

0: يا أبوي السماوي برفع أخوي هاني أمام عرش النعمة. يا رب أنت قلت أثمر وأكثر وأملأ الأرض. يا رب باسم الرب يسوع المسيح نطلب منك أنك تلمسه، تلمس زوجته يا سيد الرب، تلمس أجسادهم يا سيد الرب، وتعطي خصوبة غير عادية يا سيد الرب، وتعطي يا رب نسل بشر، تعطي طفل يا سيد الرب لهاني يا سيدي باسم الرب يسوع المسيح، يختبر الأبوة ويختبر حنان الأبوة أيها السيد الرب، وبنفس الطريقة يا سيد الرب زوجته تختبر الأمومة في اسم الرب يسوع المسيح. اكرمهم بنسل بشر في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين يا رب.
1: أمين أمين. رب يحسن إليك ويكرمك بزرع بشر في اسم يسوع يا عزيز.
0: أمين.
1: معنا الأخ مختار من أسيوط. أهلا بيك يا أخ مختار. تفضل.
2: ألو.
1: تفضل.
2: ألو.
1: وإحنا ألو. عارفين وفاكرين ابن حضرتك صح؟
0: ملاك
2: مختار من أسيوط حضرتك.
1: أيوة ملاك ابنك.
2: عشان طب الصلاة من ملاك ربنا يستجاب.
1: أيوة.
2: وخليه يكلمني حضرتك.
1: ملاك في ليبيا.
2: ألو.
1: صح؟
2: ألو.
0: أيوة.
1: سمعينك.
2: أيوة قسيس عصام.
0: أيوة حبيبي. كلمك ولا لسه؟
2: لسه ملاك عايزين طلب الصلاة من أجل وكذا. يا بلي يا رب نجيله سنة ولا إلى عشر أيام.
0: أوكي. أوكي. أوكي. أوكي حبيبي. صدقني بشكل مستمر يعني حتى في الكنيسة بنصلي له. بنصلي إنه.
2: أنت عايزين طلب الصلاة من أجل ملاك يا قسيس عصام.
0: حبيبي.
2: عايزين يبلي رجلي يا قسيس عصام صدقني ونصلي مع بعضين يا رب نستجاب.
0: أمين يا رب. أنا بشكرك يا رب على اتصال ملاك مع والده.
1: يا
0: أنا بشكرك يسوع. على اتصاله مع والده يا رب. إحنا بنعلن أنه يتصل ويكون في سلام يا سيد الرب وياخد والده خبر أنه ملاك يسوع. بسلام يا رب باسم الرب يسوع المسيح.
1: أمين.
0: نشكرك أمين. على المعجزة باسم الرب يسوع. أمين يا رب.
1: أمين أمين.
0: باسم الرب يسوع
1: بسكوت خلاص الرب.
0: أمين
1: باسم الرب
0: أمين.
1: يسوع المسيح
0: هيتصل ملاك
1: أكيد
0: باسم الرب
1: في اسم يسوع حماية
0: بيجي خبر منه.
1: ها؟
0: بيجي خبر منه
1: باسم يسوع.
0: بعض أمين. الأحيان الأولاد ما بفكروش بالأهل
1: يعني الرب إن شاء الله
0: بيكون الأهل على نار والأولاد في عالم
1: طبعًا.
0: تاني
1: طبعا طبعا. معنا الأخ سمير من مصر. أهلا بك يا أخ سمير. تفضل حضرتك على الهواء. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون لو سمحت. وطي التلفزيون يا أخ سمير واسمعنا من التليفون لو سمحت. تفضل. أيوة تفضل يا عزيز. أهلا مساء النور. أهلا بيك. تفضل. أهلا وسهلا بيك. تفضل.
2: عايزين طلب الصلاة باسم جوزيف سمير خميس.
0: باسم مين؟
1: اسمك انت؟
2: جوزيف سمير خميس.
1: جوزيف سمير ده ماله جوزيف؟
2: عشان عامل عملية زرع عدسات وهو نظر خنضعيف.
0: زرع
2: ايه؟ عدسات. ربنا يتمم شفاء.
0: في العين ها؟ امتى العملية؟
2: في العين الاثنين.
0: امتى العملية؟
2: نعم؟
0: العملية امتى؟
2: العملية عملنا قبل 3 أيام.
0: عملتوها؟
2: عملناها الحمد لله.
0: اوكي اوكي. فتحوا على العين ولا لسه بعد اسبوع؟
2: نعم؟
1: شال الغطاء اللي على عينه ولا لسه؟
2: شالوا ثاني يوم على طول.
0: وبشوف؟
2: ثاني يوم.
0: وبشوف؟
2: الحمد لله كويس بس عايزين ربنا يتمجد والمسيح يديه بالشفاء ويشفيه ويتمم شفاء يا رب.
1: امين. رب يتمم شفاء
0: يا رب. بنرفع امامك جوزيف
1: يا
0: وبنصلي رب. عملية زرع العدسات اللي تمت من 3 أيام تكون ناجحة يا رب بكل المقاييس والجسم ما يرفضش أي شيء يا سيد الرب. ما يرفضش العدسات لكن يا رب يتم يا عملية سوى. البصر يا رب ويقدر يشوف في اسم الرب يسوع المسيح. نعطيك المجد والكرامة لأنك أمين. سمعت واستجبت. أمين
1: أمين أمين أمين في اسم يسوع.

0: يسوع.
1: هللويا.
0: معانا مريان من مصر، اهلا بيك يا مريان، اتفضلي حضرتك على الهواء. اتفضلي يا حبيبتي، اهلا بيك. ايوه سامعينك يا مريان، اتفضلي.
2: مساء الخير.
0: مساء الخير، اهلا بيك.
2: ممكن اتكلم مع حضرتك الاساس من طول؟
1: اتفضلي اختي سامع.
0: سامعك يا حبيبتي.
2: حضرتك انا عايزه طلبه بسبب موضوع الجواز. احنا ثلاثه، بنتين وولد، ووالدي متوفي، فسننا كبير احنا الثلاثه، وكل ما بيحصل خطوبه وكده فما بيحصلش نصيب.
1: تحصل خطوبة لكن ما بتستمرش؟
0: آه، مش بيحصل نصيب، مش بتكمل هي وأخواتها.
1: يا أبونا السماوي، في اسم الرب يسوع المسيح، برفع يا بنتك وأختها وأخوها يا رب. يا بنلغي يا رب كل أعمال سحر، كل أعمال شعوذة يا رب، كل أعمال شيطانية عليها، على أختها وعلى أخوها باسم الرب يسوع المسيح. أيوة. بنعلن يا سيد الرب غطاء يا رب، الدم يسوع عليهم يا سيد. أيوة الرب. أيوة دم يا رب. يسوع المسيح اللي سال على عود الصليب، بنغطيهم بدمك حماية ستر وغطى يا رب من كل أعمال الشر ومن كل أعمال الحسد والغيرة في اسم الرب يسوع المسيح. وبنعلن مشيئتك الصالحة الكاملة المرضية للإخوة يا سيد الرب تتمجد. أيوة. في حياتهم وفي ارتباطهم يكون ارتباط من عندك أنت، ولا أي قوة شيطانية تقدر توقف أمام هذه الارتباطات باسم الرب يسوع المسيح. نصلي أمين.
0: أمين أمين يا مريان، رب يكرمك ويكرم إخواتك يا حبيبي.
1: أمين.
0: بارتباطات رائعة من السماء علشان فعلا تبقى مكافأة ليكم أنتوا التلاتة.
1: أمين باسم الرب يسوع.
0: ومعانا بنت الرب من مصر، اهلا بيكي، اتفضلي حضرتك على الهواء.
3: الو.
0: اهلا بيكي، اتفضلي يا حبيبتي.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: انا بنت الرب. أوكي. من القاهره.
0: اوكي اتفضلي.
3: انا طالبه منكم صلاه من اجل اخو جوزي، عنده مرض الوحش، فكنت طالبه صلاه من اجل.
1: فين المرض؟
3: في الكبد.
0: يا يسوع.
1: عندك هو؟
3: لا هو مش موجود معي.
1: ممكن اسمه الأول؟ على فكرة لكل شعب الرب في كل مكان، احنا مش محتاجين نعرف اسم العائلة أو الأب، بس اسم الشخص نفسه حتى نصلي باسمه بالاسم.
3: مرات اسمه سامي مظهر.
1: لا سامي مش محتاجين نسمع اسم سامي. العائلة
0: عايزين اول اسم.
1: امين. يا ابانا السماء، ونرفع سامي امام عرش النعمة.
0: يا رب يا
1: انت القادر على كل شيء. أيوة. لا يعصر عليك. أيوة. اي مرض.
0: ايوه يا
1: لا يعصر عليك اي مرض، لا يصعب عليك اي شفاء لاي مرض يا رب. بنصلي انك تلمس الكبد وتؤمر الكبد يا رب بالشفاء الكامل، وتؤمر السرطان بالتراجع الكامل من الكبد ومن كل الجسد يا رب باسم المبارك الحي، باسم رب المجد يسوع المسيح اللي يدعى اسمه عجيبا مشيرا. أيوة. أيوة. إلها. أيوة. قديرا أبا. نعم. أبديا رئيس السلام. نعم. نصلي يا رب. أمين يا رب.
0: أمين أمين أمين يا حبيبتي. رب يتمجد مع سامي في اسم يسوع، ويكرمنا كلنا في شفائه في اسم الرب يسوع.
1: أمين
0: أمين. ومعانا بنت الرب تاني من مصر، أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء. أيوة تفضلي يا حبيبتي.
4: أختي سلوى، ربنا يباركك.
0: أيوة. يباركك يا روحي.
4: بتسمع معايا؟
0: ايوه
1: اهلا بيك.
0: هو سامعك، اتفضلي.
4: اهلا بيك. كنت طالبه صلاة، انا عندي اكتئاب وبتعالج منه، تعبانه خالص لان اتعرضت لمشكله كبيره، ومعايا ابني الكبير المفروض كان يستلم شغله، قاعد 20 يوم في البيت مش راضي يروح ومش قادرين ومقيد، وبعد ما راح قال لنا رحت وعدوها عليا، معرفش راح ولا ما راحش ولا بيكذب علينا. وبعد كده طبعا احنا خايفين يكون في مساءله، يعني او ياخد جيزه او بيقول هروح تاني قالوا له تعال

0: على يوم السبت، مش متأكدين من كلامه، وابتدى يشرب سجاير، ما كانش بيشرب سجاير، والأمور مش مظبطة خالص، ومقيد، والأمور مش مظبطة خالص معاه.
1: لا، ابنك محتاج يتوب ويرجع للرب يا أختي. يعني
0: صغير
1: حياة الالتواء دي ما فيش فيها بركة أبدا.
0: بس معاش. ايوه
2: مش سامعة كويس.
1: حياة الالتواء، حياة يعني اللي ماشي في الطريق الغلط، والظاهر عنده أصدقاء سوء. يعني بمعنى آخر الكتاب بيقول المعاشرات الردية تفسد الأخلاق الجيدة.
0: ما فيش أصدقاء سوء، ما أعرفش هو بيقعد مع مين، هو في مكان غير المكان اللي إحنا فيه، بيقعد في شقة في مكان غير اللي إحنا فيه.
1: طيب وكيف عرفتي عنه؟
2: إزاي عرفتي إن هو مش بيروح الشغل وإنه ممكن يتكلم كلام مش صح؟
0: إحنا مش عارفين، بس هو بيقول هروح السبت.
2: الرب يفتقد
0: اتصلوا له لأن
2: حياته.
0: باباه راح يقعد معاه عشان يروح يوم السبت.
1: اسمه ايه؟
2: فقدنا الاتصال.
1: يا ابوي السماوي، بنرفع ابنها يا رب امام عرش النعمة، ونصلي يا رب تتكلم معه، تبعت رسول من عندك، ملاك من عندك يتكلم معاه يا رب، يرشده للطريق الصح حتى يعيش صح ويعيش في رضاك. وبنصلي يا رب انك انت تفتقد العائلة يا رب بلمسة إلهية من عندك، حتى العائلة بأكملها يا رب تعيش يا رب تحت ستر جناحيك وفي مخافتك، في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. أمين
2: أمين أمين أمين. ومعانا نجوى من السويس. أهلا بك يا نجوى، تفضلي. إيه حضرتك على الهواء، تفضلي يا حبيبتي. ازيك يا روحي؟ انا كويسه اشكرك.
3: حضرتك اسيف، عامل ايه؟
1: اهلا بيك يا اختي.
3: من فضلك يا حضرتك اسيف، انا محتاجه بس حضرتك تساعدني في الصلاه، لاني انا ليا اكتر من سنه على طول كده، يعني حاسه انا داخله في دوامه مرض، يعني جوزي ما بيخفش، يعني نطلع من حاجه ندخل في حاجه، نطلع من حاجه ندخل في حاجه. يعني انا مش يعني بص حضرتك اسيف، انا شاكره ربنا على كل حاجه، بس انا يعني في وقت كده بيجي بتعب، يعني حتى انا تعبت. طب وبعدين يا ربي انا مش فاهمه ليه. وحاجه تاني، اولادي حتى برضه بيتحاربوا في الشغل بتاعهم، يعني على طول في حروب في شغلهم، دوامة كده داخلة فيها حضرتك أسيس مش بطلع منها. يعني من فضلك انت تصلي لي، يعني ربنا يفتح عليا، حتى لو فهمت شيء بس يقويني، يعني ان انا اتحمل واشكر.
1: طيب.
3: ساعات بقول له ليه يا رب تعمل معايا كده بصراحة، يعني ساعات بقول له كده.
1: طب اقول لك اختي نجوى، حتستغرب الكلام اللي اقول لك اياه. انا بشكر الرب على الحرب اللي انت فيها، لانه في شيء بتعمليه صح. إيمانك في الرب قوي وثابت في الإيمان، فعدو الخير بحاول يدخلك في هالدوامة وتستمر الدوامة حتى تفقد ثقتك في الرب وإيمانك في الرب، وانت مش فاقدة لا ثقتك ولا إيمانك، فاستمري في الحرب. بس عايز أذكرك في شيء مهم في الكلمة، أفسس 6 بتكلم عن الأسلحة الروحية، محتاجة تستخدم الأسلحة بأكملها. يعني واحد من الأسلحة سيف الروح اللي هو الكلمة، كلمة الله. فأنا الطريقة اللي فيها بحارب روحيا في الحرب اللي أنا فيها، أنا ببدأ أخذ مواعيد الله لي، المواعيد اللي الرب وعدني فيها، أنا معكم كل الأيام ولا انقضاء الدار. فلما بكون في في في في حرب روحية، أنا بعلن أن الرب معي، بعلن أن ملائكة القدير تحرسني، بعلن أن صرت في وادي ظل الموت لا أخاف شر. عرفتي؟ فلما ببدأ بستخدم، يعني قاوموا إبليس فيهرب منكم، هذا وعد إلهي. فلما ببدأ بستخدم هذه الوعود، بتلاقي أنه عدو الخير هرب. ليه؟ لأنه عرف أنك أنت عارف هويتك في المسيح. لما أنا مش عارف أنا مين في المسيح، بيستمر يحاربني حتى يهدني، حتى يدخلني في اكتئاب. لكن لما أنا عارف أنا مين في المسيح، وأنا بعلن أنا منتصر في المسيح، أعطاني الانتصار، في المل...

0: بالمسيح يسوع، فبتلاقي هرب منك وقفت هذه الدوامة. باسم الرب يسوع المسيح، انت وكل شخص بسمعنا اليوم، باسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد الحي الأزل القديم الأيام، باسم الرب يسوع اللي صلب قبل 2000 سنة على الصليب في أورشليم على تل الجلجثة، في اسم الرب يسوع المسيح ابن الله الوحيد، بننتهر كل دوامة حرب روحية في حياتك وفي حياة كل شخص بسمعنا اليوم، وبنعلن انتصار الرب يسوع في قيامته من الأموات في حياتكم، في بيتكم، في عائلتكم، باسم الرب يسوع المسيح نعلن الانتصار. الفرس معد للحرب، لكن النصرة من عند الرب. باسم ملك الملوك ورب الأرباب نصلي.
1: أمين. في اسم يسوع. ومعنا الأخوة جيه من مصر. أهلا بك يا أخوة جيه، تفضل حضرتك على الهواء. أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل.
2: أهلا بحضرتك يا فندم.
0: تفضل اخوي.
2: الو.
0: اهلا. أيوة. اخو جي.
1: أيوة يا اخو جي، انت سمعنا؟ احنا سامعينك يا اخو جي. ايوه.
2: مساء الخير يا دكتوره سلوى،
1: ازيك يا عزيزي؟ اهلا وسهلا بيك، الرب يبارك.
0: اهلا بيك يا اخوي.
2: دكتوره سلوى المحبوسين الجميع في شهر 11.
1: ايوه، ما احنا عارفين فعلا.
2: واجي فخرين.
1: ايوه،
2: اكتب الاسماء كلنا صلواتكم. واجي فخرين.
1: ايوه.
2: ويوسف وبريان.
1: يا
2: كلس مندوب
0: المحاكمه
1: اللي هم محبوسين دول من شهر 11. عارف هقول لك يا اخواجيه، انا اليومين دول فعلا ربنا حاطط على قلبي اصلي لاجل كل المسجونين ظلم.
0: امين.
1: يعني انا فعلا بنعمه ربنا واقفه لاجلهم، بتشفع لاجل كل المسجونين ظلم. وحتى كنت في اجتماع سيدات من كام يوم وقلت لهم خلونا نصلي لاجل المسجونين ظلم، الرب يفك اسرهم وفعلا يحسن إليهم ويطلقهم من السجون. فإحنا فاكرين وبنصلي لأن مش بس الثلاثة دول، لكن في ناس من أجل المسيح مذلولة ذل غير عادي في السجن، وبيتحرموا من الأكل ومن الشرب ومتبهدلين وبيتضربوا عشان اسم المسيح. فاحنا فعلا هنصلي لاجل الثلاثه دول ولاجل كل المسجونين ظلم يا قسيس عصام.
0: امين.
1: الرب يطلق سراحهم والرب يطلق حريتهم ويباركهم وهم في السجن، ويكونوا بركه في السجن ويطلقهم الرب.
0: امين. يا اله الصالح، بنعلن وعدك
1: يا رب
0: انك تظهر حقك مثل الظهيرة
1: يا رب،
0: زي ما الشمس في نص النهار.
1: أيوة.
0: عز الظهر. أيوة. تسطع. أيوة. في العالم.
1: أيوة.
0: يا رب.
1: أيوة.
0: وبتظهر نورها يا رب
1: يا
0: في العالم
1: رب.
0: نورك أنت.
1: أيوة.
0: ونور.
1: أيوة.
0: يا رب نور باسم الرب يسوع
1: يا
0: المسيح
1: رب.
0: نور عدلك يا رب وصلاحك
1: يا
0: لجميع يا رب المسجونين.
1: أيوة.
0: يا رب في اسم الرب
1: يا
0: يسوع
1: رب.
0: يظهر عدلك يستعلن باسم الرب يسوع.
1: أيوة.
0: المسيح.
1: أيوة.
0: أمين.
1: أيوة.
0: يا رب.
1: أمين. أمين. أمين. أمين يا أخوة جيه، بنصلي لهم هم وآخرين، الرب فعلا يطلقهم.
0: أمين.
1: أحرار ونفرح بصنيعه ونمجد اسمه.
0: نعلن
1: في اسم يسوع.
0: بنعلن باسم الرب يسوع.
1: أمين. أمين. ومعانا بنت الرب من مصر. أهلا بيك، تفضلي حضرتك على الهواء.
3: ألو.
1: أيوة. أهلا بيك.
3: مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك، تفضلي يا حبيبتي.
3: أزيك يا أختي سلوى؟ أزيك
0: يا أختي؟ نشكر يسوع أختي بخير،
1: تفضلي. تفضلي أنت على الهواء. طب معلش فقدنا الاتصال، عودي الاتصال بينا مرة تاني. ومعنا أخ، معانا بنت الرب تاني من مصر. أهلا وسهلا بيكي.

0: الشغل الشهري كامل مرتبه كده. ده اسم الرب يسوع. وعاوز اشكره على صلاته اللوجي فصل على صلاته فصل.
1: انا ما مش فاهم
2: انا شيء. مش فاهمه مش سامعين حاجة ومش فاهمين برضو مش قادرين حضرتك على الهوا وعايزين الصوت يبقى واضح والطلبة واضحة لو سمحت. طيب احنا مش سامعينك يا حبيبتي. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون أو سيبي طلبة الصلاة في الكنترول روم. ينفع تسيبي طلبة الصلاة؟ أيوة اتفضلي اتفضلي بسرعة حبيبتي عشان في حد وراك. اتفضلي. مش سامعينك يا حبيبة قلبي.
1: يا ريت أي شخص بيتصل أي شخص بيتصل أول شيء تعمله وطي التلفزيون على الأخير لأنه في تأخير في الإرسال وفي الاستلام
2: صح.
1: فإحنا ما نفهمش عليك وإنت مش هتسمعنا صح. فأي شخص بيتصل لازم لما يتصل يوطي التلفزيون على الأخير لأنه بيخرب علينا السمع ما نقدرش نسمع. ضروري إنك توطي التلفزيون على الأخير. ما تقدرش تخلي الصوت عالي وفي نفس الوقت تتكلم انت، ما ينفعش.
2: صح.
1: بصير في تشويش فما نقدرش نفهم شيء ابدا.
2: لا صحيح. ومعانا تاني بنت الرب من مصر، اهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء. الو؟
3: الو؟
2: تفضلي يا حبيبتي. ايوه سامعينك اتفضلي. يوم
3: انا عايزه طلبه صلاه.
2: ايوه
3: عندي بنت وربنا ادهاني بعد 3 سنين وعندها ورم في المخ.
2: يا
3: الدكاتره بيقولوا لي ملهاش علاج.
2: يا رب يسوع. اسمها ايه يا روحي؟
3: اسمها مريم.
2: مريم.
1: ورم في المخ ملوش علاج؟
3: ملوش علاج.
2: لما بيكون
1: الدكاتره قالوا لك ما هو ملوش علاج، بس الرب هو اللي هو الطبيب الاطباء.
2: صح لي الكلمه الاخيره.
1: يا ريت شعب الرب يشترك معنا في الصلاه لاجل مريم. ورم في المخ بقولوا ملوش علاج، يمكن خايفين من الجراحه ممكن تاثر عليها، احتمال عده احتمالات، بس الرب قادر على كل شيء.
2: اسمي يسوع يا رب.
1: يا رب الاتفاق مع شعبك. يا رب الاتفاق مع شعبك في كل مكان. بنرفع مريم امام عرش النعمه وبنطلب منك تمد يمينك على الراس على الدماغ يا رب. والورم اللي في دماغ
2: يا رب
1: انت عارف تاثيره على حياتها على اعمالها وكلامها وحركتها، عارف كل شيء يا رب. الأطباء ما عندهمش حل لأنه يمكن بيخافوا يعملوا أي جراحة، لكن أنت أنت طبيب الأطباء يا رب. ثقتنا فيك وإيماننا فيك إنك تمد يمينك على رأس مريم وتبرئ من هذا الورم وتؤمر الورم بالاختفاء كامل
2: يا رب.
1: باسم الرب يسوع المسيح نطلب منك معجزة بسيطة يا رب.
2: باسم يسوع
1: باسم الرب يسوع نصلي. أمين
2: أمين. يتمجد الرب معاها حبيبتي، يتمجد معاها ويلمسها ويشفيها في اسم يسوع.
1: هللويا.
2: وأيضا بنت الرب تاني من مصر، اتفضلي حضرتك على الهوا.
4: ألو.
2: أيوة أهلا بيكي.
4: ألو.
2: أهلا بيكي اتفضلي يا حبيبتي.
4: الو.
2: ايوه سامعينك يا ماما اتفضلي.
4: الاخت سلوى.
2: ايوه حبيبتي
4: ازيك وازاي حضرتك الاخير؟
1: نشكر يسوع بخير يا اختي.
2: حلوين نشكر الله.
4: طبعا لو سمحت عايزه طلبه صلاه لابني، كل ما يتقدم لحد ويبقى خلاص الموضوع هنروح تلاقيه بيتقفل.

0: ايوه سامعينك سامعينك يا حبيبي.
1: عايزين تلبس سالة لابني
2: للارتباط.
0: للارتباط
1: وعايزه تلبس سالة تاني. انا نفسيتي تعبانه جدا من ساعه ما ابنك توفى، ومرات ابني حايش عيالها عننا ومش راضي يخليهم يكلمونا ولا نروح لهم ولا هي هم يجوا.
2: اوكي ابنك اسمه ايه؟
1: نعم
0: ابنك اسمه ايه؟ ابنك اللي عايزاه يرتبط
1: اللي هو هيرتبط اسمه مايكل.
0: مايكل امين
2: امين. نصلي
1: صلي لمرات ابني تخلي عيالهم عيال ابني يشوفونا ونشوف.
0: طبعا يا يسوع
2: امين. مرات ابنك ابنك موجود يعني؟
0: لا ابنها الثاني توفى.
1: لا مش موجود في الشغل.
0: ابنها اللي عايز شغل موجود مش موجود.
2: اوكي يا ابوي السماوي باسم الرب يسوع المسيح
0: يا يسوع
2: نطلب شغل لابنها.
0: نعم يا رب.
2: تفتح له باب رزق وتلمس قلب مراته يا رب، وتحنن قلبها على بيت حماها يا سيد الرب، على أهل زوجها إنهم الأولاد يشوفوا عائلة زوجها باسم الرب يسوع المسيح. نصلي إنك تعمل عمل مصالحة بينهم يا رب وتشغل المحبة يا رب بينهم
0: باسم يسوع
2: باسم الرب يسوع. وبنصلي لأجل ابنها مايكل تعطيه شريكة حياة من عندك
0: يا رب،
2: من عندك أنت يا رب، مؤمنة عايشة في مخافتك باسم الرب يسوع المسيح. آمين. أختي أنا بشكر الرب أنه اللي حاول يخطبهم مايكل ما تمتش الخطوبة، لأنه أفضل أنه ما تتمش الخطوبة من أنه يتزوج الإنسان الغلط. وده مأساة بتحصل في حياته وحياة البنت اللي بيرتبط فيها بعدين بتطلق. فإحنا منصلي مشيئة الرب تتم. فبشكر الرب أنه ما فيش شيء تم في الماضي، ما نتذمرش، لكن نشكر الرب لأنه عايزين مشيئة الرب هي اللي تتم. أمين
0: أمين أمين. طيب معانا تاني بنت الرب من مصر. ألو
3: ألو مساء
0: الخير. أهلا بيك يا حبيبتي، تفضلي.
3: أهلا
0: أهلا.
3: كنت طالبة صلبة صلاة من أجل بنتي وابن الارتباط، وبطلب صلاة لأجل ابن من ربنا يرد لي. هو كان ابن للرب وبعد
2: عايز الارتباط لي،
3: ارتباط لي ولأخته.
0: وعندها ابن تاني بعد عن الرب.
2: هو نفس الابن ولا ابن تاني؟
3: لا هو نفس الابن. انا معي ولد وبنت بس، والاثنين
2: بنتك ماشية مع الرب.
3: نشكر الرب.
2: ما هو ابنك لو ارتبط في وحده ومش عايش في مخافة الله في خطر على الزواج يا أختي.
0: طبعا طبعا مشكلة.
2: طيب
3: اسم انا بس بطلع من ربنا يرد لي.
2: اوكي اسم الابن ايه؟ اسمه الاول
0: جون.
3: ابرام.
2: ابرام
0: مش عارف مش سامع كويس.
2: ابرام.
0: ابرام.
2: اوكي يا الهنا الصالح، برفع ابرام امام عرش النعمه وبصلي يا سيد الرب بالاشتراك مع شعبك في كل مكان يا رب. واختي سلوى معي يا رب نشترك في الصلاه
0: يا رب،
2: صلاه الاتفاق انه يا رب ترد ابرام لي
0: ورد نفسه
2: وتكافئه يا رب في توبته ورجوعه اليك، انك انت يا رب بتامن له
0: رد
2: شريكه حياه مؤمن يا رب بتحبك وبتعيش في مخافتك. وبنصلي كمان تعطي نصيب صالح لأخته يا رب.
0: أيوة.
2: من عندك أنت شاب.
0: أيوة.
2: يا رب.
0: أيوة.
2: مؤمن. أيوة. يا رب عايش في النعمة باسم الرب يا

0: يسوع المسيح. أمين
1: أمين أمين. يا ترى معانا تليفونات تاني؟ معانا الأخ كمال من مصر. أهلا بك يا أخ كمال، تفضل حضرتك على الهواء. تفضل. أمين. تفضل يا أخ كمال، سامعينك.
2: معك كمال مكرم منير من محافظة المنيا، مصر.
1: أهلا وسهلا بك، تفضل.

0: قولوا.
1: متجوزة دي 16 سنة، والمدام دخل في حياة أخوها، خرب علينا البيت، وصلنا غاز لمبة غاز المطار المغاغة، ولمبة غاز الحكم قال لي تنفصل عنها، وأنا مخلف 3 أولاد.
0: ياه.
1: ابن الصغير في سنة أولى إعدادي.
0: يا رب يسوع.
2: والخال هو اللي عامل المشاكل،
1: أبو مراتي
2: خال الأولاد. أيوة
0: يا يسوع.
2: طيب اسمه الأول إيه؟ اسمه الأولاني إيه؟
1: اسم مين؟
0: اسم الخال إيه الأولاني بس؟ أخو مراتك.
1: اسمه ماهر خليل فنان.
2: لا بس
0: يا عمي
2: ماهر.
0: أول اسم بس ماهر خلاص.
1: ماهر
0: إيه؟ مش اسمه ماهر؟
2: ماهر اسمه؟
0: أيوه ماهر.
2: أمين أمين.
1: ماهر خليل.
0: خلاص ماشي، هو ماهر العايز.
2: يا أبانا السماوي بنرفع هذا الشخص ماهر يا رب، انت عارفه كويس.
0: ايوه
2: عمال يعمل مشاكل في البيت
0: يا رب.
2: بنصلي يا رب انك انت تعطي الزوج يا سيدي كمال، اعطيه حكمة في التصرف يا رب. بنصلي انه الكلام اللي بيطلع من فمه يا رب يكون للبنيان، وبنصلي يا رب يعيش في مخافتك، بنصلي انه كمال يعيش في مخافتك يا رب. بنصلي انه تملاه بالروح القدس يا سيد الرب، ويسوع يظهر في حياته بشكل قوي. وبنصلي يا رب انك انت تهدي الوضع في البيت،
0: ايوه،
2: وتبكم عدو الخير، تخرس عدو الخير.
0: باسم يسوع
2: اي تصرف عمال يسبب مشاكل في البيت. أيوة. في اسم الرب يسوع المسيح.
0: أمين.
2: يا إلهنا الصالح. أمين. يا رب لأجل خاطر الأطفال. أيوة. يا سيد أرجوك في اسم الرب يسوع المسيح املأ البيت بسلامك يا سيدي.
0: أيوة.
2: وأعطي الزوجة يا سيد الرب سلام في الكلام. أيوة. وحكمة في النطق وفي الكلام
0: يا رب.
2: باسم قدوس القديسين نصلي. أمين يا رب.
0: أمين أمين أمين. يا أخ كمال الرب يرد بيتك ليك في اسم يسوع، وفعلا زي ما صلى القسيس يقيد كل أعمال إبليس.
2: أمين.
0: اللي واقفة ضدك وضد أولادك ومراتك في اسم يسوع. أحبائنا المشاهدين هنطلع فاصل نسمع ترنيمة أو اتنين، وحنرجع لكم تاني نكمل معاكم طلبات الصلاة، ونجيب من الكنترول روم طلبات الصلاة اللي منتظرانا. ابقوا معنا واسمعوا معانا الترنيمة.
2: أمين.
0: الحلوة دي.
2: أمين. مبارك اسم الرب.

0: أهلا بكم مرة أخرى أحبائي المشاهدين، وها ملكوت الله في داخلكم. أهلا بك مرة تانية أسيس عصام، والرب يباركك ويستخدمك في اسم يسوع. طيب دلوقتي ناخد الأخت نهال، وبنعتذر عن التأخير جدا عشان الخطوط كلها مليانة، بس أنت بتاعتنا يعني. اهلا بيكي يا اخت نهال، اتفضلي حضرتك على الهواء.
1: نعم وسلام يا اخت سلوى يا غاليه، وانا بفتخر ان انا بتاعتكم وانا بنت الكرم.
0: ايوه انت بنتنا طبعا، اهلا بيكي.
1: وبتحد مع حضرتك في الصلاه من اجل كل اطلاق المقيدين في السجن والمظلومين، لانه الهنا اله عادل ولا يرضى بالظلم، فالعدل والحق قاعد الكرسي.
2: هللويا.
1: وبرحب بحضره القسيس عصام الغالي على قلوبنا جميعا.
2: اهلا بيكي.
1: وبالامانه واقول الصدق في المسيح يا حضرة القسيس، حضرتك بتقول جمل معينة بلاقيها بتخترق قلبي كده، وأكيد كمان قلوب المشاهدين، وأنا هذكر بعضهم كمان مرة، وبصلي من كل قلبي إنها تنور قدامنا.
2: أمين.
1: الجملة الأولى أو الفكر بالأحرى الأول اللي حضرتك ذكرته هو إنه بما إن في ملكوت، يبقى إذن الطبيعي إن يكون في ملك، والملك لازم يقوم بدوره وهو انه يملك. وهستخدم كمان الاكسبريشن اللي حضرتك قلته، انه يتربع على عرش قلوبنا، بمعنى انه يكون ليه هو، مش انا كانسان مؤمن، لا ليه هو السلطان المطلق عليا نفسا وروحا وجسدا. وموضوع سكن الروح القدس بيكون عن طريق الولاده الجديده، ده مش فكر حضرتك ولا معتقد طائفة معينة.
2: لا.
1: مع كل احترامي للجميع،
2: لا
1: ده فكر الكتاب المقدس. فالروح القدس مش بيسكن فيا بالمعمودية وبيتثبت بزيت الميرون. والحتة التانية اللي عايزة برضو أعمل استرس عليها لأنها في منتهى الأهمية، أن الشخص المليان بالروح القدس بيبقى كشاف الروح القدس متسلط عليه، لأنه للأسف هقول حاجة ومش عايزة حد يزعل مني، عمر ما كانت علامة الامتلاء بالروح القدس هو التكلم بألسنة.
2: لا طبعا،
1: كما يزعم البعض. لا، علامة أن أنا مليان بروح الله أن أنا عايش في مخافة الله وفي قداسته وفي السر زي العلن، واللي بتسجله كاميرا السماء هو اللي شايفاه كاميرا الناس.
2: أكيد.
1: أنا مش هختم بسؤال، لكن هطلب طلب من حضرتك يا حضرة القسيس. في مشاهدين كتير لقناة الكارما ونشكر ربنا عليهم، ومش الكل من الخلفية المسيحية، وبالتالي لفظة ملكوت السماوات غير شائعة ويمكن كمان غير مفهومة. فنفسي حضرتك تخاطب النوعية دي، يعني ازاي احصل على الروح القدس اللي بتتكلموا عنه، وازاي اخلي الله هو الملك على حياتي بطريقة عملية. ده هو عز وجل بعيد في سماء، وانا مجرد عبد حقير على الارض، وبحاول اعمل اللي اقدر عليه على وعسى ميزان حسناتي يتفوق على ميزان سيئاتي. فلو ممكن حضرتك تيلابوريت مور وتوضح اكتر لينا ازاي يكون بعد الحلقه دي عندنا ضمان بانه فعلا ملكوت الله داخلنا، يبقى كتر خيرك ورب يبارك.
0: ربنا يباركك يا اخت نهال، وكلامك رائع جدا، بس هنستاذنك ناجل الاجابه حتى الاسيس في الاخر زي ما بيقولوا لي في الكنترول روم، لان في مكالمات بتقع، فهنأجل الإجابة بعد ما نخلص التليفونات والأسيس هيجاوب على حضرتك. معانا بنت الرب من أمريكا، أهلا وسهلا بيكي، تفضلي حضرتك.
3: أيوة على الهواء. أيوة ربنا يبارككم
0: ويباركك.
3: العنوان جميل، ملكوت الله في داخلكم.
0: شكرا.
3: أنا بقى طالبة ملكوت الله يملك على أخواتي اللي في مصر. قول هنا كمان انا عايزه ملكوت الله يملك على اخويا وابنه. هم بيروحوا الكنيسه وكل حاجه وبيتناولوا وسطكوش العادات دي، بس ما فيش تغيير من الداخل.

0: ما عندهمش سلام في قلوبهم، ما عندهم معهدين، حالهم كده يعني صعبان عليا قوي. زائد ان هو ابنه وحيده، ما عندوش بنت ولا ولد غيره، ووصل 30 سنه ومش عارف يجيب له شقه. الشقه بعد ما تبقى ب 500 تبقى بمليون، بمليون ونص، 2 مليون، ما حدش يقدر يجيب الاسعار دي في مصر، ما حدش. والولد نفسيته تعبانه خالص، مش عارف يعمل ايه. انا يعني بعمل ما وسعي، بس ما فيش حاجه منافعه خالص مع شقق مصر خالص.
1: طبعا الاسعار
0: انا
1: فظيعه.
0: طالبه صلاه من قبل، ربنا يفك ضيقي ويرزقه في شقه ويدخل قلوبهم، يفتح قلوبهم ويدخل جواها بالروح القدس يا رب.
1: امين امين امين يا حبيبتي، هنصلي لهم. بس ناخد مكالمتين تاني او ثلاثه حد القسيس وبعدين نصلي للكل. حاضر يا حبيبتي،
2: اخوها
1: هنصلي لهم.
2: وابنه،
1: اخوها وابنه، وبتقول اخواتي مش مختبرين، واخوها وابنه في مصر تعبانين علشان حكايه الشقق. ومعانا الاخ مجدي من نيويورك. اهلا بيك يا اخ مجدي، اتفضل حضرتك على الهواء. وسوري ان احنا منتظرين ويعني انت مستنينا وصبر علينا، اهلا بيك، اتفضل.
3: سلام المسيح معاكم.
1: ومعاك ايضا، اتفضل يا عزيز.
3: ويبارككم.
1: يبارك
3: ربنا جاب كل حاجه. بشكر ربي والههم خالص الصالح يسوع المسيح. طالب صلبه، طالب صلبه الصلاه العمده شاكر في القولون ومراته. عند القولون.
1: القولون شاكل في القولون.
3: يس. ومراته ميري عملت عمليه الشلوس ويخه اساسا امبارح. وصلى على اختي مريم واخواتي وهاني وليا والجميع.
1: امين امين. الرب يحسن اليكم يا اخ مجدي ويبارككم. وحنصلي بس بعد ما ناخد مكالمة أو اتنين تاني. فناخد الأخت فيبي من أمريكا. أهلا بيك يا أخت فيبي، تفضلي حضرتك.
4: أهلا
1: على الهواء.
4: أهلا حضرتك. أيوة أنا مع حضرتك.
1: تفضلي يا حبيبتي، أهلا بيك.
4: أنا عندي صلبة صلاة.
1: أيوة.
4: أنا عندي مشكلة في إيدي، كان عندي كسر في صابعي، كنت تعورت في الشغل كده. وبعد كده حصل لي مشاكل في صوابعي، العظم بتاع صوابعي واقفة.
1: يا
4: والدكتور بيقول لي بعد العلاج الطبيعي برضه ما جابش نتيجه يعني. الدكتور بيقول لي احتمال تحتاج عمليه، بس انا عندي ايمان ربنا يعمل معايا معجزه، مش هحتاج للعمليه، لان انا بنت للرب ومختبراه
1: يا رب يسوع.
4: وحاجه ثانيه، انا عندي طلبه من اجل جوزي عنده مشكله في الشغل. انا واثقه ان ربنا هيتمجد معايا. صلوا لي ان المشكله دي تتحل، ورب يشوف مجد ربنا في المشكله دي ويفتح له ابواب، يعني ابواب كتيره للشغل، لانه عنده شهاده وكده، بس مش لاقي فتره بقاله كتير قوي، يمكن اكتر من سنتين او ثلاث سنين ما خلص يعني الشهاده بتاعته كده، وما لقيش شغل لحد دلوقتي. بس انا بثق ان بعد الانتظار دوت والصبر ده ان ربنا هيعوضه تعويض كويس بحاجه كويسه فعلا تليق بالصبر ده اللي هو صبره.
1: حاضر حاضر يا اخت فيبي، هنصلي لاجل كل الامور دي، والرب يلمس صوابعك ويشفيها، وزوجك يتوفق في شغله. طيب ناخد الاخت فوزيه من مصر. اهلا بيكي اخت فوزيه، تفضلي. معلش عودي اتصال بينا لان احنا فقدنا الاتصال معاكي اخت فوزيه. وناخد مريم من مصر. اهلا بيك يا مريم، اتفضلي حضرتك على الهواء. اهلا بيك يا حبيبتي.
5: الو.
1: ايوه سامعينك يا روحي، اتفضلي.
5: انا عندي صلب الصلاة عشان مواضيع الارتباط.
1: ايوه. باسم يسوع الرب يكرمك في ارتباط رائع، فهنصلي لك يا مريم. وفي حد تاني، مريم، مريم تاني من مصر. اهلا بيكي يا مريم.
6: مساء الخير يا أستاذ ابونا، كنت عايزه اشكر يسوع واشكر حضرتك بالنسبه لصلاتك لبنت بنتي، كان قاعد بقاله 3 سنين عامل حتى، والحمد لله بركه صلواتك نزل الشغل ونشكر ربنا. وبعدين عاوزه حضرتك تصلي لي لاحفادي، كنت بعتهم لك على الفايبر. ونس اي جي 11 واخواتي كلهم معاه بيمتحنوا
2: وصلت
6: وطب وكده.
2: وصلت
6: تصلي من اجلهم.

0: يا قصة أبونا،
1: وصلت
0: ربنا على إنه رجع عجوز بنتي شوف.
1: أمين. حلو. وصلت الطلبة.
0: أمين
2: أمين أمين أمين. طيب هناخد مكالمة تانية حق الأسيس ونصلي لهم كلهم.
1: أمين.
2: هناخد الأخ عوض من مصر. أهلا بك يا أخ عوض، تفضل حضرتك على الهواء، تفضل وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون يا أخ عوض لو سمحت. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون لو سمحت. طيب لو في طلبة صلب أكلم الكنترول روم وسيبها لنا. حضرتك سمعنا؟ حضرتك سمعنا يا أخ عوض؟ أيوة. اسمعنا من التليفون بس، فقدنا الاتصال. معنا الأخت رضا من مصر. أهلا بك يا أخت رضا، تفضلي حضرتك على الهواء، تفضلي يا حبيبتي.
3: أيوة أخت سلوى،
2: أهلا بك.
3: إزاي حضرتك؟
2: أشكر رب. إزيك أنتي؟
3: الله يسلمك. وحضرة الأسيس
1: أهلا بك. أهلا بيك.
2: هو سمعك. سمعك يا أخت رضا، تفضلي.
3: طيب بقول لحضرتك، أنا عندي بنتي عندها ظروف صعبة، يعني متجوزة واحد وأهله خدوا كل ميراثه وحاجته وهو ما بيشتغلش. وعندها ابنها في سنة تانية ابتدائي ما دخلش المدرسة بسبب المصاريف. فعايزة صلاة اللي ربنا
2: عندها
3: ثانية ابتدائي
2: مشاكل،
3: وعايزة صلاة اللي ربنا يحلل قلبهم ويدوا جوزها حقه في الميراث علشان هو ما بيشتغلش وهي ما بتشتغلش، ويعني الحياة صعبة دلوقتي ومش عارفين نعمل ايه معاهم.
2: حاضر.
3: وعندي كرولوس خاطب وصلوا له ربنا يوفقه في خطيبته، يعني لو هم كويسين ربنا يكمل. وربنا معاكم والف شكر، وربنا يخليكم لينا يا رب، ما يحرمناش منكم من حضرتك ومن حضره الاسيس.
2: يباركك يا حبيبه قلبي.
3: وصال الجوزي سايب البيت تملي، يعني كل شويه يسيب البيت ويمشي ويقعد كده في المكتب بتاعه ما بيجيش البيت. واو. كل شويه يتلتك على اي حاجه ويمشي. صلوا له ربنا يفتح بصيرته ويعرفه يسوع على الحقيقه.
2: طبعا طبعا.
3: والف شكر.
2: شكرا شكرا يا اخت رضا. طيب في مكالمات تانية حد الاسيس ناخدها بالمره. طيب هناخد بنت الرب من مصر تاني. اهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهواء. الو بنت الرب سمعانا؟
4: الو.
2: ايوه تفضلي يا حبيبتي.
4: مساء الخير.
2: مساء الخير، اهلا بيكي، تفضلي.
4: انا عايزه طلبة صلاه لابني كبير، عايز يتجوز والدنيا صعبة وما عندوش شقة ومش لاقي شغل. وبنتي الكبيرة متجوزة وتعبانة ودوسة تعبها ومغلبها. وبنتي الثانية ربنا ينجح معاها في مذاكرتها الصغيرة. وجوزي ربنا يتوب عليها من السجاير.
2: حاضر. الرب يحسن إليكم كلكم يا حبيبة قلبي، الرب يحسن إليكم، هنصلي لكم. حاضر. أمين. طيب ناخد الأخ منصور من مصر برضو. أهلا بيك يا أخ منصور.
5: مساء الخير إخوات الغاليين.
2: أهلا وسهلا بيك، تفضل.
5: أنا ليا طلبة صلاة عامة.
2: صلاة لأجل
5: حاجة. أنا يعني أنا كاتب صوت بالتليفون خالص بس أنا مش سامعكم.
2: لا إحنا سامعينك. أنت سامعنا؟
5: طيب أنا طلبة عامة، عاوزكم تتحدوا معايا في صلاة من أجل الكنيسة. عروس المسيح.
2: الكنيسة؟
5: الكنيسة والالتزامات والانشقاق

0: الأولى، الكنيسة القوية، الكنيسة المصلية، الكنيسة العبدة، الكنيسة اللي فقدت دورها، اللي فقدت دورها وفقدت يعني مسارها. الكنيسة دي جماعة المؤمنين، عروس المسيح. المسيح الأبرع جمال من كل بني البشر. محتاج إن العروسة بتاعته تبقى جميلة، تبقى جميلة، ما تبقاش قبيحة، ما تبقاش مهلهلة، ما تبقاش تعبانة، ما تبقاش مريضة، ما تبقاش ضعيفة. دي تلبس الصلاة على قلبي.
1: حاضر حاضر يا أخ منصور، حاضر. طيب هناخد الأخت فوزية من مصر، رجعت لنا تاني. تفضلي يا أخت فوزية، حضرتك على الهواء. أخت فوزية حضرتك سمعانا؟ ألو. طيب ناخد محمد عودة. أهلا بيك يا محمد، تفضل حضرتك على الهواء. اهلا بيك، تفضل.
2: ازيك يا ابونا؟
3: نشكر يسوع بخير.
2: عن ايه؟
3: نشكر رب. تمام تمام، انت اخبارك ايه؟
2: الحمد لله، ربنا يباركك على كلامك الجميل يا ابونا.
3: بالسلامة.
1: بتقول ايه؟ عيد تاني ما سمعناك.
2: ربنا يباركك على كلامك الجميل.
1: ربنا يباركك على تعبك الكبير.
3: لا مش تعب ابدا، بالعكس. نشكر يسوع ان الرب بسمع والرب استجيب.
2: امين يا رب.
3: دايما الرب بسمع الصلاة، وبعض الاحيان الرب ما بيستجيب لانه بتكون مش بحسب مشيئته، لكن عادة الرب بسمع وبيستجيب.
2: ربنا بيجيب لك انت ابويا، شكرا للقسيس، يعني شكرا عن ربنا.
1: مش فاهمين بتقول ايه يا محمد. فقدنا معانا بنت الرب من مصر. اهلا بيكي، تفضلي حضرتك على الهوا. بنت الرب من امريكا، انا اسفه جدا، معلش. من استراليا كمان. طيب اهلا بيكي.
4: صباح الخير.
1: صباح الخير، صباح البركه، تفضلي.
4: اهلا بيكي يا من الرب يبارك، من الرب يحميك.
1: شكرا لك،
4: الرب يزيدكم خير وبركه
1: يحفظك
4: ويقويكم. نطلب يعني من أجل صلواتك من أجلنا، نشكركم كثير. والرب عنده يقول للموت مخارج.
1: أنا
4: من أجل زوجي مريض، مرتين دخل المستشفى بسبب فيروس، وهسه بعد ما يزال هم صدره وشوية مشاكل صحية. زوجي اسمه هلال. وأنا عندي مشكلة، راتبي التقاعدي متوقف بالعراق، هاي صار سنة ونص، ويتحججون على مود البطاقة الوطنية الموحدة، وما والعالم كله جاي تستلم إلا إحنا كم واحد ما جاي ينطونا حقنا، يعني كلش محتاجينه. يعني لو ما أنا محتاجينه على هالحياة هنا صعبة، ولا ما يعني أحكي وأطلب صلاة. وأطلب صلاتكم المباركة.
1: أمين أمين يا حبيبتي، هنصلي لك. حاضر دلوقتي حالا، حاضر. ربنا يباركك ويكون معاكي ويتمجد في كل الطلبات دي كلها. طيب هناخد الأخ مصطفى من بنسلفانيا قبل ما يبتدي القسيس يصلي. تفضلي أخ مصطفى.
5: هاي، مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بيك.
5: ربي يباركك ويبارك خدمتك يا رب، وتحياتي ألف ألف تحياتي للقس عصام حداد اللي بيسمعني دلوقتي، وأنا أعرف هو من أردن وأنا من فلسطين. أنا عندي يعني سؤال. هل وجود ملكوت الله داخل الإنسان، يعني الإنسان يمكن يشعر بوجوده أو يعرف أنه موجود؟ والسؤال الثاني، هل ملكوت الله حالة روحية داخل الإنسان، أم هو ملكوت حقيقي له ظهور ومجيء؟ وأتمنى إجابة على هذا السؤال.
1: أوكي.
5: على إذن الله.
1: ماشي، شكرا لك. طيب ناخد الأخت فوزية، رجعت لنا. تفضلي يا أخت فوزية، بسرعة علشان

0: قبل الحلقة ما تخلص. تفضلي أخت فوزية، سامعينك حبيبتي. أخت فوزية برضو فقدنا الاتصال. طيب حضر القسيس عايزين نصلي.
1: امين حنصلي، بس اجاوب على الاخ مصطفى. انه هل
0: ملكوت الله
1: بتعرف انه موجود بكل تاكيد. Definitely you would know that the Lord is in you. بتعرف انه the presence of God، حضور الله موجود في داخلك. You feel his presence. وبعدين when you read his word، لما بتقرا في كلامه and you apply it in your word in your life، وبتطبق كلامه في حياتك انت، it tells you انه he is a living God، هو إله حي. The kingdom of God is انه معناته he rules over your life، هو اللي بيملك على حياتك، over your heart، على قلبك and your decisions، وعلى قراراتك كمان. ففي there's a relationship with him، بينك وبينه في هناك علاقة. He is your heavenly father، هو أبوك السماوي. سألت هي حالة روحية في إلها ظهور؟ It doesn't مش إن إلها ظهور، but you feel his presence every minute of your life. تحس في حضوره كل يوم، تحس إنه معك كل يوم، بتحس إنه بيساعدك في كل مشكلة، بوقف معك في كل مشكلة. He backs you up and he supports you in everything that you go through. It's a personal relationship between you and him. علاقة روحية بينك وبينه. بالنسبة للأخت نهال، كيف يملك الرب بالولادة الجديدة؟ وحكينا في بداية الحلقة how to be born again، كيف يمكن أنك أنت تولد ولادة جديدة؟ repent of your sins، أنك تتوب عن خطاياك وتطلب أن الرب يسكن في قلبك وتعلن إيمانك في الرب في موته وبقيامته على الصليب، ويكتب اسمك في سفر الحياة. ببدأ علاقة جدية معك، بلمس حياتك، بغيرك، تولد ولادة جديدة، بفتح معك صفحة جديدة، وبصير حضوره في حياتك مهم، وبتحس فيه كل يوم، تسمع صوته بكلمك وبرشدك وبعلمك الطريق اللي انت تسلك فيها، بعطيك تمييز للتعليم الغلط. وبفتح عينيك لما تقرأ في الكتاب المقدس، بتصير تفهم. هاي أمور دلائل على إنه الله مالك على حياتك.
0: أمين. أخ مصطفى، يعني أنا ملاحظة أن حضرتك كل مرة بتسأل أسئلة، بس حياتك مش بتتغير، مش بتفكر تقول له يا رب غير حياتي وخليني أعرفك معرفة حقيقية وتملك في حياتي ملك حقيقي. لكن كل مرة أسئلة أسئلة أسئلة، وبعد كده بتاخد السؤال وتطيره ومش بتستفاد منه. فأرجو أن ما يكونش يعني الأسئلة دي لمجرد معرفة بس ذهنية، لكن إذا مش هي معرفة قلبية وناوي تغير حياتك، خلاص أنت حر يعني. طيب عايزين نصلي لأجل طلبات الصلاة الكتيرة دي قبل ما ناخد الطلبات بتاعة الكنترول روم.
1: طيب الأسيس. أوكي يا رب، نرفع الأخت نهال أمام عرش النعمة وبنصلي استخدام إلها يا سيد الرب. بنصلي تستخدمها في المحيط اللي عايشة فيه، وخاصة مع الناس يا رب اللي عندها أسئلة صعبة
0: يا رب.
1: يا رب بتفتش على ناس اللي تجاوبها، أرجوك استخدمها في هذا الحقل
0: يا رب،
1: حتى يا رب تطلق يا رب المأسور، وحتى تخلص يا سيد الرب الهالك يا رب في اسم يا الرب يسوع المسيح. أنت إله الآيات والعجائب يا رب. نرفع بنتك يا سيد الرب فيبي، المشكلة اللي عندها في إيدها يا رب، بنصلي الشفاء للإيدين. ما تحتاج لعملية، لكن بالعكس يا سيد الرب بنصلي أنه إبراء كامل يا رب في أصابع اليد، وما يكونش في هناك أي ألم. ومنصلي يا رب لزوجها مشكلته في الشغل
0: يا
1: تفتح له باب رزق جديد. نرفع الأخت مريم بمصر لأجل الارتباط، تبعت لها شخص يا رب المناسب اللي مشحون بالإيمان يا رب، وبحبك وبحب عملك وبحب يخدمك. نرفع الأخ رضا يا رب، بنته ظروفها صعبة يا رب.

0: وحق الزوج بالميراث يا سيد الرب عدو
1: أي
0: الخير
1: أي
0: بحاول يحرم، ولكن بنصلي انك انت تطلق الميراث اللي من نصيبه يا رب، حتى يقدر يا رب يعيش ويدفع المصاريف اللي عنده. نرفع امامك يا رب منصور، الاخ منصور يا رب صلي لاجل الانشقاقات اللي بتصير يا رب في وسط الكنيسة، استخدمه حتى يكون سبب بركة يا رب في الكنيسة، حتى يكون سبب لم الشمل يا سيد الرب. نرفع بنت الرب من أستراليا، بنصلي لأجل إهلال زوجها يا رب،
1: يا رب
0: تشفي من الفيروس، تؤمر الفيروس أنه يترك الجسد كليا.
1: أيوة يا رب.
0: موضوع راتب التقاعد يا رب بنصلي تطلقه أنهم يستفيدوا منه وترفع عنه كل قيد باسم الرب يسوع.
1: أمين.
0: المسيح
1: أمين. Jesus
0: name.
1: أمين.
0: باسم الرب يسوع. أخو مصطفى يا رب ببنسلفانيا، بنصلي يا رب انك انت to handle all his questions يا رب.
1: ايوه
0: and to start a relationship with him يا رب. ابدا علاقة معاه يا رب.
1: يا
0: and open his eyes to see you. افتح عينيه حتى يشوفك ويختبرك يا سيد الرب. باسم الرب يسوع المسيح. في طلبت صلاة للشفاء من الدوار في اذنه. هو حضر حرب 73 ومن وقتها هو تعبان، وبنته الوحيدة عندها مشاكل زوجية. بنصلي أن الرب يلمس الأذن الوسطى ويشيل عنك الدوار. صلاة للشفاء من السكري وارتباط لابنها. أمين. احنا نقف معك ومنشاركك هذه طلبة الصلاة باسم الرب يسوع، يكون شفاء كامل. صلاة لأجل زوج واحدة صديقتها حيسافر اليونان بطريق غير شرعي ويعمل الأوراق، عايزين الرب يدخل في الموضوع معه. وصلاة لأجل واحدة بنت الرب السكر عالي عن عندها. في اسم الرب يسوع الرب يدخل في الظروف ويلمس البنكرياس ويشفي. صلاة لأجل خادم معنا في خدمة المرضى اسمه أكمل، عمل عملية تغيير صمام في القلب وبعدها حدث نزيف في المخ وتسبب في مشكلة في الكلام وحاليا في المستشفى. يا رب نرفع أمامك الأسيس أكمل ونصلي لمسة على الدماغ باسم الرب يسوع وإبراء كامل في اسم الرب يسوع. ابن الرب من مصر محتاج صلاة من أجله حتى يلاقي فرصة عمل. باب رزق يا رب، افتح له باب رزق جديد في اسم الرب يسوع. ابن الرب من مصر محتاج صلاة، رب يعطيه أطفال وعنده مشاكل في الشغل. بنصلي يا سيد الرب تعطيه زرع بشر باسم الرب يسوع المسيح، وتحل المشاكل في السجن في الشغل يا رب باسم الرب يسوع المسيح. In Jesus name. طلب الصلاة لأجل ابنها وصاحبه مهاجرين هجرة غير شرعية ومحبوسين. يا رب نصلي انك تتدخل في هذا الموضوع، تحلها بطريقتك انت
1: يا
0: باسم الرب يسوع.
1: تحنن.
0: اخت بتقول تلبت صلاة لأجل اولادها وبيتها، الرب يدبر الامور ويتمم خطته.
1: اسم يسوع
0: امين يا رب. استلم العائلة وحل كل التحديات اللي في العائلة باسم الرب يسوع. طلب الصلاة لأجل ابنها رامي، كان عنده خراج ونزيف في النخاع الشوكي. يا رب نرفع رامي أمام عرش النعمة ونطلب منك لمسة شفاء.
1: أيوة.
0: لمسة شفاء لرامي باسم الرب يسوع. أخت بتقول أنه صلاة لأجل ابنها بهاء بيشرب سجاير وعصبي، الرب يغيره. استمر في الصلاة لأجله. صلاة الأم قوية. صلاة الأم قوية، لا تيأسي ولا تفشلي، استمر في الصلاة. نتكلم يا رب تغيير لابنها، تلمس حياته بقوة الروح القدس.
1: أمين.
0: باسم الرب يسوع المسيح. هللويا. طلبت صلاة لأجل ابنها مهندس برمجيات، الرب يبعث له شغل. أمين. بروغرامينج. يا رب نصلي تبعت لابنها شغل، افتح له باب رزق جديد.
1: أيوة رب.
0: باسم الرب يسوع.
1: يا.
0: طلبت صلاة لأجل زوجها، أموره ملخبطة في الشغل وعليه التزامات والديون، خلينا ننتبه من موضوع الديون.

0: لأن الكتاب بيعلمنا لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بالمحبة. الدين قيد على الإنسان، حمل تقيل. انتبه من الدين، لا تروح رأسا تتداين. صلي الرب يبعث لك، صلي الرب يفتح لك باب، صلي الرب يحل المشكلة. لا تركض رأسا وتتداين من الناس، لأنه المتداين عبد للمدين. انتبه. أنا مريضة روماتويد وجسمي كله اتدمر، أنا اتدمرت نفسيا وعندي 3 أطفال مش قادر أعملهم شيء.
1: يا يسوع
0: يا رب أرجوك اشفي هالدمار،
1: ارحم يا
0: وغير
1: رب.
0: الدمار لبناء،
1: ارحم يا رب.
0: وغير الاكتئاب إلى فرح، وغير التعب إلى نشاط
1: رب.
0: في اسم الرب يسوع المسيح أنا بكسر كل كلمة تدمر قالتها يا رب باسم الرب يسوع المسيح. أنا عندي شركة تكييفات، إبليس حاربني وخسرني كتير الشغل والشغل واقف. صلي قل له يا رب ليه في شيء، إذا في شيء عملته توب عنه، زي ما سمعنا في بداية الحلقة شخص عمل شيء غلط اعترف أمام الكل، توب عنه أمام الرب واطلب الغفران والرب بيسهل الوضع. يوسف يعرف الرب ويرجع لشغله، ولأجل صلاة لأولادها صموئيل يعرف الرب، ولأجل ندى لأجل ارتباط والرب يبعث لها شغل. أختي أنت عندك عائلة محتاجة صلاة كل يوم كل ساعة، حطي هالأسماء أمام الرب كل يوم، صلي تضرعي أمام الرب والرب يكرم إيمانك وأمانتك معه.
1: أمين يا رب.
0: صلاة لأجل ابني أن يتحرر من ربط وقيود. أمين يا رب. نرفع الأولاد المقيدين أنك تحررهم بحرية الروح القدس باسم الرب يسوع المسيح. صلاة لأجلي، عندي موعد طبيب يوم الاثنين لمناقشة نتيجة الـ MRI. أنا متأكد أن الرب عمل المعجزة وأنه لن يتركني، وأنا أشكره على عمله. أختي حنان أنا بشكر الرب على إيمانك وبشكر الرب على نتيجة الـ MRI، أنه كله بحسب مشيئة الرب والشفاء الكامل.
1: أمين.
0: من الرأس وحتى أخمص القدمين باسم الرب يسوع. أخت بتقول صلاة لأجل الزوجة، عنده حصوتين وهو كبير في السن والدكاترة رافضين يعملوا العملية والقلب ضعيف. عادة التخدير في العمر الكبير صعب على القلب وما بتحمل. فيا رب احنا بنصلي انك انت تلزم الحصوات الحصوتين انه ينزلوا بطريقة بسيطة وسهلة يا رب، حتى ما يحتاج لأي جراحة باسم الرب يسوع المسيح. بنشكرك لانك سمعت
1: اسم يسوع.
0: بنت يسوع بتقول 3 أولاد وبنتها او مرت ابنها وزوج بنتها يخدموا الرب بكل القلب. أمين.
1: روعة.
0: يا رب بنصلي أنك تكرم هذه الصلاة باسم الرب يسوع المسيح. هللويا.
1: في كم طلبة صلاة بس ناخد الأخ عادل من مصر. أهلا بك يا أخ عادل، تفضل حضرتك على الهواء.
2: سلام. مساء الخير.
1: مساء الخير، أهلا بك، تفضل.
2: سلام على حضرتك وعلى الأخ عصام، الأسيس عصام، رب يباركه.
0: اهلا بيك.
2: عندي طلبة صلاة.
1: أيوة.
0: تفضل.
1: تفضل.
2: عندي قرحة المعدة تعباني قوي وألم في ركبتي الشمال. وانا بثق في الرب وبثق في صلاة الأسيس عصام، وانا مؤمن حقيقي بالرب الحمد لله.
1: امين.
0: مال رجلك الشمال؟
2: ألم في الركبة شديد قوي.
0: بالركبة. ما تقفلش يا شعب الرب، خلينا نصلي لأجل مشكلة الركب. لأنه مشكلة صعبة، لأنه نحتاج نمشي بكل كل يوم كل ساعة. مشكلة كتير صعبة القرحة.

0: في المعدة برضو كمان نفس الشيء. أي شخص عنده أي نوع من عدم الغفران اتجاه أي إنسان اليوم في هذه اللحظة، سامح الأشخاص اللي أساءوا إليك. دول شغلة مش كتابية، يعني مش موجودة في الكتاب المقدس، بس من خبرة العملية بلاقي أغلبية الناس، مش كل الناس، اللي عندهم مشاكل في الركب بيكون في عندهم عدم غفران اتجاه شخص. هذا مش في الكتاب المقدس، هذا خبرتي أنا العملية مع الناس. ولما منصلي وبسامحوا الناس اللي أساءت إليهم، الرب شفيهم، بيعطي الشفاء، وكأنه يعني شرط للشفاء. فانتبه لنفسك أنه يكون دائما قلبك صافي أمام الرب، مسامح الكل، بتحب الكل، هذا أهم شيء في اسم الرب يسوع، والرب بيشفي. آمين آمين. أنا مش بدين أي إنسان، انتبه، أنا بس بقول لك من خبرتي العملية في الخدمة بشوف أنه يعني هذا سبب أساسي في موضوع الركب. فيا أبونا السماوي، برفع ابنك عادل أمام عرش النعمة، وبصلي لمسة على الركبة يا رب، على الصابونة الركبة يا رب، على يا رب كل عضو في الركبة يا رب، الأوتار يا سيد الرب، كلها باسم الرب يسوع المسيح، تلمسها تبرئها إبراء كامل حتى يقدر يمشي، ارفع عنه الوجع والتآكل الغضروفي يا سيد الرب، والروماتويد والروماتيزم يا رب في الركبة، والخشونة في الركبة في اسم الرب يسوع المسيح. ومنصلي تلمس المعدة والقرحة يا رب، أي نوع من المشاعر السلبية يا رب اللي بتسبب يا رب تقرحات في المعدة، أرجوك في اسم الرب يسوع تعامل معها يا رب، اشفي من هذه المشاعر السلبية، المس المعدة، جدار المعدة، وأمر القرحة بالاختفاء الكامل والشفاء، جدار المعدة شفاء كامل باسم ملك الملوك ورب الأرباب. أمين. لسه في طلبات وصلت؟
1: أنا عارفة أن في طلبات، بس عندنا مكالمتين ثلاثة وفضل 5 دقائق يا أسيس، فمش عارفين نعمل إيه.
0: ناخد الطلبات على السريع،
1: ناخد الطلبات ونشوف الوقت،
0: بس يعني ياريت بسرعة، ما فيش داعي للمقدمات.
1: ما أنا عايزة فعلا تليفونات ناخدها بسرعة، ممكن التليفون في دقيقة واحدة. بنت الرب من أستراليا، تفضلي حضرتك على الهواء. ألو،
0: فيش وقت.
1: بنت الرب سمعنا، مش هنقدر نستنى. طيب بنت الرب من أمريكا، أهلا وسهلا بيك، تفضلي.
2: أيوة حقيقي أنا زعلانة قوي، أنا طلبت تلبسي من ساعة إلا ربع دلوقتي، ذكرت كل الناس إلا طلبت أخويا وابنه.
0: أخوك وابنه ماله؟
2: أيوة، أما قلت لكم عايزة ربنا يدخل جواه بالروح القدس ويدخل حياته ويديله سلام واطمئنان ويدبر أمر الشقة لابنه، صليته لكل الناس وأنا لأ.
0: لا طب حقك علي، هلأ بنصلي له. اسم ابنه إيه؟
2: أمينة.
0: مينا. أوكي. بسيطة يا أختي، بسيطة، نصلي لمينا الرب يفتح له يعطيه شقة باسم الرب يسوع. أمين.
2: ويدخل قلبه، ويدخل قلبه.
0: هو لسه مش مؤمن.
2: لا بيروح وبيصلي وبيتناول كله، بس ما فيش علاقة،
1: متدين.
0: طيب يا أبوي السماوي، خلي يا ريت شعب الرب يشترك معنا للصلاة. نرفع مينا أمام عرش النعمة يا رب، اشترك الاشتراك مع شعبك في كل مكان. نرفع مينا أمام عرش النعمة، يعرفك معرفة حقيقية، تسكن في قلبه بالروح القدس، تولد أولاده جديدة يا رب، وفي نفس الوقت تعطيه شقة جديدة، وفي نفس الوقت تعطيه يا رب نصيب صالح، زوجة من عندك يا رب مملوءة بالإيمان والروح القدس في اسم الرب يسوع المسيح. تلمس أختي اللي طلبت هاي الصلاة وتبارك حياتها، تكون سبب بركة في اسم الرب يسوع. أمين يا رب.
1: أمين أمين.
0: في بعض الأحيان يعني بتفوتنا شغلة، بس مش مقصودة، مش عن قصد.
1: طيب تفضل فضل دقيقتين يا حضرة الأسيس، وأنا فعلا بعتذر للناس اللي على الخطوط، سامحوني معلش، الوقت لم يسعفنا نحن ناخد كل المكالمات، فأسفين أسفين أسفين جدا.
0: الأخت وفاء حنا

0: عندها طلبتين، الأخت سما جيزس برضو كمان هالطلبة، الأخت أم رامي برضو كمان هاي الطلبة، الأخت أنيليا هوسابيان برضو كمان هذه الطلبة، الأخ مريم ميرو برضو كمان هاي الطلبة، الأخ حسام حداد برضو كمان هذه الطلبة اللي بعتها اليوم، مريم عرندس كمان نفس الطلبة باسم الرب يسوع المسيح. هذه الطلبات نرفعها أمام الرب مع كل الطلبات اللي ذكرت اليوم، كل طلبة في طلبتها لا تسقط ولا طلبة في اسم الرب يسوع. معنا بس دقيقة. يا إلهي الصالح، برفع أمامك جميع هذه الطلبات يا رب، اللي وصلت للكنترول روم يا رب، اللي وصلت للكنترول روم واللي يا رب توصلنا معهم يا رب، لا تسقط ولا طلبة أبدا يا سيد الرب، لكن نرفع جميع هذه الطلبات أمام عرش النعمة وبنسألك تتدخل تدخل إلهي وتصنع معجزات آيات وعجائب في هذه الطلبات يا رب، حتى شعبك يرجع ويعطيك المجد
1: في اسم يسوع.
0: إن استجبت الصلوات باسم الرب يسوع المسيح. أنا بشكرك لأنك دائما تسمعنا وبتستجيب، أعطيك المجد والكرامة، بارك شعبك في كل مكان يا رب، يا رب عظم عملك مع شعبك في كل مكان في اسم الرب يسوع المسيح نصلي، أمين يا رب.
1: أمين أمين. الأخت فوزية دخلت كذا مرة وما عرفناش نتواصل معاها،
0: يا رب سدد احتياجها في اسم الرب يسوع،
1: فعلا رب يحسن إليها.
0: أمين
1: اسم يسوع.
0: أمين يا رب
1: في اسم يسوع. يا أخت فوزية يتحنن عليك الرب ويتجد معاكي. في كم طلبة صلاة جم حقراهم بسرعة، الأخ كمال وحياته العائلية عايز صلاة، إيهاب وأمل محتاجين شغل الرب يتحنن عليهم، ميرنا الرب يشفيها ويشفي صحتها، واحدة أخت ابنها عنده تهتها
0: يا رب،
1: وجوزها محتاج يشوف بعينيه،
0: عصب التكلم وعصب النظر يا رب،
1: الزوج محتاج إن يشوف بعينيه، والولد يشفى من التهتها.
0: أمين.
1: كل الطلبات دي هنحطها قدام الرب في اسم الرب يسوع.
0: أمين.
1: والرب عارف، ولو احنا نسينا حد إلهنا الصالح
0: ما بنساش،
1: قدام كل الطلبات اللي جت إلهنا سامع الصلاة، عشان كده احنا بنطلب منه. البشر ممكن ننسى مع الضغوط بتاعت المكالمات، ممكن تفوت مننا طلبة، معلش سامحونا، بس لن تفوت على الرب أي طلبة على الإطلاق.
0: أمين.
1: لأن مكتوب عنه أنه سامع الصلاة وإليه يأتي كل بشر.
0: أمين.
1: رب يتمجد مع كل طلبة صلاة قدمناها للرب، واثقين أنه فعلا هيكرمنا فيكم.
0: أمين.
1: في كل احتياجاتكم الروحية والنفسية والجسدية.
0: أمين.
1: شكرا ليك يا أسيس عصام،
0: مبارك اسم الرب،
1: يباركك الرب، يستثمر كل صلاة المجد اسمه.
0: أمين.
1: ويحسن إليك من كل جهة
0: اسم الرب يسوع.
1: أشكركم لأجل متابعتكم أحبائنا المشاهدين، نلتقي بكم الأسبوع القادم إن تأنى الرب. ليكم كل بركة ونعمة واستجابة صلاة من القدير الذي يسمع صلاتنا، وإلى اللقاء.
0: أمين.
1: رب معكم. يا يسوع في طلبات معاك على الفايبر يا حضر الأسيس، هنحطها قدام الرب،
0: بعتها لك
1: مجدي على الفايبر.
0: قلت لهم حطيت أسماءهم،
1: حطيت حضرتك أسماء
0: الأسماء
1: اسم يسوع. أمين.
0: لأنه فيش وقت أذكر

اهلا بيكم في بيت الرب، لكل الموجود هنا، لكل بيتابعنا. بصلي من كل قلبي انه يكون الرب بيرسل لك كلمه في ميعادها، في اوانها، جايه لك في التوقيت ده ربنا بيكلمك فيها. وينفع حد يرد عليا ويقول لي امين؟ امين. كم واحد عارف فينا انه هناك ارتباط وثيق ما بين حالتنا النفسيه وصحتنا؟ ألو؟ كلنا عارفين الحكاية دي. يعني هناك تأثير لطريقة تفكيرك، لمزاجك، لأتيتيودك، للي عندك، وغصبا عنك بيأثر على صحتك. احنا مش متفصلين، احنا كيان، انت انسان. والتفكير الكتابي، التفكير الكتابي المبني على كلمة الله في العهد القديم، إنه الإنسان روح أو نفس بالأكثر وجسد، والروح والنفس دول حاجة واحدة. حبيبنا اليونانيين جم في الأزمنة اللي اتكتب فيها العهد الجديد، قسموا البني آدم وخلوه روح وجسد ونفس، وقسموها دلوقتي بها دراسات، والروح فيها كذا والنفس فيها كذا، مع أن هي العملية بسيطة خالص. يعني لو روحك طلعت منك، لا في نفس ولا في أي حاجة ولا في جسد، الحاجة كلها مربوطة، ده كيان واحد.

أمر واحد. لكن كلمة الله بتقول حاجة كويسة قوي عن حالتنا الجسد والنفس والقلب شكله إيه. قريب كنت بشوف حد كان تعرض في يومه كده لضغط نفسي شديد يعني.

من التهديد على حياته على حاجات كتير. شفته بعديها بكم يوم قال لي إنه هو لمدة يومين حاسس بوجع في كل جسمه. إيه العلاقة؟ العلاقة إنه نفسي وروحي بتتأثر، جسدي بيتأثر بالحالة اللي أنا ممر بيها. في سفر الأمثال أصحاح 17 وعدد 22 بيقول سليمان الحكيم كلمات جميلة، خليني أقرأها لك. أمثال 17 بيقول سليمان، أيوة أهو، القلب الفرحان ماله؟ قولها معايا كده انت شايفها بعينيك، خليك معايا، الله يخليك. انا في ناس كتير بيبقى لسه الارسال ما وصلش، حد الارسال وصل له؟ اللي وصل له الارسال يرفع ايده، الله يخليك. انا بعرف من العيون والدنيا شكلها ان لسه الارسال ما لقطش، فخليك معايا في الارسال. بتقول كلمه الله، بيقول سليمان الحكيم انه القلب الفرحان بيعمل ايه؟ يطيب، يعني تطيب، يعني يخفف الجسم، يعني يطيبه، يعني يشفيه. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنسحقة ملها تجفف العظم. في كل الأبحاث الحديثة الطبية بتقول إن 90% من أمراضنا الجسدية سببها حالتنا العقلية أو النفسية بمعنى أدق، إيه اللي بيأثر فينا. كتير من الأمراض، من الأمراض المزمنة أو الأمراض البعد عنكو الصعبة، سببها جاي في الأصل من أنه القول اللي بيقوله سليمان، الروح المنسحقة تجفف العظم. أنا واقف معاك النهاردة في هذا المكان، أنا مش طبيب، أنا مش دكتور، أنا مش دكتور، لكن بحاول أفهم من كلمة الله إيه اللي ربنا أوجده. زي ما كانت غادة بتشارك من دقايق، أرسل كلمته فشفاهم. في أمثال أصحاح 4 بتقول كلمة الله عن الكلمة إنها دواء لإيه؟ لكل الجسد. حاجات كتيرة بنتعلمها في الحياة. امبارح الصبح كنت بقى أتشارك مع صديقتي وحبيبتي ومراتي وأم أولادي السيدة منال عطلة، فبحكي لها على حاجة في قلبي، يعني بحكي لها على مشكلة عندي، يعني حاجة بحكي لها بحكي لها بحكي لها بحكي لها، وبعد كده في الآخر اعتبرها الطبيب المعالج. فقالت لي، بقول لك يا نبيل، لو حد جالك شكالك باللي أنت بتقوله هتقوله إيه؟ ويبقى عندك احساس ساعات انك يا نفسك ترمي اللي قدامك من البلكونه، او طبعا بيت الرب مش عارف ارميها من البلكونه، او انت تترمي من البلكونه لانه في حاجه انت محتاج تلاقي لها رد. والنهارده الصبح وانا بصلي نفس اللي هي كانت بتقوله لي، لو حد عنده ده انا هقول له ايه؟ واللي انا هقوله لك مش بقوله لك عشان انا عايز اقوله لك، انا بقوله عشان كلمه الله بتقوله ليا. احنا مصممين، ربنا مصممنا، يعني لما خلقنا ما خلقناش بطريقة تفكير سلبية اطلاقا اطلاقا، مش موجود ده، مش في تصميمه لينا. ليه؟ لان كلمة الله بتقول ببساطة انه خلقنا على صورته وعلى شبهه. بطرس بيقول في بطرس الثانية ان احنا شركاء، ايوه، الطبيعة الإلهية. أنا عايز أقول لك، لو أنا وإنت بنعبد إله كأبان وخايف ومضطرب وقلقان وعايل الهم وحزين وحاجات كتيرة من اللي إحنا بنمر بيها، يبقى شكله إيه ودنيتنا تكون شكلها إيه؟ نسيت أجيب الكتاب معايا. وإحنا صغيرين، وأنا في يمكن في ثانوية عامة، في أول سنة جيت ليها للرب، كان في كتاب فرق في حياتي جدا جدا. عارفش كم واحد منكم أرى هذا الكتاب؟ اسمه قوة التفكير الإيجابي. حد قرا له الكتاب؟ شافه في اي حته في الحياه؟ طيب كويس، اوكي. اشجعك لو تلاقيه موجود في مصر في مكتبات كتيره، واعاده وطبعته ونظيف وكبير، وفي جرير موجود، وفي جرير كمان موجود. كاتبه راجل قسيس مؤمن، لكن القصة اللي بيحكي فيها في كل الكتاب بيقول إنه ربنا خلقنا بطريقة، والطريقة اللي خلقنا بيها علشان نفكر دايما بإيجابية، وهو بيستخدم آيات كتيرة إن الإيجابية بالنسبة له هي الإيمان.

إيمان، إنك بتآمن، إنك بتصدق، إنك بتشوف حاجة غير اللي الواقع والظروف حواليك بتقولها، لكن أنت على الدوام بتفكر بطريقة مختلفة. الإيمان مش مجرد حقائق لاهوتية، لكن الإيمان هو اختيارات يومية للأفضل. قول معايا الإيمان. يا عم قول وراي الله يخليك، حد عيد يعني مش هندفع لك فلوس عشان تقول الإيمان. هو اختيارات يومية للأفضل، للأفضل. فأنا عشان أختار يوميا للأفضل محتاج أن الطاسة دي أوكي تكون بتفكر بطريقة أفضل، تكون بتفكر بطريقة على صورة الله وعلى شبه وشكل الله في طريقة تفكيره. الحياة اللي احنا عايشينها مليانة مليانة في كل يوم بأخبار مزعجة جدا، أخبار مزعجة من اليمين ومن الشمال ومن كل حتة. لكن النهاردة أنا عايز أرجع مرة تاني للي قاله سليمان الحكيم، أن القلب الفرحان ماله يطيب الجسم والروح اليائسة تجفف أو تنشف العظم. أنا عايز أحكي لك النهاردة على قوة اختيار الفرح. قول معايا قوة اختيار الايه؟ الفرح. طبعا انا لو اوعظ في الصعيد دلوقتي تسمع المصمصه، تعرفوا المصمصه ولا لا؟ يعني يجيبوه منين يا حبيبي؟ يعني اللي هو النكد اليومي اللي احنا عايشين فيه، الحياه السوداء اللي احنا فيها، فمنين نجيب قوه ان انا هختار الفرح؟ في قوه وانا بختار فيها الفرح. الفرح بالنسبه لنا، الفرح بالنسبه لنا، بالنسبه لاغلب الناس، الفرح هو شعور، احساس. أنا حاسس بحاجة، أو حالتي، مزاجي، حاجة مسببالي أن أنا سعيد، أو في موقف، في شيء حصل، في حاجة بتخلي مزاجي وأتيتيودي مش عارف أعبر عنها إزاي، فرحان، فرحان، مش عارف أشرحها لك إزاي، بس أنت فاهم أنا بقول إيه، مرتبط بظروف ومرتبط بمواقف بتعدي عليا وعليك. الفرح اللي احنا بنفرحه أوقات ما بيكملش معانا، لأن الفرح اللي بنفرحه دايما على الدوام مربوط بظروف، مربوط بحاجات بتحصل، والحاجات اللي بتحصل في حياتنا حاجات مش ثابتة، حاجات بتتغير، حاجات بيعدي عليها وقت. في فرح بيدوم 24 ساعة، في واحد ساعة، في واحد ساعتين، لكن حالة الانشراح اللي انت تلاقي فيها نفسك دي بيكون وقتها قليل عند ناس كتيرة مننا. النصيحة اللي بتقولها لينا كلمة الله انه في قوة في اختيار الفرح، بس مش اي فرح. في فرح ده اللي انا عايز ابيعه لك النهاردة، عايز اقدمه لك النهاردة واقدمه لنفسي. في سفر نحمية اصحاح 8 وعدد 10 بتقول كلمة الله، قال لهم، ده نحمية بيقول للشعب، اذهبوا كلوا السمين واشربوا الحلو وابعثوا أنصبة لمن لم يعد له، لأن اليوم إنما هو مقدس لسيدنا، ولا تحزنوا. ليه؟ ليه؟ قولها بصوت عالي. ليه؟ لأن فرح يهوه هو قوتكم. قوتكم هتستمدوها من فرح الرب. ده مش فرحي وفرحك، فرحي وفرحك متغير، فرحي وفرحك مؤقت، فرحي وفرحك مش ثابت، في فرح تاني مختلف. هذا الفرح ما يعطيك الرب إياها، ما اللي حطه جوا قلبه وجوا نفسه علشان يمنحني يمنحك هذا الفرح. الفرح بيقول عنه بولس الرسول في رسالة فيليبي أصحاح 4. بولس عم بولس ده راجل مزاج قوي قوي قوي قوي قوي. بولس كتب الرسالة دي، حد فاكر كتبها فين؟ فضلت خيرك في السجن. لو انت موجود في السجن، يا اسفي وندمي وحيرتي، ويا رب ليه كده، وليه رمتني الرميه دي، وانا عبدك وانا خدامك، وانا بقول لكم يا جماعه، احنا اللي بيدوس لينا على اي حته يعني بنفرفط وبنسال ربنا 500 سؤال وعشان ايه. وفي حاجه عند المؤمنين، ما اعرفش مننا كتير اللي تربوا في العقائد اللي هي بتاعت سمحت وما سمحتش، الرب سمح والرب ما سمح، ليه يا رب انت سمحت بكده وليه عملت كده، حاجات كتيرة من ده ما نقلش فيها حاجة. لكن بولس وهو في السجن بيكتب لأهل فيليبي ويقول افرحوا في الرب كل حين.

اللي ما سمعنيش هكررها له مره تاني واقول ايضا افرحوا افرحوا. قولها معايا مره كمان، افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا افرحوا في الرب كل حين. حاجه بشوفها بره نفسي، بره ظروفي اللي حواليا اللي انا عايش فيها، ان في حد بره نفسي هيديني سبب، هيديني سبب ان انا افرح، وهذا الفرح ممكن يكون ثابت في حياتي، يغير طريقه تفكيري اللي بيها انا قادر اني اواجه يومي، اواجه ظروفي، اواجه صعابي، اواجه المشكلات اللي يمكن ما عدتش عليا قبل كده، لكن في إله قادر إنه يديني القدرة والنعمة، ولو ما فهمتش قادر إنه يبر بيا، يحملني ويعديني ويحميني علشان يديني فهم واستنارة، لكن يعرفني أوعى تفقد مصدر قوتك، ألا وهو إنك تكون فرحان باللي أنا بديهولك علشان يكون ثابت عندك. التفكير السلبي بيركز على النفس، بيركز على ظروفي، ولما أركز على نفسي وعلى ظروفي وعلى اللي جوايا، أنا بغوص في بير مليان بالمفشلات، بالمخاوف وبالقلق، وبتعنق بأمراض كتيرة من حوالينا. لكن في حاجة اسمها قوة الفرح، هو ده الاختيار اللي أنا عايز أختاره النهاردة. قوة الفرح، قوة الفرح عبارة عن إيه؟ قوة الفرح عبارة عن اختيار إرادي بالتفكير والتركيز على الرب. تاني، قوة الفرح جاية منين؟ جاية من اختيار إرادي في أنا عايز أفكر وعايز أركز مش على ظروفي ولا على المشكلة، لكن عظمة الإله اللي أنا بعرفه. تركيز على الرب اللي هو مصدر كل خير، مصدر كل بركة، ومالك وضابط لكل شيء. فرح الرب أو قوة الفرح، تجديد الثقة في إله لا يعتري تغيير ولا زل. قولها معايا بصوت عالي، ما هو فرح الرب؟ هو تجديد الثقة في إيه؟ في إله لا يعتريها تغيير ولا ظل دوران. فرح الرب، اسمعنا الله يخليك مع الإريال، خليك معايا كده. فرح الرب مش إنكار للواقع، الواقع سوري في ألفاظي المنيل بستين ليلة، الواقع يصدم، الواقع يخض، الواقع فوق احتمالي، الواقع كاسر قلبي، الواقع ما كنتش متوقعه، الواقع مش مصدقه، الواقع جاي من حاجة كنت حاطط فيها أملي، حاطط فيها رجايا، من إنسان قريب مني، من أمر كنت يعني حاسس فيه نفسي زي الفل أشكر ربنا عليه، وفجأة اتغير. ده الواقع. فرح الرب مش إنكار الواقع. هلو؟ فرح الرب مش إنكار الواقع. فرح الرب بيقولكش إنكر الواقع. فرح الرب بيقولك رغم وجود الواقع، في قوة كافية عندي تخليك تعرف تتعامل مع هذا الواقع وتكمل المشوار معايا. سمعني؟ سمعني، مش بننكر واقع، مش بنقلل من الألم، مش بنقلل من الوجع، مش بنقلل من المحنة اللي أنا وإنت ممكن نعدي فيها، لكن فرح الرب اللي مليان بقوة هو بيديني طريقة لمعالجة الواقع اللي أنا عايشه. علاج المرض مش إنكاره. ألو؟ أنا بقابل بعض الناس مرات مش عارف بيشتكي من إيه، أو عنده يعني شوية symptoms، أعراض، فأنت عشان عندك أعراض فتروح تعمل إيه؟ تكشف عشان يعملوا لك مش عارف FMTR ولا الحاجات اللي هي بيعملوها دي علشان تعرف إيه. في ناس بس إنه يحس بإنه لا مش هروح. ليه؟ كأنه أنا عايز أنكر، إن لا، خايف يقولوا لي إنه ممكن يكون عندي، ممكن يقولوا لي إن فيا. طب وبعدين أنت كده عالجته، أنت كده يعني اتعاملت معاه ونجحت إنك تتغلب عليه؟ إطلاقا. اللي بقوله مرة تاني، إن علاج المرض، علاج الأزمة، مش إنكرها، لكن العكس،
الإقرار بأنها موجودة، ورغم أنها موجودة لكن اختيار قوة فرح الرب هي دي طريقة العلاج، دي الطريقة اللي أنا هعالج بيها الموقف اللي أنا موجود فيه. طيب هنعالج المواقف إزاي؟ باختيار فرح الرب. هقول أربع حاجات، الأربع حاجات موجودين في رسالة فيليبي، رسالة فيليبي إصحاح 4. بيقول بولس الرسول في عدد 4: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. أيوة الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله. وإيه كمان؟ سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. خلينا نشوف في الكم كلمة اللي بيقولهم بولس دولة إزاي بيقترح علي أختار فرح الرب علشان يكون قوتي. نمرة واحد، أنا محتاج أني أكون عادة. أعمل إيه؟ قول وراي الأخير. أكون ما هي العادة اللي أنا أكونها؟ العادة اللي أنا هكونها إن في كل موقف يحصل معايا أنا هختار، ده اختيار جوايا، افرحوا في الرب كل. في تسالونيك الأولى 5 يقول افرحوا كل حين. ده الرجل اللي أنا كنت بقول لكم عليه من كام أسبوع، تصقلت فوق الطاقة حتى أيست من الحياة. هو نفس الراجل، لكن بيقول في الظروف الطبيعية اللي هو بيفكر فيها، العادة اللي موجودة عنده رغم أنه هو في السجن، رغم أنه هو مربط، رغم أنه هو حيواجه الموت بعد شوية قليلين، لكن العادة أنه افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. ده تمرين وتدريب عقلي يمارس بالتكرار. افرحوا في الرب كل حين، أيوة، وأقول أيضا افرحوا افرحوا افرحوا، مرة واثنين وثلاثة واربعة. ده اختيار موجود عندك. ليه هتختار أو هتكون عادة عندك إنك تفرح؟ لأني مصدق في إله صالح. الإله الصالح وأنا بفتح عيني مهما اللي كان بيحصل في يومي، مزمور 118 عدد 24 بتقول كلمة الله، أيوة، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب. أسألك سؤال وحيد صغير جدا، هل في يوم من 365 يوم اللي بيعدوا علي وعليك لم يصنعه الرب؟ يا ابن الإيه تاني 365 يوم في السنة في يوم منهم لم يصنعه الرب؟ كل يوم فيه في السنة بالكامل صنع الرب. وعشان كده هذا هو اليوم اللي الله سمح فيه لأن أنا لسه موجود وحي فيه. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، أي لأن الله هو صنعه. من إحسانات الرب أننا، لأن مراحمه جديدة في كل صباح كثيرة أمانتك. مع كل طلعة شمس، مع كل صباح جديد، هناك نعمة جديدة، هناك رحمة جديدة، هناك مشاكل جديدة، هناك ظروف صعبة، مع كل دول مقابلهم من الناحية التانية لسه في إله بيتحنن وبيحسن وقادر يديني معونة ونعمة. هذا التدريب العقلي أنا هختاره في كل يوم لأن إلهي لسه صالح. بتقول كلمة الله، معلش مش موجودة على الشاشة، بتقول كلمة الله في يعقوب 1:3 بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي. لما البت تنجح في الامتحان، لما يجي لها حد، احسبوه كل فرح يا إخوتي. إمتى؟ حينما تقعون في تجارب ازاي احسبها فرح؟ ازاي احسبها فرح؟ دي فرصه جديده، مش انك تشوف حجم المشكله، فرصه جديده ان حجم المشكله هيظهر ليك الله بصوره ما شفتهاش قبل كده. هتشوف عظمته، هتشوف قدرته،
للي مصدقين فيه. يا جماعه انا عارف انه من طريقه التفكير السلبيه كتير مننا واحنا بنسمع الكلام ده عامل زي نحاس يطن او صنج يرن. يا عم اتكل على الله يا عم خلص، قول لنا كلمتين خلينا نتناول.

ونروح يا راجل. انت هتقعد تقول لنا انا بقول لك لانه كم ده من القشور اللي عليه والتراب اللي عليه بقى خلاص قدرة تفكيري اني افكر بايمان واني افكر بفرح واني افكر ان في اله قدير قادر انه يغير الظروف مخليني مش عارف افكر ولا عارف اني استقبل. بقول لكم يا جماعه انا عايش مفدي باللي فداني في الفداء اللي فداني اياه. كلمه الله بتقول في اشعياء 35:10 فرحا افرح بيهوه. ليه؟ لانه قد البسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم. ابتهاج وفرح. عارف يعني ابتهاج وفرح يدركانهم؟ أيوة. حد يقول أيوة يجري وراك. الفرح الفرح والابتهاج بيعملوا إيه؟ بيجروا وراك يدركوك عايزين. إنما خير ورحمة مالهم يتبع. مش دي آيات برضو حافظينها وإحنا صغيرين؟ ما دماغي مش عادل عليها ليه؟ دماغي مش مترجمها ليه؟ دماغي مش جايبة ليه في الموقف اللي أنا موجود فيه؟ عارف ليه؟ لأني ما كونتش عادة كل يوم أني هغير طريقة تفكيري بكلمة الله أنه بيقول أنه فرح الرب هو قوتي. إشعياء 61:3 الرب يسوع جه علشان يعيشني أنا وإنت هذه العيشة. إشعياء 61:3 لأجعل لنائح الصهيون لأعطيهم جمالا عوضا عن الرماد. رماد يعني كان في حاجة واتحرقت. سمعني في حاجة واتحرق. كان في مبنى وراح. كان في جوازة واتكسرت. كان في صحة حاجة حصلت فيها. ده رماد. كان في خسارة كبيرة في حياتي. ده رماد. كان في شيء ضاع مني. كان موجود وراح. ده رماد. لكن كلمة الله بتقول إنه يعطيني جمال عوضا عن الرماد. وكمان دهن فرح عوضا عن النوح ورداء تسبيح عوضا عن الروح اليائسة. رداء التسبيح لما حد يسبح عارفين يعمل إيه؟ وصلتك يزغرت من قلبه يتهلل يرنم. ليه؟ لأنه حولت نوحي إلى وعملت إيه؟ يعني ما انطقتني باللغة بتاعتنا بتاعت مصر. حزمتني فرح. حزمتني عشان هرقص. انه صدقني ما اعرفش بتقول عليه ايه. صدقني ما اعرفش انت بتتهمه بايه. صدقني ما اعرفش ايه اللي انت بتحكي فيه. ما صدقني ما اعرفش ان كان اخاطئ ان هو. انا ما اعرفش حاجه واحده بس انا اعرفها اني كنت اعمى. يا عم تحكي لي فلسفات, تحكي لي في اللي انت فيه, انا مش عارف. بس في حاجة انا اختبرتها انه في وسط ازمتي والدمعة في عينيا والخوف مهددني وابن الاثيم عايز يزلني, روح الله جوايا بيطبطب عليا وبيقول لي ما تخافش انا معك. ده اللي معزيني. عشان كده هختار ان انا افرح. ما تعودتش اخلي عدوي أو بكآبة قلبي كأني صح. جاية وقتها دلوقتي. جاية وقتها دلوقتي إن أنا عايز ربنا عايز جوايا يكون عادة, والعادة إني بختار إني أفرح. أنا هختار ميراثي اللي في المسيح يسوع لأن ده شيء ثابت ليا في السماويات. هو جاي عشان يعمل ده وعمله, ولأنه هو عمله قادر أنه يحولني في كل وقت أنا موجود فيه هنا في زمن غربتي على الأرض أنه يخليني مليان بقوة الفرح ده علشان أكون لسه بعمل إرادته ومشيئته. ده نمرة واحد. طيب لما كون العادة أني أفرح, أفرح بإيه بقى؟ في حاجة بتبرمج تفكيري علشان أبتدي أفكر مش في المشكلة, مش في المرض. مش هنكره هو موجود وهدور له على حلول وأشوف ربنا عايز يحلها إزاي. لكن في حاجة تانية أكبر من كده بكتير. بتقول كلمة الله افرحوا في الرب كل حين, وأقول أيضا افرحوا. عدد 5 أيوة
ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. ايه؟ الرب قريب. الحاجة التانية اللي بقولك عليها انك مش بس تكون عادة، ان يكون في قوة اختيار للفرح في حياتك.

لك بالرجاء المنتظر. في رجاء منتظر، كلمة رجاء معناها أنك متوقع شيء غير اللي أنت شايفه ولمسه وبتعدي فيه. هذا الرجاء بتقول كلمة الله ليكن حلمكم معروف. ما هو الحلم؟ أيوة قول يا عم، ما قريتها شفتها قبل كده عارفها. ما هو الحلم؟ صبرك، صبرك ليكن صبركم معروف عند جميع الناس. إيه اللي مخليك مستحمل؟ إيه اللي مخليك معديها؟ إيه اللي مخليك طافح الكوتة ولسه؟ ليه مخليك شارب الكاس المرة؟ الكاس المرة، الألم، الوجع، الخضة، المجهول اللي أنا مش عارفه، إيه اللي مخليني مكمل إن في رجاء؟ هذا الرجاء بيقول يا عم الرب قريب، يا عم الرب قريب. الرب ماله؟ الرب قريب. حد مصدق ان الرب قريب؟ الرب قريب. الرب قريب للذين يدعونه، والذين يدعونه بالحق. قريب هو الرب من منكسر القلوب. الوقت اللي أنا مكسور فيه، الوقت اللي أنا خايف فيه، الوقت اللي أنا عندي 500 سؤال ما لهمش رد، الوقت اللي عندي شك في نفسي وفي أقرب الناس ليا وفي كل اللي حواليا، هو ده الوقت اللي الرب قريب جدا ليا. مكملها ليه؟ يا عم الرب قريب، الرب قريب يجي يحلها. او الرب قريب الرحله هتخلص. الرحله مالها؟ الرحله هتخلص والازمه هتخلص، ومايل على جنبك اقول له هتخلص، هتخلص صدقني، هتعدي. مهما طال الليل اللي انا فيها، مهما طال الليل اللي انا فيها، هتشرق الشمس من جديد. ده يقيني وده رجائي اللي مديني قوه الدفع ان انا هختار الفرح، ان انا هختار الفرح الرب اللي يقدر يشجعني ويقويني ويغيرني من تاني، ان الرب قريب. نبع الفرح موجود. رومية 12:12 تقول كلمه الله فرحين في الرجاء، صابرين في الضيق، مواظبين على الصلاة. أنا مكمل، أنا مكمل، بس أنا تعبت، حاسس بيك ومن سمعك صدقني، ومن سمعك عايز أريح. عارف أنا لو ريح، عارف أنا وقت أنام بالليل كده واصحى الصبح أبقى في حضان الرب يسوع، هللويا، يعني تبقى الدنيا ياريت كل الحلول بالشكل ده، ياريت كل الأمور بهذا بهذه كافية، لكن ما بيحصلش. لكن واحنا عايشين هنا على الأرض، أنا عايش مش مكمل. عارف ده إيه؟ ده إبليس لما يضحك عليا ويفضل يخبط فيا وأنا مستسلم ابن الذين. أنا بكتشف إبليس ليه وظائف كتيرة. مرة عجلاتي يقعد ينفخ فيك في الأفكار، يعني عشان يسخنك ويطلع لك الرب كذاب والناس كلها وحشين. ومرات تانية الأيام اللي فاتت دي أنا حاسس إن هو شغال في البكابورت في المجاري. يعني ما شغال في البكابورت في المجاري، يعني على طول يرفع لك الغطاء ويجيب لك من تحت بقى الأفكار المنيلة والزبالة. يا جدع زبالة، وتفكر في ده زبالة، وتفكر في ده مش عارف شكله إيه، ودي عامل وقرأ اللي نايم حدك، مش حد بعيد، اللي نايم حدك، اوكي مش عارف طايق ايه، ويجيب لك قصص وافلام وروايات والناس دول، ولا بيرمي زبلته زبلته زبلته كل الوقت. انا محتاج النهارده ان انا اقف من تاني واقول الرب قريب، الرب قريب. ايوه سياتي الاتي ولا يتاخر. ايوه الرب قريب لانه عنده للموت مخارج. هو اله الرجاء لا يعصر عليه امر، لا يعصر عليه امر. ايوه هيحل المشكله، لا يعصر عليه امر. لو ما حلش المشكله هيديني القدره والنعمه اني افضل واقف على حيلي وحاطط عيني عليه. مش ضروري يكون في المرتفعات، مش ضروري يكون طاير طير كل الوقت. ممكن أكون مدعوك ومداس عليا وبعدي في زمن جفاف مفهوش ريحة المطر، لكن رغم كده جوه قلبي أنا عندي يقين، أنا عندي رجاء إنك لسه موجود وتجازي الذين يطلبونك يا رب. ده ثقتي فيك. إيه اللي مصبرك؟ ايه اللي مصبرك؟ ايه رجائك؟ ايه حلمك؟ ايه اللي مخليك مسنود؟ حاجه واحده بس،
رب قريب. ميل على اللي جنبك وقول له الرب قريب. الله يخليك.

الرب قريب. هللويا. اختبار قوة اختيار الفرح. هكون عادة نمرة 2. عندي ايه؟ عندي رجاء منتظر بيقول ان الرب قريب. نمرة 3. حاجة انا مسميها النهاردة بالاهتمام الخلاقة. ما هي اهتماماتك؟ خليني اسألك سؤال كده، ما هي اهتماماتك؟ تهتم بايه يعني؟ يا أولاد الذين ما حدش مهتم بحاجة خالص. اهتمامات ايه انشغالاتك يعني اللي انت منشغل بيه، الحاجة اللي انت مهتم بيها؟ لبس، أكل، شرب، شغل، أولاد، مدرسة، حاجات عايز أحوش، عايز أجيب، عايز أدبر، عايز أطلع من حق. مهتم، أنا عندي اهتمامات. في ناس عندها اهتمامات، اهتمامات أن أنا عايز أدافع عن نفسي، اهتمامات أن أنا عايز أقف أقول حاجة لفلان. عندي اهتمامات عديدة وكتيرة. كل ما فيش حد في أننا ما عندوش اهتمامات غصب عنه بيفكر فيها. بولس الرسول بيقول هنا في هذه الآية: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. إزاي لا تهتموا بشيء بل في كل شيء؟ ما تهتمش، لكن خلي اهتمامك في كل شيء بطريقة مختلفة. ما تعلش الهم وما تخافش، ربنا موجود، ده إلهك حي ما بينامش وملوش حدود. أيوة تمام، حلو أن مدرنا بالترنيمة كده يوم خميس وتقف كده رب متعز ومتشجع، تطلع من هنا حد يقول لك كلمتين، يجي لك رسالة بيت الحنين والسنين واللي كان واللي عملنا، ورجعنا مرة تاني وقعنا في اللي احنا موجودين فيه. بولس الرسول بيقول حاجة، بيقول لا تهتموا. كلمة الاهتمام هنا ما تزودش اهتماماتك توصل معاك إلى حد الهم. ابقى راجع، الله يخليك النهارده لما تروح البيت، متى اصحاح 6. متى اصحاح 6 الرب يسوع 6 مرات يقول لا تهتم، لا تهتموا، لا تهتم، لا تهتموا، لا تهتم، لا تهتموا. 6 مرات يقول ما تهتمش، ما تهتمش، ما تهتمش، ما تهتم. لكن خلي اهتمامك حاجه واحده بس. ايه هو الاهتمام؟ في كل انشغالاتك اللي انت ماشي فيها اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لك. جماعة الهم إحساس مميت، جبل تقيل جدا جدا جدا، يكسرني ويكسرك، يخلي 111 موجود على وشك كل الوقت. العجز يجي لك بدري، ضغط الدم والقولون والصداع النصفي، كل الحاجات اللي ممكن نشتكي منها في الحياة بسبب أنه في هموم متراكمة عندي مش عارف أفرغها، مش عارف أطلعها، أو مش بختار أنه في طريقة أن أنا أرميها من علي. أرميها من علي إزاي؟ بولس بيقول مرة تانية اللي أنا قلته لك في الأول، برجع أقوله لك مرة كمان، أنا مش بنكر الواقع، أنا باخد الواقع أدور له على طريقة علشان يتعالج. الطريقة اللي تتعالج بيها، لا تهتموا بشيء بل في كل شيء، أيوة، بالصلاة وكمان والدعاء مع الشكر. الصلاة والدعاء حكي معاه بس ببساطة. يقول أحباء أن قواعد الصلاة تعلمنا، يا عم لا قواعد الصلاة تعلمنا ولا تفهمنا. أنا فاهم عن الصلاة أن أنا حكي معاه زي ما أنا كده، زي ما أنا كده حكي معاه، أقول له ويحكيني بلغتي بلغتي بلغتي، وأقول له أطلع له اللي في قلبي. والدعاء، الصلاة والدعاء أني أقول تفاصيلي، أعمل إيه؟ أقول تفاصيلي. ستات شاطرين في دي، الرجاله خايبين جدا جدا جدا. ما بقولش تفاصيلي، ما بقولش تفاصيلي، يعني كانه من كرامتي لو قلت تفاصيلي يعني مستواي هينزل، يعني احترامي سيقل. يا عم ده معانا احنا كرجاله كده قدام الستات ما ينفعش، لكن معاه هو صانعي وخالقي اقول تفاصيلي. انا حاسس بايه؟ انا شاعر بايه؟ ايه اللي انا شاعره بيه؟ ايه اللي داير ليه؟ لما انا بقول تفاصيلي انا بقر بحقيقه، وبحس ان في حد صاحبي قريب مني سامعني جدا. بقول لك ايه؟ افكاري وافكارك هو فهمها من بعيد.

إيد. هو عارفها قبل ما توصل لينا وقبل ما تطلع مننا، عارف تفاصيلها كويس جدا. لكن الأهم ليا وليك إن أنا لما أخبر بتفاصيلي أطلع اللي جوايا أنا بقى. يا جماعة في ناس مننا كتير، أنا بشوف الناس دي عنده معالج نفسي أو مشير مش عارف إيه، بياخده مش عارف بيدفع قد إيه في الساعة، تصدق ما بيدلوش حلول، لكن عارف بيرتاح ليه؟ واحد سمع اللي جواه بصوت عالي، يمكن ساعده يلاقي واحدة اتنين تلاتة يعرف يتعامل معاها بالصلاة والدعاء. الصلاة والدعاء أنا هطلع لك اللي جوايا، أنا هقول لك على اللي عندي، وبعد ما أقول لك على اللي عندي وجوايا في حاجة تانية، ده اختيار أنا هعمله، ألا وهو إني هبتدي أشكر. الأشكر بقى الشكر بينقلني لشركة الطبيعة الإلهية، إنه بيخليني أشوف إنه ما فيش شيء مستحيل على الرب إلهي، وإن الأزمة والضيقة واللي أنا فيه، بقول لك إيه أزمة وضيقة، أنا دايما بنتكلم كأنه كلها جاية مصايب من برة، 90 من مصايب اللي عندي سببها أقول لك ولا تزعل مني، سببها اختياراتي، سببها طريقة تفكيري، سببها في حاجات اتربيت عليها وكبرت عليها بهذا الشكل وما تغيرتش مع السنين. النهاردة أنا عايز أقف وأجدد ذهني وطريقة تفكيري بإني هبتدي أشكر. الشكر هو إعلان عن الثقة. قول معايا الشكر هو إيه؟ شكرا. أوقات كتيرة كراعي أنا ومراتي لما بنمر بأزمات مع ناس بيعدوا في حاجات صعبة، أوقات قليلة لما تسمع التعبير إنه شكرا لأنك موجود، عارف تمشي من البيت ده ولا المكان ده ولا المستشفى دي عندك حاجة جوه قلبك، عارف هي ايه؟ أنا هعمل أي حاجة في الدنيا عشان أثبت لده ولا لدي اللي حط ثقته فيا إن أنا أدي الثقة دي. ده أنا بني آدم، فما بالك بالإله القادر على كل شيء. الشكر بيقول أنا واثق فيك إلى النهاية. الشكر بيقول أنا أعرف على فكرة رد، أنا أعرف أرد كويس قوي، أنا أعرف أتكلم، أنا أعرف أثبت لهم الحقائق، أنا أعرف أقول وأنا أعرف أقول، أنا أعرف حاجات كتيرة. بس مرات كتيرة تانية يقول لي استناني أنا أعرف أدافع عنك، أعرف أحميك، أعرف أقف ليك كويس جدا، أعرف أديلك حكمة تطلع من المواقف. أنا أختار إني أشكر. أنا أختار إني أشكر. كم واحد مصدق إن حياته بين إيدين ربنا؟ مصدق؟ بكل اللي فيها، أول عن آخر، بمصايبها والحاجات الصعبة اللي فيها، هي لسه بين إيدي؟ لسه بين إيدي؟ كل اللي بيمر ده وهو لسه بين إيدي، أنا هشكرك لأنك تستطيع يا رب، أنا هشكرك لأنك هتعرف تطلعني من ده أحسن مما دخلت، أنا هشكرك لأنه عينك في وسط كل اللي أنا بمر بيه، لسه عليا، لسه بترعاني، لسه بحكمتك عايز تديني نعمة وتديني منفذ مع كل تجربة أنا بمر بيها وماشي بيها. إعلان الثقة هو تفكير إيجابي، بيقول قولوا للصديق كلوسي 4:2 بتقول كلمة الله واظبوا على الشكر، أيوة واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. أنا ببدل ذهني، أنا ببدل طريقة تفكيري، وبالتالي ببدل لساني وكلماتي بقوة الشكر. قوة الشكر بتخليني مصدق إن في واحد جالس على العرش وهيفضل جالس على العرش وكل شيء خاضع تحت رجليه. هالو. طب أقول لك إيه، لما هو جالس على العرش هو راضي ليه باللي أنا فيه؟ أرد عليك وأقول لك بثقة وبإيمان، ما أعرفش.
اضحك. زمان كنت بحاول دايما الاقي للناس اجوبه لغايه لما ابو الزمل قال لي انت هتاخد دوري ولا ايه؟ انا اللي اقول للناس او ما اقولوش، براحتي انا اكلمه ولا ما اكلموش، ده اللي انا اقوله. بس حاجه واحده فيه، لو ما ردتش عليك، لو ما كلمتكش، لو ما شفتش تحسن في الحاله، هفضل الاله اللي انا اعطيتك حياه ونعمه وسلام وخلصتك وغيرتك و

كتبت اسمك في سفر الحياة ولسه بجددك وغيرك واسطرك كل يوم. أنا نفس الإله، هو ده الامتحان اللي مر بيه مرات، لكن أنا هصدق فيك لغاية الآخر. الحاجة الرابعة والأخيرة، دايما الشكر، اسمعني الله يخليك، دايما الشكر مرتبط بالسلام. الشكر يفتح باب إن سلام الله اللي يفوق كل عقل يجي لحياتي والأفكاري. الحاجة الرابعة والأخيرة، الحاجة الرابعة والأخيرة، أنا هختبر قوة الفرح الحاجة الرابعة بحماية القلب والأفكار. كيف أحمي قلبي وأفكاري؟ برضو اللي يعرف منال مراتي يقول لك عشان تعمل مش عارف ايه لازم تعلي فيتامين مش عارف دال، وفيتامين مش عارف ايه يحصل له ايه، وفيتامين رعاية. ده فهم صحي، اوكي، كلنا يعني انا والولاد وناس كتيرة يعني مننا بما فيهم اطباء بيتبعوا هذه المنظومة، انه في حاجة انا محتاج اني احمي بيها نفسي. الحماية اللي موجودة هنا حماية القلبي وحماية لأفكاري. سلام الله الذي يفوق كل عقل. ايه ده؟ ازاي انا واقف على حيلي في وسط المصيبة دي؟ ازاي عقلي لسه فيا؟ ازاي ما اتجنتش، ما وقعتش، ما جاليش انهيار؟ ليه؟ لان في حاجة اسمها سلام الله اللي ماله معدي العقل. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم، قلوبنا بما فيها مشاعرنا وأفكاركم. أمثال 4:23، فوق كل تحفظ اعمل ايه؟ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة. ده جزء من ميراثي يا جماعة، جزء من ميراثي. الرب يسوع قال سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم. العالم هيدي لك باليمين وهياخد بالشمال من ناحية تانية. هو اداني نفسه. ليه؟ لأنه هو رئيس السلام. سلام. حد يقول شلوم. ميل على جنبك قوله شلوم. قول على حياته شلوم. شلوم ده اللي هو مش سلام عليك، يعني مش مساء الخير. شلوم دي تحمل فيها الصحة والوفرة والغنى والنعمة والبركة والازدهار والحماية، إنك تكون في أفضل حال موجود في كلمة شلوم. شلوم إن في مصالحة ما بينك وبين نفسك، ما بينك وما بين الله، وما بينك ومين العالم اللي حواليك. في شلوم. سلام الله. يا كلنا كتير أوقات كتيرة بناخد قراراتنا وإحنا منزعجين، ولما بتاخد قرار وإنت منزعج النتائج مش عايز أقول لك شكلها إيه. النتائج صعبة جدا جدا، بتعرفش تلمها بعد، في ثورة غضب، في يأس، في فشل، بس مش عارف مين ده، أنت السبب، أنت السبب، أصل أنت ده روح الانزعاج. ولما تكون متغاظ من شيء وتاخد قرار ده روح الانزعاج. لكن لما يملك في قلبك سلام الله، بص الكلمة تقول ايه، اسمعنا الله يخليك، هاللويا. العلاقة الوثيقة ما بين الشكر والسلام، كولوسي 3:15، وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم، وده اللي هيخليكوا ايه، كونوا شاكرين. سلامك موجود، ايوه، حمتلي بالشكر ان انا هفضل اشكرك وافضل اسبح اسمك على الدوام. وانت سلامي وانا في الامي وانا في الضيق شايفان عينيك، ايوه يا مؤتي، يا مؤتي الاغاني في ليلي واحزاني. ده ترنيمة مكتوبة لوقتها، مكتوبة لزمنها، مكتوبة للاختبار اللي أنا بمر بيه وبعد بيه، إن أشوف سلام الله اللي يفوق كل عقل، قادر إنه يحفظ فكري وقلبي. إزاي تحفظ أفكارك؟ إزاي تحفظ عقلك وقلبك؟ بيه؟ سلام الله. سلام الله. سلام الله يكون إزاي؟ كل ما بشكر كل ما سلام الله يحل فيه. هلو؟ هلو؟ هلو؟ ميل على جنبك وقول له اتخض، قول له بس اتخض بس مش بزيادة. من
حقك تتخط بس مش بزيادة. ليه؟ في واحد عارف يفرج عنك.

واحد طلع منك ده عشان تعرف تستريح فيه. خليني النهاردة أقول لك على حاجة، أنا عارف كل واحد مننا عنده أزمته الخاصة، عنده ضيقته اللي هو بيمر فيها، هتختار إيه؟ أنت هتختار إيه النهاردة؟ ما تنكرش المشكلة من فضلك، ولا تحط عينك عليها وكأنه ما فيش حاجة في الدنيا غيرها وبس. كل اللي بصليه من كل قلبي إنك تركز على الحل، انك تركز على العلاج، انك تركز ان في اله عايز يغير لك طريقه تفكيرك، ومنين ما ده ابتدى يتغير حاجات كتيره من اللي موجوده عندنا هتبدا تتغير. نختم بايه؟ نختم باللي قاله بولس الرسول، وانا بغير طريقه تفكيري اعمل ايه؟ فيلبي 4 من عدد 8 و9 تقول كلمه الله: اخيرا يا ايها الاخوه، كل ما هو حق، كل ما هو جليل، كل ما هو عادل، كل ما هو طاهر، كل ما هو مسر، كل ما صيته تمسكش في سيرة غيرك بالباطل. عايز تختبر قوة الفرح؟ ما تمسكش سيرة غيرك بالباطل وبالشيء السلبي، إن كان فضيلة وإن كان مدح، ففي هذه افتكروا. هم دول هحطهم قدامي، هرجع أفكر فيهم لغاية لما يبقوا عادة وطريقة تفكير في حياتي. افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا.

كان نفسي اساعدك، كان نفسي اجاوب مع اللي انت بتقوله، بس انت ما تعرفش. بقول لك على حاجه، اللي في ايده في ال وزي اللي رجله في ال امثال ستي ضيعتني انا، ودتني في ال وكان في حته صد جوه قلبي انا مش عايز اتجاوب. امبارح الصبح وانا بصلي، من ضمن الحاجات اللي بتمناها هذه الايام مش ليك، كنت بتمناها ليا، وطبعا لما يبقى لينا كلنا حاجه جميله. بتقول كلمه الله انه الناس لما سمعوا لبطرس في يوم الخمسين تقول الكلمه، فلما سمعوا ايه اللي حصل لهم؟ نخسوا في قلوبهم. اليوم ان سمعتم صوته، ايوه، ما تقفلهاش، ما تأسيش قلبك، قل له انا ما عنديش قدره لكن انا معتمد عليك. انا هدي لك النهارده الي، انا عايز اقول لك تفاصيلي، علمني احكي معاك، علمني. كم واحد بيسوق سيارته ورايح الشغل؟ تمام، حد على جنبك؟ تخيل ان في حد على جنبك، هتقول له ايه؟ تحكي معاه تقول له ايه؟ محدش شايفك بقى ولا حد سامعك، قول اللي في قلبك، قول اللي انت عايزه. كل اللي بقوله لك الدنيا بسيطة، انك تحكي، انك تطلع اللي في قلبك، انك تقول اللي جواك. ساعتها روح الله يعرف يجي في دخلك عشان يملاك بفرح الرب والقوة اللي تشددك من تاني، ان في عادة انا هفرح وهختار ان افرح، ان في رجاء منتظر انا حطه قدامي. هذا الرجاء المنتظر بيقول ان الرب قريب، الرب قريب، الرب مش بعيد، الرب موجود معايا في كل لحظة وفي كل مكان. في اهتمام، هذا الاهتمام، هذا الاهتمام انا بتعود كل يوم اني هعمل كل اللي عندي بالصلاة وبالدعاء، وانا حطه مالي قلبي بالشكر وحاطط عيني عليه من تاني. أبو السماوي الطيب، رب أنا بجي لك مع أخواتي النهاردة يا رب، أنا نفسي ليا ونفسي لكل حد من أخواتي يا رب طريقة تفكيرنا تتغير، قلوبنا تتغير يا رب، نعرف إزاي يكون عايشين الحياة بالطبيعة الإلهية اللي فيك يا رب، نعرف نفكر بطريقتك، وطريقتك تكون مليانة بالرجاء، مليانة إيمان. أشكرك لأنه مكتوب أنه محبتك انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لينا، وأنا مصدق النهاردة يا رب وسط كل إحباط، وسط كل فشل، وسط كل سم ملأ قلوبنا وملأ أفكارنا وقتل فينا الرجاء والإيمان وأثر على صحتنا وأثر على علاقتنا وأثر على كل حاجة فينا يا رب، أنا راجع لك من تاني أنا وإخواتي يا رب، ونقول لك شكرا ليك يا رب، شكرا ليك لأن عندك علاج، شكرا

شكرا ليك لأنك عندك طريقة بيها تغيرنا من اللي احنا فيه يا رب. شكرا لأنك إله مش متعالي، لكن كلمتك بتقول أنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. شكرك لأنك عارف باللي احنا بنعانيه. شكرك لأنك مش بتقلل من مشاكلنا ومن اهتماماتنا ومن أوجاعنا ومن كل اللي بنمر فيه يا رب، لكن أنت موجود معانا عشان تسند وعشان تقول أنا قريب منك ما تخافش، أنا قريب منك ما تخافش. يا رب أنا بصلي النهاردة يسندني واسند إخواتي، نعرف نختار فرحك من تاني يا رب، نعرف نتدرب عليه في كل يوم يا سيد يا رب. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. في ترنيمة قديمة اسمها أنا هفرح بيك، حد فاكر الترنيمة البسيطة دي؟ خلينا نقف مع بعض نقول الترنيمة دي، أنا هفرح بيك.

لما بفكر أشارك معاكم عن الجديد في قنوات الكارما بيبقى على بالي إن أنا أشارك معاكم بحاجات كتيرة جداً، منها مثلاً البث المباشر اللي بتقوم بيه قنوات الكارما وبننقله لكل مكان في العالم في ناس بتتكلم باللغة العربية.

0: وكمان آلاف الترانيم اللي بتتذاع وبتمجد اسم ربنا، والآلاف من الاختبارات والمعجزات واستجابات الصلوات المختلفة اللي بتحصل تقريباً كل لحظة. لكن الحقيقة اللي بيفرق معايا وبيلمسني إنكم نجحتم إن تخلوا رسالة الإنجيل رسالة الخلاص اللي هي ينبوع الرحمة والنور والحق والسلام والبركة، موجودة ومتاحة لكل إنسان محتاجها كل يوم 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. وبالرغم من كل الاحتياجات والتحديات اللي بنعدي بيها، لكننا مصرين أن تفضل شاشات الكارما تكون مخصصة للكرازة بالإنجيل وإعلان الحق الإلهي، مش لإعلان الاحتياج رغم وجوده وبشدة جدا جدا. لكني بدعوكم النهاردة أنكم تستجيبوا لصوت ربنا وتمد إيديكم معانا وتسندوا عمل الله بقناة الكارما بأنك تكون مشترك شهري وشريك شهري معانا علشان نقدر نكمل، وتكون أنت إيد الله اللي بيستخدمها أن يسند عمله ويوصل صوته للملايين حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: تحتاج قناة الكارما إلى تبرعاتكم ودعمكم الشهري لتستمر رسالة القناة. يمكنك المساهمة والتبرع بالاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740. ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com.

في واحد مرة قال كل ما يجي إبليس يذكرك بماضيك تعال أنت ذكره بمستقبله. ليه؟ لأنه إبليس رايح لبركة فيها نار لا تطفأ. هذا هو مصيره لإبليس. يمكن بلعب بالوقت الضايع، بحاربنا وبيشد علينا أزمات كتيرة، لكن كل ما يجي يخوفك تعال بكلمة الله ووعده وقل له أنت اللي مصيرك رح يكون أبدي في نار لا تطفأ.

ما في شك إنك سمعت عظات كتير عن النعمة، وعاز كتير وعزوا عن النعمة وتناولوها من كل وجهات النظر. وما في شك كمان إنه أنا وإنت رنمنا عن النعمة كتير، لكن السؤال الأهم، هل فعلاً نحن عم نعيش النعمة؟ النعمة اللي وهبنا إياها الله في شخص المسيح، أم إنه مكبلين حالنا بسلاسل كتيرة بترجعنا لورا وبتعيق تقدمنا في حياة الإيمان؟ كتاب يقظة النعمة هو كتاب مميز وعملي ونافع، بيساعدنا كيف نحن نتخطى كل صعوبات وكل السلاسل اللي وضعها إبليس قدامنا، بيساعدنا حتى نتحرر لقدام ونعيش حياة السلام، حياة الفرح في شخص المسيح. أنا بنصحك إنك تقراه وتقتنيه، لأنه فعلا كتاب مميز وكتاب نافع جدا.

يقول واحد من قادة التسبيح والعبادة اسمه أوزوالد ساندرز، يقول أن العبادة هي تقديم التسبيح بمحبة لله لسبب صفاته الذاتية ولسبب أعمال عنايته، صفات الله اللي فيه اللي في شخصه وأعمال عنايته بالبشر، إنها انحناء أرواحنا الداخلية أمامه في اتضاع ووقار عميقين. العبادة هي التأمل بسجود في الله الذي سر أن يعلن نفسه في ابنه وفي كلمته المقدسة.

0: رح نتعرف على مايك هيرن من مدينة موبيل في ألاباما، رح نعرف أكثر منه عن خدمته. هاي مايك.
1: Hello, Rhonda.
0: Can you please tell us more about you and about your ministry?
1: Well, I think to tell about my ministry.
0: عشان يوصل لكل خدمته كان لازم يرجع لماضي. هو كان لمدة 7 سنين بيعمل خدمة من خلال الموسيقى، وبعدين 12 سنة كان قسيس في كنيسة، وبعدين لمدة 9 سنين كان بيسافر من بلد لبلد وبيخدم بمختلف البلاد، وبعدين هلا هو مع Integrity Music ومسؤول عن قسم

0: ولما سألناه عن الفرق بين التسبيح والترنيم خلينا نسمع شو رح يقول. What's the difference between praise and singing?
1: Well, I see the singing of the hymns is singing about God, singing about the great.
0: بيقول بالنسبة للترنيم أنت لما بتحكي عن الله لاهوتيا عن خلاصه عن إيش اللي عمله عم تحكي عنه. لكن بالنسبة للتسبيح أنت عم تحكي لله معاه عم تحكي قدي أنا بحبك قدي أنا بدي أعبدك. وبيقول إن الاثنين مهمين في الكتاب المقدس ومطلوبين وإلهم دور مهم في حياتنا. وبيقول غير إنه الكتاب المقدس بأكد على التسبيح والترنيم بيقول إنه الله عم بأكد على علاقتي الشخصية معاه إني أقول له إني بحبك وإني بعبدك من خلال الموسيقى. هل كان في مرحلة انتقالية بين الإدراك للعبادة؟ هل انتقلت طريقة التسبيح من ترنيم وفجأة صار في إدراك للعبادة ولا لا؟
1: I think the early pioneers.
0: إنه من رواد التسبيح حركة التسبيح والترنيم في أواخر الخمسينات وأول الستينات كانت عيلة جاروت من نيوزيلندا.
1: I became a Christian in the late 60s.
0: يقول إنه في آخر الستينات هو تعرف على الرب بعلاقة شخصية في آخر الستينات وهاي كانت فترة اللي ابتدت فيها العبادة والتسبيح في أكثر من كنيسة والروح القدس كان بيلمس ناس كثيرة وكان التسبيح مختلف. Thank you, Mike. It was a great interview. With you. نشكره ونشكره على علاقته الحلوة مع الله وعلى دوره الحلو اللي عم بيكون في انتشار التسبيح والترنيم في بلاد كتيرة. Thank you, Mike.
2: Thank you.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي

نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.